في 1997، لكن من 1997 لغاية سنة 2011 في الكلمة اللي ربما هتعرض يعني في الفيديو، أنا مؤمن طفل في الإيمان اعتاد الخدمة، فأصبح بالنسبة له الخدمة دي هي كل حاجة في حياته. يعني كنت بقود تسبيح، ونوعية الخدمات دي نوعية إلى حد ما التجربة فيها عالية شوية، لأنه بيبقى

0: المقابلة. كنت قاعد في الكنيسة وما كنتش بخدم، انتقلت من الإسماعيلية للقاهرة وكنت قاعد في الكنيسة مش بخدم، مش معروف عند أي حد خالص. وبعدين بسبح ربنا عادي، وبعدين كان في جماعة أجانب موجودين في الوقت ده، والمفروض كان في واحد عنده الوعظة أو الخدمة، وطلع واحد قبليه يرحب بالناس الموجودين وابتدى يتكلم بالكلام اللي موجود في الفيديو. وأكتر نقطتين هو اتكلم بيهم إنه ربنا هيديك صوت عشان تسبحه وعشان تنطق بالكلمة وتعلم الكلمة، ودول أكتر حاجتين ربنا اداني فيهم مسحة إنه أكون بقو التسبيح وإن أكون بعلم الكلمة. لكن ما كانش زمن تحقيقها ساعتها. انت عايزة تقولي حاجة؟
1: أنا كنت عايزة أقول لو نشوف الفيديو
0: أوكي.
1: ونتفرج عليه مع بعض ونشوف ربنا هيقول لنا من خلاله إيه ونكمل بعدين.
0: طول.
1: تعالوا نسمع الفيديو.
2: There is just one more thing I want to say.
3: في حاجة هقولها.
2: It is for the brother next to the man in yellow. Next to him, them there.
3: ده yeah. انت. أيوة.
2: What is your name?
3: اسمك ايه؟ حسام.
2: حسام.
3: حسام.
2: I want to show you something this evening.
3: انا عايز اوريكوا حاجه الليله دي.
2: The Bible says that we can have a walk in the spirit.
3: الكتاب بيقول احنا نقدر نمشي ونسلك في الروح.
2: And we can be just naturally ourselves.
3: ممكن نكون على طبيعتنا.
2: But God is able to give us His thoughts.
3: لكن ربنا يقدر يشاركنا بأفكاره.
2: I believe in the person and the power of the Holy Spirit.
3: أنا مصدق في الشخص وفي قوة الروح القدس.
2: And whilst we were worshiping the Lord together,
3: لما كنا بنعبد الرب مع بعض,
2: I took a little look around at this great congregation.
3: أتفرج على المجموعة العظيمة دي من الناس.
2: I only saw you for about two or three seconds.
3: أنا شفتك لمحتك ثلاث ثواني بالضبط.
2: But the Holy Spirit did something in my heart.
3: لكن روح ربنا قال لي حاجة جوايا.
2: And I want to say this to you publicly tonight.
3: وأنا أحب أقول لك اللي حسيته قدام كل الناس الليلة دي.
2: That you are a good worshipper. Of the Lord.
3: أنت عابد للرب.
2: And your worship is contagious.
3: وعبادتك للرب بتعدي اللي حواليك.
2: As you lift up your voice in praise.
3: وأنت لما ترفع صوتك بالحمد والتسبيح.
2: So you came here tonight to offer to God.
3: أنت جيت الليلة دي عشان تدي ذبيحة للرب.
2: But through your English brother, God speaks to you.
3: لكن من خلال أخوك البريطاني ربنا بيكلمك.
2: He says the hand of the Lord is upon you.
3: وبيقول لك إن يد الرب عليك.
2: He is going to lead you into great paths.
3: هو هيقودك في طريق عظيم.
2: There is destiny written all over you.
3: إن المصير ربنا محدده.
2: And as you continue to be a worshipper of Jesus,
3: وانت بتكمل تكون عابد للرب,
2: He will be your provider.
3: هيكون هو مسدد لكل
2: احتياجاتك. He will be the lifter up of your head.
3: هو هيكون رافع رأسك.
2: For God is for you and not against you.
3: لأن الله معك وليس ضدك.
2: Greater is He that is in you than He that is in the world.
3: الذي في داخلك هو أعظم من الذي في العالم.
2: And I believe that you will be someone.
3: وأنا متأكد ربنا يستخدمك.
2: That will have a voice.
3: هيبقى عندك صوت.
2: You will speak the word of the Lord.
3: هتتكلم بكلمة الله.
2: You will sing the praises of your God.
3: هتسبح تسبيحات الله.
2: And His name will be praised.
3: واسمه هو هيعلى.
2: Are there anybody here that want to clap their hands and praise Jesus?
3: في حد عايز يسقف ويسبح
2: ربنا؟ Hallelujah!
3: Hallelujah!
2: Hallelujah!
3: Hallelujah!
1: حسام دي كلمة نبوية قوية.
0: جدا جدا، لأنها رسمت ملامح المستقبل بتاعي بعد كده.
1: ازاي؟
0: بصي يا فيت، اليوم ده بالنسبة لي كان يوم فارق، لأن أنا كان مش عندي تذمر ولا حاجة، لكن برضو تبعا للسكة اللي أنا كنت بقولك فيها، أن أنا شايف نفسي يعني خادم وشخص يعني ذو قيمة. رحت طلبت من الفريق ساعتها في الكنيسة انه عايز انضم ليكوا يا جماعة، واللي هو يا بختكوا بقى انا جاي انضم ليكوا يعني. بهذا التفكير الساذج يعني الطفولي. وقعدت عملت اوديشن او يعني تجربة للاداء، واول مرة في حياتي ايفيت احس بالفشل الشديد. خرجت يعني زي ما بنقول بالمصري كده قفايا بقمر عيش. خزي شديد جدا، احباط شديد جدا، فشل شديد جدا جدا. يوميها انا يعني وكاني اتخانقت مع ربنا ان انا سبت اسماعيليه وسبت الفريق بتاعي وجيت عشان أخدمك في

0: القاهرة وده ما حصلش. بس واقع الأمر هو دي كانت خناقة بيني وبين نفسي أنا, ما بين اللي ربنا عايز يعمله في حياتي وما بين الطفولة ورؤيتي للخدمة بأنها حاجة بتخلي الواحد يلمع وتخلي الواحد يعني يبقى متميز بالذات في الأوساط المسيحية. ودي كانت لحظة فارقة في حياتي لأن ربنا ابتدى يكسر ده جوايا. اليوم ده أنا فاكر كان أبويا وأمي الجسديين والروحيين مجتمعين معايا شبه معمودية الطفل الصغير كده, يعني دي ما كانتش حصلت في القاهرة قبل كده غير في اليوم ده. ويوميها أنا فاكر أبويا الروحي جي بعد الاجتماع وقال لي خد بالك يا حسين أنه الكلام اللي أنت سمعته ده مش هيحصل للنهاردة ولا بكرة ولا بعده لغاية ما ربنا ياخد سكة معاك تستوي فيها وتتشكل فيها وياخدك في رحلة تتحول من الطفولة اللي أنت عايش فيها لنضوج مختلف, يبقى ربنا بيأهلك إنك تتحمل مسؤولية زي اللي كان بيكلمك فيها.
1: باباك الروحي ده كان جاي معاك من الإسماعيلية ولا كان في الكنيسة دي ولا؟
0: لا كان جاي معايا ولا كان في الكنيسة, وأحيانا هو وزوجته بينزلوا يعني القاهرة أحيانا فحضروا الاجتماع في اليوم ده, يعني لم تكن مرتبة خالص ولا هو عايش في القاهرة ولا أنا طلبت منه, هو كان يعني مش قادر أسميها أو ربما يكون ترتيب إلهي إنه يبقوا الناس دي مجتمع معايا في اليوم ده.
1: واو واو. وبعدين إيه اللي حصل؟
0: اللي حصل إنه ربنا خدني في 3 سنين. يعني أنا فاكر إن ربنا قال لي جملة, قال لي يوم ما الوقفة على المنبر اللي أنت بتحلم تقف عليه ده تتساوى في قلبك بإنك قاعد على حصيرة تحت سلم بتقود 2-3 غلابة, يوم المكان ده يساوي المكان ده في قلبك أنا هعرف إزاي أحطك في المكان اللي أنا عايز أحطك فيه, أنت مش هتعملها بدماغك ولا بإيدك وبطل تمشي بدماغك وبطل تشوف نفسك ان انت نجم او لامع او يعني حد ذو قيمة, لانه وساعتها بفتكر الكلام اللي في يوحنا 15 لما قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا. للأسف كنت بعمل بدونه, بس النهاردة انا بقيت بفهم انه ده كان حاجة بلا ثمر خالص, حاجة جوفاء.
1: اعتقد ان قبل اي استخدام كبير لازم ربنا يوقفنا في الحتة دي.
0: صحيح.
1: أنا حصل معايا تجربة, مش تجربة, اختبار مماثل جدا. أول مرة كنت أطلع لايف على الكارما, وبعدين دخلت الحمام لقيت الحمام مش نظيف خالص, فقلت إيه ده, إزاي الحمام مش نظيف بالمنظر ده, فخرجت وكأن سكينة كده خبطت في قلبي, هو أنت أكبر من أنك تنظفي حمامي؟ قلت لا يا رب. دخلت وقلعت الهدوم اللي أنا لابساها عشان أطلع بيها لايف, ابتديت أنظف الحمام وأقول له أشكرك إنك علمتني الدرس قبل ما أطلع لايف.
0: وده ما بيبقاش إذلال لينا ولا حاجة, لكن بيبقى إعداد, لأن المسؤولية اللي ربنا بيحطها على كتفنا وعلى كتف ولاده تبقى مسؤولية محتاجة نوعية شخصيات معينة نضجة إنها تشيل مسؤولية زي كده وبالتالي تكون مؤثرة في المكان اللي هي فيه. الثلاث سنين دول أنا تعلمت فيهم درس يافت, درس طعام البالغين, إنه طول ما أنا طفل في الإبان كنت بحتاج اللي يسقيني اللبن العقلي العديم الغش, ولبن حلو كويس وبنمو بيه, لكن في الآخر ده لبن عقلي. الثلاث سنين دول ربنا دربني فيهم مع الروح القدس ومع الكلمة إزاي أقدر أطلع طعام البالغين وأكله, ابتديت أنمو نمو البالغين من الكلمة ومع الروح القدس. الروح القدس ده كان المدرس وما زال, لكن ده البداية اللي اختبر فيها يعني ايه الروح القدس يقعد ويدرس لي ويفهمني اللي انا بقراه وينور عينيا, وابتدت ملامح شخصيتي وطريقه تفكيري عن نفسي وعن ربنا رقم واحد ثم عن الخدمه تتغير تمام.
1: ده بقى عمليه تجديد الذهن, ده ربنا عمل جواك تجديد ذهن.
0: عمل تجديد ذهن, وانت بتقولي تجديد الذهن بالظبط انا بفتكر الكلام اللي كتبه بولس في روميا 12:2 لما بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم, يعني كتير قوي بنقف للحتة دي كإشارة لتجديد الذهن, بس هو بيفاجئنا بعد كده وبيقول لكي تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. وكأن لو قريت الآية من الشمال لليمين عشان تختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وتأكتيفيتوا الإرادة دي في حياتكم وتفعلوها في حياتكم انتم محتاجين تمشوا سكة تشكيل وتغيير للذهن. وشفت الاتنين ازاي مرتبطين ببعض ارتباط جامد جدا.
1: لو احنا النهاردة عندنا شباب طالع وكان بيفكر بنفس الطريقة.

0: دي، ده انا قيمتي في المواهب اللي عندي، ده انا اقدر اعمل، انا اقدر اكون زي فلان، وليه مش بياخدوني وبياخدوا فلان؟ لو بصيت للكاميرا وكلمتهم من اختبار حياتك هتقول لهم ايه؟
1: هقول لهم لو انت بتفكر بالطريقه دي انت هتتعذب كتير قوي، هتتعذب كتير قوي لانك هتعمل حاجات كتير قوي ومش هتعرف تشوف الثمر بتاعها، او يمكن يكون ربنا امين ويثمر بيها، لكن انت شخصيا مش هتكون بتسمع برافو من ربنا، مش هتسمع السقفه اللي من ربنا. الحاجه الثانيه اللي انا عايز احذر منها، يمكن الاختبار شكله فظيع قوي، قاعد في كنيسه فيها 3000 فرد واحد بيكلمني انا شخصيا، بس اللي انا عايز اقوله لشخص مستني كلمه نبويه ربنا، مش لازم تحصل بنفس الطريقه، ممكن تحصل وانت قاعد في اوضه نومك قدام الكلمه، ممكن تحصل وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد في المواصلات. انا اعرف واحد، وكلنا نعرف واحد، ربنا صحاه من النوم عشان يدعوه وهو لسه طفل، صموئيل. فالاختبار مش لازم يحصل بحذافيره، لكن في الاخر احنا محتاجين كلمه نبويه تحركنا وتشكل المستقبل بتاعنا، والكلمة النبوية دي هيتم تأكيدها والعمل عليها وتثبيتها من كلمة الله الحية الفعالة.
0: والكلمة النبوية دي ضروري قابلت ريزنتمنت جامدة في حياتك، وقابلت يعني مقاومة.
1: لا شك طبعا، لا شك، لأنها بتخبط في الطبيعة بتاعتي. يعني أنا كنت بقولك إنه أنا شايف نفسي نجم وشاطر، لكن لما ربنا عدى معايا في المحك اللي أنا أحرجت وخزيت فيه، دي كانت كسرة جامدة ليه. بس من رحمة ربنا أنه ما سميش أتكسر لوحدي، يعني اتكسرت لكن هو كان محوطني، مش قادر أقول هو اللي كسرني، لكن ربما كبريائي اللي كسرني، وربما تطلعي لذاتي هو اللي كسرني، لكن هو من أمانته كان محوطني، ومن أمانته كان بيحاول يثبت الدعوة اللي بيدعوني ليها على حياتي عليا. بس برضو يعني أتجاسر وأقول إنه حتى لو ربنا عمل كده وأنا مش ماشي في سكة تشكيل الذهن، غالبا الدعوة دي ربما ما تتفتحش أو تتفعل في حياتي. وده اللي المسيح قاله على أورشليم، قال لها أنا كتير أردت إن أنا أجمع بنيك تحت جناحي زي ما بتجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها، بس أنتم ما أردتوش.
0: يعني ممكن إرادتي تقف ضد تحقيق الدعوة في حياتي وتحقيق الكلمة النبوية في حياتي.
1: طبعا، وعلى مسؤوليتي الخاصة والشخصية وقناعتي، إرادتي ممكن تقف في تحقيق دعوتي، وحتى لو مين اللي كان قايل الكلمة النبوية دي، لو جابوا أعظم نبي في العالم يقول الكلمة النبوية دي على حياتي، طب ما هو يعني إشعيا يتنبأ على أورشليم وقد إيه أنت جميلة وقد إيه الرب بيحبك وقد إيه إنك بعد ما كنت مهجورة تدعين حفصيبة، وبدل ما كنت مستوحشة يبقى ليك أبناء، لكن إيه اللي حصل في الآخر؟ إرادتهم لم تتفق، فخلاص عدوا زمان افتقادهم.
0: وده ممكن يحصل لأي حد فينا
1: بالظبط،
0: وأسئلة كتيرة بتقول إيه ده؟ ما هو أنا خدت كلمة نبوية وما حصلتش، ونبتدي نلوم
1: ربنا بالظبط،
0: أو نبتدي نحكم على الشخص اللي قال النبوة إنه نبي كذاب
1: أو ما سمعش مظبوط
0: أو ما سمعش مظبوط أو whatever البليم اللي إحنا نحطه على الكلمة دي. لكن إزاي إن أنا أحارب بالكلمة دي؟ إزاي أحارب بالكلمة النبوية اللي على حياتي؟
1: مفتاح الحرب دي هي حربك ضد نفسك أنت شخصيا، حربك ضد الطبيعة اللي جواك، وحربك ضد الشاكلة اللي في ذهنك اللي تشكلتها من هذا الدهر. بولس كان بيقول كده، لا تشكلوا هذا الدهر. فكل واحد من أول ما نزل من بطن أمه إلى اليوم اللي بيقعد يمشي مع ربنا سكك، هو متشكل، اتشكلنا في الحضانة، في المدرسة، في التلفزيون، في الشارع، في الميديا، ربما في الكنائس كمان. ففي شاكلة لهذا الدهر محتاجة تتكسر، محتاجة تتزبط عشان تبقى فيتنج أو مناسبة لمقاس وشكل الدعوة اللي ربنا عايز يتحرك فيها. لو الشاكلة دي ما زبطتش على مقاس الدعوة، يا إما الدعوة هتبقى بتلق عليا أوسع مني بكتير، يا إما أنا همشي بيها وخبط في الناس وما تممش الثمر اللي المفروض ربنا عايزه. فمش هينفع ربنا يستأمني على دعوة وأنا لسه الشاكلة بتاعتي مش جاهزة إنها تستقبل الدعوة دي.
0: النهاردة بعد ما ربنا شكلك ودخلت في ده كله، إيه الدعوة اللي بتتحقق في حياتك النهاردة؟
1: الدعوة اللي بتتحقق في حياتي ليها جوانب عديدة جدا، لكن اللي أنا فاهمه من ربنا وبمناسبة سؤالك عن

0: الدعوة، وربما ما نكتشفش كل الدعوة في يوم وليلة، لكن غالبا بتاخد ايام وسنين نقعد نكتشف فيها ونحقق جزء. اقول لك زي جيمز مثلا، الجيمز اللي بنلعبها ممكن تفتحي ليفل واحد، ولما تخلصي ليفل واحد يبدا يتفتح ليفل اتنين، ولما تخلصي لغايه ما توصلي للليفل النهائي. بشوف احيانا كتير ان الدعوه بنفس الطريقه، طول ما انا امين وماشي في سكه التشكيل ربنا بيفتح جوانب الدعوه. انا شخصيا دعوتي انه اكون بسبح الرب وبقود شعبه في التسبيح، ان اكون بعلم الكلمه، وان انا احط انظمه للاماكن اللي ما فيهاش انظمه. دول ثلاث حاجات انا لغايه النهارده فاهمهم من ربنا ان انا اكون بعملهم.
1: يعني ايه تحط انظمه للاماكن اللي ما فيهاش انظمه؟
0: يعني
1: مثل عملي
0: انا مجال الـ في جزء من المجالات اللي بشتغل فيها، ويمكن نتكلم في حلقه تانية عن موضوع المجالات، مجال التكنولوجيا، مجال السوفت وير انجينيرنج او هندسه البرمجيات. فببساطه جدا انا بروح للمكان اللي محتاج نظام، محتاج سيستم، محتاج اوردر يمشي عليه، وببدا اعمل ده. وابتديت اكتشف وانا بشتغل في المجال ده انه جزء من شخصيه ربنا كده. يعني لما الرب زرع جنه شرقيه عدن، زرعها فيها بيوتي واوردر واباندنس، يعني فيها جمال، فيها نظام، فيها وفره. فجزء من اللي ربنا بيعمله كعمل فلاحي في زراعه الجنه انه يعملها بنظام. وكان بيستأمن آدم على إن البرية اللي في الأرض أنت هتعملها شبه الجنة وهتحفظ الأرض. فده جزء من صورة ربنا اللي بيمكن يكون بيتحقق في حياتنا.
1: وبيتحقق لغاية النهاردة. وهيفضل يتحقق لغاية آخر يوم في عمرنا.
0: لغاية ما أقول له أكملت السعي وحفظت الإيمان، وزي ما المسيح قال العمل الذي قد أعطيتني لأعمل قد أكملته. يا بخت اللي هيوصل للمحطة دي، اللي يقول ان الشغلانه اللي انت اديتهاني اشتغلها، والدعوه اللي انت حطيتها على حياتي انا عملتها على اكمل وجه، انا مستعد دلوقتي للانطلاق.
1: باسم الرب يسوع ليك عمر ولينا اعمار ولينا كل يوم مثمرين في الملكوت. للاسف الوقت الحلو قوي بيعدي بسرعه قوي، لكن في حلقات تانية عايزين نتكلم على حاجات اكتر. اللي ربنا استأمنك عليه قوي جدا.
0: امين.
1: شباب وميد ايج عايزين يتعلموا، وانا اول واحده تعلمت منك كتير.
0: Thank you.
1: ربنا يباركك. اخواتي انا فعلا بشجعكم ان انتوا تتابعوا حسام نبيل على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، وكل المعلومات دي هتكون محطوطه على الشاشه. مدرسه، عايزه اقول لكم، مدرسه للنمو، مدرسه للاتضاع، مدرسه للحياه الحقيقيه مع ربنا. تعالوا دايما نفكر بعض ان احنا محتاجين بعض. مفيش واحد يقدر يقول انا عندي كل حاجة. محتاجين بعض. احنا محتاجين بعض. تعالوا نعمل الاختيار ده، ان ما بصش على نفسي وخلاص، ما اقولش اللي عندي هو كامل وفي كل حاجة، لكن اقول يا رب انت اديتني فرص كتير اتعلم وانمو، واعبر لكل الناس عن حبك وعن عملك الغير طبيعي، عن عملك الفائق الطبيعه في حياتي وحياه اللي حواليا. ايه رايكم نتقابل الحلقه الجايه وهنكمل كلامنا مع اخونا حسام نبيل؟ والى اللقاء في حلقه اخرى وبرنامج المراه الفاضله.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، ويتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل.

أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيى المسيح فيك.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المرضى الذين وصل بهم المرض إلى طريق مسدود. ذهبوا إلى الأطباء فحولوهم إلى أطباء آخرين، جربوا هذا النوع من الدواء فلم ينفع، جربوا أدوية أخرى فلم تنفع أيضا. ماذا كانت النتيجة؟ في قصتنا التي سنشاهد هذا اليوم سنرى معجزة حصلت في حياة سيدة اسمها كاثرين. ولكن قبل أن أقول لكم هذه القصة أريد أن أوجه لكم هذا السؤال: هل وصلت إلى طريق مسدود؟ هل حاولت الأطباء فلم ينفعوا معك؟ هل حاولت الأدوية فلم تنفع معك؟ أريد أن أقول لك عندما تشاهد هذه القصة راقب معي ماذا فعلت كاثرين. وصلت إلى طريق مسدود، أصيبت بالعمى، ماذا تفعل؟ صرخت: يا يسوع، أنت قادر أن تشفيني اليوم، أنا أدعوك أن تمد يمينك لكي ما تشفيني. وماذا كانت النتيجة؟ طلبت واستجيب الطلب، لأنها قدمت هذا الطلب باسم المسيح، والمسيح هو الذي سأل وقال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. تعالوا معي لنشاهد قصة هذه الإنسانة اسمها كاثرين ريس، وكانت تاجرة، وكانت أيضا تعمل في أمريكا اللاتينية هي وزوجها لكي تقدم الأخبار السارة لسكان تلك البلاد. ولكن جاءها اليوم الذي أصيبت بعمى في عينها اليمنى. تعالوا معي لنراقب هذه القصة وكيف تدخل المسيح لحل هذه المشكلة.
1: كنا منشغلين جدا وكانت أعمالنا خارج المدينة، فكان علينا أن ننتقل دائما. كان لدينا موظفون وكنا نشرف على عملهم من دون أن نهمل الأولاد، مقيمين توازنا بين الجهتين.
2: لكن بالرغم من جدول عملهما المكتظ، كرست كاثرين وستيفن ريس وقتا لتبشير سكان جبال الأبلاش. لكن عام 1999 راحت عوارض غريبة تضعف طاقة كاثرين وعطاءاتها.
3: شعرت بضعف شديد، كنت أشعر بخدر وألم في كل أطرافي، كما لم أكن أجيد قياس المسافات، فكنت أصطدم بناصية الباب. وقد تجاهلت هذه العوارض لأنني كنت منشغلة جدا، كما كنت أعاني من صداع أليم.
2: استمرت العوارض لأشهر طويلة، وفي أحد الأيام بدأت كاثرين تعاني من تشوش البصر في عينها اليمنى.
3: كان بصري قويا جدا، ثم راح يتشوش وراح يضعف أكثر فأكثر، فقلت: هذا غريب. وفي اليوم التالي ساء بصري جدا.
2: يوم الأحد قبل أسبوع من عيد الفصح فقدت كاثرين البصر تماما في عينها اليمنى، ثم بدأت تفقد البصر في عينها اليسرى أيضا. في الصباح التالي قصدت طبيب العيون. بعد الفحص أخذ الطبيب ستيفن وكاثرين جانبا.
3: استحبنا الطبيب إلى غرفة وقال: لاحظت نزيفا في عينيك، فالبؤبؤ مائل إلى اليسار، وهذا سبب الضغط والخلل في البصر، وحالتك تستدعي العلاج الفوري، وقد أخذت لك موعدا مع طبيبين. وقال: هناك سببان لفقدان البصر، إما الإصابة

0: تصلب المتعدد وإما الإصابة بورم دماغي.
1: تمكنت من تمالك نفسي حتى في تلك اللحظة لأنني تسلحت بإيمان عظيم جداً، لكنني لم أستطع التعبير عنه بعد لأنني كنت مصدوماً.
0: وعندما صعدا إلى سيارتهما حل الإيمان محل الخوف. كاثرين التي كانت بالكاد ترى حملت الإنجيل. حملت الكتاب المقدس وفتحته وقلت اقرأ أرجوك، فأخذ الإنجيل وأشرت بإصبعي إلى آية، وكانت الآية 17 من المزمور 118، حيث جاء لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. فقلت شكرا، كنت بحاجة إلى التشجيع.
1: كانت لحظة مؤثرة جدا لي ولكاثرين. جاءت هذه الآية لتؤكد لنا أن علينا أن نثق بالإيمان أن الله سيحقق وعوده لنا.
0: ثم توجها إلى أخصائي أعصاب والتشخيص كان نفسه، الإصابة بالعمى جراء التصلب المتعدد أو الموت جراء الورم الدماغي. أدرك ستيفن وكاثرين أن هناك حلاً واحداً بين يديهما. اتصلا بالأقرباء وطلبوا منهم الصلاة. في البيت صلى ستيفن بإيمان وثقة لأجل كاثرين.
2: وضع يده على رأسي وراح يصلي طالباً الشفاء، وفيما كان يصلي كلمني الله بصوت واضح جدا. لقد سمعت صوت الله بوضوح في قلبي، وقد قال لي بكلام مباشر أن أذهب إلى قمة الجبل. فنهضت من فراشي وقلت لستيفن، أظن أن الله قال لي أن أذهب إلى قمة الجبل. فقال فليكن ذلك، سنذهب إلى قمة الجبل.
1: أنا أؤمن أن نفوسنا كانت في ذلك الحين متيقظة جدا لما سيرشدنا الله إلى فعله.
2: فطلبنا من فيليب ابننا الأوسط أن يرافقنا في نزهة، فاستندت على فيليب من جهة وعلى ستيفن من الجهة الأخرى، واستغرقت بعض الوقت لأصل إلى القمة لشدة ضعفي، وكنت أتعب بسرعة لذا كان علي أن أتوقف غالبا، لكنهما ساعداني لأصل إلى قمة ذاك الجبل. وطلبت منهما قائلة، هل لا تركتماني بمفردي قليلا؟ فوقفت في مكان مشرف على الوادي الفسيح ونظرت إلى السماء وقلت، يا رب يمكنك أن تأخذني إن شئت، لكنني أريد البقاء. زوجي خادم وأريد أن أبقى لأدعمه وأربي أولادي، لذا أضع ثقتي بك. ووقفت ورفعت يدي إلى السماء وقلت، بجراحه شفينا، باسم يسوع أعلن شفائي، باسم يسوع. لفظت اسم يسوع مرتين، وعندما قلت يسوع للمرة الثانية فإن يد الله التي لا تراها بل تشعر بها لمستني. شعرت بصدمة كهربائية وبحرارة غير مؤلمة، وسرعان ما خف الحر وشعرت ببرودة منعشة كما لو أن نسمة عليلة قد أنعشتني. أنا عاجزة عن الوصف، لكنني شعرت بنسمة عليلة تخفف الحر، ثم غمرتني محبة الله.
1: عندما عدنا إلى كاثرين راحت تصرخ وتقفز فرحا وأخبرتنا ماذا حصل للتو. أذكر أنني قلت لها أعرف، لأنني بروحي شعرت بشفائها. ما كان عليها أن تخبرني بشيء لأنني عرفت ذلك في روحي.
2: كنت ما زلت عمياء في عيني اليمنى، لكنني عرفت أنني شفيت، لأن دفق محبة الله أعاد إلي كل طاقتي، فعرفت أنني رجعت شابة في ربيع العمر.
0: خضعت كاثرين لصورة إشعاعية وجاءت النتائج سلبية، وإذ ذهلوا بالنتائج طلب منها الأطباء الخضوع لصورة الرنين المغناطيسي يوم الثلاثاء.
2: خرج الأخصائي وبسمة تعلو وجهه قائلاً، سيدة ريس، هذه أجمل صورة رأيتها في حياتي. فنظرنا أنا وستيفن إلى بعضنا البعض ورحنا نسبح الله في المستشفى بين طاقم التمريض وننظر إلى الله مذهولين، لأن صورة مماثلة تظهر عادة الورم أو التصلب المتعدد أو أي خلل أو إصابة.
0: بقي الأطباء مذهولين وبقيت كاثرين عمياء في عينها اليمنى حتى حل صباح عيد الفصح.
2: كنت في بيت أختي صباح الأحد، وقد اشترت ابنة أختي بالوناً ملوناً وعلقته بسريري، فنظرت إليه وغطيت عيني اليسرى واكتشفت أنني أبصر في عيني اليمنى. عندها جثوت على

0: الأرض ورحت أسبحه أسبحه.
1: لابد أن هذا كان أجمل بالون رأيته في حياتي.
2: بالفعل بالفعل كان جميلا جدا، كانت الألوان رائعة، ورأيت الشمس تدخل من النوافذ، ففرحت جدا واتصلت بستيفن وقلت له إنني استعدت البصر، فقال المجد لله، عرفت أنك ستشفين.
3: رحنا نسبح الله، رحنا نمجد اسمه على الهاتف ونبكي، نبكي معا لشدة الفرح، لقد تشاركنا هذه اللحظة معا.
1: لقد استخدم الله هذه التجربة ليغير حياة كاثرين وستيفن بطرق مذهلة. بعد سنة من شفائها تخلى ستيفن وكاثرين عن عملهما وكرسا حياتهما للخدمة، فأسسا خدمة الصخرة الثابتة ليبشرا سكان جبال الأبلاش.

0: لقد علمتنا هذه التجربة درسا جوهريا، ألا وهو أن نضع عملنا بين يدي الرب. هذا لأن الرب يسهل طرقنا، وقد كان هذا فعل إيمان عظيم.
1: كنت أداة بين يدي الله وكنت مطيعة له. كنت أقول له: أهبك حياتي أبدي، أنا مدينة لك بكل شيء، أنت استخدمتني ولتتمم مشيئتك في، أنا مستعدة لكل شيء.

في قصتنا التالية، الفتاة بثني ذات 13 ربيعا كانت نجمة لامعة في رياضة ركوب الموج. السؤال هنا، ماذا نفعل لو صار ما صار لهذه الفتاة التي هاجمها سمك قرش كبير قضم يدها اليسرى؟ هل تفقد الأمل؟ هل تفقد الرجاء؟ قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولكن أشكر

0: الله أيها الأحباء، من أجل يسوع الذي هو الرجاء وهو الأمل، إليكم هذه القصة المثيرة بحق.
1: لماذا تحبين ركوب الأمواج إلى هذا الحد؟
2: إنها رياضة الأكثر متعة على الإطلاق. فكل يوم تخرج فيه إلى البحر تشعر باختلاف عن اليوم السابق، وتشعر دائماً أنك تتجدد داخل الماء، وهي تعطيك راحة الفكر. فإذا واجهت يوماً سيئاً غالباً ما تشعر بالراحة بعد ركوب الأمواج لأنها تفرحك.
1: إنها ابنة هاواي المدللة، الذائع صيتها في الأخبار المحلية والدولية، وهي أشهر من أي فتاة مراهقة في عمرها. ولدت في جزيرة هاواي ونشأت فيها. إنها بيثاني هاملتون، نجمة ركوب الأمواج وضحية لهجوم من سمكة قرش. خلفي تماماً ترون منطقة تدعى بالأنفاق، معروفة لدى راكبي الأمواج المحليين بعلو أمواجها، وهي المكان حيث كادت بيثاني هاملتون تخسر حياتها. إنه صباح 31 من أكتوبر عام 2003، خرجت بيثاني مع بعض الأصدقاء ليركبوا الأمواج.
2: كنت مستلقية على لوحي بموازاة الأمواج، فكانت الأمواج تلطم اللوح، وكنت أنا مستلقية هكذا، وكانت ذراعي تحت المياه، وكنت أمسك باليد الثانية اللوح، وفجأة جاءت سمكة قرش وهجمتني، ومن ثم راحت تجرني ذهابا وإيابا، ودام هذا لثانيتين أو ثلاثا فقط.
1: لكن المدة كانت كافية لتلحق سمكة قرش أضرارا جسيمة باللوح.
3: وفجأة راحت بيثاني تصرخ: لقد هجمتني سمكة قرش. أو لم تكن في الواقع، لم تكن مذعورة أو ما شابه، لذا في البدء ظننت أنها كانت تمازحني، لكنها كانت تجذف نحوي.
1: كم كنت تبعد عنها؟
3: حوالي 20 قدما، ومن ثم رأيت الماء تصطبغ بلون الدم الأحمر.
1: لقد اختفى ذراع بيثاني اليسرى، فكان على هولت أن يتصرف بسرعة.
3: خلعت سترة النجاة وألبستها إياها، استعملتها للضغط على مكان الإصابة لوقف نسف الدم. أدركت أنه كان علي أن أجذف ل20 دقيقة للوصول إلى الشاطئ، ولم أتخيل، أقصد في فكري، أننا سنصل إلى الشاطئ قبل أن تكون قد نزفت حتى الموت.
1: في هذه اللحظة راحت بيثاني تصلي.
2: لا أذكر ما كانت صلواتي بالتحديد، لكنني أذكر أنني صليت.
1: لم تكن الصلاة غريبة على بيثاني، في الواقع فقد أعلنت إيمانها بيسوع المسيح في 5 من عمرها، ولم تقرأ كلمة الله وحسب، بل حفظتها واقتادت بها في حياتها.
2: كانت تشارك في كل المباريات، وكنت أقول: يا بيثاني، علينا أن نبدأ بتمجيد الله. فراحت تكتب الآيات على لوحها، وأول آية كتبتها كانت: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: وقد قواها فعلا. بذراع واحدة وصلت بيثاني إلى الشاطئ، ومن ثم إلى المستشفى، حيث بالصدفة كان والدها توم يخضع لعملية روتينية في ركبته.
4: قال الدكتور رافنسكي: توم، سأذهب لأرى ماذا يحصل. وعاد وكان غارقا في الدموع والنحيب، فقلت للحال: يا إلهي، إنها ابنتي.
1: حالما خرج توم من غرفة العمليات، دخلت بيثاني إليها. في هذا الوقت عم جو من الصلاة طلبا للشفاعة.
4: رحت أصلي كي تنجو، لأنني لم أكن أعرف حالتها في ذلك الوقت.
1: كانت حالة بيثاني سيئة، وانخفضت نسبة دمها إلى النصف.
2: اتصلت بالكنيسة وطلبت من الفريق أن يصلي لأجلها، وكنت واثقة كل الثقة أنها بين يدي الله، ورحت أردد في قلبي هذه الصلاة: إنها لك الآن يا رب.
1: خلال أيام خرجت بيثاني من المستشفى، والآن على راكبة الأمواج هذه أن تواجه الحياة بذراع واحدة. هل تساءلت يوما لماذا حصل لك هذا؟
2: نعم، لكن أنا مدركة تماما أن الله قد أعطاني فرصة لأشهد له، والكثير من الناس يتهافتون للتكلم معي بما أنني تعرضت لهجوم من سمكة قرش، إذن سيسمعون أكثر ما أقول، وهذا رائع جدا.
1: وما يثير الدهشة، قبل هجوم سمكة القرش قدمت بيثاني ووالدتها لله صلاة خاصة.
2: لم نكن نجد الكلمات المناسبة، فقلت: لنصلي أن يتمم الله مشيئته في حياتك. وعلى مدى 2 أسبوع صلينا أن يتمم الله مشيئته في حياتها، وعندما حصل هذا عرفت أننا بين يدي الله، وقد شعرت بسلام فورا، شعرت بحلول روح

0: قدس علي بعد الصلاة مباشرة، وشعرت بنعمة الله ورحمته والمحبة التي يكنها الرب لكل أبناء العالم.
1: فيما يعتبر غالبية الناس خسارة أحد الأطراف إعاقة، ترى بثني الأمور بنظرة مختلفة. راعية الشباب تشرح لنا:
2: هي شخصية مميزة بالفعل، لقد رأيتها تلتجئ إلى الله وتثق به في محنتها، وقد سلمته مشكلتها لأنها عرفت أن لديه هدفاً وقصداً من حياتها.
1: بالطبع ليس الأمر سهلاً دائماً. في 31 من أكتوبر هاجمتك سمكة القرش، أقصد هل راودتك كوابيس؟
3: لقد راودتني كوابيس، لكنني سرعان ما أنساها عندما أستيقظ صباحاً.
1: ومهما كثرت الكوابيس، ما تزال بيثني متشبثة بإيمانها.
4: ما يميز بيثني هو براءة إيمانها، فهي لا تعظ وتتعمق بالإنجيل، لكنها تعلن عن إيمانها بالله وأنها تستمد قوتها منه، وكل ما حصل لها هو جزء من مخططه.
1: في أقل من شهر عادت بيثني إلى ركوب الأمواج، وخلال 3 أشهر عادت إلى المنافسة وتأمل بتحقيق المزيد.
3: أحب أن أقوم بمشاريع كثيرة مع الأولاد لأنني أستمتع بالعمل معهم.
1: بماذا ستساعدينهم؟
3: أود أن أعطيهم الثياب وأخبرهم عن الله.
1: لم تتأقلم بيثني مع محنتها وحسب، بل اختارت أن تتخطاها أيضا، لكن هذا ليس بفضل قوتها وحدها، تقول إن هذا بفضل قوة يسوع المسيح.
3: لقد أخرجني من محنتي، ولدي آية مميزة، وهي الآية الأولى التي أعطاني إياها صديقي عندما كنت في المستشفى، وهي: لأنني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. إرميا 11:29.
5: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
6: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء، لأن المسيح له كل المجد، تدخل فشفى المرأة في القصة الأولى، وأيضا قدم نعمة للفتاة الصغيرة التي قطعت يدها اليسرى. الله نعمه كثيرة علينا. أحبائي، الكتاب المقدس يخبرنا بصريح العبارة ما هي المعجزات والآيات التي عملها المسيح. لكن ربما تسألني هذا السؤال: هذه المواضيع تتعلق بأشخاص كانوا يعيشون في الماضي. القصص التي شاهدتموها وتشاهدونها هذه الأيام ليست قصص من نسج الخيال، إنها قصص حقيقية حصلت مع أناس حقيقيين. السؤال: ماذا عنك أنت؟ ربما تعاني من أوجاع، ربما مثل المرأة التي تكلم عنها الكتاب، امرأة نازفة الدم من 12 سنة، كانت تعاني من نزيف في الدم، لكن عندما جاءت إلى المسيح قالت: إذا أنا لمست هضب ثوبه فسوف أشفى، وشفيت في الحال جف ينبوع الدم فيها، وهكذا شفيت. وقال لها المسيح: إيمانك قد شفاك. هل يمكن الإنسان اليوم أن يشفى؟ نعم. هل عصر المعجزات انتهى؟ لا، لا يزال المسيح قادر أن يجري المعجزات، لأن كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. شاهدتم معجزتين في هذا اليوم: المعجزة الأولى عندما شفى الله كاثرين من العمى، والمعجزة الثانية كيف الله أعطى نعمة لهذه الفتاة الصغيرة أن تصبح شاهدة أمينة للنعمة التي أعطاها إياها المسيح. أحباء المشاهدين، ربما أنت حاولت مع الأطباء، وأنا أشكر الله من أجل الأطباء، فالله يستخدمهم في الشفاء، وأشكر الله من أجل الأدوية التي أغلبها إن لم يكن كلها مأخوذة من الأرض التي خلقها الله. ولكن أيضا الله يستخدم الأطباء، الله يستخدم الأدوية، لكن الله أيضا يتدخل بآيات ومعجزات اليوم لكي يشفي أشخاص.

أنا الذي أكلمكم. كنت في يوم من الأيام مصاب بالتهاب كان عندي في الحصوة في الكلى، وأخذوني إلى المستشفى. مستشفى كنت أصرخ من الألم، لكن في ذلك الوقت بالضبط جاءت زوجتي وقالت لي: هل أصلي لك باسم المسيح؟ فقلت لها نعم، صلي من أجلي فأنا متألم. أذكرها جيدا، جاءت مع سيدة أخرى مؤمنة بالمسيح، وضعوا الأيدي على مكان الألم وشفيت في الحال. الصورة الأولى كانت تبين أن هناك حصوة في الكلى، الصورة الثانية ليس هناك أي أثر الحصوة. دهش الأطباء، قلت لهم: في دكتور اسمه الدكتور يسوع، هو الذي يشفي، لا يزال يشفي حتى اليوم. صديق المشاهد، أخت المشاهدة، ربما تعاني من مرض الآن، لماذا لا نرفع دعاء معا؟ كلمة الله تقول: إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما. لماذا لا ندعو الله معا؟ إن كنت تؤمن باسم المسيح أنه قادر أن يردد يمينه عليك ويشفيك، ارفع هذه الصلاة. يا رب أنا أشكو من مرض معين، ضع يدك على مكان المرض. يا رب أنا أطلب باسم المسيح، مد يمينك علي. المسيح الذي شفى الأعمى، المسيح الذي شفى الأكمة، المسيح الذي حتى أقام الميت. ردد يمينك يا يسوع في مكان الألم، وأنا أؤمن أنك أنت قادر أن تشفيني. اشفيني يا يسوع. صدقوني أيها الأحباء، إن أنت صليت من كل القلب وطلبت باسم المسيح سيكون هناك شفاء، لأن يسوع قادر أن يشفي إلى التمام، قادر أن يخلص إلى التمام. لكن ربما بعضنا أيها الأحباء يعاني من جراحات نفسية. الكتاب المقدس يقول: يمكن الإنسان أن يحتمل مرضه، لكن الروح الكثيرة من يحملها؟ هناك نفوس كثيرة جريحة، هناك نفوس كثيرة متألمة، من يستطيع أن يشفي؟ أقول لكم أيها الأحباء، يسوع المسيح يقول عنه الكتاب المقدس أنه حمل أحزاننا، حمل آلامنا كلها على الصليب، مات من أجلنا لكي يعطينا حياة جديدة، لكي يشفينا. بجلدته شفينا. هناك شفاء في المسيح. ربما أنت تعاني من ذكريات أليمة، أشخاص جرحوك، ربما في وقت الطفولة أو في وقت آخر. تعال إلى المسيح، قل: يا يسوع، أنت حملت جراحي كلها على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة. أنا أشكرك لأنك تريد أن تشفيني اليوم. تعال يا يسوع واشفيني، وأعطيني أن أكون صحيحا، فأنا أعاني من جراح. وماذا قال السيد المسيح له كل المجد في خطابه الأول عندما جاء إلى الأرض؟ قال: روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، مسحني لأطلق المأسورين في حرية. اليوم باسم يسوع أريد أن أصلي معك، أريد أن أدعو إلى الله باسم المسيح. أنا وياك معا نتفق باسم المسيح: يا رب أنا أدعو أنك الآن تلمس كل إنسان مريض، كل إنسان يعاني، كل إنسان يمر في متاعب، كل إنسان يمر في أحزان. باسم المسيح بين له ذاتك، باسم المسيح إلمسه، أقيمه، الآن أجري هذه المعجزة. ولكن أعظم معجزة أيها الأحباء في كل الوجود، عندما الإنسان الخاطي يستطيع أن يأتي للمسيح ويقول له: يا رب ارحمني أنا الخاطي. عندئذ تنال حياة جديدة، ويصح بك القول في كلمة الله: كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل شفاء، وإلى اللقاء.

اهلا بيكم احبائي في حلقه جديده من برنامجكم خطوات قدام من استوديو الكارما بكندا. بشكر الله جدا من اجل البرنامج ومن اجل كل نعمه رب ادهلنا ان احنا نشارك بكلمته وبحقه ونمضي معا كجسد المسيح وكشعب المسيح وكنيسه المسيح خطوات لقدام. موضوع مهم جدا بنتكلم عنه في سلسله طويله بداناها يمكن من سنتين، وموضوع لا يمكن يعني ننتهي منه لانه موضوع حياتنا موضوع عن شخص الله. بنفهم كل مره عن الروح القدس الذي كما علمنا الرب يسوع هو ماكث معكم ويدوم فيكم. الروح القدس هو الله اللي ساكن فينا ونحن هياكل لهذا الروح القدوس. لذلك أحبائي بشكر الله إن احنا مشينا في سلسلة طويلة بنتحدث عن روح القدس من منظور كتابي ونتعلم عنه كما جاء في التعليم في كلمة الله من إنجيل يوحنا من رسالة روميا من بعض شخصيات العهد القديم. واليوم نواصل في هذا الموضوع وفي التعلم عن الروح القدس ريثما نحن ككنيسة نكون ممتلئين من روح الله، نسلك في قوة الروح تحت قيادة الروح ولمجد المسيح. بيشترك معايا في الحلقة ديت شريك خدمة غالي ويعني بحب أرحب بيه كشريك مش كضيف، أخويا أشرف نسيم، أشرف لويس آسف لأنه كله كمان لا وكمان أشرف نسيم غالي. الدكتور أشرف لويس جرس ربنا استخدمه في الحلقات ديت بصورة قوية جدا وعنده دراسة كاملة. انتوا عارفين أشرف الدكتوراه بتاعته كانت عن الروح القدس في حياة رب يسوع ودل على قلبه انه يشارك بيه، وعشان كده يعني من ساعة ما بدأنا كل شوية الرب بيكشف لنا من كلمة الله جدد وعتقاء. أهلا بيك أشرف وبشكر الله جدا لك ومن أجل التعليم وإن تعليم حياتي يعني مش تعليم مجرد، رغم ان انت شخصية اكاديمية سواء في الهندسة او في اللاهوت او في الادارة حتى، لكن اعتقد الكلام ده حياة اكتر ما هو دراسة. آية جميلة جدا قالها الرسول بولس في عظة، اول عظة يمكن نسمعها بولس بيتكلم فيها للامم أو بداية عمله وسط اليهود اللي من خلفيات مختلفة برة المعتاد. فبيحكي تاريخ الشعب وبيقول في أعمال 13 في عظته الشهيرة في أنطاكيا بسيدية حينما تحدث عن أعمال الله في التاريخ، بيقول شاول دوت عزلوا الله في أعمال 13-22 ياريت تبقى معايا على الفيد، وأقام لهم داود ملكا. بصوا الكلمة الجديدة دي

العظيمة الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. داود رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. أشرف وإحنا نتكلم

0: اشمعنى المقدمة هنا مهمة جدا؟
1: مهمة جدا لأن داود سلسلة داود تبقى سلسلة يعني تبقى مجموعة من الحلقات يعني تبقى سلسلة جوة السلسلة بتاعت عمل روح القدس في الكتاب المقدس. داود بيتميز بحاجات كتير قوي. داود ذكر في العهد القديم في 66 إصحاح اللي بعديه إبراهيم ويوسف 14 إصحاح كل واحد فيهم, وبعدين بعديهم إيليا 10 إصحاحات. شوف الفرق, 66 إصحاح اتذكر في أخبار صموئيل الأول, صموئيل الثاني, أخبار أيام الأول, ده كله داود. داود على فكرة إيليا اتذكر في العهد الجديد, إبراهيم اتذكر في العهد الجديد, يوسف اتذكر في العهد الجديد, لكن اللي أكتر واحد في العهد القديم اتذكر في العهد الجديد كان داود, اتذكر 59 مرة. اسم داود من الأسامي اللي اتكررت في العهد القديم والعهد الجديد أكتر الأسامي, أكترها على الإطلاق. لكن مش عشان إن داود كان متميز في نفسه, ولا عشان داود كان فريد من نوعه, لكن عشان داود كان قلبه حسب قلب الله. وإحنا النهاردة بنتكلم في المجموعة دي بتاع داود ونقدمه عشان نعرف مين داود والحدوتة اللي حصلت. عايزين نعرف مين صموئيل, لأن صموئيل آخر القضاء, آخر القضاء. وطبعا آخر القضاء ده يعني ليه أهميته الكبرى, لأن شعب إسرائيل ما كانش عنده ملوك, ما كانش عنده ملوك. وشعب إسرائيل لما قادوا موسى للخروج, قادوا موسى كقائد روحي مش قائد مدني, حتى هو تعب قوي من أن هو يحللهم مشاكلهم وقضاياهم. ويشوع نفس الموضوع, كان قائد حربي ما كانش قائد للأمة كلها. والله أفرز قضاء, يعني أفرز قضاء يحكم الشعب لمدة طويلة طويلة. كان آخر مجموعة القضاء. القضاء ده معناه أنه شخص بيقعد يسمع مشاكل ده ويسمع مشاكل ده ويحل المشكلة. ما كانش عندهم نظام ملكي أو نظام للحكم العام أو نظام للأمور دي. فالشعب في جمله صموئيل, لأن صموئيل عجز, وبعدين حط ولاده في أماكن للخدمة, والولاد ما كانوش على مستوى أبوهم. لأن صموئيل كان يعني كتاب مقدس يشهد عنه في أمور كتير, أن صموئيل كان في كل اللي قاله صادق, في كل تنبؤاته صادق, في كل اللي عمله صادق. صموئيل لما جه يخلص خدمته قال لهم لو كنت خدت من حد فيكم حاجة قول لي. فما كانش عليه ملامة,
0: في نزاهة
1: واستقامة. لكن ولاده ما كانوش على مستوى أبوهم للأسف, يعني حتى عالي ولاده ما كانوش على مستوى. ودي مشكلة العهد القديم كله, ان الولاد بيطلعوا مختلفين, النار بتخلف رماد. دي حاجه غريبه يعني.
0: لا دي مهمه يا اشرف عشان نفهم برضو الكونتكست. يعني من ساعه يشوع,
1: من ساعه موسى لما موسى
0: بس اول ما يعني دخلوا الارض, ومن ساعه يشوع لحد صموئيل اخر القضاء, يجي قاضي ويخلص الشعب من اعدائه, الشعب يسقط تاني في خطية ويعيش في الخطية, يجي أعدائه يهزموه, الرب يقيم قاضي تاني يخلص الشعب من أعدائه, يدخل الشعب في خطية تانية, نفس الحركة تتكرر.
1: مظبوط. هو طبعا هدف القاضي دايما أنه هو يحافظ على, يعلم الناس دينيا ويحافظ عليهم اجتماعيا ويحللهم مشاكلهم, ولما يكون في عدو بيدخل هو يقود الحرب. لكن ما كانوا كلهم تحت إدارة الله, تحت سلطان بالزبط. الله. واليهود لغاية النهاردة حاجة غريبة, يعني عندهم ترنيمة مشهورة اسمها أفينو ملكينو, أنت إلهنا, أنت ملكنا. فبيعترف بالله أن هو ملكهم. حاجة غريبة يعني, حاجة غريبة. لكن هنا الشعب لما ما لقوش ولاد صموئيل على مستوى أبوهم, قالوا لصموئيل ما تجيب لنا ملك يطلع يقف قدامنا ويحارب عننا ويحكمنا ويبقى زينا زي شعوب الناس اللي حوالينا، ما احنا مش احسن منهم. ناخد
0: بالنا بالظبط اللي كان بيتحذر منه الشعب في
1: ناخد بالنا ان ان ان الرب اختارهم عشان

0: ان يملك عليهم. لكن هم زي ما صمويل قال انتوا رفضتوا، لكن جاي رب ما رفضكش انت، رفض انا ما تزعلش، هم ما رفضكش انت، هم رفضوني انا، اعمل لهم اللي هم عايزينه. فصمويل زي ما قالوا الرب نفذ، راح اختار لهم شاول. وانا مش عايز ادخل في قصه شاول قوي، لكن شاول وصفه الاتي: كان جميل الشكل، طويل، اطول من اي واحد في اسرائيل، كلهم عند كتفه.
1: صح.
0: فطبعا ده يعني
1: صح مالي مقامه يعني.
0: عاده كان الطول ليه قيمه في العهد القديم، لان الحروب كانت مواجهه، بيواجهوا بعض وجه لوجه، فانت ممكن تشوف الشخص اللي قدامك وتسملهم وتسمله از بريث وتدخل في حرب معاه، وتبقى انت متغرق بالدم وهو متغرق بالدم، ما تعرفش الدم بتاعك ده ولا الدم بتاعه هو. فكانت الحروب التحاميه، مش عندنا الحروب من بعيد بيطلع بطياره ويضرب هنا، لا ده الحروب بيدخلوا مع بعض. فكانت الطويل كان يقدر يدخل على الصف الثاني بالحربه بتاعته، مش بس يموت الصف الاولاني، يقدر يجيب الصف الثاني من فوق.
1: مش بقول لكم اكاديمي يا جماعه كده الكلمه بتفرق. صح.
0: فالطول بالنسبه لهم ان هو يعني رجل حرب من الدرجة الأولى، لأنه صح. عنده إمكانيات أكتر من أي إمكانيات، طويل فبيقدر يجيب البعيد. صح. لكن القصير هيجيب منين؟ القصير دايما بيعدوا
1: عليه. فأدفانتج كبير قوي. وطبعا لما ملك زي الاختيار الجديد اللي هو شاول ده كان لازم يملى عينيهم يعني.
0: ما هو بالظبط كده، اختار لهم اللي هم عايزينه. ما هو اللي قالوا اختار لهم اللي عايزينه، وكان اختيار الرب ليهم اللي هم عايزينه، فاختار لهم الشخص اللي عايزينه. ودي على فكره
1: ده الانسان اللي بينظر الى العينين.
0: على فكره اقول لك حاجه، اصعب عقاب يقدمه الرب ويحقق لك اللي انت عايزه.
1: سيبك تختار لنفسك. صح.
0: ده اصعب عقاب. صح. يعني لو انت عايز تتعاقب فعلا، هو العقاب الاساسي. صح. انه يسيبك تختار لنفسك.
1: هيقول لك اختار الرب لابراهيم.
0: ولما يعاقبهم قال لك وتركهم. صح. بفكر قلبهم. صح. فده اللي حصل، اداهم اللي هم عايزينه. شاول ابتدى كويس ودخل اول حرب ونجح فيها. تاني حرب صمويل قال له روح استناني، حط الذبيحه واستناني لغايه ما اجي اقدم الذبيحه. شاول ما صبرش، لقى الشعب بيتفرق عنه هنا وهنا وهنا، ما صبرش فعمل ايه؟ قدم الذبيحه. الموضوع ده ما كانش حسب اشواق القلب لصمويل، زعل منه والرب زعل منه. وصمويل قال له كده في عدد 13 في اصحاح 13، يقول له قد انحمقت، لم تحفظ وطيع الرب وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، أما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه. وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. وهنا بتحصل معضلة زمنية. الكلام ده حصل قبل مسح داود في صمويل الأول 16 بأربع سنين. وكل المؤرخين يقولوا إن داود، إحنا بنقول 17، في ناس بتقول 16، المؤرخين كلهم بيقولوا من 14 ل 16، الأفرج 15. طب يا رب تعرف إن داود قلبه حسب قلبك، هو بيبي بلغة المصريين، عيل عنده 11 سنة. ازاي عرفت انه قلبه حسب قلبك؟
1: شفتها في ايه يعني؟ صح.
0: ده لسه ما عملش حاجه، ما دخلش تجربه قانونيه قويه ولا تجربه حياتيه قويه ولا، لكن الله طبعا لانه فاحص القلوب والكلى وعارف اللي موجود، اختار داوود بناء على القلب الموجود فيه، لان اختار داوود بناء على انه كان امين في القليل فاقيمك على الكثير. فاختاره لانه كان امين في رعايه الغنم لابوه، ما كانش غنمه على فكره، لكن كان غنم ابوه. ولما ناخد

0: يسا وولاده الثمانية، السبعة الأوانين يسا كان مفتخر بيهم جدا، لكن ما كانش حاطط على قلبه قوي على داود. ليه؟ يسا عيلته أساسا فيها مشكلة، لأن يسا جدته رعوس، رعوس مؤابية، فهو خليط، ما هوش يهودي بيور.
1: معلش أنا عايز نشرح للأحباء المشاهدين القصة ديت، كلكم أحبائي عارفين
0: بوعز
1: في وقت القضاء كان في أم ليها ولدين وكانوا متغربين، الولدين ماتوا، فرجعت الأم بالكنتين، كنة بالعربي صح؟ هي زوجة بنتها، زوجة أبنائها، واحدة منهم اسمها رعوث نعمة الأم، رعوث الزوجة اللي قالت لنعمة شعبك شعبي وإلهك إلهي، واختارت أن تسكن مع نعمة في أرضها، في أرض الرب، في معاها للشعب. وطبعا القصة الجميلة أنه الله أقام لها زوج اللي هو بوعز لأنه يقرب لزوجها الأصلي فهو الولي. والكتاب بيقول في سفر رعوس أنه بوعز ولد عبيد، عبيد ولد يسا، ويسا ولد داود. فجدة يسا هي رعوث اللي مش من شعب الله، اللي اختارت أنها ترجع مع نعمي وتنضم إلى جماعة الله. ودي جمال العهد اللي دخل الأممية المؤابية، وما أدراك ما مؤاب وعلاقتهم بشعب إسرائيل، وكيف رفضوا إن هم يعدوا في أرضهم ويعدوا حتى من غير ما يشربوا ماء، وكل القصة ديت. هنا تدخل رعوث الأممية إلى شعب الله وتبقى جدة يسا أبو داود الملك اللي من نسله هيجي المسيح.
0: وده ما كانش دي وقع جيد عند اليهود، لأن اليهود
1: يعني احنا كده. وقبل ما داود يتملك طبعا بص التفكير شكله ايه،
0: قبل داود ما كانش يطلع اساسا الموضوع، ما كانش مريح اليهود اساسا، لان عندهم مشكله مع السامريين، ان السامريين كانوا مخلطين، فدول مخلطين، فالعمليه يعني ما كانتش العيله دي ايه
1: صح،
0: محترمه وذات قيمه. تاني حاجه، بيت لحم ما كانتش، كانت قريه بعيده خالص عن مسار المواصلات والخروج والدخول،
1: وأنت الصخرة الصغرى بين مدن يهوذا،
0: فحاجة صغيرة خالص، وكانت مش المركز السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي عند اليهود. فدول حاجتين،
1: قصدك جاي من مكان،
0: فيعني خد بالك، خد بالك، جاي من بلد صغيرة ومن عيلة عندها مشاكل
1: على قدها،
0: فيها نوع من الخليط الداخلي. وبعدين هو الثامن، طبعا احنا نعرف الرقم سبعة في كل حتة، رقم الكمال، ورقم اليهود عندهم رقم 8 ده رقم الحظ والبخت واللي ظهر عشان داود يعني. لما تقرا في الربايز والتلمود يعني تعرف ان عشان داود هو الثامن، ف8 عند اليهود رقم الحظ ويكتبوه دايما، واحنا لا نتفائل ولا نتشائم، بس انا بقول ده ليه. فكان السبعة عند داود مهمين، عند يسا مهمين، لكن
1: أول سبعة
0: السبعة، لكن
1: الثامن دوت
0: هنعرف دلوقتي في إصحاح 16 إزاي طنشوا وإزاي ما احترموش ولا قدروا. وطبعا الصغير دايما بيسموه عندهم اللي هو الهجدان، الهجدان هو أصغر واحد في البيت، اللي ملوش كلمة، اللي محدش بيعبره، اللي محدش بيسمع كلامه، اللي يقولوا له روح يا واد وتعالى يا واد، يودي يا واد واعمل يا واد، اللي هو اللي بيخدموه في كل حته. فده كان النظام في اسرائيل، الصغير ده هو الكبير، ده الكبير لان هو بيورث ضعفه، واول ولد او اول ولد، وله قيمه وله مكانته وله وضعه. على فكره مش عند اسرائيل بس، عند حضارات مختلفه وطرق مختلفه في كل حته. الايجيان كلهم عندهم الفيرست بورن ده اللي هو الوارث الوحيد وبياخد كل حاجة، وحتى الأخوات ما بياخدوش حاجة، ده على الأقل في الكتاب المقدس إداله الضعف وإداه إخواته أجزاء. لكن هنا الكبير لي وزنه والكبير لي قيمته، وبعدين بعديه إخواته تتدرج أهميتهم برقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة للموضوع. كده إحنا إدينا دلالة عن حجم داود قد إيه في بيته.

0: شاول كان عنده مشكله، مشكله خطيره. مشكله شاول ان الرب مسحه لهدف معين لانه يطيع وينفذ الامر. شاول رفض انه يطيع، رفض انه يطيع، و رفضه انه يطيع خلى الرب يجازيه عقاب قوي. العقاب القوي انه هو كسر المملكه منه. صحيح شاول عاش 20 سنة ملك بعد كده، مش خلصت يعني، ما خلصتش، لكن المملكة ما عادش عنده مملكة يقدر يورثها لأولاده، ما عادش عنده ملك زي ما داود ورث لأولاده وفضل أولاده على الكرسي، وبعدين وعدوا الرب أنه كرسي يكون إلى الأبد. فيسوع الملك المنتظر، ملك الملوك ورب الأرباب، يأتي من سبط داود، فيكون سبط داود إلى الأبد على كرسي داود. فده وعد الملك، معنى الملك أنه هو يملك إلى الأبد فيورث أولاده ويملك الأرض وما عليها والناس بيملك، ده نظام الملك. لكن شاول لأنه عمل ده رفض الرب من الملك. ومش بس كده، اتسحبت الروح القدس منه. هنقرأ الكلام ده في إصحاح 16 دلوقتي. واتسحبت منه الروح القدس وحل مكان الروح القدس روح رديء. لما تقرأ المفسرين، بعض المفسرين اللي بيحاولوا يبعدوا عن عمل الروح القدس يقول لك اصله ده كان عنده حاله نفسيه، ده اصله كان عنده مرض عقلي وزاد. لكن الكلام المقدس قال لك وبغته روح الرديء، انا ما قلتش حاجه.
1: تفسير الليبرالي يعني اللي هو بيجرد الكتاب من الروح،
0: هو بيحاولوا
1: يفسروا
0: مش ليبرالي صدقني، حتى فيري فيري فيري فيري سيستماتيك بيبول بيقولوا كده. لكن اللي قالوا هنا
1: لا، بس هو واضح انه ده كان ملبوس بلغتنا يعني.
0: اه بالظبط كده، هو كان ملبوس بلغتنا احنا،
1: ده راح يقتل داود برمح ويشتم في
0: يوناثان. مش بس كده، هو كان مهتز نفسيا. ولما ندخل على اصحاح 16 نعرف حتى صمير كان يخاف منه. فعدد 16 وعدد 1 يقول كده: فقال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول؟ انا قد رفضته على أن يملك على إسرائيل. إملأ قرنك دهنا وتعالى أرسلك إلى يس البيت لحمي، لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. فقال صمويل: كيف أذهب؟ إن سمع شاول يقتلني. حتى صمويل
1: وبيحاول يتقي شره يعني.
0: ما هو ما كانش بيقول، ما كانش بيقول له، ما قدرش يقول للرب حاجه مش مظبوطه. فهو عارف ان هو شاول ممكن يقتله، لان شاول مش متزن عقليا، وشاول ملبوس، وشاول عنده عدم ثقه في كل الناس اللي حواليه، وهو جاله امر ان هو مش هيبقى ملك اني مور. فالموضوع ده
1: مش هيرحم يعني،
0: الموضوع ده بالنسبه له حياه او موت.
1: طبعا.
0: فيقتلني. فقال الرب: خذ بيدك عجله من البقر وقل قد جئت لاذبح للرب، ودع يس إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع، وامسح لي الذي أقول لك عنه. فتيجي بقى الآيات الحلوة الجميلة اللي بعد كده: ففعل صمويل كما تكلم الرب، وجاء إلى بيت لحم، فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا: أسلام مجيئك؟ فقال: سلام، قد جئت لأذبح للرب. تقدسوا، تعالوا معي إلى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعهم إلى قدسهم، معناهم زمان كانوا لازم يتقدسوا، يغسلوا هدومهم ويستحموا، الغسلات اليهودية الأساسية، لأن التطهر كان بالماء، وماء جاري على فكرة، ما كانش ماء مرة، لازم يكون ماء جاري، وده التقدس في اليهودية. فتقدسوا وراحوا، ولما جاءوا إنه رأى إلياف فقال إنه أمام الرب مسيح. فقال الرب لصمويل، وده أنا عايز أركز عليها حلوة قوي: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. نقف عند الحتة دي شوية قبل ما نجيب الجزء الأخير. الرب ينظر إلى القلب. وجدت رجلا قلبه حسب قلبي. فالموضوع كله في كتاب مقدس، الرب بيركز على القلب. القلب ده مش أي حاجة، القلب ده هو اللي بيتكلم عنه الفكر والمشاعر والعواطف والاتجاهات، بيتكلم عنه الإنسان،
1: الكور يعني،
0: الكور بتاع الإنسان،
1: اللفاف اللي هو
0: يعني، مش بس القلب. أحسن القلب الناس بيفكر في المشاعر، مشاعر حلوة، نحن

0: احنا العرب بنحط كلمة قلب للمشاعر بس.
1: مرهف في المشاعر كمان.
0: يعني أصلي يعني بحبك من كل قلبي. ده الستايل بتاعنا احنا يعني. يعني لما حد يموت تسمح يقول يا قلبي. كده يعني لما يكون حد غالي عليك لكن انت قلبي. صحيح القلب المشاعر بس القلب هنا في الكتاب المقدس بيبقى للتفكير وللإرادة والمشاعر لكل حاجة. كل حاجة الكور بتاع الإنسان زي ما انت قلت.
1: قلب الشيء يعني.
0: قلب الشيء. أو ما هو الإنسان الداخلي. هو عايز يقول الإنسان الداخلي. الله ينظر للإنسان الداخلي من جوه. ما بينظرش للإنسان الخارجي. ما بينظرش للطول. ما بينظرش للقامة. ما بينظرش إنه شكله حلو. لكن بينظر إلى القلب. وده المهم قوي النهاردة في كل اللي أقوله. لأنه هو طبعا إحنا في دراستنا لداود هتنقسم لدراسة جزئين. دراسة عن داود الخارجي والأمور الخارجية اللي حواليه واللي حصل. وده اللي هنشوف تصاميل الأول وصاميل الثاني وأخبار أيام الأول. وحندرس عن داود اللي جوه القلب واللي هيبان عندنا في سفر المزامير اللي كتبه. فكل ما تعرف عن داود هتعرفه من سفر المزامير. كل أفكار قلبه وكل مشاعره وتوبته. فده اللي بيبقى فبينقسم الموضوع النهاردة الجزئين. مش النهاردة يعني اللي هينطول كل وقت عن الاثنين. هناخد جزء ده وبعد هناخد الجزء ده.
1: عارف يا أشرف أنت بتقول والموضوع المهم قوي حتى لينا. يعني إحنا في بنسجل دلوقتي في شهر 7 و7 و8 ده بالنسبة لي وبالنسبة لك يعني. وإحنا بنعين ناس بنوظف ناس جديدة وبنعيد يعني توزيع ناس وهكذا. عارف زي الميركاتو بتاع الدوري. هو عندنا ميركاتو صيفي كده في التعيين. فدايما الآية ديت والبرنسبل والمبدأ دوت قدامي. وازاي انه مهمة جدا القدرة والمنظر والبرزنتيشن كل يعني الكوزماتكس ديت. لكن اهم حاجة انظر ليها هي القلب. لان هو ده هو ده اللي بيرضي الرب. هو ده اللي بيظهر وبيظهر تحت الضغط وبيظهر المعدن الحقيقي. وهو ده اللي تستثمر فيه وقتك وطاقتك ومجهودك وفلوسك وعمرك مع الأشخاص ديت يعني.
0: يعني هو الـ الـ الـ الـ الـ لما الرب قال لصمويل عن داود قد انتخب الرب نفسه رجلا حسب قلبه وأمره. الرب مش بس اختاره وأمره أن يترأس على شعبه. فمش بس جه الاختيار إن هو يبقى ملك. ده اختاره نفسه رجلا وأمره. إداله أمر. إداله مانديت. زي احنا بنقولها مانديت بالإنجليزي. إداله أمر. أوردر دهم.
1: تكليف.
0: تكليف إن هو يبقى رئيس شعبه. فغريب. غريب إن الرب يهتم قوي بالقلب. لا مش غريب. الرب دايما بيهمه كتير قوي. قال له يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. احنا اوقات كتير لما بندخل في ظروف كويسة والرب يغنينا والرب يدينا صحة والرب يحقق لنا اللي عايزينه بنفتكر ان احنا بنفكر احسن من الرب. وبنفتكر ان احنا نجحنا بقوتنا. وبنفتكر ان احنا عندنا امكانيات عظيمة وقوية لوحدينا. ودي مشكلة كبيرة. مشكلة دي كانت مشكلة شاول على فكرة. مشكلة شاول حس ان هو ملك. رغم انه المفروض ما يكونش في ملك في اسرائيل غير ملك واحد اللي هو الرب. هو ملك لكن الملك هو الرب. الوحيد الفريد اللي بيحكم كل حاجة هو الرب. وانت تحت ايد الرب بتنفذ الامر. وبتاخد الامر وبتديه للناس اللي عندك وتنفذ الامر. فانت بتشتغل عند الرب. بتشتغل ملك عند الرب. لكن شاول ما كانش بيشتغل ملك عند الرب. شاول كان بيشتغل ملك عند نفسه. فلما سأله صمويل مرة انت انا سامع ايه صوت الغنم دي. قال له ابدا انا اخترت بس خيار الغنم عشان اسبح للرب الهك. ما قالوش الهي. اصبح للرب الهك. الرجل بتاعك انت مش بتاعنا.
1: طب معلش قصة الغنم دي مهمة والحرب دي. وازاي ان شاول ما حرمش الرب قال له يحرمه. فما مش عايزين نمر عليها، لأن دي سبب سقوط شاول وسبب التعجب.

0: بكل رحلة داود يعني. وطبعا داود رحلته كانت مؤلمة جدا بعد كده، واترسم ثلاث واتمسح ثلاث مرات وكل القصة.
1: لسه هنقول الكلام دلوقتي،
0: ف يعني عايزين نرجع لها نقولها باستفاضة. بس احنا لسه بنتكلم على اختيار داود لما صمويل راح ليسا، كان بيعدي قدامه الأولاد وخلصوا السبعة، ايه اللي حصل؟
1: احنا بس انا عايز اقول ان شاول اترفض لانه ما طاعش، ان قلب شاول كان مش زي قلب داود. فالرب اختار شخص حسب قلبه زي داود. قلب حسب قلب داود، لما تيجي تاخد التعريف بتاعها، التعريف ده تعريف ناس كتيرة قوي اختلفت عليه، قالوا انه كان متواضع، والتواضع معناها ان انت مش بتفكر في كل حاجة من نفسك انت بتعملها لنفسك، وتفكر انت في نفسك اقل. لكن التواضع هو انك انت ما تفكرش في نفسك اقل، لكن تفكر في نفسك اقل. تاني ما تفكرش ان انت اقل في نفسك، لكن تفكر في نفسك اقل.
0: جمله جميله قوي، ودي اعتقد الاقتباس من سي اس لويس. يقول
1: صح كده،
0: not to think less of yourself but to think of yourself less.
1: سي اس لويس اللي قال الكلام ده، والكلمه دي من الكلمات اللي اثرت على حياتي انا. ازاي
0: not to think less of yourself، يعني ما تقللش من نفسك،
1: ما تفكرش في نفسك،
0: ما تقللش من نفسك،
1: ما تفكرش انك قليل في نظر، لكن فكر قليل في نفسك،
0: ما تفكرش كتير في نفسك،
1: فكر قليل في نفسك. ما هو ما تقدرش تفكرش كتير، لكن فكر قليل في نفسك. لكن ده التركيز. لكن في نوع من الامور الثانيه الاساسيه للتواضع، انك انت تثق وتعترف وتقر ان كل اللي عندك هو عمل الرب، فمش انت ملك حاجه.
0: جميل. داود لما كان قدام ميكال كان بيرقص قدام الرب، وبعدين ميكال استهزأت بيه، قالت له ان يتصاغر امامك.
1: بالظبط، هنتكلم ده هياخد وقت طويل معانا. لكن انا عايز اقول ده اللي عايز اقوله، ان قلب حسب قلب الرب، ان هو ينفذ اراده الرب، ان يكون بيدي الرب الاولويه المطلقه ويسمع لكلام الرب في كل الامور.
0: بعكس شاول.
1: لا، شاول افتكر انه مالك الملك، دخل في دماغه. ده اللي قاله.
0: وبعكس شاول اللي لم يطع يعني بعند باصرار وترصد، وكان قدامه فرصه يتوب ما تابش،
1: لا،
0: وكذب وغطى على السرقه.
1: ودي حاجه ثانيه اللي هو قاله، انه قلبه حسب قلب الرب معناها انه هو لما يخطئ يتوب، ويتوب بامانه وما يكررش الغلط. وده اللي عمله داود. شاول كرر الغلط،
0: قال لك القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره.
1: مظبوط كده، وهو قال كلام كبير قوي في المزامير عن القلب وحاجات كتيره قوي، بس انا مش عايز ابوظ الحلقات الجايه، لكن خلينا اركز. في عدد 8 وكنت فدعا يسى ابي نداب وعبره ابنه الثاني وعبره امام صمويل، فقال هو ذا ايضا لم يختاره الرب. وعبر يسى شمه فقال وهذا ايضا لم يختاره الرب. وعبر ياس بنيه السبع امام صمويل، فقال صمويل لياس الرب لم يختار هؤلاء. الرقم الكمال كامل، سبعه موجودين، سبعه حلوين، شكلهم جميل، ولاد حلوين، لكن الرب لم يختار هؤلاء. طبعا
0: خلاص عندك حد تاني.
1: صمويل يعني يا رب انت قلت لي روح امسح ابن ياس، فين ابن ياس؟ انا مش شايف حاجه. فقال صمويل لياسة هل كملوا الغلمان؟ فقال بقى بعض الصغير حجدا، اللي هو ملوش قيمة عندنا.
0: يعني بص، حتى التكوين النفسي لواحد زي داود، وازاي الرب سنده وملاه وأشبعه لدرجة انه ده اللي قلبه حسب قلبه، والباقيين دول يعني اكيد كانوا كلهم مدللين وهو مش مذكور اصلا.
1: فأرسل وأتى به وكان أشقر. أشقر هنا في العربي مش مظبوط على فكرة، إن هو كان أحمر ردي، R U D D Y، اللي هو أحمر الشعر وأحمر البشرة، ومع حلاوة العينين. حلاوة العينين معناها إنه لونها عسلي أو لونها مش أسود غامق يعني.
0: هيزل يعني زي ما بيقول،
1: هيزل وات ايفر بقى، هيزل أخضر أصفر أحمر، المهم ما كانش أسود.

0: وحسن المنظر، فكان منظره كويس. بس طبعا داود كان صغير، ما كانش طويل وما كانش عافي قوي زي اخواته. فقال الرب قم امسحه لان هذا هو. فاخذ صمويل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته، وحل روح الرب على داود في ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صمويل وذهب من رمه، ما قالهمش انه مسحه ليه. انا عايز انوه انت الحته اللي قلتها دي، الرب بيصلح نفسيه داود هنا وبيصلح نفسيه كل واحد حس ان الناس مش حاسين بيه
1: انه منسي.
0: الرب منسيش داود. الرب في وسط كل الامور دي كلها شاف داود 4 سنين قبل الحادث ده واختاره لانه قلبه حسب قلبه. فاذا كنت منسي واذا كان في ناس مش حاسباك في القيمه والموجود ليك قيمتك وليك وضعك، اعرف ان الرب شايفك، الرب عليه خطه لحياتك، والرب هينفذ الخطه، وان الرب امين وصالح في انه ينفذ كلامه ليك ولينا.
1: امين. حبايبي دي نقطه مهمه جدا اعتقد كلنا نتعلمها عن داود. الرب شافه في رعايه الغنم، في الحقل الصغير اللي الرب استأمنه عليه، وكان داود امين. والله كل السنين ديت وهو داود صغير، امكانياته صغيره، ملكاته صغيره، الله بيشوف قلبه وبيشهد لقلب داود دوت، ومهتم بقلبه أهم من أي حاجة تانية في المنظر. وبسبب دوت بقى لما جاء وقت الاختيار الله اختار داود. عشان كده خليك أمين في اللي رب أوكلك عليه، ورب شايف قلبك. مش الله لا يخدع بالمظاهر، الله ليس إنسان فينظر إلى العينين، الله ينظر إلى القلب. وحينما يأتي الوقت سيستردك ويعطيك مكانتك ويعطيك فعلا ما اختارك لأجله. بس انت خليك أمين، ولو منسي من كل الناس الله عمره ما حينسى، الله شايف وفي وقته يفعل ما قد حكم به أو حتم.
0: هو الرب ما بينساش، فما تفتكرش ان انت تنسيت، ما بينساش حد. ده شاف داود في كل، جاب اسرائيل كلها فصصها حته حته وطلع داود اللي عنده تقريبا كان في الوقت ده 11 سنه عشان يمسحه ملك ليه. فالرب ما بينساش، الرب عارف. وده صلح نفسيه داود كتير، بس ما قالوش مسحه ليه، لانه مشي، لانه كان خايف من شاول. الكلمه الاساسيه في الموضوع كله ويقول لك وحل روح الرب على داود في ذلك اليوم فصاعدا. داود قبل اليوم ده ما حد سمع عنه، بعد اليوم ده كل الناس سمعت عنه. بص بعديها كده اطلع انزل شوية، انزل شوية لغاية يقول كده، فقال عبيد عدد 10 عدد 14 وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح الرديء من قبل الرب. فقال عبيد شاول له هو ذا روح رديء من قبل الرب بغتك يبغتك، فيأمر سيدنا عبيد القدماء أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب وآتوا به. شوف عدد 18 وشوف وصف الشباب اللي زيه لداود، وديها تأثير مسحة الرب ليه، عمل الروح القدس في حياته. يقول كده فأجاب واحد من الغلمان، غلمان يعني صغيرين في السن، وقال هو ذا قد رأيت ابنا ليسر بيت لحمي، حتى ما عرفش اسمه، واحد يحسن الضرب وهو جبار بأس ورجل حرب فصيح ورجل جميل والرب معه. واحنا هناخد دول واحدة واحدة بعد كده في حلقاتنا عشان نفصص مين داود وعمل ايه، عمل الروح القدس في حياته بناء على الست اوصاف الموجودين قدامنا. الست اوصاف الموجودين قدامنا اللي هو اتقالت عنه من الناس اللي حواليه زيه ان داود اتغير تماما، اصبح مش بس عازف احنا بنقول اعواد او اللي هو يقولوا قصاره، لكن هي اكبر من قصاره شويه. بعدين ان هي حاجه بتتعزف وبتتقال، وبعدين هو ذا قد رأيت ابنا ليسل بيت لحمي يحسن الضرب وهجبار بأس رجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فهي الست أمور دول أساسيين في حياة داود، وده اللي بيخلينا نثق إنك أنت لو أنت عايز حياتك تكون لها قيمة ولها وضع، ظبط قلبك، اعدل قلبك عشان

0: قلبك حسب قلب الله، وثق انك انت يوم امنت ان الروح القدس سكن جواك. ولو ما كنتش امنت وانت مشتاق تبقى حاجة زي داود، فانا بنصحك النهاردة انك انت تدي حياتك للرب يسوع وتثق وتصلي ان هو يكون سيد ورب على حياتك فيملك عليك فيسكن جواك الروح القدس، وبعد كده تسلم للروح القدس جزء بجزء في حياتك فتمتلئ بالروح القدس. ولما تمتلئ بالروح القدس الرب يظهر فيك الامور اللي حسب قطته، ده يدربك حسب قطته. مش بس كده، يدخلك في المكان اللي هو عايزك تدخل فيه. خد بالك ان بعد كده كده فارسل شاول رسلا الى يسى يقول ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم. وهنا نلاحظ ان الرب فتح لداود باب ان يدخل قصر الملك عشان يتعلم ازاي بيحكمه، وعشان يعرف ايه اللي بيحصل، عشان يدربه، عشان يعلمه بعد ما اهله بامكانيات غير عاديه. مين يصدق ان داود رجل حرب؟ مين يصدق ان هو جبار بأس؟ مين يصدق ان هو فصيح؟ ده ابوه ما عبروش، ده ما نهدهوش حتى، ده اعظم واحد في اسرائيل جه عندهم في البيت في المنطقه بتاعتهم وما دعهوش، دع العيالات كلهم وطنشوا ما عبروش. وبيقول لك الصغير هجدا في عند اليهود حاجه قليله خالص، وعند المصريين صدقني الصغير احنا تعالى يا ابني روح ودي يا ابني شيل الكوبايه دي، روح دي الكوبايه اعمل ده روح اشتري. فده اللي بيعملوه مع الصغيرين، ده للاسف ده حاجه غلط يعني مش حاجه كويسه، بس ده اللي كان موجود في الكالتشر دي في في في في في نوعيه الحضاره الموجوده معاهم. لكن الرب مش بس اهله، اداله ست مؤهلات عملاقه وعظيمه هندرسهم بعد كده، لكن فتح له باب انه يدخل قصر الملك شاول عشان يشوف الحكم شكله ايه، عشان يسمع الناس بتقول ايه، عشان يتعلم يحكم من البدايه ويفهم الكلام ده. تقريبا يقولوا 13 سنه، ناس تقول 15 سنه، ناس تقول 14، ما اتفقوش عليه. بس anyway
1: لا يعني هو قعد كتير من المطاريد يعني
0: قعد يعني. زمن طويل زمن
1: هذه الشارع
0: يعني. وتعلم فيه القياده، بعد كده هناخد الموضوع ده ان هو تعلم القياده في وسط المطاريد اللي هو الناس اللي الخارجين عن القانون والناس المرفوضين، وتعلم امور كتيره خالص في الوضع ده. وده اللي بيأهلنا ان احنا نثق ان لما الرب بيرضى عن انسان، الرب لا يبيت مديون لأحد، الرب بيباركه من كل ناحية. وأحسن بركة وأعظم بركة إنك تكون ممسوح بالروح القدس عشان تمجد يسوع في حياتك. أنا أهمني قوي قوي أركز على في الدقائق الباقية معناها إيه مسحة الروح القدس. معناها إيه إنك أنت تكون ممتلئ ممسوح بالروح القدس، وإن الروح القدس يحل عليك ويكون بيحركك في كل حتة. في العهد القديم كان الروح القدس بيحل على الناس او بياتي يملك الناس او بياتي يدخلهم عشان لاهداف محدده ودقيقه وقويه، يعني كانوا بس شخصيتين اللي بيتمسحوا في العهد القديم، الملك والكاهن. الانبياء ما كانوش بيتمسحوا فاثنين، لان هو طبعا السلطه في عهد اسرائيل كانت بتنقسم الى ثلاث سلطات، ثلاثه: السلطه المدنيه اللي هي الملك، السلطه اللي بتوصل اللي عند الناس، السلطه الدينيه بتوصل من عند الناس للرب اللي هو الكاهن، واللي بيوصل من عند الرب للناس اللي هو النبي. فدول الثلاث سلطات الاساسيين، وما كانش حي حد فيهم بيتدخل في امور حد عدا النبي والكاهن. فممكن يكون الكاهن كاهن، لكن ممكن يكون النبي كاهن. الوحيد اللي اتقال عنه ان هو ملك وكاهن هو الرب يسوع، اللي هو خدها شبهه الكتاب المقدس بملك صادق اللي مالوش اصل اساسا، فما نعرفش هو مين، لكن اللي قال على رتبه ملك صادق مش على رتبه هارون، لان هارون رتبته ملكيه رتبته الكهنوتيه بس، لكن الرب يسوع رتبته كهنوتيه وملكيه. فاللي انا عايز اوصله ان ده العهد القديم، لكن العهد الجديد فيه امتياز غير عادي، انك انت اللحظه اللي تامن فيها ان يسوع رب وسيد على حياتك تديله قلبك، مش تقول له شفتيك بس، تديله قلبك، الروح القدس يسكن فيك. وده الامتياز اللي في العهد الجديد، لان قبل معمودية الرب يسوع الروح القدس كان بيأتي ويروح من على الأرض، يأتي ويسع من على الأرض، لكن
1: يحل على مش يسكن فيه،
0: يحل على ويروح.

0: ويجي. انت ما تلاحظ ان شاور حصل له ايه؟ فراقه الروح القدس. وداود لما غلط قال له روحك القدس لا تنزعه مني. فانا يعني انا بره اللعبه دي طلعنا
1: الله يحل على ولا وقت معين
0: ياتي لمهام معينه ويحل عليه. لكن في العهد الجديد الروح القدس لما حل على الرب يسوع يقول واستقر عليه. يعني انجيل يوحنا يقول واستقر عليه. فالاستقرار عليه معناها ان الروح القدس استقر على الرب يسوع بناء على هذا. استقر في الارض بناء على هذا. الروح القدس يدخل جوانا ويستقر جوانا فنصبح احنا هياكل الروح القدس. اللي بيحصل ايه؟ الناس بتتجاهل الله الروح القدس وتفتكر انه الموضوع ده كويس. الموضوع ده مش مش مش كتابي. الكتاب بيقول ان الكنيسه كلها مقاده بالروح القدس، ان خدمتنا كلها مقاده بالروح القدس، ان حياتنا كلها بالروح القدس. وكل ما نطيع وكل ما نسلم وكل ما نقدم قلوبنا ليه، كل ما هو يتفاعل معانا ويعمل فينا ويدينا قوه جديده ويدينا مواهب جديده ويدينا استخدامات جديده ويدينا عمل جديد. لكن احنا للاسف بنعمل زي شاول، ممكن ناخد خدمه واحده بس او موهبه واحده بس او حاجه واحده بس ونبتدي فيها ونبوظها ونعملها شكل معين وشو اوف وحاجه كتير قوي. لكن الرب ما كانش هدفه من عمل الروح القدس انه يكون الشو اوف، وما كانش هدفه من عمل الروح القدس انه بس يعمل معجزات وايات، لكن هدفه ان يحول شخصيتك وشخصيتي وشخصيته الى شخص يكون على صورة ربنا يسوع. ده شغلة الروح القدس انه يعلمنا ويدربنا وفهمنا اللي قاله الرب يسوع عشان نكون كلنا على صورة الرب يسوع، مش عشان للشوف. الرب يسوع ما عملش ولا معجزة للشوف. كل اللي عمله الرب يسوع حسب خطة وحسب اسلوب وحسب اسلوب معين وفي وقت معين وبطريقة معينة. آلاف المرضى كانوا حوالين الرب يسوع لم يشفوا، لكن شفى اللي هو عايز يشفيهم واللي كان عندهم إيمان. والناس كتيرة خالص لمست الرب يسوع، لكن نزفت الدم هي الوحيدة اللي لمزته إيمان فشفيت. فإذا الروح القدس ليه خطة في حياتنا، وده حسب ما علمنا الرب يسوع. لأن الرب يسوع بدأ خدمته بقال فتح الصك وقال إن روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين. فبدأ خدمته بأن روح الرب عليه وأعلن أن هو يصير تحت قيادة الرب، وكل ما يكلمه الآب به هو يتكلم به وأنا والآب واحد. فأعلن أن هو والآب والروح القدس في كينونة واحدة مسجل واحد، وأن هو ابن الإنسان المطيع للعمل الآب والروح القدس فيه بطاعة كإنسان، رغم أنه متواصل مع الله كل التواصل كابن ليه في كل الوقت. أنا مش عايز أدخل ناس في دوامة، بس
1: لا بس ده مهم جدا أن احنا نربط يعني دور الروح القدس في حياة الإنسان طبعا دلوقتي في حياة المؤمنين. بس عايز أرجع تاني لداود ويعني أستحضر الكلام اللي لسه بتقوله، وازاي بقى الشخص دوت اللي ذو النشأة ديت المهمل تماما، وبعد كده من الموقف ده او من طريقة المعاملة دي الى انه يبقى رجليه داخلة خارجة على القصر ويجيبوه قدام شاول الملك، وبعدين بعدها على طول يحصل طبعا اكبر واشهر حدث في حياة داود الصبي او الصغير، وهو مواجهة جولياط وغيره. إيه بقى يعني اللي عمله الآية الجميلة اللي موجودة في عدد 13 لما المسحة خدها من صموئيل؟ لك فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. حل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. فإزاي روح الله تعامل مع داود الطفل اللي هو قبل ما يملك، قبل ما ياخد وضعه الحقيقي ويتمم الإرسالية العظيمة اللي الله بيعملها؟ انت طبعا اشرت كتير الى التدريبات اللي داود عد فيها، وأعتقد هنسأل فيها بعدين.
0: اقول لك حاجة يعني حقيقة، انا لما قريت الآية اللي انت قريتها في اعمال 13-22 انا كنت فاكر انه بيتكلم على حياة داود. كنت بفكر بيقول ان داود حسب قلبه ده في نهايه عمر داود.
1: ده في اول
0: تعامل ليه مع داود، ما كانش لسه حتى مين يعرف 11 سنه تقريبا وهو بيقول الكلام ده. فانا لما اكتشفت الموضوع ده عرفت ان يعني الولد ده كان قلبه حلو من البدايه.
1: بس دي نقطه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، ان لما يقول لك ان الله ينظر الى القلب ورب يسوع يقول تعلم

0: ومني لأن يوديع متواضع قلب، اللي هو كل الحاجات التانية دي لا تبهر الله، كل الأعمال، كل الخدمات، كل النشاطات، كل المظاهر. يعني لو داود عنده كل الملكات دي، يحسن العزف وجبار بأس وفصيح ورجل حرب وقلبه مش في مكان الصحيح، لن يستخدم ولن يصبح داود إلا الله استخدمه.
1: على فكرة كان كان كان شمشون ممسوح والرب كان حل عليه، لكن شمشون ما قطعش وما استخدمش مخه كويس وقلبه كويس انه يكون حسب قلب الرب، وعصى الرب وكانت نهايته صعبه رغم انه هو
0: كل فرصه تجي له علشان يتوب يرجع ما رجعش،
1: وبعدين دخل الحرب واتهزم في الحرب واتاخد، وبعدين بوظوا له عينيه، وبعدين في الاخر رجع وتاب وهد الهيكل بتاعهم عليهم المحفى بتاعهم. لكن مش الهدف بس ان الروح القدس حل على داود، ان داود سمح للروح القدس يتحرك فيه بحريه عشان يحول منه من صبي صغير الى قائد عظيم وملك عظيم، اعظم ملك في اسرائيل الى اليوم واعتقد الى نهايه الايام. وقبل الرب يسوع ان يدعى ابن داود. يا اخي الرب يسوع بارتيماوس الاعمى يقول له يا ابن داود ارحمني، راح له وقال له قوم تعالى، قال له تعالى قوم، ولما راح له قال له يا ابن، فقال له عايز ايه؟ قال له ابصر، فابصر، ما رفضش ان يدعى ابن داوود. يعني رغم ان داوود ما هوش يعني بلا خطيه، ده هو لما تذكر خطاياه تعرف ان هو زاني، وتعرف ان هو قاتل، وتعرف ان هو عد شعب اسرائيل عشان يحس ان هو عنده قيمه، وتعرف انه عنده مشاكله الشخصيه والنفسيه. حتى لما يجي يموت قال يقول لسليمان شمع ابن جيره اللي شتمه
0: ما تسيبوش
1: لا تنزل شيبته بالسلام. فداوود كان عنده مشاكل،
0: اللي قال له التروكسي قال له الرب صب داوود، بس في الاخر مش هنسيبه يعيش.
1: فكان عنده مشاكله الشخصيه اللي مش قليله، لكن الرب نسي كل ده، نسي، لأن داود اعترف بخطيته، لأن داود تاب، لأن داود كان عنده محبة غير. هناخد الموضوع ده في بناء الهيكل وهو بيجهز للهيكل في كل حتة، وإزاي محبة داود للرب. أنا أنت هتمنعني أن أبني؟ طبعا هيجهز لك كل حاجة، الخرايط هعملها لك، والمواد هعملها لك، والحلفاء هعملهم لك، كل حاجة. فكانت دي محبة داود ليه، وده الشيء الاساسي اللي انا عايز اوصله.
0: هو معاك حق، بارتيماوس يقول له يا ابن داود، ويسوع نفسه في مجد يقول لك انا اصل وذريه داود.
1: حقيقه العهد الجديد، العهد افتحها شوفها،
0: ابن داود ابن ابراهيم،
1: ابن داود ابن ابراهيم. فحط داود ابن ابراهيم، ابراهيم فين وداود فين، لكن حط داود ابن ابراهيم
0: الملك،
1: وفي الاخر برضه يتكلم عنه في رؤيا
0: انا اصل وذريه داود،
1: انا اصل وذريه داود. فداود موجود في الاول عهد جديد وفي اخر عهد جديد. ما فيش، ما نتنساش هذا الرجل، لان الرب يسوع ما رفضوش، لكن الرب يسوع قبله واحبه وكان قلبه. وعلى فكره ميزه بالايه دي، لا يوجد في كتابه المقدس كله ان شخص قيل عنه انه قلبه حسب قلب الله الا داود.
0: امين امين. شكرا يا اشرف،
1: يا بركه.
0: كلام ثري جدا احبائي. بيقول الكتاب في مزمور 78 اختار داود عبده وأخذوا من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه ومهارة يديه هداهم. الله يهتم أكثر ما يهتم بالقلب، الله لا ينظر إلى العينين إنما ينظر إلى القلب، لأن هذا الشخص كان قلبه حسب قلب الله، استخدمه الله بما لا يمكن أن يوصف، لدرجة أن يسوع المسيح نفسه قيل أنه ابن داود وأنه أصل وذرية داود. أينما كنت لو كان الناس كلها نسياك، لكنت في حظائر الغنم، خليك أمين، خلي قلبك يبقى حسب قلب الله. المسحة اللي عليك، روح الله اللي فيك، يخليك مستخدم لمجد الله بقوة روح القدس علشان المسيح يظهر فيك ونشوف أعمال عظيمة ديت. ربنا يبارككم، نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم خطوات قدام.

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم. ما فيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما، أشجعك تكون واحد من نادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكارما. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لنا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا لتوصيل رسالة المسيح لملايين من النفوس اللي بتشاهدنا.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. كنا بدأنا الحلقة الماضية للتقديم للعهد الجديد، وأفردنا مساحة واسعة للكلام عن مرحلة ما بين العهدين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوضع السياسي والعسكري في مرحلة ما بين العهدين، ماذا حدث بعد انتهاء العهد القديم بمملكة فارس وبداية العهد الجديد بمملكة الرومان أو إمبراطورية الرومان، ماذا حدث عسكريا وسياسيا، وتكلمنا أيضا عن ماذا حدث روحيا وعندما صمت الوحي، ماذا عن الكتب التي كانت منتشرة في هذا الوقت التي تدعى الأبوكريفة، ودللنا بالدليل والبرهان من داخل النصوص أنها لم تكن قط موحى بها من الله، ففيها أخطاء لاهوتية وأخطاء تاريخية وأخطاء تعليمية لا تتوافق مع نصوص الكتاب المقدس. واليوم سوف نتكلم عن مقدمة للعهد الجديد ومقدمة لإنجيل متى أول أسفار العهد الجديد. أشجعك تجهز كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياد.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوضع بين العهدين سياسيا، وتكلمنا عن الكتب التي تسمى الأبوكريفة، لكن محتاج كمان أخذ فكرة عن المجموعات الدينية التي نشأت في مرحلة ما بين العهدين ونتقابل معها في بداية الأناجيل، زي الفريسيين زي الصدقيين، واديني فكرة عن هذه المجموعات.
1: أشهر هذه المجموعات هي الفريسيين، نلتقي بها كثيرا في الأناجيل الأربعة، والناس دول كانوا يميزهم أمرين، هم مش ميزة ولا حاجة، لكن كانوا يتميزوا بها، إنهم متمسكين بحرفية الناموس، لكن كان فيهم كثير من الرياء، وكانوا متعالين على مجموع الشعب على اعتبار أنهم أفضل. يعني بلغة نبوة إشعياء أصحاح 65، لا تدنو مني لأني أقدس منك، قف عندك. هم كانوا كده، يعني حاسين إن بالتفوق، وده أمر بيبغضه ربنا. وعشان كده مثلا قال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعد إلى الهيكل ليصلي، واحد فريسي والآخر عشر. كمان حاجة تانية كانت تميزهم، وهي ليست ميزة طبعا، أنهم متمسكون بالتقليد إلى الدرجة اللي فيها قد يبطلوا وصية الله بتقليدهم، زي ما المسيح قال لهم في مرقس 7 ومتى 15، يعني مستعدين بسبب كلام قالوه الآباء أنهم يوقفوا كلام الله. هذا أمر جد خطير، أن وقف كلام الله عشان واحد من الآباء القدامى قال كلام عكسه، لا ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. ده الجماعة الفريسيين امتى ظهروا مش معروف بالضبط، لعله في القرن الثاني قبل الميلاد. الصدقيين نسبة إلى صادوق، وكانوا الليبراليين بتوع زمانهم، العقلانيين الذين يرفضون أي شيء تأباه عقولهم، فهم ما كانوا يؤمنون لا بالملائكة ولا بالشياطين ولا بالقيامة، أي حاجة خارج دائرة المحسوسات يرفضوها.

وما كانوا يؤمنوا إلا بأسفار موسى الخمسة فحسب. هذه الطبقة كانت من الطبقة الأرستقراطية وكانت مسيطرة على مجمع السنهدريم وعلى الهيكل في أورشليم. وفي الحقيقة هم ما يبانوش قوي في الأناجيل الأربعة، لكن لما روح سفر الأعمال عندما بدأت شهادة بقيام

0: ملك هيرودس، وواضح أن توجههم سياسي ممالأة الملك، يعني الملك عاش الملك ويحيى الملك وإحنا بتوع الملك. فكانوا طبقة يعني موالية لهيرودس الملك الشرير الأدومي اللي مش من حقه أن يملك على شعب الله، لأنه مفروض أن الكبير يستعبد للصغير، لكن بكل أسف هم كانوا ماشيين مع هيرودس. إذا أضفنا ليهم كمان جماعة الكتبة، ودول كانوا ناس بتكتب التوراة تنسخها. أيوة، وكانوا يعني متمسكين بحرفية التوراة، بحيث أنهم كانوا لما يكتبوا مثلا سفر من الأسفار يعدوا حروف ويعدوا كلماته، فكان يهمهم قوي كل ما يتعلق بالتوراة، ودول نقرأ عنهم في الأناجيل كثيرا.
1: دي المجموعات الدينية التي ظهرت في مرحلة ما بين العهدين.
0: نعم.
1: كمان في مجامع ظهرت في مرحلة ما بين العهدين.
0: أيوة.
1: لما نروح للعهد الجديد نكتشف أن في مجمع النصيرة، في مجمع أيوة. كفر نحوم، في مجمع السنهدريم.
0: أيوة.
1: فديني فكرة نشأت إزاي وليه؟
0: في كل البلدان كان في مجامع لقراءة التوراة. في كل سبت كانوا يقروا التوراة، يجتمعوا في المجمع ويقروا التوراة. أما مجمع السنهدريم فلعله نسبة إلى 70 شيخ اللي كانوا بيساعدوا موسى، اللي بنقرأ عنهم في سفر الخروج 18 وسفر العدد أصح 10 و11. فدول كانوا يتخذوا القرارات المصيرية في الأمة، لكن نحن نذكر لهم يعني أمرين في منتهى السوء والشر، أنهم حكموا على المسيح بأنه مستوجب الموت، هذا هو مجمع السنهدريم، وأيضا حكموا على استفانوس أول شهيد في المسيحية بأنه يستوجب الموت. بكل أسف كانوا حالتهم الروحية في الضياع، في منتهى الانحطاط.
1: تمام، أشكرك. محتاج تديني حضرتك يعني مقارنة ما بين أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، يعني في الطابع، في العدد، في المضمون. أسفار العهد القديم بتلخص في إيه، والعهد الجديد تلخص في إيه ككلمات مفتاحية نفهم بيها طابعي العهد القديم والعهد الجديد؟ هنبص على الشاشة دلوقتي ورتب لنا الأفكار يا أخي يوسف عن أسفار العهد القديم والجديد.
0: يعني كمبدأ هو بيقول لنا أن عدد أسفار العهد القديم 39 بينما الجديد 27. اللغة اللي اتكتب بها العهد القديم عبري، العهد الجديد كتب باليوناني. الطابع الذي يميز العهد القديم الناموس، الطابع الذي يميز العهد الجديد النعمة. العهد القديم نقرأ فيه عن أقوال موسى والأنبياء، بينما العهد الجديد أقوال المسيح ورسله. العهد القديم مجاله الأرض، العهد الجديد مجاله السماء. إذا أردت أن أتخذ آية تعبر عن كل مضمون العهد القديم، فالآية وردت في سفر أيوب أصح 23، كلام أيوب: من يعطيني أن أجده؟ الإنسان التقي المؤمن زي أيوب بيدور على الله، مين يديني ألاقيه؟ بينما في العهد الجديد مش أنا اللي بدور على الله، الحقيقة إن هو اللي دور علي ولقاني. فخلاصة العهد الجديد: وجدت خروفي الضال.
1: ثم دي صورة لأسفار العهد الجديد، يا ريت حضرتك تقسمها لنا، سواء كان التقسيم اللي ظاهر قدامنا أو تقسيم ثلاثي حضرتك شاركت بيه قبل كده في تجهيز أو تقديم لكل الكتاب، ففكرنا بهذه الأقسام.
0: يعني أقدر أقسم العهد الجديد إلى تقسيم ثلاثي رباعي خماسي. الثلاثي سهل قوي وتشابه مع العهد القديم: ماضي، حاضر، مستقبل. الماضي الأناجيل وسفر الأعمال، أسفار تاريخية حدث. الحاضر 21 رسالة اللي هي رسائل بولس الـ14 والرسائل الجامعة الـ7. المستقبل سفر الرؤية، ده تقسيم سهل وبسيط: ماضي، حاضر، مستقبل. إذا أردت أن أقسمه إلى 4 أقسام، هقول إن في فرق ما بين الأناجيل وسفر الأعمال، مع أن الاثنين تاريخ، لكن واحد بيكلمنا من مولد المسيح إلى قيامة المسيح، بينما الثاني يكلمنا من صعود المسيح لغاية ختام يعني فترة تكوين الكنيسة. عشان كده في فرق ما بين الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال. يبقى نسمي الأناجيل الأربعة صنع الخلاص، سفر الأعمال نشر الخلاص، الحق الخاص بالخلاص في الرسائل 21، ونتيجة الخلاص في سفر الرؤية. ده التقسيم الرباعي، سهل برضه وبسيط.

0: إذا أردت أن أقسم خماسي بالإضافة إلى ما قلت، أقسم ال 21 رسالة إلى رسائل بولس 14 ورسائل الجامعة اللي كتبوها أربع أشخاص 7، يبقى عندي أناجيل، سفر أعمال الرسل، رسائل بولس، الرسائل الجامعة، سفر الرؤيا. وهذا التقسيم يتماشى مع أسفار موسى الخمسة.
1: تمام.
0: فالأناجيل الأربعة زي سفر التكوين، سفر أعمال الرسل زي سفر الخروج، رسائل بولس زي سفر اللاويين، الرسائل الجامعة زي سفر العدد، ثم سفر الرؤيا زي سفر التثنية.
1: ودي الأقسام اللي احنا شايفينها دلوقتي للعهد الجديد.
0: تمام.
1: أربع أناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، سفر الأعمال.
0: تمام.
1: رسائل بولس الأربعتاشر بينقسموا الأربع أقسام.
0: أيوة.
1: ست رسائل الإرسالية، تسالونيك. أيوة. الأولى والتانية وغلاطيا، كورنثوس الأولى والتانية وروميا.
0: أيوة.
1: وأربعة اسمهم رسائل السجن، أفسس، وكولوسي، فيليب، فيليمون.
0: أيوة.
1: ثلاثة رعوية، تيموثاوس الأولى والتانية وطيتوس، ورسالة العبرانيين.
0: تمام.
1: رسائل الجامعة حضرتك. أيوة. يعني أشرت إليها.
0: أيوة.
1: بطرس، يعقوب، وبطرس الأولى والتانية، ويوحنا الأولى والتانية والتالتة، ويهوذا، ثم سفر الرؤيا.
0: بالظبط.
1: الحقيقة يعني كويس إن تتحط كده قدام المشاهدين. أيوة. نعرف إيه هو الهيكل التنظيمي.
0: بالزبط.
1: والبنائي لأسفار العهد الجديد.
0: وتحس حضرتك بالفكر.
1: هندسة.
0: هندسة. مش كده؟ مهندس الكون الأعظم اللي لما تبص على خلقته تحس إنه مش بيعمل أي كلام. هنا برضو هذا الكتاب هو من نفس
1: صنف الله.
0: بالظبط.
1: تمام.
0: يعني زي ما في كتاب منظور، في كتاب مسطور.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الناس دايما بتتسائل، هو احنا عندنا انجيل واحد ولا اربعة اناجيل؟
1: اخ يوسف، عندنا انجيل واحد ام اربعة اناجيل؟ متى، مرقس، لوقا، يوحنا؟
2: عندنا انجيل واحد وعندنا اربعة اناجيل. المشكلة
1: زي ايه؟
2: كلمة انجيل معناها ايه؟ اولا هي ليست كلمة عربية الاصل، انها كلمة يونانية ايفانجيليون، ومعناها خبر صار. احنا عندنا اربع اخبار سارة ولا خبر واحد؟
1: خبر واحد،
2: خبر واحد. فالإنجيل واحد اللي هو خبر السار. كتبوا كم واحد؟ كتبوا أربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، كتبوا الخبر ذاته. لكن ما عندناش أربع أخبار سار، يبقى احنا ما عندناش أربع أناجيل، عندنا إنجيل واحد. وأسأل سؤال آخر ما قالتوش الأخت ناردين لكن أقوله أنا، وأين إنجيل المسيح؟ عندنا إنجيل المسيح، نقرأ عنه في رؤيا في رمية أصح واحد، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. ايه معنى انجيل المسيح؟ الانجيل اللي كتبه المسيح؟ لا يا فندم،
1: الانجيل الذي موضوعه المسيح.
2: بالضبط، المسيح لم ياتي من السماء الى الارض ليكتب انجيل. اي نبي او رسول ينفع يكتب، لكن جاء المسيح من السماء ليكون هناك انجيل يكتب. فالانجيل بتاع يسوع المسيح موجود، اللي هو الخبر العظيم ان المسيح اتولد عشان يفتقد الناس، ومات على الصليب لكي يفدي الناس، وامن من القبر وصعد الى السماء وسياتي ثانيه. هو ده الانجيل، الخبر السار، لكن كتبوه متى، مرقس، لوقا، يوحنا.
1: ليه اربعه؟ يعني ليه أربعة؟ احنا عارفين انجيل واحد لكن كتبه اربع بشرين، ليه اربعه؟ يعني هنشوف دلوقتي حاجه على الشاشه وحضرتك تقول لنا بقى كل انجيل بيتكلم عن المسيح من انهي زاويه ويتميز عن الاخر بايه، وإلا الناس بتقول أنت عندكم أربع أناجيل. هو إنجيل واحد،
2: إنجيل واحد،
1: لكن ليه أربعة؟ لأن في زوايا الأربع أناجيل بتكملها.
2: بتفضل
1: يا أخي يوسف.
2: يعني تقوم كل كلمة على شاهدين أو ثلاثة، لما تيجي أربع شهادات دي في منتهى القوة،
1: شهادات مضاعفة،
2: مضاعفة. وبعدين هنا العمومية، لأن رقم أربعة رقم العمومية. فمثلا لو أخذنا الأربع أناجيل هنا، وظائف المسيح في إنجيل متى والملك، في إنجيل مرقس هو النبي، في إنجيل لوقا هو الكاهن، في إنجيل يوحنا هو ابن الله، ابن داود في إنجيل متى، ابن إبراهيم في إنجيل مرقس، ابن الإنسان في إنجيل لوقا، ابن الله في إنجيل يوحنا. تلاحظ إن في تكامل الخبر، من كتر ما هو مهم وعظيم جدا بيسلط لينا الضوء من أربع زوايا. لما نمشي شوية، هو ذا تتكرر في العهد القديم أربع إشارات للمسيح، إشارة هو ذا

0: هوذا ملكك زكريا 9، هوذا عبدي إشعياء 42، هوذا الرجل الغصن زكريا 6، هوذا إلهك إشعياء 40. لما يتكلم عن الغصن زي ما هنشوف في الأعداد الجاية بعد كده. بعدين المسيح لماذا جاء؟ 4 آيات في كل إنجيل تعطينا مفتاحا للإنجيل. ابن المسيح لم آتي لأنقض الناموس والأنبياء بل
1: لأكمل.
0: لأكمل، ده إنجيل متى. ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل ليخدم، ده إنجيل مرقس. ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ده إنجيل لوقا. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، ده إنجيل يوحنا. بالنسبة للذبائح عندنا 4 ذبائح في العهد القديم. طب ليه 4 ذبائح؟ لأن موت المسيح يشتمل على هذه 4 زوايا. في إنجيل متى بنشوف المسيح كذبيحة الإثم، إنجيل مرقس المسيح كذبيحة خطية، إنجيل لوقا المسيح كذبيحة سلامة، إنجيل يوحنا المحرقة. طبعا دي عناوين، كل عنوان من دول عايز وقفة ونتكلم باستفاضة. مثلا عندنا 4 كائنات حية في حزقيال 1 وفي رؤيا 4. ال4 كائنات الحية، الأسد ده إنجيل متى لأن الأسد ملك الوحوش، الأسد الخارج من سبط يهوذا، الثور الذي يخدم وفي النهاية يكون لشبع الناس، ده إنجيل مرقس، الإنسان ده إنجيل لوقا لأنه بيكلمنا عن المسيح ابن الإنسان، النسر الطائر السماوي ده إنجيل يوحنا، بعدين مقدم إلى اليهود إنجيل متى، إلى الرومان إنجيل مرقس، إلى اليونان إنجيل لوقا، إلى كل العالم إنجيل يوحنا. يبقى إذن في تنوع جميل رائع، إني أهيب بالمشاهد إنه يقرأ الأناجيل، وأنا أعتقد إنه لو أمسك بالأناجيل 4 ستمسك به الأناجيل 4 ولن تدعه يفلت.
1: هنستكمل الكلام عن 4 أناجيل وتميز كل إنجيل عن الآخر بإيه، لكن كمان عايزين نقول إنه في جذور للتقسيم الرباعي ده وال4 أناجيل في العهد القديم. فأنا صحيح. كان عندي في الجنة في نهر لكن ينقسم إلى 4 رؤوس، وعارفين إن نهر واحد ينقسم لأربع رؤوس، المسيح شخص واحد، 4 أناجيل اتكلمت عنه. صحيح. كل نهر من 4 يتكلم عن إنجيل من 4.
0: مزبوط.
1: درسنا في سفر الخروج عن البخور العطر المكون من 4 مواد تمزج معا. صحيح. عشان تعمل البخور، وعرفنا البخور هو شخص المسيح، وهنلاقي كتير
0: والألوان الأربعة.
1: والألوان الأربعة اللي في الخيمة، والحيوانات الأربعة اللي في حزقيال 1،
0: والأغطية الأربعة.
1: تمام. فجذور 4 أناجيل موجودة أيضا. صحيح. في العهد القديم. صحيح. وتميز كل إنجيل عن الآخر.
0: مظبوط.
1: استكمالا لتميز كل إنجيل عن الآخر يا أخي يوسف، كلمنا برضو عن كل إنجيل يقدم إيه عن المسيح ويتكلم عن إيه عن حياة المسيح وعن عمل المسيح.
0: يعني قدامنا هنا المعمودية بتاعت المسيح من يوحنا المعمدان اللي تلاها الروح القدس استقر عليه، ده كان كل إنجيل بيبص من زاوية. فالمسيح مسح في إنجيل متى للملك، في إنجيل مرقس للنبوة، في إنجيل لوقا للكهنوت، بينما في إنجيل يوحنا لم يمسح، لكن الله الآب ختمه بالروح القدس، ده إنجيل يوحنا
1: صادق على حياته،
0: صادق على حياته الكاملة العطر. المعمدان بحسب إنجيل متى سفير الملك، بحسب إنجيل مرقس صوت صارخ، بحسب إنجيل لوقا آية عن النعمة، وأخيرا في إنجيل يوحنا هو شاهد للنور، لم يكن هو النور بل يشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. بالنسبة ما يميز إنجيل متى عظات المسيح، لأنه باعتباره الملك يهمنا قوي الملك بيقول إيه، حيث كلمة الملك هناك سلطان. بالنسبة لإنجيل مرقس ده الخادم مش جاي يتكلم، ما عندوش وقت يتكلم اصلا، لكن عنده وقت انه يخدم للوقت تتكرر 42 مره في انجيل مرقس. بالنسبه لانجيل لوقا مشغول بامثال المسيح ولا سيما امثال النعمه، 8 أمثال لم ترد الا في انجيل لوقا تحدثنا عن نعمه الله، بينما في انجيل يوحنا مشغول بلقاءات المسيح ولا سيما اللقاءات الفرديه. فكل انجيل له طابعه. أنهار الجنة اللي أشرت إليها حضرتك، في شون جيحون حداق للفرات، في شون محيط بأرض الذهب، جيحون عند كوش الخادم، حداق الجاري شرق أشور، أشور كان عدو لشعب الله، كونه بيوصل لغاية ده بيورينا النعمة. إنجيل لوقا هو إنجيل نعمة الله، الفرات، وكلمة فرات معناها الغزير،

0: صورة للمسيح اللي هو في البدء كان الكلمة، صورة للمسيح اللي في إنجيل يوحنا. لو الأعمال اللي عملها تتكتب واحدة فواحدة لست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. لما نروح لألوان الخيمة اللي أشرنا إليها، الأرجوان لون الملك، القرمز لون الدم العبد المتألم، الأبيض البوص المبروم ده المسيح في إنجيل لوقا الكامل النقي القدوس، الإسمنجوني لون السماء ده إنجيل يوحنا. لما نروح لترتيب الأحداث كيف يرتبها كل إنجيل، في إنجيلين بيرتبوا الأحداث تاريخيا، إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، بينما متى يرتبها تدبيريا ولوقا يرتبها أدبيا. وشوف لما نوصل
1: ليه كويس يا أخي يوسف إن حضرتك يعني تشير إليها، لأن هنحتاجها وإحنا بندرس الأناجيل الأربعة.
0: مظبوط.
1: إن في أحيانا أحداث مختلفة عن في ترتيبها عن إنجيل تاني، مش تعارض بين الأناجيل،
0: مش تعارض لكن بيبرز فكر،
1: لكن بيبرز فكر تدبيري. صحيح. فأحتاج إنه يرتب بترتيب مختلف عن الترتيب التاريخي.
0: تمام. أقول كمان حاجة، إن التلات أناجيل الأولى متى مرقس لوقا اللي فيها المسيح اتمسح وبقي المسيح تسمى الأناجيل الإزائية المتماثلة، بينما إنجيل يوحنا قائم بذاته. وأفتكر السطر الأخير بيوضح لنا الكلام ده لما يقول لنا إن إنجيل متى ينفرد ب 42% من الكلام اللي جه في إنجيل متى، مرقس 59% ينفرد بيه، إنجيل لوقا 7% بينفرد بيه، بينما إنجيل يوحنا 92%. هو مختلف تماما لأنه بيكلمنا عن صورة تختلف تماما عن الصورة اللي قدمتها لنا. إحنا عندنا لما بصينا على الكائنات الحية، في ثلاث كائنات حية مرتبطة بالأرض،
1: النسر السماوي،
0: والنسر ده سماوي.
1: صحيح.
0: يبقى الثلاثة والرابع، وهو فعلا هنا ثلاثة والرابع.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف. شكرا.

0: يوسف، ممكن حضرتك تدلنا فكرة عن موضوع إنجيل متى، وإيه إمتى اتكتب، وإيه الموضوعات اللي بيدور حواليها؟
1: دينا مقدمة عن إنجيل متى أخي يوسف.
2: يعني إنجيل متى اتكتب لليهود عن ملك اليهود، ولذلك بنقرأ فيه كثيرا جدا عن اقتباسات من العهد القديم. يعني أكتر إنجيل إشارة ونص صريح مش أقل من 130 أو قرابة 130 اقتباس ونص صريح من العهد القديم في إنجيل متى، إنه يكتب لليهود عن ملك اليهود. في واحد بيسأل بالنسبة لأصح واحد من إنجيل متى اللي بيكلمنا عن سلسلة النسب، مش يعني حاجة مش موفقة قوي إنه يبتدي الإنجيل بسلسلة أنساب. إذا كنت فاهم إنه مكتوب ليك أنت، لكن إذا كنت تضع في بالك أنه كتب أساسا لليهود عن ملك اليهود ما كانش ينفع غير كده. يعني أنت هتقول لي إن يسوع ده ملك اليهود بتاع إيه؟ فين الدليل بتاعك؟ أول حاجة لازم تجيب لي سلسلة نسبه. ده اللي عمله متى، إنه جاب سلسلة النسب متصلة من إبراهيم لداود لغاية المسيح لكي يبرهن أن المسيح هو ابن داود. ولذلك نقرأ عن ابن داود 8 مرات في إنجيل متى، مرة عنه و7 مرات موجهة لي يا ابن داود. يبقى إذن المسيح يتكلم في هذا الإنجيل عن باعتباره ملك اليهود، متى يكتب عن ملك اليهود ويكتب لليهود، ويكتب عن الشخص اللي زي ما فهمنا أن مفتاح السفر هو لا تظن أني جئت لأنقض بل لأكمل. عشان كده لأنه بيتكلم عن الملك نقرأ عن تعبير لا يرد في كل العهد الجديد إلا في إنجيل متى.
1: ده اللي هنشوفه دلوقتي أخي يوسف، الكلام اللي بتقوله حضرتك دلوقتي عشان يبقى في ذهن أحبائنا المشاهدين الكاتب وزمن الكتابة والموجه إليه مو الغرض وغرض مجيء المسيح.
2: تمام.
1: فكرنا بالحاجات دي.
2: يعني الكاتب هو متى، بالعبري متتيا يعني عطية يهوى، عطية الله. كان اسمه قبلا لاوي، ويبدو أن المسيح عندما دعاه غير اسمه زي ما عمل قبل كده مع مثلا بطرس، كان اسمه سمعان بقي بطرس. زمن الكتابة حوالي سنة 60 ميلادية، طبعا

0: نقدرش نجيب السنة بالضبط، لكن تقريبا يغطي 35 سنة من ميلاد المسيح حتى موته وقيامته. الموجه ليهم الصفر زي ما فهمنا اليهود، وبعدين غرضه ليبين أن المسيح هو المسيح. طابع الإنجيل أشرنا قبل كده أنه يتميز بعظات المسيح في 6 عظات طويلة، يعني أطول عظة قالها المسيح متى 5 و6 و7، العظة نمرة 2 متى 24 و25، دي عظات طويلة جدا بتتكلم في العظة الأولى عن مبادئ ملكوت السماوات، والتانية عن متى يؤسس المسيح ملكوته العلني. غرض مجيء المسيح زي ما ذكرنا مجيئته لأنقض بل لأكمل، يقدم لنا باعتباره الملك ابن داود. الآية المفتاحية أين هو المولود ملك اليهود؟ وده أول سؤال في العهد الجديد، أول سؤال في العهد القديم آدم أين أنت، وأول سؤال في العهد الجديد أين هو المولود ملك اليهود. يقال أن المشكلة هي أنت فينك يا آدم، وحل المشكلة أين هو المولود ملك اليهود. الكلمات المفتاحية ملكوت السماوات اللي أشرت إليها جت 32 مرة في هذا الإنجيل، لكي يتم ما قيل 14 مرة في هذا الإنجيل، ابن داود 8 مرات، الملك 14 مرة.
1: أشكرك أخي يوسف، الحقيقة كلمات عميقة ومعلومات غزيرة، وهتساعدنا على فهم إنجيل متى لما نبتدي الحلقة الجاية إن شاء الرب، وإحنا بندخل بالتفصيل في أول أصحاح من إنجيل متى. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعلمت إن في 3 تقسيمات للعهد الجديد كلها، في عبارة عن الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي ده بيتميز بالأناجيل الأربعة وسفر الأعمال، والحاضر بيميزه الرسائل 21 رسالة، أما المستقبل فيميزه سفر الرؤيا.
3: إذا كان أول سؤال في العهد القديم هو آدم أين أنت، لكن إجابته في العهد الجديد في أول سؤال برضو اللي هو أين هو المولود ملك اليهود.
1: تمام، شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، رب يباركك. عزيزي المشاهد، في مقدمتنا للعهد الجديد أشرنا إلى أن شخص المسيح هو موضوع الأناجيل الأربعة. ما عندناش 4 أخبار سارة، لكن هو خبر سار واحد عن مجيء المسيح، عن موت المسيح، عن قيامة المسيح، عن عمل المسيح على الصليب، العمل الكامل. هذا الخبر السار كتبه 4 بشرين، كل واحد منهم كتب عن المسيح من زاوية. من خلال دراستنا القادمة هنعرف كل إنجيل كيف اختص بزاوية من الزوايا الأربعة التي تكلم فيها عن المسيح. لكن أنا عايز أقول لك أن الخبر السار أن المسيح قد أتى. البشرية المتألمة والغارقة في الظلام كانت تحتاج إلى مجيء المسيح. جاء المسيح وهذا هو الخبر السار. مات المسيح وهذا هو الخبر السار. قام المسيح منتصرا وهو الآن في قمة المجد، وهذا هو الخبر السار. وتستفيد من الخبر السار عندما تطيع الإنجيل وتقبل عمل المسيح وتخصصه لك أنت شخصيا، فتنال حياة أبدية. ألتقي بك في الحلقة القادمة ونحن نبدأ دراسة إنجيل متى، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عندما ابتدأ التاريخ البشري كان الله والإنسان معا، كان السلام والفرح يسودان، ثم كسر الإنسان قانون الله. في نفس اليوم الذي أخطأ فيه آدم وحواء أعلن الله بعض العواقب البعيدة المدى لخطيئتهما، فقد قال للمرأة: تكفيرا أكفر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. قبل أن تدخل الخطية المشهد، كانت حواء تتمتع بمحبة وعناية زوجها بعيدا عن أي أنانية. أما الآن فإن طبيعتهما الخاطئة ستدخل التوتر والألم لبهجة الزواج. ثم قال الله للرجل: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخفت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وبسبب خطيئة آدم وحواء فقدا سيطرتهما على الأرض، ومن الآن فصاعدا سيصير عالمهما يحوي شوكا وألما وحزنا ومرضا وموتا. ربما اعتاد بعض منا على هذا الشقاء حتى صار أمرا طبيعيا، ولكن هل كان في خطة الله الأصلية أن تنتج شجرة الورد الجوري الفواح شوكا قاسيا؟ أو كان في خطته أن تكون ولادة الأم صعبة ومؤلمة وشاقة، أو أن يشيخ الناس الذين خلقهم على صورته وأن يموتوا؟ لا، فالله لم يخلق الخليقة في الأصل لكي تتصارع مع ذاتها، ولكن بسبب خطيئة الإنسان صارت الأرض تحت لعنة الله. لقد أخطأ البشر وصار ينبغي لهم أن يموتوا، فناموس الخطية والموت ينص على هذا. فالموت هو انفصال، والخطية أنتجت ثلاثة أنواع من الانفصال. أولاً موت روحي، أي انفصال روح الإنسان عن الله. ثانياً موت جسدي، أي انفصال روح الإنسان ونفسه عن جسده وعن أحبائه. ثالثاً موت أبدي، أي انفصال روح الإنسان ونفسه وجسده عن الله إلى الأبد في بحيرة النار. ولم يكن الإنسان يملك أي طريقة لتخليص نفسه من لعنة الخطية. هل كان هناك أي رجاء؟ لقد سلب الشيطان كنز الملك الثمين، ولكن الله كانت لديه خطة سرية لاستعادته. ولأن الفدية التي كان الملك يخطط لدفعها كانت باهظة جدا، لا يمكن للشياطين أو البشر أن يستوعبوا هذه الخطة إلا بعد اكتمالها. ففي اليوم الذي استولى فيه الشيطان على الجنس البشري، قال الله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. عندما خلق الله الحية كانت تمشي على أرجل، ولكن لأن الشيطان استخدم الحية لإغواء البشر لاقتراف الخطية، فقد لعنها الله وجعلها تزحف على بطنها. أتعلم بوجود أفاع لديها نتوءات صغيرة تحت جلدها تشير إلى وجود أرجل لها في السابق؟ وبجعل الحية أدنى المخلوقات، أعطى الله الجنس البشري تذكارا مرئيا بأنه في الوقت الذي يعينه هو، فإنه سيسحق الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. ثم قال الله للشيطان الذي استخدم الحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كانت هذه أول نبوءة من نبوءات عديدة يعلن الله من خلالها تدريجيا عن خطته السرية لإنقاذ البشر من الشيطان والخطية والموت. ولكن لكي يخفي الملك تلك الخطة عن الشيطان وأعوانه، وضعها في صيغة سرية. وعد الله أنه سيرسل مخلصا إلى الأرض نسل المرأة، وسوف يولد المخلص من أم بشرية، ولكنه لن يكون له أب.

بشري، وسيعرف باسم المسيا ومعناه المختار، وسوف يلدغ الشيطان عقب المسيا، ولكن المسيا سيسحق رأس الشيطان. والآن ما المقصود بذلك كله؟ سوف يوضح الملك قصده لاحقا. أما الآن فقد أعطى الله آدم وحواء بصيص أمل، وبعد آلاف السنين سيكتب واحد من أنبياء الله: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الله معنا. سوف يفتدي الله كنزه الثمين، ولكن كم سيكلفه ذلك؟ أتذكر ما فعله آدم وحواء بعد أكلهما من الشجرة المحرمة؟ لقد صنعا لهما ملابس من أوراق التين، ولكن هل أراحتهما الملابس في حضرة الخالق الديان؟ لا، فقد شعرا بالخزي والذنب، فلم تكن هناك طريقة تصالحهما مع الله، لذلك أوجد الله الحل لهما. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. من الذي قدم أول ذبيحة في التاريخ؟ إنه الله. قتل الله بضعة حيوانات وأخذ جلودها وصنع ملابس لآدم وحواء، وقد أراد الله من خلال قيامه بذلك أن يعلمهما دروسا أولية في العدالة والرحمة والنعمة. لنتأمل في هذه الكلمات الثلاث المهمة: العدالة. انظر إلى الحيوانات الميتة هنا، لماذا ضحى الله بها؟ لكي يبين لآدم وحواء أن ناموس الخطية والموت يجب أن يطبق، فخطيتهما لابد أن تعاقب بالموت، هذه هي العدالة. الرحمة. انظر إلى آدم وحواء، هل حكم الله عليهما بالموت؟ لا، بل إنه دبر حيوانات بدلا عنهما. هذه طريقة الله لمعاقبة خطيئتهما دون معاقبتهما، هذه هي الرحمة. النعمة. انظر الآن إلى ملابس آدم وحواء الجميلة، أيستحقان هذه العطية؟ لا، لكن الله أظهر لطفه بأن ألبسهما الملابس المصنوعة من جلود الحيوانات، هذه هي النعمة. وبسبب ما فعله الرب لهما كان آدم وحواء سعيدين بأن يكونا مع الله ثانية، فقد غطت دماء الحيوانات خطيئتهما. فمع أنهما كانا يستحقان الموت في ذلك اليوم، فإن حيوانات بريئة ماتت بدلا عنهما، فقد غطت الملابس الجلدية عورتيهما. ومرة أخرى شعر آدم وحواء بالراحة في حضرة الله. وبعد آلاف السنين كتب أحد أنبياء الله: فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. فالله هو الوحيد القادر على جعل الخطاة أبرارا من جديد. عندما طرد الله الملائكة المتمردة من السماء كان مصيرها محسوما، فتلك الكائنات الروحية التي عاشت في نور السماوات لم يكن لديها عذر لخطيئتها. أما البشر الذين تلوثوا بالخطية فقد وضع الله خطة لاستعادتهم إن وثقوا به واتكلوا عليه، ومع ذلك كانت هناك عواقب للخطية. فكما أن الله طرد لوسيفر وملائكته الأشرار من الفردوس السماوي، فقد طرد آدم وحواء من الجنة الأرضية، وهكذا طرد الله الإنسان من جنة عدن وأقام ملائكة الكروبيم وسيفا ناريا متقلبا شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى شجرة الحياة. وكانت شجرة الحياة هي الشجرة المميزة الأخرى في وسط الجنة، والكاملون فقط يأكلون منها، ولكن آدم وحواء لم يعودا كاملين، وبسبب الخطية سيشيخان ويموتان في النهاية. إن إلهنا قدوس، وهذا يعني أنه طاهر ونقي وكامل وبار، وبسبب طبيعته وشرائعه المقدسة لابد له من معاقبة الخطية بالموت، أي بالانفصال عن مصدر الحياة.
ويظن البعض أن الله عظيم جدا إلى حد التغاضي عن القوانين التي وضعها هو بنفسه. ولكن تخيل محكمة يرفض فيها القاضي أن يطبق قوانين البلاد، فهل يمكنك أن تقول عن هذا القاضي إنه عظيم؟ تخيل مباراة كرة قدم يتجاهل فيها الحكم قوانين اللعبة، فهل ستدعوه حكما عظيما أم حكما سيئا؟ أراد الشيطان من حواء أن تؤمن أن خالقها لن يطبق قوانينه ولن يعاقب الخارجين عن القانون بالموت، ولكن الملك البار والديان العادل لهذا الكون يحفظ كلمته دائما. إن الله عظيم، يمكنك أن تثق به. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. والآن حاول أن تجيب عن هذه الأحجية. ما الشيء الذي يمكن للشيطان والبشر أن يفعلوه ولكن الله لا يمكن أن يفعله؟ إليك جواب الله نفسه: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتين، مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب. أجل، إن ملك الكون لا يرجع عن كلامه.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

هل يهتم ربنا يسوع المسيح بالأولاد الصغار كما يهتم بالكبار أحبائي؟ هل الأطفال على غلاوة في قلب الرب كما أن الكبار أيضا في غلاوة هم أيضا؟ أحبائي، هذا ما حكى به الرب في إنجيل متى أصحاح 19. أهلا وسهلا بكم في همسة ولمسة جديدة. الرب عايز يهمس في قلوبنا كلنا النهاردة بهمسة خاصة بخصوص أولادنا الصغار. خلونا نقرأ مع بعض ما قاله الرب بهذا الخصوص في إنجيل متى أصحاح 19 من عدد 13. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. أحبائي، هذا الجزء الرائع بيوري لنا قد إيه الأطفال غاليين جدا على قلب الرب. بس في الأول خليني أقول أنه في أصحاح متى 18 وأصحاح 19، صح 18، الرب أقام ولدا في الوسط عشان يقول لهم اللي عايز يدخل ملكوت السماوات يكون مثل هذا الولد. صح 19 قدامنا رب اتكلم عن الأولاد عشان يورينا قد إيه الأولاد غاليين جدا على قلب الرب. لكن ما ننساش أحبائي أنهم أتوا بالأطفال لكي يباركهم الرب. والرب اتكلم عن الأطفال وغلاوتهم بعد ما اتكلم عن الزواج وقدسيته وأهميته. من أول أصحاح 19 الرب يتكلم عن الزواج وأنه يكره الطلاق، وكأنه عايز يقول الأولاد اللي بباركهم ده ثمرة الزواج اللي أنا اتكلمت عنه. الرب من القديم مع أول زوجين قال لهم: أكثروا واثمروا واملأوا الأرض. كل الكتاب بيأكد على هذه الحقيقة، أن الرب يهتم بالأطفال. افتكر قديما هاجر حينما هربت من أمام مولاتها سارة وذهبت إلى البرية مع طفلها إسماعيل، وبكى الطفل من شدة العطش. هناك ظهر لها ملاك الرب وفجر لها ينبوعا، لأن الرب سمع إلى صوت الغلام وهو يبكي. الأطفال غاليين جدا على قلب ربنا يسوع المسيح. لكن خليني أقول حاجة صغيرة أحبائي في همستنا النهاردة، أن الوالدين اهتموا أن يأتوا بالأولاد لكي يباركهم الرب. يقول الكتاب: قدموا إليه الأولاد لكي يضع يديه عليهم ويباركهم. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نأتي بأولادنا الصغار أمام الرب لكي يباركهم. خلونا نأتي بأولادنا في صلاتنا، في خلوتنا، دعونا نحميهم من كل الشر الذي حولهم حينما نأتي بهم أمام الرب. ده اللي عملته حنة أم صموئيل والطفل صموئيل صبي صغيرا. يقول الكتاب في صموئيل أول أصحاح 1: أتت به أمه إلى الرب في شيلو وقدمته إلى الرب. أتت به إلى الرب وقدمته إلى الرب. ده اللي احنا محتاجين نعمله أحبائي، أن نأتي بأولادنا إلى الرب في الصلاة لكي يباركهم، لكي يضع يده عليهم. وكانت طلبة الجموع أن الرب يلمسهم ويباركهم. في إنجيل مرقس أصحاح 10 يقول الكتاب أنهم أتوا بالأطفال إلى المسيح لكي يلمسهم، وهنا أتوا بهم لكي يضع يديه عليهم ويصلي. نحن نحتاج أن نأتي بأولادنا أمام الرب لكي يلمسهم، لكي يضع يده

عليهم ويباركهم. لكن ما أبعد الفارق بين قلب التلاميذ على الأطفال وبين قلب الرب على الأطفال. أحبائي، هناك فارق كبير جدا بين اهتمام الرب وبين اهتمام الناس. نعم أحبائي، ما أبعد الفارق بين قلب التلاميذ على الأطفال وبين قلب المسيح نفسه. قبل ما أتكلم عن الجزئية ديت، حيث أن التلاميذ أبعدوهم عن الرب يسوع المسيح، مرة تانية عايز أأكد على دورنا ومسؤوليتنا الخطيرة أن نأتي بأولادنا إلى المسيح لكي يحميهم وكي يباركهم. أتذكر في إنجيل مرقس أصح 9 لما أتى هذا الأب وقدم ابنه إلى المسيح وقال له أن ابن هذا يأتي روح ليصرعه كثيرا، ومرات كثيرة ألقاه في المية وألقاه في النار لكي يهلكه. أحبائي، الشيطان يريد أن يهلك أولادنا، وإحنا علينا مسؤولية خطيرة أتحدث بها، وأتمنى أن هذه اللمسة تصل إلى قلوبنا الآن. الشيطان يريد أن يهلك أولادنا. كل اللي علينا أحبائي، خلونا نأتي بهم إلى المسيح. مش هنقدر نعمل كردون حوالين أولادنا، مش هنقدر نقفل عليهم في علبة ونغطيها، لكن خلونا نأتي بهم إلى المسيح. قدم إليه أولاد لكي يضع هو يديه عليهم ويلمسهم ويباركهم. تلاميذ انتهروهم، وكأن التلاميذ عايز يقول هو كمان ربنا فاضل الولاد، ربنا بتاع النهضات الكبيرة، بتاع الجموع الغفيرة، بتاع العظماء، بتاع الناس الكبيرة أو المهمة، لكن كمان ربنا مش فاضي حتى الأطفال بتاعكم. مرات كتيرة أخطأنا لما أهملنا احتياج أولادنا إلى الحياة الروحية، إلى وجودهم في الاجتماعات، إلى وجودهم عند رجلين الرب، إلى وجودهم في المسبح العائلي، إلى الصلاة من أجلهم. أحبائي، يعني مرات كتيرة قعدنا في اجتماعات وقالوا خلوا الأولاد يلعبوا برا، يا مرات كتيرة صلينا قلنا سيبوا الأولاد براحتهم يشوفوا تي في، يشوفوا موفي، يشوفوا أي حاجة، لكن خلونا ندرك أن أولادنا يحتاجوا إلى المسيح. وبالمناسبة أحبائي، كل عظماء الكتاب المقدس بدأوا حياتهم مع ربنا وهم صغيرين. فصموئيل بدأ وهو يمكن سنة سنتين كان في الهيكل يخدم الرب، وداود الصاب الصغير، وشمشون منذ بطن أمه كان ممتلئ من الروح القدس، ويوحنا المعمدان. خلونا نأتي بأولادنا أمام الرب لكي يلمسهم ويباركهم قبل فوات الأوان، قبل ما يكبروا بعيد عن المسيح ويمسكهم العدو. يبقى التحرر من العدو صعب جدا. لكن ما أروع الرد اللي رد بيه الرب يسوع المسيح على التلاميذ وعلى كل الجموع. ماذا قال الرب لهم؟ قال دعوا الأولاد، سيبوا الأولاد من فضلكم، دعوا الأولاد يأتون إلي. أرجوكم لا تضعوا حواجز بيني وبين الأولاد، لا تعثروهم، لا تمنعوهم، لا تعطلوهم، لا تغلقوا الباب في وجههم، دعوا الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وملكوت السماوات هي دائرة الوجود في المسيحية والوجود في حضرة الرب والتعرف على شخص المسيح. فدائرة المسيحية ودائرة العلاقة مع الله والخدمة ليست مقصورة على الكبار، لكن حتى على الأطفال، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. افتكر في يوم من الأيام لما راح يوسف يزور أبو يعقوب، أخذ معاه منسة وإفرايم. يقول الكتاب قال يوسف لأبيه: هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا، فقال قدمهما إلي لأباركهما.

أبوهما. فقربهما إليه يوسف إلى أبوه فقبلهما واحتضنهما، وبارك يوسف أيضا، وقال له الله الذي سار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم هو يبارك الغلامين. أختم وأقول أحبائي أن المسيح احتضن الأولاد وبارك الأولاد. صلي من كل قلبي أن تكون همسة ربنا ولمسته وصلت لقلبنا النهاردة، يبقى عندنا إصرار من النهاردة نضع أولادنا في يدي المسيح والرب

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

0: زهر في خالية، خدامة في لبنية، مربية في حضانة.
1: افتح يا افتح.
2: اهلا اهلا يا معلم حشمة. معلش اصل تخيلت ان الهوا اللي كان بيزوق الباب.
1: هوا؟ انت وقعت ولا الهوا اللي رماك؟ ده انت وقعت في ايدي يا خفيف. شهرين وانا رايح جاي ملقكش، رايح جاي ملقكش.
2: معلش اتفضل يا معلم، اتفضل اتفضل يا معلم.
1: اتفضل ايه بس؟ وبتاع ايه؟ انا عايز ايجار وبس.
2: طب نشرب شاي الاول.
1: مش عايز شاي.
2: طب نشرب قهوه.
1: ولا قهوه؟
2: يبقى نشرب نعناع.
1: ولا نعناع. انا عايز الايجار المتاخر وبس، يا الدف يا اما هرميك في الشارع.
2: ما هو مش معقول يا معلم ترميني في الشارع.
1: ومش معقول ليه؟
2: اصل انت قلبك طيب وحنين وشهم.
1: مش شكرين يا سوحيد، بس برضه هتدفع هتدفع يا اما هبيتك على الرصيف.
2: ويهون عليك يا معلم.
1: ما يهونش ليه؟ وانا خلفتك ونسيتك يا جدع. انا عندي عيال وعندي مصاريف، ثم ان انا عامل البيت ده كله عشان يجيب لي فلوس، يجيب لي موني. عارف يعني ايه موني؟
2: طب استنى عليا يومين.
1: مفيش يومين، هي ميلادي. الميلاد يكون الفلوس جاهزه عندي. فاهم يعني ايه ميلادي؟
2: حاضر يا معلم.
1: بالاذن يا خفيف.
2: ماشي حاضر.

0: لو سمحت الاستاذ وحيد موجود فوق ولا لا؟
1: لا بيه، هو نزل من الصبح لسه ما جاش. بس العلم انا قاعد مستنيه، اصله راح يعني يتصرف في الفلوس اللي عليه.
0: ايه ده، هو عليه فلوس؟
1: ايوه عليه متاخر شهرين. انا بقى بلا فخر كده صاحب الوكاله دي، قصدي العماره اللي هو متاخر عليه فيها شهرين، وقال هيسدد.

0: محدش شاف وشه كده، باين عليه كده يعني انه مش هيعرف يسد الحساب. انما انت مين حضرتك؟
1: الحمد لله كنت هقع. ايه وحيد؟ هتفضل الصبح وبالليل طالع نازل على المواسير زي الحرامية؟ وبعدين انت عارف ان صاحب البيت عايز مني الايجار، اعمل ايه؟ بس دي عيشة صعبة، ما تحاول تتصرف. اتصرف ازاي؟ الدين عليا كبير، وبعدين انا بعت اللي قدامي واللي ورايا، وبعدين بقى ما انتش غريب، انت انا وانا انت. ايه في ايه؟ اكيد صاحب البيت وعايز مني الايجار. يا مسهل يا رب. لا بقى لا مؤاخذه يا معلم بقى، معلش مش قادر افتح لك. سلام.
0: ايه ده يا راجل اللي انت عملته ده؟ حد ينط من الشباك؟ ده انت كنت هتموت نفسك.
1: معلش يا معلم، اصل كنت خايف منك.
0: خايف مني؟ لا سمح الله، ولا بوعب بخوف.
1: لا يا معلم، بس عشان موضوع الايجار.
0: يا راجل ايجار ايه؟ الايجار اتدفع من اسبوع.
1: ايه؟ مش ممكن، ومين اللي دفعه؟
2: انا.
1: انت؟
2: انا المهندس فادي شفيق، وبدور عليك بقالي اسبوع. اخوك بعت لك مبلغ، وكمان بعت لك تذكره الطيران.
1: تذكره؟ انا مش مصدق نفسي. وانا اللي كنت مستخبي وطالع نازل على المواسير، وكنت عايش في رعب. الحمد لله، يا ريتني كنت فتحت لك الباب من الاول.
2: والحمد لله كمان انا شفتك قبل ما اسافر بكره. كانت الوظيفه هتضيع منك. اتفضل عد المبلغ وادي تذكره الطيران.
1: اشكرك.

0: اهلا بيكم مره تانية بعد ما اتفرجنا على الكليب او الدراما بتاعت النهارده ومع ضيف الحلقه النهارده شخص عزيز عليا انا شخصيا هو ايهاب فاروق. اتفضل نسكافيه ايهاب.
1: شكرا.
0: ايهاب فاروق من الناس اللي بتخدم في مجال الترنيم وبيحب الاطفال جدا، بيحب يعمل حاجات كده للاطفال. توني وتيمبل صح؟
1: تمام.
0: توني وتيمبل بقاله فتره في المجال ده، والنهارده هيبقى معانا عشان نتكلم على الفيلم اللي شفناه. ايه رايك؟ اتفضل نسكافيه.
1: ميرسي. هو الفيلم جميل بس هو كمان ايه، فكرني بقصه كنت سمعتها زمان احكيها لك. يعني القصه دي بتقول ايه، انه في واحده ست ابنها مسافر وبعدين بيبعت لها جواب، فهي ما بتعرفش تقرا. الله، خط ابني جميل قوي، وتروح واخده الجواب وجوابين، بعد جواب كبير وجواب صغير، وبتحطهم على الحيطه
0: بروزهم.
1: وتبروزهم، وبعد كده جواب الثاني كذلك وجواب الثالث كذلك. تخش في ضائقه ماليه، يجوا الناس عايزه تفضي البيت ويطردوها بره، فيجي واحد يقول لها يا ست في ايه، ما انت عندك شيكات كتيره. هو تقول له يعني ايه يا ابني شيكات؟ فتكتشف ان ابنها كان بعتها مع الجواب كل مره شيك. لو كانت صرفت الشيكات دي كانت يعني كونت مبلغ تشتري البيت اللي هي فيه اصلا. يعني
0: طيب ايه السبب انه الست دي او صاحبنا اللي كنا بنتفرج عليه في الفيلم الاثنين، ايه السبب انه الناس دي ما عرفتش تستمتع بالشيك او بالفلوس اللي كانت ما بين ايديهم او ما بعتها لهم؟
1: هو قصتين يعني شبه بعض في حاجه فكرتني بيهم، ان هم مش عارفين ان اللي جاي ده خير. يعني الست دي ما كانتش عارفه ان الشيك ده فيه فلوس هتسدد بيه ديونها.
0: تمام.
1: والشخص اللي عندنا، الكاركتر اللي عندنا في الفيلم، مش عارف يا عيني ان الراجل اللي بيخبط عليه ده جايب له خير،
0: متوقع انه بيخبط،
1: مش عارف. وزي ما انت قلت كده بالظبط، الكلمه دي برده حلوه قوي، متوقع دي، لان احنا عندنا برده ساعات بنبقى متوقعين دايما الحاجه السيئه، او عندي خبرات سيئه سابقه فاللي جاي ده شرفني يبقى كويس.
0: يعني بس هو ده احيانا بيبقى غصب عن عين الواحد، يعني لانه الراجل من ساعه ما ابتدى الفيلم وكل اللي بيخبطوا عليه ناس عايزين فلوس، صاحب البيت مره واثنين وثلاثه وقاعد

0: له تحت مستني الفلوس.
1: صح.
0: وزي ما بيقولوا الدنيا ما بتاخد ما بتديش، فاحنا دايما مستنيين انه الناس اللي بيخبط ده عايز مني حاجه.
1: هو انا معاك طبعا، ما اقدرش اقول لك غير كده، هو فعلا ده واقع. تخيل انت واحد ما قاله مده ما بيكلمكش، ومره واحده كلمك بالتليفون تقول طيب كمل وحشني حبيبي والكلام ده كله كويس، لكن هات اخر المكالمه في ايه؟ مش معقول ان احنا يعني متكلمني كده من باب للطاق يعني.
0: طب انت مش شربتش حاجه وانا خليتك تتكلم وضحكت عليك وخلصت النسكافيه؟
1: لا عشان النسكافيه ميرسي.
0: طيب الفكره بس اللي جت على بالي دلوقتي، هل التوقعات دي او الخبرات السلبيه اللي عندنا بتاثر على نظرتنا حتى لربنا، حتى لعلاقتنا بربنا، وحتى لتوقعاتنا من ربنا؟ انه زي ما كل الناس بتخبط او بتتصل عشان عايزه حاجه، فربنا كمان واقف في الطابور مستني دوره، او يمكن اول واحد بيطالبني، ويمكن خلقني عشان بيطالبني بحاجة، عايزني أعيش شكل معين بأسلوب معين في حياتي.
1: هو أنا معاك في حتة مهمة أنت قلتها، إنه هل ده بيخلينا ناخد وجهة نظر عن ربنا إن هو كده برضه؟ للأسف ساعات إحنا كتير بنفكر إن الله يعني إشمعنى هو ما يبقاش عنده مصلحة يعني؟ ما الله برضه عايز مننا حاجات يعني، إحنا بنعبده، هو يلاقي مين غيرنا يعبده يعني؟ ما هو بني آدمين بس. فساعات بيبقى وجهة نظرنا عن الله إن هو كمان ليه مصلحة، وإن هو كمان مش مصدر خير يعني. عايز أفسرها شوية، ليه ما يكونش زي الراجل اللي جاي يطلب مني أرد الدين؟ ما هو الله برضه أنا ساعات ببص له نظرة قاتمة شوية، إنه الله ده بقى مستني لي يعني،
0: عايز برضه زي ما كل الناس عايزة مني، هو كمان عايز
1: هو
0: مني،
1: كمان مستني. عايز مني، وعايز مني كتير، واللي عايزه أنا معرفش أسدده، طب ما نط من الشباك أحسن على يعني، زي ما الراجل عمل في الفيلم. وقع موجود للأسف.
0: انت من وجهة نظرك ان هي دي الحقيقة، ولا ده جزء من الحقيقة، ولا مش هي دي الحقيقة خالص؟ اوضح سؤالي بطريقة تانية، يعني في بعض الآيات في الكتاب بتقول ان الرب طالب مننا حاجات، ربنا عايز حاجة، يعني بيقول هذا الشعب جبلته لنفسي مثلا يحدث بتسبيحي، او الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، يعني هو عايز ناس تسجد لي او تعبده. فهل اللي انت بتقوله ده جزء من الحقيقة؟ يعني هو فعلا ربنا طالب لكن في اوقات تانية بيدي، ولا هو طالب بس، ولا هو بيدي بس؟
1: انا بس عايز اوضح فكرة انه يعني ايه طالب ويعني ايه بيدي. الله طالب بس طالب حاجات لمصلحتي يعني، زي ما اقولك ايه، بص، الاب طالب مثل هؤلاء، مين الساجدون الحقيقيون. طيب تعال نبص كلمة الساجدين دي، تفكر فيها من وجهة نظر تانية، مش طالب الخاضعين الخانعين اللي مط راسه غصب عنه، لا، دي بقولك انا عايزك تسجد لي، لانه في جو العبادة ده هتشوفني، لما هتشوفني هعرف اديلك. انا مش بطلب منك ليا، انا بطلب منك ليك.
0: يا ربنا مش عايز مني حاجه، او خليني اقولها بطريقه تانية، يا ربنا مش، رغم انه طالب مني لكنه مش محتاج مني حاجه.
1: لا، هو حلو انت حطيت اللفظ الصح، هو الله مش محتاج، الله لا يحتاج. هيحتاج ايه؟ انا ازوده ايه يعني؟ الله هيطلب مني ايه مثلا؟ فلوس؟ تعالى اتبرع. طب ما هو ربنا فقير، ده غني جدا، ده انا اللي يعني فقير وحات، مش احنا كلنا رب ادينا؟ طب هو يعني تعال نفكر بقى صح، هل هو محتاج مني حاجه؟ طب محتاج مني صحه، ده هو اللي مديهاني. طب محتاج مني وقت؟ وقت ايه؟ ده هو ما بيخلصش وقته. فالفكره انه الله مش محتاج، الله عايز يديني، انا اللي على قد نظرتي الضيقه بيتهيألي دايما، وحاطط في مخي، وده من خبراتي السابقه في الحياه، ومن خبراتي السابقه في ان الناس بتكلمني عن ربنا بطريقه غلط، انه انا دايما فاكر ودايما حاطط في دماغي.
0: انت جيت لحته مهمه قوي، الناس بتكلمني عن ربنا بطريقه غلط، اديني امثله كده لكلمات بنسمعها في الكنايس وبنسمعها من الخدام مرات بتديني فكره غلط عن ربنا، رغم ان هي فيها جزء من الصحه، او يمكن تكون الجمل والكلمات اللي بنسمعها صحيحه.
1: هقول لك
0: بس بتديني فكر خاطئ عن ربنا، ان هو مستنيني عشان عايز ياخد.
1: حلو، اقول لك حاجه، لو واحد مثلا جه قال لي هادي متنرفز واقف بره، اوكي، وكنت اول مره اسمع عنك، يبقى اول امبريشن هيجي لي عنك ايه؟
0: انك متنرفز.
1: حلو، بعد شويتين راح واحد تاني قال لي ده انا يعني زعلان جدا، ليه هادي زعق فيا؟ فخلاص هيجي لي برده نفس الامبريشن، وتكبر عندي العقده، وخلاص انا خلاص كونت وجهه نظر عن هادي انه ده راجل بيتنرفز، وانه بيزعق ويغلط في الناس. احنا للاسف بيحصل فينا كده من ناحيه وجهة نظرنا الرب.

0: ربنا.
1: احنا بنشوف وبنسمع سواء في الكنايس، في حتة تانية، في الاعلام، في الشارع، يقولك ده ربنا غضبان عليك. دي بتسمعها كتير قوي. بتسمع انه الله ديان، وصح، ده حق ومش غلط،
0: زي
1: بس
0: الديانة
1: ايه،
0: اللي في الفيلم
1: زي الديان يعني
0: يعني
1: الى حد كبير، ولو ان يعني الديان اللي في الفيلم هو الديان واحد واللي بيسدد الدين واحد تاني، بس ده رمز. لكن تعال لو طبقناه على الحاله الروحيه، لا، هو الديان هو واحد الله، لكن هو برضه اللي بيسدد الدين. انت ليه بتاخد الجزء الوحش، او سوري، الجزء اللي انت شايفه وحش؟ انت شايف ان الله قاسي، وشايف ان الله اللي بيغلط بيتذبح، وشايف انه الله واقف لك بالمرصاد. لا، هو الله مش واقف لك علشان كل غلطه هتعملها هيعمل ايه، هينزل لك نار، هيسخطك قرد، سوري يعني.
0: كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. افتكرتها وانت بتقول هو لو وقف لي، هو فعليا لو وقف لي يبقى أنا ماليش أمل، يعني ما فيش أمل لأي إنسان عايش في الدنيا. لكن
1: بالظبط،
0: الكتاب بيقول لأن
1: مين فينا
0: عندك
1: يقدر
0: المغفرة.
1: يسدد المطالب بتاعت الله؟
0: صح.
1: بس ده الدين. في ايه في الكتاب المقدس واضحه او بتقول اس قد محى الصك. الصك دي زي كانه عقد كده كان مكتوب عليه مديونيه، المديونيه دي جامده قوي وانا مش هعرف اسددها. بس في برضه حصلت حاجه تانيه، انه في حد دفع الدين ده، فالصك اللي عليا، العقد او الكمبياله بقى، خليها باللفظ الصح، الكمبياله اللي عليا اتقطعت. بس الفكره الجميله بقى في القصه دي وفي الواقع الروحي بتاعنا، انه اللي ليه الفلوس دفعها عني، اللي المفروض يطالبني بالدين وهو الله نفسه في المسيح دفع عني الدين ده. فانا مش عايز اخد الجزء ده، بس مش عايز اخد جزء ان الله ليه دين، ده واقع وده حق، بس في جزء تاني انه المسيح سدد عنك الدين ده.
0: طب تعالى ناخد الكلام ده بقى للواقع العملي بتاعنا. انا النهارده وانا راجل عايش في حياتي الطبيعيه، واخد قرض وعليا ديون، فعندي ديون ماديه بشكل او باخر، سالف عليا قرض، مشتري حاجه بالقسط، ايا كان. وفي نفس الوقت وانا عايش كده، كل ما بتيجي في دماغي فكره ربنا، اللي بيخطر في بالي ان انا كمان عليا دين لربنا. ايه نوعيه الدين اللي عليا لربنا، وايه الدين اللي ربنا النهارده بيخبط على بابي عشان يقول لي انا جاي ادفع لك الدين؟ انهي دين فيهم يعني، ولا الاثنين؟
1: هو بالتالي انه في دين سهل وفي دين صعب. صدقني الدين بتاع الفلوس ده سهل،
0: صح،
1: لكن الدين الكبير بتاع الخطيه صعب. يعني انا يوم ما هغلط هيحصل ايه؟ هتعاقب. طب شوف نسبه العقاب ومين اللي بيعاقب. لو انا غلطان في حق البنك اللي سلفني هيعاقبني، هيبلغ عني، فلنفرض ان انا ايه ما سددتش واتسجنت، وممكن ما اعرفش بقى، ممكن تبقى غلطه شكلها ايه، افرض مت، كل ده عقاب، لان انا كان عليا دين وما سددتوش، ده عقاب، وعقاب قوي. بس ده لا يقاس ابدا بالعقاب الابدي اللي على اساس الدين اللي انا مديون بيه لله. الله قال قانون وقال ان في خطيه وانت ما تكسرهاش، فانت كسرتها، ومش كسرت واحده، انت كسرت 17,000. هي مش خطيه وراح ربنا اتلكك لنا عليها، ده احنا عاملين كتير،
0: صح،
1: ده الواقع. فبيديك سكة تانية. ايه هي السكة التانية دي؟ انا بعت المسيح علشان يموت، علشان تاخد انت بالفداء بتاعه تسديد للديون. مالك ماسك في دينك؟ يعني انت عايز تبقى مديون؟ طب ما تفك الدين، انا بديك سكة حلوة.
0: طب ليه يا إيهاب؟ يعني ليه احنا غصبا عننا، مش هقول غصبا عننا ان احنا مسؤولين عن قراراتنا، لكن ليه بالطبيعه عندنا الميل ده ان احنا نهرب، نجري من ربنا، وعندنا التخيل ده دايما ربنا بيطالب، ورغم اننا مرات بنسمع كلمات زي اللي انت بتقولها ان ربنا بيخبط عليا النهارده مش عشان يطالب بالدين لكن عشان يسدد الدين. هيجي يوم هيطالب بالدين، لكن النهارده هو بيخبط عليا عشان يسدد. ليه تفتكر احنا بنعمل كده؟
1: هو هقولها لك يعني ما تزعلش مني بلفظ بلدي شويه، هي غشاوه يعني، او يعني عمى. عارف نظريه الكسوف والخسوف؟ القمر ده حاجه بالنسبه للشمس صغيره قوي، بس ساعات لما يبقى قريب من الارض يتهيأ لنا الشمس مظلمه. الشمس ما بتظلمش، ده احنا شايفينها مظلمه، اصل القمر قريب قوي من الارض.

0: الصباع ده لو انا حاطه بعيد كده فانت يعني مش مأثر معاك ومش مأثر معايا، لكن لما اقربه من عيني قوي انا مش شايف. انا ببقى ساعات كتير حاطط وجهة نظر بيني وبين الله ومخلياني مش شايف الله، حاططها قدام عيني قريبة قوي، فانا مش شايف الله على حقيقته، انا مش شايف ان الله بيحبني، لا انا مش شايف دي، فاهرب منه. سيبك بقى من سكة ربنا دي، تسمع كلام كتير قوي انه لا مش وقته. يعني ايه مش وقته؟ خلي وقت النكد لبعدين. وقت سكة ربنا ده بيساوي كده، يعني كان عملنا واحد اتنين بيساوي كام، يبقى سكة ربنا بتساوي النكد، سكة ربنا بتساوي ان انا مش هعمل اللي انا عايزه، سكة ربنا بتساوي ان انا هقابل ناس رخمة جدا وهعيش مع ناس متزمتة و قافل القميص لغاية فوق وما بيتفهمش ومنكد.
1: مش هي دي الحقيقة؟
0: لا ابدا ابدا، دي مش الحقيقة. الحقيقة انه انا لما احس ان انا حر هعرف افرح، لما احس ان انا ضامن هعرف افرح،
1: لما ابقى مطمن ان انا يوم ما هقف والرب يطالب بالدين بجد انا هبقى عارف ان الدين اتدفع، غير
0: الدين
1: لما
0: دافع
1: اعيش
0: عني.
1: طول
0: انا
1: عمري.
0: مطمن، انا مطمن ليه؟ الدين دافع عني. وفي حتة بتلمس قلبي يا رب اعرف اوصلها لك، انه عارف لو فقدت كل حاجة مش مشكلة، في حاجة أساسية من لا يمكن تفقدها، إنه في واحد بيحبك، دي مش هتتغير. المسيح بيحبني، دي أنا عارفها متأكد منها جدا، دي مش هتتغير. أنا كنت حلو أنا كنت وحش بيحبني.
1: وفي آخر الفيلم في بيقول له إن مش بس دفعت الدين، أنا جايب لك تذكرة سفر.
2: أخوك بعت لك مبلغ وكمان بعت لك تذكرة طيران.
3: تذكرة؟
2: اتفضل عد المبلغ وأي تذكرة الطيران.
3: أشكرك.
0: تذكرة سفر وطيران وشغلانة وحاجات حلوة، لأنه فعلا كده المسيح لما بيغير الحياة مش بس بيهتم بحياتي الروحية وخلاص أنت طالع السما بس اتعذب في الأرض، لا لا أبدا ما بيحصلش كده، ده معتني بيا جدا جدا جدا في كل خطوة من حياتي.
1: طيب تقول ايه الواحد لسه زي اخينا اللي في الفيلم ده، كل ما بيسمع تخبيط على الباب بيجري وبيهرب، رغم انه ربنا يمكن واقف على الباب بيخبط كل يوم، وبيخبط عشان يدفع الدين، وبيخبط عشان يجيب له شغلانة حلوة، وفي اخر المطاف يديله تذكرة سفر عشان يقابله ويقف قدامه. تقول ايه للناس اللي لسه بتهرب من الكتاب المقدس؟
0: اقولها له الاول بالبلدي، خليك ذكي. لما واحد بيخبط عليك ويجيب لك خير تقول له لا؟ في الكتاب المقدس في مزمور على ما اعتقد 139 كان في قصه شبه كده. كاتب المزمور بيتكلم ربنا بيقول له اين من روحك امضي؟ اروح فين؟ اطلع فوق الاقيك، انزل تحت الاقيك، اركب جناحي الصبح الاقيك، انت بتحاصرني ليه؟ المشهد يمكن يبان على انه مطارده، بس هي مش مطارده، هي انا بلحقك لانك انت عزيز على قلبي، فانا عايزك وعايز اجيب لك خير. اعرف فين خيرك وروح له، ده حتى بالمبدا العادي، مش الواحد يشوف يدور على مصلحته؟ ده حقيقي،
1: شوف مصلحتك،
0: شوف مصلحتك فين فعلا. واحد بيقول لك هديك خير هنا وفي السماء، واخد بالي منك ومن كل ما تمتلكه، وبيقول لك انا بحبك جدا جدا جدا، ولو ضاعت منك كل حاجة تضمن ان انا لسه بحبك.
1: حتى لو انا مش حاسس ان انا محتاج اللي يسدد عني الدين، خد بالك انه مش كل الناس عايش عندها الاحساس ده انه مديون وان ربنا بيدور عليه. في ناس مش بتفكر اصلا في الفكرة دي، او حاسس دين ايه، انا مش مديون لربنا بحاجة.
0: وكل واحد بقى فيه حرية ارادة، يعني الله مش هيجي في الاخر يلوي دراع حد، هو لسه بيقول لك انا بحبك، انت مش عايز، انت حر. بس دي بتبقى مشكلة لو انت مش دريان ان انت مديون، تبقى مشكلة، مشكلة كبيرة قوي. عارف الأعمى ومش مدرك إنه أعمى؟ طب يعيش إزاي؟ وهيفضل يخبط، مش مدرك، مش فاهم إن هو أعمى. لو صاحبنا ده كمان ما كانش مدرك إنه عليه دين، كان مرة واحدة لقى نفسه إيه؟ في الشارع، مرة واحدة. أخاف على ناس كتير هتيجي مرة الواحدة دي ويلاقي نفسه مش في الشارع، يا ريت في الشارع.
1: شكرا يا إيهاب.
0: سيليك.

0: مش بيحب قوي يواجه نفسه.
1: طب تعرفيش
2: اقعد يا ابني اقعد.
3: ومصر ان هو اللي يجي بنفسه.
4: اخفى عليك.
0: بيبقى احساس متعب قوي.
5: هتقولي من قفاه على المكتب.
4: تقول ايه؟
3: فكره صعبه شويه.
4: محسوبك يا فرسان.
5: ما شاء الله.
6: هتاكل تورته يا فكري.
5: محدش عايز يتكلم. ها
3: حتى لو كنت متدين.
1: مع اني بكره استاد كوره العامه يا ريس.
0: يقوم بالع الشتيمه.
7: ولا جيت هنا بالغلط؟
3: ما ينفعش اقف قدامه واقول انا ما عملتش حاجه.
4: سرقه بالاكرام.
0: بس منتظر مننا خطوه.
1: تتكلم بجد يا فرسان.
3: معترف وساكت.
0: ده ما بيحصلش في الحياه طبعا. ده الفيلم.
4: ايه فكري؟
3: يعني مش ده بيتناقض شويه مع العدل؟
4: وجيت هنا غلط.
0: مش حد، كلنا.
3: سؤال جميل.
8: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة. وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا. رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر أنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم. فاتصلوا بي، أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر. وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت، أنا أصلي إن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع. آمين. حواديت.

0: في هذه الحلقة يعطي لنا الرب إعلان جديد ونور جديد ورجاء جديد لكل بيت، لكل أسرة عانت مشاكل وضغوط وأزمات من خلال سلطان إبليس على البيت، ومن خلال أفكار غريبة وتعاليم غريبة استطاعت أنها تصنع انقسام وعدم وجود محبة ووحدة في البيوت. أصلي من خلال هذا البرنامج ومن خلال إعلان الله من خلال كلمة الله الحية أنه يصنع معك أمور جديدة في هذه الليلة. خليني أرحب بضيوفي، برحب بيك جناب القسيس جون، برحب بحضرتك الأخت مارجو. إحنا سعدنا بيكم بالحلقات السابقة، بصراحة في المرات السابقة باركنا الرب بالتعليم والأفكار الجميلة عن اختبار حي أنتوا عشتوه كخادم وخادمة، كاتنين مؤمنين، كزوج وزوجة. كان عندهم فكر، كان عندهم قواعد بدونها أعتقد ما كانش الجواز ليه أي اهتمام. لكن بشكر رب جدا من أجل القواعد اللي أنتوا كنتوا حاطينها قدام الرب في شريك الحياة. حضرتك قلت لنا أن أنت حضرتك قلت أن في سلم موسيقي اسمه أنت موفق، وهما بالضبط حوالي 7 حروف صح؟ ألف نون ت ميم واو قاف
1: في.
0: وحضرتك قلت ان الالف ايمان، وان النون نضوج، وان الت توافق، وان الميم معرفه، والواو واقعيه، والقاف فهم وقبول اخر، والقاف قبول متبادل. قبل ما اكمل مع الاخت مارجو عايز اسال حضرتك سؤال مهم.
2: اتفضل.
0: جيب ذهني بقى دلوقتي.
2: اتفضل.
0: حضرتك ايه اللي كان جواك وحط قدام الرب لشريكة حياتك وانت كنت عارف ان انت مدعو للخدمة وان انت قدامك تحدي كبير في المستقبل؟
2: الحقيقة برضو مش هكون بجاوب بمثالية، لكن هكون بجاوب بواقعية.
0: نعم.
2: ومن واقع الاختبار انا يعني اشكر الله، دي نعمة الله، يعني مش لشيء فيا، لكن رب كان مديني اني ابحث عن المرأة الفاضلة. إحدى صفات المرأة الفاضلة اللي يذكرها كتاب مقدس في أمثال 31 إنه بها يثق قلب زوجها.
0: نعم.
2: فأنا كنت ببحث عن المرأة مصدر الثقة اللي تصنع خير بناء على كلمة الله.
0: نعم.
2: تصنع الخير في إنها تتفهم الشخص اللي قدامها.
0: نعم.
2: وبالتالي تتفهم دعوته.
0: نعم.
2: يعني إذا تكلمت كخادم فأنا كنت ببحث عن إنسانة تفهم شكل الدعوة.
0: نعم.
2: إنه ممكن الدعوة زي إبراهيم كده، إنه في يوم من الأيام إبراهيم كان قاعد كده، الرب يقول له تحرك، الرب يقول له تحرك في مكان تاني، انقل الخيمة يا إبراهيم، روح مكان ثالث.
0: نعم.
2: ف يعني كان اللي ما يشغل بالي إني أشوف وأبحث عن امرأة تكون متفهمة لدعوة الله اللي ممكن في وقت من الأوقات تاخد أشكال مختلفة على مدار العمر.
0: يعني فقط ان هي تكون متفهمة ولا كان في صفات معينة؟ انت حضرتك قلت ان هي امرأة فاضلة.
2: صحيح.
0: بس كان في صفات معينة بتدور عليها؟
2: انا يعني دي كانت اكتر حاجة للأمانة، كانت اكتر حاجة شغلة البال ساعتها، انه تكون انسانة تفهم الدعوة.
0: نعم.
2: ونكون على مستوى من القرب، يعني
0: تفهمني. توافق
2: وفهم متبادل، يعني.
0: نعم.
2: ما اجيبش واحدة ارتبط بواحدة بعيدة عن ذهني وعن افكاري وانا كمان مش مناسب ليها فكريا، وتحس انه انا بتكلم مثلا في وادي وهي تفهمني في وادي اخر. او العكس، لكن على الاقل خالص نكون يعني في تناغم وتوافق بيننا وبين بعض، يعني قادرين نعيش مع بعض الحتة دي واحنا مطمنين انه افكارنا قريبة من بعض كمان.
0: نعم. خلينا نقرا الايه للفكره حضرتك قلتها انها فكره كتابيه وانها صفه كتابيه. الله بيضعها قدام كل شاب، يعني الله حط صفات المراه المميزه التي يريد الله ان يعطيها او يجدها لكل واحد طالب الرب. اقدر اقول كده؟
2: طبعا.
0: فقال الكتاب في سفر الامثال 31 عدد 10 امرأة فاضلة من يجدها. يعني هل ده معناه ان الرب طالب من كل شاب لسه ما خدش خطوة الارتباط انه التارجت بتاعه الهدف بتاعه يبحث عن امرأة فاضلة حسب

0: قلبه ولا حسب قلب ماما وبابا ولا حسب قلب الرب؟ اعتقد هنا بيتكلم حسب قلب الرب.
1: صحيح طبعا.
0: لكن الكتاب بيتكلم على حاجه جميله جدا عن هذه المراه، ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها. يبقى انت حضرتك كنت بتتكلم على صفات كتابيه رب حطها
1: بالظبط،
0: وحضرتك كنت على علم بهذه الصفات في كلمة الله.
1: صحيح.
0: فإذا كل واحد مقدم على هذا المشروع عليه إنه يعمل إيه؟ يطلع على ناموس الله، يفهم خطة الله.
1: صح
0: كده ولا
1: صح؟ صح.
0: لأنه هنا ما اتكلمش على إن هي غنية وإن هي عندها تعليم وإنها من عيلة كويسة وإن معاها جنسيات معينة ومعاها
1: أو
0: لغات
1: جميلة شكلاً
0: أو جميلة شكلاً بالزبط. وخريجة جامعات معينة، لكن الكتاب قال امرأة فضيلة ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا. الزوجة الحقيقية التي يصر الله أن يباركها ويبارك البيوت بها بهذه الأيام هي التي تصنع خير. ممكن أسأل سؤال؟ طب الزوجة التي تصنع شر ويسكن الشر في قلبها، أقدر أقول عليها أنها مؤمنة؟ أنا آسف سؤال محرج، لكن خلينا نلمس الواقع. لو احنا النهارده قدامنا حاله شخصيه بتصنع الشر بالكلام بالتصرفات بالنميمه بالخيانه باي امر غير مقدس تجاه زوجها، ولو هي بتتردد على اجتماعات، انا مش لازم نرد، لكن عايز اقول دي الصفات اللي رب اتكلم عنها، تصنع له خيرا لا شرا.
1: صحيح.
0: امتى بقى؟
1: كل الايام.
0: طب الظروف صعبه، طب في كورونا، طب في ازمات اقتصاديه، في كل الايام الله بيطالب من الزوجه انها تصنع خير. وانت بتسمعيني النهارده من فضلك ركزي على الكلمات، الله يتوقع ان حضرتك يكون عندك طاعه لكلمه الله بدون ان يكون هناك مبررات، ان تكوني زوجه فاضله، لان الاكرام من الرب والطبيعه الالهيه من الرب والإحسان والتعويض هيجي من الرب. صح جناب القسيس ولا
1: طبعا.
0: أنا هختم الآية دي عشان أتمتع بالكلام اللي حضرتك بتقدمه. كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين
2: راضيتين.
0: أدا بصراحة عايز حلقة
1: راضيتين.
0: يعني النهاردة قصة أنها تشتغل وبإيدين وهي مبسوطة دي عايزة حلقة
1: طبعا.
0: لكن يقول كده هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم وإذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما تمنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. وصفات جميلة جدا. رب ادينا وقت في حلقة نقدر نتكلم على الصفات اللي انت حضرتك كنت اكتشفتها أو كنت بتصلي من أجلها. يبقى إذا حضرتك قلت إنها امرأة فاضلة، إيه تاني يكون في توافق؟
1: أنا نفسي أقول النهاردة إنه محتاج تتعب شوية، يعني ده مشروع عمرك، ده بعد خلاص نفسك وتسليم حياتك وقلبك للمسيح، ده ارتباط هيستمر معاك طول حياتك.
0: نعم.
1: اتعب شوية، افهم شوية، اجتهد شوية. النهاردة نشكر الله الرب أوجد لنا طرق كتير للمعرفة، فأنا أقدر أدور على الإنترنت مثلا، أقدر أشتري كتب، أقدر أسأل خدام ومتخصصين
0: القادة في الكنيسة اللي هم ذات ثقة.
1: بالظبط كده.
0: أيوة.
1: وعايز أقول فعلا اللي هو ذوي ثقة دي يعني مش أي حد،
0: ناجحين في حياتهم الزوجية
1: بكل تأكيد. اتعب عشان تفهم أنت داخل تتعامل مع كائن جديد اسمه البنت. البنت دي مش بتفكر زيي، البنت دي مش بتتكلم بنفس طريقتي، البنت دي توقعاتها مني مش هو اللي أنا عارفه عن نفسي
0: طبعا.
1: فإدراكي أنه أنا بتعامل مع حد مختلف عني ده هيريحني ويخليني بالظبط كده كأنه يعني لا عارف. مثلا حضرتك يا خواجيه، لو مثلا حضرتك جيت عندي البيت وقررت مثلا أنه نتغدى مع بعض وأنا عملت أكلة في رأيي أنها تحفة.
0: حضرتك اللي هتقرر مش أنا.
1: لو أنا عملت الأكلة في رأيي أنها جميلة وبذلنا فيها مجهود ويعني تعبتنا جدا، بس قلنا لا إكراما لخادم الرب الأخواجيه إحنا هنعمل كده، وفي الاخر الاكله دي هي اكتر اكله حضرتك مش بتحبها. تخيل مجهود اتبذل بس في الاخر في المكان الغلط.

0: فهمي لذوق حضرتك ومتطلبات حضرتك هيريحني كتير.
1: طبعا
0: فهمي للآخر ولطبيعة الآخر لاختلافات الآخر، ده هيساعدني أتعامل معاه وهيوفر عليا، خليني أقولها بأمانة، هيوفر عليا خلافات ممكن أتعرض ليها، هيوفر معايا أزمات وأوقات من الشد والجذب في التعليم. يعني أشكر الله لأجل برنامجنا أمل جديد اللي فيه ربنا بيعلمنا نختصر الأوقات إزاي. يعني إحنا جايين تعليم لغاية عندنا، من فضلك افهم الآخر، افهم شريك حياتك، افهم اللي أنت الكائن الجديد اللي أنت ترتبط بيه.
1: خليني أسأل حضرتك سؤال في ضوء هذه السيمفونية الجميلة من السلم الموسيقي اللي مليان قواعد، بتعزف سيمفونية أو ترنيمة بتدي أمل غير عادي للمستقبل. خليني أسأل، وأنا بحب أخرج من طابع الوعظ وهو الأفكار جميلة، أفهمه إزاي؟ يعني حضرتك بتقول إن أنا لازم مثلا لو عندي حاجة بشتريها أفتح الكتالوج، حضرتك كنت تقصد كده؟
0: بالظبط.
1: طيب خليني حضرتك مثلا لو انت مكان الزوجه افهم الراجل ازاي، وبرضه هنسال القسيس بعد كده ازاي تفهم الست، وايه مصادر الفهم بتاعك. دي نقطه مهمه، ممكن حضرتك تدينا فكره ازاي المراه تفهم الرجل قبل الارتباط، وهل في امل لو هي اخطات او قصرت قبل الزواج وما فهمتش الطرف الثاني، هل بعد الزواج في امكانيه ان انا افهمه؟
2: دايما بصدق انه مفيش مستحيل.
1: نعم.
2: ف يعني ربنا دايما بيدينا امور وبيبقى بيدينا كمان القدره ان احنا نعملها.
1: نعم.
2: فهو اما خلق الانسان على صورته ومثاله، هو خلقه رجلا وانثى.
1: نعم.
2: وانا ماشي في سكه الحياه انا بتعامل مع ناس كتير، عايز اقول انه شريك حياتي مش هو اول راجل انا هتعامل معاه. فخلال الوقت اللي فيه انا بتعامل مع بابايا، مع اخويا في البيت، لو انا في مدرسه مشتركه بتعامل مع اصحابي، بتعامل مع مدرسين، لو في الكنيسه بتعامل مع خدام مختلفين، كل ده بيفهمني يعني ايه رجل. بفهم يعني ايه انه الرجل لما بيفكر بيفكر بالطريقه الفلانيه، طبعا مش بيرفكت ومش بروفيشنال باني افهم، لكن كل دي مراحل بتفهمني شويه بشويه انه اما يتضغط او يتضايق مش بيعيط زيي، لكن ممكن ياخد وقت لوحده.
1: تقصد الصفات الذكوره
2: بالظبط كده
1: تختلف عن صفات الانوثه؟
2: بالظبط كده.
1: اوكي.
2: فده خلال مراحل الحياه في العمل مثلا، انا بتقابل مع الطرف الاخر، بنتعامل مع بعض، بنشتغل سوا، كل الحاجات دي بتفهمني، تفهمني انه هو مختلف عني. كتب كمان ممكن اتعلم عن الحاجات دي كتير قوي. ففي كذا طريقه والموضوع مش مستحيل ان انا افهم بيها يعني ايه رجل.
1: يعني خليني النهارده اقول جمله، لو بعد الزواج حصل مشكله في الزواج ورب ما يسمحش يعني، وجات الزوجه قالت اصل انا ما عرفتوش، اصل انا ما اكتشفتوش، دي مشكلتها ولا مشكله البيت ولا مشكله الرجل؟ يعني دي مشكله مين؟ ما انا لازم القي المسؤوليه على طرف، يعني ما ينفعش تقول لي في مشكله وخلاص، لازم يكون في حد مسؤول عنها. هل لعدم وجود وعي عندها انها لازم تكتشف وتعرف طبيعه وصفات شريك الحياة أدى إلى الحالة المضطربة اللي هي فيها دلوقتي، فهل هي المسؤولة؟
2: ممكن طبعا يا أخو دي. يعني ممكن تبقى هي المسؤولة لو البيت مدي فرصة إنه يبقى فيه تعامل، لكن في بيوت تانية بتبقى مقفلة قوي فما فيش فيها الفرص دي. لكن برضو هرجع وأقول في كل الأحوال إحنا دلوقتي اتقفل علينا باب واحد وبقينا معا متزوجين، نقدر نتواصل بطريقة جيدة ببساطة شديدة،
1: بس يقدر بشرط توافر الرغبة.
2: طب بكل تأكيد.
1: والإصغاء
2: بكل تأكيد. أنا لو أنا مش فاهم الطرف الآخر هسأله، طب أنت إيه اللي بيضايقك في الموقف ده؟ أنت إيه اللي بتحبيه في الموقف ده؟ عن طريق التواصل الجيد نقدر نفهم بعض.
1: إيه رأيك يا جناب القسيس؟ أنت حضرتك هتقول لنا إزاي أعرف أكتشف صفات المرأة قبل الجواز؟
0: واحدة من أهم الطرق اللي أعمل بيها كده إذا كنا بنتكلم على بناء بيت مسيحي حقيقي على الصخر مبني هو كلمة الله. كلمة الله بتقدمني مبدأ، يعني أخد ده مثال مثلا، لكن مبدأ في غاية الروعة عكس مبادئ كتير في العالم. كتاب يتكلم أنه ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، يعني الاثنين متساويين في القيمة.

0: قيمة أمام الله. المجتمع بيقدم لي إيه؟ غالبا عكس كده. في ناس النهاردة ممكن تكون بتشاهدنا في مجتمعات مختلفة بتقدم قيم مختلفة، إنه لا ده المرأة أقل قيمة، لا ده هو مش عارف عامل إزاي. ففهمي للمرأة من خلال كلمة الله إنه لا دي دي دي شريكة، دي أدوار مختلفة بالضبط، هي نفس القيمة لكن أدوارنا مختلفة.
1: الكتاب قال إن المعين نظيره.
0: أيوة. نظيره بالضبط
1: يعني
0: كده.
1: يعني إن كان بنختم الحلقة لكن خلينا نقول نظيره معناها إيه؟
2: مناسب له.
1: مناسب له.
2: دي معنى كلمة نظير.
1: أيوة. يعني الحواء. الله صنعها
2: مناسبة.
1: مناسبة.
2: لآدم.
1: لآدم. أيوة. إن آدم يعيش معها ويشتغل معها بدون تنافر أو رفض
0: بالظبط
1: أو انقسام، ولا أنت روحي في جنينة وأنا في جنينة،
2: أيوة معا
1: لكن نشتغل مع بعض.
0: صحيح.
1: وده فكر كتابي
2: بكل تأكيد.
1: إزاي نرجع تاني كبيت مسيحي نقبل فكر الله؟ يعني كلمة الفهم، فهم وقبول آخر، دي أعتقد أن دي أهم نقطة من ضمن النقط المهمة في هذه السيمفونية.
0: بالظبط.
1: إزاي نصل هذا المستوى؟
0: احنا كده يعني لو حبينا نقول ازاي نعمل كده، يعني لازم يبقى عندنا مبدأ صغير قوي اسمه انا محتاج اتعلم.
1: نعم.
0: انا مش داخل الارتباط وانا عارف كل حاجة. خلينا نعترف، حتى يعني حضرتك قلت حاجة جميلة عجبتني من شوية، انه ماذا لو انا ارتبط وبواجه المشكلة، هقعد اندب في حظي وأبكي على الماضي ولا الحقيقة في أمل جديد؟
1: أمين.
0: في أمل جديد، ينفع أجي قدام الرب، ينفع أتضع قدام الرب، ينفع أقول يا رب أنا محتاج لك، محتاج تغير بيتي، أنا محتاج تعلمني، قد أكون أنا المخطئ يا رب، واجي بالتضاع والرب يشاور لي يقول لي أنت غلطان في كذا، أنت محتاج تعتذر. أحيانا كرجالة مش عارفين نعتذر.
1: نعم.
0: أحيانا محتاج أجي قدام الرب أقول له أنا محتاج تشاور لي. يمكن النهاردة خوجي في ناس بيوت على وشك الانهيار، خليني أكلم كل زوج وزوجة. أيوة. وأقول له من فضلك تعالى قدام الرب.
1: أمين.
0: من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب، تعالي بالتضاع قدام الرب وخلي الرب يبني البيت. تقول كلمة الله كده أنه إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون. نبني زي ما نبني، لو الرب ما بنهاش مش هتبقى أو مش هيبقى بيت مبني على الصخر. ازاي اعمل كده اني اجي قدام الله والرب يشاور لي انت مخطئ في كذا، انت مقصر في كذا، الرب يشاور لي ويعلمني، يفتح عيني على خدام افاضل يقول لي لا روح اتعلم، روح اسال، روح اتضع واقبل انك تقرا كتاب.
1: يعني حتى لو طالت فتره الزواج وفتره الانقسامات، هل في فرصه للتغيير والتعليم؟ ولا واحد يقول لك خلاص انا بقى عندي عيال والعيال كبروا واحنا خلاص وصلنا لهذه الحاله وخلاص، هل بعد ما ممكن يكون عدى 10-15 سنة على هذه السيمفونية الحزينة من الانقسام، هل ممكن يكون في فرصة لقبول الآخر؟ وفي جملة جميلة مكتوبة قبول المتبادل.
0: اتفضل.
2: لا
0: ال- ال- ال- يعني دايما كده يعني خليني أقول زي ما في فرصة للتوبة طول ما لسه فيها نفس داخل وخارج، في فرصة إن البيت تبيني صح طول ما أنا لسه على قيد الحياة. بقالي سنة بقى مرتبط، بقالي 10 سنين، طول ما لسه فيها نفس أنا محتاج أفهم إنه لأ في بداية جديدة. وعجبني قوي اسم البرنامج أمل جديد.
1: تمام.
0: هل حضرتك والرب بيديك هذا الاسم قلت أمل جديد للي ارتبطوا بس أقل من 3 سنين؟
1: لا،
0: لغاية آخر العمر باسم يسوع في أمل جديد وفي رجاء جديد. حتى لو حد بيسمعنا عدى 60 وعدى 70، في أمل وفي رجاء، الرب يسترد ما سلبه العدو.
1: نعم. عايز أسأل سؤال أخير ونلمس بيه الواقع، تحديات ما بعد الزواج. أنتوا حطيتوا قواعد، حطيت قواعد، الرب أكرمكم وأحسن إليكم، لقيت الزوجة الفاضلة وحضرتك لقيتي الشخص اللي كنت بتصلي لأجله، بدأتوا تخدموا مع بعض وليكم، حضرتك قلت لي ليك 13 سنة بتخدم الرب؟
0: لا أكتر من كده
1: كتير. كام سنة؟
0: حاجة وعشرين.
1: حاجة وعشرين سنة. لكن بعد الزواج 18 سنة. 18 سنة، ما هي التحديات التي تقابل أو تواجه بيت لخدام ومؤمنين

0: كرسوا حياتهم للرب، هل هناك تحديات ولا الدنيا ماشية معاكم زي الفل، ما عندكوش تحديات ولا محاربات ولا شكاية ولا أي نوع من اللي احنا بنسمع عنه بين الناس؟
1: احنا لسه على الارض.
0: ايوه.
1: فمؤكد في تحديات،
0: نعم،
1: وعايزه اقول انها تشبه تحديات ناس كتير قوي عايشه الوقت ده.
0: نعم.
1: والتحديات ممكن تبقى حاجات اختلافات بيننا وبين بعض،
0: نعم،
1: ده بيحصل وده حقيقي وده موجود. لاننا في الاخر مهما ما ربنا عمل بيننا توافق وانسجام وتناغم، لكن مرات بنختلف وجهات النظر.
0: ايوه.
1: ممكن مرات تانية نمر بضيقات شديده.
0: نعم.
1: وافتكر انه الكتاب قال حاجات زي كده. يعني ممكن مرات نتواجه بازمات ما كانتش في بالنا ولا في حساباتنا.
0: يعني انتوا بتمروا بازمات وضيقات وخدام؟
1: بكل التاكيد.
0: يا سبحان الله.
1: بكل التاكيد.
0: طيب وكم مره سبت البيت؟ كم مره قلت له انا مش عايش معاك في المستوى ده، وانا ما اتجوزتكش عشان اعيش في المشاكل وضغطتني والازمات دي وانا ندمت؟ يعني كم مره كانت بتعمل معاك كده الاخت مرجو؟
2: بص، خلينا يعني نعترف بحاجة مهمة قوي.
0: أيوة.
2: إنه بكل تأكيد كان في رياح على مدار العمر.
0: نعم.
2: تكاد تعصف بالبيت.
0: أيوة.
2: خلينا نكون أمنا.
0: نعم.
2: إحنا عجبني قوي حاجة بتقول كخدام، الخدام دول مش معصومين.
0: طبعا.
2: أحيانا يعني شعب الله يبص على الخادم إنه هو يعني لازم كده يبقى يعني كامل في كل حاجة، وزي ما قال أساف
0: ما يمرش بمشاكل ولا ضغوط،
2: ليسوا في تعب الناس
0: ولا تحديات ولا أزمات،
2: حاجة كده في برج عاجي. يعني لا، الحقيقة احنا ما زلنا في الجسد، ما زلنا بنواجه تحديات كتيرة، لكن أهم من التحديات هي طريقة مواجهتها. ازاي نعبر بهذه الأزمات؟ زي الصياد أو الربان الشاطر اللي راكب مركب من بتوع زمان، أبو شراع ده، ازاي لما يواجه عاصفه ما يصدرش الشراع كده فتتقلب السفينه؟
0: أيوة.
2: لكن في حكمه وفي فطنه، ازاي انه يجيب القلوع بهذا الشكل، الشراع يجيبه كده، يحرك الدفه بطريقه معينه. كل دي في البيت المسيحي مهارات بيعلمها لي الرب على مدار العمر.
0: يعني كان في فهم عندكم ان في محاربات وان هي مش من الرب وان لازم نقف رجاله ونقف في ظهر بعض، ده حصل؟
1: مؤكد.
0: لكن ما جيتيش في يوم تقولي له انا همشي ومش هلعب اللعبه دي؟
1: جيت في وقت قلت انا محتاجه اخد بريك لوحدي شويه. ده للامانه.
0: تمام.
1: وللامانه ان هو كان واسع قوي في انه يحتمل ده.
0: ايوه.
1: ويخلي باله من الولد، وانا رحت اخد خلوه في مكان معين.
0: حلو قوي.
1: لاني كنت محتاجه اقف مع الرب
0: واقفه تجددي قوتك.
1: بكل تاكيد.
0: أيوة. وده وارد.
1: بكل تاكيد.
0: كلنا محتاجين كده.
1: واداني المساحه دي، وده فرق في حياتنا بعد ما رجعت كتير.
0: يعني حضرتك عايزه تقولي رساله النهارده، ممكن توجهي رساله لكل ام، لكل زوجه لو هي بتواجه ازمات وتحديات في البيت، ان هي ما تفشلش وتسيب البيت؟
1: عايزه اكد جدا جدا انه الحياه هتفضل تعصف بينا كتير، لكن بأكد قوي إنه كل حد فينا وانس إن هو يرجع للرب بجد ومن كل قلبه، ويبقى عايز يبقى مع شريك حياته إلى مدى الأيام لغاية ما حياتنا تخلص، ده هتلاقي أثر كبير جدا بيحصل على رجوعكم مرة تانية. ما تسيبيش بيتك، روحي للرب في الوقت اللي انت تعبانة فيه ده، امسكي في شريك حياتك جدا، قوموا انتوا الاثنين تقووا من ضعف، انتوا بتبقوا في ضعف، لكن الكتاب يقول في عبرانيين 11 تقووا من ضعف. ممكن تبقى دي الضعفات اللي بنمر بيها، انه فعلا بنمر بامور وتحديات وعواصف شديده قوي علينا، لكن امسكوا ببعض مره ثانيه، واعرفوا انه اللي عمل العهد هو امين جدا في انه لا يفض.
0: امين. جناب القسيس، الاتجاه المعاكس بقى، لما يكون في ضغوط وتحديات في البيت وتشعر انك انت مش قادر تكمل، تهرب ولا تعمل اللي عملته الاخت مرجو وتقول لا انا هستعيد قوتي تاني وهكمل وابليس ما يلوش مكان بالفشل في حياتي؟ والسؤال التاني نختم بيه لان وقتنا خلص، تقول ايه لكل زوج النهارده سواء بيعاني من خلاف او مشاكل أو مطحون في ضغوط معينة وشريكة حياته مش شاعرة بيه، وإبليس بيعرض عليه العروض دي، اهرب، سيب البيت، سيبهم، روح في حتة تاني بعيد عنهم، تعمل ايه؟
2: عايز أقول إنه زي ما كنا بنقول إنه إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البنؤون. لكل حد جايب الآخر، لكل حد فقد الأمل بهذا الشكل، الكتاب المقدس بيتكلم إنه لما يا شعبي

0: اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب.
1: نعم.
0: يعني ايه اختبئ اخوي؟ اختبئ يعني اجي قدام الرب، وده المصدر الحقيقي والمكان الحقيقي اللي ينفع اختبئ فيه. الكتاب يعلمنا انه اسم الرب برج حصين يركض اليه صديق ويتمنى. انا ينفع اجي لو انا بيتي بينهار، لو انا اولادي بينهار، لو انا شريك حياتي او شريكه حياتي ضاغط علي او انا ضاغط عليه وشاعر انه خلاص البيت بينهار.
1: ايوه.
0: اقول لكل حد النهارده من فضلك تعالى جوه هذا الحصن.
1: اسم يسوع.
0: تعالى اختبئ جوه هذا الحصن، وانت جاي قدام ربنا قول يا رب استرد البيت ده.
1: امين.
0: اعمل حاجه.
1: امين.
0: انا مش هينفع في الوقت ده. اصل احيانا كمان كرجاله في في في سلطه كده وقوه او قايل ايه، لا لا يمكن، ده أنا السيد، ده لازم تيجي ركعة عند رجلي.
1: دي مشكلة.
0: تسمع الجمل دي صح؟
1: دي قصة تانية، عايزة حلقتين دي.
0: بالظبط.
1: من
0: فضلك مش هينفع تيجي بهذا الاتجاه وتقول هي لازم تيجي ولازم تيجي زحفة وتيجي ركعة والحاجات دي كلها. من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب.
1: نعم.
0: قول لرب استرد بيتي، علمني أنه أنا أكون زي ما أنا، زي ما المسيح يعني رأس الكنيسة لكنه أسلم نفسه لأجلها.
1: نعم.
0: أنا كمان أكون يعني باجي بالتضاع وأقول لرب رد هذا البيت.
1: يعني في أمل،
0: في أمل جديد،
1: وإن رب يقدر في اسم رب يسوع يعيد بناء الأمور اللي انهدمت.
0: صحيح بكل تأكيد.
1: إذن هختم بهذه الجملة، البيت المسيحي وبيت الخدام ممكن يكون مستهدف من العدو، وعلينا دور نستيقظ.
0: صحيح.
1: نعمل إيه في ثواني؟ في ثواني حضرتك تقولي حاجتين والأسيسة أقول حاجتين. نعمل إيه ما دام وصل علمنا أن إحنا مستهدفين من العدو، ولا سيما علينا مسؤولية كبيرة في الخدمة الوقت اللي جاي؟
2: أمسك في الرب قوي.
1: نعم.
2: وأمسك في شريكي قوي.
1: أمين. حضرتك؟
0: نفسي أقول نرجع لكلمة الرب قوي قوي قوي، ونرجع لفهم صحيح للبيت المسيحي. اقرأ واجتهد وتعلم.
1: أمين. هختم معاكم هذه الحلقة وبصلي أن التعليم والأفكار الجميلة من اختبار حي عاشوه خدام حقيقيين عاشوا لرب يخدموا رب ليهم 18 سنة، وصلي أن هذا يغير في حياتك. أسألك أيضا أن تمتلئ بمحبة الله. محبة الله لما تنسكب في قلوبنا بالروح القدس ستعطي لنا القوة أننا نقبل بعضنا البعض. أشكركم من أجل استماعكم لنا في هذه الليلة، وأصلي أن كلمة الله تصنع معك فارقا جديدا. الرب معكم ويحفظكم.

أهلا بك عزيز المشاهد معنا في برنامجكم رسالية المسيح. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الصليب والنظرية اللي كانت مطروحة، نظرية الشبيه. النهاردة نتكلم عن نظرية تانية بتقول لا، المسيح صحيح صلب لكن أصيب بحالة إغماء، فافتكروا أنه مات فخدوه ودفنوه. رطوبة القبر

مع المراهم اللي اتحطت عليه فوقته، فقام وخرج ومشي لحد كشمير في الشمال الشرقي للهند. ماشي المشوار ده كله لأنه كان مصاب بحالة إغماء بس، ورطوبة القبر هي اللي فوقته. وبيعتمدوا على الشاهد اللي جه في مرقس 15 36 و44، بتقول إن في واحد من الجنود اللي واقفين على الصليب جاب سفنجة فيها خل وسقاه، فبدام خد شوية خل يبقى أكيد دي عملت معاه حالة سكر أو شبه إغماءة، خلت الناس اللي تحت افتكروه إنه مات. والدليل الثاني إن بيلاطس لما عرف إنه مات قال إيه ده بسرعة كده؟ الراجل مات؟ هو بقاله زمان قد مات؟ يعني إزاي يموت بهذه السرعة؟ يبقى أكيد اللي حصل له حالة إغماء. بس طب فين البرهان وفين الدليل على الكلام ده كله؟ مين يثبت لي المعتقد ده إنه صحيح؟ من ناحيتنا إحنا تعالوا نفحص حالة السيد المسيح وقت من أول صلاته في البستان لحد ما قال قد أكمل. في البستان جسماني يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. الألام النفسية اللي مر بيها السيد المسيح واللي هتحصل له كمان في الأيام اللي جاية خلته في بستان جسماني عرقه ينزل كقطرات دم، العرق الدموي اللي بيسموه الهيماتيدروسيس، ده نتيجة الضغط النفسي. الضغط النفسي العالي على الإنسان بيخلي العروق أو الشعيرات الدموية اللي موجودة في الغدد العرقية تنفجر، فيطلع العرق معاه شوية دم. فمن الضغطة اللي هو قاعد فيها، من إنه شايف الأيام اللي جاية والأحداث اللي جاية إيه اللي هيحصل فيها، نفسيته كانت يعني معذبة، ضيق في نفسه خلت الشعيرات الدموية تنفجر اللي موجودة في الغدد العرقية تخلي عرقه يطلع كقطرات دم. الحاجة الثانية، حالة السيد المسيح لما اتمسك من الرومان اتجلد، وكانت طريقة الجلد عند الرومان طريقة بشعة، العصاية فيها كذا فرع كده جلد وفي آخره يا في حصوة يا في حاجة حديد يا في عظم موجود فيها، فلما تيجي تضرب على الجلد الجلد والكرات المعدنية ديت بتعمل كدمات عميقة في العروق بتاعت الجلد، عضلات الأمعاء ممكن تطلع برة وتظهر من كتر الضرب والأذية اللي عاملاها الشرايح بتاعت العصاية اللي بيضربوا بيها ديت. كتير من اللي بيتعذبوا بالطريقة دي بيموتوا نتيجة صدمة عصبية من إن الدم انخفض من كتر النزيف اللي بيحصل، الدم بضغط الدم بيخفض، ولما ينخفض ضغط الدم بتاع المعذب ده هلاقي بيحصل شوية حاجات. القلب دقاته تبتدي تبقى سريعة عشان يلحق يضخ دم تاني مش موجود في الجسم للقلب، القلب عايز دم فالضربات بتاعته تسرع. نتيجة انخفاض ضغط الدم ده ممكن يحصل فيه إغماء أو انهيار للمصلوب نفسه، فتبتدي الكلى تتوقف عن أنها تفرز البول، ما هو عايزين سوائل تبقى محفوظة لأن الدم بيطلع السوائل بتروح محتاج لسوائل تانية، الكلى تبتدي تبطل ما تفرز بقى تاني بول عشان يدن الكمية الباقية اللي موجودة محفوظة للجسم. ولما الكلى بتبطل إفرازات يبتدي الواحد يحس بالعطش، عطش شديد عشان الجسم بدأ في احتياج لسوائل كتيرة تحل محل الدم اللي طلع بره نتيجة النزف. عشان كده البشيرين لما بيكتب لنا قصة المسيح بيقول إنه لما شال الصليب ومشي شوية انهار في السكة وقع،
للدرجة إن الرومان خلوا سمعان تعال شيل أنت مكانه الصليب لأنه

مش قادر خلاص، حصل في عنده انهيار في حالة جسمه من العطش الشديد، من الدقات القلب السريعة، من الضغط الدم اللي منخفض، من الكلى اللي بدأت تقف عشان ما كل الأحوال دي خلته في حالة انهيار. فجابوا سمعان شيل الصليب مكان هذا الشخص اللي رايحين نصلبه لأنه مش قادر يكمل. نيجي المنظر عند الصليب،

التسمير بيجي في الرسغ هنا في المفصل ده، مش هنا، ده بيجي هنا ما بين العظمتين دول. فلما بيجي هنا بيخترق العصب الوسطاني ده فبيعمل صدمة. عارف حضرتك لما تيجي الكوع يتخبط فجأة هنا، فالعصب بتاع الزند ده بتبقى آلام مبرحة لما الواحد بيتخبط كده خبطة فجائية. محال المسمار بقى الطويل ده اللي دخل هنا على العصب اللي هنا عمل صدمة وألم شديد جدا في الإيدين وفي أعصاب الرجلين كمان. بعد ما يحطوه على الخشب على الأرض ويسمروه بيبتدي يرفعوا الخشبة ديت. لما بيترفع بيحصل فيه خلع للإيدين، يحصل الديسلوكيشن بيسموه، دي تنفصل. عشان كده نلاقي المزمور 22 بيقول انفصلت عظامي. بمجرد ما يتعلق الشخص ويبقى في الوضع ده وعظامه مقفولة طلع البرة وفي موقف رأسي بيموت موت بطيء بسبب يحصل فيه اختناق، مش قادر يتنفس. عشان يتنفس لازم يزق برجليه لتحت عشان يطلع الهواء، ويزق برجليه كده لحد ما بيه الرجلين تحت اتدمرت من المسامير والإيدين اتخلعت، فمش قادر يشد نفسه كده عشان ياخد نفس. فبيحصل جواه ان ثاني اكسيد الكربون مش بيطلع، ده بيدوب في الدم ويحصل اللي بنسميه اسيدوزيس، او يحصل فيه الحموضه للدم. ثاني اكسيد الكربون يدوب في الدم يعمل الحموضه، والحموضه بتخلي القلب يبقى ضرباته غير منتظمه، فبيؤدي على طول لسكته قلبيه، يحصل الواحد يجي له سكته قلبيه. القلب بيقف، ولما القلب بيقف بيبتدي السائل اللي حوالينه في الغشاء اللي حوالين المبطن للقلب ده يتجمع مع الرئتين ويبقى شكله سائل صافي كده عامل زي الميه. عشان كده لما جه الجندي اللي شافه كده خلاص أسلم الروح، حب يتأكد الراجل ده مات ولا ما ماتش، ده بدري قوي، ايه اللي حصل له؟ لو كانت حالة إغماء بس الرجل ده اللي تحت الجندي ده هيروح في داهية، لأنه ممكن يصلب مكان الرجل المصلوب. والجنود اللي كانوا بيصلبوا دول ناس محترفين، من كتر ما عملوا العملية دي بقى خلاص فاهم مجرد نظرة إيه اللي حصل للرجل ده. ولو حصل حاجة غريبة قبل الوقت راح جاي ضربه في جنبه بالحربة اللي اخترقت الجدار بتاع القلب، فطلع السائل الأبيض مع الدم المتبقي وخرج. عشان كده نلاقي البشير يوحنا لما بيكتب يقول وللوقت خرج منه دم وماء. خروج الدم والمية أكد للجندي الروماني أن الشخص ده خلاص أسلم الروح. عشان كده راحوا رايحين على طول لبيلاطس وقالوا له الراجل مات، ادينا تصريح للدفن. معقول بعد كل المنظر ده والحالة النفسية والجسدية والقلب ووقوفه والضغط الواطي والضربة في القلب اللي خلت الدم مع السائل اللي في الغشاء المبطن للقلب واللي موجود في الرئتين يخرج كبرهان على ان الرجل ده مات، أجي أقول لا حصل له إغماء؟ ولو حصل له إغماء مع كل الحالة اللي وصفناها ديت، هل هيبقى فيه قوة إنه حتى يرفع جسمه؟ ده الدم كله ده متعلق 3-4 ساعات واقف ضد الجاذبية الأرضية، وجسمه كله متبهدل، يعني عمال ينزف من كل حتة، من رأسه ومن إيديه ومن جنبه ومن رجليه، من كل منطقة فيه نزيف، والجاذبية الأرضية عمالة بتشد كمان في الدم تطلعه بسرعة. عشان الرجل ده ممكن بس يفتح عينه كده في القبر، ده عايز نقل دم، عايز 12 لتر دم عبال ما يبتدي بس يعمل كده، مش يقوم ويفك الحاجات اللي متحنة اللي ملفوف بيها الكفن ويبتدي يوضبه ويطبقه. ده رايق قوي بصراحة وعنده وقت وجميل قوي وعمال يطبق في البتاع ده وحيله ومنصوب، ويطلع على حجر كبير قوي سادد القبر يزقه
اللي رجال كتير زحزحوه وما كانوش قادرين، ده كذا طن.

0: حجر كذا طن، ازاي في الحالة دي زق الحجر وبعدين يمشي بقى على رجليه ماشي من أورشليم لحد كشمير على رجليه بالحالة ديت، ويروح ويكمل حياته هناك ويعيش؟ قضية غير منطقية ومش معقولة خالص مع واحد بوصف هذه الحالة إن ممكن يمشي عليه. فمش ممكن هذه القضية تكون حقيقية، إنه يحصل للسيد المسيح إنه يمشي لحد كشمير اللي في شمال شرق الهند. النظريات دي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يمكن من مشاعرهم الطيبة، إنه مش عايز شخص زي شخص السيد المسيح اللي عمره ما عمل حاجة وحشة، اللي كان مثال للاحترام والكلام الواحد، واللي ما كانش يغيره أبدا امبارح زي النهاردة زي بكرة، اللي كان في منتهى الذكاء وكل كان يستغرب من أين له هذه الحكمة. اتقال عليه حاجات جميلة جدا، وجيها في الدنيا، يعني الذي لم يصنع خطية. ازاي يا جماعة تيجوا انتوا وتصلبوه؟ لا لا لا لا لا، ده ما تصلبش، ده نبي كويس من الناس المحترمة اللي لا قبل ولا بعده جه زيه، أكيد ربنا خده وطلع لفوق وهو النهاردة عايش في السماء. عزيزي المشاهد، هنخرج فاصل وارجع تاني أكمل. هل إحنا عندنا براهين إن السيد المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ ولا ما عندناش؟ دي نظرياتهم اللي بتقول، ومش معتمدين على أي حاجة، كلها مجرد مشاعر وأفكار لا دليل عليها. إحنا كمسيحيين هل نملك براهين على إن المسيح فعلا صلب؟ وده اللي هنقوله بعد الفاصل، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com، أو رسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد اتكلمنا على النظريات اللي طالعة وبتقول انه المسيح لم يصلب، لكن من ناحيتنا كمسيحيين عندنا براهين كتيرة، ومش هبتديها من الكتاب المقدس عشان ما حدش يقول لا انتوا اللي عاملينه، ولا هجيب التلاميذ اللي هم الحواريين بتوعه اللي ممكن يشهدوا ليه مش ضده، لكن هاخد براهين خارج الكتاب المقدس بعيدة خالص عن المكتوب. وأول برهان هناخده من علم الآثار. كل ناس في التاريخ بتاعنا القديم بنعرف تاريخهم من الآثار اللي سابوها، سابوا حاجات بتدل على وجودهم، بتدل على معيشتهم، بتدل هم مين، راحوا فين، جم ازاي. فاحنا هنبتدي بعلم الآثار اللي بيقول لنا ان الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ. العلماء الفرنسويين لما راحوا اكتسحوا إيطاليا سنة 1280 أيام الزحف بتاع فيليب الرابع ملك فرنسا، الفرنسويين لما بيروحوا أي بلد يحتلوها، القائد العسكري مش بياخد بس جيش عسكري، ده بياخد كمان علماء في كل فروع العلم، في الطب وفي الهندسة وفي الآثار وفي التاريخ وفي كله. العلماء الآثار الفرنسيين اللي راحوا مع فيليب الرابع سنة 1280 اكتشفوا من الآثار اللي هناك لوح نحاسي كبير كده فيه الحكم اللي اتحكم على السيد المسيح، مكتوب فيه اسم القاضي، مكتوب فيه اسم الشهود المحلفين، ايه التهمة، ايه الحكم الآخر اللي اتحكم بيه على السيد المسيح. وهذه اللوحة موجودة لحد النهاردة في متحف الفاتيكان في إيطاليا، بتقول إن المسيح

جالنا شخص بيدعى المسيح، التهمة بتاعته أنه عايز يعمل انقلاب في ضد روما، وجابوه جماعة اليهود سلموه للحاكم الروماني، فصلبناه. وبعد الصلب جه الراجل الروماني وقدم تقريره عن المتوفي، فجه بيلاطس وقدم له جواب أنه يدفن المصلوب. اللوحة النحاسية اللي بتقول أن المسيح صلب حيثيات حكم على متهم موجودة لحد النهاردة في متحف الفاتيكان. لو ما كانش المسيح صلب، إيه معنى اللوحة دي أنها تكون موجودة ويكتبوا أن المسيح صلب؟ نرجع نقول شبه لهم، نرجع تاني في نظرية الشبيه ونلاقي كل المواقف بتاعة السيد المسيح ما تعضدش أبدا فكرة أن يكون هو الشبيه، ده لازم يكون هو السيد المسيح. في علماء ألمان راحوا برضو على إيطاليا في روما، اكتشفوا جواب طالع من بيلاطس البنطي الحاكم الأصغر، طالع لتيبريوس قيصر الحاكم الأعلى، بيحكي له أحداث اليوم. يعني مثلا زي محافظة كبيرة فيها مجالس مدينة كتير، كل رئيس مجلس مدينة بيجي آخر النهار قبل ما يروح يكتب تقرير على إيه اللي حصل النهاردة في المدينة بتاعتي، أرفعها للمحافظ عشان يعرف كل المدن اللي تحت سلطانه حصل فيها إيه. فالعلماء الألمان لقوا جواب طالع من الحاكم الصغير، لو قلنا مجلس مدينة بيلاطس البنطي، طالع للحاكم الأعلى المحافظ تيبريوس قيصر، بيحكي له عن كل أحداث اليوم اللي تم فيه صلب السيد المسيح. وبقول اليهود النهاردة جابوا لي واحد اسمه المسيح، وبيقولوا ده عايز يعمل انقلاب ضد روما. جبت الراجل وقعدت أسأله إيه يا عم حكايتك، لقيته ملوش دعوة في السياسة خالص، ما يفهمش في أي حاجة، كل الأمور بتاعته أمور بتاعت ناموس بتاعت اليهود. حبيت أقول لليهود خدوه أنتوا احكموا عليه على حسب الناموس بتاعكم، لقيتهم هاجوا عليا وقالوا لا احكم أنت، ده ضد قيصر وضد روما. فقلت ما فيش داعي بقى أزعل قيصر ولا أضايق اليهود ونعمل قلبان في أيام مفترجة، والأيام دي كلنا واقفين على رجلينا، كل الشعوب جاية عشان في عيد الفصح تقدم الذبائح بتاعتها، مش ناقص دوشة، مش عايز فوضى في البلد. جيت وحكمت بصلب السيد المسيح. بعد شوية لقيت القائد الروماني جاي يقول لي المصلوب اللي انت سلمته لنا أسلم الروح. اديته تصريح دفن انه يدفن الجثة، فدفنت الجثة بعد ما مات. ليه الراجل ده بيكتب كده لو ما كانش ده حصل صحيح؟ ليه الراجل بيحكي هذه الحدوتة وبيكتب التقرير بتاعه وبيكتب اسم المسيح ان المسيح اللي صلب؟ يبقى علماء الآثار لقولنا الجواب ده واللوحة النحاسية اللي حكيت لحضراتكم عليها. لو جينا علماء الآثار وهم بيفحتوا في أورشليم وفي المنطقة، لقوا الكنائس القديمة بتاعة القرن الأولاني، كنائس عبارة عن قاعة متعلق عليها صور، من ضمن الصور اللي متعلقة صورة صليب ومصلوب عليها. ليه في القرن الأولاني في الكنائس الأولانية معلقين صورة صليب ومصلوب؟ هل دي حاجة تشرف؟ هل دي حاجة تخليهم يعني سعداء؟ القائد بتاعهم يا جماعة صلب، دي فضيحة، دي فضيحة أن القائد بتاعك قدر عليه الناس ويصلبوه. إذا ما كانش فعلا حصل الصليب يبقى الكلام اللي بيعملوه ده كلام فارغ لا معنى له. المعنى الوحيد الأكيد إن لازم يكون المسيح صلب في قلب الزمان والمكان، وإن إحنا شفناه، وإن بنعلق الصورة دي عشان نفتكر إنه صلب علشاني أنا، أنا اللي كان مفروض أتعلق على الصليب، هو صلب مكاني، أنا عايز أحطها قدامي عشان أمشي عدل، عشان أفتكر كل ما أجي أعمل، لأ ده أنا صلبت بريء، ده كان أنا اللي مفروض
لا مفيش داعي أعمل دي عشان ما أصلبوش تاني.

فأنا بحط قدامي تذكار، كل ما أفتكر اللي قدمه سيدي عني ببتدي أتعدل وأمشي مظبوط. ليه محطوطة الصورة دي في الكنائس الأولى؟ ملهاش أي معنى إلا يكون السيد المسيح فعلا قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. في القاعة اللي بيتعبدوا فيها في الركن كده جرن معمودية، برميل كبير كده مليان مية بيعمدوا فيها الناس. ليه بيعمدوا الناس؟ زي أمر السيد المسيح ما قال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، والكتاب يقول مدفونين معه بالمعمودية. زي ما السيد المسيح مات احنا نموت كمان عن العالم، عشان اللي قوم السيد المسيح من الموت يقومنا احنا كمان بالإيمان اللي عمله الله في السيد المسيح، فنقوم من خطايانا. بيعمدوا الناس يعني بيقول المسيح قبر، المسيح دفن، وعلى مثاله احنا كمان بندفن. يبقى إذن المسيح مات، لأن لو ما كانش المسيح مات إيه معناها المعمودية دي؟ لا معنى لها إطلاقا، إلا معنى واحد وحيد، إنه كما مات ذاك إحنا كمان بنموت عن العالم، عشان زي ما قاوموا الله إحنا بالإيمان نقوم من كبوتنا ومن سقطتنا ونمشي في جدة الحياة بطريقة صح. ده كمان كان في القاعة دي موجود فيها ترابيزة كده وعليها المواد بتاعة المائدة التناول، محطوط كاسات ومحطوط صحن كبير كده اللي اتحط فيه الخبز، والكاسات اللي اتحط فيه عصير العنب اللي يمثل دم المسيح واللي يمثل جسد المسيح. وده اللي اداه لهم السيد المسيح قبل ما يصلب، لما جمع التلاميذ في العلية وجاب خبز وشكر وكسر وقال خذوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، وجاب الكأس وقال هذا هو دمي الذي يسفك من أجل كثيرين، اصنعوا هذا لذكري، لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذا الكأس تخبرون بموتي إلى أن أجيء. وما زالوا بيعملوا المائدة عشان نفتكر موته ونمشي عدل ونخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا. فكل الشواهد الأثرية اللي موجودة في القرن الأولاني بتثبت إن المسيح أكيد صلب، أكيد مات، والناس دي شافته وعاشت معاه، علقت صليب وعليه مصلوب عشان تفتكر الحادثة، حطت جرن معمودية عشان تقول دفن قبر ونحن على مثاله ندفن نحن أيضا في المعمودية. والمائدة اللي أداها الرب لينا إن إحنا نصنعها لنتذكر إن دي جسد السيد المسيح المكسور من أجلنا، وده الكأس اللي بيمثل دمه اللي سفك على الصليب من أجلنا. يبقى حدث، حدث تاريخي، حدث في قلب الزمان، والآثار الباقية من القرن الأولاني بتقول إنه صلب. يجي لي واحد بعد عدة قرون يقول لي لا ما حصلش، طب حضرتك كنت فين؟ طب أنت شفت؟ طب أنت كنت موجود؟ الآثار بتدل على كده، هل عندك أنت آثار بتدل أنه لا مش هو؟ عندي برهان تاني، برهان تاني بيقول عن المؤرخين، مؤرخين ما لهمش لا في الطور ولا في الطحين. هاخد مؤرخين غير مسيحيين، مؤرخ يهودي، مؤرخ يوناني وثني، مؤرخ يهودي، مؤرخ مسلم، وشوف الناس دي قالت ايه عن السيد المسيح. شهادة من المؤرخ الوثني اللي اسمه لوسيان، وشهادة من مؤرخ يهودي اسمه فلافيوس يوسيفوس، وشهادة من مؤرخ مسلم اسمه الأستاذ عباس العقاد. وقتنا خلص، لكن على وعد في الحلقة اللي جاية هنتكلم على البرهان الثاني اللي شهادة المؤرخين اللي غير مسيحيين اللي عاشوا أيام الحدث أو في زمن قريب لزمن الحدث.

فسمعوا من ناس شهود عيان وكتبوا ويأرخوا للفترة ديت مؤرخين معترفين من كل العالم، المؤرخ الوثني كارنيليوس تاسيتوس، المؤرخ اليوناني شاعر هجائي اسمه لوسيان، المؤرخ الثالث مؤرخ يهودي اسمه فلافيوس يوسيفوس. وفلافيوس يوسيفوس لما بيكتب عند اليهود يعتبر كتاباته توراة، فكلامه مصدق كأنه منزل. والرابع الأستاذ عباس العقاد اللي بيكتب في عبقريته، عبقرية السيد المسيح، كتاباته عبقرية السيد المسيح، واللي نشرها في جريدة عن مال الأهرام المصرية سنة 1958، بيكتب عن موضوع هنقوله في الحلقة اللي جاية إن شاء الرب وعشت بأكثر تفصيل عشان ناخد البرهان الثاني عن تاريخية الصليب. انتظرونا والرب معكم.

هللويا، مبارك اسم الرب. نفسي في الدقيقة الأولى كده واحنا جايين قدام الرب، تعالى بهدوء قلبك كده وانت جاي تقدم قدام الرب، قوله النهاردة يا رب جاي من كل قلبي يا رب كده أتكل عليك، جاي من كل قلبي يا رب النهاردة كده أعلن ثقتي، أعلن إيماني، أعلن رجائي في شخصك. جاي النهاردة يا رب كده أرفع عيني على شخصك يا رب كده وأنا بقول أيوة ليا أب، ليا أب. فإحنا بنصلي كده في الدقيقة الأولى كده قول يا رب بعظمك لأنك بابا، لأنك بابا.

ليك كل الإكرام وكل المجد. خلونا كده وإحنا بنبدأ نقرأ مع بعض الأعداد الأولى من مزمور 103 مع بعض. هاليلويا. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فتتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. يلا قول معايا: كما يتراءى الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. وانت جاي تعبد الرب كده قوله: أشكرك يا رب لأنك أب حنين جدا. وإحنا بنقرأ مع بعض الكلمات دي تاني، عدد 13 و14. قوله: أيوة رب كده، كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. وإنت جاي تعبد الرب كده قوله: أيوة أشكرك لأنك الأب اللي بيعرف، اللي بيعرف، اللي بيعرف، يعرف كده جبلة ولاده. كم حد النهاردة يقول: يا رب أشكرك لأنك بابا، أشكرك لأنك بابا. هاليلويا. نعم نعم. خذني بقرب قلبك، تعال اقترب معايا قلب الآب.

كم حد يقول له أيوة يا رب، أيوة يا رب، في وجودك، في وجودك، في وجود بابا في المشهد كل المشاكل تتحل. عارفين مش محتاج يمد ايده ويحل حاجة، لأن الحل بنفسه جه، الحل بنفسه جه، الحل بنفسه جه. هاليلويا هاليلويا. مليان قوي اشارككم بحاجة شاركتها بيكم معاكم قبل كده. في وقت من الأوقات نمت وحلمت كده حلم كان غريب من نوعه، وكأني كنت في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وبدور على حلول في أماكن كتيرة وفي أشخاص كتيرة. وساعتها في الحلم اتصلت بحد أنا عارف إن هو حكيم جدا، أول ما هيجي هيعرف يحل المشكلة من أول كلمة أول جملة. بس للأسف الشخص الحكيم ده جه ودخل، وأول ما دخل المشهد المشهد باظ بس خالص. واللي الناس بيقولوا عليه ده أحكم واحد ممكن يحل المشكلة، صدقوني الإنسان يبوظ أي مشكلة. بس في لحظة وديت عيني لآخر الشارع اللي كنت واقف فيه، شفت بابا جاي لي من بعيد. مش عارف ليه قلبي اطمن، مش عارف ليه حسيت إنه أنا مش محتاج حاجة تاني، مش محتاج أعمل حاجة، مش محتاج أكلم حد، مش محتاج أقول أي حاجة. بمجرد ما أبويا دخل المشهد اتحلت، ما اتكلمش، ما قالش ولا كلمة، ما حكاش ولا عبارة، ما تفوتش في حاجة. بس عارفين هو بس جه. شكاية نفسي وإحنا بنصلي الكلمات اللي جاية دي، وإحنا بنصلي قول يا رب مش محتاج أي حل، بس كل اللي محتاجه إنك تبقى موجود، لأنه في وجودك أعظم حل، بس وجودك. هاليلويا هاليلويا. رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة.

هاليلويا هاليلويا. في الترنيمه اللي فاتت كده كنا بنندهل وبنقول له يا بابا، بس الترنيمه اللي جايه كده بابا بيرد علينا، بتقول كده: نعمتي ليك، رحمتي ليك ياللي نادتني بابا، وما جيتش كده لوحدك، لكن جيت لي في المحبوب يسوع، وقلت بروحي، لا اسمع، قلت بروحي ابا.

0: هللويا. كم حد يرفعنا عربك كده يقول له شكرا لانك بابا.
1: هللويا هللويا.
0: وانت بتقولها له كده يقول له بشكرك يا رب. اشكرك يا بابا. لانك بابا اللي اصل كل حياه. بابا اللي اصل كل حياه. يقول كده في ملاخي 3:10 اليس اب واحد لكلنا؟ اليس اله واحد خلقنا؟

كم حد يقول يا رب أشكرك، أشكرك يا رب لأنك بابا أصل كل خليقة. رب أشكرك يا رب لأنك إله عظيم جدا وأب كريم جدا وأب حنين جدا وأب مليان بالنعمة، زي ما كنا بنرنم عنك دلوقتي، زي ما كنت بتوعدنا كده رب كده بالنعمة، النعمة المكملة لضعفتنا، النعمة المكملة لنقائصنا، النعمة اللي مكملة لقدرتنا اللي دايما ما بتسندناش وتخور. مش بس يا رب أصل لكل خليقة، لكن رب أنت السبب، أنت السبب يا رب اللي احنا عايشين لأجله. كم حد يرفع إيده كده تعظيم وإكرام للملك لبابا، قوله بشكرك بشكرك بشكرك يا رب، بشكرك يا رب لأنك إله مليان مليان كده بالنعمة. كم حد يقوله كده، كم حد يقوله كده شكرا، شكرا يا رب كده لكل نعمة وهبتها لي، وشكرا يا رب لكل رحمة عملتها معايا. كل شيء كده منعته، كل شيء كده شلته من الطريق، كل شيء شلته من سكتي، لأن وجوده كان يبقى أكبر عائق في حياتي. لكن كم حد يقول له شكرا يا رب لأنه دي أعظم رحمة، قول له شكرا يا رب لأنك وعدني إنه يتبعني خير ورحمة، يتبعني خير ورحمة. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسمك. أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب وروحي في الإله. كمان مرة أقول

أشكرك لأنك سبب حياتي. يقول الكتاب كده ملقينا كل همكم عليه. ليه؟ هو ما يعمل إيه؟ يعتني بكم. كم حد النهاردة يقول يا رب شكرا أجل عنايتك، وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية دي كده بنقول عنايتك ترتيبات. قول أشكرك يا رب لأنك أب بيعرف يعتني كويس جدا جدا بأولاده. هاليلويا هاليلويا.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 12 اغسطس 2026. الحقيقه في متابعه مذبحه التجمع المرجس، كان النيابه العامه اصدرت بيان بعد تحقيقات استمرت 48 ساعه وامرت النيابه العامه باحاله المتهم بقتل الاربع افراد من اسره واحده بالقاهره الجديده والتجمع الخامس الى المحاكمه الجنائيه العاجله. طبعا مواضيع كتير كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ناس بتتساءل وانه بيقولوا في اسرار، في الغاز، في حاجات كتير، هنتكلم على الموضوع ده، وده يعني يعتبر خبر رئيسي معانا النهارده في حلقتنا. للاسف الشديد يا جماعه الحوادث كتير بصراحه اليومين دول، وكل الناس بتتساءل في ايه. وفاه 18 عامل بتتراوح منهم اطفال الحقيقه، يعني 10 سنين 12 سنه 16 سنه، 18 شخص وفي 6 من اسره واحده، واصابه 22 اخرين بسبب تصادم سيارتي نقل عمال بمحافظه الاسماعيليه في مصر. ايضا كمان كان عندنا مأساة مول الاهرام، حريق اخذ المبنى بحاله في حدائق الاهرام ونتج عنه 3 وفيات و12 مصاب، حريق مروع زي ما انتم شايفين المشاهد. كمان كان في انهيار عقار بحدائق القبه مصرع 4 اشخاص واصابه 5 اخرين. طب انا كل ده يا جماعه بعتذر جدا، كلها اخبار صعبه، لكن فعلا الناس كلها بتستغرب ايه اللي حاصل ورا بعض ورا بعض من ساعه مذبحه ومجزره بتاعه الاسره الاربع افراد لغايه ما دلوقتي كل الامور دي يعني ورا بعضها كده. يا رب ارحمنا يا رب حافظ علينا. كمان الأستاذ سعيد فايز الحقيقة يعني فجر موضوع ليه علاقة بأزمة دير الملاك، اللي هي الأزمة اتحلت لكن اكتشفنا أن في 2 محبوسين من وقت الأزمة دي ولغاية دلوقتي بتجدد لهم الحبس، وربنا يا رب يفك سجنهم بسرعة. كمان في بقى في السويداء مسيحيين قرية

الصورة الكبيرة بيستنكروا نبش القبور وإخراج جسامين موتى. وفي كمان بنت برضو من إحدى الضواحي في سوريا برضو اتخطفت. كمان عندنا ضرب مصافي النفط في ليبيا أشعل التوتر. ففي حاجة برضو غريبة بتحصل في ليبيا، ما فيش اهتمام إعلامي كبير، وهنحاول نفهم مع حضراتكم إيه الموضوع. أما بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، الرئيس فلاديمير بوتين بيهدد أوروبا، بيقول لهم إحنا هنرد بالمثل في حال مصادرة سفن روسية أو بيع ممتلكاتها. روسيا بقى بتعد وثائق مع قطر والسعودية بشأن ممر مسمينه شمال جنوب. أما بالنسبة بقى لسوريا، بتتوصل لاتفاق روسي بشأن مصير قاعدتي حميميم وطرسوس، القاعدتين اللي هم الروسيتين الموجودين في سوريا. كولومبيا أعلنت اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري. طبعا ردود فعل غاضبة على هذا الإعلان، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيؤكد أن الجولان جزء من إسرائيل. الرئيس ترامب تم الكشف النقاب عن مغادرة كيف غادر الرئيس تركيا لما كان في قمة حلف النيتو، كان في تهديد من إيران. إزاي غادر سرا وإزاي اتغيرت طيارته، والحقيقة تفاصيل كتير تم الإعلان عنها بعد التهديد الإيراني باغتياله. وبمناسبة الكشف عن التفاصيل دي، الرئيس ترامب بيقول أنا شخص مؤثر جدا يا جماعة، وإلا ما كانش يبقى فيه تهديدات ليه. وكمان بيقول أنا لا أثق في إيران، وإحنا بنسيطر على مضيق هرمز بالكامل. على الجانب الآخر بيقولوا له تحذيرات إنك أنت لو هتبتدي تودي جنود عشان تسيطر على مضيق هرمز، ممكن يسقط جنود كتير ويبقى فيه دماء كتير. طب منين أنت مسيطر ومنين في تحذيرات؟ الحقيقة برضه في حاجات غريبة بتحصل. هو طبعا في النهاية مش واثق في إيران، والمفاوضات واقفة عند يعني فعلا نقطة فاصلة اللي هي إيران بتقول له في شروط علشان نفتح مضيق هرمز. والرئيس ترامب طبعا يعني مصر على أنه فتح المضيق أولا. القوات المسلحة اليمنية بتقول ان ميليشيا الحوثي قصفت مدينة المخا وميناءها بالصواريخ البالستية. عندنا بقى الملك سلمان الحقيقة لقيناه علق وكان لينا فترة بنسمعش اخبار عنه، لكن الحقيقة علق على القمة اللي تمت بين السعودية وتركيا وباكستان، وقال انها بتسهم في جهود مواجهة التحديات الإقليمية. كمان في كان اللي حاصل برضو، كان في هجوم صاروخي استهدف مخيم للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل. بس على فكرة العراق عندنا زيارة سرية كان قام بها قاني، والزيارة دي علشان إنه ما يوقفش أو ما يتمش نزع السلاح من الميليشيات العراقية الموالية لإيران في نهاية الشهر القادم، وبيحاول إن هو يؤجل هذا السحب للأسلحة على أساس إن يبقى في توازن في القوى في الشرق الأوسط في هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. إزاحة الستار عن قاعدة تشارلستون بعد أن تم تغييرها إلى قاعدة لينسي جرام في ساوث كارولينا بحضور بيت هيكسس وسكوت بيست. عندنا كمان كان وزير خارجية باكستان أعلن أن قتل 3 مواطنين في هجوم على سفينة في البحر الأحمر. كوريا الجنوبية قالت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ باليستي باتجاه البحر. أما زلزال كولومبيا ارتفعت الحصيرة على الأقل لحصيلة الضحايا لغاية دلوقتي إلى 224 قتيل، وفي سيدة تم إنقاذها من فندق من تحت أنقاض فندق، والحياة برضو بيحاولوا يسرعوا الزمن علشان إذا كان في لسه أحياء تحت الأنقاض. أعداد كبيرة من المباني هدمت، الزلزال كان قوي بشكل كبير جدا. أوروبا بتنتظر كسوف شمسي نادر، الناس في إنجلترا طوابير علشان يجيبوا النظارات اللي يقدروا بيها يشوفوا الكسوف. فرنسا بتترقب مشهد استثنائي قرب الغروب قد يجمع بين قرون الشيطان والغسق المزدوج. عندنا برضو دو أخبار عن هذا الحدث الهام. أما القوات المسلحة المصرية فأعلنت عن إحباط تهريب ترسانة أسلحة وذخائر عبر الحدود الجنوبية، وأوراق ثبوتية كشفت بتكشف المصدر. أزمة إنفانتينو وموضوع الفيفا لسه موجودة يا جماعة، 3 قرارات بتصعد ضده، اتهامات بالخداع وتهديد بالمقاطعة قبل معركة رئاسة الفيفا. لكن الحقيقة هو الرئيس ترامب بيحاول يدافع عنه ويقف بجانبه. عندنا كمان حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لقناة الكارما. قناة الكارما يعني قناة بتقدم لكم كل ما هو متنوع وكل ما هو جديد من برامج إخبارية اجتماعية ثقافية، وطبعا قبل كل ده الروحية ونشر رسالة المسيح على مستوى العالم. الحقيقة حضراتكم عارفين قناة الكارما بتقوم وتعتمد تماما على دعمكم في بانكويت
احتفالية كده هتكون لقناة الكارما في نهاية هذا الشهر أغسطس 29 إن شاء الله 2026، يعني خلاص نهاية الشهر ده يوم 29 قربنا يا جماعة. ممكن تعملوا سكان للباركود علشان تحجزوا مكانكم، أو كمان تتصلوا بينا على قناة الكارما. الاحتفالية جميلة، هيكون فيها القسيس المرنم زياد شحاتة، هيكون كل المذيعين والإعلاميين في قناة الكارما هيكونوا معاكم، هنقضي وقت حلو جدا.

ان شاء الله البانكويت هتكون في دبل تري باي هيلتون لوس انجلوس نورواك، هيكون ان شاء الله الساعه 5 مساء. يا ريت تكونوا معانا تشاركونا، احتفاليه جميله جدا بيكون فيها بنعرفكم قناه الكرم وصلت لفين، بنعرفكم حاجات جميله، بيكون في ترانيم وفقرات جميله ومتنوعه. ان شاء الله نتمنى ان اكبر عدد من حضراتكم يكون معانا في كاليفورنيا، ويا ريت ناس يجوا لنا كمان من بره كاليفورنيا. ما تنسوش الميعاد اخر الشهر ده، نتمنى نشوف اكبر عدد من حضراتكم متابعينا متابعي قناه الكرم وداعمينا اللي دايما بتكونوا معانا مع القناه علشان تستمر رساله نشر رسالة المسيح لكل العالم. نروح لأخبار الصعبة، ومعلش بنشكر النهاردة إدارة الكارما نتيجة إن عندنا أخبار كتير قوي، معنا ساعة ونص النهاردة، ما تزعلوش مننا، هنحاول الأخبار الصعبة نقولها بسرعة وبعد كده هنتكلم على الأخبار اللي احنا عرضنا بعض عناوينها معاكم النهاردة. لسه متابعين معاكم والناس كلها مهتمة بهذا الحادث، حادث قتل الأسرة الأربعة أفراد، والكلام اللي اتكتب انه بسبب السرقه محدش لسه بصراحه، يعني يا جماعه لو عايز يسرق ما كان ممكن يعمل اي حاجه غير انه يقتل الاربعه، يعني هو كان قتل الاب الاول وخد مفاتيح الفيلا او كده، ففي حاجه ما زالت خفيه. لكن الحقيقه لقينا النهارده في بيان من النيابه العامه، هقرا على حضراتكم البيان لانه مهم جدا جدا، والبيان انه بعد تحقيقات استمرت 48 ساعه النيابه العامه امرت باحاله متهم بقتل اسره القاهره الجديده الى المحاكمه الجنائيه العاجله. تلقت النيابه العامه اختار بالعثور على جثامين اربعه اشخاص من اسره واحده بدائره القاهره الجديده، مقتولين اثر اصابتهم بعيره ناريه، سبق الابلاغ عن تغيير يبهم. فباشرت التحقيقات التي استمرت 48 ساعة وانتقلت إلى مسرح الواقعة ونظرت الجثامين وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، كما تتبعت خط سير المجني عليهم من خلال آلات المراقبة وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن مرتكب الواقعة صديق للمجني عليهم، فأمرت بضبطه وإحضاره وباستجوابه أقر بقتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار. رفض المجني عليه إقراضه مبلغا ماليا، فعقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله ومصاغه الذهبي واستدراجه إلى منطقة القطامية. أطلق ثوبه ثلاثة أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفاتيح مسكنه وتخلص من جثمانه بإحدى الطرق الصحراوية، وعقب ذلك استدرج الزوجة زوجته وطفلتيه موهما إياهن بتعرض المجني عليه الحاد السير قاصدا إخلاء المسكن وسرقة محتوياته، ثم أطلق عليهن داخل السيارة النار داخل السيارة التي كانت تقلهن خمسة عيرة نارية أودت بحياتهن، وتوجه إلى المسكن إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام مخططه. وقد أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، جاء اعترافه متفقا مع ما أسفرت عنه التحقيقات من أقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليهم قبل مقتلهم، وما ثبت من تفريغ آلات المراقبة التي تحصلت عليها النيابة العامة من الحوانيت والأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم إبان الواقعة، وما أسفر عنه الاستعلام من شركات المحمول من توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسارح الواقعة، فضلا عما ثبت من التقارير الفنية من صحة المقاطع المرئية وأن القياسات البيومترية أكدت أن المتهم هو الظاهر بها وما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. ده بيان النيابة، بس هنا في حتة برضو، يعني أول حاجة هو بعد ما قتلوا وساب الجثمان في منطقة صحراوية رجع بالعربية وركنها شارعين جنب السكن، وبعد ما قتل الأم وأطفال والبنتين جاب برضو في اقاويل بتقول ان هو هي اللي كانت سايقه العربيه، وبعد ما قتلهم نقل مكانها وحطها في الكرسي اللي جنبه وبعد كده او يعني وساق بالعربيه، معرفش نقلها تاني ولا ايه اللي حصل، ما قالوش بالظبط، يعني عصروا عليهم هم يعني مصابين مقتولين بعيره ناريه جوه العربيه وغطى العربيه. وجت كمان الحقيقه مداخله هاتفيه من ماجد اخو اسامه مع لميس الحديدي، وكان فيها برضو معلومات أخرى خلت برضو الجدل يفضل أكتر. عدم الكشف عن حتى هو في البيان بتاع النيابة العامة ما تذكرش اسم المتهم ولا عنده كام سنة ولا بيشتغل إيه، دي برضو كلها يعني احنا في البيان الاول ما تذكرش وادي البيان الثاني ما تذكرش، ناس كتير بدأت تجتهد وتحاول تشوف. طبعا الناس راحت بقى لإيه، هو المتهم مسيحي ولا مسلم؟ يا جماعه بغض النظر عن مسيحي او مسلم، الموضوع مش كده، الموضوع بيشتغل ايه؟ لان في اشاره من اخو اسامه ان هو كان اتعرف عليه من 6 شهور بس، وان كان في اللي هو توريد، لانه عنده مطبعه توريد حاجات لرئاسه الجمهوريه، وكان معرف

0: نفسه على انه هو ضابط في الجيش او ليه علاقة بالجيش. فهنا بقى في اجتهادات تاني انه الناس بدأت تقول انه هو مين وشخصيته مين. طب ليه يا جماعة كان يابا عامة ما قلتولناش المعلومات دي عن المتهم؟ ما هو برضو مش اي متهم بنعرف اسمه سنه اللي حالتوه للمحاكمة الجنائية العاجلة. ليه اخفاء الاسم؟ ليه اخفاء المهنة؟ وهل فعلا هو تابع للجيش عنده بابا مش عارف ليه؟ ففي معلومات كتيرة بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي برضو ما تمش الكشف عنها بشكل او نفيها. ما هو لا نفي لا لا لا لا يعني لا تقولوا ان فعلا المعلومات دي صح. ليه الاخفاء ده مخلي الناس كلها بالاجماع على فكره على موقع التواصل الاجتماعي كله بيقول لك في حاجه في لغز في سر. لو هو هدف السرقه حتى لميس الحديدي في بدايه الحلقه بتاعتها اول امبارح لما جت استضافت برضو قالت لو هو عايز يسرق يقتل الاربعه ليه. فهنا في لغز مازال قائم واللغز ده زاد مع التصريحات اللي قالها الحقيقه ماجد. طبعا هم الاسره طبعا ما زلنا بنعزي العيله كلها اسامه نصيف وامل سعد الزوجه وهيلين اسامه عندها 16 سنه وليليان عندها 14 سنه. فبالتالي طبعا اسره الموضوع أثر في ناس كتير جدا جدا. الموضوع بحتاج أن يتكشف الغموض شوية لأنه زي ما بقول لحضراتكم قالوا أنه هو اسمه وليد جاد المولى كان عقيد بالجيش وخرج معاش. طبعا مواقع إخوانية قالت لك لا ده مسيحي اسمه وليد جاد جرجس لأن الاسم يمشي الاثنين وليد جاد ده. فبدأنا طب يا جماعة هو قال لك والده كان لواء شرطة وهو طليق ابنة اللواء محمود حمامة شقيق الفنانة فاتن حمامة. المعلومات دي متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم فيها جهات رسمية ولم تؤكدها عشان برضو أكون يعني مدققة في كلامي اللي بيتقال لأن برضو الناس لسه بتقول في لغز يا جماعة في سر في الجريمة في أمور لم تعلن في تشكيك في حاجات غريبة حصلت في هل حد لوحده عمل كل ده ونقل وعربيات وكل الكلام ده عمله لوحده. حاجة تانية قالها بصراحة ماجد أخو أسامة المرحوم أسامة قال لك إن الزوجة أعلنت عن إنه جالها خبر إن في زوجها عمل حادثة في جروب مامز. الأول قال لك الجروب ده جروب أصحاب ما فيهوش المتهم وأكد عليها مرتين وبعدين قال لك ده جروب مامز. طب هي ليه ما تبلغش الأسرة مثلا ده حادث حصل زي كده؟ إيه جروب المامز اللي ممكن المامز ده عشان حاجات في المدرسة حاجات زي كده لو هو جروب مامز تبع المدرسة. ففي لسه كلام كده زي ما بقول لحضراتكم. فبالتالي اول معلومه برضو اكد عليها او نفاها ماجد الزوجه لم تكن حامل لان كان في اشاعات وقال برضو في اشاعات اتكتبت ونزلوا صوره حد من اصحابه القريبين قوي وقالوا ان هو ده القاتل وطلع طبعا ده غلط. لكن زي ما بقول لكم فكره وهو قال ان انا لما عرفت ان هو يوم الجمعه كان عنده بالليل وبعدين يوم السبت اختفى ما كلمهوش وبعدين جه يوم الاحد لما ما كلمهوش راح بالصدفه كده غلط في مكان الشارع فدخل في شارع جانبي يعني بالغلط فشاف العربيه بتاعت اسامه وقعد يحكي العربيه كان فيها ايه وبعد كده قال لك طبعا راح هو اللي مبلغ راح للبيت ما لقاش حد وتليفوناتهم كلها مقفوله هو اللي بلغ وعشان كده البيان الاول بتاع الداخليه كان بيقول ان اخوه كان بيبلغ عن اختفائه. وفي تفاصيل كده بيحكيها زي ما قلت لحضراتكم يعني انا بطرحها قدامكم. خلينا نسمع اجزاء من مداخله الأستاذ ماجد أخو المرحوم أسامة وطبعا الوالد الأسرة كلها الأربع أشخاص اللي راحوا ضحية هذا المجرم اللي ما احناش عارفين اسمه ولا شخصيته من مصادر موثوق منها من مصادر رسمية. فكل الناس بتتكهن كل الناس بتجتهد هل كام يوم وهتنتهي الكلام عن القضية دي ولا إيه اللي هيحصل. نسمع ماجد قال إيه مع لميس الحديدي.
1: لأن أسامة مش موجود إزاي؟
2: انا ابتديت قلق ان اسامه متعود ان هو يتصل بيا كل يوم ايه اخبار الشغل عشان انا شغال معاه في المطبعه فايه اخبار الشغل ايه اخبار الدنيا الكلام ده كله بتاعي. اليوم ده ما اتصلش بيا
1: اللي هو اللي هو امتى يوم السبت
2: اللي هو يوم السبت ما اتصلش بيا فقلت ممكن عنده ميتنج عنده اجتماعات عنده الكلام ده كله فمش فاضي بجانب ان هو الحاجات دي يوم السبت ما بيجيش المطبعه وبيسالني وانا طالما مدور الدنيا خلاص فما اتصلتش بيه ما بحبش ازعجه طالما هو في يوم مثلا مضغوط او الكلام ده كله ما بزعجوش. يوم حد كنت متوقع ان هو يكلمني ما كلمنيش رحت انا برن عليه تليفونه مقفول ارن على مراته تليفونه مقفول ارن على بناته تليفونها مقفول فقلقت فواحد صاحبه عزيز عليه جدا برضه ومكان مرموق قال انا في جروب عاملينه الاصدقاء دول بالذات هو المتهم مش تبعهم

0: محافظ ان لو في اي حاجه عند اي حد بيقولوا عشان كلهم في منطقه واحده، لو في اي حد يقدر يساعد اي حاجه يساعد. فهو عرف من الظروف ان اسامه عم حتى مستمده. فاقرب حاجه ان انا اروح قدام الاولاد. لخفتي و فدخلت بعد شارع اسامه بشارعين، دخلت شارعين غلط. حطيت عليه حضرتك معايا كده كويس؟
1: يعني احسن شويه، اتفضل.
0: طيب فبقول لحضرتك انا فوجئت بعربيه اسامه لما دخلت الشارع غلط، انها مركونه على جنب. فنزلت ابص فيها لقيت ان الباب بتاعه مفتوح نص وربه، والباب اللي وراه مفتوح نص وربه، وفي طاله رصاص في المرايه في الهوايه اللي جنب المرايه، وفي دم على العتب بتاع العربيه، وفي دم على الاوكر، ودم على الساق اللي ورا، الرفرف اللي ورا والرفرف اليمين.
1: هنا بقى حسيت انه في حاجه اكيد حصلت.
0: كده ويجيب العربيه في المكان ده ومش جنب بيته يبقى في حاجه خطر.
1: ايوه كده
0: الصوت حلو.
1: صوت هايل. فانت لقيت العربيه الباب مفتوح نص فتحه، في رصاص في المرايه، في دم على الكنبه،
0: وفي فوارغ رصاص في الارضيه بتاعه الكنبه، الدواسه بتاعه الكنبه. فانا قلقت بصراحه، فرحت رايح على البيت اشوف المدام والاولاد، لا لقيت المدام ولا لقيت الاولاد ولا لقيت العربيه بتاعه المدام. ف واحد صاحب الله يرحمه اسامه كلمني قال لي ان هو على الجروب اللي هم عاملينه اللي هو بعيد خالص كل البعد عن المتهم، ان المتهم ده كان مع اسامه بالليل وعملوا حادثه في طريق العين السخنه، وعلى كلامه هو ان هو الكلام ده اللي لما راح وصل للمدام رجع لها تاني بالليل بعد ما يعني خلص على اسامه. راح على البيت قال لها ده عمل حادثه في طريق السخنه وانا وديته مستشفى كيان في العاصمه الاداريه. المعلومه اللي عندي ان كيان ما بتاخدش اي حد، بتاخد ضباط بس.
1: نعم.
0: فدي اول حاجه معلومه غلط. فطبعا هي من منطلق ان الراجل ده دخل هو ومراته قبل كده البيت عندها واهل ثقه، فنزلت معاه بحسن نيه
1: وركبت ركب معاه عربيتها؟
0: عربيتها هي
1: ومعاهم البنات،
0: وهو اللي قال لهم وهو اللي قال لها هاتي البنات معاكي.
1: قال لها هاتي البنات؟
0: قال لها هاتي البنات معاكي.
1: يا ساتر.
0: فهي كلمت حد من على الجروب بتاع اللي هي المامز اللي عاملاه، واستنجدت بحد ان هو يتابعها بالعربيه يمشي وراها بحيث ان يبقى في حد مونسها. هو لما حس ان في حد جاي وكان على تواصل باستمرار وفاتحه التليفون على تواصل باستمرار مع الشخص ده، وكان قايل لها ان انا فاضل لي 7 دقايق واوصل، كان الكلام ده وبعت له لوكيشن على العين السخنه. وقال لها 7 دقايق واوصل للعين السخنه، اوصل لك يعني للمكان اللي حضرتك فيه. فاول ما حس بكده راح خد التليفون منها وقفله، وتقريبا خلص عليهم هناك.
1: يا ساتر.
0: جوه العربيه لا ولف بالعربيه، هو بقى ساق ولف بالعربيه ورجع ركنها جنب الفيلا بتاعت الاستاذ اسامه بعديها بخمس ست فيلات كده، وراح مغطيها. الكلام ده كان في الساعه 4 4 ونص 5 الفجر، لا شاب بواب ولا حد قال له ولا حد عمل له.
1: والست والبنات عمل ايه في الجثث؟
0: خلاهم في العربيه وغطى العربيه بفرش عربيه.
1: يا ساتر.
0: مع العلم ان العربيه ما فيهاش فرش. يعني ما دام امل ما بتحطش فرش عربيه في عربيتك. انا ما اعرفش برضو دي نقطه، ما انا ما اعرفش جاب الفرش ده منين.
1: يعني ايه فرش العربيه مش شامل العربيه كنب؟
0: الغطا بتاع العربيه.
1: غطا العربيه.
0: غطا العربيه. وبعد كده راح عشان يفتح البيت استاذ اسامه الله يرحمه، كان عامل الشفر الباب البيت بشفره بصور بناته وصور مراته وصوره، فمعرفش يفتح راح ماشي. ثم هو زي ما بيقول او زي المواقع ما بتتكلم، لو هو لغرض السرقه طب ما انت ما خدتش ليه العربيه اللي هو راكبها مرسيدس احسن موديل ب 4 5 مليون جنيه؟

0: مثلا
1: ما خدتش العربيه اللي بتاعت المدام اللي كانت راكباها، ما خدتش للذهب، ما خدش للذهب اللي كانت لابساه، ما خدش
0: للذهب اللي كان لابسه. قتلهم ليه؟ قتلهم ليه؟
1: ما هي المشكله بقى، هو قتلهم ليه؟ ده مش تحت بند سرقه، ده تحت بند حقد او غل او انتقام او الكلام ده كله. انما لو سرقه، انا لو هسرق واتورطت في حاجه زي كده، هاخد السهل اللي في ايدي. ثم انا خدت المفتاح ورايح على يعني بعد ما خلصتهم والدنيا تمام، خدت المفتاح عشان اروح اكمل على الشارع، عشان عارف ان اسامه حاطط مجوهرات وحاطط فلوس ومبالغ كبيره جوه البيت، عشان دخل البيت قبل كده.
0: استاذ ماجد يعني
1: وماشي بطبنجه، يعني هو انا رايح اخرج مع واحد،
0: هو بيشتغل ايه المتهم ده؟
1: اخرج بطبنجه، هو بيشتغل ايه؟ كان مفاهم اسامه في التوريد اللي هو بتاع اسامه،
0: اللي هو التوريد بتاع بعض الجهات، ان هو بيشتغل يعني بيعرف ايه التوريد،
1: ان هو ضابط جيش.
0: ماشي، انا عندي سؤال. يعني انت لما بلغت خلاص حاسس ان في مشكله، انت اكتشفوا ازاي العربيه؟ هل ده البوليس اللي اكتشف العربيه المتغطيه اللي فيها العيال فيها البنات؟
1: اكتشف من الكاميرات بتاعت بيته، من الكاميرات بتاعت بيت استاذ اسامه.
0: لا اله الا
1: الله. لما رجعوا الكاميرات وشافوا ان هو جالهم متاخر كده وخارجين معاه بحسن نيه وبسلاسه، لدرجه ان انا لما دخلت رحت البيت كله مقفول تمام، ده قادر تسيب بيتها بتبقى قافله تمام، لا خارجه مثلا متوتره ولا خارجه مضغوطه ولا خارجه تحت تهديد، خارجه بقفله تمام وتمام. فتتبعوا العربيه لقوها ان بعد الفيلا اللي هم قاعدين فيها باربع خمس فيلات ومتغطيه بغطاء عربيه.
0: ربنا يرحمه ويرحمهم ويعني يصبركم، يعني انتوا الحقيقه
1: فهي دي الحقيقه مدام لميس، بس اللي انا عايز اوضحها ان هي مش تحت بند سرقه، دي تحت بند غل او حقد او استغلال او عصب من بني ادم لا حب يستغله يستبده طمعان فيه الكلام ده كله، فواخد ده
0: في حاله انتقام، في حاجه ما في غل في حقد.
1: فانا راصد ومستهدف الشخصيه دي او الاسره دي كلها، هخلص عليهم عشان اقعد براحتي.
0: شكرا. يعني
1: الموضوع ده كله برضو في نقطه،
0: اتفضل.
1: ان الموضوع ده كله ممكن ما كانش ظهر بالحجم ده لو ما كنتش انا لقيت العربيه بالصدفه، يعني لو كنت دخلت الشارع بالصدفه شارعه الرئيسي وما غلطتش بعديه بشارعين، انا ما كنتش اكتشفت ان عربيته وفيها الاثار دي كلها.
0: لكن طبعا الكاميرات والشرطه الحقيقه لقت كل حاجه بسرعه. انا بشكرك يا استاذ ماجد، وانا بعزيك وبعزي الاسره كلها، لانه يعني هذه جريمه.
2: طيب، كان كلام مهم جدا، فحبينا ان كل المكالمه حضراتكم نعرضها، علشان برضو اللي لم يتسنى ليه الوقت ان هو شاف المكالمه دي على مواقع التواصل الاجتماعي او على القناه نفسها. وبرضو التعليقات ما زالت، واحد بيقول انا جاي اكد لثالث مره اني مقتنع جدا ان الجريمه دي وراها لغز كبير، وانه غالبا لو تم فكه مش هيتم نشره، وعندي تساؤلات اظنها مشروعه، من حق اي حد يسالها في قضيه راي عام. الجاني بيشتغل ايه بالظبط؟ وايه الشغل اللي يخليه ماشي بالطبنجه يقال انها مرخصه؟ لو الجاني شخص عادي، لان المجني عليه كان بيتعرف على اي حد وخلاص بناء على كلام اخوه، طب ايه اللي يجمع الاثنين في شغل توريدات رئاسه الجمهوريه؟ وعلى فكره اتشالت كلمه رئاسه الجمهوريه من الفيديو لما تم رفعه على الفيسبوك، الفيديو اللي كان على اليوتيوب واللي كان لايف في القناه كان فيه ان هو بيقول انه اتعرف عليه من 6 شهور، وانه كان شغل توريدات حاجه تبع المطابع لرئاسه الجمهوريه بناء على كلام اخوه. احنا كل المعلومات دي من كلام اخوه، تمام. الحاجه الثانيه اللي اتقالت انه ليه الجاني خلص على باقي الاسره وسابهم في العربيه وغطاها، والمفروض ان هم كده غابوا يومين مفيش ريحه طلعت مفيش حاجه، برده اخو المجني عليه برده قال لولا انه دخل بالصدفه قبل بيت اخوه بشارعين ما كانش شاف العربيه المركونه. فدي برضو حاجة، كلها حاجات غريبة يا جماعة، حتى في كلام أخوه نفسه في حاجات عجيبة بتحصل كده محدش فاهم إيه هي. يعني الجاني خد المجني عليه وقتله في الطريق في طريق السخنة، وشاله من عربية رماه في الطريق، وبعدين ركب العربية وعليها أثار الجريمة ورجع بيها وركنها جنب البيت بشارعين ليه برضو؟ طب ما سبتش العربية هناك ليه؟ ولا عشان ترجع بيها؟ ممكن عشان هو عايز يرجع بحاجة عشان يروح للبيت، اوكي ممكن نقول ايه ان دي كده وانا معاك اهو حليناها. بعد كده لما قتلت اللي برضو ما سبتهمش ليه هناك؟ ليه رجعت بيهم العربيه وسبتهم في العربيه؟ يعني انت قتلتهم في حته برضو، ليه ما سبتش الاربعه جنب بعض مثلا في المكان ورجعت برضو؟ لانك انت محتاج طريقه ترجع.

بيها تاني المكان الفيلا. في حاجات كده غريبة. الحاجة التانية ان هو اساسا ما كانش عامل اي احتياطات عشان ما يتكشفش، يعني دي برضو كانت غريبة قوي. دي اتكشف في ثلاث ساعات، ساعتين ثلاثة كان الدخل المباحث والداخلية عرفوا مين هو. فدي برضو حاجة غريبة جدا جدا. طبعا كانت تمت الصلاة عليهم اول امس، في جنازة برضو كان فيها حزن وصريخ طبعا، ويعني مشاعر ملتهبة جدا من الأسرة لأنه موضوع فجائي، والأربعة مع بعض، الأم أسامة وأم أمال وكل يعني العيلة كلها بصراحة يعني كان حالتهم صعبة جدا جدا. طبعا ترأس الصلاة نيافة الأنبس أودوسيوس مطران الجيزة، وفي نفس الوقت طبعا كان قداسة البابا أيضا أرسل التعازي، أربعة صناديق جنب بعض ديهم. مشهد صعب جدا جدا، يعني بجد الموضوع مؤلم وصعب، ونتمنى برضو الكشف عن باقي الأمور. ناس برضو بدأت تقول ايه ده مش هيتحاسب، لا طبعا يا جماعة هتحول للمحاسبة العاجلة، وبالتأكيد انه هينال عقابه، بس الفكرة ان هل هنعرف ولا هيتدفن السر معاه الحقيقة. طبعا نيافة الأنبس أودوسيوس كان بيقول في مشهد يعتصر القلب أمام جريمة بشعة هزت المجتمع، نقف نودع أرواحا بريئة ذهبت ضحية رصاص الغدر، ونصلي أن تكون أرواح في احضان القديسين. بيصعب علينا ان نقف معا امام هذا المشهد، وقلوبنا لا تزال ترتجف من هول الجريمه ومن قسوه ما حدث، من مشاعر الظلم والغضب التي تعصف بالنفوس. لكن بيقول وسط الاتعاب بيجي صوت ربنا حاضر وبيقول لنا ليه النقمه، انا اجازي اقول الرب، لكننا نؤمن ان هناك عداله الهيه لا تضيع معها دمعه ولا يختفي امامها ظلم ولا يسقط من حساب الله صراخ المظلوم. وده كان كلام نيافة الأنبس أودوسيوس. قال الله نفسه قال لقائين بعد قتل اخيه هابيل، صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. ربنا ينيح أرواحهم طبعا جميعا، يعزي كل العيلة الكبيرة وكل أصدقائهم. بدأت الناس بقى تفكرنا بمذبحة بشعة كانت حصلت في عام 1997 وقت مبارك. ليه بيفكرونا؟ بيطالبوا برضو بأنه إعدامه يكون على الهواء، أو أن الناس تشوف الإعدام لهذا المجرم اللي فعلا يعني الحادثة دي كانت مؤلمة بكل المقاييس، لدرجة مش ألمة العيلة بس، ألمة الناس كلها والعالم كله، الحياة والمواقع كلها كانت تتكلم عن هذه الجريمة. وقالك إذا كان هو برضو الأسرة دي كان الدافع هو الطمع والغدر والخسة، وإيه هي وقتها الجريمة دي؟ كانت الحقيقة أنه الرئيس مبارك كان وجه لبشاعة الجريمة بالإعدام أنه يتذاع على الهواء مباشرة أمام كل المصريين، وكان المصريين قاعدين ومستنيين أن هم يشوفوا. قال لك ده ما كانش ماتش مصر في نهائي كأس العالم، لأنه كان فعلا الحقيقة انه الضحايا دول كان الناس كلها متفاعله معاهم، زعلانين جدا عليهم. وبقال لك ان وقت اذاعه الحدث كان برد وسلام على قلوب الناس. الحادثه كانت مذبحه مدينه نصر، الضحايا كانت المهندسه نانيس احمد فؤاد وطفلايها هديل وانس، والحقيقه ان هم كانوا عمال وبيصلحوا لهم، ثلاث عمال غلابه كانوا بيعطفوا عليهم الاسره، ونانيس دي كانت بتعطف عليهم، وكان جوزها في الشغل وجولها على انهم محتاجين يعملوا حاجه، وقعدوا يقولوا لها كمان ان هم عايزين فلوس علشان عندهم ضائقه ماليه، وهي راحت علشان تجيب لهم الفلوس. دخلوا داخلين عليها وراحوا قتلوها، وبعد كده مش يقتلوها بس والعيال كانوا نايمين، الاطفال كانوا نايمين، لا سرقوا الذهب اللي كان في ايديها وسرقوا فلوس، وراحوا بعد كده كمان قتلوا الاطفال. يعني كان عمل وحشي بكل المقاييس. هل ممكن فعلا ان يكون في سرعه في الحكم على هذا المجرم اللي ما اعلنش اسمه، ولكن الناس قالوا ان هو اسمه وليد جاد، ايا كان وليد جاد مين؟ هل فعلا، واللي زي ما بنقول يا جماعه الجريمه ملهاش علاقه بقى بفكره مسلم ومسيحي ولا انه تفتنا ولا الكلام ده كله، دي جريمه من ابشع ما يمكن، جريمه قتل. الكل يعني محتاج ان الكل فعلا مستني انه يتم الحكم اللي هو بالاعدام على هذا المجرم وينال عقابه. وبنتمنى طبعا انه لو اتكشف عن مين هو، عن شغلانته، عن كل حاجه في الفتره اللي جايه، علشان برضو يعني يا جماعه ما تلوموش الناس على الكلام ده كله، على التساؤلات دي كلها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدل يعني ارجوكم اعلنوا بكل حاجه بشفافيه، واذا كانت المعلومات المنتشره دي غلط قولوا انها غلط من فضلكم. ربنا يعزي العيله كلها والاصحاب وحبايب البنات برضو في مدرسه رامسس البريطانيه، ربنا يعزي الجميع وربنا يهدي قلوبنا كلها كلنا، لان فعلا بصراحه حادثه موجعه بكل المقاييس. ايه
نروح بقى للعمال اللي توفوا، كانوا في الحقيقة 18 عامل الحادث بتاع الإسماعيلية. يعني احنا كل شوية على فكرة بتبقى في حوادث بتحصد عمال، والعمال دول بيتقال عليهم ان هم أطفال، أطفال يعني. طب يا جماعة

الأطفال دول رايحين إيه؟ رايحين يجمعوا زي البنات بتوع العنب يعني. فالحقيقة مأساة بكل المقاييس. النيابة برضو أعلنت عن البيان الحقيقة، وإنه البيان ده دي منطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حادث مروع، تصادم سيارتي نقل للعمال، ما أسفر عن وفاة 18 شخص وواحد إصابة 31، وسط حالة من الحزن بين أهالي الضحايا، كانوا عمالة زراعية خرجوا للعمل في المزارع الموجودة بالمنطقة تزامن مع موسم الحصاد، حصاد المحاصيل الصيفية، ومن بينها المانجو والبطيخ والفاكهة. الضحايا طبعا نشرت أسماءهم، و الأعمار بتتراوح ما بين يعني عادل 18 سنة، كان سيد عزيز 10 سنوات، ستة بقى من أسرة واحدة يا جماعة. رضا محمد السيد 12 سنة، السيد محمد السيد 12 سنة، شريف محمد عزيز 14 سنة، محمود جلال السيد 30 سنة، عبد محمد السيد. المهم إنه كان في صورة بتجمع الست أولاد من أسرة واحدة. ربنا يكون في عون الأسر كلها الحقيقة. والأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسماعيلية كانت تلقت إخطار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، ودفعت هيئة الإسعاف ب30 سيارة. وطبعا اللي بعد كده كانوا قالوا لنا النيابة العامة قالت إن هو إيه اللي حصل بالظبط. كشف التحقيقات النيابة العامة أن سبب حادث القصاصين بمحافظة الإسماعيلية انفجار الإطار الخلفي لإحدى المركبتين اللتين كانت تقل عمال. وقالت النيابة في بيان رسمي إنها تلقت صباح الثلاثاء الماضي اللي هو أمس يعني اختار بوقوع حادث تصادم بين مركبتي ربع نقل محملتين بعمال يومية بسند بصندوقيهما الخلفيين بدائرة مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية. أسفرت التحقيقات سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، مما أدى إلى انحرافها في الاتجاه المقابل، اصطدامها بالمركبة الأخرى. أسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 30 آخرين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و50 عام، نقل المستشفيات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية. بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لمعاينة المكان. كما تابع وزير الصحة عفوا خالد عبد الغفار الحالة الصحية للمصابين. وطبعا كان زي ما نقول كده هي مسمينها وصلت الدواويس في الإسماعيلية المنطقة اللي حصل فيها الحادث. أوضح حسام عبد الغفار أن هيئة الإسعاف دفعت ب 32 سيارة لنقل المصابين بالمستشفيات المجمع الطبي بالإسماعيلية والقصاصين والتل الكبير وأبو خليفة، وأن الحادث طبعا أسفر عن مصرع 18 وإصابة 30، تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، توفير الأطقم الطبية والأدوية وكميات الدم اللازمة. وبيقال أن في 10 مصابين خرجوا بعد تحسن حالتهم، لكن في 7 حالات حرجة ما زالت في باقي الحالات اللي موجودة في المستشفيات. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والعمل صرف 400 جنيه لأسرة كل متوفي، 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث التصادم. وقرر الوزير أن صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه لكل مصاب، وتزداد قيمتها وفقا لدرجة الإصابة وحالة كل مصاب وبناء على التقارير الطبية المعتمدة. يبقى كده المساعدات يا جماعة 30 ألف جنيه لكل مصاب، وممكن انها تزيد بالنسبه لاسره المتوفي 400 الف جنيه لاسره كل متوفي. جنازه مهيبه طبعا، كانت مشاركه حشود كبيره من الاهالي، تم تشييع جسامين ضحايا حادث الاسماعيليه في مسقط راسهم بالشرقيه وسط حزن واسع. وطبعا كان توجيهات الرئاسيه هي اللي ادت الى انه الدعم يزيد، لانه كانت 400 الف جنيه اجمالي دعم اسره كل عامل متوفي، 300 الف من وزاره العمل، و100 الف من التضامن، و30 الف جنيه حد ادنى دعم كل مصاب زي ما قلنا. وطبعا هنا الوفاة بالنسبة إعانة الوفاة العامل اترفعت من وزارة العمل من 200 ألف ل 300 ألف. المصاب برضو اترفعت من 10,000 ل 30,000 جنيه، وده بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل طبعا الامام احمد طيب عزة طبعا ونعى الضحايا. وزي ما قلت لكم كان في صوره، هل يا ترى معانا الصوره اللي بتجمع السته من اسره واحده؟ في صوره فيها السته مع بعض من اسره واحده. طبعا حاجه بجد يعني ربنا يكون في عون الاسر اللي راح لهم كل الضحايا. وزي ما انتم شايفين اطفال اعمارهم في منهم اهو 10 سنين يا جماعه.
الجامعة. وطبعا زي ما اتقال في صورة من الأول قال لك ده كان موسم الحصاد بتاع ان هم رايحين يزرعوا يجمعوا مانجا ويجمعوا شوية والفواكه. وطبعا يعني شهداء لقمة العيش إسر حادث طبعا الطريق زي ما قلنا طريق الدواويس في الإسماعيلية. حادث مروع بجد ومش عارفة لإمتى هيكون الفكرة إنه الأطفال دي يروحوا علشان خاطر إنه

هم يعني يجروا على أكل عيشهم وفي الآخر يروحوا ضحية هذه الحوادث الصعبة. طبعا شفنا مشاهد برضو كنا بنعرضها على جنب للحادث والمنظر كان صعب جدا جدا، والعربية أساسا شفنا صورتها كان شكلها إيه. فالحقيقة يعني حادث قاسي وحادث صعب بكل المقاييس. ربنا يعزي أسر الضحايا ويطبطب على قلوبهم، يعني مهما اتقال من كلام مش هيقدر طبعا يهديهم.

يعني حسابات مصريه كتير وثقت المشاهد الاولى المزعجه جدا، وزي ما قلنا يا وجع القلب عليكم 6 أشقاء من الضحايا ال 18، وكان في طفلان توأم، انا يمكن قلت اسمائهم الاثنين التوأم، ربنا يعزي جميع الاسر. الحريق بقى اللي حصل برضو كان حريق صعب جدا في عقار، عمارة كبيرة في حدائق الأهرام، وبيقال إن العمارة دي كلها من تحت محلات مسمينها مول الأهرام. الحريق طبعا الناس بدأت تنشر الفيديوهات وانتشر على كل المواقع، الحقوا في حريق مروع يا جماعة، بصوا الحريق مسك في العمارة كلها، لدرجة إنه بصوا العمارة دي بعد الحريق مفيش، يعني عبارة عن يعني العواميد، العمارة كلها اتهدمت بالكامل، اتحرقت بالكامل عفوا. طبعا هذا الحريق حدث مساء الثلاثاء 11 أغسطس، حريق هائل داخل مول الأهرام ستور التجاري بالقرب من بوابة الرابعة، امتدت النيران لواجهة العقار طوابقه العليا وعقار سكني مجاور. طبعا بعد ما طفوا النيران بدأ استخراج الجسامين، وعرفوا انه في 3 جسامين اتفحموا بالكامل، وايضا تم الإعلان عن إصابة 12 آخرين بينهم عدد من أفراد الشرطة والحماية المدنية. والواقعة بدأت الساعة 4:30 عصر الثلاثاء، واندلعت النيران داخل مجموعة من المحال التجارية. بيقال السبب المبدئي أنه ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، والمواد طبيعة المواد اللي موجودة في البناية أو العمارة زي ما انتم شايفين عمارة كبيرة جدا كلها اتاكلت بالكامل بالنيران الحقيقة، ساعدت المواد دي على اشتعالها بالكامل. النيابة بتنتظر تقرير المعمل الجنائي. النيران زي ما قلنا امتدت لكل العقار، ما دفع طبعا قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق. هم في الأول قالوا التلاتة، الحقيقة اتقال انه التلاتة متفحمين ولسه هيعرفوا مين هم، لكن لم يعلن عن أسماء التلات ضحايا. ربنا يعزي برضو أسر الضحايا ويمد إيده للمصابين. انهيار عقار في حدائق القبة أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ده كان عقار سكني قديم مكون من 4 طوابق بعزبة، منطقة عزبة أبو حشيش، 4 توفوا و5 إصابين. وطبعا برضو أسماء المتوفين: سيدة حافظ 67 سنة، آية عويس 22 سنة، ملك عمرو عويس 15 سنة، ليالي عمرو عويس 12 سنة، يعني برضو من أسرة واحدة، وزي ما انتم شايفين برضو أطفال 12 و15 سنة، وآية عندها 22 سنة، فواضح طبعا كلهم من أسرة واحدة. تم نقل المصابين المستشفى لتلقي العلاج. وطبعا العقار كان قديم، بدأ بعد كده عملوا أعمال بحث ورفع أنقاض واستخراج العالقين بالتزامن مع فرض كردون أمني، تم فصل التيار الكهربي والغاز الطبيعي طبعا، وتم اتخاذ كل الإجراءات، ودلوقتي للوقوف على ملابسات وأسباب الانهيار. الحقيقة موضوع أزمة دير الملاك، فاكرين أن كان دير الملاك أبو خشبة، وساعتها كان في اعتداء على راهب، وبعدين اتصفيها راهب واتنقل للمستشفى، وبعدين ظهر بيان الدير وقال أن تم تسوية النزاع وأن الراهب كان فاهم غلط. وقتها طبعا كان الأستاذ سعيد كتب بيان وقال: أنا قلت دفاعي أن أي حد بيكون مقرون بأنه أصلا عايز حقه، وأنا بدافع البسطاء مش المؤسسات. فهو كتب وقال أنه الحقيقة بنشكر ربنا ان الدير دلوقتي في سلام والراهب خف وبقى كويس، لكن اللي حاصل ايه يا جماعة دلوقتي؟ قالك طبعا هو بيتكلم عن ان هو باحث في الموضوع ده، فبيقول المشكلة هو بيفكرنا بالموضوع اللي حصل، يعني في مشكلة كنيسة مايو واتقبض على ناس والميديا كلها اتكلمت عن تعدي، وبعد كده قالوا مفيش بان الكنيسة مفيش تعدي ولا شعب غلطان. احداث دير الملاك ابو خشب وصلني الموضوع وهو بيحصل، وقلت استنى الميديا استنى الميديا ولعت، ظهر بيان الكنيسه الرسمي وقالوا ان في تعدي وان الرهبان كانوا معترضين، بس الدنيا خلصت وكل حاجه تمام. هو بيحكي عن كل المشاكل، يعني انا قريت لحضراتكم الجزء اللي تحت، يعني بيتكلم على انه في مشاكل كتير وبيتابعها. ايه بقى اللي خلاه يتكلم تاني وينشر تاني الكلام ده اللي كتبه؟ علشان فاجئنا الحقيقه، قال لك ان كان في شاب موجود وقت الواقعه وكان بتصوير التعدي. الشاب ده اسمه مايكل مجدي نعيم، ونشر الفيديو على صفحته. من خلال الفيديو اللي اتنشر الناس عرفت اللي حصل. طيب كده ايه؟ طب مين التاني؟ التاني اسمه سامح صبري هرمينة. سامح صبري ده
اللي هو منزل صورته اهو، دي صوره سامح مش صوره مايكل. قال لك ان هو سامح كان فاكرينه كلنا كان منزل، كان بينزل فيديوهات

وكان بيعمل ايام الاخوان مبادره بانه المبادره اخويا المسلم عايز اقول لي اقول لك اني بحبك. هو اللي عمله انه نشر الفيديو اللي كان نشره مايكل اللي كان صوره مايكل، وكان بينزل سامح يوزع ورد على الناس ويتكلم عن المحبه والتعايش. الاثنين دول بقى مقبوض عليهم، اللي هم مين نقول اساميهم تاني من وقت الواقعه بتاعه دير الملاك؟ مين يا جماعه؟ مايكل مجدي نعيم وسامح وسامح هرمينا، تمام، سامح صبري هرمينا، الاثنين مقبوض عليهم لغايه دلوقتي ومنهز. ودي كانت مفاجاه لناس كتير قوي. طب مقبوض عليهم ليه؟ علشان ايه التهم بقى؟ بيتم التحقيق معاهم وتجديد حبسهم على ذمه التحقيقات للقضيه رقم 3383 لسنه 26، حصر تحقيق امن دوله. الخلفيه الاتهام ان نشر اخبار كاذبه. طب هو اللي حصل في الدير ده كان اخبار كاذبه؟ طب هما محبوسين من وقتها ليه والدير هدي وكل حاجه تمام؟ هو انتوا يا جماعه مش عايزين الناس تتكلم ولا تقول الحقيقه ليه؟ ولما يقولوا الحقيقه يتحبسوا زي بالظبط الروماني. روماني برضو لما طلع ووقف واستنكر اللي بيحصل له من ظابط. طب ليه بتحصل الحاجات دي في القاهره الجديده وفي الدوله الجديده وفي الدنيا الجديده؟ ليه يا جماعه بتحصل؟ وبتزعلوا مننا ليه لما نقول لكم الكلام ده؟ انه ده في ايه؟ الناس دي نشرت اخبار كاذبه ليه؟ النشر دي نشرت الواقع اللي حصلت، وبعد كده البيان طلع وبين كل حاجه. ليه يفضلوا محبوسين لغايه دلوقتي؟ بالناشد الداخليه وبالناشد الجهاد وبالناشد الرئاسه والرئيس عبد الفتاح السيسي، ليه الناس دي يبقوا مقبوض عليهم؟ ليه الشباب دول يبقوا مقبوض عليهم؟ وليه الشباب دول بيتحكموا على نشر اخبار كذابه رغم ان هم كل اللي عملوه نشروا فيديو، مايكل نشر الفيديو لايف من تليفونه وسامح قعد نشره، يبقى ايه الخطا في ده؟ ايه الاخبار الكاذبه؟ ايه اثاره الراي العام؟ هل برضو من ضمن الاتهامات الاسطمبه انضمام لجماعه ارهابيه؟ مش عارفه اقول ايه بجد. ربنا يرحمنا وربنا يفك سجنهم بجد. وانه يعني المشكله حتى استاذ سعيد بيقول لك المشكله انتهت والدير عمل وخلاص الحكايه. ليه يا جماعه ان توثيق واقعه وتصويرها ونشرها يخلي ان انسان يفضل محبوس بالشهور؟ ربنا يرحمنا يا رب بجد بجد بجد. حاجه بقيت صعبه ومحدش يقدر يعني، والواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده كله. تنيح الأنبا يوحنا عن عمر يناهز 76 عام. الأنبا يوحنا كان من سكرتارية البابا شنودة، تنيح 12 أغسطس، أسقف عام وسكرتير قداسة البابا شنودة المتنيح سابقا. تنيح عن عمر يناهز 76 عام أثناء وجوده في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج بعد رحلة علاجية طويلة ومعاناة صحية استمرت لسنوات. كان يفتو يمر خلال السنوات الأخيرة بظروف صحية صعبة وتلقى العلاج في الولايات المتحدة قبل أن تفيض روحه الاثنين بعد مسيرة كنسية حافلة امتدت لأكثر من 37 عام من الخدمة والعطاء. الأنبا يوحنا من وليد عام 1950 وترهب ثماسي أسقف، وطبعا كان في النهاية من سكرتارية قداسة البابا منذ عام 1988. رحل وترك خلفه مسيرة حافلة في خدمة الكنيسة وأبنائها، وعزائنا لكل أسرته وكل محبيه، وكان تم الإعلان عن موعد الجنازة. فاكرين يا جماعة الست نعيمة البسيطة اللي كان واحد اللي هو بيسموه بين الولد بتاع الشارع كده كان قابلها وقالت له أنا كويسة وأنا حلوة وأنا مش محتاجة أي حاجة، والحقيقة إن هي كانت يعني فعلا إدت درس عن الرضا والقناعة. تنيحت السيدة نعيمة وكانت صلاة الجناز في كنيسة ماري مرقس، ربنا ينيح روحها ويعزي كل أسرتها. يعني كانت من الناس الجميلة اللي تم تكريمها علشان قد إيه روحها الحلوة وقد ايه ان هي راضيه وقنوعه بكل اللي يعني ربنا ادهولها. كان في وفاه اخرى لسيده ثانيه، دي قصتها بقى كانت مؤسفه، يعني قصتها كانت صعبه جدا. من حوالي كده قولوا مثلا 3 أسابيع ولا حاجه كنا سمعنا عن واقعه صعبه، انه كان في سيده قاعده اسمها دكتوره امال، والسيده دي كان معاها اخوها، واخوها توفى وهي ما كانتش عارفه لا توصل لتليفون ولا كان حد عارفه تبلغ حد، لان هي وهو اللي كان بيخدمها، وبعدين هو توفى ومحدش حس بيهم غير لما الريحه بدات تطلع، وفضلت مع اخوها كل الايام دي وهي مش عارفه تعمل اي حاجه. وطبعا لما اكتشفوا الواقعه كانت منهكه خالص وخدوها على المستشفى، وطبعا مش معرفناش ايه اللي حصل، بس اكيد يعني كان في حد تاني بيساعدها او حاجه زي كده. بس طبعا من الالم اللي عاشته لقينا ان هي بعد اسابيع من وفاه شقيقها الطبيب مدحت لمعي كامل، هي كمان توفت عن عمر 80
سنة، وأمال كانت بتعاني من شلل

كامل وقصة مأساوية تخلينا وقتها كمان ناس كتير قالوا يا جماعة لما يكون في ناس كبار في السن أرجوكوا اسألوا عليهم إيه بقية الأسرة وبقية الأصحاب والحبايب، ولو كان عندكم مثلا الجيران لو في شقة أنتوا عارفين إن في ناس كبيرة ما تسيبوهمش. ليه الناس ما بتسألش عن الناس زي زمان؟ ليه الدنيا بقت تلاهي كده بالمنظر ده لدرجة إن السيدة دي أخوها يموت معاها 3 أيام يا عيني وهو متوفي وهي مش قادرة حتى تتحرك ولا تاكل ولا تشرب لغاية ما اكتشفوا من الريحة. يعني بجد مأساة يا جماعة بكل المقاييس. أرجوكم نسأل على بعض، ولما يكون في عيلة في حد كبير في العيلة دي ما تنسوش الناس من فضلكم. وكل يعني بيقول لك كأس ماء بارد لا يضيع أجره، لما تعطفوا على الناس اللي زي كده ربنا مش هيسيبكم، ربنا هيشيلكم على كفوف الراحة لو حصل لكم أي حاجة. وكلنا معرضين إن احنا نكبر في السن ونبقى بالمنظر ده. يا ريت كل الأولاد وكل العيلة، مش بقول بس أولاد والأسرة الصغيرة، كل العيلة تسأل على أي حد كبير في السن معاهم، وخصوصا لو عايشين لوحديهم. ربنا يرحمنا جميعا. على مواقع التواصل الاجتماعي لسوريا لقينا خبر بيقول اختطاف السورية ماري مور آلان يعقوب. هي أساسا من حوش الأمراء بلبنان، كان في تهديدات بتزويجها من مسلم، عائلتها دشدت الأمن لاستعادة ابنتهم. الحقيقة أن الاختطاف ده حصل يوم السبت 8 أغسطس، وكان آخر مرة شوهدت فيها الساعة 11 الصبح في منطقة حوش الأمراء بزحلة. ما فيش أي معلومات عنها لغاية دلوقتي. والحقيقة ماري مور وعائلتها من محافظة الحسكة السورية، العائلة تقيم حاليا في منطقة حوش الأمراء بمدينة زحلة في لبنان. بحسب والدها العيلة كانت تلقت تهديدات من شخص بيعرف اسمه بألف العلوي، وهو سوري الجنسية بيقيم في منطقة الأرز في لبنان، وكان بيتواصل مع العائلة عبر تطبيق واتساب من رقم لبناني، وكان بيوجه ليهم تهديدات. بحسب إفادة العائلة من بين هذه التهديدات أنه هيقوم بتزويج الشابة من شخص مسلم يقيم في حي العباسية بمدينة حمص. وردت معلومات عن سيارة لبنانية يشتبه في ارتباطها بعملية الاختطاف، وتناشد العائلة الكل الأمنية والجهات المعنية في لبنان المساعدة في كشف مصير ابنتهم والتأكد من سلامتها. يا ريت لو في أي معلومات برضو بعتوا لنا يا جماعة، لأن ده منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات كتير لصفحات سورية ولبنانية. إن شاء الله تطمنوا عليها أسرتها وتكون رجعت يا رب بألف سلام. في بقى مسيحيين قرية الصورة الكبيرة في السويداء استنكروا نبش القبور وإخراج جثامين الموتى، والحقيقة أصدروا بيان وبيقولوا إن للمرة الثانية يا جماعة اجتياح كرة الريفين الشمالي والغربي للمحافظة، محافظة السويداء قرية الصورة الكبيرة. وقالوا ان يوم 13 يوليو تعرضت مدافن ابناء الديانة المسيحية في القرية للنبش واخراج جثامين الموتى والتنكيل بها. وطبعا استنكروا باشد العبارات هذه الافعال الهمجية والفاضحة والمرفوضة، مؤكدين انها افعال مدانة مستنكرة وفق كل الاعراف الدينية والانسانية والاجتماعية. مسيحي القرية اشاروا الى تكرار الافعال دي وبيسلط الضوء من جديد على مستقبل المكونات والاقليات الدينية والعرقية في سوريا بشكل عام وفي محافظة السويداء بشكل خاص. ربنا يرحمنا. مرة واحدة كده ومن يوم السبت اللي فات بدأت أخبار عن إن في اشتعال نيران في مصافي النفط في ليبيا. والمصافي ده خزان وقود في ليبيا رقم 7-1 تابع لمصفات الزاوية، استهدف بطائرة مسيرة ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بجداره. وبعد كده لقينا برضو تاني يوم أمس استهدفت طائرة مسيرة محطة تحلية مياه الزاوية والخزان رقم 402 تي ما أدى لانهياره بالكامل. الخزان ده بيحتوي على حمولة تقدر بنحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات، وفي محاولات فرق الإطفاء، وكان في مشاهد برضو وصور للحقيقة الاستهدافات دي كلها والنيران مشتعلة بشكل غريب جدا. وطبعا الموضوع أنه في خطورة وتكرار هذه الاعتداءات، لأن الإعلام ليبي برضو قال أنه في مسيرة أخرى استهدفت خزانات شركة البريقة بمدينة الزاوية، واستهداف مصنع الزيوت في الزاوية بمسيرة، وطائرة مسيرة استهدفت مجددا خزانات الوقود في مصفات الزاوية في رابع هجوم خلال 24 ساعة. ايه اللي بيحصل لحد لغايه دلوقتي؟ مش عارفه ليه الاعلام مش مهتم بالموضوع ده ولا بيقول لنا ولا في اي جهه اعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث. وتم فتح تحقيق طبعا للمعرفه ايه اللي بيحصل. ده 4 هجمات في خلال 24 ساعه، حاجه غريبه جدا جدا. كمان كان في مسيره استهدفت محطه كهرباء الزاويه وادت لخروجها عن الخدمه كليا. ومؤسسه النفط الليبيه اعلنت انه تم السيطره على جميع الحرائق في عدد من خزانات الوقود بمصفات الزاويه. حكومه الوحده قالت ان الهجوم جريمه خطيره لن تمر دون عقاب، محدش على مسؤوليته.
جثته، ولا لغاية دلوقتي التحقيقات قالوا إيه اللي حصل. لكن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال منشآت النفط والمرافق الحيوية خط أحمر،

0: ولا يجوز أن تكون رهينة للصراعات. نستنكر ما تتعرض له مصفات الزاوية والمنشآت الحيوية من تخريب يمس الاقتصاد الوطني. حملت وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية تأمين مدينة الزاوية ومنشآتها الحيوية. كما تحدث رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقال أن استخدامات مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. وسط كل ده لقينا خبر بيقول اغتيال فوزي المنصوري مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الليبي بعبوة ناسفة. ايه اللي بيحصل في ليبيا وليه في تعتيم كده ومين اللي ورا كل الامور دي كلها؟ محدش عارف ايه اللي بيحصل غير مجرد بيانات استنكار وإدانة ومطالبة ان يكون في حماية لهذه المنشآت الحيوية وان ده امن ليبيا. بس لغاية دلوقتي مفيش اي تفسيرات، وطبعا لو في تفسيرات هنعرضها على حضراتكم في الحلقات اللي جاي. روسيا وأوكرانيا والحرب المستمرة الحقيقة بتتصاعد أكتر وأكتر. سلسلة من الانفجارات دوت في كييف منتصف ليل الثلاثاء بحسب رئيس البلدية. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بصواريخ باليستية. زابوريجيا تعرضت بدورها لهجوم ليلي روسي أوقع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. ويوم الاثنين كمان كان برضو في هجمات متبادلة بين الطرفين. الدخان غطى سماء نيجان كيماسك وعقب هجوم أوكراني استهدف هذه المدينة. يعني في هجمات متبادلة. نسكي بيقول الحقيقه انه في الصواريخ اللي ضربتها روسيا دي صواريخ من كوريا الشماليه.
1: قتيل شهدته زابوريجيا حيث القصف الروسي ضرب احياء سكنيه وخلف دمارا واسعا. الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستيه كوريا الشماليه.
2: المدينة تعرضت لضربات بصواريخ باليستية كورية شمالية وصواريخ زيركون الروسية وقنابل جوية موجهة. إنه هجوم وحشي يهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الأضرار.
1: هجوم روسي بطائرات مسيرة وقصف مدفعي طال 5 مناطق في إقليم دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا، وعدة مدن أوكرانية تعرضت أيضا لقصف روسي مثل ميكولايف في الجنوب.
3: انهار كل شيء وانقطعت الكهرباء وكانت السلالم مغلقة بالكامل بسبب الأنقاض. اضطررت إلى الزحف على أطراف الأربعة في الظلام حتى أتمكن من الخروج.
1: تعلن وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت شركات في القطاع العسكري الصناعي ومراكز نقل في مدينتي كييف وزابوريجيا. وفي المقابل تعلن كييف أنها قصفت مصفات نفط في منطقة أورسك الروسية، حيث تواصل أوكرانيا غاراتها على أهداف في عمق الأراضي الروسية. وفي وقت سابق قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في غارة جوية أوكرانية على تتارستان في وسط روسيا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع.
0: طبعا الحرب مستمرة لها فترة وبتتصاعد جدا. دلوقتي بدأنا نلاقي اخبار بعد ما الدنيا بتاعت ايران ايه بقت مكررة يعني شوية. عشان كده احنا قلنا ايه نقول لكم اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا، وان الوضع مأساوي وان كل يوم ناس بتتقتل. وطبعا فاينانشال تايمز قالت نقلا عن مسؤولين اوكرانيين ان كييف علقت مؤقتا هجماتها بالمسيرات على ناقلات النفط في ميناء نفوروسيسك الروسي استجابة لطلب من نائب الرئيس الامريكي. طبعا حرب استنزاف متبادلة. كان في استهداف لمصفات أوراسك بمسيرات على بعد 1500 كيلومتر، وموسكو بتصاعد ضرباتها الباليستية على المدن الأوكرانية زي ما شفنا كده. وطبعا حرائق باستمرار والوضع مأساوي بكل المقاييس. وزيلينسكي قال زي ما سمعنا كده الاستهدافات دي كلها، والحقيقة أنه كانت روسيا أفرجت عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية بعد أكثر من 4 سنوات في السجن دون صفقة تبادل أو تنازلات أمريكية لموسكو. خلينا نشوف أجزاء من هذا التقرير اللي بيقول لنا برضو الدنيا الحرب الاستنزاف المتبادلة لينا فترة طويلة والحرب مستمرة 5 سنة تقريبا على التوالي.
4: حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تتسع إلى عمق أراضي البلدين. كييف تستهدف منشآت النفط الروسية بالمسيرات، وموسكو تكثف ضرباتها الباليستية على المدن الأوكرانية مستفيدة من صعوبة اعتراضها ونقص صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف. آخر الضربات الأوكرانية طالت مصفات أورسك في منطقة أورينبورغ على بعد نحو 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. الجيش الأوكراني قال إنه استهدف المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 6 ملايين طن من النفط الخام سنويا، مؤكدا اندلاع حريق فيها وبدء تقييم الأضرار. تأتي الضربة بعد استهداف منشآت نفطية

0: وبتروكيماويات روسية خلال الأيام الماضية، أبرزها مصفات نيجني كامسك في تتارستان. بالمقابل الضربات الروسية لا تتوقف. حسب موسكو تستهدف منشآت عسكرية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون وقنابل جوية موجهة في قصف زابوريتشيا، محذرا من تصاعد الدعم العسكري الذي تحصل عليه موسكو من بيونغ يانغ. ومع تكثيف موسكو استخدام الصواريخ الباليستية تواجه كييف معركة أخرى في السماء. صواريخ روسية يصعب اعتراضها، ومخزون من صواريخ الدفاع الجوي نفد أو على وشك النفاد. وسط مناشدات أوكرانيا للغرب بتقديم الذخائر، طالبت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد بإرسال ذخائر اعتراضية من مخزوناتها.
1: كان النهاردة بقى الرئيس فلاديمير بوتين بيهدد أوروبا، قال لهم إيه بقى؟ سنرد بالمثل في حال مصادرة سفن روسية أو بيع ممتلكاتها بسبب طبعا يعني، وإنه الوضع ده وضع يعني غير قابل للمناقشة. ولقينا برضو كان في سفينة برضو كانت مستهدفة، واتقال إن السفينة دي كانت سفينة روسية بس استهدفت عند قرب عمان. جت هيئة البيئة العمانية قالت إن في تسرب نفطي قد يؤثر على 40 كيلو متر من الساحل في رأس مدركة، والبقعة النفطية قد تصل إلى سواحل جزيرة مصيرة في الساعات المقبلة. هل يا ترى تهديد بوتين بيتكلم عن هذه عن استهداف السفن أيضا، وفكرة أنه السفن الروسية اللي بتستهدف وتصادر، بس هو قال أن احنا هنرد بالمثل على أوروبا. جينا لقينا بقى الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي بيقول أن كييف قدمت مقترحات للمفاوضين الأمريكيين بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، ملمحا إلى أن موسكو ستستخدم الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل ذريعة لإعلان تعبئة عسكرية جديدة. الحقيقة لغاية دلوقتي احنا مش شايفين اي امل في المفاوضات، فيعني الوضع محرج، وضع صعب جدا جدا. نتمنى ان الامور كلها تنتهي على خير في هذه الحرب اللي بفكركم الرئيس ترامب قال ان انا هنهيها في 24 ساعة، ولغاية دلوقتي لسه ما فيش اي امل حتى على الارض انها تنتهي، بل بالعكس. روسيا أعدت وثائق مع قطر والسعودية بشأن ممر شمال جنوب. الحقيقة الاتفاقيات دي بتتوسع مع اهتمام خليجي وأسيوي باستخدام مواني الممر. الممر ده بطول 7200 كيلومتر هيربط روسيا بالهند. موسكو بتدرس كمان إضافة مسارات إلى باكستان وعبر أفغانستان. بتواصل روسيا وإيران استكمال خط ريشت ستار بتكلفة 1.6 مليار يورو لتعزيز الممرات. خلي بالكم أن اليومين دول لينا فترة طويلة قوي بعد الازمه بتاعه طبعا الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران، ودلوقتي الحرب الامريكيه ومضيق هرمز، بدات كل الدول تحاول تشوف ممرات اخرى علشان خاطر التجاره الدوليه اللي 20% منها متاثره بسبب طبعا اغلاق مضيق هرمز. بالنسبه للقاعدتين العسكريتين الروسيتين اللي موجودين في سوريا، سوريا أعلنت التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن مصير قاعدتي حميميم وطرسوس، حيث أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها توصلت إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن حسم مصير قاعدتين الروسيتين في حميميم وطرسوس، وبدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. الوزارة قالت بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم، الرصيف التجاري الرابع في ميناء طرسوس، بما يتيح ادخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. بنفكركم طبعا وقت الأسد كانت العلاقات الروسية السورية في أحسن طبعا أوضاعها، بعد ما جه الشرع بدأوا يشوفوا القواعد دي وإيه الحاجات اللي ليها علاقة بروسيا واللي موجودة في سوريا علشان خاطر يبتدوا يعيدوا تموضع هذا الأمر ويكون للحكومة السورية السيطرة على هذه المباني المدنية. الداخلية السورية أعلنت احتواء أحداث شغب في عين العرب. مظلوم عبدي كان بيقول أنه العائلات الكردية سوف تعود إلى رأس عودة العائلات الكردية إلى رأس العين تمت بالتنسيق مع الدولة السورية. اليومين اللي فاتوا كان في أحداث شغب غريبة، والأكراد كانوا راحوا لمباني أمن ومباني تابعة للداخلية، فالحقيقة كان الشغب ده على مدى كام يوم كده لغاية ما تم تدخل من الداخلية السورية. عندنا كمان القضاء السوري حكم بإعدام بشار وماهر الأسد وملاحقتهما دوليا. ده كان خبر لسه النهاردة. محكمة الجنايات في دمشق أعلنت

أصدرت حكما غيابيا بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وابن خاله عاطف نجيب بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين. هذا الحكم طبعا أول حكم من هذا النوع تصدره السلطات الانتقالية بحق مسؤولين من النظام السابق، بينما طبعا الأسد ومقربون منه بيقيموا في موسكو منذ فرارهم بعد سقوط حكمه في ديسمبر 2024، وده طبعا كان من الأمور اللي حاصلة. الحقيقة الغريب بقى والمفارقة العجيبة يا جماعة إن الدنيا كلها اليومين دول بتحكي عن الحياة لبنان. لبنان يا جماعة ألغت حكم الإعدام ضد بشار الأسد، وهي أول، وألغت أحكام الإعدام عموما دلوقتي، والكلام كله بيتكلموا على يا ترى من مصلحة مين إلغاء أحكام الإعدام مش بس على ضد بشار. فإلغاء حكم الإعدام بالنسبة للبنان، أول دولة في الشرق الأوسط ألغت عقوبة الإعدام في وقت تواصل فيه دول عربية أخرى إصدارها طبعا هذا الإعدام بحق عدد كبير ممن قاموا بجرائم، زي طبعا الأردن استأنف تنفيذ الأحكام في هذا العام، سوريا أصدرت حكم بإعدام الرئيس دلوقتي، لكن الفكرة كلها في لسه ردود فعل حول هذا الحكم. لبنان مش ألغت حكم بشار بس، ألغت حكم الإعدام وقالت هيتم استبداله بالأشغال الشاقة المؤبدة. إسرائيل استولت على منطقة الجولان السوري، جت كولومبيا أعلنت إن هي مع الاعتراف بسيادة إسرائيل، لكن جت دول بقى زي سوريا والسعوديه وقطر والاردن ومصر ادانت هذا الاعتراف وقالت طبعا انه الجولان منطقه سوريه وان كده يعتبر طبعا احتلال لهذه المنطقه. اعتبرت كل هذه الدول ان قرار كولومبيا بالاعتراف بالسيطره الاسرائيليه على الجولان مخالف للقانون الدولي وقرارات الامم المتحده. والدول الخمسه اكدت ان الجولان ارض سوريه محتله وان قرار اسرائيل دمي عام 1981 لا يملك اي شرعيه قانونيه. وشددت السعودية وقطر خصوصا على أن الاعتراف الكولومبي لن يغير الوضع القانوني للجولان ولن يمنح الاحتلال شرعية. وقالوا برضو دعتها كولومبيا بمراجعة موقفها. والأردن طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتوغلات داخل الأراضي السورية. كولومبيا كده تاني دولة في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة بتعترف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان. جاء هذا القرار بعد تولي الرئيس الكولومبي الجديد إيبالدو وسط تحول في سياسة جوتا تجاه إسرائيل. رحب به وزير الخارجية الإسرائيلي وأعلن نتنياهو بكل سعادة، قال الجولان أرضنا وسنتمسك بالسيطرة عليه. فاكرين طبعا القمة اللي كانت قمة حلف الناتو اللي الرئيس ترامب راح حضرها، وكان ساعتها قبليها بشوية رئيس حلف الناتو كان بيحاول يغازل الرئيس ترامب. كل ده ما عندناش مشاكل فيه والقمة كانت تمام وكل حاجة تمام، وطبعا قال لك احنا مش هنمول الناتو وهم يدافعوا عن نفسهم ويزودوا تمويلهم مع بعض. بس وقتها وهو راجع عرفنا ان في حاجة حصلت في الطيارة، وانه كان في تهديد جاي له من ايران، وان هو على راس قوائم الناس اللي عايزين اللي عايزه تغتالهم ايران. ماشي، ايه اللي حصل بقى؟ قال لك ده هو عرف يعني في حركه تمويه او عمليه تمويه كبيره حصلت عن طريقها الرئيس ترامب، غير رحلته ورجع بكل امان، ودي كانت عمليه تضليل استخباراتيه محكمه لانقاذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب من عمليه اغتيال موثقه كانت تعد لها طهران. والحقيقه انه الرئيس ترامب كان بيقول بقى انا اتبعت توجيهات، خلينا نشوف الرئيس ترامب كان في بعض يعني طبعا بعد ما تم الكشف عن النقاب عن هذا هنعرض لكم كل التقرير بالكامل، لكن الرئيس ترامب قال ايه بقى وهو كان بيقول انا اراد جهاز الخدمه السريه كان عايز ان انا اسافر على متن رحله اخرى في طائره اخرى. وترامب قال ان انا غادرت الطائره الرئاسيه في تركيا خلسة بسبب وجود تهديد. وعلق ترامب برضو وقال عندنا فيديوهات كده لتعليقات لتصريحات ترامب، وهننهي الفقره بالتقرير اللي بيوضح لنا الدنيا ايه بالظبط. فطبعا هو قال ان انا سمعت كلامهم وعملت واتنقلت لطياره تانية.
الرئيس بقى كمان بيوضح هو ليه يعتبر واحد جاله تهديدات كتيرة قوي بالاغتيالات. قال لك أنا الرئيس الأكثر تأثيرا، واجه تهديدات لا تعلمون عنها شيء، ولم يقدم أحد ما قدمته خلال 6 سنوات. وهو برضو بيسألوه في إطار، طبعا انتوا عارفين هو جاي وهو رايح بيتسأل، كان من الأسئلة برضو اللي اتسألت له هو أنت حقيقي عايز تترشح لولاية ثالثة؟ فقال لهم الحقيقة أنا سألوني والناس كلها عايزاني، وكانوا بيقعدوا يقولوا ترامب 2028، بس أنا

0: جماعة القانون صارم للغاية، أنا مش هينفع أن أنا أترشح لفترة ولاية تالتة. خلينا نسمع كلام ترامب وهو بيقول أنه هو الأكثر تأثير، وبعد كده نفهم إيه اللي حصل في تفاصيل كيف تم التمويه وإنقاذ دونالد ترامب من محاولة اغتيال إيرانية.
1: No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody. I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude? Whatever.
2: درج مطار في أنقرة كانت طائرة رئاسية تستعد للإقلاع والصحفيون على متنها وستائر النوافذ مغلقة بشكل غير معتاد. بعد ذلك بأسابيع معدودة تكشفت رواية أمنية مختلفة تماما. صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز كشفتا بأن دونالد ترامب غادر تركيا سرا الشهر الماضي ضمن خطة تضليل استخباراتية محكمة بسبب وجود تهديد إيراني موثوق لاغتياله. ترامب صعد لطائرة الرئاسة الكلاسيكية أمام الكاميرات ثم غادر منها سرا عبر شاحنة تموين المطار لينتقل مباشرة إلى طائرة عسكرية أصغر من طراز C-32A ويغادر على متنها بصمت. المناورة جعلت طائرة الرئاسة التقليدية طعما جويا طار على متنه الصحفيون وفريق البيت الأبيض، بينما حلقت الطائرة الرئاسية الجديدة المهداة من قطر منفصلة نحو بريطانيا لتأمين رحلة العودة النهائية. البيت الأبيض علق بأن الولايات المتحدة تستخدم كافة الوسائل المتاحة لحماية الرئيس من التهديدات الخارجية. هكذا تحولت المغادرة الاعتيادية في الظاهر إلى أضخم عملية تمويه أمني لحماية الرئيس.
0: الرئيس صرح تصريحات كتير جدا اليومين دول، وعلى فكرة هو بيعيد الكلام كتير قوي قوي. لا أثق في إيران، إحنا بنسيطر على مضيق هرمز بالكامل، قال لك إيران في حالة فوضى اقتصادية وفي تضخم 300%، إحنا عندنا ثلاث استراتيجيات للتعامل معها. لكن الحقيقة الناس برضو قلقانة، مش فاهمة إيه اللي بيحصل ومش عارفة هتنتهي الحرب دي لإيه، لأن فعلا طولت قوي وإحنا واخدين كده في مفترق طرق ما إحناش فاهمينه. يا ترى ترامب هيضرب قبل الانتخابات التمهيدية بتاعت نوفمبر ولا هيسيب الوضع على ما هو عليه والحصار مستمر لأنه بيضعفهم اقتصاديا وهنعدي انتخابات نوفمبر وبعدين نكمل؟ وهل ترامب هيرضى بانه يتفتح المضيق امام ان يحصل ازاله للحصار والتعويض؟ ايران عايزه قال لك تعوضونا عن كل اللي حصل ده فينا وتدفعوا لنا فلوس، رغم ان قبل كده قالوا لهم لا انتوا اللي هتدفعوا فلوس عشان المباني الامريكيه اللي حصل فيها كل ده، وهتدفعوا فلوس كمان علشان خاطر دول الخليج من فلوسكم المجمده عندنا هنعمر اللي انتوا اللي اضرتوه في الخليج. فالحقيقة أن الموضوع ده مهم جدا جدا وتصريحات كتير لترامب في هذا الشأن. وخلينا نشوف التقرير ده واللي ما تقالش في التقرير نكمله مع حضراتكم بخصوص الوضع الحالي بالنسبة للحرب الأمريكية على إيران ومضيق هرمز.
3: بعد عودته من أوهايو أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح للصحفيين صعد فيه من حدة لهجته مشيرا أنه لا يثق بإيران.
4: لقد دأبوا على الكذب علي باستمرار. نحن نمتلك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في الوقت الراهن. هم لا يسيطرون عليه. قد يقدمون على فعل شيء ما. حينها سنطيح بهم.
3: تصريح ترامب سبقه بيان من القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أشارت فيه إلى تدخل القوات الأمريكية لتعديل مسار سفينة حاولت خرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران.
5: قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتعطيل آلية التوجيه في سفينة الشحن فيلانوفا التي ترفع علم بنما، وذلك أثناء محاولتها عبور خليج عمان وخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران عبر الإبحار نحو ميناء إيراني. وقد أطلقت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية صاروخين باتجاه غرفة محركات السفينة بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية.
3: الجانب الإيراني وعلى لسان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أعلن من جهته أن مضيقه

0: هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران لإنهاء الحرب. ليضيف رضائي أن أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق يبقى مسألة منفصلة عن إغلاقه. لكن تصريحات الوسيط الباكستاني أتت مغيرة لهذه الأجواء السلبية بعدما أعلن وزير الدفاع خواجة آصف خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن إيران والولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى نوع ما من الترتيبات السلمية.
1: طبعا احنا لينا فترة طويلة جدا بنسمع الكلام ده وفاكرين ترامب لما قال لهم لو ما وصلتوش لاتفاق في خلال 24 ساعة وفتحتوا المضيق اضربكم مفيش ضرب، بس هو جه يتكلم بقى على الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى في التعامل مع إيران خلال الصراع الحالي هي المراقبة عن كثب وملاحظة مدى سوء وضعها اللي هو الوضع الاقتصادي، فيما أشار الاستراتيجية الثانية هي ممكن ضرب بقوة شديدة، وأكد أن إيران لن تمتلك سلاح نووي، واستشهد بالضربة اللي نفذتها القوات الأمريكية بالB2 على المواقع اللي من ضمنها فوردو واللي كان بمساعدة معلومات استخباراتية إسرائيلية. الاستراتيجية الثالثة وفق ترامب هي الضغط الاقتصادي اللي بتمارسه بلاده على إيران، وأضاف أن طهران بتعاني من فوضى اقتصادية والتضخم 300%، وقال احنا بنتحكم بقدر كبير من الأموال الإيرانية وأصولهم وهي تحت سيطرتنا التامة، واللي قالوا أن احنا هنصلح بيها كل اللي عملوه في دول الخليج، ودخل على الخط كمان الخسائر اللي حصلت في القواعد الأمريكية. ترامب قال انه هو محبط جدا من اسلوب ايران التفاوضي، وان ايران بتغير كلامها، وان الحرب على ايران ضروريه علشان منعها من امتلاك سلاح نووي، ويجب ان تتحمل ايران مسؤوليه الوفيات والاضرار في لبنان وسوريا واليمن وغزه، كل اللي بيحصل دلوقتي اليومين دول. وقال كمان ان الولايات المتحده هتطالب باموال مقابل الاضرار اللي تسببت بها في القواعد الامريكيه والمنشات الامريكيه اللي موجوده على الاراضي في اراضي دول الخليج، وان ايران لازم تتحمل كل ده. قال كمان الرئيس ترامب ليس لدى ايران قوات بحريه او جويه، جنودها الباقون لا يتقاضون رواتبهم، وقوات الحرس الثوري مدمره. كل دي طبعا تصريحات بتوضح ان الدنيا صعبه في ايران، ولكن ايران متماسكه وبتقول لك ان احنا مسيطرين على المضيق ومش هنفتحه غير لما انتوا تعملوا شروطنا. وهو برضو الرئيس ترامب بيقول لك احنا مسيطرين على مضيق هرمز بنسبه 100% واذلنا الالغام اللي زرعتها ايران بالممر، فاحنا مش عارفين مين الصح يا جماعه. ووصف ترامب الحصار البحري الامريكي بانه جدار فولاذي ولا يوجد ما تستطيع ايران فعله حيال هذا الجدار، وانا لا اثق في ايران، وده ما قاله الرئيس ترامب، كذبوا عليا باستمرار. طب المضيق مين بيسيطر عليه يا جماعه؟ لغايه دلوقتي محدش فاهم، لكن الوضع في المضيق نفسه بيقولوا كميه السفن اللي عبرت كميه قليله جدا جدا. وفي نفس الوقت برضو لكن على الجانب الاخر مضيق باب المندب الدنيا والعبور فيه السفن العاديه الاعتياديه المعدل العادي. جه ترامب قال ان السبب في انخفاض الذخائر لدينا هو تقديم جو بايدن مساعدات لاوكرانيا بقيمه 300 مليار دولار، عشان كده احنا عندنا انخفاض في الذخائر مش بسبب حرب ايران. لكن هم طبعا مدين الحقيقه، مخليين الشركات كلها اللي هي بتصنع الاسلحه والصواريخ ان هي تشتغل على قدم وساق. وبعدين قال ان انا منعت ايران من الحصول على سلاح نووي، وان انا دلوقتي بيقول كده لو انا ما كنتش عملت ده كان لديهم سلاح نووي وكنا سنضطر الى مخاطبتهم بقولك يا سيدي، يعني كنا هنقول لهم انتوا اسيادنا بقى. وهو اليومين اللي فاتوا تصريحات كتيره ما بين وهو مسافر وهو طالع الطياره، تصريحات ما بين اكسيوس، تصريحات ما بين كمان في فوكس نيوز، فالحقيقه كل التصريحات بتتمحور حول نفس الكلام اللي احنا قاعدين نعيد فيه ونزيده وهو بيعيد ويزيد فيه. الوضع الميداني الحقيقه ما بيقولش ان في سيطره امريكيه، بيقول في حصار كبير وقوي، لكن الحقيقه جات المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه قالت لنا لدينا حمله ضغط قصوى على ايران لحرمان النظام من موارد تمويل الانشطه الخبيثه، نتخذ اجراءات مع وزاره الخزانه لمواصله حمله الضغط القصوى على ايران. ايران على الجانب الاخر بترفض التنازل عن التحكم بمضيق هرمز، بتقول انها مش بتتفاوض مع واشنطن وان برضو المفاوضات مش واصله لاي حاجه. ترامب بتقول برضو ان اعاده مضيق هرمز مش هيحصل غير بالتزام امريكا، وانه امريكا تشيل الحصار وكل ده، واحنا كده دي مذكره التفاهم. فكل الكلام هو الخارجيه الايرانيه بقى بتقول ان عباس عراقجي اجرى مباحثات في طهران مع وزير الداخليه الباكستاني، لكن ما وصلناش برضو ان في فراجه ولا ما فيش فراجه، كما اجرى محادثات للمره الثانيه مع وزير داخليه باكستان في مدينه مشهد. تمام، فكده المحادثات ماشيه لكن ما فيش اي انفراجه. اما الخارجيه الروسيه فقالت ان في وفد من الخارجيه الايرانيه اجرى مشاورات في موسكو بشان افاق حل ازمه ايران، يعني الأزمة.

دخل فيها اهو روسيا، وقبل كده كانوا قالوا الصين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال المفاوضات بين عمان وإيران في نقطة مفصلية، مؤكدا بلغة مرحلة متقدمة. لو تشوفوا الكلام اللي أنا قاعدة بقوله ده، دي كل التصريحات المتداولة، لكن الوضع زي ما بقول لكم مفيش حاجة لغاية دلوقتي. السفن اللي عدت قليلة، جينا لقينا حاجة تانية بقى بتحصل. الحقيقة إنه قاآن في بغداد كان في زيارة سرية تم الإعلان عنها، لأنه كان في رد من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي. رد وقال إن احنا 30 سبتمبر المقبل هو الموعد الثابت والنهائي لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي واستكمال مغادرة قواته من العراق، وكمان نزع الأسلحة من كل الميليشيات. طب هو قآني كان ليه في بغداد؟ قآني طبعا يعني ليه منصب في إيران، وسمعنا عن اغتياله كذا مرة، وسمعنا عن حاجات كده غريبة، لكن في النهاية كان رايح بغداد برسالة إيرانية بتدعو إلى تأجيل حصر سلاح الفصائل العراقية حتى انتهاء الحرب، ولكن القيادات العراقية بتتمسك بأنه التنفيذ هيتم في موعده وسط خلافات طبعا بشأن توقيت حصر السلاح بيد الدولة في ظل التوترات الإقليمية. الكميات النفط اللي بتعدي من المضيق على حسب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بيقول أنه بلغ 9 ملايين برميل يوميا خلال 7 أيام. لقينا أسعار النفط ارتفعت، وصلت 87 دولار للبرميل، وطبعا كل ده والارتفاعات دي كلها اللي كل يوم بترتفع الدنيا بالنسبة لأسعار النفط بسبب أنه ما فيش أي حاجة، وأنه المضيق مازال مغلق كما هو، والمفاوضات متعسرة. دي كانت كل الأمور اللي حاصلة بالنسبة لإيران، وإحنا واقفين في نفس الوضع. وزي ما بقول لحضراتكم، ناس بتتكهن أنه ممكن نفضل على الوضع ده والدنيا تبقى كده يعني بالمنظر ده، ورايحين جايين بالتصريحات ما فيش أي حاجة في الأرض لغاية ما نعدي انتخابات نوفمبر، وبعد نوفمبر نشوف هيحصل إيه بالنسبة لإيران. الهجمات المتبادلة بين اليمن والحوثيين ما زالت مستمرة. قوات المسلحة الحوثية قالت أن الحوثي قصفت مدينة المخا وميناءها بالصواريخ الباليستية. على الجانب الآخر، قوات حكومية يمنية قالت أنه أن هم بيسقطوا مسيرات، وأن هو كان في هجمات متتالية بعشرة صواريخ، وأنهم رفعوا الجاهزية، وأن بدأت طبعا كان في حصيلة قتلى لهجوم الحوثيين على السفينة التجارية اليمنية تاهوما ارتفعت إلى 6 والمصابين 10، وتم إنقاذ 11 بحار من طاقم السفينة المستهدفة بالنسبة لباب المندب. وحصل برضو هجوم صاروخي استهدف مخيم للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل. يعني لغاية دلوقتي الأمور لسه صعبة. أما بقى الملك سلمان فكان بيقول أن قمة مكة بين السعودية وتركيا وباكستان توصف وجود مواجهة التحديات الإقليمية، رغم أن إيران شايفة أن الاتفاقية دي ملهاش أي لازمة، لكن الحقيقة في إطار الأوضاع الحالية بيقولوا أن أي دولة من الثلاث دول تستهدف كأن الثلاث دول استهدفوا، وأنه هيكون في دي اتفاقية دفاع مشتركة للثلاث دول السعودية وتركيا وباكستان. طبعا ترامب كذا مرة أعلن عن مواضيع المبنى الكبير اللي بيتعمل في البيت الأبيض، وفي نفس الوقت أنه هذا المشروع طبعا مشروع قومي ودي قاعة كبيرة، لكن لقينا أن كان في حكم بوقف المشروع وترامب وصفه بالعار الوطني. وبعدين جينا لقينا أن في عقود خفية وحساب صيانة مجهول، وأن في أمور بتتعمل بالسر لكواليس أغلى مشروع في تاريخ البيت الأبيض، وأن المشروع مازال قائم وعلى قدم وساق. الحاجة الثانية بقى، كان في إزاحة الستار عن قاعدة تشارلستون بعد أن تم تغييرها لقاعدة لينسي جراهام في ساوث كارولاينا، تكريما للينسي جراهام طبعا اللي توفى قريبا، وكان بحضور بيت هيكسس وسكوت بيسنت. جه لقينا برضو ان ازالوا اغاني تايلور سويفت من فيديوهات نشرتها حملة ترامب والبيت الابيض بعد استخدام اعمالها في مقاطع سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي. ترامب بيعلن تجديد الرقابة على سائق الشاحنات في امريكا بسبب متطلبات اللغة الانجليزية، وان ما ينفعش ان سائق الشاحنات يكونوا لا يجيدوا اللغة الانجليزية، وبالتالي ممكن يحصل حوادث بسبب عدم اجادتهم اللغة وقواعد المرور. ووزارة النقل الغت نحو 30 الف رخصة قيادة تجارية قالت انها صدرت بصورة غير قانونية او لم تعد مستوفية للشروط، وان الشروط لازم طبعا يكون في اجادة اللغة الانجليزية. وكمان قالوا بيشجعوا المحاربين القدامى والعسكريين على دخول مجال قيادة الشاحنات والاستفادة من برامج التدريب والتمويل.
في بقى التضخم، التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 3.4 في يوليو مقارنة بيونيو كان 3.5، وقالوا إن ده في ظل التوقع.

0: عايزين بقى نروح للأوضاع اللي هي فيها شوية كده، طبعا الزلزال، لأنه الوضع صعب جدا، مشاهد كتيرة جدا يا جماعة. أنا حتى يعني واحد منهم كتبت عنه أنه كولومبيا كانت بتتهز فعليا، يعني حرفيا الناس كانت بتتهز على الأرض، الدنيا صعبة جدا. ارتفعت حصيلة الضحايا الزلزال ل 224 قتيل، الزلزال كان بقوة 7.4، حصل تسجيل ل 47 هزة ارتدادية. وطبعا كان كالي غرقت في الركام، تم تعليق العمل في 7 مطارات. الناس يعني زي ما بقول لكم كانت بتتهز فعليا حرفيا، الأتربة غطت سماء المدينة، انهيار عدد مباني كبير جدا عقب هذا الزلزال. وكان في طبعا الرئيس الكولومبي اعلن حاله الطوارئ في البلاد اثر هذا الزلزال العنيف، وفي اكثر من 200 قتيل و224، وفي عدد من السكان عالقين تحت الانقاض، وقالوا ان كان في انقاذ لسيده في الايام اللي فاتت. ويمكن ناخد كده يعني لقطات من هذا التقرير.
1: زلزال كولومبيا لم يكن مجرد هزة عابرة، بنايات تتهاوى وسكان يفرون مذعورين ومركبات ثقيلة تتميل تحت أقدام الأرض، وكأن المشهد خرج من أحد أفلام هوليوود. انتهى الزلزال الأول لكن ارتداداته لم تنتهي، فالبلاد سجلت 47 هزة ارتدادية خلال الساعات الأولى بعد زلزال رئيسي بلغت قوته 7.4 درجة، وتمركزت بؤرة
0: الكسوف الشمسي يا جماعة، كسوف نادر هتشهده أوروبا. فرنسا بتترقب المشهد، الحقيقة أنه الكل بيتكلم عنه. النهاردة المفروض أنه يحصل أو يكون حصل، يعني قالك بحوالي 6:34، ذروة الكسوف هتكون 8:46 بتوقيت القاهرة. أوروبا طبعا بيختلف، السكان في إنجلترا كانوا بيصطفوا بتوابير علشان يشتروا نظارات الكسوف الشمسي. على الجانب الآخر بقى بالنسبة لأخبار الطقس، ده طبعا يعني اللي كان فيه فيضانات في شوارع تشانج يانج الصينية، كان في برضو أمواج عاتية في بحيرة كاريبا بزيمبابوي وسط عمليات إنقاذ ومخاوف من سقوط قتلى. انقلاب عبارة كانت بتقل 95 شخص، يعني مشهد كان صعب جدا جدا. كان برضو بالنسبة لنا كان في، على فكرة السودان فيها توترات، لكن الحقيقة أنه في كتير جدا دلوقتي انضموا للجيش السوداني، وفي بعض الأعمال اللي عملتها النهاردة الدعم السريع أدت إلى سقوط حوائط من مساجد، والوضع طبعا صعب جدا. بالنسبة للرئيس السيسي بقى في مصر، كان اجتمع بمدينة العالمين برئيس مجلس وزراء وزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة شركة كونكورد علشان مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي عايزين يوصلوا بيها لنسبة طاقة متجددة 45% من إجمالي الطاقة، وده طبعا هيعود بالخير على مصر إن شاء الله. ولسه برضو الموضوع بتاع ملكية الأرقام الهواتف اللي في ناس بتحملها وإنه بيقولوا فيه ده غسيل أموال. بشكركم على متابعتنا، إن شاء الله يكون عندنا المزيد من الأحداث ومراء الحداث يوم الجمعة، انتظرونا، إلى اللقاء.

أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أمل جديد. وأنا بصلي في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة يعطي لنا الرب إعلان جديد ونور جديد ورجاء جديد لكل بيت، لكل أسرة عانت مشاكل وضغوط وأزمات من خلال سلطان إبليس على البيت، ومن خلال أفكار غريبة وتعاليم غريبة استطاعت أنها تصنع انقسام وعدم وجود محبة ووحدة في البيوت. أصلي من خلال هذا البرنامج ومن خلال إعلان الله، من خلال كلمة الله الحية، أنه يصنع معك أمور جديدة في هذه الليلة. خليني أرحب بضيوفي، برحب بيك جناب القسيس جون، برحب بحضرتك الأخت مارجو. إحنا سعدنا بيكم بالحلقات السابقة، بصراحة في المرات السابقة باركنا الرب بالتعليم والأفكار الجميلة عن اختبار حي أنتوا عشتوه كخادم وخادمة، كاتنين مؤمنين، كزوج وزوجة. كان عندهم فكر، كان عندهم قواعد بدونها أعتقد ما كانش الجواز لي أي اهتمام. لكن بشكر رب جدا من أجل القواعد اللي أنتوا كنتوا حاطينها قدام الرب في شريك الحياة. حضرتك قلت لنا ان انت حضرتك قلت ان في سلم موسيقى اسمه انت موافق، وهما بالظبط حوالي 7 حروف صح؟ الف نون ت ميم واو قاف ف. وحضرتك قلت ان الالف ايمان، وان النون نضوج، وان الت توافق، وان الميم معرفه، والواو واقعيه، والقاف الف فهم وقبول اخر، والقاف قبول متبادل. قبل ما أكمل مع الأخت

0: مرجو عايز اسال حضرتك سؤال مهم.
1: اتفضل.
0: جه في ذهني بقى دلوقتي.
1: اتفضل.
0: حضرتك ايه اللي كان جواك وحط قدام الرب لشريكه حياتك وانت كنت عارف ان انت مدعو للخدمه وان انت قدامك تحدي كبير في المستقبل؟
1: الحقيقه برضو مش هكون بجاوب بمثاليه لكن اكون بجاوب بواقعيه.
0: نعم.
1: ومن واقع الاختبار انا يعني اشكر الله، دي نعمه الله، يعني مش لشيء فيا، لكن رب كان مديني اني ابحث عن المراه الفاضله. احدى صفات المراه الفاضله اللي يذكرها كتاب مقدس في امثال 31 انه بها يثق قلب زوجها.
0: نعم.
1: فانا كنت ببحث عن المراه مصدر الثقه اللي تصنع خير بناء على كلمه الله.
0: نعم.
1: تصنع الخير في انها تتفهم الشخص اللي قدامها.
0: نعم.
1: وبالتالي تتفهم دعوته.
0: نعم.
1: يعني اذا تكلمت كخادم فانا كنت ببحث عن انسانه تفهم شكل الدعوه.
0: نعم.
1: انه ممكن الدعوه زي ابراهيم كده، انه في يوم من الايام ابراهيم كان قاعد كده، الرب يقول له اتحرك، الرب يقول له اتحرك في مكان تاني، انقل الخيمه يا ابراهيم، روح مكان ثالث.
0: نعم.
1: ف يعني كان اللي ما يشغل بالي اني اشوف وابحث عن امراه تكون متفهمه لدعوه الله اللي ممكن في وقت من الاوقات تاخد اشكال مختلفه على مدار العمر.
0: يعني فقط ان هي تكون متفهمه ولا كان في صفات معينه؟ انت حضرتك قلت ان هي امراه فاضله.
1: صحيح.
0: بس كان في صفات معينه بتدور عليها؟
1: انا يعني دي كانت اكتر حاجه للامانه، كانت اكتر حاجه شغله البال ساعتها، انه تكون انسانه تفهم الدعوه.
0: نعم.
1: ونكون على مستوى من القرب، يعني تفهمني.
0: توافق
1: وفهم متبادل، يعني.
0: نعم.
1: ما اجيبش واحده ارتبط بواحده بعيده عن ذهني وعن افكاري وانا كمان مش مناسب ليها فكريا، و تحس انه انا بتكلم مثلا في وادي وهي تفهمني في وادي اخر. او العكس، لكن على الاقل خالص نكون يعني في تناغم وتوافق بيننا وبين بعض، يعني قادرين نعيش مع بعض الحته دي واحنا مطمنين انه افكارنا قريبه من بعض كمان.
0: نعم. خلينا نقرا الايه للفكره حضرتك قلتها انها فكره كتابيه وانها صفه كتابيه الله بيضعها قدام كل شاب. يعني الله حط صفات المرأة المميزة التي يريد الله أن يعطيها أو يجدها لكل واحد طالب الرب. أقدر أقول كده؟
1: طبعاً.
0: فقال الكتاب في سفر الأمثال 31 عدد 10 امرأة فاضلة من يجدها. يعني هل ده معناه أن الرب طالب من كل شاب لسه ما خدش خطوة الارتباط أنه التارجت بتاعه الهدف بتاعه يبحث عن امرأة فاضلة حسب قلبه ولا حسب قلب ماما وبابا ولا حسب قلب الرب؟ أعتقد هنا بيتكلم حسب قلب الرب.
1: صحيح. صحيح طبعا.
0: لكن الكتاب بيتكلم على حاجة جميلة جدا عن هذه المرأة، ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها. يبقى أنت حضرتك كنت بتتكلم على صفات كتابية رب حطها
1: بالظبط،
0: وحضرتك كنت على علم بهذه الصفات في كلمة الله.
1: صحيح.
0: فإذن كل واحد مقدم على هذا المشروع عليه أنه يعمل إيه؟ يطلع على ناموس الله، يفهم خطة الله.
1: صح,
0: صح كده ولا
1: صح
0: لا؟
1: صح.
0: لأنه هنا ما تكلمش على أن هي غنية وأن هي عندها تعليم وأنها من عيلة كويسة وأن معها جنسيات معينة ومعها
1: أو
0: لغات
1: جميلة شكلاً.
0: أو جميلة شكلاً بالزبط. وخريجة جامعات معينة، لكن الكتاب قال امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا. الزوجة الحقيقية التي يصر الله أن يباركها ويبارك البيوت بها بهذه الأيام هي التي تصنع خير. ممكن أسأل سؤال؟ طب الزوجة التي تصنع شر ويسكن الشر في قلبها أقدر أقول عليها أنا مؤمنة؟ أنا آسف سؤال محرج، لكن خلينا نلمس الواقع. لو احنا النهارده قدامنا حاله شخصيه بتصنع الشر بالكلام بالتصرفات بالنميمه بالخيانه باي امر غير مقدس تجاه زوجها، ولو هي بتتردد على اجتماعات، انا مش لازم نرد، لكن عايز اقول دي الصفات اللي رب اتكلم عنها تصنع له

0: خيرا لا شرا.
1: صحيح.
0: امتى بقى؟
1: كل الايام.
0: كل الايام. طب الظروف صعبه، طب في كورونا، طب في ازمات اقتصاديه، في كل الايام الله بيطالب من الزوجه انها تصنع خير. وانت بتسمعيني النهارده من فضلك ركزي على الكلمات. الله يتوقع ان حضرتك يكون عندك طاعه لكلمه الله بدون ان يكون هناك مبررات، ان تكوني زوجه فاضله، لان

0: كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين
1: راضيتين.
0: ده بصراحة عايز حلقة
2: راضيتين.
0: يعني النهاردة قصة إنها تشتغل وبإيدين وهي مبسوطة دي عايزة حلقة
2: طبعا.
0: لكن يقول كده: هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم وإذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها، وفريضة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذ، وبثمر يديها تغرس كرما، تمنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. وصفات جميلة جدا. رب ادينا وقت في حلقة نقدر نتكلم على الصفات اللي انت حضرتك كنت اكتشفتها او كنت بتصلي من اجلها. يبقى اذا انت حضرتك قلت انها امرأة فاضلة، ايه تاني يكون في توافق؟
2: انا نفسي اقول النهاردة انه محتاج تتعب شوية، يعني ده مشروع عمرك، ده بعد خلاص نفسك وتسليم حياتك وقلبك للمسيح، ده ارتباط هيستمر معاك طول حياتك.
0: نعم.
2: اتعب شوي، افهم شوي، اجتهد شوي. النهاردة نشكر الله الرب أوجد لنا طرق كتير للمعرفة، فأنا أقدر أدور على الإنترنت مثلا، أقدر أشتري كتب، أقدر أسأل خدام ومتخصصين،
0: القادة في الكنيسة اللي هم ذات ثقة.
2: بالضبط كده.
0: أيوة.
2: وعايز أقول فعلا اللي هو ذوي ثقة دي يعني مش أي حد،
0: ناجحين في حياتهم الزوجية
2: بكل تأكيد. اتعب عشان تفهم انت داخل تتعامل مع كائن جديد اسمه البنت. البنت دي مش بتفكر زيي، البنت دي مش بتتكلم بنفس طريقتي، البنت دي توقعاتها مني مش هو اللي انا عارفه عن نفسي
0: طبعا.
2: فادراكي انه انا بتعامل مع حد مختلف عني ده هيريحني ويخليني بالظبط كده كانه يعني لا عارف. مثلا حضرتك يا خواجيه، لو مثلا حضرتك جيت عندي البيت وقررت مثلا انه نتغدى مع بعض، وانا عملت اكله في رايي انها تحفه،
0: حضرتك اللي هتقرر مش انا.
2: لو انا عملت الاكله في رايي انها جميله وبذلنا فيها مجهود ويعني تعبتنا جدا، بس قلنا لا اكراما لخادم الرب الاخ وجيه احنا هنعمل كده
0: كويس،
2: وفي الاخر الاكله دي هي اكتر اكله حضرتك مش بتحبها. تخيل مجهود اتبذل بس في الاخر في المكان الغلط. فهمي لذوق حضرتك ومتطلبات حضرتك هيريحني كتير
0: طبعا.
2: فهمي للآخر ولطبيعة الآخر لاختلافات الآخر ده هيساعدني أتعامل معاه، وهيوفر عليا، خليني أقولها بأمانة، هيوفر عليا خلافات ممكن أتعرض ليها، هيوفر معايا أزمات وأوقات من الشد والجذب في التعليم. يعني أشكر الله لأجل برنامجنا أمل جديد اللي فيه ربنا بيعلمنا نختصر الأوقات إزاي. يعني إحنا جايين تعليم لغاية عندنا. من فضلك افهم الآخر، افهم شريك حياتك، افهم اللي أنت الكائن الجديد اللي أنت ترتبط به.
0: خليني أسألك سؤال في ضوء هذه السيمفونية الجميلة من السلم الموسيقي اللي مليان قواعد، بتعزف سيمفونية أو ترنيمة بتدي أمل غير عادي للمستقبل. خليني أسأل، وأنا بحب أخرج من طابع الوعظ وهو الأفكار جميلة، أفهمه إزاي؟ يعني حاجة بتقول إن أنا لازم مثلا لو عندي حاجة بشتريها أفتح الكتالوج، حاجة كنت تقصد كده
2: بالظبط.
0: طيب خليني حضرتك مثلا لو لو لو أنت مكان الزوجة أفهم الراجل إزاي؟ وبرضه هنسأل الأسيس بعد كده إزاي تفهم الست؟ وإيه مصادر الفهم بتاعك؟ دي نقطة مهمة. ممكن حضرتك تدينا فكرة إزاي المرأة تفهم الرجل قبل الارتباط؟ وهل في أمل لو هي أخطأت أو أثرت قبل الزواج وما فهمتش الطرف الثاني، هل بعد الزواج في إمكانية أن أنا أفهمه؟
1: دايما بصدق أنه ما فيش مستحيل.
0: نعم.
1: يعني ربنا دايما بيدينا امور وبيبقى بيدينا كمان القدره ان احنا نعملها.
0: نعم.
1: فهو اما خلق الانسان على صورته ومثاله هو خلقه رجلا وانثى.
0: نعم.
1: وانا ماشي في سكه الحياه انا بتعامل مع ناس كتير. عايز اقول انه شريك حياتي مش هو اول راجل انا هتعامل معاه. فخلال الوقت اللي فيه انا بتعامل مع بابايا، مع اخويا في البيت، لو انا في مدرسه مشتركه بتعامل مع اصحابي، بتعامل مع مدرسين، لو في الكنيسة بتعامل مع خدام مختلفين، كل ده بيفهمني يعني إيه رجل. بفهم يعني إيه إنه الرجل لما بيفكر بالطريقة الفلانية، طبعا مش بيرفكت ومش بروفيشنال

0: بان يفهم، لكن كل دي مراحل بتفهمني شويه بشويه انه اما يتضغط او يتضايق مش بيعيط زيي، لكن ممكن ياخد وقت لوحده.
1: تقصد الصفات الذكوره
0: بالظبط كده
1: تختلف عن صفات الانوثه؟
0: بالظبط كده.
1: اوكي،
0: فده خلال مراحل الحياة في العمل مثلا. أنا بتقابل مع الطرف الآخر، بنتعامل مع بعض، بنشتغل سوا، كل الحاجات دي بتفهمني، تفهمني أنه هو مختلف عني. كتب كمان ممكن أتعلم عن الحاجات دي كتير قوي. ففي كذا طريقة، والموضوع مش مستحيل أن أنا أفهم بيها يعني إيه رجل.
1: يعني خليني النهاردة أقول جملة، لو بعد الزواج حصل مشكلة في الزواج ورب ما يسمحش يعني، وجات الزوجة قالت أصل أنا ما عرفتوش، أصل أنا ما ما ما ما اكتشفتوش، دي مشكلتها ولا مشكلة البيت ولا مشكلة الرجل؟ يعني دي مشكلة مين؟ ما أنا لازم ألقي المسؤولية على طرف، يعني ما ينفعش تقول لي في مشكلة وخلاص، لازم يكون في حد مسؤول عنها. هل لعدم وجود وعي عندها إنها لازم تكتشف وتعرف طبيعة وصفات شريك الحياة أدى إلى الحالة المضطربة اللي هي فيها دلوقتي، فهل هي المسؤولة؟
0: ممكن طبعا يا أخو دي. يعني ممكن تبقى هي المسؤولة لو البيت مدي فرصة إنه يبقى فيه تعامل، لكن في بيوت تانية بتبقى مقفلة قوي فما فيش فيها الفرص دي. لكن برضو هرجع وأقول في كل الأحوال إحنا دلوقتي اتقفل علينا باب واحد، وبقينا معا متزوجين، نقدر نتواصل بطريقة جيدة ببساطة شديدة،
1: بس يقدر بشرط يقول توافر الرغبة
0: بكل تأكيد
1: والإصغاء
0: بكل تأكيد. أنا لو أنا مش فاهم الطرف الآخر هسأله، طب أنت إيه اللي بيضايقك في الموقف ده؟ أنت إيه اللي بتحبيه في الموقف ده؟ عن طريق التواصل الجيد نقدر نفهم بعض.
1: إيه رأيك يا جناب القسيس؟ أنت حضرتك هتقول لنا إزاي أعرف أكتشف صفات المرأة قبل الجواز؟
2: واحدة من أهم الطرق اللي أعمل بيها كده، إذا كنا بنتكلم على بناء بيت مسيحي حقيقي على الصخر مبني، هو كلمة الله. كلمة الله بتقدمني مبدأ، يعني أخد ده مثال مثلا، لكن مبدأ في غاية الروعة، عكس مبادئ كتير في العالم. كتاب يتكلم أنه ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، يعني الاثنين متساويين في القيمة أمام الله. المجتمع بيقدم لي إيه؟ غالبا عكس كده. في ناس النهاردة ممكن تكون بتشاهدنا في مجتمعات مختلفة بتقدم قيم مختلفة، إنه لا ده المرأة أقل قيمة، لا ده هو مش عارف عامل إزاي. ففهمي للمرأة من خلال كلمة الله إنه لا دي دي دي شريكة، دي أدوار مختلفة بالظبط، هي نفس القيمة لكن أدوارنا مختلفة.
1: الكتاب قال إن معين نظيره.
2: أيوة. نظيره بالظبط
1: يعني
2: كده.
1: يعني إن كان بنختم الحلقة، لكن خلينا نقول نظيره معناها إيه؟
0: مناسب له.
1: مناسب له.
0: دي معنى كلمة نظيره.
1: أيوة. يعني الحواء الله صنعها
0: مناسبة.
1: مناسبة
0: لآدم.
1: لآدم. أيوة. إن آدم يعيش معاها ويشتغل معاها بدون تنافر أو رفض
2: بالظبط،
1: أو انقسام، ولا أنت روحي في جنينة وأنا في جنينة.
0: أيوة معا،
1: لكن نشتغل مع بعض.
2: صحيح،
1: وده فكر كتابي
0: بكل تأكيد.
1: إزاي نرجع تاني كبيت مسيحي نقبل فكر الله؟ يعني كلمة الفهم، فهم وقبول آخر، دي أعتقد أن دي أهم نقطة من ضمن النقط المهمة في هذه السيمفونية.
2: بالظبط.
1: إزاي نصل هذا المستوى؟
2: احنا كده يعني لو حبينا نقول ازاي نعمل كده، يعني لازم يبقى عندنا مبدأ صغير قوي اسمه انا محتاج اتعلم.
1: نعم.
2: انا مش داخل الارتباط وانا عارف كل حاجة. خلينا نعترف، حتى يعني حضرتك قلت حاجة جميلة عجبتني من شوية، انه ماذا لو انا ارتبطت وبواجه المشكلة؟ هقعد اندب في حظي وأبكي على الماضي ولا الحقيقة في أمل جديد؟
1: أمين.
2: في أمل جديد، ينفع أجي قدام الرب، ينفع أتضع قدام الرب، ينفع أقول يا رب أنا محتاج لك، محتاج تغير بيتي، أنا محتاج تعلمني، قد أكون أنا المخطئ يا رب، واجي بالتضاع والرب يشاور لي يقول لي أنت غلطان في كذا، أنت محتاج تعتذر. أحيانا كرجالة مش عارفين نعتذر.
1: نعم.
2: أحيانا محتاج أجي قدام الرب أقول له أنا محتاج تشاور لي. يمكن النهارده خجي في ناس بيوت على وشك الانهيار، خليني اكلم كل زوج وزوجه. أيوة. واقول له من فضلك تعالى قدام الرب.
1: امين.
2: من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب، تعالي بالتضاع قدام الرب، وخلي الرب يبني البيت.

0: تقول كلمة الله كده إنه إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون. نبني زي ما نبني، لو الرب ما بنهاش مش هتبقى أو مش هيبقى بيت مبني على الصخر. إزاي أعمل كده إني آجي قدام الله والرب يشاور لي، أنت مخطئ في كذا، أنت مقصر في كذا، الرب يشاور لي ويعلمني، يفتح عيني على خدام أفاضل يقول لي لا روح اتعلم، روح اسأل، روح اتضع واقبل إنك تقرأ كتاب.
1: يعني حتى لو طالت فترة الزواج وفترة الانقسامات، هل في فرصة للتغيير والتعليم؟ والواحد يقول لك خلاص أنا بقى عندي عيال والعيال كبروا وإحنا خلاص وصلنا لهذه الحالة وخلاص، هل بعد ما ممكن يكون عدى 10-15 سنة على هذه السيمفونية الحزينة من الانقسام، هل ممكن يكون في فرصة لقبول الآخر؟ وفي جملة جميلة مكتوبة قبول المتبادل.
0: اتفضل.
2: لا
0: ال- ال- ال- يعني دايما كده يعني خليني أقول زي ما في فرصة للتوبة طول ما لسه فيها نفس داخل وخارج، في فرصة إن البيت يتبني صح طول ما أنا لسه على قيد الحياة، بقالي سنة بقى مرتبط، بقالي 10 سنين، طول ما لسه فيها نفس أنا محتاج أفهم إنه لا في بداية جديدة. وعجبني قوي اسم البرنامج أمل جديد.
1: تمام.
0: هل حضرتك والرب بيديك هذا الاسم قلت أمل جديد للي ارتبطوا بس أقل من 3 سنين؟
1: لا،
0: لغاية آخر العمر باسم يسوع في أمل جديد وفي رجاء جديد، حتى لو حد بيسمعنا عدى 60 وعدى 70.
1: نعم.
0: في أمل وفي رجاء، الرب يسترد ما سلبه العدو.
1: نعم. عايز أسأل سؤال أخير ونلمس بيه الواقع، تحديات ما بعد الزواج. انتوا حطيتوا قواعد، حضرتك حطيت قواعد، الرب اكرمكم واحسن اليكم، لقيت الزوجه الفاضله، وحضرتك لقيتي الشخص اللي كنت بتصلي لاجله، بداتوا تخدموا مع بعض، وليكم حضرتك قلت لي ليك 13 سنه بتخدم الرب.
0: لا اكتر من كده
1: كتير. كام سنه؟
0: حاجه و20.
1: حاجه و20 سنه. لكن بعد الزواج 18 سنه. 18 سنه، ما هي التحديات التي تقابل او تواجه بيت لخدام ومؤمنين كرسوا حياتهم للرب؟ هل هناك تحديات ولا الدنيا ماشية معاكم زي الفل، ما عندكوش تحديات ولا محاربات ولا شكاية ولا أي نوع من اللي احنا بنسمع عنه بين الناس؟
2: احنا لسه على الأرض. فمؤكد في تحديات.
1: نعم.
2: وعايزة أقول إنها تشبه تحديات ناس كتير قوي عايشة الوقت ده.
1: نعم.
2: والتحديات ممكن تبقى حاجات اختلافات بيننا وبين بعض.
1: نعم.
2: ده بيحصل وده حقيقي وده موجود. لأننا في الآخر مهما ما ربنا عمل بيننا توافق وانسجام وتناغم، لكن مرات بنختلف وجهة النظر.
1: أيوه.
2: ممكن مرات تانية نمر بضيقات شديدة.
1: نعم.
2: وأفتكر أنه الكتاب قال حاجات زي كده. يعني ممكن مرات نتواجه بأزمات ما كانتش في بالنا ولا في حساباتنا.
1: يعني أنتوا بتمروا بأزمات وضيقات وخدام؟
2: بكل التأكيد.
1: يا سبحان الله.
2: بكل التأكيد.
1: طيب وكم مرة سبت البيت؟ كم مرة قلت له أنا مش عايش معاك في المستوى ده، وأنا ما اتجوزتكش عشان أعيش في المشاكل وضغطتني والأزمات دي وأنا ندمت؟ يعني كم مرة كانت بتعمل معاك كده الأخت مرجو؟
0: بص خلينا يعني نعترف بحاجة مهمة قوي.
1: أيوة.
0: إنه بكل تأكيد كان في رياح على مدار العمر.
1: نعم.
0: تكاد تعصف بالبيت.
1: أيوة.
0: خلينا نكون أمنا.
1: نعم.
0: إحنا عجبني قوي حاجة بتقول كخدام، الخدام دول مش معصومين.
1: طبعا.
0: أحيانا يعني شعب الله يبص على الخادم إنه هو يعني لازم كده يبقى يعني كامل في كل حاجة. وزي ما قال أساف
1: ما يمرش بمشاكل ولا ضغوط،
0: ليسوا في تعب الناس
1: ولا تحديات ولا أزمات،
0: حاجة كده في برج عاجي. يعني لا، الحقيقة احنا ما زلنا في الجسد، ما زلنا بنواجه تحديات كتيرة، لكن أهم من التحديات هي طريقة مواجهتها. ازاي نعبر بهذه الأزمات؟ زي الصياد أو الربان الشاطر اللي راكب مركب من بتوع زمان أبو شراع ده، ازاي لما يواجه عاصفه ما يصدرش الشراع كده فتتقلب السفينه.
1: أيوة.
0: لكن في حكمه وفي فطنه، ازاي انه يجيب القلوع بهذا الشكل، الشراع يجيبه كده، يحرك الدفه بطريقه معينه. كل دي في البيت المسيحي مهارات بيعلمها لي الرب على مدار العمر.
1: يعني كان في فهم عندكم ان في محاربات وان هي مش من الرب وان لازم نقف رجاله ونقف في ظهر بعض، ده حصل
2: مؤكد.

0: لكن ما جيتيش في يوم تقولي له انا همشي ومش هلعب اللعبه دي؟
1: جيت في وقت قلت انا محتاجه اخد بريك لوحدي شويه.
0: اه
1: ده للامانه.
0: تمام.
1: وللامانه ان هو كان واسع قوي في انه يحتمل ده.
0: ايوه.
1: ويخلي باله من الولد، وانا رحت اخد خلوه في مكان معين.
0: حلو قوي.
1: لاني كنت محتاجه اقف مع الرب
0: واقفه. تجددي قوتك.
1: بكل تاكيد.
0: أيوة. وده وارد.
1: بكل تاكيد.
0: كلنا محتاجين كده.
1: واداني المساحه دي، وده فرق في حياتنا بعد ما رجعت كتير.
0: يعني حضرتك عايزه تقولي رساله النهارده، ممكن توجهي رساله لكل ام، لكل زوجه لو بتواجه ازمات وتحديات في البيت، ان هي ما تفشلش وتسيب البيت؟
1: عايزه اكد جدا جدا انه الحياه هتفضل تعصف بينا كتير. لكن بأكد قوي إنه كل حد فينا وانس إن هو يرجع للرب بجد ومن كل قلبه، ويبقى عايز يبقى مع شريك حياته إلى مدى الأيام لغاية ما حياتنا تخلص، ده هتلاقي أثر كبير جدا بيحصل على رجوعكم مرة تانية. ما تسيبيش بيتك، روحي للرب في الوقت اللي انتي تعبانة فيه ده، امسكي في شريك حياتك جدا، قوموا انتوا الاتنين تقووا من ضعف، انتوا بتبقوا في ضعف، لكن الكتاب يقول في عبرانيين 11 تقووا من ضعف. ممكن تبقى دي الضعفات اللي بنمر بيها، انه فعلا بنمر بامور وتحديات وعواصف شديدة قوي علينا، لكن امسكوا ببعض مرة تانية، واعرفوا انه اللي عمل العهد هو امين جدا في انه لا يفض.
0: جناب القسيس، الاتجاه المعاكس بقى. لما يكون في ضغوط وتحديات في البيت وتشعر انك انت مش قادر تكمل، تهرب ولا تعمل اللي عملته الاخت مارجو وتقول لا انا هستعيد قوتي تاني وهكمل وابليس ما يلوش مكان بالفشل في حياتي؟ والسؤال التاني نختم بيه لان وقتنا خلص، تقول ايه لكل زوج النهارده سواء بيعاني من خلاف او مشاكل أو مطحون في ضغوط معينة وشريكة حياته مش شاعرة بيه، وإبليس بيعرض عليه العروض دي، اهرب، سيب البيت، سيبهم، روح في حتة تاني بعيد عنهم، تعمل إيه؟
2: عايز أقول إنه زي ما كنا بنقول إنه إنما يبني الرب البيت باطل يتعب البنؤون. لكل حد جايب الآخر، لكل حد فقد الأمل بهذا الشكل، الكتاب المقدس بيتكلم إنه لما يا شعبي اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. يعني ايه اختبئ اخوي؟ اختبئ يعني اجي قدام الرب، وده المصدر الحقيقي والمكان الحقيقي اللي ينفع اختبئ فيه. الكتاب يعلمنا انه اسم الرب برج حصين يركض اليه صديق ويتمنى. انا ينفع اجي لو انا بيتي بينهار، لو انا اولادي بينهار، لو انا شريك حياتي او شريكة حياتي ضاغط علي او انا ضاغط عليه وشاعر انه خلاص البيت بينهار.
0: ايوه.
2: اقول لكل حد النهارده من فضلك تعالى جوه هذا الحصن.
0: اسم يسوع.
2: تعالى اختبئ جوه هذا الحصن، وانت جاي قدام ربنا قول يا رب استرد البيت ده.
0: امين.
2: اعمل حاجه.
0: امين.
2: انا مش هينفع في الوقت ده. اصل احيانا كمان كرجاله في في في سلطه كده وقوه او قايل ايه؟ لا لا يمكن، ده ناس السيد ده لازم تيجي ركعه عند رجلي.
0: دي مشكله.
2: تسمع الجمل دي صح؟
0: ده دي قصه ثانيه، عايزه حلقتين دي
2: بالظبط.
0: اه
2: من فضلك مش هينفع تيجي بهذا الاتجاه وتقول هي لازم تيجي ولازم تيجي زحفه وتيجي ركعه والحاجات دي كلها. من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب.
0: نعم.
2: قول يا رب استرد بيتي، علمني انه انا اكون زي ما انا، زي ما المسيح يعني راس الكنيسه لكنه اسلم نفسه لاجلها.
0: نعم.
2: انا كمان أكون يعني باجي بالتضاع وأقول يا رب رد هذا البيت.
0: يعني في أمل.
2: في أمل جديد.
0: وإن رب يقدر في اسم الرب يسوع يعيد بناء الأمور اللي انهدمت.
2: صحيح بكل تأكيد.
0: إذن هختم بهذه الجملة. البيت المسيحي وبيت الخدام ممكن يكون مستهدف من عدو. وعلينا دور. نستيقظ.
2: صحيح.
0: نعمل إيه في ثواني؟ في ثواني. حضرتك تقولي حاجتين. والأسيس أقول حاجتين، نعمل إيه ما دام وصل علمنا إن إحنا مستهدفين من العدو، ولا سيما علينا مسؤولية كبيرة في الخدمة الوقت اللي جاي.
1: أمسك في الرب قوي.
0: نعم.
1: وأمسك في شريكي قوي.
0: أمين. حضرتك؟
2: نفسي أقول نرجع لكلمة الرب قوي قوي قوي، ونرجع لفهم صحيح للبيت المسيحي، اقرأ واجتهد وتعلم.
0: أمين. هختم معاكم هذه الحلقة وبصلي أن التعليم والأفكار الجميلة من اختبار حي عاشوا خدام حقيقيين عاشوا لرب يخدموا رب ليهم 18 سنة، وصلي أن هذا يغير في حياتك. أسألك أيضا أن تمتلئ بمحبة الله.

محبة الله لما تنسكب في قلوبنا بالروح القدس ستعطي لنا القوة أننا نقبل بعضنا البعض. أشكركم من أجل استماعكم لنا في هذه الليلة، وأصلي أن كلمة الله تصنع معك فارقا جديدا. الرب معكم ويحفظكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة الرائعة، وشكرا لفريق الخدمة اللي معانا. الرب يبارك مجهوداتكم وتعب محبتكم.
0: ربي يباركك حضر الأسيس.
1: شكرا.
0: النهاردة عنوان حلقتنا خدمة المجد، وحنقرأ من عبرانيين 2 والعدد 9، ابتدأ من العدد 9. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقم بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. كتاب بيقول وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، ماذا يعني هذا؟
1: دايما الآباء أو الابن الأكبر بيتحمل التعب كله عشان عاوز يشوف إخواته أفضل أو عاوز يشوف بيته في المقدمة. فده اللي عمله الرب يسوع، أنه خد كل الجوانب المؤلمة اللي في حياتنا وحطها على الصليب، وشهوة قلبه أنه هو يشوفنا نعيش في المجد، مجد الآب السماوي. والمجد ده بنلاقيه في مكان هو اتكلم عنه اللي هو في الكنيسة، اللي بيقول كده عنه في هذا الكنيسة، في وسط الكنيسة أنا أسبحك. والرب ذاته بيعلن عن هذا المجد وبيقول أنا أكون أيضا في وسط الكنيسة أسبحك، وأنا أيضا أكون متوكلا علي والأولاد الذين أعطنيهم الآب. فهنا وجود المسيح في الكنيسة بالمجد لما بيضع فينا تسبيحة أو ترنيمة، غرض أن ينقلنا لمجد الآب السماوي. اتحمل الموت وتحمل العذاب وتحمل الألم، ودحر إبليس وشال كل المقاومات وشال العبودية من حياتنا علشان يحضرنا بلا لوم نمثل أمام الله. فالكنيسة مش مجرد فرصة تسبيح أو فرصة عبادة، لكنها حياة في المجد، لأن يسوع اللي في وسطها يريد أن يكلمنا وينقلنا إلى مجد أبي. عشان كده في يوحنا 17 قال أنا أعطيهم المجد الذي أنت

0: أعطيتنا أيها الآب، أعطيهم كل هذا المجد. فالمجد والكلام وكل ده مرتبط بأن عبادتنا بالرب مش عبادة روتينية ولا أداء واجب، لكنها مثول في محضر الرب المجيد بنفس القوة والعظمة.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، لكن ليه ربنا دعانا ان احنا نكون ابناء المجد؟
0: لان هو اله المجد.
1: صحيح.
0: وهو الاله اللي تسمى بهذا، ليه المجد والقدرة والكرامة. فطبيعة الله مجيدة في حد ذاتها، ولان احنا مولودين من الله على شبهه، فالمجد والارتفاع دايما في محضر الله. زي ما دايما الاب مع الابناء يقول أنا نفسي أشوفك أحسن مني، فالآل الذي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعمل أيضا أعظم منها، لأن شهوة قلب الآب أنه زي ما على الفضائيات وعلى الهوى الرب بيعمل دايما أعمال أعظم. الرب كده شبهنا في كل شيء عشان ياخد الجانب المؤلم والطبيعة الخاطية والشريرة ويخلع علينا ثياب المجد زي ما هنتكلم بعد كده.
1: ده صحيح يا القسيس. إذن الآب بيدينا والابن روح القدس، الله بيدينا إن إحنا نكون أولاد للمجد، أولاد للبركة، أولاد فعلا بنارس المجد اللي أبونا فيه. وهو زي ما مكتوب عن المسيح إن هو ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ولكن في مزمور الثاني والعدد ابتداء من العدد الأول هنقرأ: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. يا ترى إيه التأمينات اللي بيقدمها لنا يسوع؟
0: في يعني عدة تأمينات يقدمها لنا الكتاب فالرب يسوع. أول حاجة تأمينات ملوكية. لما بنسمع نشرة الأخبار ونشوف اللي حاصل في الدول والشعوب، ممكن نرتبك من غلاء المعيشة، من الحروب، من العدوات، من الانقلابات اللي بتحصل. كل ملوك الأرض يعني أساسا في حالة ارتجاج وعدم أمان وحروب وأخبار حروب وكل الأمور دي. لكن الفكرة أن الرب بيقول أنه المؤمن اللي في المسيح هو المتحكم الحقيقي في كل الأحداث دي. قد مسحت ملك الرب يسوع، وملك الملوك ورب الأرباب، وإحنا لأن إحنا فيه ملوك وكهنة، فإحنا اللي مسيطرين على الأحداث مش العالم، رغم اللي بنشوفه وبنسمعه. فلما بيقول يستهزئ بهم وأخبر من جهة قضاء الرب أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، الرب ما جعلناش ملوك هفية، لكن الملك في المسيح يسوع ليه سلطان على ممالك الأرض وشعوبها، وأنا لفيت كتير منها، وكنا الرب بيستخدمنا في تغيير قرارات في دول وفي أماكن بصورة إلهية عجيبة جدا. رحت المكسيك ورحت الهند وأوروبا وأستراليا وأمريكا، وشفت قد إيه الرب بيتحرك على مستوى حكومات
1: ومصر. يا حضر القسيس، احنا ياما صلينا لأجل مصر وسوريا
0: والعراق،
1: وفي تغيرات ومصدق في الرب انه يغير اكتر واكتر في الحياة.
0: فبيقول ما تصدقش الرجة اللي حصلة في الممالك، لانه نظرة الله ليها ضحك، الساكن في السماوات يضحك. عاوز اقول لك النهاردة ما تخليش اخبار العالم من حولك تزعجك، لان في الضمانات الملوكية أقاصي الأرض ملكا للرب، الأماكن الغير معروفة وحتى الأماكن البعيدة تصير ملكا للرب. ويعني مثل إناء حديد أو إناء خزاف تكسرهم، يعني الله مستعد أنه يغير الدول والممالك في لحظات من الزمان، لأنها في يده زي الإناء الخزاف أو إناء خزفي لا يتحمل شيء. فمش أنت اللي بتنكسر ولا أنت اللي بتتأثر بأحكام ولا بأخبار الدول، لكن أقوى ملوك العالم

0: هم المؤمنين في الرب الواثقين في أمانته، لأنهم ملوك الملوك وملوك رب الأرباب وسيد الأسياد الذي دفع له كل السلطان. فإحنا مش هنتأثر بالأحداث اللي بتحصل حوالينا ولا الأخبار المزعجة.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، إنه مكتوب حتى كمان جعلنا ملوك وكهنة.
0: نعم.
1: وسنملك.
0: نعم.
1: وإذا مهم قوي قوي إنه نحن ما نستقلش بنفسنا ونفتكر إن إحنا ما عندناش قوة، لا بالعكس خالص، إحنا عندنا قوة، بس قوتنا مختلفة. قوتنا مش في السلاح ولا في الذخيرة ولا الحاجات دي كلها، إحنا قوتنا في إلهنا القوي اللي بيأسر القلوب بحبه وحنانه، وبيأسر القلوب بفدائه وغفرانه.
0: ونملك أيضا في هذه الحياة بالبر والتقوى، يعني إحنا مش مستنيين فقط الملك القادم، لكن الذين يملكون في هذه الحياة ويملكون في الوقت الحاضر، نحن نمتلك القدرة على صنع قرارات، نمتلك القدرة على تغيير أمم وشعوب وممالك. صحيح. بالرب الذي فينا.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، وحصل فعلا، صلواتنا بتغير فعلا ظروف، والرب فعلا بيعزل ملوك وبينصب ملوك تانيين، والرب بيغير الأحوال لصالح ولاده، وده اللي بنشوفه في حياتنا. بيعانوا أحيانا، بيقاسوا أحيانا، لكن النصرة فعلا بتبقى من عند
0: الرب، لأن مملكته تثبت إلى الأبد.
1: ده صحيح.
0: وشافها دانيال أن المملكة أعطيت للقديسين. فمثلا في تمثال نبوخذ نصر والأصابع العشر، بتشوف الممالك كلها دارت وانتهت بعظمتها ومجدها، لكن المملكة اللي ثابتة إلى الأبد حتى الآن إلى مجيء ربنا يسوع هو ملكوت الله الذي في داخلنا. ناس بيقول لك احنا يعني هننتظر الملك المستقبل او هننتظر في الملك الالفي، بس احنا الان فعلا ملوك، ومش بنأجل سلطان الملوك للي جاي، لكن بنعيشه في الحاضر وبنمارسه بكل قوة وسلطان الان.
1: ده صحيح حضرة القسيس، لانه احنا احنا ملوك، لانه الله مكتوب عنه ان ملكوته لا يزول وسلطانه
0: ودفع
1: لا
0: دور سلطان،
1: فدعون ودفع لي كل سلطان مما في السماء وعلى الأرض وما تحت الأرض. هنستكمل حديثنا عن التأمينات الملوكية وغيرها والأنواع الأخرى بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم حالا، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بيك دكتورة ليديا.
1: بنستكمل حديثنا عن خدمة المجد، وكلمنا ما هو المجد ومن هو أبو المجد، وكلمنا أيضا عن يا ترى ليه الله دعانا بأبناء المجد، واتكلمنا في الحلقة في النص الأولاني من الحلقة إيه التأمينات اللي بيقدمها لينا يسوع. فقلنا أنه في تأمينات ملوكية، وحنتكلم أيضا من مزمور 3 ابتداء من العدد الأول، حنقرأ: يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبلي قدسي. أنا اتجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب، قم يا رب، خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركتك. أمين. هللويا.
0: أمين.
1: هنا بيشير إلى أي نوع من التأمينات؟
0: في تأمينات خلاصية عائلية. الله بدأ بالكبير الأول. اللي هو

0: على مستوى الممالك وعلى مستوى الأمم، وقال إنه أهم ناس موجودين على الأرض بيمثلوا المملكة اللي هي تستطيع أن تنتصر على كل الممالك وكل الشعوب. ثم بيطلع من المنظر العام للمنظر الخاص للسلطان في العائلة، والسلطان مع الأقارب. ليه؟ لأنه لما كتب داود المزمور ده كان هارب من وجه ابنه أبشالوم اللي كان بيحاول يخطف الملك منه، وما أصعبها قصة إنه ابن يحاول يخطف الملك من أبوه وقتل أخوه أمنون، وكان عملية قتل وإبادة جماعية في عائلة داود. فهنا الضيق اللي بيتكلم عنه ضيق من داخل العائلة جاء إلى خصته وخصته لم تقبله، الضيق اللي جاي من أقارب، من إخوة، من أخوات، من أبناء، من بنات، ووصل إلى درجة الهروب إنه ترك القصور والمدينة وكان حتى يمشي حافيا على قدميه، حتى الثوب وحتى الحذاء اللي كان بيلبسه تجرد. فليس خلاص، بيقولوا له انت رحت فين؟ مش انت انسان بحسب قلب الله؟ ايه اللي بيحصل؟ وابتدوا يعيروه ويعيروه بإلهه، ولكن قال انت هو ترسي، انت مجدي ورافع رأسي. ولما بدعوا الرب في الضيقات بالتأمينات الخلاصية العائلية ان هو إله المجد، ان هو رافع الرأس، بيلاقي كده لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين، لكن هو نام واستيقظ والرب يعضد. فأنا عاوز أقول لك إن التأمينات الخلاصية العائلية هي ضد الهجمات الشرسة والحروب التي تأتي من داخل الخاصة ومن أقرب من ليك، لأن ضعف الحرب دي تقريبا 20,000 أو أكثر من 22، وخسر ابنه وتعلق شعره برأس البطمة ونشب قائد جيش أيوب السهم وقتله. فهنا بيشوف ابنه في حالة تجربة وبنته في حالة تجربة، وبأن يتعزى ليه هنا في داود الطريق المخرج من التجربة.
1: وأروع حاجة في عدد 7 بيقول قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. قم خلصني، لكن عنده إيمان ويقين إنه خلاص ضربت، يعني ده عدد يعني فعل ماضي، وهشمت أسنان الأشرار. وبعدين في الآخر بيختم بآية رائعة جدا في العدد 8، لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. إذن دي بتكلم على تأمينات خلاصية عائلية. لكن في مزمور 4 هنقرأ من بداية من العدد الأول، عند دعائي استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، ترأف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون كذب؟ فاعلموا أن الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب، جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. عن أي نوع من التأمينات يتكلم هذا المزمور؟
0: شفنا الرب بيتدرج معانا من ملوك العالم، رؤساء الدول، إلى حالة العائلة والحروب العائلية الداخلية، وهنا بيروح لمرحلة أعمق، بيوصل إلى نفسي وبيوصل إلى قلبي، إلى داخلي. فمش بس الحروب الخارجية، لك الحروب الداخلية هنا اللي بيتكلم عنها. أقول الرب ما يستقيه، وجعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. المزمور ده برضو كان في بسبب الحرب، لما يبقى حرب أب وابنه أو تبقى حرب عائلية بتكسر النفسية جدا. لكن في وقت علينا ان احنا نختار بين اقرب اللي لينا وعمل الله. فداود اختار عمل الرب، وداود اختار المكانة المميزة في الرب، وفعلا اضاء عليه الرب بنور وجهه، واستطاع ان يقول يا رب ما فيش غيرك انت وحدك اللي تقدر في طمأنينة تسكنني، مش لاقي لا اب ولا اخ ولا اخت الكل

0: قلمه، لكن أنت بس يا رب اللي بتجيب الطمأنينة والسرور لنفسي.
1: لكن في عدد 6 حضرة القسيس بيقول كثيرون يقولون من يرينا خيرا.
0: نعم.
1: يا ترى فعلا من يرينا خيرا؟
0: ما ده بقى الشماتة، يعني عارفة لما يقول لك الخروف يقع بتكتر
1: السكاكين،
0: أو الذبيحة بتكتر السكاكين. فلما يبقى داود الملك اللي بنى مدينة داود وتعاظم جدا الملك داود، ابنه قايب عليه، ولاده داخلين في حروب، المدينة احترقت،
1: بنته كمان أخوها زلها
0: وزنا ونجاسة. يعني ما تبصي في الحالة العامة ما تلاقيش إيه في أي شيء،
1: لا خير في كل اللي بيحصل
0: ولا سرور ولا فرح. ففي أوقات المؤمن محتاج إن هو يروح في المخدع لربه، تبقى صحيح. كل يعني الدنيا أعداء الإنسان أهل بيته، هم دول كانوا أهل بيت داود، بيرتبوا القتل وبيرتبوا المؤامرات. لكن حتى لو أعداء الإنسان أهل بيته، ودي أصعب نوع من الحرب النفسية والحرب الروحية، يفضل لي إله المخدع، ويفضل لي الرب أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه.
1: وزي ما داود مرة قال قلت للرب أنت خيري لا شيء غيرك. الخير فعلا بيجي من إله الخيرات، وصنع الخيرات هو الله. لكن حضرتك استكمل حضرتك معنا في لوقا 11 بيقول وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرارا تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. هنا عطايا، أي نوع من العطايا؟
0: هنا بنجد العطايا الروحية اللي بتفوق كل شكوك وكل تساؤلات، لأنه هنا لما طلبوا آية من الرب من السماء وأعطاهم آية يونان، قال لهم كمان الموضوع متعلق بخروج بعل زبول رئيس الشياطين، لأنهم اتهموا الرب اتهامات باطلة وقيدوا بعض لأنهم قالوا عليه بعل زبول رئيس الشياطين. فوصف الرب أنه المملكة المنقسمة على ذاتها بتخرب، واللي خربت هي إسرائيل ورشاليم في سنة 70 ميلادية دمرت بالكامل. مين إله الخراب؟ كان إبليس. فالرب هو بيقدم هذا التحذير ليهم، بيقدم ضمانات ضد الخراب. إيه سبب الخراب؟ إبليس وملائكته. إيه سبب الخراب؟ عدم قبول نعمة الله اللي امتدت لمدة 70، كل سنة 70 ميلادية بتسأل، وخرب البيت انقسم على ذاته. فالرب بيقدم لينا ضمانات مملكته. إيه هي المملكة؟ ضمانات المملكة بتاعته أنه لما يقبل علينا ملكوت الله بينزع سلاح القوي، بينزع السلاح بالكامل، بينزع كل تهديد ويوزع غنائمه. فبدل ما حد فينا يكون غنيمة وضحية لعمل إبليس وضحية للعالم، لا، ده الرب بيجعل المال المسلوب. قبل كده في الفاصل وإحنا في الحلقة، أخت أرملة بتتصل وبتقول لي أنا مسلوبة في ميراثي، والأهل مش عاوزين يوزعوا الميراث ولا يدونا نقدر نصرف على أمراضنا على أحوالنا. تأثرت جدا لمكالمتها، لأنها تحتاج إلى الأقوى الذي يستطيع أن يدخل ويربط القوي. ممكن القوي ده يكون طمع، أو القوي ده يكون موانع للبركة، ولكن يغلبه وينزع سلاحه وبيقول ليس من هو معي فهو يفرق، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. فبيقول إنه الروح الشرير لما بيخرج بيجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة، وفي الآخر يقول أرجع إلى بيتي وأذهب وأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه. فإحنا في حرب، يعني التأمينات اللي بيقدمها لنا ملكوت الله هو تأمينات عمل روح الله في إخراج كل روح قوي ومنع دخوله معه 7 أشر منه، فلا يجد البيت مكنوس ومزين لكن ممتلئ من نعمة الله وحضور الروح القدس.
1: ده صحيح حل.

0: قسيس إذن خدمة المجد، وزي ما في كولوسي 3-4 مكتوب: متى أظهر المسيح حياتنا فحين إذن تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. هو ده رجاءنا وده إيماننا وده ثقتنا وده انتظارنا. شكرا لك حضرة القسيس
1: لوجودك
0: معنا، ربي يبارك حضرتك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين من أجل حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس، راح أتكلم عن إلقاء القبض على يسوع المسيح أسفل الجبل في بستان مشهور، بستان جتسماني. ابقوا معي حتى أشارك عن هذا الموضوع.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من المكان المحبب على المسيح جبل الزيتون. رح أتكلم عن إلقاء القبض على المسيح. قبل ما أتكلم عن إلقاء القبض، أنا موجود في مكان فعلا كان الرب يسوع بحبه. مكتوب: وذهب كل واحد إلى بيته، أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون. خلف هذا الجبل بيت عنيا، برضو مكان محبب على قلب المسيح، عيلة مباركة لعازر، مرثا ومريم. ولكن في أسفل الجبل بستان جتسماني، وهذا البستان كمان كان محبب على قلب يسوع المسيح. جبل الزيتون جبل صعود يسوع المسيح إلى السماء. من هذا الجبل أعطى التلاميذ المأمورية العظمى أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. ومن هذا الجبل نظر إلى أورشليم وبكى عليها، لأنها لم تعلم زمان افتقادها أو لم تعلم ما هو لسلامها. من هذا الجبل تنبأ عن خراب أورشليم والهيكل، وتم هذا في سنة 70 ميلادي. بتشوفوا وراي البلدة القديمة مع كنيسة القيامة سور أورشليم، البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية، بوابة أيضا استفانوس اللي هي بوابة الأسباط، ويعني مواقع كثيرة جدا في هذه المدينة. ابقوا معي حتى أتكلم عن موضوع إلقاء القبض على المسيح.
1: وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه.

كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح.

0: فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم:
1: من تطلبون؟
2: يسوع الناصري.
0: وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فقال لهم يسوع:
1: أنا هو.
0: رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا:
1: من تطلبون؟
2: يسوعا ناصري.
1: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون.
0: ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذن اليمنى، وكان اسم العبد ملخص.
1: اجعل سيفك في الغمد. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟
2: لا.
3: أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل الزيتون عن إلقاء القبض على يسوع المسيح. خليني في البداية أقول إنه كل شيء كان بيعمله يسوع وكان بيتحرك من أجله كان بيتحرك من أجل هذه الساعة. فالمسيح في بشارة يوحنا ذكر عدة مرات الساعة، مثلا في عرس قانا الجليل قال: لم تأتي ساعتي بعد، أو لم يلقوا القبض عليه لأنه لم تأتي ساعته بعد. ولكن عندما جاء قال: قد أتت الساعة. وعندما وصل البستان، بستان جتسماني، قال: قد أتت الساعة. وقال للذين جاءوا لكي يقبضوا عليه: هو ذا ساعتكم. كان يسوع المسيح مع التلاميذ على جبل صهيون في العلية، وكان بيتناول العشاء الأخير، عشاء الفصح. ومن العشاء ابتدأ طبعا يعطي مفهوم جديد للعهد الجديد والفريضة المسيحية، الخبز والكأس. وبعد ما سبحوا الرب خرجوا من العلية، وشيء طبيعي لما بينزلوا في محاذاة الهيكل فبشوفوا أبنية الهيكل. بينزلوا من الطريق الروماني القديم اكتشفوه وما زال حتى يومنا هذا. شيء طبيعي بينزل إلى أسفل الوادي وبيمشي في وادي قدرون إلى أسفل سفح جبل الزيتون في بستان. وهذا البستان اسمه بستان جتسماني، هو اسم عبري جات شمنيم، لأنه اكتشفوا في المنطقة معصرة زيت، يعني بستان معصرة الزيت. وفوق هذا المكان بنوا كنيسة جميلة جدا، ولكن عندما تدخل المنظر يوحي إلى الحزن. ويقول التقليد إنه الصخرة اللي صلى عليها يسوع ونزل عرقه كقطرات دم موجودة داخل هذا المكان. اليوم آلاف السواح بتيجي حتى تشوف بستان جتسماني. كيف ولا، بستان جميل جدا فيه أشجار الزيتون، البعض منها يتراوح عمر الشجرة من 2000 سنة أو أكثر. فشجر الزيتون لا يموت، لأنه مكتوب: ويخرج جذع من قضيب يسى، يعني القشرة الخارجية بتموت بيبتدي يطلع الطلق الجديد اللي هو بيوحي إلى الحياة. فجاء إلى بستان جتسماني وهو يعلم الساعة، وهو مدرك وفاهم كل ما سيحدث وكل ما سيمر به، لأنه بالحقيقة جاء

إلى أورشليم القدس لكي يموت على الصليب ولكي يكفر عن خطايانا ولكي يقوم من بين الأموات. طبعا ماشيين في الطريق، وإلى الآن التلاميذ ما عندهم الإدراك الكامل لما سيحدث في بستان جتسماني. طبعا كانت ساعات الليل متأخرة، ولكن

ربه والرب طرده، ولكن الرب صنع أقمصة من جلد، وكان في وعد مسيان أنه مستقبلا سيأتي المسيح ليسحق رأس الشيطان. في هذا البستان أحبائي يسوع انتصر على التجربة وانتصر على كل شيء، لأنه من خلال هذا البستان صار إلنا النصرة من خلال يسوع المسيح، آدم الثاني أو آدم الأخير. جاء يسوع في هذا الوقت من الليل في الربيع في أيام الفصح قبل ما يقدموا الذبائح ثاني يوم، البدر كامل، وجاء ليصلي في هذا البستان. وكانت صلاة يسوع المسيح: يا أبتاه، إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، أو فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. في الحقيقة في آخر ساعات المسيح بيقضيها مع التلاميذ اللي كانوا نيام، حتى بطرس ويوحنا ويعقوب الأقرب برضو كمان كانوا نايمين، ولكن أراد أن يقضي هذا الوقت مع الآب السماوي في الصلاة في ساعاته الأخيرة. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

جاء يسوع المسيح إلى بستان جتسماني، أو يسمى بستان الصراع، بستان النزاع، بستان الجهاد. كان يصلي ويجاهد، وكيف ولا، فبعد قليل سوف يحمل كل خطايا البشرية، ماضي حاضر ومستقبل أيضا. فكان لازم يقضي هذه الساعات الأخيرة لأنه كان تحت ضغط نفسي كبير، وأيضا محاربة شيطانية ضده إلى آخر لحظات حتى يثني عزمه وعزيمته عن القيام بموضوع الصلب. فإذا في بستان جتسماني كان يصلي. نرى عدة أمور. نرى أمانة يسوع. أمانة يسوع نراها قد أتت الساعة، مثل ما ذكرت أنه تكررت، وفي البستان قال ساعتكم قد أتت، ساعة الظلمة. ظل المسيح ماشي على برنامج إلهي، وكان أمين جدا لتتميم المشيئة الإلهية، لتتميم برنامج الله، رغم يعني كان يمر في ظروف صعبة جدا جدا. شيء ثاني منشوف، مش بس أمانة يسوع، منشوف خضوع المسيح. المسيح كان دايما خاضع لمشيئة الله. قال يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أن أفعل مشيئتك سررت. وطبعا كان مدرك كل الإدراك هذه الساعة، حتى قال قد أتت الساعة. خرج من عند الآب، أو جاء من عند الآب، ورح يرجع سيذهب عند الآب أيضا، وهو عالم بكل شيء. فمنشوف أنه كان خاضع لمشيئة الرب. في البستان أحبائي كان يسوع بصارع، كان يسوع بجاهد. يسمى بستان النزاع، عم بعاني، عم بقاسف في آلام نفسية مبرحة، إلى درجة قال يسوع: نفسي حزينة حتى الموت. فكان يصلي لله حتى إنه يضل قوي، ما يموت، يعني تحت هذا الضغط النفسي العميق. وهو يصلي وينازع ويصارع، نزل العرق كقطرات دم. دائما بيسألوني الناس: إيه أحب مكان إلك في القدس؟ أحب مكان إلي شخصيا أنا بستان جتسماني. لما بدخل داخل الكنيسة وبركع وببتدي أتأمل كيف المسيح

كان يصارع، كيف كان يجاهد، وكيف الأوعية الدموية ظاهر أنه تفجرت وصارت العرق صار ينزل دم على الصخرة. فإذا كان في البستان يصارع. شيء آخر في البستان، يعني شيء صعب جدا، أنه التلاميذ كانوا نايمين وأيقظ التلاميذ. ألم تقدروا؟ واحدة من الصرخات اللي بتخلي الإنسان فعلا يشعر بخجل. ألم تقدروا أن تسهروا ساعة واحدة؟ ولو ساعة واحدة اسهروا لئلا تدخلوا في تجربة. ولكن المسيح انتصر أحبائي، انتصر على كل التجارب في هذا البستان، وطبعا أيقظ التلاميذ لأنه خلص عارف أن يهوذا جاي. جاء يهوذا الإسخريوطي. يهوذا طبعا تلميذ المسيح لمدة 3 سنوات، شاف المسيح، عاش مع المسيح، شاف معجزات المسيح، سمع تعليم المسيح، أدرك كمال المسيح، بل الأخطر والأصعب رأى وجه يسوع المسيح. فكيف لإنسان يرى وجه يسوع ويقدر أن يخون يسوع؟ تعرف أحبائي إن أبشع جريمة في التاريخ، أبشع من جريمة قيافة وحنان وبيلاطس اللي صلبوا، هي جريمة يهوذا الإسخريوطي تلميذ الرب يسوع المسيح. أبشع من جريمة أخي توفل في العهد القديم اللي خان صديقه داود الملك. أبشع من جريمة بروتوس اللي مع السيناتورز في روما اغتالوا الإمبراطور يوليوس قيصر. لكن جريمة يهوذا تعتبر أبشع جريمة في التاريخ. والأصعب من هذا أنه جاء يهوذا وباع سيده بثمن باخس، يعني 30 من الفضة ثمن عبد في العهد القديم. فإذا جاء مع الرؤساء وجاء مع كهنة وجاء مع حرس الهيكل وجيش روماني، جمهور كبير، وكانت العلامة القبلة أنه يقبل يسوع المسيح. فالقبلة هي علامة الأمان، الضمان، علامة الأمانة، علامة السلام. والقبلة عادة بين العائلة أو الأشخاص الأقرباء، ولكن استخدم القبلة المقدسة لخيانة رب المجد، لخيانة يسوع المسيح. لهذا السبب قال يسوع إنه جريمة يهوذا صعب إنه الواحد يتصورها. وعندما أدرك يهوذا براءة يسوع المسيح رمى الفضة واشتروا حق الدم، يعني موجود في أسفل الوادي بين وادي هنم ووادي قدرون، وهناك شنق نفسه وانتحر. أبشع جريمة في التاريخ. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، من واصل حديثنا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، وحديث عن إلقاء القبض على يسوع اللي حدث هنا في أسفل الجبل في بستان جتسماني. شجر الزيتون ما زال موجود، ولما نروح نزور المكان منتذكر هذا الحدث العظيم جدا، إنه المسيح جاء لهذه الساعة. ولكن احنا حكينا عن يهوذا، فالسؤال شو اللي صار في البستان؟ في البستان أحبائي منشوف أولا شجاعة يسوع المسيح. عندما جاءوا سأل يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. فسقطوا على الأرض. رجعوا سألوا مرة تانية، سألهم يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال

أنا هو. طبعا أنا هو مش بس أنه أنا يعني الشخص، كلمة أنا هو بحسب بشارة يوحنا يعني أهيا الذي أهيا، إيجو إيمي. فهاي الفكرة دائما تعبير عن جلال يسوع المسيح ولاهوته. أنا هو، رجعوا سقطوا على الأرض، وبعدين قال هو ذا ساعتكم. كان استحالة، وقال نفس العبارات عندما وقف بالمحاكمة أمام قيافة، أنا كنت أعلم كل حين وأسأل اللي سمعوا التعليم، ولكن في هاي اللحظات لازم يتم قبل طبعا في الفصح قبل دخول السبت. فمنشوف شجاعة المسيح أنه جاء لهذه الساعة، قال أنا هو. ثم منشوف سلطانه، يعني في قوة، في حضور، في سلطان. لما كان بيتكلم أنا هو، سقطوا على الأرض، لم يستطيعوا الوقوف. هذا كان دليل كافي يعني إن هم أمام شخصية خارقة عظيمة جدا. بمجرد أن يقول كلمة، الجيش والكل اللي مع بعض سقطوا على الأرض. شيء ثالث، ناحية أخرى منشوف محبة المسيح لآخر لحظة، لأنه كمان إذا ألقوا القبض على المسيح لازم يلقوا القبض على التلاميذ، ولكن المسيح قال أنا هو، يعني على أساس يلقوا القبض عليه وأنه يتركوا التلاميذ حتى تم برضو النبوة أنه يعني بيلقوا القبض على الراعي فتتبدد الرعية. شيء آخر، في البستان منشوف طاعة كاملة لمشيئة الرب. يعني كل ما فعله يسوع المسيح هو طاعة كاملة. يعني لما بطرس اتدخل قال له الكأس التي أعطاني الآب ألا أستطيع أن أشربها، وقال عبارة أخرى ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل 12 جيشا من الملائكة يعني حتى يساعدوه. ده هو ملاك واحد في العهد القديم قتل 185,000 من جيش أشور، فكم بالحرق 12 جيشا. فإذا فهو ماسك زمام كل الأمور، له السيادة والسلطان الكامل. فإذا هو يستطيع ويقدر أحبائي أنه ينجو من هذه اللحظات، ولكن جاء يسوع المسيح من أجل هذه اللحظات. في نهاية هذه الفقرة أريد أن أشدد على شخصية مهمة جدا. الرب يسوع اتنبأ أنه بطرس رح ينكر يسوع المسيح، وهنا بطرس كان مع يسوع في البستان. لكن نسترجع الذكريات أنه يسوع لما كان في قيصرية فيلبس في الشمال على حدود سوريا، وهناك سأل يسوع من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لأول مرة ابتدى يسوع يعلن عن الغرض والهدف اللي جاء من أجله، إنه ابن الإنسان يذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. من اللي اعترض؟ بطرس الرسول. أخذ يسوع جانبا وقال له حاشاك يا رب. على طول الرب يسوع قال لبطرس اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. فكان يحاول يعترض على فكرة الصليب. ثم في البستان أحبائي بطرس برضو فهم الموضوع غلط، مسك الخنجر بتاعه وضرب عبد أذن عبد رئيس الكهنة، قطع الأذن، وطبعا يعني حتى ما قدرش يقتل شخص. قال له الرب يسوع لبطرس رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف أو الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. فإذا يسوع هو القادر على كل شيء، وكان مهم جدا لآخر لحظة أنه بطرس غير مدرك أنه المسيح جاء لهذه الساعة أنه يتمم مشيئة الآب بموته على الصليب. لكن ما صنعه يسوع مش بس شافوا معجزة سقوطهم على الأرض، ولكن يعني كأنه خلق أذن جديدة
للعبد والكتاب.

حتى بيحكي اسمه ملخص عبد رئيس الكهنة، يعني هو ممكن حتى يكون شاهد أمام رئيس الكهنة إنه يسوع المسيح بار. هذا ما حدث في بستان جتسماني، ألقوا القبض على يسوع وأخذوه تحت الضرب والإهانة اللطم واللكم، ولكن كله لتتميم المشيئة الإلهية.

أحبائي من جبل الزيتون، بحب أختم شيء مهم جداً، إنه المسيح جاء لتتميم المشيئة الإلهية. كل فكرة التجسد مثل ما ذكرت مراراً، حتى المسيح ما يكون مجرد سوبرمان بيصنع عجائب أو بعلم تعليم خارق، ولكن كل مجيء مسيح أو الغرض منه هو حتى يتمم مشيئة الآب ويكمل عمل الفداء بموته على الصليب. فالأسبوع الأخير اللي ابتدى من بيت عنيا، بيت فاجي في دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم، أوصنا أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، سواء لعن شجرة التين أو تطهير الهيكل أو صنع المعجزات في الهيكل في الأسبوع الأخير، كل هذه الأحداث كانت بتجهز بتعد للخاتمة. إنه يسوع يوم الخميس كان مع التلاميذ في العلية، من العلية صاروا في وادي قدرون إلى بستان جتسماني، وفي بستان جتسماني كان يسوع يصلي، وألقي القبض على يسوع المسيح لتكميل عمل الفداء. كان بيصلي وكان برضو بعلم بطرس إنه رسالة المسيح ليس بالسيف، هو يقدر أن يحضر ملائكة للمساعدة، ولكن كيف يتم المكتوب. ومن بستان جتسماني أحبائي أخذوا يسوع مرة ثانية صعودا إلى جبل صهيون، اليوم في كنيسة صياح الديك سان بيتر زينجاليكانتو أو بيت قيافة. هناك وقف في المحاكمة أمام حنان وقيافة وأمام مجمع السنهدرين. كل هذه الأحداث أحبائي حدثت يعني في ليلة ما نمش فيها يسوع المسيح، كان بدون نوم وكان عم بصارع في البستان وبيطلب من التلاميذ صلوا لألا تدخلوا في تجربة. ودائما أنا بقول لكل المشاهدين، تخيل معي لو كنيسة الرب تتعود تصلي ساعة كل يوم لألا تدخل في تجربة، شو ممكن يصير في العالم؟ العالم راح يتغير. المسيح تألم، المسيح مات، المسيح قام حتى يقدم الخلاص الكامل. من جبل الزيتون أنا أحثك في هذا الوقت لا تضيع الفرصة. يسوع مات حقيقة وقام وهو حي وبيسمعك، مجرد تقول له ارحمني أنا الخاطئ، تعال غيرني واسكن قلبي واعطيني النعمة أعيش لأجلك. صليها، وإذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا. بصلي بركة الرب يسوع تكون معكم وتحل عليكم. إلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومس

المسيحيين للأسف اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

0: Աստված գիտե մեր սրտերը։ Եթե մենք իսկապես վերստին զնած ենք եւ անոր զավակներն ենք կամ ոչ, բայց մեր բարեկամները չեն գիտեր այդ մեկը։ Միակ միջոցը, որ անոնք գիտնան, թե մենք Աստծո կպատկանինք, Աստծո կյանքը երևնալն է մեր մեջ։ Այդ անպայմանորեն հայտնի չէ մեր խոսքերուն ընդմեջ են։ Աստծո կյանքը հստակ կդառնա մեր ապրելակերպով։ Ամեն։ Հաջորդը՝ գա պայքարմը քո երկու փնտրումներուդ միջև։ Արդյոք այսօր ո՞րն է հաղթողը քո կյանքի և սրդիդ մեջ։
1: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

الحب مش بس كلمة حلوة ولا كلام في غنوة ولا لمسة ايدين ولا ابتسامة حلوة على الخدين ولا حتى هدية غالية بألفين. الحب احساس عميق

منبع من قلب رقيق، ويكون للحياة رفيق، رفيق أيام وسنين، رفيق الفرح والمرض والأنين. الحب تضحية وعطاء، الحب إخلاص ووفاء، الحب حضن دافي مليان محبة وإخلاص، الحب شعور بالآخر حتى المهمش من الناس. وكتابنا المقدس قال لنا عن المحبة الحقيقية هي التأني والرفق من قلب مليان حنية، هي الرحمة والمودة والتضحية، هي اللي بتتمنى الخير لكل الناس اللي حواليا. المحبة ما فيهاش حسد ولا حقد ولا سوء ظن ولا أنانية. المحبة الحقيقية هي المحبة الإلهية، هي محبة وتضحية الرب يسوع ليك وليا.

مشاهدينا الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. بنحرص كأسرة البرنامج على العناية التامة والفائقة بالأسئلة اللي بترد إلينا من حضراتكم. وفي المستهل أحب أوضح أنه أسماءكم وعناوينكم هي محل السرية والكتمان التامين، كما أن نعطي لكل سؤال أولوية واهتمام شديدين. النهاردة إحنا بنناقش سؤال وصلنا من شخص بيقول: آمنت بالمسيح في أحد المؤتمرات وملأ الفرح قلبي، لكن بعد فترة تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة، مع أني أقرأ في الكتاب المقدس أحيانا وأحاول حضور الاجتماعات، فما سبب هذا الحزن؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. والحقيقة السؤال ده بيفكرني ببداية علاقتي أنا الشخصية مع الله في وقت قبول واتخاذ قرار قبول المسيح مخلص شخصي. هي لحظة فرح وما أسعدها. في حياة الإنسان مواعيد معينة وتواريخ معينة لا تنسى، فتاريخ الميلاد بحسب الجسد، وتاريخ الميلاد الثاني، وتاريخ الزواج. في كده أرقام معينة في حياة الإنسان لا تنسى، بما فيهم ويميزهم أيضا تاريخ قبول المسيح مخلص. بهجة غير عادية سادت على كياني، حتى أنني أتذكر أني عدت من مكان الذي كنت فيه يوم اتخاذ قرار قبول المسيح إلى بيتنا، والمسافة كانت ليست بقليلة. لا أعلم كيف مشيت هذه المسافة، وبتذكرني بالرجل اللي كان مقعد عند باب الجميل كما يذكر الكتاب المقدس في إنجيل لوقا، كيف كان يقفز ويطفر ويسبح الله. لكن الحقيقة ما هي إلا بضعة شهور إلا وتسرب حالة من الشعور بالفتور. وصديقي العزيز هنا بيقول تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة، ما هي الأسباب؟ خليني أذكر بعض الأسباب العملية وأؤيدها بمثل من الكتاب المقدس. السبب الأول اللي ممكن يكون حصل هو عدم الانتظام في تناول الطعام الروحي. يعني في بداية الإيمان زي العريس الجديد اللي مليان بهجة وسرور، كل قلب بيحاول يعطي التاني أفضل وأعظم ما عنده، كل شخص بيعبر عن مشاعره، والعلاقة الجديدة الحميمة هي تسود كل حب وتغطي كل احتياج. لكن عدم الانتظام في تغذية هذا الحب بيأتي بالمشاكل، وعدم الانتظام

انتظام في الشبع الروحي اليومي. فمثلا في البداية يقرأ الشخص الكتاب المقدس بنوع من الشغف والنهم، ينطبق في كلمات المزمور الأول في ناموسه ألهج نهارا وليلا. لكن ما أن تعبر بعض الأوقات ونفاجأ أنه الشهية للكتاب قلت، مواعيد قراءة الكتاب تباعدت كما يقول هنا، مع أني أقرأ في الكتاب المقدس أحيانا، هذا هو المكتوب في السؤال. معروف أن كلمة الله هي بالنسبة للمؤمن الحديث هي كاللبن الحليب. أنا بقول الحليب علشان اللبن بالنسبة لإخواتي في سوريا والعراق هو اليوجورت الزبادي، وفي مصر هو الحليب، عشان كل اللي سمعني يعرف أنه كلمة الله هي كاللبن الحليب مقدم للطفل، ولا بديل للحليب بالنسبة للطفل الرضيع. والمؤمن الحديث يحتاج إلى كلمة الله، فهي العنصر الأساسي لبنيانه وفهمه وتقويته وتعليمه. كلمة الله مكتوب عنها حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين، خارق إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. الكتاب المقدس هو الحقيقة المرآة اللي فيها بقرا حياتي وبقرا تصرفاتي وبشوف سلوكي، هو المسطرة اللي تقيم مدى صلاحية واستقامة سلوكياتي اليومية. الكتاب المقدس موصوف بصفات كثيرة جدا، لكن أنا عايز أركز على أنه الحليب الضروري جدا لنموك اليوم. فعدم الانتظام في تناول الوجبات الروحية والصلاة هو ده اللي بيلعب دور في أنه روح البهجة والفرحة يختفي ويتسرب نوع من الحزن إلى القلب وإلى النفس. في سبب تاني أحب أركز عليه هنا، وهو الذوبان في العمل، كثرة العمل بزيادة، الأمر اللي بيرهق أجسادنا ونعود لبيوتنا ليس فينا طاقة أو قوة للجلوس أمام الله أو صرف وقت في حضرته، وهكذا تتباعد المسافات وتفطر المحبة. وزي ما بيكلم في سفر الرؤيا أصحاح 2، يكلم كنيسة وملاكها اسمها كنيسة أفسس. أفسس اسم معناه المحبوبة. بيكلم الكنيسة دي بيقول لها عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أنت بتحبني لكن مش المحبة رقم واحد، مش المحبة الفاخرة المميزة الأولى، في أمور أخرى دخلت وأخذت منك المركز الأول، وليكن حتى العمل. العمل ده بركة من بركات ربنا، والعمل ده شيء أساسي عشان أقدر أواصل رحلة الحياة وأسدد احتياجات بيتي وأسرتي، لكن ما يصحش أن العمل يأخذني وأزوب فيه. أمر ثالث الحقيقة أنا شخصيا مررت به، وهو عدم الغفران. عدم الغفران يملأ القلب بكآبة ويملأ القلب بنوع من الكبرية، ويدخل الشيطان شيئا فشيئا ويسرب نقطة الإشفاق على الذات. ليه أنا اللي عملوا معايا كده؟ ليه أنا اللي قالوا عني كده؟ ليه ده حتى دول مؤمنين في الكنيسة؟ وإزاي يتصرفوا كده؟ وركز كل عيني على أخطاء الآخرين وأتملي بنوع من الإشفاق على الذات، وما بقاش عندي غفران لمن أساء إلي. عدم الغفران بيسلب المؤمن البهجة والفرحة اللي جواه، ويحول إلى شخص يشعر أنه صاحب حق وذو قيمة، وكل الباقيين هم في مستوى أقل في المعرفة والحب والعطاء. أمر آخر الحقيقة، وهو أحيانا يتواجد في حياة المؤمن وجود علاقة غريبة، وجود علاقة غريبة قد تكون حتى للأسف في الأوساط الكنسية، كمحبة غير واضحة أو نوع من الاستلطاف لوحدة غير
شريكة

الحياة أو الميول الغير مقدس والغير واضح. الأمور دي كلها بتطفي الروح القدس في القلب وتحزن الروح القدس، والبهجة فرحة الخلاص، بهجة الخلاص. في مثال كتابي يقدر يساعدنا نتفهم ونقبل النقطة دي. في مزمور 51 بيتكلم الكتاب المقدس في صلاة رائعة جدا لرجل الله داود. بيتكلم في مزمور 51 وبالتحديد في آية 12 بيقول له: يا رب رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. اللي حصل إن داود النبي، قصة موجودة في سفر صموئيل الثاني نقرأ عنها، إزاي إن داود النبي سقط في محبة غير نقية وفي علاقة غير مقدسة، ونجم عن كده حالة حزن شديدة جدا جدا، وبدأ يبكي، بلل فراشه بدموعه، والحقيقة كان في ضيق. ويتكلم في مزمور 32 ويقول: لما سكت بليت، يعني ذابت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. حياتي بقيت جافة وناشفة وصعبة، والبهجة والفرحة راحت. قائد عظيم وله انتصارات كثيرة جدا، لكن وجود علاقة غريبة وخطية موجودة في القلب، ده اللي أخذ منه البهجة. لكن عايز أربط النقطة دي بنقطة تانية مهمة جدا، وهي عدم طلب التوبة. عدم طلب التوبة، عدم الاعتراف بالسقطات. يعني السقوط في حد ذاته الحقيقة أمر وارد في حياتنا وإحنا لسه رجلينا لمس الأرض وحوالينا حروب كثيرة جدا، لكن التستر على السقوط. يقول داود هذه العبارة: لما سكت، كان في فترة سكوت، ويقول في مزمور 51: خطيتي أمامي دائما، يعني كان في وقت كل مرة بيتذكر هذه الخطية. وتاريخيا بين مزمور 51 ومزمور 32 في تقريبا سنة كاملة داود لم يعترف بخطيته، ولذلك انسحبت منه البركة وانسحب منه الفرح. وصحيح ما بيقولش رد لي خلاصك، لكن رد لي بهجة خلاصك. وده أمر خطير جدا لازم ندركه، إن أعظم وأكبر عقاب لمؤمن إنه يعيش حزين، يعيش حزين بدون بهجة وبدون فرحة. دي بعض الأسباب. عايز أضيف إليها برضو مثلا عدم الدقة في مال الرب، فلوس ربنا، عدم الدقة فيها يسرب حالة من الارتباك، حالة من الحزن، حالة من عدم الثقة في النفس، حالة من الخوف. لما فلوس ربنا اللي بيسميها مرات الكتاب العشور أو مال الرب، سميها زي ما تسميها، لكن المهم إنها تروح في مكانها الصح. إذا ربنا ادانا مرة حلقة نتكلم فيها عن فلوس ربنا وإيه المجالات اللي ممكن نصرفها فيه، وهل يجوز مساعدة الأهل بيها وهكذا، إن شاء الله مرات أخرى نناقش الموضوع ده. بس مهم جدا إن حسابات ربنا تكون مظبوطة جدا. هل هناك موقف لم تعتذر عنه؟ ربما عدم الاعتذار يكون أيضا أحد الأسباب. أنا بشجعك تمسك مزمور 51 تقراه وتطلب بركة الرب على حياتك، ومبسوطين نسمع منك مرات تانية. اكتب لينا بالطريقة اللي تتناسب معاك والرب يباركك. هل من طريقة لتثبيت حياتي الروحية كمؤمن حديث أمام تحديات العالم؟ حب أضع بعض الأمور الإيجابية اللي تشجعك وتشجعك. عايز أركز على التدريب. جسد بتاعنا ده فيه طبيعة حيوانية، مش مقصود بأقمع جسدي يعني أزله.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. كنا بدأنا الحلقة الماضية للتقديم للعهد الجديد، وأفردنا مساحة واسعة للكلام عن مرحلة ما بين العهدين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوضع السياسي والعسكري في مرحلة ما بين العهدين، ماذا حدث بعد انتهاء العهد القديم بمملكة فارس وبداية العهد الجديد بمملكة الرومان أو إمبراطورية الرومان، ماذا حدث عسكريا وسياسيا، وتكلمنا أيضا عن ماذا حدث روحيا وعندما صمت الوحي، ماذا عن الكتب التي كانت منتشرة في هذا الوقت التي تدعى الأبوكريفة، ودللنا بالدليل والبرهان من داخل النصوص أنها لم تكن قط موحى بها من الله، ففيها أخطاء لاهوتية وأخطاء تاريخية وأخطاء تعليمية لا تتوافق مع نصوص الكتاب المقدس. واليوم سوف نتكلم عن مقدمة للعهد الجديد ومقدمة لإنجيل متى أول أسفار العهد الجديد. أشجعك تجهز كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوضع بين العهدين سياسيا، وتكلمنا عن الكتب التي تسمى الأبوكريفة، لكن محتاج كمان أخذ فكرة عن المجموعات الدينية التي نشأت في مرحلة ما بين العهدين ونتقابل معها في بداية الأناجيل، زي الفريسيين زي الصدقيين، اديني فكرة عن هذه المجموعات.
1: أشهر هذه المجموعات هي الفريسيين، نلتقي بها كثيرا في الأناجيل الأربعة، والناس دول كانوا يميزهم أمرين، هم مش ميزة ولا حاجة، لكن كانوا يتميزوا بها أنهم متمسكين بحرفية الناموس، لكن كان فيهم كثير من الرياء، وكانوا متعالين على مجموع الشعب على اعتبار أنهم أفضل. يعني بلغة نبوة إشعياء أصحاح 65، لا تدنو مني لأني أقدس منك، قف عندك. هم كانوا كده، يعني حاسين ان بالتفوق، وده امر بيبغضه ربنا. وعشان كده مثلا قال لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين هذا المثل: انسانان صعدا الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشر. كمان حاجه تانية كانت تميزهم، وهي ليست ميزه طبعا، انهم متمسكون بالتقليد الى الدرجه اللي فيها قد يبطلوا وصيه الله بتقليدهم، زي ما المسيح قال لهم في مرقس 7 ومتى 15. يعني مستعدين بسبب كلام قالوه الآباء أنهم يوقفوا كلام الله. هذا أمر جد خطير، إن وقف كلام الله عشان واحد من الآباء القدامى قال كلام عكسه، لا ليكن الله.

0: صادق وكل إنسان كاذب. ده الجماعة الفريسيين امتى ظهروا مش معروف بالضبط، لعله في القرن الثاني قبل الميلاد. الصدوقيين نسبة إلى صادوق، وكانوا الليبراليين بتوع زمانهم العقلانيين الذين يرفضون أي شيء تأباه عقولهم، فهم ما كانوا يؤمنون لا بالملائكة ولا بالشياطين ولا بالقيامة، أي حاجة خارج دائرة المحسوسات يرفضها، وما كانوا يؤمنوا إلا بأسفار موسى الخمسة فحسب. هذه الطبقة كانت من الطبقة الأرستقراطية، وكانت مسيطرة على مجمع السنهدريم وعلى الهيكل في أورشليم. وفي الحقيقة هم ما يبانوش قوي في الأناجيل الأربعة، لكن لما روح سفر الأعمال عندما بدأت شهادة بقيامة يسوع وهم لا يؤمنون بالقيامة أصلا، ظهرت هذه الجماعة بصورة أوضح في سفر أعمال الرسل. بالإضافة للفريسيين والصدقين، في جماعة الهيرودسيين نسبة للملك هيرودس، واضح أن توجههم سياسي ممالأة الملك، يعني الملك عاش الملك ويحيى الملك وإحنا بتوع الملك، فكانوا طبقة يعني موالية لهيرودس الملك الشرير الأدومي اللي مش من حقه أنه يملك على شعب الله، لأنه مفروض أن الكبير يستعبد للصغير، لكن بكل أسف هم كانوا ماشيين مع هيرودس. إذا أضفنا ليهم كمان جماعة الكتبة، ودول كانوا ناس بتكتب التوراة تنسخها، أيوة، وكانوا يعني متمسكين بحرفية التوراة، بحيث أنهم كانوا لما يكتبوا مثلا سفر من الأسفار يعدوا حروف ويعدوا كلماته، فكان يهمهم قوي كل ما يتعلق بالتوراة، ودول نقرأ عنهم في الأناجيل كثيرا.
1: دي المجموعات الدينية التي ظهرت في مرحلة ما بين العهدين.
0: نعم.
1: كمان في مجامع ظهرت في مرحلة ما بين العهدين.
0: أيوة.
1: لما نروح لعهد الجديد نكتشف أن في مجمع النصيرة، في مجمع أيوة. كفر نحوم، في مجمع السنهدريم.
0: أيوة.
1: فديني فكرة نشأت إزاي وليه؟
0: في كل البلدان كان في مجامع لقراءة التوراة. في كل سبت كانوا يقروا التوراة، يجتمعوا في المجمع ويقروا التوراة. أما مجمع السنهدريم فلعله نسبة إلى 70 شيخ اللي كانوا بيساعدوا موسى، اللي بنقرأ عنهم في سفر الخروج 18 وسفر العدد أصح 10 و11. فدول كانوا يتخذوا القرارات المصيرية في الأمة، لكن نحن نذكر لهم يعني أمرين في منتهى السوء والشر، أنهم حكموا على المسيح بأنه مستوجب الموت، هذا هو مجمع السنهدريم، وأيضا حكموا على استفانوس أول شهيد في المسيحية بأنه يستوجب الموت. بكل أسف كانوا حالتهم الروحية في الضياع، في منتهى الانحطاط.
1: تمام، أشكرك. محتاج تديني حضرتك يعني مقارنة ما بين أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، يعني في الطابع، في العدد، في المضمون. أسفار العهد القديم بتلخص في إيه، والعهد الجديد تلخص في إيه ككلمات مفتاحية نفهم بيها طابعي العهد القديم والعهد الجديد. هنبص على الشاشة دلوقتي ورتب لنا الأفكار يا أخ يوسف عن أسفار العهد القديم والجديد.
0: يعني كمبدأ هو بيقول لنا أن عدد أسفار العهد القديم 39 بينما الجديد 27. اللغة اللي تكتب بها العهد القديم عبري، العهد الجديد كتب باليوناني. الطابع الذي يميز العهد القديم الناموس، الطابع الذي يميز العهد الجديد النعمة. العهد القديم نقرأ فيه عن أقوال موسى والأنبياء، بينما العهد الجديد أقوال المسيح ورسله. العهد القديم مجاله الأرض، العهد الجديد مجاله السماء. إذا أردت أن أتخذ آية تعبر عن كل مضمون العهد القديم، فالآية وردت في سفر أيوب أصح 23، كلام أيوب: من يعطيني أن أجده؟ الإنسان التقي المؤمن زي أيوب بيدور على الله، مين يديني ألاقيه؟ بينما في العهد الجديد مش أنا اللي بدور على الله، الحقيقة إن هو اللي دور علي ولقاني. فخلاصة العهد الجديد: وجدت خروفي الضال.
1: ثم دي صورة لأسفار العهد الجديد، يا ريت حضرتك تقسمها لنا، سواء كان التقسيم اللي ظاهر قدامنا أو تقسيم ثلاثي حضرتك شاركت بيه قبل كده في تجهيز أو تقديم

0: تقييم لكل الكتاب ففكرنا بهذه الأقسام.
1: يعني أقدر أقسم العهد الجديد إلى تقسيم ثلاثي رباعي خماسي. الثلاثي سهل قوي وتشابه مع العهد القديم، ماضي حاضر مستقبل. الماضي الأناجيل وسفر الأعمال، أسفار تاريخية حدث. الحاضر 21 رسالة اللي هي رسائل بولس الـ 14 والرسائل الجامعة 7. المستقبل سفر

0: سهل وبسيط، ماضي حاضر مستقبل. إذا أردت أن أقسمه إلى أربع أقسام، هقول إن في فرق ما بين الأناجيل وسفر الأعمال، مع إن الاثنين تاريخ، لكن واحد بيكلمنا من مولد المسيح إلى قيامة المسيح، بينما الثاني يكلمنا من صعود المسيح لغاية ختام يعني فترة تكوين الكنيسة. عشان كده في فرق ما بين الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال. يبقى نسمي الأناجيل الأربعة صنع الخلاص، سفر الأعمال نشر الخلاص، الحق الخاص بالخلاص في الرسائل 21، ونتيجة الخلاص في سفر الرؤية. ده التقسيم الرباعي، سهل برضه وبسيط. إذا أردت أن أقسمه خماسي بالإضافة إلى ما قلت، أقسم 21 رسالة إلى رسائل بولس 14، ورسائل الجامعة اللي كتبوها أربع أشخاص 7. يبقى عندي أناجيل، سفر أعمال الرسل، رسائل بولس، رسائل الجامعة، سفر الرؤية. وهذا التقسيم يتماشى مع أسفار موسى الخمسة.
1: تمام.
0: فالأناجيل الأربعة زي سفر التكوين، سفر أعمال الرسل زي سفر الخروج، رسائل بولس زي سفر اللاويين، الرسائل الجامعة زي سفر العدد، ثم سفر الرؤية زي سفر التثنية.
1: ودي الأقسام اللي احنا شايفينها دلوقتي للعهد الجديد.
0: تمام.
1: أربع أناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، سفر الأعمال.
0: تمام.
1: رسائل بولس الأربعتاشر بينقسموا الأربع أقسام.
0: أيوة.
1: ست رسائل الإرسالية، تسالونيك. أيوة. الأولى والتانية وغلاطيا، كورنثوس الأولى والتانية وروميا.
0: أيوة.
1: وأربعة اسمهم رسائل السجن، أفسس وكولوسي، فيليبي، فيليمون.
0: أيوة.
1: ثلاثة رعوية، تيموثاوس الأولى والتانية وطيتوس، ورسالة العبرانيين.
0: تمام.
1: رسائل الجامعة حضرتك. أيوة. يعني أشرت إليها.
0: أيوة.
1: بطرس، يعقوب، وبطرس الأولى والتانية، ويوحنا الأولى والتانية والتالتة، ويهوذا، ثم سفر الرؤية.
0: بالظبط.
1: الحقيقة يعني كويس إن تتحط كده قدام المشاهدين، نعرف إيه هو الهيكل التنظيمي
0: بالزبط.
1: والبنائي لأسفار العهد الجديد.
0: وتحس حضرتك بالفكر.
1: هندسة.
0: هندسة. مش كده؟ مهندس الكون الأعظم اللي لما تبص على خلقته تحس إنه مش بيعمل أي كلام. هنا برضو هذا الكتاب هو من نفس
1: صنف الله.
0: بالظبط.
1: تمام.
0: يعني زي ما في كتاب منظور، في كتاب مسطور.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الناس دايما بتتسائل هو احنا عندنا انجيل واحد ولا اربعة اناجيل؟
1: اخ يوسف، عندنا انجيل واحد ام اربعة اناجيل؟ متى، مرقس، لوقا، يوحنا؟
2: عندنا انجيل واحد وعندنا اربعة اناجيل. المشكلة
1: زي ايه؟
2: كلمة انجيل معناها ايه؟ اولا هي ليست كلمة عربية الاصل، انها كلمة يونانية ايفانجيليون، ومعناها خبر صار. احنا عندنا اربع اخبار سارة ولا خبر واحد؟
1: خبر واحد،
2: خبر واحد. فالإنجيل واحد اللي هو خبر السار. كتبوا كم واحد؟ كتبوا أربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، كتبوا الخبر ذاته. لكن ما عندناش أربع أخبار سار، يبقى احنا ما عندناش أربع أناجيل، عندنا إنجيل واحد. وأسأل سؤال آخر ما قالتوش الأخت ناردين، لكن أقوله أنا، وأين إنجيل المسيح؟ عندنا إنجيل المسيح، نقرأ عنه في رؤية في رمية أصح واحد، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. ايه معنى انجيل المسيح؟ الانجيل اللي كتبه المسيح؟ لا يا فندم،
1: الانجيل الذي موضوعه المسيح.
2: بالضبط، المسيح لم يأتي من السماء الى الارض ليكتب انجيل. اي نبي او رسول ينفع يكتب، لكن جاء المسيح من السماء ليكون هناك انجيل يكتب. فالانجيل بتاع يسوع المسيح موجود، اللي هو الخبر العظيم ان المسيح اتولد عشان يفتقد الناس، ومات على الصليب لكي يفدي الناس، وقام من القبر وصعد الى السماء وسياتي ثانيه. هو ده الانجيل، الخبر السار، لكن كتبوه متى، مرقس، لوقا، يوحنا.
1: ليه اربعه؟ يعني ليه احنا عارفين انجيل واحد لكن كتبه اربع بشرين، ليه اربعه؟ يعني هنشوف دلوقتي حاجه على الشاشه وحضرتك تقول لنا بقى كل انجيل بيتكلم عن المسيح من انهي زاويه ويتميز عن الاخر بايه. وإلا الناس بتقول أنت عندكم أربع أناجيل، لا هو إنجيل واحد.
2: إنجيل واحد،
1: لكن ليه أربع؟ لأن في زوايا الأربع أناجيل بتكملها. فتفضل يا أخي يوسف.
2: يعني تقوم كل كلمة على شاهدين أو ثلاثة، لما تيجي أربع شهادات دي في منتهى القوة،
1: شهادات مضاعفة،
2: مضاعفة

0: وبعدين هنا العمومية، لأن رقم 4 رقم العمومية. فمثلا لو أخذنا الأربع أناجيل هنا، وظائف المسيح في إنجيل متى هو الملك، في إنجيل مرقس هو النبي، في إنجيل لوقا هو الكاهن، في إنجيل يوحنا هو ابن الله، ابن داود في إنجيل متى، ابن إبراهيم في إنجيل مرقس، ابن الإنسان في إنجيل لوقا، ابن الله في إنجيل يوحنا. تلاحظ إن في تكامل الخبر من كتر ما هو مهم وعظيم جدا بيسلط لينا الضوء من أربع زوايا. لما نمشي شوية هو ذا، تتكرر في العهد القديم أربع إشارات للمسيح. إشارة هو ذا، هو ذا ملكك زكريا 9، هو ذا عبدي إشاعة 42، هو ذا الرجل الغصن زكريا 6، هو ذا إلهك إشاعية 40. لما يتكلم عن الغصن زي ما هنشوف في الأعداد الجاية بعد كده. بعدين المسيح لماذا جاء؟ أربع آيات في كل إنجيل تعطينا مفتاحا للإنجيل. ابن المسيح لم آتي لأنقض الناموس والأنبياء بل
1: أكمل.
0: لأكمل، ده إنجيل متى. ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل ليخدم، ده إنجيل مرقس. ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ده إنجيل لوقا. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، ده إنجيل يوحنا. بالنسبة للذبائح، عندنا أربع ذبائح في العهد القديم. طب ليه أربع ذبائح؟ لأن موت المسيح يشتمل على هذه الأربع زوايا. في إنجيل متى بنشوف المسيح كذبيحة الإثم، إنجيل مرقس المسيح كذبيحة خطية، إنجيل لوقا المسيح كذبيحة سلامة، إنجيل يوحنا المحرقة. طبعا دي عناوين، كل عنوان من دول عايز وقفة ونتكلم باستفاضة. مثلا عندنا أربع كائنات حية في حزقيال 1 وفي رؤيا 4. الأربع كائنات الحية، الأسد ده إنجيل متى، لأن الأسد ملك الوحوش، الأسد الخارج من سبط يهوذا، الثور الذي يخدم وفي النهاية يكون لشبع الناس، ده إنجيل مرقس، الإنسان ده إنجيل لوقا لأنه بيكلمنا عن المسيح ابن الإنسان، النسر الطائر السماوي ده إنجيل يوحنا، بعدين مقدم إلى اليهود إنجيل متى، إلى الرومان إنجيل مرقس، إلى اليونان إنجيل لوقا، إلى كل العالم إنجيل يوحنا. يبقى إذن في تنوع جميل رائع، إني أهيب بالمشاهد إنه يقرأ الأناجيل. وأنا أعتقد إنه لو أمسك بالأناجيل الأربعة ستمسك به الأناجيل الأربعة ولن تدعه يفلت.
1: هنستكمل الكلام عن الأربع أناجيل وتميز كل إنجيل عن الآخر بإيه، لكن كمان عايزين نقول إنه في جذور للتقسيم الرباعي ده والأربع أناجيل في العهد القديم. فأنا صحيح. كان عندي في الجنة في نهر لكن ينقسم إلى أربع رؤوس، وعارفين إن نهر واحد ينقسم لأربع رؤوس، المسيح شخص واحد، أربع أناجيل اتكلمت عنه. صحيح. كل نهر من الأربعة يتكلم عن إنجيل من الأربعة.
0: مزبوط.
1: درسنا في سفر الخروج عن البخور العطر المكون من أربع مواد تمزج معا. صحيح. عشان تعمل البخور، وعرفنا البخور هو شخص المسيح، وهنلاقي كتير
0: والألوان الأربعة.
1: والألوان الأربعة. صحيح. اللي في الخيمة، والحيوانات الأربعة اللي في حزقيال واحد،
0: والأغطية الأربعة.
1: تمام. فجذور الأربع أناجيل موجودة أيضا. صحيح. في العهد القديم. صحيح. وتميز كل إنجيل عن الآخر.
0: مظبوط.
1: استكمالا لتميز كل إنجيل عن الآخر يا أخي يوسف، كلمنا برضو عن كل إنجيل يقدم إيه عن المسيح ويتكلم عن إيه عن حياة المسيح وعن عمل المسيح.
0: يعني قدامنا هنا المعمودية بتاعت المسيح من يوحنا المعمدان اللي تلاها الروح القدس استقر عليه، ده كان كل إنجيل بيبص من زاوية. فالمسيح مسح في إنجيل متى للملك، في إنجيل مرقس للنبوة، في إنجيل لوقا للكهنوت، بينما في إنجيل يوحنا لم يمسح، لكن الله الآب ختمه بالروح القدس، ده إنجيل يوحنا
1: صادق على حياته،
0: صادق على حياته الكاملة العطر. المعمدان بحسب إنجيل متى سفير الملك، بحسب إنجيل مرقس صوت صارخ، بحسب إنجيل لوقا آية عن النعمة، وأخيرا في إنجيل يوحنا هو شاهد للنور، لم يكن هو النور بل يشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. بالنسبة ما يميز إنجيل متى، عظات المسيح، لأنه باعتباره الملك يهمنا قوي الملك بيقول إيه، حيث كلمة الملك هناك سلطان. بالنسبة لإنجيل مرقس ده الخادم مش جاي يتكلم، ما عندوش وقت يتكلم أصلا، لكن عنده وقت إنه يخدم للوقت، تتكرر 42 مرة في إنجيل مرقس. بالنسبة لإنجيل لوقا

0: مشغول بأمثال المسيح ولا سيما أمثال النعمة. 8 أمثال لم ترد إلا في إنجيل لوقا تحدثنا عن نعمة الله، بينما في إنجيل يوحنا مشغول بلقاءات المسيح ولا سيما اللقاءات الفردية. فكل إنجيل له طابعه. أنهار الجنة اللي أشرت إليها حضرتك، في شون جيحون حداق للفرات، في شون محيط بأرض الذهب، جيحون عند كوش الخادم، حداق الجاري شرق أشور. أشور كان عدو لشعب الله، كونه بيوصل لغاية ده بيورينا النعمة. إنجيل لوقا هو إنجيل نعمة الله. الفرات، وكلمة فرات معناها الغزير، صورة للمسيح اللي هو في البدء كان الكلمة، صورة للمسيح اللي جه في إنجيل يوحنا. لو الأعمال اللي عملها تتكتب واحدة فواحدة لست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. لما نروح لألوان الخيمة اللي أشرنا إليها، الأرجوان لون الملك، القرمز لون الدم العبد المتألم، الأبيض البوص المبروم، ده المسيح في إنجيل لوقا الكامل النقي القدوس. الإسمنجوني لون السماء، ده إنجيل يوحنا. لما نروح لترتيب الأحداث كيف يرتبها كل إنجيل، في إنجيلين بيرتبوا الأحداث تاريخيا، إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، بينما متى يرتبها تدبيريا ولوقا يرتبها أدبيا. وشوف لما نوصل
1: ليه كويس يا أخي يوسف إن حضرتك يعني تشير إليها، لأن هنحتاجها وإحنا بندرس الأناجيل الأربعة.
0: مظبوط.
1: إن في أحيانا أحداث مختلفة عن في ترتيبها عن إنجيل تاني، مش تعارض بين الأناجيل،
0: مش تعارض لكن بيبرز فكر،
1: لكن بيبرز فكر تدبيري. صحيح. فأحتاج إنه يرتب بترتيب مختلف عن الترتيب التاريخي.
0: تمام. أقول كمان حاجة، إن الثلاث أناجيل الأولى متى مرقس لوقا اللي فيها المسيح اتمسح وبقي المسيح تسمى الأناجيل الإزائية المتماثلة، بينما إنجيل يوحنا قائم بذاته. وأفتكر السطر الأخير بيوضح لنا الكلام ده لما يقول لنا إن إنجيل متى ينفرد ب 42% من الكلام اللي جه في إنجيل متى، مرقس 59% ينفرد بيه، إنجيل لوقا 7% بينفرد بيه، بينما إنجيل يوحنا 92%. هو مختلف تماما لأنه بيكلمنا عن صورة تختلف تماما عن الصورة اللي قدمتها لنا. إحنا عندنا لما بصينا على الكائنات الحية، في 3 كائنات حية مرتبطة بالأرض،
1: النسر السماوي،
0: والنسر ده سماوي.
1: صحيح.
0: يبقى 3 والرابع، وهو فعلا هنا 3 والرابع.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف. شكرا.

0: يوسف، ممكن حضرتك تدلنا فكرة عن موضوع إنجيل متى، وإيه إمتى اتكتب، وإيه الموضوعات اللي بيدور حواليها؟
1: دينا مقدمة عن إنجيل متى أخي يوسف.
2: يعني إنجيل متى اتكتب لليهود عن ملك اليهود، ولذلك بنقرأ فيه كثيرا جدا عن اقتباسات من العهد القديم. يعني أكتر إنجيل إشارة ونص صريح مش أقل من 130 أو قرابة 130 اقتباس ونص صريح من العهد القديم في إنجيل متى، إنه يكتب لليهود عن ملك اليهود. في واحد بيسأل بالنسبة لأصحاح واحد من إنجيل متى اللي بيكلمنا عن سلسلة النسب، مش يعني حاجة مش موفقة قوي إنه يبتدي الإنجيل بسلسلة أنساب؟ إذا كنت فاهم إنه مكتوب ليك أنت، لكن إذا كنت تضع في بالك أنه كتب أساسا لليهود عن ملك اليهود، ما كانش ينفع غير كده. يعني أنت هتقول لي إن يسوع ده ملك اليهود بتاع إيه؟ فين الدليل بتاعك؟ أول حاجة لازم تجيب لي سلسلة نسبه. ده اللي عمله متى، انه جاب سلسلة النسب متصلة من ابراهيم لداود لغاية المسيح لكي يبرهن ان المسيح هو ابن داود. ولذلك نقرأ عن ابن داود 8 مرات في انجيل متى، مرة عنه و7 مرات موجهة لي يا ابن داود. يبقى اذا المسيح يتكلم في هذا الانجيل عن باعتباره ملك اليهود، متى يكتب عن ملك اليهود ويكتب لليهود، ويكتب عن الشخص اللي زي ما فهمنا ان مفتاح السفر هو لا تظن اني جئت لانقض،
1: تمام،
2: بل لاكمل.

0: عشان كده لأنه بيتكلم عن الملك نقرأ عن تعبير لا يرد في كل العهد الجديد إلا في إنجيل متى.
1: ده اللي هنشوفه دلوقتي أخي يوسف، الكلام اللي بتقوله حضرتك دلوقتي عشان يبقى في ذهن أحبائنا المشاهدين، الكاتب وزمن الكتابة والموجه إليه مو الغرض وغرض مجيء المسيح.
0: تمام.
1: فكرنا بالحاجات دي.
0: يعني تفضل. الكاتب هو متى، بالعبري متتيا، يعني عطية يهوى، عطية الله. كان اسمه قبلا لاوي، ويبدو أن المسيح عندما دعاه غير اسمه زي ما عمل قبل كده مع مثلا بطرس، كان اسمه سمعان بقي بطرس. زمن الكتابة حوالي سنة 60 ميلادية، طبعا ما نقدرش نجيب السنة بالضبط، لكن تقريبا يغطي 35 سنة من ميلاد المسيح حتى موته وقيامته. الموجه ليهم السفر زي ما فهمنا اليهود، وبعدين غرضه ليبين أن المسيح هو المسيح. طابع الإنجيل أشرنا قبل كده أنه يتميز بعظات المسيح في 6 عظات طويلة، يعني أطول عظة قالها المسيح متى 5 و6 و7، العظة نمرة 2 متى 24 و25، دي عظات طويلة جدا بتتكلم في العظة الأولى عن مبادئ ملكوت السماوات، والتانية عن متى يؤسس المسيح ملكوته العلني. غرض مجيء المسيح زي ما ذكرنا ما جئته لأنقض بل لأكمل، يقدم لنا باعتباره الملك ابن داود. الآية المفتاحية أين هو المولود ملك اليهود، وده أول سؤال في العهد الجديد. أول سؤال في العهد القديم آدم أين أنت، وأول سؤال في العهد الجديد أين هو المولود ملك اليهود. يقال أن المشكلة هي أنت فينك يا آدم، وحل المشكلة أين هو المولود ملك اليهود. الكلمات المفتاحية ملكوت السماوات اللي أشرت إليها جت 32 مرة في هذا الإنجيل، لكي يتم ما قيل 14 مرة في هذا الإنجيل، ابن داود 8 مرات، الملك 14 مرة.
1: أشكرك أخي يوسف، الحقيقة كلمات عميقة ومعلومات غزيرة، وهتساعدنا على فهم إنجيل متى لما نبتدي الحلقة الجاية إن شاء الرب، وإحنا بندخل بالتفصيل في أول أصحاح من إنجيل متى. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعلمت ان في 3 تقسيمات للعهد الجديد كلها، في عبارة عن الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي ده بيتميز بالأناجيل الأربعة وسفر الأعمال، والحاضر بيميزه الرسائل 21 رسالة، أما المستقبل فيميزه سفر الرؤيا.
3: إذا كان أول سؤال في العهد القديم هو آدم أين أنت، لكن إجابته في العهد الجديد في أول سؤال برضو اللي هو أين هو المولود ملك اليهود.
1: تمام، شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، رب يباركك. عزيزي المشاهد، في مقدمتنا للعهد الجديد أشرنا إلى أن شخص المسيح هو موضوع الأناجيل الأربعة. ما عندناش 4 أخبار سارة، لكن هو خبر سار واحد عن مجيء المسيح، عن موت المسيح، عن قيامة المسيح، عن عمل المسيح على الصليب، العمل الكامل. هذا الخبر السار كتبه 4 بشرين، كل واحد منهم كتب عن المسيح من زاوية. من خلال دراستنا القادمة هنعرف كل إنجيل كيف اختص بزاوية من الزوايا الأربعة التي تكلم فيها عن المسيح. لكن أنا عايز أقول لك أن الخبر السار أن المسيح قد أتى. البشرية المتألمة والغارقة في الظلام كانت تحتاج إلى مجيء المسيح. جاء المسيح وهذا هو الخبر السار. مات المسيح وهذا هو الخبر السار. قام المسيح منتصرا وهو الآن في قمة المجد، وهذا هو الخبر السار. وتستفيد من الخبر السار عندما تطيع الإنجيل وتقبل عمل المسيح وتخصصه لك أنت شخصيا، فتنال حياة أبدية. ألتقي بك في الحلقة القادمة ونحن نبدأ دراسة إنجيل متى، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط سبقى قدام المحال.

إذا دخلت الحكمة قلبك ولذة المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك.

ترى بتاخد معاك كل امور احتياجاتك في السفر في الشنط، ولا بتفضل الشنطة الصغيرة للأمور الضرورية؟ هذا ما سنشاهده.

جديده من برنامجك حياتك في قصه. بنكون سعداء احبائي المشاهدين كل مره تهتموا انكم تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكه الانترنت www.livestorytv.com او عن طريق الفيسبوك صفحه او جروب حياتك في قصه، حياتك في قصه بالعربي او بالانجليزي، او عن طريق اليوتيوب كمان تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقه. قصتنا النهارده قصه قصيره لكنها قصة جميلة ورائعة. قصتنا النهاردة بعنوان أثاثات بيتك، محتويات بيتك. أين هي أثاثات بيتك؟ القصة بتحكي عن سائح أمريكي زار زي دير في أوروبا وتقابل مع شخص زي راهب متعبد لربنا، وليه يعني عايش عيشة بسيطة جدا، بينام على مكان كده في الارض زي شوال كده على الارض او حصيره بسيطه وكده يعني، بياكل اكل بسيط. فالسائح الامريكي بيقول له هو فين اساسات البيت بتاعك؟ انت قاعد في الاوضه دي، فين اساسات البيت؟ فين الدولاب البليكار؟ وفين السرير وفين ريش النعام؟ وفين التلفزيون؟ وفين الميكروويف؟ وفين وهكذا يعني، فين الاساسات بتاعت بيتك؟ والغساله وغساله الاطباق وكده يعني. قال له وحضرتك مين؟ الراهب بيسال السائح. قال له انا سائح امريكي. فالراهب سال السائح قال له وانت فين اساسات بيتك؟ قال له اساسات بيتي انا عندي بيت كبير بس في امريكا في وطني، انا هنا سائح. قال له يعني ايه؟ قال له عندي هناك ثلاجه وغساله وبيت واوض نوم وكده، اساسات كتيره في البيت. قال له طب وليه ما جبتهاش معاك؟ قال له لان انا غريب، انا ضيف، انا سائح. قال له انا برضو انا عندي اساسات كتيره بس في بيتي فوق، انا غريب زي ما انت غريب وراجع امريكا، انا غريب ورايح على السما، بيتي هو السما. اتاثر جدا هذا السائح الامريكي وعرف انه هذا الرجل الراهب مش تعيس كما كان يتصور، لكنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، بالسين مش بالث، المدينة التي لها الأساسات، الخرسانة، بس الخرسانة هناك من الأحجار الكريمة، وهذه المدينة طبعا فيها الأثاثات، الأمور الجميلة جدا اللي في البيت. اشتقت أن أكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. هذه الترنيمة الخالدة سنستمع إليها من المرنم الجميل يوسف صمويل والعزف الرائع مع بيتر أنيس. أنا نصيحة، ما تحولش كده ولا كده، ابقى معي لما بعد الترنيمة في هذه الحلقة الخاصة.

واشتقت، اشتقت اني اكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. كانت هذه الترنيمه الرائعه، بحبها جدا مع مرنمنا الجميل الحلو يوسف صمويل، والعزف الجميل مع اخويا الغالي بيتر انيس. في قصتنا النهارده اين هو اثاث بيتك؟ فين فين محتويات بيتك؟ فين العفش وفين الثلاجه والغساله والتلفزيون؟ فسال السائح الامريكي الراهب المتعبد، قال له فين اثاث بيتك؟ والراهب قال له طب وانت فين اثاث بيتك؟ قال له انا سائح امريكي، انا ضيف موجوده في امريكا في وطني. قال له انا كمان، انا مواطن سماوي واساساتي اثاثات بيتي هناك في المدينه التي لها الاساسات. قصه جميله عايز اشاركك فيها في ثلاث كلمات. الكلمه الاولى، هل تحيا حياه الغريب؟ وبسألها نفسي كمان، هل تحيا حياة الغريب؟ ثم الكلمة الثانية، هل تنتظر الوصول القريب؟ والكلمة الثالثة والأخيرة، هل تطلب الباسبور جواز السفر من الحبيب؟ طلبت معاك باسبور سماوي؟ مش هقول لك فيزا، هو ما بيديش فيزا، هو بيدي باسبور سماوي على طول، ودي آية على فكرة. الكلمة الأولى عن هل تعيش حياة الغريب؟ سؤال بنقول في الوعظة كده، سؤال للناس الأذكياء. سؤال، مين اللي غريب على الأرض دي؟ أيوة، الإنسان المؤمن الحقيقي زي هذا الراهب المتعبد اللي بيصلي ويصوم ويحب المسيح من قلبه، ولا الإنسان الخاطي الشرير؟ مين الغريب؟ ها؟ هتقول لي الراهب المتعبد صح، طب والخاطي الشرير برضو غريب؟ أتاري كل الناس، أنت وأنت وأنا غرباء على الأرض دي صدقني، بس في ناس عارفين أنهم غرباء وعايشين حياة الغريب، وناس مش عارفين. لكن يقول الكتاب الإنسان، كل إنسان، الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. كلنا غرباء لينا بيت أبدي. المسيح الحقيقي ليه بيت في السماء، زي ما مكتوب عن أبونا إبراهيم، من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء، عالمين أن الله أعد لهم مدينة. دول عارفين وكانوا عايشين وعارفين أن في مدينة تانية. أبونا إبراهيم كان غني جدا، رفض يبني أي بيت، عاش في الخيمة. ليه يا عم؟ أنا غريب. فكل أنت غريب في قصة ما عملناهاش في حياتك، في قصة، ومش عايز يعني احط قصتين في بعض، قصة مشهورة عن راجل عربي يعني بيسموه درويش بسيط، راح للملك وقال للملك، خبط على جوم الحاشيات الحاس، قال لهم لا انا عايز ابات في الفندق ده. قالوا له ده مش فندق، ده قصر الملك. قال لا فندق. المهم الملك سمع الخناقة دي، نزل قال له عايز ايه يا راجل انت؟ قال له عايز ابات ليلة في الفندق ده وادفع اللي انتوا عايزينه. قال له لا ده مش فندق، ده القصر بتاعي. قال له لا ده فندق. الدرويش راجل بسيط بيقول الملك ده فندق، الملك قال له لا ده قصري. فالراجل الدرويش سأل الملك، قال له قبل ما انت تعيش فيه يا جلالة الملك مين عاش فيه؟ قال له ابويا. ومين قبل ابوك؟ قال له جدي. ومين قبل جدك؟ قال له جدي جدي. قال له يعني انت غريب، يعني انت ضيف، يعني ده فندق عاش فيه انت وابوك وجدك، وانت غريب وانا غريب، اديني اعيش في الفندق. أتاري كلنا غرباء، بس فينا ناس عارفين انهم غرباء ومجهزين نفسهم. على فكرة اللي ما بيسافرش كتير، يعني اللي بيسافر كتير طيران وقطارات وأتوبيسات وعربيات، دايما بيحاول يخفف الوزن. في الطيارة دلوقتي ما ينفعش تاخد في طيران، ما تاخدش إلا شنطة واحدة ومش عارف 20 كيلو ولا، ويدفعوك. فتعود إنك تاخد الأهم. ليه؟ لأنك غريب راجع. في ناس عارفين إنهم غرباء ويعيشوا حياة الغريب، وفي ناس غرباء أشرار وهيروحوا بيتهم الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. كل إنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، بس فين؟ ترنيمة قديمة كانت بتقول دول سكتين وآخرتين، فكر وقول لي رايح فين. في ناس غرباء رايحين السماء. طب والأشرار؟ في ناس غرباء رايحين جهنم. صدقني ده اللي بيقول الكتاب ودي الحقيقة. ولو ما فيش سماء ونار تبقى الأرض، يعني كيف يكون هناك لا عدل؟ كيف يتساوى اللي رمى حمله على ربنا وعاش حياة القداسة والتوبة بشخص قاتل؟

أتى المية وما لم يحاكم. معقول الله لا يحاكمه أبديا؟ مستحيل. في سماء وفي جحيم، هكذا ما تقول. هل تعيش حياة الغريب؟ في الكتاب المقدس بيقول كده مثلا أبونا إبراهيم يقول أنا غريب ونزيل عندكم، بيقول أهل حث أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي، مش شراش في الأرض دي إلا المقبرة اللي دفن فيها سارة. في مزمور 39 يقول استمع صلاتي يا رب وأصغي إلى صراخي ولا تسكت عن دموعي لأني غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي. مزمور 119 مزمور كلمة الله يقول غريب أنا في الأرض لا تخفي عني وصاياك، ترنيمات صارت لي فرائضك في بيت غربتي. عدد 54. في أفسس 2 بيقول أنتوا بالنسبة للسماء مش غربة، يعني إحنا غربة على الأرض، بس بالنسبة للسماء لستم بعد غرباء ونزلة، بل رعية مع القديسين. رعية يعني ليكم جنسية، جنسية مع القديسين وأهل بيت الله. وكما ذكرت في عبرين 11 بيقول في الإيمان مات هؤلاء مجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. عشان كده دي النقطة اللي عايز أوصل لها. بطرس الأولى 2:11 بيقول أيها الأحباء اسمع، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. كلمة غريب يعني مش من هنا، نزيل يعني نازل في فندق، فأنا غريب يعني وطن السماء، ونزيل يعني مكاني مؤقت على الأرض، فدي الفرق بين غريب ونزيل. أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. باعتبار ضيف، يعني أنا مرة نزلت في أحد الدول العربية، مش عارف ضحكوا عليا ولا إيه، صدقني الكلام ده من حوالي 12 سنة، نزلوني في فندق تعبان جدا جدا جدا وقالوا لي الليلة $400. الكلام ده من 15 سنة، دفعت $400، دخلت الفندق لقيت متأسف يعني في صراصير في الأوضة وبراس والدنيا كده والمراية مكسورة، بس كنت تعبان جدا عايز أنام. طب هتقولي عملت إيه؟ نمت. طب ما تشتكي ما يا عم، هي ليلة وامشي خلاص. فنمت وصحيت ودفعت $400 ومشيت. ليه؟ قلت ليلة غريب أو كده، طالما احنا غربة ونزلة ما يهمكش، في الأرض تلاقي صراصير مرة، تلاقي براس، تلاقي دهب، تلاقي فضة، انت غريب عيشها ليلة، بس عيشها صح، احسبها صح وعيشها صح. أبونا إبراهيم زمان قال، أبونا يعقوب أبو الأصباط بيقول في تكوين 47:9 لفرعون، فقال يعقوب لفرعون أيام سنية غربتي 130 سنة قليلة وردية، كانت أيام سنية حياتي 134. دي النقطة الأولى، هل تعيش حياة الغريب؟ النقطة الثانية، هل تنتظر الوصول القريب؟ آيات كتيرة بتتكلم أنه قريب على، فأعلموا قال المسيح أعلموا أنه قريب على الأبواب. الرب قريب. المسيح 4 مرات في سفر الرؤيا بس يقول أنا آتي سريعا. قل له يا رب إمتى تيجي عشان تاخدني الوطن السماوي. ولكن أختم كلامي، هل تطلب الباسبور من الحبيب؟ إذا أنت غريب بس معلش بيتك الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، أنا بقول لك اللي بيقول الكتاب، أنا ماليش دخل بالقصة، أنا بقول لك آيات. لو أنت غريب وحسب كلمة الله أما جميع الذين لم يوجد أسمائهم مكتوبة في سفر الحياة طرحوا في البحيرة المتقدة بالنار الكبريت، تقدر دلوقتي برضو حسب كلمة الله تاخد جواز سفر سماوي. يعني وأنا رايح مثلا، أنا باسبوري مصري، لما أروح حتى لبنان بحتاج فيزا، يعني لبنان أقصد حتى يعني دولة عربية، زي لما بروح الكويت دولة عربية بحتاج فيزا، لما بروح أمريكا محتاج فيزا. كويس. طب وأنا راجع مصر من أي دولة؟ مش محتاج فيزا، دي وطني، باسبوري مصري، وأنا داخل مصر مش هيقول لي فين فيزا، ده بلدك تدخل على طول أو كده. إذا جيت للمسيح دلوقتي وانت بتشاهدني وقلت له يا رب اغسلني بدمك وقت وتغيرت حياتك وسكن المسيح واسمك اتكتب في سفر الحياة، يروح يعمل لك، يطلع لك جنسية. في ناس بيعملوا احتفالات حتى على الفيسبوك، النهاردة حصلت على الجنسية الأمريكية، وتلاقي ماسك الصورة والعلم الأمريكي أو فرحان. أهو ممكن تحصل على الجنسية السماوية. آية ارجع لها في كل الأصول في رسالة فيليبي وأصحاح 3:14 بيقول أما جنسيتنا نحن، Our citizenship بالإنجليزي، أما باسبورنا نحن فهو في السماء التي منها ننتظر مخلصاً، هيخلصنا من الضيقات دي، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، هذا الجسد الوضيع
لنكون على صورة جسد مجدي بحسب عمل استطاعته.

0: قل له يا رب أنا غريب، علمني أعيش حياة الغربة، وعلمني أنتظر مجيئك القريب، واديني أكون متأكد أني اسمك مكتوب في سفر الحياة وليه جنسية سماوية. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي بعنوان عجبي، يؤمنون بالخليقة وينكرون خالقها. فمشكلة كبيرة، فما فيش شيء لا يعني بالمنطق العلمي لا يوجد سبب بدون مسبب. فتصور انك تقبل انت حضرتك السبب بس ما تقبلش المسبب، وده يعني سامحوني على الكلمه للاحبه اللي واقعين بهذا الفخ، ده قمه الجهل. فلازم الشخص لما يقبل انه في سبب لازم يكون في بالمقابل مسبب لهذا السبب. انا سعيد جدا نكون معنا بنعمه الرب خادم الرب الفاضل الاسيس الدكتور ناجي اسكندر على الزوم، رح نستقبله بعد قليل. ومعنا ايضا الدكتور الاسيس نادر بخيت بالاستوديو معنا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بك يا سيس جون، ونشكر ربي من أجل هذا البرنامج، ونشكر ربي من أجل المستمعين. وأتمنى أسمع الدكتور ناجي اسكندر، هو طبعا خبير. شخص له خبير. يعني أستطيع أقول أنه هو يعني يمكن أكثر واحد في الشرق الأوسط له خبرة في الكلام عن هذه الأمور التي ترتبط بالخليقة، وإثبات أن الخليقة هي عمل الله وليست جاءت بالصدفة.
0: صحيح، ربي يباركك. أحبائي، خادم الرب الفاضل الدكتور نادر هو دكتور جراح، ولساته جراح بس كمان بيخدم كخادم بالكنيسة المعمدانية في كامبل تاون. وأيضا معنا إذا في مجال أتكلم مع الدكتور ناجي حضرة المخرج. والدكتور ناجي أيضا هو كمان زميل الكلية الملكية ببريطانيا، وبذات الوقت هو كمان دكتور جراح، لكن تفرغ للخدمة من كم سنة وعنده عدة برامج علمية. والرب شرفني أن يكون أنا وياه ببرنامج علمي طبعا بيعرض على قناة الكرمة، عرض يمكن مرتين أو ثلاث لحد هلا، بعنوان الخليقة أسطورة أم حقيقة. منصلي حتى الرب يبارك الدكتور ناجي. وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور. دكتور ناجي عم تسمعني؟ طيب، يبدو انه الصوت مش طالع مزبوط. اوكي، عم تسمعني دكتور؟ ربي باكك.
2: انا سامعك انت سامعني.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، ربي باكك دكتور. طيب، ايه اللي بتحب ربي باكك، ايه اللي بتحب تقوله حضرتك في البدايه؟
2: اهلا يا سي جون، انا عايز اشكرك على البرنامج الجميل ده وعلى الموضوع الهام جدا اللي بيتحدى عدد كبير من الناس دلوقتي عن وجود الله الخالق. وبشكر الله أننا معنا الدكتور نادر، وهو شخص عزيز على قلبي جدا، هو وعيلته الكريمة، وقضينا وقت رائع معهم لما زرنا أستراليا.
0: وأنا كمان قضيت معك أنا وابتسام وزوجتك الفاضلة نشوة، قضينا وقت حلو بأمريكا لما سجلنا البرنامج.
2: بالتأكيد ذكريات مباركة، وبنصلي أن الرب يستخدم كل الوسائل دي عشان نوصل الحق، لأن الحق يحررنا. فالخليقة بتعبر عن الخالق زي ما حضرتك أشرت في البداية، لأنه الخالق ده بيورينا قدرته وعظمته. فهنتكلم عن أجزاء كتيرة في هذا الموضوع، هنتكلم عن الأرض اللي احنا عايشين عليها، هنتكلم عن جسم الإنسان، هنتكلم عن مصادر الغذاء اللي موجودة في الأرض. دكتور نادر يشرح لنا إزاي الجنين بينمو وبتنشأ حياة جديدة. دي كلها أشياء عظيمة جدا بتعبر عن الله الخالق وقدرته العظيمة جدا جدا. لكن الحقيقة أنا بشوف إنه الناس مش عايزة تقبل الله الخالق، لأن كلنا أخطأنا وكلنا يعني فولين شورت، ما قدرناش نحقق مطالب هذا الخالق. فالناس عايزة تحط رأسها في التراب زي النعامة وتقول ما فيش خالق. لكن الشيء الجميل إن المسيحية بتقدم الله الخالق والله الفادي، علشان كده يقدر يكون لنا علاقة معاه. طبعا وجود الله الخالق واضح جدا جدا من الخليقة، زي ما قلت المجالات اللي ذكرتها، إزاي الكرة الأرضية بتتحرك حوالين محورها بزاوية 23.4 عشان تدينا الفصول المختلفة، عشان النباتات والمحاصيل تطلع في أوقات بظروف مختلفة تبع الحرارة والأمور دي كلها. إزاي إن في غلاف

0: غلاف جوي موجود حوالين الكرة الأرضية. الغلاف الجوي ده بيحتوي على الأكسجين والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين وبيحتوي على ثاني أكسيد الكربون بنسبة صغيرة. لو النسب دي كلها اختلفت الحياة تستحيل على الأرض. بعد الأرض عن الشمس بمسافة مظبوطة جدا علشان تدينا الحرارة الكافية والطاقة اللي محتاجينها كل يوم، لكن ما تحرقناش. فلو قربنا قوي من الشمس هنتحرق، لو بعدنا عنها هنبرد وما تكونش في حياة. الشمس بيحصل فيها تفاعلات مهولة، تفاعلات نووية بتطلع طاقة مرعبة، لكن الطاقة دي على بال ما بتوصلنا بتوصلنا طاقة مفيدة مش طاقة مدمرة. دي أمثلة بسيطة جدا جدا عن عظمة الله الخالق اللي صنع كل شيء بحكمة، واللي خلق الإنسان على قمة هذه الخليقة على صورة الله وشبهه بخلق متميز للإنسان. فإحنا ما جيناش من سلسلة من جد تخيلي أعظم وبعدين اتفرع فرع للقرود والنسانيس وفرع للإنسان. ده كلام مش علمي وكلام مش حقيقي، لأن إحنا متميزين لأن الله خلقنا على صورته وأعطانا حرية الإرادة. ولما سقطنا في الخطية الرب يسوع بنفسه جاء عشان يحقق الفداء. عشان كده موضوع الخليقة والفداء مرتبطين ببعض وهامين جدا جدا. وإحنا بنرحب بكل أسئلة المشاهدين، مفيش سؤال ممنوع في هذا الموضوع. اللي عايز يسأل أي حاجة في هذا الموضوع نرحب بها بأسئلة السادة المشاهدين.
1: الرب يباركك دكتور، نشكر ربنا أجلك. طيب دكتور، يعني حابب ندخل شوية في تفاصيل. رمى جملة حلوة الدكتور راجل، وحضرتك طبيب جراح وأخصائي للولادة كمان. فحضرتك يعني يمكن تعطينا فكرة بسيطة إذا كان جاهز أنك تتكلم عنها. عن حالة الجنين ده، ده اختراع يعني يفوق العقل، لا يمكن إنسان يقدر يعمل زي ما تقول هذا الاختراع out of nowhere. يعني احنا هلا اذا اخترعنا شغله ما نكون شايفين شيء مقابلها، يعني شايفين شيء نموذج. يعني انا لما بعمل سياره شفت انا كيف اللي قبلي عمل سياره مثلا وهكذا، بس الله من العدم خلق كل شيء. الفن والروع والابداع، يا ريت تحكينا لو سمحت.
2: يعني أشكرك يا سي جون. طبعا الموضوع ده موضوع معقد، وأنا لا أنسى حضرتك فكرتني بحاجة يا سي جون وحضرتك بتتكلم. من حوالي يمكن 7-8 سنوات كان في واحد، ما فيش داعي أذكر اسمه، هو كده لا يتكلم باللغة العربية فهو مش كده، لكن هو كان دايركتور أوف IVF أستراليا في هذا الوقت. وطبعا كانوا عاملين معاه لقاء في التلفزيون وقال كلمة ما أصعبها، يوريك شر الإنسان وصل لإيه. كان قاعد يقول أنا فخور جدا بكل الأطفال الذين خلقتهم. هو كان بيقول كده
1: أطفال الأنابيب.
2: أطفال الأنابيب، هو بيقول all these babies that I have created. طبعا ده حاجة في منتهى الخطورة وتورينا قد إيه شر الإنسان بيفتكر إنه هو لما يساعد بالمادة اللي عنده أو بالخبرة اللي عنده إنه واحدة يحصل لها حمل، انه بيفتكر انه هو الخلق هذا الامر اطلاقا. وعلى فكره يعني انا عايز اقول، يعني انا مش عايز ادخل في الامور العلميه بعمق شديد، لكن انا عايز اقول لك لو كان هذا الامر صحيح كان اي واحده على مستوى العالم تعمل اطفال انابيب ينجحوا كله ويكون يدوهم سكسس ريت 100%، وده ما بيحصلش.
1: نجاح 100%.
2: 100%.
1: نعم.
2: كلهم بيروحوا بيقولوا لهم حسب عمرك وحسب الكونديشن بتاعتك، الاحصائيات بتاعتنا انه احتماليه حمل كذا واحتماليه انه الحمل يكمل كذا وفي الاخر يتولد. انا من حوالي اسبوعين كان جات لي واحده تسال على هذا الامر وقالت لي، هي بتتكلم عربي، قالت لي طيب وانا ليه حتى بالاي في اف ممكن ما ينفعش؟ قلت لها لانه ببساطه انت عايزه تسمع رايي الشخصي. قالت لي يس. قلت لها انه هذا الشخصي هو اي شيء احنا بنحاول نعمله بنساعد، لكن في الاخر مين سيعطي حياه لهذا الجنين؟ قلت لها انا مقتنعي الشخصي ان الله هو اللي بيدي حياه لهذا الجنين. الطفل ده لما بيحصل هو كل الحكايه نواه بتلتقي بنواه، وبعد كده يحصل السيل ديفيجن، يبتدي الخلية الواحدة دي
1: تنقسم.
2: تنقسم.
1: نعم.
2: النواة اللي موجودة في البويضة مع الحيوان ما بتبتدي

0: تنقسم من خليتين لأربعة لثمانية لستاشر، وبعد كده يبتدي تظهر ملامح الجنين.
1: طب ليش 16 مثلا؟ يعني سؤال، اذا في ضغوص فيها شويه زياده ولا مش ضروره؟
0: لا هي لا لا ممكن هو 16 وبعد كده 32 وبعد كده تبتدي الملامح بتاعه الجنين. يبتدي الغلاف الخارجي للجنين اللي احنا بنسميه الكوريون، معرفش بصراحه اسمه ايه، اللي هو اول مبادئ للمشيمه، يبتدي يلتصق بجدار الرحم. ويبتدي بالتصاقه بجدار الرحم يدخل الغذاء والاكسجين للبيبي اللي هو محتاجه، وتبتدي النبضات تبان من هو 6 أسابيع. هل متخيل خليه واحده فيها 46 كروموزوم، حاجه هلاميه ملهاش اي معنى، بعد كده ابتدت ينبض فيها الحياه من ما هي 6 أسابيع، ويبتدي بعد كده طبعا البروجرس والجنين تتكون كل اعضائه، وعلى 13 اسبوع بتكون كل الاعضاء بتاعه الجنين اتكونت بكلها، اتكونت صح او غلط، هل في عيب خلق في هذا الجنين او ما فيهوش عيب خلق، كله اتكون على 13 اسبوع.
1: وبيقول لك الانسان العادي الملحد بيقول لك الله مش موجود، دي الطبيعه الام.
0: يعني طبعا يعني احنا مش عشان احنا مسيحيين بنقول ان الله موجود، لكن يعني اقنعني، من دب حياه، من اعطى روح، من اعطى نفس لهذا الجنين اللي في بطن في بطن الام؟
1: نعم.
0: الحقيقه يعني في حاجات احنا لغايه دلوقتي يا سيس جون مش عارفين نفهمها. ليه الست مثلا عند 40 او 41 اسبوع يبتدى يحصل لها مخاض؟ ليه يعني ليه ده الطبيعي؟ ليه ما بتقعدش سنه ونص زي الفيل مثلا؟ الله هو اللي حكم في كل الامور دي، واحنا لغايه دلوقتي في امور مش فاهمينها في هذا الامر. ليه يجي المخاض للحبل الطبيعي؟ طبعا في الولادات المبكره، الحاجات دي احنا انا بتكلم على التطور الطبيعي، لا يحصل عند الست عن بعد 38 اسبوع. كل الامور دي امور الهيه، الله بيسيطر عليها وهو اللي بيمشي كل الامور دي. وصحيح بنحاول نوصل لحاجات انه الهرمون بتاع البروجسترون بيبتدي يقل في الاخر، وده ممكن شويه ينشط الطلق بتاع الولاده او خلافه، وبنحاول نوصل نظريات، لكن مين المهيمن والمسيطر على ده كله
1: والمسبب
0: لده كله؟ هو الله،
1: هو الله الخالق،
0: والله الخالق.
1: ربي يبارك. دكتور ناجي، حضرتك طرحت الفكره على الدكتور نادر، بس لازم نطرح على حضرتك كمان الاختصاص اللي حضرتك مسؤول عنه كجراح، كطبيب جراح يعني. فاذا بتحب كمان تعطينا هيك فكره، لانه الانسان وخليقه الله خاصه الانسان ابداع تحفه، ولا عجب ان يسمينا الكتاب تحفه. تفضل.
2: بالضبط، يعني امتزت عجبا زي المرنم ما بيقول في المزامير.
1: نعم.
2: طبعا جسم الإنسان معقد بطريقة ضخمة جدا ومتناغم، ففي الجهاز العصبي بيتحكم فينا بطريقة جميلة جدا، في الجهاز العصبي الإرادي، يعني أنا أقدر أحرك إيدي وأقدر أرجعها، في جهاز عصبي لا إرادي، ده اللي بيتحكم مثلا في الأمعاء بتاعتي وهي بتشتغل، دي أنا مش بتحكم فيها، في الهرمونات اللي بتنظم كل الحاجات دي مع بعض. دي لما الجسم بينمو ليه الأطوال بتاعته بتبقى مظبوطة؟ أنا بتكلم طبعا على الشخص الطبيعي. ليه العظم ينمو لحد مرحلة معينة ويقف؟ ليه إيدي ما تفضلش تطول لحد ما توصل للقدم؟ إيه اللي يمنعها من كده؟ التحكم ده في منتهى الإبداع، وزي ما الدكتور نادر بيقول إحنا ما نعرفش كل أسرار هذه الموضوعات. الناس اللي بتقول لك ان ده جواب الصدفه ما تقدرش تعمل حاجه منظمه، لو بالصدفه ليه ما تطلعليش عين قدام وعين ورا؟ هي بالصدفه، لكن ده كله بتصميم راقي عظيم جدا صنعه الله بكل دقه وبكل حكمه. وحتى بعد السقوط بنشوف جمال في الطبيعه، وبنشوف قبح ايضا، بنشوف امراض وبنشوف حاجات زي كده، دي دخيلة على خطة الله، على خليقة الله. خليقة الله الأولانية رأى أن كل شيء حسن جدا بعد اليوم السادس، فخليقة الله الكاملة الرائعة المتناغمة دي ممتازة.

0: بالرغم من سقوط الإنسان ودخول الخطية إلى العالم، إلا أني لازلنا بنشوف جمال هذه الخليقة. جسم الإنسان، لو كلمتك مثلا عن إزاي بيتجلط الدم، لو أنا مثلا جرحت نفسي أو عملنا عملية وفتحنا الجلد والعضلات بقى بنخيطها تاني، الغرز دي بتقرب الجزئين دول لبعض، لكن الهيلينج بقى الشفاء بيحصل من الله. مهما ممكن في بعض الناس اللي عندهم مناعة منخفضة جدا نقرب الجزئين دول من بعض بس ما يحصلش هيلينج، ما يحصلش انهم يلتصقوا ببعض. التجلط اللي بيحصل في الدم مثلا محتاجين 13 عامل علشان لما اجرح نفسي الدم ده يقف، والا هيفضل يسيل يسيل لحد ما يخلص كل الخمسة لتر بتوع الدم اللي في جسمي واموت. لكن اللي بيوقفه حاجه اسمها كواجيليشن ميكانيزم بتاع التجلط، ده عباره عن 13 عامل، في حاجه اسمها اكسترنسك وانترنسك فاكتور، دي تفصيلات مش مهم نتكلم فيها بالتفصيل، لكن ده كله بيحصل بطريقه رائعه. تعرف يا أسيس جون، الناس اللي عندهم مرض الهيموفيليا اللي هو مرض نزف الدم ده، ده نمر 8 فاكتور نمبر 8 هو اللي ناقص، وإيه ده طلع فيه A و B و C، يعني عنده هو ال 12 فاكتور التانيين بس واحد بس اللي ناقص، بتكون نتيجة انه بينزف ويتعرض لمشاكل صحية ضخمة جدا. فما نقدرش نستنى ملايين السنين عشان كل فاكتور من دول يتكون. الفاكتور ده اللي هو عبارة عن بروتين، عشان البروتين ده يتكون واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، ما الحياة مش هتستمر. فحكمة الله وقدرة الله في الخليقة رائعة رائعة رائعة. بس زي ما قلت في الأول، الناس عايزين ينكروا وجود الخالق لأنه مش عايزين ياخدوا المسؤولية أمام هذا الخالق، لأن كلنا كسرنا وصايا. فعشان كده المسيحية بتقدم الحل، بتقدم الله الخالق والله الفادي اللي بعد ما اتكسرت العلاقة معاه عن طريق الخطية جه ودفع ثمن الخطية بالموت والقيامة، وبيعطينا حياة في المسيح. فاحنا محتاجين لحياة جسدية ومحتاجين لحياة روحية علشان يكون لنا علاقة مع الله.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. طيب دكتور، المزمور 139 بيحكي عن اختصاصك. بيقول بعدد 13، أي رقم 13، بيقول لأنك أنت يا رب اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. يعني عم يتكلم عن كلمة نسيج. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. وهذه الروعة أنه الإنسان يقدر فضل الرب والاختراع الإلهي على الأقل للإنسان. صحيح. صور الجبلة تقول له للرب أنت ما خلقتني، وبعدين بيقول لك لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها.
2: صحيح.
1: عم يتكلم عن الإبداع مع أنه هذا الكلام مكتوب قبل 1000 سنة من المسيح.
2: صحيح.
1: يعني قول مثلا 3000 سنة لغاية الآن. الإنسان كان عم يعترف بوجود الله وعم يحكي عن الفنون الرائعة بنسج الإنسان. والإنسان اللي تقدم حاليا بالعلم عم ينكر وجود الله. تفضل.
2: بص يا سيس جون، اللي يوري لك أنه الإنسان ده محدود حتى يومنا هذا، وحتى بعد لو تأمن الرب في ما يجي بعد 100 سنة.
1: نعم.
2: احنا في حاجات يا سيس جون، وطبعا انا متأكد الدكتور ناجي يوافقني في هذا، انه احنا لغاية دلوقتي في حاجات كتيرة مش فاهمينها. وايه الدليل؟ انه في حاجات كنا زمان بنعالجها بأدوية معينة، وبعد كده بعد شوية نقول لا، العلاج ده غلط، احنا لازم نكتب العلاج ده ونغير العلاج ده ونغير العلاج ده ليه؟ لان صحيح بيحصل تطور في جسم الانسان وتطور في العلم وتطور في كده، لكن الحاجات اللي احنا كنا فاكرين ان احنا فاهمينها صح اكتشفنا ان احنا فاهمينها غلط.
1: وانه هي دي كانت الطب،
2: وكانت
1: يعني الطب
2: يعني من 20 سنة العلاج بتاع كده هو ده، واي شخص يقول كلام غير كده ده ما يعني
1: ده جاهل.
2: ده جاهل.
1: يعني خليني أوقفك لو سمحت، لأن أحيانا عم تحكي أشياء حلوة. يعني لما الشخص منقول عنه ده جاهل لما كنا نحن الجهال، خلينا

0: نفترض فده شيء طبيعي انه طب ليش الشخص نفسه اللي عم بيقول انه الله مش موجود ما يقول لنفسه طب انا ممكن يكون انا جاهل، ما ممكن انا اكون محدود ومش عارف.
1: شوف دقه الكتاب، اعتقد ده مكتوب في مزمور 14، قال
0: الجاهل
1: في قلبه ليس إله. هو ليه الإنسان، ما خلينا يعني تديك ديب، يعني خلينا كده، ليه الإنسان عايز إنه هو لا يعترف بوجود الله؟ علشان عايز يعيش زي ما هو عايز، عايز يعيش في الشر والخطية، ويقول لك أنا أفضل شيء إن أنا أعمله إن أنا أعتبر إنه ليس هناك وجود لأي إله، وبالتالي ليس هناك إنسانا شخصا يراقبني ويراقب سيرتي ويراقب خطاياي. عشان كده يقول قال الجاهل في قلبه، ما يقولش قال الجاهل في عقله، لأنه هو لو شغل عقله وحطه كده أمام أشغل عقله، لا طبعا هو أكيد في إله. الكون الفسيح ده ازاي، مين اللي بيسيطر عليه، مين اللي بيتحكم فيه؟ لو فكر في الجاهل في عقله هيقول ان هناك اله، لكن هو الكتاب واضح قال الجاهل في قلبه علشان ينكر وجود الله. انا في عايز بس اشارك المشاهدين بحاجة، طبعا سفر أيوب مليان حاجات، لكن أنا في آية واحدة بس من سفر أيوب أنا عن نفسي عديت عليها مئات المرات ولم أنتبه لها، لكن الشيء الغريب أنه هذه الآية، تخيل يا سيس جون، أتت بشخص من دين آخر، طبعا يعني ما أعتقد المشاهدين يعرفوا، ويصبح مسيحي بس بالآية دي. تخيل
0: أي واحدة،
1: واحد خليني أقولها لك، في سفر أيوب أصحاح 10 وعدد 11، يعني أنا عن نفسي لعديت عليها 20 مرة ما لم تلتفت لم تلفت انتباهي. يقول كده كسوتني جلدا ولحما فنسيتني بعظام وعصب. كلمة دي بتتكلم عن الخليقة، هذا الشخص الغير مسيحي سعودي، أعتقد لما أقول جنسيته الناس تفهم إيه هو ديانته. هو حاليا على فكرة عايش في أستراليا، ما فيش داعي أقول فين عشان بس ما يحصلوش ضرر. أوكي؟ هذا الشخص الآية دي جابته ليه؟ لأنه عنده في كتابه أنه الخلق ما تمش كده، أنه الخلق طمى مش عارف باين نطفة
0: بيكون بعدين بصير هيكل عصبي بالبداية، العظام أولا
1: حاجة زي كده. فهو لما دي وهو طبيب لا ده الكلام ده صح، يعني شوف قوة وسلطان كلمة الله، يعني كسوتني جلدا ولحما فنسيتني بعظام وعصب. آية أنا متأكد إحنا كمسيحيين بنعديها كده، يعني ما نفكرش فيها، لكن هو فكر فيها هذا الشخص وهو طبيب، وقال لا الكلام ده علميا صح. على فكرة في شيء أنا عايز أقوله كمان يا أسيس جون، الكتاب المقدس هو في الأساس هو كتاب يقربني لله ويعرفني به. هل هو كتاب ساينس يعني فيزيكس وماثيماتيكس وكذا؟ لا طبعا، يعني مش
0: في علم،
1: لكن هل هو بالأساس كتاب علمي؟ لا. يعني مش معقولة أنا هيكون عندي امتحان ماثيماتيكس بكرة هاجي أقرأ الكتاب فهروح أحل، لا. لكن إحنا عايزين نقول إنه دقة الكتاب المتناهية في وصف الأمور التي لها علاقة بالعلم ما فيهاش أخطاء خالص.
0: يعني ما أن يأتي إلى العلم يكون هو الرأس
1: بدون أي أخطاء. الملفت انه الكتاب المقدس اول اصحاح ابتدى بيه الخليقه، ويعني لو تشوف التسلسل العظيم اللي خلق وده وقبل ده وقبل ده وقبل ده، حاجه فعلا عظيمه. واللي عايز اقوله في الاصحاح الثاني من سفر التكوين، يعني شوف الاصحاح الاول يقول لك صنع الله او خلق الله، يجي في الإصحاح الثاني يستخدم تعبير شوية مختلف، الرب الإله. كلمة الرب الإله على حد علمي في الإصحاح الثاني من سفر التكوين ذكرت أعتقد 12 مرة. the Lord

0: جود. بمعنى تاني ايه؟ بمعنى تاني انه هذا الاله الذي خلقنا هو لورد، هو له كل السلطان. دي نمره واحد. ثانيا هو عايز يكون ربا على حياتي، زي ما ذكر الدكتور ناجي، هو مش خلقني، بص كل الخلائق التي خلقها الله اللي ما هياش الانسان دي بتطيعوا عمياني. ما فيش خليقة بصراحة عاصت الله غير الإنسان. ليه؟ لأنه الله حب يعطي الإنسان الإرادة الكاملة. يعني المخلوق الوحيد اللي نفخ فيه من صورته، نفخ فيه من روحه وصار على صورته، على صورته، يعني أصبح في بعض الصفات اللي موجودة في الله مفروض موجودة في الإنسان، وبالتالي الإنسان له إرادة. الله لم يقحم إرادته على الإنسان، أحب الإنسان ويصهر حب للإنسان إنه أول ما خلق أعطاله مسؤوليات. ما فيش خليقة تانية الله أعطاها مسؤوليات، الله أعطاله مسؤوليات لدرجة إنه إيف أو حواء سماها آدم. يعني آدم تدعى امرأة لأنها من امرئ
1: أخذت.
0: ده امرأة، يعني صارت هي ليها المكانة العالية، والله أعطى الإنسان هذه المكانة العالية. طبعا في كلام كتير يتقال لكن أكتفي بهذا القدر ونكمل بعد كده.
1: يعني نحن هلأ كرجال، يعني الرب عطانا مسؤولين نسمي حواء، يعني دعاها حواء لأنها أم كل حي ولأنها من أمرأة لأنها
0: من أمرأة أخذت.
1: طيب شكرا يا محبوب. دكتور ناجي الرب يباكك، الدكتور نادر ورد على كلمة هيك عبارة أنه الشخص السعودي ما قالش وين هو موجود لأنه يخشى أن يقتل، علما أنه الرجال شغل عقله، يعني لما شغل عقله استفاد. طيب نحن ليش بدنا نخاف؟ يعني أو بمعنى آخر، ليش الآخر بده يقتل الشخص اللي شغل عقله والعلم واضح قدام عيوننا أنه يتكلم، إلا إذا كان الشخص الذي يقاوم الحق الإلهي والخلق الإلهي هو زي ما تقول هي كده ولازم تكون كده حتى لو انها حتى لو الحقيقة غير كده بهالمعنى. تفضل، معلش لو انه خارج الصفحة دي، تفضل.
2: الآية المكملة لقال الجاهل في قلبه ليس إله، اللي بعديها فسقوا ورجسوا بأفعالهم. فإنهم مش عايزين الله عشان رجسوا وفسدوا بأفعالهم، زي كان الدكتور نادر بيقول لنا. الرب عايزنا نشغل مخنا على فكرة، لأن ربنا خلق مخنا وعايزنا نشغله في علاقتنا معاه. فالرب بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، من كل فكرك. فالمحبة اللي بنقدمها لله من كل فكرنا مبنية على العقل، مبنية على الحق، لأنه الإيمان المسيحي مش مجرد مشاعر، وما هوش حاجة لما ما نفهمهاش يقول خدها بالإيمان. ده كلام غلط، لأنه الإيمان مش معميات، الإيمان مبني على حق وعلى علم وعلى تاريخ مظبوط. وبناء عليه فإن الإيمان المسيحي ده بيشغل مخنا، بيخلينا نفكر، لأن لو فكرنا والفكر ده ابتدى يورينا عظمة الله هيخلينا نعبده بطريقة أحسن من كده، أحسن من المشاعر فقط. فالمسيحية بتدعونا إلى الإيمان، بس هذا الإيمان مبني على وثائق، مبني على نبوات عن الرب يسوع وإزاي اتحققت هذه النبوات، مبني على وعد الرب في تكوين 3:15 إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وبنشوفه تم في صليب الرب يسوع المسيح. كل هذه الحقائق العقل هو اللي بيستقبلها، وبعد ما العقل يستقبلها نبتدي ناخدها بالإيمان. الإيمان يتفعل، يبتدي يشتغل، لأنه مبني على حقائق. لما يكون إيماننا مبني على حقائق ما فيش حاجة هتهزنا، لأن مبني إيماننا على الصخر. لكن لما يكون إيماننا مجرد مشاعر، المشاعر دي بتطلع وتنزل بتتغير، لكن إحنا الإيمان المسيحي زي ما قلت إيمان مبني على العقل. عايز أقول لك مثال، أو يعني مش مثال، حدث حصل معايا من

0: عده سنوات. عندنا مركز هنا للخدمه في المنطقه اللي انا عايش فيها، فكان في اشخاص بيهاجمونا بشده عشان احنا بنؤمن بالخليقه. فجاني واحد منهم في يوم من الايام، كان يوم سبت وانا واقف اخدم هناك، قال لي: انا عارف اسمك، انت اسمك ناجي اسكندر، انا مش هسلم عليك لانك انت بتؤمن بالخليقه. قلت له: اهلا وسهلا. قلت له: اذا ما كنتش بتؤمن بالخليقه عليك انك تؤمن انه في البدايه لم يكن هناك شيء، وهذا اللا شيء انفجر وعمل كل شيء. الكلام ده مش منطقي ومش علمي. انا عندي بدايه احسن بقى. في البدء خلق الله السماوات والارض. البدء هو الزمن، الله مصدر الحياه والقوه، السماوات والارض اللي هي الماده والفضاء. فالعدد الاول من تكوين اصحاح واحد، عدد واحد، بيديني بدايه منطقيه وبدايه علميه احسن من البدايه بتاعه العالم اللي بتقول انه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا لا شيء انفجر وعمل كل شيء. فإيماننا المسيحي مبني على الحقائق، عشان كده إيمان ثابت، عشان كده بنشوف الله الخالق والله الفادي.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا. طيب دكتور، رح بياخد الأخت نهال ومنتابع مع حضرتك بعد قليل. أهلا وسهلا أخت نهال، ربي يباركك، تفضلي حضرتك على الهواء. واعذروني أحبائي أنا صوتي شوي رايح لأنه عندي شوية فلوم، بارحة ابتديت بس لسه ماشي حالي، فاذكروني بصلاتكم وربي يبارككم. تفضلي أخت نهال، ربي يباركك. أخت نهال، ربي باكك.
2: نعمة وسلام يا حضرة القسيس جون.
1: نعمة وسلام.
2: حضرتك سمعني؟
1: سامع حضرتك، تفضل.
2: سلام على حضرتك.
1: ربي باكك.
2: مرحب بيك وبالدكتور نادر والدكتور ناجي. بالأمانة أنا عاجز عن الشكر لله ولحضراتكم على كل ما باركتونا بيه، لأن موضوع النهاردة مش من المواضيع الشائكة فقط، لأ، ده بسميه موضوع المواضيع لأنه معقد ومليان بالألغام واللوغاريتمات وما كانش ينفع نسمعه من أي شخص. فالرب يبارك حضرتك يا قسيس جون على اختيار الموضوع وضيوف المباركين لأنهم دكاترة ومن المؤمنين الأبطال كمان. أنا طبعا مش هقدر أزود حاجة، لكن هدخل على أسئلتي. أولا، إذا كان كل شيء يحتاج إلى خالق، فمن خلق الله؟ إذا كانت الإجابة الله لم يخلقه أحد لكنه أزلي، طيب السؤال المنطقي اللي بيجي بعد كده، لماذا لا يكون الكون نفسه أزليا؟ يعني الكون هو الخالق. ده من الأسئلة اللي بتوجه لينا. والكتاب المقدس لا يقول أبدا أن جمال الطبيعة هو الدليل الوحيد لوجود الله، لكن الخليقة كلها بتشهد للخالق. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طب ماذا عن التطور؟ مش بالتطور بنقول انه يعني بيقول لنا انه في حياه دون وجود الله، ولا احنا كمسيحيين لا يجب ان نؤمن بالتطور اتول؟ يعني كلنا نعلم ان ده بيدرس في المدارس والجامعات، فما هو الحل؟ وبناء على الجمله الخطيره اللي قلتها يا دكتور نادر مرتين، انه المسيحيه بتعلم ان الرب هو الخالق والفادي ايضا. طيب السؤال الجبار هنا، إذا كان الله موجودا فلماذا لا نراه؟ وإذا كان رد حضرتك إن الله ليس جسما ماديا لكنه روح، لذلك لا نقدر أن نراه، فهو مش زي طبعا الكواكب ولا النجوم ولا الأشجار و طب إحنا في المسيحية بنقول إن الله أعلن نفسه وبشكل خاص في المسيح. طيب الله زي ما بنقول لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. طيب ما يعني يوقعنا في مأزق آخر إن المسيح اتشاف من التلاميذ ومن الجموع، وإحنا بنقول إنه محدش يقدر يشوف الله ويعيش، فممكن تفك لنا اللوغاريتمية ديت؟ وآخر حاجة أنا عايزة بس أتساءل قدام الدكاترة المباركين، هل في يوم من الأيام هيوصل العلم والتكنولوجي مع المعدل الفظيع للاي اي الذكاء الصناعي وغيره، هل سيصل الى الخلق المطلق الذي هو من اختصاص الله الخالق فقط؟ ارجو التوضيح وربي يبارك.
1: شكرا، ربي يباركك اخت نهال. طيب ما بعرف عندك انا شايف انك عدت اسئله. ربي يباركك اخت نهال. طيب بتقول الأخت نهال إنه طالما في خليقة وفي خالق، طب من خلق الخالق؟ هذا السؤال نحن دائما كنا نقوله نحن وصغار أو شباب، يعني طب أوكي الله خلقنا بس مين خلق الله؟ فلازم يكون إنه في حدا، يعني في سبب وفي مسبب. الله وحده هو الذي

0: لا يعني هو السبب الأساسي ولا مسبب له، وده أمر عجيب فوق عقولنا،
1: صحيح،
0: ونثق ونؤمن بهذا التدبير.
1: يس.
0: إيه رأي حضرتك؟
1: بص، أنا مرة من حوالي سمعت تعبير عجبني جدا. واحد أسترالي مؤمن سئل هذا السؤال، قالوا له أنت عمال هارينا الله الله الله، هو يعني هو الإله إلهك ده مين خلقه؟ أنت عمال تقول أزلي أزلي أزلي. قال لهم ما هو لو في حد خلقه
0: كان قال انا الله، انا قبله، انا الله.
1: كنت انا معبودوش. قال كده، هذه هي الاجابه. قال ما هو لو كان في حد خلق الله
0: هنروح لعند اللي خلق الله،
1: هنروح للعند خلق الله،
0: وبعدين هنروح لعند اللي خلق خلق خلق خلق، وبالنتيجه الله هو الله.
1: بالضبط. نعم. النتيجه الله هو الله.
0: نعم.
1: صحيح الامر ده فوق العقل، لكنه ليس ضد العقل. اوكي. نحن نؤمن بوجود الله، ووجود الله موجود في كل شيء. يعني أنا يعني لو عايز، لو إحنا مثلا لو تكلمنا مثلا عن رومية واحد، وإزاي إنه هو كل شيء بيوري وجود الله، حتى أنه الإنسان بلا عذر.
0: نعم.
1: فأنا لو عايز أقول مين خلق الله، فأنا لو الله اللي أنا بعبده له خالق، فده أنا بصراحة ما عبدوش، ما يلزمنيش. أوكي. أنا الإله الذي أعبده هو فيه يقوم الكل، والكل به وله قد خلق.
0: منه وله وبه كل أشياء.
1: منه وبه وله كل الأشياء. طبعا الجواب ده ممكن الشخص الثاني الغير مؤمن ما يقبلوش، خلاص براحته. لكن الله وسلطانه، يعني أنت ده يعني مش عارف. خليني أقرأ لك حتة كده يا أسيس جون. طبعا أنا قلت في كتير جدا في سفر أيوب، لكن مثلا شوف يعني أنا عندي يعني إجابة كده ولو مبسطة للأخت نهال. في أيوب أصحاح 37 دي كان كلام أليهو، يقول كده: الله يرعد بصوته عجبا. في عدد 5، أيوب 37 عدد 5: يصنع عظائم لا ندركها. في أشياء عظيمة الله بيعملها، لأنه يقول للثلج أسقط على الأرض، كذا لوابل المطر وابل أمطار عزه، يعلن سلطانه. شوف عدد 7: يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم. تحط تحتها 100 خط. عدد 7: يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم، بمعنى يعني نسمة القدير تعقلهم. الله حط روحه في الإنسان، ما فيش جنس مخلوق على هذه الأرض 8 مليار لم يخلقه الله، وكل واحد بيطلع عنده شيء جواه بيقول له إن أنا خلقت من هذا الإله.
0: جعل الأبدية في قلبهم،
1: جعل الأبدية في قلبه.
0: جامعة 3، سفر جامعة 3.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: شوف اللي يكلم بعد كده، يقول: فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها. والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هنا، من الجنوب تأتي الأعصار ومن الشمال البرد. بتسمع النشرة بيقول لك دايما the southerly winds، الجنوب دايما بيجيب الأعصار، ومن الشمال البرد. عادة الرياح الشمالية هي اللي بتأتي بالبرد أو الجو البارد. والإعصار يقول لك suddenly wind، أو دي كتبها أيوب من آلاف السنين. أوكي. شوف بعد كده: من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه، أيضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره. الأرض كروية ولا مش كروية؟ مين يا عم اللي كان في القرن أعتقد 16 أعدموه علشان ما كانوش مقتنعين الأرض كروية؟ يتكلم كده: فهي مدورة، يتكلم عن الأرض، متقلبة بإدارته لتفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة، سواء عدد 13، سواء كان للتأديب

أو لأرضه أو للرحمة يرسلها. يعني المطر بيجي من فوق دي والبرد اللي بيجي سواء للتأديب، مرات ربنا الإنسان من شر الأعاصير يهيج الدنيا، أوكي؟ أو لأرضه عشان تنبت المزروعات زي ما ذكرنا، أو للرحمة يكون في عطش شديد

0: ينزل مطر ويأتي. وإحنا طبعا عندنا حاجات أمثلة في الكتاب المقدس زي ما حصل مع إيليا لما كده. أنا عايز أقول لك يا أخي الحبيب، أنت لو صادق مع نفسك ستقتنع تماما أنه يوجد إله. والمفاجأة الكبرى اللي أنت ممكن تكون عارفها أو مش عارفها أنه هذا الإله يحبك جدا، عظيم جدا، ما تقدرش تحده، ما فيش حد خلقه، لكنه عظيم جدا وبالرغم من كده بيحبك. السؤال ده هتاخدني بقى على النقطة الثانية، معلش استسمحك يا أسيس جون، اللي هو طب ما الناس شافت المسيح. نعم نعم يا أخي الفاضل، المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، الكلام ده مكتوب في كولوسي 1 وكولوسي 2. هل هو المسيح حامل لكل صفات الله؟ ده 100%. الناس لما بتشوفه طب ما خلاص هي كده شافت شافت الله. وعلى فكرة الكتاب المقدس في العهد القديم يقول ما فيش حد يقدر أن يراني وعيش، ما رأيناه في المسيح هو الله المتجسد لك. ولإحنا لو اقتربنا من اللاهوت الكامل وإحنا بجسدنا ده ما نقدرش نحتمل عمق هذا اللاهوت، لكن في محبته الله حل في هذا الجسد، اتحد بجسد المسيح وأتى إلينا المسيح ليقدم لنا المحبة الإلهية الغير مشروطة. ممكن نتكلم تقول الله الله الله الله الله الله، أنتم مش بتقولوا المسيح مات؟ يا أخي المات انفصلت نفسه الإنسانية عن جسده اللي كان عايش فيه، نفسه الإنسانية، وعشان كده مات، توقف قلبه عن النبض،
1: وهو جاي حتى يموت فادي،
0: وجاي عشان يموت فادي. لكن اللاهوت لم يفارق هذا الجسد، وأكبر دليل أن الجسد لم يفسد، وقام المسيح منتصر على الموت. قام المسيح منتصر على الموت. اللاهوت وأقام المسيح نفسه، الآب أقام المسيح، الروح القدس أقام المسيح، الثلاثة اللاهوت كله اشتركوا في قيامة المسيح، لكن لاهوت المسيح لم يفارق هذا الجسد، ولذلك لم يفسد هذا الجسد، توقف عن النبض، توقفت الأعضاء عن العمل، لكن لم يفسد هذا الجسد، وقام المسيح من الموت.
1: الرب يباركك دكتور. تأخرنا على حضرتك دكتور ناجي شوية، معلش سمحنا. طيب سمعني حضرتك دكتور ناجي؟ دكتور انا مش سامع حضرتك المخرج،
2: بس اقول شويه تعليقات على اسئله الدكتوره نهال. انا كتبتها
1: very good.
2: عندي
1: very good.
2: في السؤال بتاع من خلق الله، طبعا سمعت اجابه رائعه دلوقتي من الدكتور نادر، بس انا دايما بشرحها بطريقه بسيطه جدا، بشرح حاجه عن الزمن. الارض بتلف حوالين نفسها علشان تعمل يوم، بتلف حوالين الشمس عشان تعمل سنه، القمر بيلف حوالين الأرض عشان يعمل الشهر القمري، عشان كده عندنا الزمن. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، فهو ليس محكوما بالزمن قبله وبعده كده، لأنه بره المجموعة الشمسية. فأنا دايما بمسك قلم زي كده واسيبه يقع، إيه اللي حصل؟ الجاذبية شدته للأرض. لو خدت نفس القلم ده وحطيته في الفضاء في منطقة ما فيهاش جاذبية مش هيتشد. فما اقدرش اطبق قوانين الزمن على شخص بره الزمن، ما اقدرش اطبق قوانين الجاذبية على جسم بره الجاذبية. فالله ملوش بداية. ليه بنقول سرمدي ازلي ابدي؟ لانه مش محكوم بالمجموعة الشمسية، مش محكوم بالزمن، فملوش بداية. ده وسيلة بسيطة بنشرح بيها ازاي مين خلق الله. ما ينفعش السؤال لانه خارج الزمن مش محكوم بيه. وطبعا الدكتور نادر أرى لك آيات في منتهى الإبداع تؤكد ذلك. عايز أرد على السؤال الثاني، هل الكون أزلي؟ طبعا الكون علميا مش أزلي، لأنه بيتحلل وبيقل، ولأنه الكون بيتمدد. فبالتالي موضوع أزلية الكون ده كان فكرة موجودة عند العلماء زمان، وكلهم رفضوها لأنها غير منطقية. الحتة بتاعت التطور،

0: التطور بمعنى ان احنا جينا من خلية والخلية دي انقسمت وعملتني وعملتك، ده كلام مش مظبوط. ده نسميه التطور الرأسي، ده مستحيل. لان لو في مثلا خلية زي الأميبا، خلية أحادية، عشان تتحول لسمكة محتاجة معلومات تضاف على الجينات عشان تعمل لها العين وتعمل لها الحبل الشوكي وتعمل لها التنفس وكل دي كلها. المعلومات دي ما تجيش من المادة، المعلومات تأتي من مصدر ذكاء. فالتطور الرأسي بمعنى أن خلية تحولت لإنسان، ده مستحيل علميا. التطور بمعنى في تغيير، في تغيير طبعا بيحصل، أشكالنا اتغيرت، بس احنا برضو 46 كروموسوم، احنا 206 عظمة، ده ما اتغيرش. اللي بيتغير المظاهر الخارجية، فده ما هوش التطور اللي بيدرسوه في المدارس. التطور بتاع المدارس بيعتمد على جزئين كبار، أنا مش هدخل في التفاصيل طبعا، حاجة اسمها الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية. وياريت ترجعوا للحاجات اللي سجلتها مع الأسيس جون عن الخليقة أسطورة أم حقيقة، عاطين كذا حلقة بنشرح فيها الأمور دي كلها ونوري إنها ما تقدرش تعمل تطور. آخر حاجة عايز أقولها للأخت نهال، الخلق المطلق ده مستحيل. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة بتدي حياة، فأنت ممكن تعملي أي حاجة بس ما تقدريش تحطي فيها حياة. مكونات الخلية معقدة جدا جدا جدا، الجدار بتاع الخلية ليه نظام 2-فوسفوليبيدز، وحاجات تدخل وحاجات تطلع، وجوه الخلية في النواة وفي الكروموسومات وفي السيتوبلازم وفي حاجات كتيرة قوي. فالحد دلوقتي ما قدروش يوصلوا انهم يعملوا خلية حية من مكونات غير حية، مكونات كيماوية، ده مستحيل. وده هو كلمة الحياة، الحياة لازم يكون لها مصدر حياة وهو الرب. شكرا.
1: طيب السؤال اللي بدنا نوصله كمان، الأخت نهال قالت انه يعني لماذا لا نراه؟ ليش الله ما بيقول يا عمي انا الله؟ بس خلينا نحط نقطة بعد لو سمحت. توقيت التجسد الإلهي هام جدا. الكتاب المقدس بيقول بغلاطية 4:4، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا من تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس. وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم يا أب صارخا يا أبا الآب. إذن لما جاء ملء الزمان الله في فإذن في توقيت دكتور ناجي، أنه ربنا ما كشف عن شكله المصغر إذا جاز التعبير أو المحدود تقدر يتعامل مع الإنسان إلا في الجنة، في جنة عدن. لكن لما الإنسان سقط صار الله يعمل يعني تواصل من خلال ملاك الرب أو من خلال تجليات معينة أو ظهورات معينة. لكن الله شفناه مباشرة واحتكينا معه وتعاملنا معه 33 سنة ونص تقريبا، اللي هو المسيح. تفضل يا محبوب. يعني كان في تدبير أنه ربنا صبر آلاف السنين حتى تكون الخليقة وصلت إلى زي ما تقول كلمة ملء الزمان، كل شيء تجهز، كل شيء صار جاهز لهذا الظهور ولهذا الفداء. تفضل.
0: بالضبط. وده شيء مهم قوي، لأنه في العهد القديم من وقت الخليقة والسقوط كان فيه الوعد بمجيء المخلص.
1: نعم.
0: طب ليه ما جاش على طول بعدها بيومين ثلاثة وانتهينا على كده؟ لأنه الإنسان عنده تمرد على الله، هيقول له إيه؟ يا رب ادينا القوانين بس وإحنا هننفذها وما فيش مشكلة، زي ما حصل مع موسى لما طلع على الجبل عشان ياخد الوصايا العشر. قالوا له كل ما يأمر به الرب هنفعله. على بال ما نزل بعد 40 يوم كانوا بيعبدوا العجل الذهبي. فالناموس أدبنا إلى المسيح، يعني قائدنا للمسيح. فكان لازم مدة 4000 سنة من الخليقة لحد مجيء المسيح اللي هو ملء الزمان، إنه يكون في إعداد للبشر وإثبات للبشر إن هم غير قادرين على تنفيذ وصايا الله. وده كل العهد القديم بيشرح لنا هذا الأمر، والنبوات متتالية لحد لما وقفنا عند ملاخي. وبين ملاخي وبين متى في حوالي 400 سنة صمت فيها الوحي، بس ما كانش صمت مطلق، لأن الله كان بيعد العالم لمجيء الكلمة الذي صار جسدا، الرب يسوع المسيح. فكان العالم كله توحد بالإسكندر الأكبر واللغة اليونانية وبعد كده الرومان. الرومان عملوا طرق ممتازة جدا، لازلنا إحنا في أوروبا بنستخدم الطرق اللي عملها الرومان علشان انتشار الإنجيل بعد موت وقيامة الرب يسوع. يتم هذا الانتشار بتوحيد اللغة اليونانية وبوجود طرق وبوجود نظام روماني يحكم العالم القديم عشان تنتشر المسيحية.

0: مسيحية بعد كده. فلما نبص كده باكورد هنلاقي ان في خطة جميلة جدا ومنظمة جدا وليها توقيت، عشان كده جاء ملء الزمان، الحساب بتاع الله. بس كانوا ال4000 سنة من الخليقة لمجيء المسيح مهمين جدا عشان تثبت للإنسان انه ما يقدرش يحقق مطالب الله، وان الحل الوحيد هو ان الطريق والحق والحياة الرب يسوع هو اللي يقدر يوصلنا لله. فهي منظومة في منتهى الإبداع، وعلينا نبص عليها على بعضها عشان نشوف فكر الله. وطبعا مواقيت الله معمولة بنظام ممتاز جدا ويعلو عن أفكارنا، يعني أفكاره علت عننا كما علت السماوات عن الأرض.
1: ربي باركك، أشكرك جدا. طيب دكتور الأخت نهال، يعني اليوم طمرتنا بأسئلة، بس يقولوا الأسئلة حلوين، يعني بتقلك يعني هل سيصل العلم إلى الخلق المطلق، يعني كما الله ان كما ان الله خلق، هل الاي اي الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي بيقدر يخلق بيقدر يجمع لك معلومات، بس بيقدر كمان هو يخلق؟ تفضل.
2: هو بص، السؤال بتاع الاخت نهال ده فكرني بفيلم اسمه افاتار.
1: نعم،
2: ما اعرفش سمعت عنه.
1: سامع عنه.
2: إنه هو بيصور إنه العلم بيقدر إنه هو يخلق طفل، بيحطه كده في يعني في غلاف كده أنبوبة، يحطه مش عارف حاجة، وبعد كده دي تعمل طفل، والطفل ده يطلع وشكل غريب يعني. المهم يعني ده حاجة فكرت،
1: غير منطقي وغير علمي وغير منطقي.
2: أنت تشوفه بس في الأفلام زي أفاتار وكده. زي ما قلت، اللي يقدر العلم بالعافية يعني كده إنه هو يستخدم الحاجات اللي ربنا مديها للإنسان،
1: يستخدم الموجود
2: نعم. لكن كون إنه هو يطلع لي خلية متكاملة بالميتوكوندريا، بالسيتوبلازم، بالنيوكلياس، بالنواة بتاعتها، بكل وظائفها الحيوية، يعني كده كلها كده بكل وظائفها الحيوية دي، يعني أعتقد إحنا العلم اللي إحنا فيه حاليا ده هو التوب. يعني ما عرفش إحنا ممكن نوصل لإيه لو كان حاجة زي كده ممكنة، إنه إنسان يخلق ولو خلية واحدة كانت خلقت في وقتنا هذا.
1: وبعدين ده الحياة، يعني ممكن تعمل تكوين معين لنواة معينة لخلية معينة، بس ما فيهاش حياة.
2: بس ما فيهاش حياة. فين الوظيفة؟
1: نعم.
2: ما أنت ممكن تديني الشكل.
1: لأن الكتاب المقدس بيقول إنه الله به كانت الحياة في المسيح، به كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
2: صحيح.
1: والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. فيعني الموضوع معقد بالنسبة للإنسان العادي، بس بالنسبة للإنسان الروحاني بيقدر يفهم الأمور في بعد روحاني أكتر.
2: صحيح.
1: Yeah.
2: ولو وصلوا للخلق المخلق مطلق، نجد حل انه ما الناس مش هتموت، يعني يقول لك احنا انا استطيع ان انا اوقف البشرية عن الموت. لكن الموت اللي دخل للبشرية بسبب عصيان الانسان ده وسيظل موجود فيها لغاية ما يأتي المسيح مرة اخرى، يعني ممكن نتوقف الواحد مثلا ينزف ال5 لتر دم بتوعه، وبرضه ان هو لا، هو في الله حط أمور معينة تكيب الإنسان حيا، والوظائف دي عمرها ما هتتغير، ولا يستطيع الإنسان أن هو يغير ويوقف الإنسان ده عن الموت، أو يوقف أو يعطي حياة لإنسان.
1: يعني باختصار الموضوع كله أنه مهما نتحرك ونتعامل مع ما هو موجود الذي الله أوجده.
2: صحيح.
1: وغير كده مفيش.
2: غير كده مفيش. وإحنا في قمة، يعني هذا الوقت في الـ AI، يعني أنا يعني أنت يعني الـ AI ده وصلنا لمرحلة إنه ممكن، على فكرة دي حاجة إحنا ممكن نشوفها، إنه ممكن عن طريق الجراحات الروبوتية إنك أنت تحط اسم الجراحة وتوجه الروبوت إنه يعمل الجراحة بتدخل شبه منعدم من الإنسان. حاليا الجراحات الروبوتية بيعملها الجراح.
1: نعم.
2: صحيح، هو الروبوت بيبقى كده بس كده، لكن ممكن نوصل بالـ AI ان الجراحة تتعمل بالروبوت ومفيش اي تدخل من الجراح، ممكن. لكن كون انه هو يحصل انه نخلق من الخلق المطلق، الخلق من العدم، ده مش هتحصل.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طيب

0: دكتور، بدنا نتكلم قليلا عن البراهين، بس قبل البراهين يعني بعد في شوية براهين. قبل البراهين اجت ببالي فكرة انه الخمر الجيدة دائما للآخر. المسيح لما كان عم يحضر عرس قانا الجليل خلصت عندهم الخمرة، انا معقولة للأحبة اللي ما بيعرفوا. جاءت العذراء مريم المطوبة وقالت له ليس لهم خمر. المهم بالنتيجة حتى لتقصير الأمور، الرب يسوع قال لهم للخدام املأوا الأجران ماء. كان في 6 أجران ملأوها ماء، قال لهم اعطوا لرئيس المتكأ، فاستقى الرئيس وشرب. قال له شو هيدا؟ الناس عادة بيحطوا الخمرة الجيدة للآخر يعني لأولا، وبعدين لما بيسكروا بيحطوا الدون يعني ما هو أقل، بس أنت حطيت الخمرة الجيدة للآخر. شو أنا قصدي أقول دكتور؟ ربنا ماشي ماشي شوية شوية مثل بيقولوا حتى مع الإنسان، والله عارف ماذا سيفعل الإنسان خاصة في أواخر الأيام، لأنهم سيفسدوا وسيلحدوا بشكل كبير. حتى سفر الرؤيا بيقلنا أنه لما ربنا كان عم بيعاقب الناس على شرورهم بزمن الضيقة، طبعا هذا الموضوع بيقلك صاروا يجدفوا على الله ويعضون على ألسنتهم من الوجع، لأن الشمس كانت محرقة جدا جدا، ولم يتوبوا عن نجاساتهم، لم يتوبوا عن عبادة الشياطين ولا الأصنام الذهبية ولا الفضية وغيره وغيره. فبالدليل ربنا ترك العلم، أو بمعنى زاد الدوز، زاد جرعة العلم في آخر الأيام حتى الإنسان يشوف عظمة الله بالميكروسكوب. شو رأي حضرتك؟ تفضل.
1: طبعا الله أعطانا العلم، وزي ما قلت في الأول الله أعطانا المخ والعقل عشان نشغله.
0: نعم.
1: فكل الاكتشافات العلمية دي بتخلينا نفهم أكتر ونعرف أكتر عن عظمة الله حتى في الخليقة بعد السقوط، فإحنا بنشوف الجمال والقبح أيضا. عارف زي ايه؟ زي ما واحد يزور مثلا متحف في اثينا او في مصر او في حته زي كده ويشوف تمثال وايده مكسوره ورجله مش عارف شكلها ايه، واحد يقول ده قمه الجمال، واحد يقول لك لا ده دراعه مكسوره. الاثنين صح على فكره. فالكون اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي كون جميل ومنظم ومحكوم طبعا، لكن في نفس الوقت في الخطيه دخلت ولوثت هذا الموضوع شويه. لكن الحاجات اللي الله بيديها لنا دلوقتي كأدلة هو إن كل ما بندرس أكتر وبنشوف أكتر ونعرف أكتر عن الخلية مثلا، بنشوف عظمة الخلية دي كأنها مدينة متكاملة في جزء صغير قوي، وعندنا بلايين الخلايا وأنواع مختلفة من الخلايا. فالخلية بتاعت مثلا الشبكية والنظر مختلفة عن الخلية بتاعت الكبد، مختلف عن خلية البنكرياس، مختلف عن خلية الجلد. كل ده بيورينا عظمة الله الخالق. ولما ندرس الخلية دي، أنا بستخدمها كمثال يعني، لكن فيها حاجات تانية كتيرة قوي، هنلاقي إن ليها جدار، والجدار ده أو سيل ممبرين يسموه. السيل ممبرين ده عبارة عن بوابات تتفتح وبوابات تتقفل عشان تدخل الصوديوم، عشان تطلع الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. الجدار ده مكون من طبقتين وبينهم حاجات بتتحرك. الجوه الخلية في جهاز للتنفس، في جهاز للطاقة، في جهاز علشان الطاقة بعد ما تتعمل يحصل لها باكيجينج، وعشان لما احتاجها تبتدي تطلع مرة تانية استخدمها. أشياء في منتهى الإبداع. فالتقدم العلمي ده احنا بنرحب بيه وبنحبه جدا، وعدد كبير من العلماء اللي كانوا بيؤمنوا بالكتاب المقدس وبالخليقة عملوا تقدم كبير قوي في العلم. فالعلم المادي ده بيوصلنا لمعرفة أعلى، وإحنا نشكر الله من أجل ذلك، وإحنا بنحب العلم جدا. لكن العلم لا يتعارض مع الكتاب المقدس، ده العلم التشغيلي. وهنا بس عايز أقول حاجة صغيرة، في نوعين من العلم. العلم التشغيلي اللي بنعمله في المعامل ده كله يتفق مع كلمة الله المقدسة. في علم افتراضي بقى، حاجات حصلت في الماضي وما اقدرش اعملها في الحاضر، فيقول لك ان احنا جينا من خليه والخليه اتقسمت وعملت انسان. هل يقدر يثبت الكلام ده؟ ما يقدرش، ده افتراض. لكن احنا عندنا نقطه بدايه قويه جدا، فالله الخالق والله الفادي.
0: امين. رب يباركك. دكتور، في عندنا براهين حلوه. يعني الكتاب المقدس بيقول لنا السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. عندك بيقول لك مدرك بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عذر. طيب اذا ربنا عم بيقول

0: هم بلا عذر. والرب عم يشرح للإنسان خاصة بزمن بولس الرسول يعني من 2000 سنة، عارف انه ربنا رح نوصل نحن لهيدي الفترة ورح نكون زي ما تقول نتجبر على الله اكثر وننكر وجوده اكثر فاكثر، فابتدى يعطي شواهد. وكما قلت للدكتور ناجي انه الشواهد انه لما بتشوف حتى بالنت، لما بتشوف الافلام الشورت يعني فيديوز مثل الريل وغيره، بتشوف عظمة الخالق في أبسط الأمور اللي لازم تكبرها آلاف آلاف آلاف المرات تقدر تشوفها. وبقلب هالخلايا هيدي في فاكتوريز، مصانع، مصنع. فده ده ده زي ما تقول تحدي الله للإنسان، لكن برضو الإنسان لازال يتجبر إلا إذا كان ما عنده اطلاع، ما عنده معرفة، وأغلق على نفسه واقتنع أنه الله مش موجود وخلاص أنا مقتنع وخلاص خلصت على كده.
1: تفضل. أشكرك يا سيس جون. فكرتني بحاجة يا سيس جون، من حوالي يمكن سنتين رحت سنغافورة.
0: نعم.
1: وقضينا فيها تقريبا أسبوع يعني هوليداي. فروحنا هناك مكان يا سيس جون عجيب، يعني أنه هو حاطين فيه يعني كميات من المزروعات وكميات من الورود وكده. وبعدين في طنل كده أنا مشيت تمشي فيه وما كنتش فاهم الطنل ده فيه إيه، لأن ببص كده ما بشوفش أي شيء. هو أتريت طنل دي على كل ويندو، الويندو دي
0: يعني في نفق،
1: في نفق، في زي شبابيك كده، شبابيك فيها زجاج. الزجاج ده على فكره مش زجاج لكنه عدسه كبيره.
0: نعم.
1: فتروح تبص في العدسه، حط في نبات قد كده اهو، يعني كده فيري سمول بلانت، لكن لما تبص عليه بالعدسه
0: بتشوفه متشعب،
1: تشوفه ايه الالوان وايه الجمال وايه الفروع وايه كده. العين المجرد ان هو نبات صغير، ما كده تبص عليه تقول له رب انا بشكرك من اجل حقا قد امتزت عجبا. انا عايز اقول حاجه يا سيس جون، انه المزمور اللي هو مزمور 19 اللي بيتكلم عنه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوريك انك انت لا يمكن تفصل الخليقة عن الخالق، ولا يمكن تفصل الخليقة عن طاعة الخالق. ليه؟ يعني المزمور ده انت لو انت عايز تشغل عقلك فيه تلاقي انه الكلام شوية يعني مش مرتبط ببعض. يعني هو بيبتدي بالخليقة، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدع علما. بعد كده يدخل لك في حاجة تانية مختلفة. لو أنت بعقلك تقول يعني هو ليه لزوم الكلام ده، ليه تحط الكلام ده كده. بعد كده يدخل لك ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب مستقيمة تصير الجاهل حكيما، مش عارف أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أمر الرب طاهر ينير العينين. إيه لزوم إن هو يقول لنا الكلام ده بعد ما هو أظهر لنا الخليقة؟ بمعنى تاني إنه هذا الإله لما بنشوف خليقته ولما نشوف أعماله، النتيجة الطبيعية للشخص الطبيعي المفكر إن هو يبتدي يبحث عن عظمة هذا الخالق في الكتاب المقدس. ناموس الرب كامل يرد النفس. الحقيقة الكلام كتير، يعني نفسي مثلا لو في، أنا بديت بسفر أيوب، لكن خليني بس احنا طبعا في جزء احنا عارفينه كويس خالص، لكن خليني اقراه وتطرقنا ليه كتير واحنا بنتكلم، وهو في روميا 1. وانا عايز اقول انه الانسان في جهله بيثير غضب الله. يعني لما يقول لك غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم، وشوف دقة الكتاب ليه كده، لأنهم يحجزون الحق بالإثم، مش يحجزوا الحق بالفكرة وبالعقل، لا

0: بالاسم.
1: الذين عبدوا المخلوق دون الخالق. اللي زي ما احنا ذكرنا انه أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بالعظم. وفي هذا الجزء ثلاث مرات يقول الكتاب أسلمهم الله.
2: أسلمهم يعني زي ما تقول سلمهم.
1: سلمهم هم رفضوا. وعلى فكرة للأسف
2: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض.
1: إلى ذهن مرفوض. أول واحدة
2: ليفعلوا ما لا يليق.
1: بالضبط. هو أول حاجة أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. بعد كده عدد 26 أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. بعد كده عدد 28 أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. الإنسان مش عايز يفهم الله، مش عايز يقبل طرق الله، مش عايز يقبل وضع الله كخالق، فلذلك الله بيوصل مرحلة يسلمه للي هو عايز يعمله. طبعا أنا ممكن أدخل في أمور تانية، لكن اللي عايز أقوله ده في حتى الجندر الجنس اللي ربنا خلقك عليه. في ناس ثائرة على هذا دلوقتي يا سيس جون، في your identity، ما هي هويتك انت مش عارف. عملت السنسس، السنسس مفروض انها كده يقول لك السنسس اللي هو التعداد السكاني او الكده للمشاهدين، يعني
2: باستراليا
1: في سؤال انت الجنس اللي اتولدت عليه لما اتولدت كان ايه، تكتب ذكر او انثى، وحاليا جنسك ايه؟ في سؤال كده
2: يعني. ما هي الحكومات؟ يعني الحكومات بسبب ان عم تساير الفرد كتير، وخاصه لانه شوف لما كان الحكم ملكي كانت الناس تخضع على الملك، والملك مش مضطر يستعبد للشعب. الشعب كل دول ملكه.
1: بالظبط.
2: الحكومات حاليا لانها بهمها العدد. يعني مثلا بيجي مجموعة، تنفترض بيجي مجموعة من الشرق الأوسط، بيقولوا له للنائب، نائب المنطقة، اسمع نحن عندنا 3000 رأس، تعملنا 1-2-3
1: بنديك بننتقل الفوتس.
2: يعني اذا بيقول لك وقف لنا المي عمود، حيوقف لنا المي عمود خلاص. يعني هو عنده هو مش هدفه، هو مش مقتنع، بس هو بيهمه الصوت،
1: يهمه بالظبط،
2: ويدخل على المركز. فده خرب الدنيا. فالديمقراطيه كسيف ذي حدين.
1: صحيح.
2: الديمقراطية مفيدة لنا، لكن الديمقراطية استغل الإنسان لأجل شهواته الخاصة، فخرب على حاله الإنسان، وهذا ما سيؤدي بالدول المتمدنة والمتحضرة إلى خراب كبير.
1: صحيح.
2: نعم.
1: صحيح.
2: وبذات الوقت لأنهم تركوا الله.
1: بالضبط. ما هو دي الأصل، إنه نعم. هم تركوا الله فلذلك أسلمهم الله. خلص اعملوا اللي عايز تعملوا.
2: الربي باكا. دكتور ناجي، أنا كان عم يقرأ الدكتور نادر من رسالة رومي الإصحاح الأول، وأنا حابب أقرأ بعض الأمور. بيقول أنه الله بيقول بحسب رومي 1:18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم. إذن المعرفة فيهم ولهم، يعني في الداخل في خلقنا وأيضا حولنا في الخليقة، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا. بس يبتدي الإنسان ينحرف من وراء الله، بيبتدي يعمل كل شيء غلط. وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب، يعني عملوا صورة الله من هالنوعية، والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة، لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، آمين. لذلك أسلمهم الله إلى الهوان إلى ما هنالك. فبنشوف دكتور، مجرد ما إنه الإنسان انحرف من وراء النور، وراء الخالق، وراء الحق، ابتدى يخربط ويألف أي شيء.

0: لو سمحت، إذا في مجال نوسع هذه الفكرة. وهذا علشان هيك صرنا في حالة عشوائية، لأنه كل الأمور الخارجة من إنسان ينكر وجود الخالق أو المسبب، حينئذ يبتدي زي ما تقول آلة وابتدي تتلخبط. تفضل يا محبوب.
1: بالضبط، هو سلم من الانحدار الشديد اللي بيحصل، لأنك لو سبت الله كل حاجة بعد كده هتتلخبط. أنا بس عايز أعلق على كلمة غضب الله معلن. الله الغضب ده مش نرفزة زي ما احنا نتنرفز كده، لما نغضب بنفقد أعصابنا وبنقول حاجات غلط. لكن غضب الله هنا غضب مقدس، بمعنى إيه؟ إنه بيصدر العدل الكامل نتيجة خطية الإنسان. فغضب الله ده ليه سبب. السبب زي ما حضرتك قرأت في الآيات دي كلها، بيوري انه لما الله اعطى الانسان حريه الاراده، الانسان قرر انه يستبدل مجد الله بالخزي، انه يحجز حق الله بالكذب، انه يبتدي يعيش بطريقه تخالف نظام الله زي اللي هو حطه. بتكون النتيجه العشوائيه اللي حضرتك وصفتها في القراءه اللي قراتها من روميا واحد. الله مش بيفرض نفسه علينا، فلو احنا اخترنا هذا الطريق ان احنا نعبد المخلوق دون الخالق، انهم يعبدوا طيور او حيوانات ويقولوا ده الهك زي العجل الذهبي كده، ازاي وصلوا لهذه المرحلة من الغباء؟ سامحني في الكلمة لكن هو غباء فعلا. ازاي وصلوا للمرحلة دي يقول هذا هو إلهك الذي أخرجك من أرض مصر؟ ازاي وصلنا لكده؟ ده أظلم ذهنهم عن معرفة الله. عشان كده احنا محتاجين ان الله ينور ذهننا، لأن بنورك نرى نورا. فالله حط فينا كلنا الضمير، صوت الله جوانا. لكن واحد شبه الضمير بطريقة جميلة قوي، قال لك الضمير ده كأنه الشباك الإزاز اللي في الأوضة بيدخل أشعة الشمس. لكن ممكن نسود هذا الإزاز بشوية تراب، ويكتر التراب ويكتر ويكتر لحد ما يصبح مظلم بالكامل، فأشعة الشمس ما تدخلش خالص. فالضمير اللي جوانا إحنا ممكن نسكته وممكن نخليه مظلم، لكن في النهاية هو صوت الله اللي جوانا اللي بيقول لنا إن في إله خالق. ولما بنكتشف ان في اله خالق بنحس بالرعب، لان احنا كسرنا وصاياه. المسيحيه بقى بتقدم الله الخالق والله الفادي، اللي دفع اجره الخطيه عشان يحرر ضمائرنا من ضمير موسوم، ويدينا ضمير نقي نقدر بيه نعرف الله.
0: ربي يباركك، اشكرك جدا. دكتور، انا حطيت عندي نوت هون انه التناقض بين التصميم وأنكار المصمم. يعني في عندك تصميم بس أنت عم تنكر اللي صمم التصميم. عندما نقترب من صوت الخليقة، نقرأ رسائلها، ونكتشف أن الإيمان بالخليقة دون الإيمان بالخالق يشبه الإعجاب باللوحة الجميلة وإنكار وجود الرسام،
2: صحيح،
0: أو الانبهار بالموسيقى مع رفض وجود الملحن. فعشان هيك قرأنا برومي 21 أنه أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم. بالتالي الشهادة واضحة، الدعوة مفتوحة، والإنكار الإنسان لما بينكر لا يلغي الحقيقة بل يكشف عمل القلب. يعني بالنتيجة كل ما الإنسان رفض وجود الله، كل ما برهن بمحكمة الحق والعدل أنه، سامحني هي اللي عم تسمعني، أنك جاهل وبعيد كل الحق عن الحقيقة. تفضل يا محمود.
2: صحيح. بصراحة في أرجيومنت شبيه للي حضرتك
0: جدل
2: كده، جدل كده،
0: نعم،
2: موجود في أشعياء. نفسي بس أقرأه على المشاهد. اقرأ معي هذه الأعداد وشوف الله شعوره قد إيه مكسور لما بيشوف الناس بتعمل كده. في أشعياء 44، مش عارف هي قراءة خايفها تكون طويلة.
0: بمن تشبهونني؟
2: أيوة بالضبط كده،
0: نعم.
2: عدد 18، عشان بس ما طولش، بس أنا أنصحك يا أخي الحبيب لو معك كتاب مقدس اقرأ من عدد 12، لكن أنا حقرأ من عدد 18 عشان ما طولش على المشاهدين. يقول كده الله: لا يعرفون

0: ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل، ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم حتى يقول. طبعا بيتكلم عن الشخص اللي جاب خشبة وعملها بالإزميل، والنشارة اللي طلعت منها أحرقها تدفق منها وعمل عليها خبز وكل الخبز والباقي عمله إلها.
1: يعني ده منطق أعوج.
0: منطق أعوج يقول كده، ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم حتى يقول، يعني ما فكرش حتى يقول: نصفه قد أحرقت بالنار وخبزت أيضا على جمره، خبزت شويت لحما وأكلت، أفأصنع بقيته رجسا ولساق شجرة أخر أسجد؟ يعني يرعى رمادا، يقول الكتاب كده. قلب مخدوع قد أضله فلا ينجي نفسه ولا يقول أليس كذب في يميني. عارف يا سيس جون المشكلة بتاعت الإنسان؟ إنه إحنا نميل للكذب.
1: نعم.
0: ونحب نصدق الكذب.
1: بنحب نصدق الكذب.
0: وأنا أوعدك يا أخي الحبيب إنك أنت جرب كذبة كده، وافضل نفسك صدق هذه الكذبة، بعد كده أنت هتفتكر إن الكذبة دي أصبحت حقيقة.
1: بتصير فورمولا.
0: تصبر فورمولا. يعني أنت مثلا ارتكبت مثلا جريمة، وقعدت تقول لا أنا ما ارتكبتش، وتقعد بينك وبين نفسك تكرر أنا لم أرتكب جريمة كده، لا أنا لم أرتكب، أنا لم أرتكب. بعد أسبوع أنت ستصدق هذه الكذبة.
1: طبعا التشبيه ده ضعيف، لأنه المجرم مش رح يقدر ينكر الموضوع،
0: بس هو يصدق الكذبة. نعم. نميل لتصديق. نعم. الكذب.
1: وهذا ما قاله بولس الرسول.
0: بولس الرسول
1: بتسالونيك الرسالة الثانية الإصحاح الثاني.
0: صحيح.
1: بيقول لك إنه الله هم لم يصدقوا محبة الحق حتى يخلصوا، من أجل ذلك لأجلها أرسل الله إليهم، سيرسل إليهم الله عمل الضلال لكي يصدقوا الكذب، ها؟ لأنهم ما صدقوا الحق، بل سروا بالكذب
0: الحق، فهم فلذلك سيرسل إليهم عمل الضلال عشان هم لم يصدقوا الحق.
1: الحق.
0: الحق موجود ونحن نؤمن به. في سؤال
1: يعني إذا في مجال تعجل لو سمحت، لأنه عندي سؤال علمي للدكتور.
0: للدكتور ناجي.
1: خليني أسأله، بلكي بنكمل مع حضرتك بعد شوية.
0: أوكي.
1: دكتور في سؤال علمي استلمته من الكنترول روم، من الأوفرسيز مش من الكنترول روم عندنا. بكتبوا الأخ بلسم بيقول البشر طبعا عملوا نظريات الخلق، عندهم نظريات كلها غير منطقية، لكن يبقى الخلق أكثر الأعاجيب في عمل الله. سؤالي هو: حسب الكتاب المقدس تقريبا عمر الإنسان حوالي 7000 سنة، لكن العلم يعطي أعمار الحيوانات والديناصورات أكثر من 60000 سنة. الكتاب قال الأرض خربة وخالية، من أين جاء هذا التقدير العلمي؟ سؤال حلو يا أخ بلسم، ربي باركك. تفضل يا محبوب. تفضل دكتور.
2: الإجابة ببساطة إنه لما نفهم طوفان نوح واللي حصل في الطوفان لمدة 371 يوم وطبقات الأرض والحفريات اللي تكونت، ده بيودينا لعمر قصير لعمر الأرض. فالديناصورات مثلا وجدوا فيها قريب خلايا دم حمراء وأنسجة طرية، دي ما تعيش ملايين السنين، هما بيقولوا انها ظهرت من 240 مليون سنة وانقرضت من 65 مليون سنة. في واحدة اسمها ميري شوارتز، دي انسانة ملهاش علاقة بالإيمان المسيحي لكن باحثة، فلقت خلايا دم حمراء وأنسجة طرية، فدي ما تعيش ملايين السنين. فهي لما أعادت التجربة ووصلت للكلام ده قالت ضروري في ميكانيزم خلاها تعيش المدة دي، ما حبتش تغير الرقم اللي هي حطاه في الأول. اللي عايز أقوله أني لما ندرس الحفريات وطبقات الأرض وفكرة التحفر، التحفر ما يحتاجش الملايين السنين. فلو في سمكة ماتت في البحر مش بتنزل في القاع وتتحفر، دي بتطفو وبعدين بتتحلل وبتتاكل. إمتى تتحفر؟ لو في أملاح كتيرة وضغط وحرارة، وده اللي حصل في طوفان نوح اللي استمر 371 يوم. طبعا الموضوع ده كبير قوي، وياريت الشخص اللي بيسأل يروح للحلقات اللي سجلناها معني أسيس جون، اسمها الخليقة أسطورة.

0: حقيقه على قناه الكارما، او يروح لموقع تاني اسمه الاثبات على اليوتيوب، هيلاقي مقالات، يعني هيلاقي محاضرات كتيره قوي بتشرح الامور دي كلها. تقدير الاعمار، هم حطوا للاعمار دي للطبقات الارض مدد، ولما يلاقوا حفريه في المكان ده يقول لك دي مدتها 50 مليون سنه، دي مدتها 70 مليون سنه، وهكذا. لكن الطبقات دي احنا بنؤمن بيها طبعا، لكن مش بنؤمن بالاعمار اللي اعطيت ليها. في الجراند كانيون، انا هقول بس كلمه صغيره بسرعه، انا عارف الوقت بيجي.
1: انا كنت حابك تتكلم عن سانت هيلين، عن جبل سانت هيلين.
0: تمام، اتكلم عنه، يمكن ده يمكن اسهل. ده انفجر في مايو 1981. 1980 لما انفجر هذا البركان عمل جبل وعمل طبقات، اخذوا منها عينات وبعتوها لمعامل تقول مده الجبل ده اتكون بقى له قد ايه. فجت النتيجه 340 الف سنه ل2.8 مليون سنه، واحنا شفنا الجبل ده اتكون مده 12 سنه.
1: خد،
0: فاللي عايز اقوله ان هناك مشاكل كبيره قوي في تحديد الاعمار بالحاجات المشعه، وإن مفهومنا عن طبقات الأرض ده عبارة عن سجل للموت، مش سجل لظهور الحياة وانقراض الحياة.
1: ربي بارك.
0: ده موضوع جميل جدا، بس محتاج بقى حلقات كتيرة.
1: ربي بارك. لا بالحقيقة كفيت ووفيت. نشكر رب من أجل حضرتك دكتور. الرب يباركك الدكتور ناجي اسكندر. طبعا اذا ما قلت بالبدايه هو الدكتور جراح، الرب يعني الرب يباركه جدا، نشكر رب. وبذات الوقت هو زميل الكليه الملكيه، وعنده طبعا برامج متنوعه، وشرفني الرب انه عملت انا وياه برنامج الخليقه اسطوره أو حقيقه على قناه الكارما، وتذاع عده مرات. طبعا اذا بتفوت على الويب سايت الخاص بالكارما تقدر تلاحق مكتبه البرامج، وبتطلع الحلقه اللي بتحبها لانه كله مسجل داخل الويب سايت تبع الكارما. الرب يباركك دكتور، نشكر رب من اجل حضرتك. دكتور نادر، اذا بتحب تقول لنا شيء بسيط بدقيقه واحده وبنختم كمان الحلقه لو سمحت.
2: انا بس لاحظت سؤال هنا.
1: نعم.
2: من مش عارف يعني جاب كده، ان احنا كناس مؤمنين بالكتاب المقدس نؤمن بوجود خالق وهو الله، لكن كيف نقنع واحد اصلا مش مقتنع بالكتاب المقدس؟
1: نعم.
2: الحقيقه احنا مش محتاجين ندخل في هذا الجدل مع هذا الشخص.
1: نعم.
2: احنا ببساطه زي ما الدكتور ناجي قال، اثبت لنا يا اخي انت من نظريتك بالعلم انه فعلا الانسان لم يخلق، وهات الادله اللي معك. وعلى فكره انا بتوصل لي ايميل يعني بصفه مستمره من ناس اسمهم كرييشن انفو بايتس، ناس مسيحيين ولهم دراسات طويله في موضوع الخليقه.
1: دول رائعين جدا، رائعين
2: بروفيشنالز، ولهم كل الاجوبه على كل الاسئله، لكن يعني زي ما قلنا قال الجاهل في قلبه لا اله، يسمع ده كله وبعد كده يرجع يقول لك لا ما فيش اله. ليه؟ علشان انا عايز اعيش بالطريقه التي تناسبني. الله الذي خلقك هو نفس هذا الإله الذي افتداك، وهو يحبك ويبحث عن نفسك وعايز يرد نفسك إليه.
1: ربي باركك دكتور، نشكر رب من أجلك. دكتور الأسيس نادر بخيت كمان هو دكتور جراح، ونشكر رب كلهم المتعلمين علميا يعني، وبذات الوقت خادم للرب وبيخدم في كنيسة كامبل تاون المعمدانية في سيدني أستراليا. نشكر رب من أجل حضرتك دكتور ناجي ودكتور نادر، كفيت ووفيت، فعلا حلقة مباركة، بصلي أنه الرب يستخدمها لمجد اسمه العظيم. أحبائي، كما سمعنا أنه المصانع بتعطينا أعمار للأرض وللحفريات، والدكتور نادر قالنا نقطة كمان حلوة، أنه في أشياء كنا نستعملها في الطب ونقول دي كويسة، بعد مدة زمنية اكتشفنا أنه دي كمان كانت مش كويسة خالص للعلاج. فالإنسان عنده قناعات متنوعة، لكن تبقى الحقيقة حقيقة، الله موجود، هو الخالق، هو سبب، هو مسبب كل الأسباب، هو الكلي القدرة، ضابط الأمور كلها. لكن هذا الإله الخالق، الكتاب المقدس قال عنه أنه هو المسيح الكلمة الأزلي الذي تجسد، به الله الآب عمل العالمين، لأنه هو كل شيء، بيقول لك منه وبه وله كل الأشياء. وهو أيضا حامل

للأشياء كل الأشياء بكلمة قدرته. هذا هو المسيح. من كتر ما بيحبنا تجسد، أتى وتجسد من العذراء مريم المطوبة ومن الروح القدس، وقدم جسد الطاهر ذبيحة لأجلي ولأجلك، لأجل العالم. مع أنه نحن عدائيين وعم نقاوم وبنخطئ أمام وجهه ليلا ونهارا، لكن الله محبة، ومحبته عظيمة جدا أتت به من السماء أنه يكون فادي لأجلنا، حتى شو يكفر، يموت ويكفر عن خطايانا، لأنه أجرة خطايانا هي موت، أجرة الخطية الوحدة. من أجل ذلك جاء المسيح بنفسه. هذا الله الخالق بيّن عن عظمة شخصه، مش بس بالخليقة وبالفن العظيم الرائع اللي عمله، بيّن عن عظمة شخصه بمحبته، لأنه المحبة لن تسقط، لا تسقط أبدا. مات لأجل الإنسان، ومين الإنسان؟ دود رمة، لكن مات لأجلنا حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. اسمه يسوع المسيح، الكلمة الأزلي تجسد، صار بشرا ومات لأجلنا، عني وعنك. فبتقبله تستفيد، ما بتقبله أنت حر. الدكتور بيقدم العلاج بيقول لك هذا الدواء خده بتستفيد. هذا هو العلاج الوحيد حتى تتصلح عقليتنا وما منكون مظلمي الفكر، لأنه عندنا ظلمة روحية، منصير نصدق الغلط ونكذب الصح. فمن أجل ذلك قل له يا رب أشكرك لأنه كلمتني اليوم بالحلقة، ساعدني اقبلك مخلص شخصي لحياتي حتى صير خليقة جديدة، يعيد عليك الرب، الرب يعيد خلقك من جديد. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، إنسان جديد، بتصير تفكر إنسان جديد مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق، بصير عقلك كله فوكست يعني مزبط، مش إنه المكنة خربانة، العقل خرب بسبب السقوط الآدمي الأول والخطايا. فإنسان جديد بصير تفكر بحسب قلب الله وبحسب الفكر الإلهي المقدس، وفيه بر كمان. فنشكر رب لأجل الحلقة، الرب يباركون أحبائي من أجل هذه الحلقة المباركة، ونشكر رب من أجل حبائنا اللي كتبوا لنا رسائل كثيرة، ما بقدر رد على الجميع، حاولنا ناخد كم رسالة وخاصة الكنترول روم عبرها لنا. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

تقابل معاك، جاي عشان تغنى بمراحمك، جاي عشان أدخل إلى ديارك ألتقي بيك. سكن قلبك لدقايق كده واحنا في محضر الرب، قول له مصدق إنه حضورك في كل الكفاية لنفسي، حضورك في كل الكفاية، حضورك النهاردة بيغير. أنا طالب بس إن أنا أتقابل معاك.

0: خلينا نقرا مع بعض من سفر المزامير مزمور 89، بعض الاعداد نقراها من سفر المزامير مزمور 89. مبارك اسم الرب. سفر المزامير مزمور 89. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختارية، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجاجي أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعدائك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة قوية، يدك مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب، بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. نفسي نردد بنفس واحدة من أول عدد 8 كلمات ديات، أعلنها النهاردة في محضر رب. قل له من مثلك، من مثلك، من مثلك قوي رب وحقك من حولك. قول كده بكل إيمان وانت داخل لمحضره، اعلن سلطانه. رب الجنود موجود، ملجأنا هو، لي كل السلطان، لي كل الكرامة والمجد في وسطنا. تعالوا نردد من أول عدد 8 كمان مرة مع بعض بنفس واحدة وإحنا داخلين محضر الرب. يا رب إله الجنود، من مثلك قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجاجه أنت تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعدائك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. الشمال والجنوب أنت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفون.
1: لك ذراع القدرة
0: قوية يدك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب، بنور وجهك يسلكون، باسمك يرتفع اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فقط

فخر قوتهم وبرضاك ينتصب قرننا، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. أعلن أعلن وأنت داخل محضر الرب كده، قل له من مثلك من مثلك من مثلك من مثلك، قوي رب وحقق من حولك، من مثلك من مثلك من مثلك يا رب. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجاجي أنت تسكنها. من مثلك يا رب يقول كلمة على كل بحر عالي وعلى كل موج هاج فيصير هدوء عظيم. من مثلك من مثلك من مثلك، لك السماوات لك أيضا الأرض مسكونه وملؤها أنت أسستهما. من مثلك من مثلك يا رب، لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك، العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. من مثلك من مثلك من مثلك، يعني ليس مثل الرب، ليس مثل الرب، إله أمانة، ليس مثل الرب، ليس مثل الرب، قدوس قدوس قدوس، عن سلطانه في محضره. هللويا هللويا.

هاليلويا. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة والساكنون فيها، أنت خلقتهم. لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. قدم له كل المجد، قدم له كل التسبيح.

مستحق مستحق مستحق. قدم له ترنيمتك، قدم له تسبيحتك. مستحق مستحق مستحق مستحق. انضم النهارده الى الوف وروات من الملائكه امام عرش الرب بتسبح وتدي له كل المجد والسلطان. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. قول تاني وكرر، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، استحق كل الإكرام، التسبيح والحمد. هللويا. هللويا. هللويا.

أبد الأيام أنت هو الإله القدير، هو الإله العظيم، هو ملجأ. اللهم جاي النهاردة بعظمك، دينا كل المجد كل الإكرام، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك، رب لك حسن، رب ليك نهضة نصرة، رب لك خلاص. ارجع النهاردة بحدث بعظائمك، اذكر اسمك، قدوس قدوس رب الجنود، اسمه رب الجنود. اعلن الاله المنتصر، رجل الحرب يحارب عنك، يعطيك نصر النهارده وغلب في محضره. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب.

Alleluia, alleluia, alleluia. مزمور 89 اللي قريته على سماعكم واحنا في بداية الاجتماع في عدد 15 بيقول ايه؟ قول معايا كده، في عدد 15 بيقول ايه؟ طوبى للشعب العارفين الهتاف. طوبى ايه؟ للشعب العارفين الهتاف. لو بتعرف تهتف قدام الرب طوباك. هو بيقول كده، طوباك، طوباك اذا بتهتف للرب، طوباك اذا انت بتغني للرب. طوبى للشعب العارفين الهتاف. يا رب بيعملوا ايه دولة العارفين الهتاف؟ بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله. عايز تختبر اختبار جديد، تبتهج باسم الرب، وطول النهار كده تبقى مبتهج باسم الرب وحسب حضوره. اهتف، اهتف. لو ما بتهتفش اتعلم تهتف للرب، اتعلم ترنم للرب. هو رب الجنود، أن مثله هو المتسلط. بصلي بكل قلب النهارده انه صورة الرب تغلى في عينيك قوي وتكبر قوي، وتبتدي تهتف له وتسبحه. ايامك الجايه تبقى مليانه هتاف للملك، وتفرح وتبتهج، تختبر اختبار جديد انك تبقى في الروح طول الوقت وطول اليوم في محضر الرب. الرب صانع امور مجيده في حياتك. تعالوا نختم بالترنيمه دي النهارده، احنا بنهتف للملك، نفرح نبتهج. لو ما هتفتش اهتف. لو النهارده يعني عايز تختبر اختبار جديد، عظم اسم الرب معانا.

مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. صدق كذا الكلام ده من فم الرب، تفتش على منازعيك فلا تجدهم، تفرح تمتلك مواعيد الرب لأنه هو رب الجنود، رب الجنود معنا. مبارك اسم الرب إلى الأبد، أمين. تفضلوا استريحوا من الرب. حابب أن أنا أكمل معاكم بنعمة الرب الاتجاه اللي الرب دهولنا في الخدمات الأسابيع اللي فاتت، وكنت بتكلم ليكون هو متقدما في كل شيء. تكلمنا عن كنيسة أفسس وكنيسة سمرنا. خلينا نقرأ مع بعض من سفر الرؤيا أصحاح 2 من عدد 12. سفر الرؤيا أصحاح 2 من عدد 12، ودي الكنيسة الثالثة في السبع كنائس. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن، ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا مذبحة للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقولويين الذي أبغضوا، فطب وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصات بيضاء، وعلى الحصات اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذه. أمين. يبارك الرب لنا قراءة هذه الكلمات.

المسيح يكون متقدما في كل شيء. وأنا بحضر في السلسلة ديت لقيت كده أنه الطريقة اللي بيعرف بيها الرب نفسه لملاك الكنيسة في كل كنيسة هي المفتاح لفهم الرسالة كلها. فهو بيعلن نفسه بصفة معينة اللي هي محتاجاها الكنيسة، اللي محتاجاها الكنيسة تحديدا علشان يكون فيها متقدما في كل شيء. وخلي بالكم كده لو بصينا مع بعض هنلاقي انه في اول الاصحاح، اصحاح 2 من سفر الرؤيا، كان بيكلم كنيسة افسس، فكان بيقول لهم ايه؟ هذا يقوله في رؤيا 2 عدد 1، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه والماشي في وسط السبع مناير الذهبية. ليه بتعرفهم أفسس وتقول لهم أنا اللي ماسك السبع كواكب؟ وقلنا السبع كواكب دول اللي هم السبع رعاة بتوع الكنائس، وأنا اللي ماشي في السبع مناير في وسط السبع مناير الذهبية اللي هي الكنائس. بتعرف نفسك لأفسس كده زي؟ قال لأني عايز أشوف أنا الأول في أفسس، وأنا الأول ولا محبتي الأولى في أفسس، ولا الخدمة هي الأول. فجاي كالمسيح اللي بيمشي في وسط الكنائس ويعرف نفسه إن هو اللي ماسك السبع الكواكب في يمينه. في كنيسة سمرنا الأسبوع اللي فات وإحنا بنتأمل كان بيقول لهم كده في عدد 8، أنا الأول والآخر والذي كنت كان ميتا فعاش. وشفنا انه كان يستدعي الاضطهاد اللي الكنيسة دي، كنيسة سمرنا، كانت بتتعرض اليه، والألم والأمور التقيلة، انه يعلن ليهم الإعلان دوت في بداية الرسالة، انا الأول والآخر رغم كل اضطهاد، رغم كل ألم، رغم كل ضيق. وابتدى يتكلم معاهم انه في ضيق 10 أيام وفي ناس هتلقى في السجن، وكان بيشجعهم وبيقول لهم لا تخافوا، بيقول لهم كن أمينا إلى الموت. وعايز أشوف معاكم النهاردة في الرسالة الثالثة إلى كنيسة برغاموس في عدد 12، بيقول كده، بيعرف نفسه للكنيسة أن هو الذي له السيف الماضي ذو الحدين. إيه ده؟ اشمعنى يعني بتعرف نفسك بالطريقة دي ازاي؟ قال لانه الكنيسة دي محتاجة اني انا ابقى بعمل حدود فاصلة، فانا بتكلم ليهم وبتكلم لهذا ملاك الكنيسة والكنيسة ديت اني انا اللي ليه السيف الماضي ذو الحدين. أنا جاي أفصل في أمور معينة وأحسم الأمور في وسط الكنيسة، علشان كده بقول أنا صاحب السيف ذو الحدين. وتعالوا نبص مع بعض، كنيسة سمرنا كان الشيطان، كنيسة سمرنا كنا بنتكلم عنها الأسبوع اللي فات، عدو الخير كان بيحاربها بالاضطهاد، فأسد بيجول وزائر وضاغط عليهم وبيحاول إن هو يكسرهم، ولم تنجح هذه الأمور مع الكنيسة، لكن الرب اداهم نعمة وكانوا صامدين ضد الاضطهاد. لكن هنا بيغير الطريقة اللي جاي يحارب بيها، فتبص تلاقي انه عدو الخير غير اسلوبه، جاي زي الحية داخل في وسط الكنيسة. ازاي الكلام ده؟ بيحاول يغوي الكنيسة وبيحاول انه تخليها تعرج بين الفرقتين. فهو ابتدى يتنقل من المضطهد اللي جاي يضطهد، الأسد الشرس اللي داخل على الكنيسة باضطهاد، إلى اللي بيحاول يخترق الكنيسة من الداخل. بيحاول يخترقها من الداخل إزاي؟ بيقول له خلي بالك، وصف الكنيسة إيه؟ بيقول له أنا عارف أعمالك، عدد 13، بيقول لك أين تسكن؟ حيث كرسي
الشيطان حيث كرسي رئيس هذا العالم. ليه بيقول كده؟ لأنه برغاموس

كانت مركز الحكم الروماني في آسيا الصغرى كلها. ومش بس كده، لكن كان فيها برضو نوع من الاضطهاد، وكان بيعبدوا الحاكم. عشان كده بيقول انت ساكن عند كرسي الشيطان، انت موجود عند كرسي الشيطان. وكانوا بيبخروا على المذبح وبيقولوا كده انه الحاكم دوت هو إلهنا. فعشان كده بيقول له انت ساكن عند كرسي الشيطان، وانت متمسك بيا لم تنكر الإيمان. وبيقول له في عندك شهيد، يمكن التاريخ ما تكلمش عنه، اللي هو اسمه أنتيباس. عنده بيقول له حتى لما استشهد أنتيباس كنت أمناء. وأنتيباس لما ترجع لأصل معناه، معنى اسمه أنه ضد الكل، الواقف ضد الكل. الكنيسة كانت ثابتة ولم تنكر المسيح، كانت قوية في مواجهة الاضطهاد. طب ازاي بقى التجربة جت؟ من اين اتت التجربة على كنيسة برغاموس؟ بيقول له كده عندي عليك قليل، في حاجة كده، في حاجة، في ثغرة مفتوحة، عندي عليك قليل. ايه الثغرة المفتوحة؟ تلاقيها في عدد 14 و15، بيقول ان عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل ان يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. ايه ده؟ قال له بص، انت في عندك ناس كده داخلة بتعليم غريب ومفتوح لهم السكة. القوم دول متمسكين بتعليم بلعام. ايه ده؟ مين بلعام ده؟ بلعام نبي. لو عايز تعرف قصته ممكن تروح لسفر العدد من أصحاح 22 ل25، هتلاقي قصة بلعام وشعب الرب. بلعام نبي لما شعب الرب ابتدى يتحرك ويتسلط في المنطقة وأخذوا معارك، ابتدى الشعب المنطقة يخاف. فملك مؤاب اسمه بلاق، الكلام ده موجود في سفر العدد أصحاح 22، بلاق ابتدى يدور يعمل إيه علشان خاطر يوقف شعب الرب من أنه يروح يمتلك أراضيهم، لأنه خدوا أراضي الأموريين وعملوا حاجات كتيرة جدا. فبيدور، قال كده أنا أروح أبعت لبلعام دوت علشان يجي يلعن شعب الرب. فبعت له، وأول ما بعت له الكتاب بيتكلم هنا في سفر العدد أصحاح 22 أنه لما الرسل راحوا لبلعام، بلعام راح يسأل الرب. ففي عدد 12 بيقول كده قال الله لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. ايه ده؟ قال لا، انت ما تروحش تلعن لأنه الشعب مبارك. وبعدين راحوا أرسلوا رسل مرة تانية في عدد 17 علشان يقولوا له انه الملك هيكرمك جدا لو انت جيت ولعنت شعب ربنا وعملت اللي هو قال لك عليه. راح سأل الرب مرة تانية، قال له اعمل ايه؟ فراح قال له اذهب. في عدد 20 قال له اذهب وافعل ما امرك به فقط. ولما تقرأ القصة كلها من سفر العدد أصحاح 22 لسفر العدد أصحاح 25، تلاقي أنه 4 مرات يحاول بلعام أنه يلعن شعب الرب والرب يديله بركة لشعبه. ف4 مرات يحاول أنه يلعنهم لكن الرب يباركهم. وبعدين إيه اللي حصل؟ لو رحت معايا لعدد سفر العدد أصحاح 25 تلاقي في حاجة حصلت اللي هو بيذكرها لكنيسة برغاموس. إيه اللي حصل؟ بيقول كده في سفر العدد أصحاح 25 عدد 1 بيقول وأقام إسرائيل في شطيم وابتدى الشعب يزنون مع بنات مؤاب فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهم فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهم
وتعلق إسرائيل

إسرائيل ببعل فغور فحمي غضب الرب على إسرائيل. إيه ده؟ اللي حصل إنه تواجدوا في حتة قدام البعل فغور عند كرسي الشيطان، وابتدى يحصل نوع من الإغواء للشعب، فابتدى الشعب يغوى في شطيم، ابتدوا يزنوا مع بنات مؤاب، ابتدوا يعبدوا آلهة مؤاب، ابتدوا يضلوا عن الرب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الرب ما بقاش نمرة واحد، ان الرب ابتدى الشعب يزوغ من وراء الرب. اللي حصل ده اتكلم عنه بلعام، وكان ملك مؤاب فطين جدا انه فهم انه لو الشعب ابتدى يزوغ عن عبادة الرب وابتدى يعبد آلهة اخرى هيعرف يسيطر عليه. عشان كده هو بيكلم برغاموس بيقول له بص انا عندي عليك قليل، بس ده فخ انه ابتدى يبقى في حاجات تانية جنب الرب في حياة الكنيسة. ابتدت الكنيسة ما تبقاش بالكامل ملك للرب، ابتدى يبقى في مساومات، ابتدى العالم يدخل في الكنيسة، ابتدت الكنيسة تشاكل هذا الدهر تبقى زيهم، يبقى في كده ايه نوع من الانسجام بينهم وبين بعضهم. هو ده الكلام اللي بيقوله على بلغاموس، بيقول له كده المعصرة دي الناس دول اللي هم في وسط شعبك دول عايزين يعملوا زي ما مؤاب عمل في شعب الرب، يخلوهم يعبدوا الأوثان، يخلوهم يزنوا زي ما بيعمل اللي حواليهم، يخلوهم يروحوا في سكة تانية خالص. هو بيقولوش بس كده، لكن في عدد 15 بيقولوا كمان في عندك ناس متمسكين بتعليم النقولويين الذي أبغضه. وكلمنا عن تعليم النقولويين لما كنا بنتكلم عن أفسس، وقلنا النقولويين دول ليهم نفس الأفكار إن هم بيبيحوا مذبح للأوثان ويشجعوا العبادة الوثنية، مش مشكلة نعبد الوثن ونعبد الرب، يعني كل حاجة مع بعض مش مهمة، ننكر أن الله الخالق والكون ده اتوجد من العدم، وانتوا عارفين الناس اللي بتنادي انه يعني خلية وابتدت تتكاثر وابتدت تبقى كده هي دي اساس الكون، وحاجات كتير وامور كتير وافكار كتير جدا جدا بقت منتشرة. ايه الهدف؟ الهدف انه الرب ما يبقاش نمرة واحد، ما بقاش الرب هو اللي في المشهد، فيبقى جنب الرب في حاجات تانية، والنتيجة ايه؟ زيغان. لما بيبقاش في قداسة في الكنيسة كل حاجة ماشي حالها، مش مهم يعني النهاردة بنعمل كده ما خلينا يعني نمشي، بكرة الموضوع الفلاني دوت يعني خليك كده يعني منفتح، خلينا منفتحين على العالم والأفكار، ما بلاش نبقى يعني كده متشددين. إنجيل مرقس بيحكي حكاية عن هيرودس في أصحاح 6، بيتكلم وبيقول كده هيرودس ده كان راجل كول كده، كان كويس قوي يعني جميل هيرودس ده، بيحاول ان هو يعني يلم اطراف المجتمع كلها ويبقى يعني كده حلو كده يعني وصل للناس كلها. ايه نظام هيرودس؟ نظام هيرودس في مرقس اصحاح 6 عدد 20 يقول لك كده، لان هيرودس كان يهاب يوحنا، كان بيحب يوحنا، بيهابه، يهابه يعني ايه؟ ديله مهمه واحترام كده، عالما انه رجل بار وقديس، وكان يحفظه، يحفظه يعني بيحامي عنه ويدافع عنه وبيحافظ عليه، وإذا سمعه فعل كثيرا، يعني بيعمل بكلامه، لما يوحنا بيتكلم هيرودس بيعمل بكلامه ويسمعه بسرور. طب ده جميل قوي، حلو جدا، حاجة كويسة قوي، يعني ده حاجة كويسة. طب وبعدين؟ وكان عيد ميلاده، الكنيسة الكتاب بيقول في عدد 21 كان عيد ميلاد هيرودس، فراحت هيرودية مرات أخ هيرودس

إرميس بعتت بنتها عشان ترقص له في عيد ميلاده. طب إيه اللي حصل؟ في عدد 22 تقول دخلت ابنة هيرودية ورقصت، فسرت هيرودس والمتكئين معه، فقال الملك للصبية مهما أردت أطلبي مني فأعطيك. مبسوط ويوحنا بيوعظ، ومبسوط وابنة هيرودية. إيه ده؟ هو ده بالظبط حال الكنيسة في برغاموس اللي بيتكلم عنه. مع يوحنا فرحانين ومبسوطين ونسمع كلمة الرب ونقول يا الكنيسة دي فيها كلمة الرب، الكنيسة دي فيها شبع، بنيجي كده ننبسط في الكنيسة وبنفرح وربنا بيكلمنا، ولما بيبقى فيه رأس وفيه هيصة وفيه فرحانين برضو، ما احنا فرحانين برضو. ايه ده؟ قال له عندي عليك قليل، عندي عليك انك انت سايب الدنيا سدح مدح، انت سايب الامور مفتوحة، ما عندكش ضوابط في اي حاجة. تيجي تسأل يقول له يا عم كله بالنعمة محبوب، كله بالنعمة، يعني كله كويس، بنفرج عن نفسنا في وسط يعني الغربة اللي احنا فيها، ما تدقش كده وما تبقاش يعني متشدد كده ومقفل، خليها تمشي يبقى الرب مش في البسط. ايه يعني لما نفرح حياه مليانه ضغوطات قوي كتير، يعني ما فيش شويه مكسرات كده؟ فاهمين انتوا طبعا، ها؟ بل العالم بيغنيها لك عشان تحللها لنفسك. عندي عليك قليل، عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام، عندك ناس بتنشر تعليم في وسط الكنيسة مش من الرب. ايه ده؟ كنيسة بقى فيها خلط، كنيسة بقى فيها نكذب، لأن الكذب ينجي صاحبه. كنيسة بقى فيها نخدع عشان تعدي المواقف، كنيسة بقى فيها نزور علشان الدنيا تمشي، كنيسة بقى فيها أمور غريبة اسمها تعاليم بلعام. ما تبصش بس للموضوع الكبير قوي، إن هو يعني لا مش بنزني ومش بنعبد حد غير الرب، بس بنعمل حاجات بتخلي الرب ملوش السيادة والسلطان، وهو مش نمرة واحد في الكنيسة. النتيجة إيه؟ ضلال. في هوشع أصحاح 7 بيتكلم عن إفرايم في عدد 8 و9، بيقول إيه؟ بيقول إفرايم يختلط بالشعوب. إيه؟ هوشع 7 عدد 8 و9، إفرايم يختلط، ويعني هو إفرايم يعني هينعزل عن الدنيا خالص، يعني لازم يبقى فيه اختلاط؟ لأ، القصة أبعد من كده بكتير. لما اختلط بالشعوب، لما فتح على العالم، إيه اللي حصل؟ بيقول إفرايم صار خبز ملة لم يقلب. خبز ملة يعني إيه؟ خبز الملة ده في الوقت دوت كان الخبز اللي بيسووه على الحجارة، يجيبوا حجارة يسخنوها وبعد كده يجوا يحطوا الخبز ده عليها. أما يقول خبز ملة لم يقلب يعني اتحرق من ناحية وما استواش من ناحية التانية، يعني حطوه كده وسابوه، ولأنه ما استواش من ناحية التانية عفن، فبقى غير صالح للأكل، محروق من ناحية وسوري من ناحية التانية. إيه؟ خبز مله لم يقلب. وبعدين بيقول كده، بيقول أكل الغرباء ثروته، يعني ايه؟ اتسلب. ليه؟ اختلط بالشعوب. النتيجة ايه؟ سلب. لو في خلط في حياتك وفي سلب في حياتك، اقف وقف مع نفسك، لأن دي نتيجة طبيعية للاختلاط بالشعوب، نتيجة طبيعية. أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. يعني ايه؟ يعني حتى هو مش دريان انه بيتسرق وبيتسلب.
قد رش عليه الشيب عمره ضاع وهو لا يعرف

مش بس الكلمة جاية قد رش عليه الشيب يعني بقى ضاع عمره، لكن بتقول رش عليه الشيب زي ما العفن بتاع الخبز بيجي على الخبز اترش عليه. انتوا متخيلين المنظر شكله عامل ازاي؟ السبب كان ايه؟ ها؟ إفرايم ايه؟ يختلط بالشعوب. كل ده يحصل اختلاط بالشعوب، خطة من عدو الخير. انا مش هخليك تسيب المسيح فجأة، لان لو جيت قلت لك سيب المسيح انت هتتمسك بالمسيح وتقول لا يمكن اسيب المسيح، لكن انا هسرسبه من ايديك، احط لك كده حاجات جنب المسيح، فتبقى حياتك ملخصها المسيح واشياء اخرى. اتحط جنب المسيح حاجات كتير. إفرايم يختلط بالشعوب، النتيجة ما بقاش المسيح نمرة واحد، بقى المسيح وأشياء كتير موجودة. هي دي مساومات العدو الخير بيحاول يساوم بيها الكنيسة. وبعدين لما تحط جنب المسيح كده نجاسة وطمع وعبادات أخرى ومحبة المال، وتحط جنب المسيح كده أمور كتير جدا جدا، هيروح المسيح في السكة، فمش هيبقى نمرة واحد. يبقى أنا ما قلتلكش سيب المسيح، بس أنا حطيت لك الحاجات اللي تلهيك عن المسيح. دي خطة العدو. عشان كده بيقول لهم أنا اللي ماسك السيف الماضي ذو الحدين، أنا اللي جاي أعمل قطع وحدود فاصلة مع شعبي، ويرجع شعبي يتقدس مرة أخرى. خلي بالك، المسيح ما ينفعش يكون واحد من الاختيارات. يا تختار المسيح في حياتك، يا تختار التحرر والثقافة، يا تختار المسيح في حياتك، يا تختار انك تكون فاسد مع المجتمع الفاسد والمبادئ المخلوطة. ليش أنا بتكلم بصراحة النهاردة، سامحوني يعني، بس ده اللي عندي من ربنا. أصلي من أجل الأمر دوت أن ربنا يديني نعمة أن الكلمات تكون فعلا ربنا يعني يستخدمها في وسطينا. وبكلم نفسي قبليكم، يا إما المسيح يا إما الفلسفات، يا إما المسيح يا إما المصالح الشخصية، يا إما المسيح يا إما التساهل مع أمور العالم وكل حاجة، وإيه يعني، ونرفع الشعار بتاع وإيه يعني كده، يا إما المسيح يا إما تتساهل مع كل حاجة. هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. المسيح بيقدم نفسه ويقول له كده، أنا القاطع المانع. النهاردة أنا جاي علشان أقول لك كده، ما ينفعش تعرج بين الفرقتين. الخطر في كنيسة برغاموس ما كانش الاضطهاد، لكن الخطر في كنيسة برغاموس كان التنازل التدريجي عن المبادئ والمسيح. تدريجيا العملية بتمشي، حاجة بتجيب حاجة بتجيب حاجة بتجيب حاجة. العلاج عشان ما اكونش بطول عليكم قوي، بيتكلم هنا وبيقول له العلاج كلمه واحده. حد خد باله منها؟ عدد 16 بيقول ايه؟ فتب بس كده. اعمل ايه؟ توب. الامر مش محتاج انك انت تفاصل فيه مع ربنا وتقول له أصل وفصل، أصل الموضوع ده بعمله عشان خاطر، والموضوع ده بعمله عشان خاطر، والموضوع ده أصلي لازم يتعمل علشان ما عنديش حل تاني، علشان خاطر. ربنا ما عندوش جبر للخواطر. ده محتاج إيه؟ محتاج توبة. وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. هعمل ايه في الانبياء الكذبه دول؟ انا اللي هحاربهم
وحاربهم ازاي؟ بسيف فمي. يعني ايه؟ هعمل معاهم حاجة قاطعة.

ده موضوعي أنا، سيبولي. لكن موضوعك أنت إيه؟ تتوب. موضوعك أنت إيه؟ ما تقوليش الظروف وانت بتتعامل مع الرب، تقعدش تقول له الظروف والاحداث والامور واصل وفصل ومعلش ولازم عشان نعدي الموضوع دوت وعشان نعدي المرحله دي وعشان نخرج من عنق الزجاجه محتاجين

يخنقك. إن كان جه بطريقة الاضطهاد ولم ينجح فبلاش يخش كده. تبقى جاي للرب وعندك عهود وعندك كده يعني طموح مع ربنا في حياتك الروحية وعايز تعمل أمور كتير للرب لأنك أنت حاسس أنك تحت الضغط. طب لما الضغط يخف والدنيا تهدى والعيشة ترتاح وتبتدي يعني عايزين نستمتع بقى بالخير اللي ربنا ادهولنا, ها نرفع الشعار, خلينا يعني كده ما بقاش بقى زي زمان أصلا أنا في ضغط عليا فأنا عايز أقرب من ربنا أكتر. لا, حط حدود فاصلة النهاردة. ما هو المساومات دي مش تعرف تكمل بيها كتير. إذا أوحت بقالك فترة وحاولت وبتحاول تمشي حالك وشوية مع الرب وشوية يعني كده وبتحاول أن أنت تكمل وتلهس يعني مش هتعرف تكمل كده كتير. أنا عايز أعيش حياة منفصلة عن حياة العالم, الرب يكون فيها نمرة واحد في حياتي. وفضلك وانت بتسمعني النهاردة شيل كل قناع كنت بتحاول بيه يعني تظهر نفسك لنفسك, ما بقولش لحد تاني, انك انت كويس ومكمل. تواجه مواجهة واضحة النهاردة مع نفسك, مين اللي سايد عليا, مين اللي مستنزفني, مين اللي اقدر اقول عليه وايه الحاجة اللي اقدر اقول عليها ان انا اختلطت فيها بالشعوب. رب النهاردة بالروح القدس يدينا نعمة نقف وقفة. بشعر في قلبي كده انه رب بيشاور على حاجات كتير للناس وبيأكد لك النهاردة لانه قال لك عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة وانت بتلف في نفس الدائرة ومستنزف بنفس الطريقة. وربنا النهاردة جاي علشان عايز يحط حد فاصل ويقول لك كفاية كفاية. بلاش تبقى عامل زي إفرايم, خبز ملة لم يقلب, أكل الغرباء ثروات, مستنزف طول الوقت. أنت مستنزف طول الوقت, أنت مسلوب طول الوقت, الإرادة مسلوبة, الروحيات مسلوبة, حتى الماديات مسلوبة, أمور كتير في حياتك مسلوبة, سلامك مسلوب, على طول خايف, على طول مضطرب, على طول قلقان, على طول مش عارف بكرة هيحصل إيه, سلامك مفقود. ليه؟ مختلط بالشعوب. المسيح مش نمرة واحد. عايز اقول لك النهاردة الرب جاي يكلم الكنيسة بكل محبة زي ما بيكلمك بكل محبة. اقول له عندي عليك قليل, هي حتة صغيرة اقفلها هتبقى كويس. الفكرة دي طريقة الرب. الرب لما بيجي يعاتب أو يتكلم ليك مش بيكلمك بالطريقة اللي هو يهدك من كل ناحية يطلعك ما تسواش حاجة. عمره ما ربنا يعمل كده. عارف لو الصوت اللي جاي لك بيهد فيك كل حاجة اعرف انه ده صوت إبليس لأنه هو قتال منذ البدء. لكن الرب يجي يروح رفعك في حاجات كده وبعدين يقول لي عندي عليك قليل, خلي بالك بس الحته دي انا عايزه تقفلها. ايه ده اسلوب مشجع مليان بمحبه لانه مش عايز يهدك, ده عايز يبنيك, عايزك تبقى افضل, عايزك تكمل معاه احسن, عايزك تبقى للافضل. فجاي يقول لك النهارده الحته دي بس عايزك تقفلها هتبقى زي الفل. وممكن يكون عندك 100 حته زيها بس هو الرب يشتغل معاك كده بالراحه كده, اقفل دي وتعالى نكمل مع بعض, وعلى كده اقفل دي وتعالى نكمل مع بعض, انا ماشي معاك المشوار كله, بس انت ابني, اصل انا دفعت فيك اغلى ثمن, انا مش جاي عشان اهدك لكن انا جاي عشان ابنيك. طب والعقاب اللي كان بيتكلم فيه, كان بيتكلم فيه على الناس اللي هم بيعملوا كده, ما اتكلمش معاه هو على عقاب معين, بالعكس بيقول له طب انا مصدق, انا مالي ايدي منك انك هتتوب. عارف ليه؟ أنه بيقول له هديك مكافآت.
جميل الرب هو.

بتعامل مع الشعب وبتعامل مع الكنيسة. بيقول أنا هديك مكافأة، أنا مالي إيدي منك إن أنت هتسمع كلامي وهتوب وكمان هديك مكافآت، إيه رأيك؟ بيقول له كده. تعالى بص عدد 17 بيقول من رؤية 2: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب هتعمل معاه إيه؟ فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. يأكل من المن المخفي يعني إيه؟ المن كان طعام الشعب في القديم، صح؟ كان بيرعاهم بيه الرب وسط الأزمة، وسط ما كانش فيه أي حاجة ينفع تطعم الشعب ده، كان بينطر عليهم المن ده. طب وانت هنا جاي بتقول له كده ليه؟ يقول له لو رفضت الملذات بتاعت العالم، لو رفضت أطايب العالم، أنا أشبعك بيا. أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب حياة. هتاكل وتشبع. هشبعك، أشبعك بمحبتي، أشبعك بخيري، أشبعك بمراحمي، أشبعك بوجودي في حياتك. مش هيبقى في احتياج انك انت تروح الى هذه الامور الضعيفة والاركان الضعيفة مرة اخرى وتروح تشاكل هذا العالم. هديلك من المن المخفي ده. ده انا نفسي أشبعك. انا هو خبز الحياة. أشبعك. إيه كمان؟ قال له مش بس المن المخفي، مش بس أشبعك، لكن أعطيك حصاه بيضاء. حصاه البيضاء دي لما ترجع لها في التاريخ في الوقت الروماني دوت، الحصاه البيضاء دي في الثقافة الرومانية كانت علامة على إنه أنت براءة من قضية معينة. لو أنت عندك قضية وطلعت براءة، القاضي يدي لك حصاة بيضاء زلطة كده لونها أبيض، تمشي بيها كده، ترفعها كده أنك أنت براءة. فالحصاة البيضاء معناها أنك أنت بريء. مش بس كده، معناها أنك أنت مقبول. لما كانوا بيوجهوا دعوات لحضور العرس أو لحضور احتفالات معينة، البطاقة بتاعت الدخول للأعراس في الوقت ده كانت الحصاء البيضاء، الزلطة البيضة دي. طالما معاك وانت داخل تدخل، يبقى انت مدعو إلى هذا العرس. ايه ده؟ كانوا بيقول لي ليك مكان عندي، ليك مكان عندي، أنا أشبعك هنا في الأرض وليك عندي مكان. حصاة بيضاء مكتوب عليها اسم جديد لا يعرفه أحد. إيه ده؟ لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. اسمك مكتوب عليها، ليك مكان أنت شخصيا باسمك. مقبول، مقبول. حباي مش عايز استفيد في الكلام أكتر، لكن عايز أقول لك النهاردة ربنا جاي يتكلم ليا وليك. إيه اللي بينافس الرب في حياتك على المكان الأولى؟ إيه اللي بينافس الرب في حياتك على إنه يكون الأول؟ إيه اللي بيحاول يخش يفسد هيكل الله؟ أنتم هيكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم. مفروض اللي ساكن دوت هو ليه السيادة. اللي داخل تاني ساكن، ها؟ مأجر أوضة جانبية لمين والإيه؟ محتاجة مواجهة حقيقية مع النفس. هياش فلسفة صدقوني، ومش محتاجة أنه يعني نتكلم فيها أكتر من كده، لكن محتاجة النهاردة قرار حاسم. وأنا لغاية إمتى فاتح العالم والعالم فاتح عليا؟ لغاية إمتى بروح دايما يعني للحاجات المظلمة ديت اللي بحس فيها بالشبع بعيد عن الرب وبعيد عن كلمته وبعيد عن محضره؟ أنا لغاية إمتى بتلذذ أني أصنع الأمور التي لا تليق بي كابن لله؟ لغاية إمتى؟
أنا لغاية إمتى

هتفضل مكمل كده مع الفرقتين هنا وهنا وهنا. يعني ازاي إيليا لما وقف على جبل الكرمل قدام كل الشعب وقدام 850 من انبياء البعل والسواري ابتدى يكلم الشعب ويقول لهم الموضوع محتاج ان انتوا تختاروا اختيار واضح، الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله اتبعوه، ان كان البعل اعبدوه. اختاروا لكم حاجه، ما ينفعش تبقوا ماشيين بين الاثنين، ما ينفعش تكمل كده. اذا اخترت الرب يجي الرب وعظمته وقدرته يملى حياتك بشكل مش طبيعي فوق العادي، يتعامل معاك بامكانياته هو. نزلت النار لحست المحرقه والذبيحه والماء والحطب وكل حاجه، الشعب ابتدى يصرخ ويقول ايه؟ رب هو الله. رب بيكلمنا علشان بيحبنا، عايز يعبر بينا. لغايه امتى عمال تبص للماضي واللي حصل لك في الماضي والالم والتعب وبتشتكي منه ومش عايز تتفك منه ومسبب لك مراره جوه اعماقك ومسبب لك تعب ومسبب لك كسره ومسبب لك احباط ومسبب لك فشل في علاقتك بالرب ومش قادر تغفر ولا قادر تستقبل غفران الله ليك؟ لغايه امتى؟ لغايه امتى كل ما بقى مضغوط تجري على حاجات تانية وعلى مصادر تانية وبتحفر لنفسك أبار مشققة لا تضبط؟ لغاية إمتى؟ إفرايم لما اختلط بالشعوب اتسرق عمره وهو لا يدري، خبز ملا لم يقلب غير صالح. رب النهارده جاي يكلمني ويكلمك بمحبة، يقول لك عندي عليك قليل. هتجاوب معايا؟ عندي عليك قليل. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ هتفتح معايا صفحة جديدة؟ عندي عليك قليل. ايه رأيك؟ مش كفاية لحد كده؟ تجاوب مع صوت الرب، تجاوب مع صوت الرب، تجاوب مع صوت الرب النهارده. بلاش العدو ينجح انه يدخل وياخد مكان ويلاقي السكه في حياتك. خلال الوقت اللي جاي واحنا بنصلي نطلب الرب، اطلب الرب يفصل النهارده بقوه في امور كتير. خليك صادق مع نفسك وخليك صادق معاه. قول انا هربت منك كتير وكنت بختلق لنفسي اعذار كتير عشان اكمل في اللي انا بعمله، لكن النهارده جاي قدامك بكل صدق وبكل قلب طالب وجهك وعايز مشيئتك وعايز اكمل ارضيك انت، عايز اللي باقي من عمري يكون بيكرم وبيمجد اسمك. تعالى يا رب النهارده توبني فاتوب، تعالى يا رب النهارده اغسل اعماقي، تعالى يا رب النهارده ابدا بعيايه بدايه مختلفه، تعالى يا رب النهارده سد الثغره دي وديني النهاردة عدي وعبر معاك أشبع من المن المخفي ولي حصى بيضاء عليها اسم جديد منك يا رب. تعالوا نصلي دقايق بالكلمات ديت.

خد وقت في منتهى الصدق قدام الرب. رب انا بفتح قلبي تعاملات الروح القدس النهارده. كل حاجه بتشاور لي عليها رب في هذه الليله انا بتجاوب مع صوتك. تجاوب مع صوت الرب النهارده. ما اعرفش ربنا بيكلمك في ايه ولا بيكلمك في ايه، لكن انا مصدق الرب يصنع جوه اعماقنا امر جديد. قول انا بين ايديك يا رب، انا بين ايديك يا رب. انا بفتح قلبي قدامك واقول لك تعالى اديني نعمه وقوه.

عناية تتفتح على الحرب اللي العدو عمال بيحاربني بيها بقالها فترة. تعال انت رب افصل، حط حدود فاصلة بالسيف الماضي ذو حدين. افصل يا رب، افصل يا رب. دي النهاردة القوة بالروح القدس اتكرس لمجد اسم، عيش حياة مقدسة يا رب. مش عايز اكمل بعيش حياة بعرق فيها، بعيش في حياة برضي فيها العالم وبرضيك فيها، حياة ملخبطة، حياة مش انت الاول فيها. انا بختار النهاردة ان اكمل السكة معاك. خد وقت وانت بتصلي قدام رب، خدي وقت وانت بتصلي قدام رب. المسيح بيرفض ان يكون واحد من الاختيارات. يا رب اختار، اختار ان انت تكون الاول. اختار، اختار النهاردة ان ارضيك في حياتي. اختار يا رب.

0: يا رب يا رب.
1: بعيني النعم على قلبي الوحدة
0: يا رب يا رب يا رب.
1: روحك يشفي ارتدادي تقدسني
0: يعود يصنعني إناء
1: يعود يصنعني إناء يحمل مجدك.
0: خذ النهاردة قرار.

0: تعالى بكل صدق قدام الرب النهارده.
1: مقدسة وأرضية
0: النهارده موجود ويقبل ذبيحتك.

0: أعلن سلطان الرب النهاردة على حياتك.
1: على قلبي الوقت
0: كل حاجة الرب بيكلم بيها قلبك هاتها قدامه النهاردة. يشفي يشفي يشفي يقدر.

وجاي بختارك النهارده، جاي بختار طرقك واختار احكامك، جاي بختار اخافك وهابك كل الايام، جاي بختار يا رب ابقى ملك ليك، اناء انت بتسود عليه، يا اللي خلقتني، يا اللي فادتني، يا اللي دفعت فيا اغلى ثمن عشان تستردني من عبوديه الفساد وتطلقني في حريه مجد اولاد الله. انا جاي النهارده بقول لك اختارك، جاي النهارده بقول لك يا رب دعيت كتير وتهت كتير وتسرق مني وقت كتير وتسرقت مني امور كتيره واتسلبت، لكن النهارده جاي قدامك وبقول لك انا برجع، انا بتوب، انا جاي النهارده يا رب بكل اختياري واقول لك انت الاول، انت تستاهل انك تسود على الحياه، كل حته ضلمه النهارده اكشفها وافضحها في نورك، كل امور يا رب استحلتها لنفسي تحت شعار ان انا متالم وان انا مضغوط وان انا مجروح وان انا موجوع وان انا مرفوض، انا جاي النهارده ادخل تحت ستر الدم الكريم، جاي النهارده اتغسل من كل امور في نفسي وفي اعماقي، جاي النهارده مصدق انك انت شبعي، انت المن الخبز النازل من السماء، انت المن الحقيقي، فيك الحياه، هتحيي اعماقي من جديد، هتحيي نفسي من جديد، تديني نصره في الحته دي اللي بقالي وقت سنين كتير بلف فيها ومش واصل فيها الحاجه، في نصره ليا النهارده، انا مصدق صدق كده ان في نصره غالبه ليك من الرب، صدق النهارده جاي يهمس ليك بكل محبه وحنان، عندي عليك قليل، تجاوب معه، تجاوب معه، تجاوب معه، روح الله بيعمل امر جديد مجيد جوه اعماقه، اقبله من يده، اقبله من يد الرب، اقبله من يد الرب، خليك بكل إيمان وبكل جسارة تمشي معاه السكة، بكل إيمان وبكل جسارة الوقت اللي جاي تسمي كل حاجة بأسمائها الحقيقية، بكل إيمان وبكل جسارة الوقت اللي جاي الرب ياخد مكانته،

مجدك، اللي باقي لمجدك، اللي باقي لمجدك. خد قرار النهاردة، اللي باقي يمجد اسم الرب في حياتك. تاخد خطوة مع ربنا النهاردة، أنسى ما هو وراء، امتد إلى ما هو قدام. بحط أموري كلها النهاردة عند رجليك، مصدق أنك هتطلعني بقوة جديدة، هكون شاهد أمين ليك الوقت اللي باقي من عمري. لمجد اسمك، لمجد اسمك، لمجد اسمك يا رب، لمجد اسمك يا رب. هللويا.

نفسي كلنا نوقف قدام الرب النهاردة. يا رب كل خطوة وكل قرار أنا خدته جوه أعماقي مصدق أنك تثبته. قول يا رب كلمة كلمتني بيها تديني قوة بالروح القدس أعيشها في حياتي. قول يا رب من غير قوتك ومن غير يا رب معونة الروح القدس هيبقى مجرد كلام سمعته في خدمة وعدى وخلاص. لكن بقوة الروح القدس تصنع أمر جديد مجيد جوا أعماقي. أنا واقف قدامك النهاردة كلنا وإحنا واقفين وبنختم وقتنا دوت قدام الرب. قول يا رب ثبت كل كلمة ثبت كل قرار حصرني بالروح القدس لا للمساومات في حياتي. المسيح أولا في حياتي.

المساومات يا رب، لا للمساومات بتاعت العدو العالم، أنت تكون الأول. كل ثبت القرار جوايا، اديني نعمة الوقت اللي جاي، نعمة الوقت اللي جاي، نعمة الوقت اللي جاي تكون أنت الأول. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وتقديسي ورسم دخول المفديين. هنا نختم بالكلمات دي، أنت هدف أهداف العمر اللي أنا بحيا علشان أرضيك. قولها بكل قلبك النهاردة، وقوله ثبت كل قرار أنا بقوله قدامك، أنت تكون يا رب بتدي المعونة والسندلية باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع.

أشكرك ونعظم اسمك القدوس من أجل حضورك. أشكرك من أجل كل كلمة بتكلم بيها حياتنا. أشكرك يا رب لأنه شئتك لينا تبقى أنت الأول. شئتك لينا يا رب كن مثمرين لمجد اسمك. شئتك لينا محدش يشاركك فينا. لينا نعمة بالروح القدس الوقت اللي جاي. أنت اللي تسور. لينا نعمة بالروح القدس. نشبع منك. الخبز النازل من السماء الواهي بحياة. نبص عليك. نسير زمان غربتنا بمخافة ليك. نعمل لك اعتبار في حياتنا. لينا نصرة وغلبة على كل حاجة. تحاول تشاركك فينا وتاخد مكانتك في حياتنا وقت اللي جاي يا رب. وانت السيد تكون متقدما في كل شيء. اسمر بالكلمة في قلوبنا على رب تعمل فينا بقوة الروح القدس. احفظ شعبك. سير بوجهك امامنا. اعطينا نعمة فوق نعمة. تكلم بالبركة على شعبك. بتكلم بحفظ ورعاية في كل تحركات لينا ولولادنا ولكل ما لنا باسم الرب يسوع. يا رب مصدق وتتراءى وتكمل ما بدأت يمينك في وسطنا لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. اسمعنا حين ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين. ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. ارفع إيدك واستقبل بركة الرب. يباركك الرب ويحرسك. يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح حبة الله الآب شركة ومحبة الروح القدس تكون معنا دون فينا من الآن وإلى أبد الأبدين. كل شعب الرب قال أمين. أمدوا سلام الرب.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة طيبين. النهاردة عيد دخول المسيح مصر، ولكن اتقرأ الإنجيل اللي هو بيقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي لأني أنا الله. في بيت أبي منازل كثيرة، ولولا ذلك لكنت أقول لكم إني أنطلق لأعد لكم مكانا، وإن انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف آتي أيضا وأخذكم لتكونوا أنتم حيث أكون أنا.

لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الرب عارف ان احنا في عالم مضطرب، والعالم كله وضع في الشرير، وعارف ان احنا ببشريتنا لوحدينا مش هنقدر نغلب، لان احنا ناس مساكين وملناش حيلة. عشان كده بيطمننا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ما ترهبوش عدو الخير ولا أي قوة في العالم. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي إليكم وأخذكم، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. هتكلم بنعمة ربنا في إيجاز كده في ثلاث كلمات: أعد المكان، وانتهى الزمان، وتعقل الإنسان. أعد المكان، بيقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. ومرات يقول في بيت أبي منازل كثيرة. يمكن يتبادر للذهن إن الرب رايح يجهز لنا بيوت، زي ما بيقول في بيت أبي منازل كثيرة. والبيوت دي شكلها إيه ونظامها إيه، ورايح يبني ويعمل ويسوي في السماء؟ لا، أمال إيه المكان اللي أعده الرب لينا؟ من أول ما أخطأ أبونا آدم الأول اتقطعت الصلة بيننا وبين الله، بين آدم وكل نسله وبين ربنا، فتقفل الباب. والموت الأبدي أو حكم الموت اللي جرى على الإنسان بواسطة خطية آدم الأول هو الحرمان من الله. آدم صار مرفوض، هو ده حكم الموت، ملوش معاملة مع ربنا، ولا أي إنسان يقدر يرجع يتعامل مع ربنا. فصار كل مولود امرأة مولود تحت الحكم وملوش معاملة مع ربنا. ولو استمر للإنسان مولود المرأة بعيد عن الخلاص والمخلص، يبقى نهايته الموت الأبدي، الموت الأبدي. فإيه المكان اللي أعده رب المجد يسوع؟ من الصليب أعد لينا المكان، وطريقا حيا حديثا بالحجاب أي جسده كرسه لنا، طريقا حيا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي بجسده. فدخل مرة فوجد فداء أبديا، يعني فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، بحيث إحنا فيه دخلنا إلى الآب المبارك، لأنه صار هو الباب ودخلنا إلى المكان. يبقى إعداد المكان هو فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، فأعد لينا المكان. يبقى إذن الإيمان بالمسيح له كل المجد، هو طريق الخلاص، طريق الخلاص، وده المكان اللي أعده، بحيث أي إنسان بعيد عن المسيح له كل المجد مش هيقدر يدخل، ولا هيكون له معاملة مع ربنا، وهيموت في خطيته. وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت يبقى ضاعت الفرصة منه. عشان كده لابد الإيمان، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وصار هو المخلص الواحد. فاحنا نشكر ربنا، نشكر ربنا اللي أدخلنا فيه بعد ما أعد المكان، ودخلنا فيه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فما بقاش الإنسان المسيحي مرفوض، ولا بقت الإنسان المسيحية محرومة من ربنا ومن الخلاص. لا، لأن في المسيح يسوع دخلنا إلى المكان الحديث، وفي الطريق الحديث كرسه لنا بالحجاب أي جسده، فصار هو المخلص الواحد، وصار لينا، صار لينا، بقى المسيح بتاعك وبتاعك وبتاعي، وبقيت أنا بتاع المسيح. وتقول عروس النشيد: أنا لحبيبي وحبيبي لي. صار المسيح لينا هو الطريق والباب المؤدي إلى الآب والمؤدي إلى الحياة الأبدية.

فبيقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وأعد المكان في الصليب، وأعد المكان بجسده، وأعد المكان ببره وحده، لأن هو وحده اللي أكمل بر الناموس، هو وحده اللي وفى العدل الإلهي، وهو وحده اللي وقف مكان كل إنسان عشان ينفذ فيه الحكم، والحكم بتاعنا بتاعي وبتاعك وبتاعك، لأن هو المخلص الكلمة المتجسد اللي جه عشان يفدينا. يبقى أعد المكان، لكن أعد المكان، لكن للأسف إن كثيرين محرومين من المكان. كل الذين هم من خارج محرومين من المكان، والعين عمية ومش فاكرين إن الباب مقفول قدامهم. لكن سيبنا من الذين هم من خارج، وخليني مع الذين هم من داخل. رغم إنه أعد المكان وأدخلنا فيه وصرنا مقبولين لدى الآب المبارك، لكن بكل أسف أقول إن في إنسان بيطلع ويسيب المكان. ويضرب لينا رب المجد المثل ويقول إنسان كان له ابنان، فقالوا الولد الصغير وقال له أعطيني القسم الذي يصيبني، وساب البيت وساب المكان، ساب البيت. كل اللي بيجري ورا المحبات الغريبة سايب البيت وطالع بره، ولو استمر بره يبقى الباب مقفول قدامه، الباب مقفول قدامه. رغم انه أعد المكان، لكن في ناس كتير ما بيعجبهمش المكان. لكن طوبى للإنسان اللي فرحان بالمكان ومتمتع بالمسيح له كل المجد، جليسه، رفيقه، صديقه في مشوار الغربة، هو ياخد ويدي معاه. إنسان صديق المسيح له كل المجد، ويقول المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب أنزق من الأخ. تلاقي الإنسان الأمين المسيحي ملزوق في المسيح، رايح جاي معاه. صح المسيح معانا له كل المجد، اسمه عمانوئيل، لكن طوبى للإنسان اللي لازق نفسه فيه وتابع خطاه وحافظ وصاياه. إنسان النور باين في حياته، إنسان مختلف عن العالم اللي حواليه، متمتع بالمكان الجديد وعايش الحياة الجديدة، مليان بالروح، وثمر الروح باين في حياته، ثمر يختلف عن العالم. يقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. تلاقي أي بيئة يتوجد فيها إنسان باين، مجرد ما يتكلم تعرفه، لغتك تظهرك في أخلاقياته، في سلوكياته، في مظهره، في صحبته، في تسليته، إنسان باين. أعد المكان، أعد المكان. وأقول الكلمة الثانية، انتهى الزمان. يقول ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي وآخذكم. آتي وآخذ، الرب جاي، الرب جاي. وبالحس الروحي كل إنسان يحس إن الرب جاي، ومجيئه صار على الأبواب. إحنا بنحطها علامة. الإنسان اللي مرنخ في الدنيا يقول لك لسه بدري، زي التلميذ الخايب. تلميذ الخايب ما بيذاكرش، ما بيحصلش، وبعدين اللي يقولوا له الامتحان يقول لسه بدري، لسه بدري، ويقول يا ريت يتأجل الامتحان، يا ريت المدرسة تخرب، يا ريت تتحرق، يا ريت الكنترول يجراله. إنسان تعبان. أما الإنسان اللي مستعد، الإنسان المستعد يقول لك ممكن ارفع رأسك لأن نجاتك تقترب. بص الرب على الأبواب. بعض الناس يبقى الكلام ده قدامهم زي الخيال، وبعض الناس عايشين منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. لما تقول له يا فلان انت عايش ليه؟ منتظر ايه؟ ممكن ناس كتير يقول لك انا منتظر اشتري البيت ده، انا منتظر مش عارف اعمل كذا، انا منتظر اجوز البنت، انا منتظر اعلم العيال، انا منتظر، انا منتظر. لكن واحد بس اللي يقول انا منتظر الرب، هو ده المحسوب.

أنا منتظر الرب وعمال أرنم وأقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. فالإنسان العاقل العاقل ما نسأله منتظر إيه؟ طوبى لمن كان الرب منتظرك.

حتى البعض بيقول زمان كان الوقت بيمشي ببطء، دلوقتي الوقت بيمشي بسرعة جدا، حتى شعور الإنسان بالنسبة للوقت، الوقت بيمضي بسرعة. مجرد ما نعيد عيد الميلاد نبص نلاقي هوب جه عيد القيامة، هوب خلصت السنة. بنعيد رأس السنة نيجي نعيد انتهت السنة. الوقت بيمر والعالم بيجري وكل حاجة سريعة سريعة جدا. وصدقوني أي إنسان روحاني، أي إنسان روحاني، يعني معلمنا بولس الكلام ده من حوالي 2000 سنة كان في سجن روما، سجن روما وبيملي رسالة، هو كتب 4 رسائل وهو في سجن روما، ومنها رسالة فيليب بيسموها رسالة الفرح. فبيمل الرسالة بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وبعدين تلاقيه يقول كلمتين ما لهمش دخل لا باللي قبلهم ولا باللي وراهم، يقول الرب قريب. الرب البعض بيقول إني بص شاف الرب قدامه، البعض بيقول دي كلها تأملات، لكن المعنى القريب الرب قريب يعني الرب جاي. من 2000 سنة بيقول الرب جاي. معلمنا بطرس يكتب يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. والرب يقول أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا، بيقولوا أنا آتي سريعا، يعني الرب حيجي في غمضة عين بحيث الإنسان ما يلحقش يرفع دماغه. وبيقولوا أنا آتي سريعا، يعني اليوم عند الرب كألف سنة والألف سنة كيوم، يعني الرب جاي على الأبواب. أقول انتهى الزمان. وإحنا بنتكلم على علامة مهمة جدا اللي هي تختم الزمان، بيقول يكرز ببشارة الملكوت في المسكونها كلها شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، ثم يأتي المنتهى. ودي احنا بنشوف كرازة بالملكوت في كل ركن في العالم. يعني يمكن قبل 15-20 سنة وقبل القنوات الفضائية كان ممكن نقول لسه، لما كنا نقرأ سفر الرؤيا ويقول إني أخنوخ إيليا هينزلوا في أورشليم ويكرزوا 3.5 سنين ومحدش يقدر يكلمهم، وبعد كده حيقتلوهم ويترموا في دروب أورشليم ويقول وتراهم كل عين. فكنا نقرأ الكلام ده نقول إزاي حيتقتلوا في أورشليم، يعني من 40-50 سنة نقرأ الكلام ده نقول إزاي تراهم كل عين، دي معجزة. لكن دلوقتي تراهم كل عين اتحل اللغز وبقت سهلة جدا. اللي بيحصل في نفس اللحظة العالم كله بيعرف. يعني امبارح زي ما قالوا لنا وبلغونا ان هجموا على دير في مصر وقتلوا مش عارف كم واحد واسروا ولا اسروا خدوا كم راهب و نعم في ملاوي. في نفس الوقت اللي حصل الكلام ده العالم كله عرف، العالم كله يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة. دخلت البشارة إلى كل ركن في العالم. ويقول ثم يأتي المنتهى. ما عادش يعني لما يتكلم عن الحروب اللي بدأت من 45 يقول ليس المنتهى بعد. تكلم عن الزلازل والأوبئة والمجاعات اللي بقت تغطي أفريقيا وتغطي العالم، الزلازل يقول هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يتكلم عن إسرائيل من شجرة التين تعلموا المثل، وادي إسرائيل بقت دولة متقدمة جدا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا، ومن 48 بدأت العلامة. لكن يقول الصيف قريب. لكن لما يجي يقول العلامة دي بتاعت القنوات الفضائية والستلايت والحاجات دي يقول ثم يأتي المنتهى، يأتي المنتهى. وأنا بقول انتهى الزمان. كنا بنقول الأيام الأخيرة، أقول دلوقتي إحنا في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. واختم الكلمتين دول بالكلمة الثالثة اللي هي

تعقل الإنسان. كل الكلام ده ممكن يبقى في نظر البعض ده وعظ، ده وعظ، وياما ناس بتستهين بكلمة ربنا وبتستهين بالكنيسة وبتستهين بالخدمة والخدام، وحاجة تكسر القلب، لأن ممكن إنسان يزيد علمه وفي نفس الوقت بيزيد جهله وبيمضي على صك هلاكه، لأن العلم ينفخ. فتلاقي واحد زي ما حكولي خلال الأيام اللي فاتت، ناس زاد علمهم فسابوا المسيح واحتقروا الدين، والبعض منهم مشي في سكة غلط إلى آخره. مش عايز أحط النقط على الحروف، لكن فين الإنسان العاقل؟ الإنسان العاقل اللي يدرك إن ده الحق ويستوعب كلمة الحق ويتأملها ويستعد. تعقل الإنسان، قلت آية قالها معلمنا بطرس من 2000 سنة، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا يعني خدوا الموضوع جد، ده مش كلام، ده مش كلام وده مش خيال. الإنسان اللي هو شوية تراب يقعد يألف في الكلام ويودي ويجيب ويقول لك ده كلام صح وده كلام غلط. قالوا لي امبارح إن البعض هنا بيعلم وبيقول ما تعلمش بس بقصة الخلق اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، علم جنب منها نظريات أخرى، وعلم داروين، وعلم إن الإنسان أصله قرد، وعلم، لأن دي واحدة من ضمن وحايد ده العلم. يا مرحب بالعلم، يا مرحب بالعلم. عشان كده صدقوني الرب بيخزي الحكماء والعلماء ببساطة الناس الجاهلين. الناس الجاهلين على رأي واحد قال، ممكن واحد يبقى عالم لاهوت، وفي علماء ملحدين على فكرة، عالم لاهوت ودرس لاهوت، درس دراسة زي ما بيدرس أي علم، بيقول ما يحصلش إنسان بسيط بيجي يلمس الستر بتاع الكنيسة ده، بيلمس الستر بتاع الكنيسة، لأن ده عنده كل الإيمان، كل الإيمان. نحكولنا مرة عن ولد عسكري، وهناك في الجيش طبعا بيبقى في عساكر من الصعيد بسطة مش متعلمين، فبيقول الولد دخل من أول الكنيسة كده ماشي بخطوة عسكرية، خطوة عسكرية ها لغاية ما جه قدام الهيكل، وراح ضارب تعظيم سلام زي ما بيعمل للواء أو الرئيس بتاعه، فهو معتبر إن رب المجد يسوع هنا هو الرئيس، فعمل له تعظيم سلام. ده إيمان، ده إيمان، بساطة الإيمان. الفلسفة وادعاء العلم ما يمشيش مع الإيمان، يركب دماغه ويعمل فيلسوف هالك هالك هالك هالك، هيغزي الحكماء ويخزي العلماء ويخزي كل الذين رفضوا، والنهاية صعبة. عشان كده بيقول يا إنسان اعقل، اعقل، بص للي حواليك كده، هتتأمل وتلاقي الكل باطل وكله حينتهي، كله حينتهي. واللي اختبر الكلام ده سليمان، فيش إنسان عاش زيه يتكلم يقول بنيت لنفسي وعليت لنفسي، عملت جنات وفراديس، كان لمغنين ومغنيات، يذكر كلمة نفسي 6 مرات، لكن يجي في الآخر ويقول ثم التفت إلى كل تعبي وإلى كل ما عملته يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أم يجي لي إنسان في القرن 21 ويقول لي ملاش أقول، المهم يقول ما فيش ربنا، ما فيش رب، مع أن لو الإنسان صدقوني ببساطة وتأمل في أي حاجة، يعني هات جوافايا كده، جوافايا واعملها سلايدز كده ترانشات، تلاقي الصليب
هات وردة بتطلع كده على شكل الصليب حمراء في يوم الجمعة العظيمة في أورشليم.

بتطلع وردة. وإحنا عندنا في علية هناك تاج المسيح، تطلع الوردة حمراء على شكل صليب، على شكل صليب. أمور كتير لما تتأملها تقول لك إن الصليب والمصلوب طريق الخلاص، طريق الخلاص. ده مرة عندنا في مصر واحد غير مسيحي قطعوا من الشجرة بتاعته حتة كده، فلقوا من هنا في صليب ومن هنا في صليب، فراحوا الناس قالوا له ادينا حتة فيها الصليب، راحوا له ناس تاني الله لا الحكاية. فابتدى يبيع ساعتها القطعة بخمسين قرش، احنا بعتولنا حتة طويلة كده حطيناها على المكتب، الصليب مرسوم بكل دقة، وابتدى الراجل يبيع كل حتة بخمسين قرش، بخمسين قرش. والله لا يترك نفسه بدون شاهد، لا يترك نفسه بدون شاهد. وياما إعلانات، ده من لطف الرب وحنانه بيدي إعلانات للإنسان، مع أن ما كانش المفروض يدي إعلان، لأن إحنا كمسيحيين يبقى ممكن نؤمن ونسلم ونصدق ونعيش على مستوى الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان المؤثر المثمر، الإيمان الذي يمجد اسم الملك المسيح. وأنا وإنت وإنت كمؤمنين في العالم لابد يكون هدفنا نرفع اسم المسيح، مش بس نؤمن به لكن نرفعه ونعليه، نمجده، نقدمه للناس، نشهد ليه، نشهد ليه كل الزمان الباقي. الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان المستقيم في حياة الاستعداد، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب، له كل الكرامة والمجد، بصلوات أبينا صاحب الغبطة البابا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا سرابيون، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم سعادة المطران ندودو أدم النيل. أهلا وسهلا ومرحبا بك مطران. في الحلقة الماضية تكلمنا عن رحلتك وتوقفنا عن الرحلة للخرطوم، مع أنه أنت لسه ما كملت فترة التعليم المتوسط، لكن أنت رحلت للخرطوم. ليه؟ سبب شنو اللي خلاك أنه أنت تمشي الخرطوم؟
1: الحالة الأمنية في جبال كانت صعبة، والحرب خشت، ونحن آخر دفعة امتحنا في منهم دورين، فالحمد لله أنا نجحت، وكان معي برضو طالب نجح معي. وأبي كلمني إنه أنا نمشي لخالي الأستاذ أنجلو علي في الخرطوم، ممكن يساعدني يعني ندرس، لأنه الجبال كانت صعبة. فعلا مشينا عشان نمشي نطلع الشهادات، نستخرج الشهادات من الوزارة.
0: وأنا عايز أوضح هنا أنه ده ممكن ده الحرب الأولى.
1: الحرب الأولى.
0: نعم.
1: اللي بدأت في من 1983.
0: نعم. ووصلت عندنا في الجبال 1987.
1: نعم.
0: نعم.
1: يلا ده العام إن إحنا مشينا وطلاب كتار جدا هاجروا للخرطوم.

0: فأنا متذكر ونحن ماشيين على الأرجل لأن قروشنا ما كفاية. اتحركنا من صباح بدري من الساعة 6 صباحا وصلنا كادوك لساعة 4 مساء ماشي نهر كله.
1: ده كان من من من من البيرة
0: من البيرة
1: لحد كادوك.
0: يلا منه سمعنا إنه الوزارة لازم تمشي لحد الأبيض. ركبنا العربات مشينا الأبيض لكن ما عندنا قروش إن إحنا نوم في الفندق. نحن نمنا بس في الشارع. أنا مذكر الناس الدورية بتاعت الليل بالحصين جونا ومن كل وقت بيرحلونا من محل لآخر. لكن إحنا مشينا الخرطوم خشيت المدرسة لكن المسؤولية بتاعت الترحيل المسؤولية بتاعت السكن والإعاشة كله علي
1: لأنه ده مرحلة جديدة بشكل كامل.
0: ده مرحلة
1: أول حاجة جديدة. انفصلت بشكل كامل عن الأسرة الكبير وانت مشيت تسكن مع شخص آخر اللي هو ممكن خالك ونحن بنذكر هنا القس انجلو علي. حياة بقى صعبة.
0: نعم.
1: وكان لابد أنه أنت تعتمد على نفسك.
0: نعم.
1: وده حال كل واحد جاي وقت داك وهاجر من منطقة الحرب إلى الخرطوم بيفتش عن الأمن والسلام والاستقرار والتعليم. كيف قدرت أنه أنت تواصل المرحلة الثانوية وتخلص رغم الظروف رغم التحديات؟
0: الإصرار ده كان أهم سبب للنجاح. وحبي للتعليم يعني أنا بحب التعليم جدا يعني أنا بتمنى أنه يعني ما يحصل حاجة لحد ما ننتهي الدراسة.
1: نعم.
0: خاصة يوم القيامة ما يجي ده الفكرة بتاعي. لأن أنا عارف يوم الأخير ده كله حاجة بتجيف.
1: وده كان ده الفكرة البيدور
0: فيها.
1: أنت الوقت ده لسه ما تعرفت على الرب يسوع بشكل رسمي. قرار بعد اتباع الرب يسوع.
0: نعم. لكن بنمشي الكنائس في الميسا وكنت بيشتغل في النهار وأبدأ الدراسة الساعة 2 ظهرا. فاشتغلت 4 سنة في الجمعية التأسيسية يعني بستاني جناية نجي. يلا أنا كنت بشتغل يعني بنشاط ننتهي ونمشي المدرسة. فمواصلات يعني صعب لكن يعني في نسبة الدنيا عجلة دراجة. الدراجة ده أنا عملت فيه تعديل إنه أقدر أسوق مسافة بعيد بدون تعب وبمجهود بسيط ممكن يجري شديد. أنا زودت العجلة دي بترس من الخلف صغير مقاس 26 طبعا المقاس العادي 32 عملته 26 والترس الأمامي عملته أكبر كده بطريقة دي عدلت في المكنيكا بتاعت الدراجة وأنا سكت 4 سنة فالحمد لله. أحياناً ما بنلقى قروش كفاية للأكل ممكن نشرب موية نأكل فول ولا تسالي ونرجع. معظم أبناء وأصدقاء توقفوا من الدراسة لهذه العالم
1: بالضبط.
0: بأسباب تتعانى.
1: نعم.
0: أيوة.
1: خلصت الدراسة وأشكر رب على ذلك. هل أنت تعرفت على ربنا في فترة بتاعت دراستك؟
0: نعم.
1: في الثانوي ولا اتعرفت مع ربنا في الجامعة ولا كيف انه انت لانه ده نقطة مهم وده قرار اساسي احنا هنبدأ فيه بشكل رسمي وده عنوان البرنامج بتاعتنا ساعة القرار بتاع اتباع يسوع ده ما قرار سهل. متين انت اتخذت القرار بشكل رسمي انه انا ليسوع؟
0: في الكنيسة بنتعلم وانا برضه تعلمت من الكنيسة بتاعت الاخوة. بالفطرة انا كنت ذكي عرفت انه ربنا بيغير الناس. عرفت الطريقة المطلوب مني شنو عشان اقبل المسيح واغير حياتي.
1: نعم.
0: وانا شفت بعض الزملاء سلم انفسهم لربنا ربنا غيرهم. لكن

0: أنا ما كنت ما عايز نقدم حياتي لربنا، لكن نفس الوقت أنا بكره اليوم الأخير، لأن اليوم الأخير المدرسة بتقيف وكل الأمور تقيف. وكل ما أنا مذكر يوم من الأيام نحن ماشيين للأقدام، فالجماعة بيتكلموا عن الأيام الأخير، قلت لهم يا جماعة أنا كده ما تتكلموا عن الأيام ده، ربنا لما جاء نحن ما بنزعجوا ذاته، طوال نشوف الطريق اللي ماشي النهارده نمشي فوق. لأن أنا عارف نفسي ما سلمت له.
1: نعم.
0: وأنا قاصد ما نسلم له.
1: شنو هي الدوافع؟ ليه؟ شنو هي المعنى؟
0: الدوافع إنه أنا افتكرت إنه الحياة المسيحية حياة ضيقة.
1: قيود
0: لا ولا ولا ولا ولا ما تعمل دي ما
1: وده بالمناسبة معظم الناس اللي رافضين يسلموا حياتهم للرب يسوع هم بيعتقدوا أنه حياة الإيمان المسيحي هي مجموعة من القيود، مجموعة من اللوائح، مجموعة من الحاجات اللي بيمنعك على أنه أنت تتمتع بالحياة.
0: ودي اللي كان الخطأ.
1: نعم.
0: دي الحاجة اللي أنا فهمتها، إنه الحياة المسيحية ما قيود.
1: نعم.
0: بل أنا لقيت حرية أكتر. الحاجة الثانية أنا قلت إخلاق بتاعي كان كويس. صعب جدا زول إخلاقه كويس يسلم حياته ليه، لأن أنت شايف نفسك أنت you are good.
1: أنت مذكرني الشاب الغني.
0: ودي حاجة خطر جدا. نعم. جدا.
1: أنه أنت متدين، أنه أنت متدين. بتعمل كل شيء، أنت ما بتعمل غلط، أنت وده الحاجة اللي خلى معظم الناس بيعيشوا هذه التدين ويرفضوا قبول المسيح. ومثال بتاع الشاب الغني ده كان مثال. نعم. كويس.
0: ده كان مثال.
1: أنا عملت كل شيء ده وأنا لسه شاب.
0: يا.
1: نعم.
0: وكثيرين من الناس لحد الآن وبيشايف نفسهم كويسين ما زي هؤلاء أو يعني دي شوية صعبة.
1: الفريسي والعشار.
0: الفريسي والعشار أنا ما مثل هذا، لكن ده أخطر حالة. أخطر حالة.
1: وده بيخاف الناس كثيرين، الفريسية الموجودة. أيوة. في الكنيسة. أيوة. دي مشكلة كبيرة اللي بيخلي الناس يرفضوا أنه يسلموا حياتهم للرب.
0: فالسؤال اللي كان مزعج الشباب يسألوا أنت قبلت المسيح متين؟ بالرغم أنه ده سؤال كويس لكن أنا كنت منزعج منه. يلا يوم من الأيام نحن تكلمنا عن اليوم الأخير وأنا كلمت الزملاء إنه أنا طوالي همشي بس النار ما همشي لربنا لأنه أصلا أنا عارف نفسي نسحل له ذاته. لكن من داخلي أنا ما مرتاح.
1: يا من داخلك كان ما في سلام.
0: نعم. أنا في الساعة 12 وصلت البيت، أنا كنت عندي غرفة على وحدي.
1: الساعة 12 نهار بالليل.
0: بالليل.
1: يلا منتصف الليل.
0: أنا منتصف الليل أنا صليت قلت يا رب الليلة ده أنا عايز نسلمك كل حياتي لك.
1: واو.
0: أنا صليت بكل أمانة إن أنا خاطي سلم حياتك لي وإنت كن سيد لنفسي وربي وإلهي ومخلصي.
1: نعم.
0: يلا الصباح أنا نمت، قمت الصباح يعني في فرح كبير جدا في حياتي.
1: حسيت بتغيير
0: لكن أنا ما انتبهت للصلوات اللي
1: انت صليته امبارح.
0: ما انتبهت خالص، نسيت الموضوع. مشيت العمل، جيت نقرا الكتاب 4 ساعات ما طلعت برا. انا طبعا بحب القرايه اول، لكن الكتاب طعم الكتاب كان مختلف. اليوم الثاني والثالث حتى الزملاء فقدوني، قال واحد جاء قال لي انت وين يا اخي؟ قلت له انت عارف انت لو بتقرا الكتاب ده واحد ممكن يخلص. يلا أنا مشيت طرف البحر، أنا كنت بحكي مع واحد قال لي يا أخي أنت خلاص. لا قبل كده يوم الأحد مشينا الكنيسة، أنا عندي 4 أيام في الإيمان ده عام 1992.
1: نعم.
0: يلا مشيت صليت، في واحد من الشباب لما طلعنا من الكنيسة قال مرحب بك. قلت له وين؟ قال في الملكوت. أنا ما اشتغلت بالموضوع. برضو في واحد أكد لي الكلام، يلا الحياة بتاعي بدأت بتغير وربنا بيتعامل معي معاملة خاص. حتى قبل ما نجلس الامتحان الشهادة السودانية ربك أنا كلمني إن أنت نجحت.
1: نعم.
0: يلا بنحاول نمشي التبشير المبشر بيقول لي ما تمشي معنا أنت ممتحن. أنا قلت له يا أخي أنا نجحت. قال كيف؟ أنا قلت له رب الأرباب قال لنا رجعت، أنتوا عايزين شنو يا جماعة؟
1: أنا بواصل خدمة.
0: أنا بواصل في الخدمة.
1: يعني أنت بعد الإيمان مباشرة لانه اوريدي كنت جاهز.

0: يعني أنت وجودك مع الشباب، استمرارك في الكنيسة أداك الإمكانية، كان بس ناقص أنه أنت تأخذ
1: القرار.
0: والساعة اللي أنت تخطت فيه القرار ده يعني الساعة 12 بالليل ده بالضبط القرار ده، نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ساعة القرار، لأنه ده قرار مهم هيغير مجرى حياتك للأبد.
1: وفعلا غير حياتي، وده أحسن قرار أنا أخذت أن أتبع يسوع المسيح وأقبله كمخلص.
0: أمين.
1: ودي اللي أنا بتمناه لكل زول. دي القرار اللي فيه والحرية، ده فيه والأمل في الحياة الحاضر وفي الحياة الآتي.
0: وتأكدت من الكلام اللي قاله الرسول بولس، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. سعادتك إحنا ماشيين بشكل جميل، بعد ما اتخذت هذا القرار وعرفت أنه الرب يسوع استلم كل كيانك، استلم تفكيرك، استلم لسانك، استلم عيونك، استلم كل شيء فيك، هو المسيطر، شنو هي القرارات اللي انت فكرتها بعد اتباع انا لازم نعمل كده ونعمل كده؟ شنو هي القرارات اللي انت اتخذتهم حتى ولو ما كلمت زول، لكن من جواك
1: القرارات انه نخدم، لكن الشرط ما نبقى قسيس خادم رسمي. لأن قبل المسيح كنت عندي حاجتين، العمل بتاعت الشرطة والعمل بتاعت القسيس، دي اثنين شغل أي
0: انت خالص
1: ما ما ما عندي رغبة فيهم، حتى لو ما في شغل ممكن يلا أنا واصلتها. أنا ما عايز نكون خادم رسمي، لكن أنا كنت بشتغل شغل فردي، يعني أحيانا في المواصلات ناس ماشيين أنا بقول لهم أسمعوا ربنا بيقول كده، أنا ببشر
0: حتى في المواصلات العامة.
1: حتى في المواصلات العامة.
0: أنا أعتقد أنه ده دي الحاجة المحبوب لحد الوقت الحالي على قلبك، أنه تخدم عمل فردي.
1: يلا العمل الفردي في ناس كتار يجوا للمسيح.
0: أمين.
1: مذكر مرة غبار تتا الغرطوم والهوى، الناس جارين قلقانين، لكن وقت ذاك أنا مرتاح جدا. أنا قلت لو انقلبت الدنيا لو حصل شنو أنا ما خلاص
0: أنا في طوال
1: بمشي للمسيح.
0: نعم.
1: وبيخش البيت بتاعي طوالي.
0: نعم.
1: فبدأت أخدم، لكن ما أخذت قرار عشان أخدم كخادم. حتى في قسيس من الدلي هو بيجي بنخدم معه، أداني طلب إن أبقى مبشر، أنا رفضت خالص لأنه أنا كنت شايف دي ما مسؤولي أنا دائره.
0: نعم.
1: لحد ما في يوم من الأيام مشينا المؤتمر، حصل فيه حاجتين. المؤتمر دي ربنا اداني دعوة خاص وواضح عشان نكون خادم.
0: تمام. ممكن تحكي لنا
1: ده في أم درمان؟
0: يعني أنت هتذكر الحاجتين اللي حصل في المؤتمر ده.
1: نعم.
0: وأنا عايز المشاهد يعرف ربنا يتكلم معك كيف، وبيتو طريقة أنه أنا دايرك أنت كأندودو حسا تكون خادم بتاعي.
1: نحن في المؤتمر نحن بنصلي، وانا سمعت الصوت انه عايزك نكون تكون خادم. انا ما بقدر اوصف لك اللغه ولا لغه عربيه ولا اللغه بتاعت المورو ولا انجليزي، لكن انا فهمتها.
0: نعم.
1: القرار الثاني انا صليت انه الاختيار بتاعي لازم يكون حسب الله، اختيار للزوجة.
0: نعم.
1: أو الخطيبة، ودي واحد من الأصعب الأشياء. فقبل الإيمان بكم شهر أنا عندي شروط، أنا كنت بكتب كثير وبكتب شعر، عندي دفتر مكتوب سأبني داري على الأعمدة العشرة.
0: نعم.
1: الأعمدة العشرة ده الصفات بتاعت الخطيب، إن هي تكون جميلة، هي تكون إخلاقها كويس، هي تكون حاجات كثيرة، حاجات كثيرة الكويسة. لو ما لقيت زول زي ده أنا ما بزوج. فعلا أنا بحثت بنات بيجوا أنا يعني أنا كنت محبوب عند البنات. لكن أنا برفض ده، لأن ما موجود فيه شروط ده.
0: أنا هتكلم في موضوع بتاع

0: الاختيار بتاعت الزوجة ده لأنه مهم أنا داير نتوقف فيه شوية. لكن لا من أنا داير أرجبك لا من سمعت الصوت بتاعت أنه أنا عايزك أنك أنت تكون خادم. رد فعلك كان شنو؟ هل أنت قبلت؟ قلت له يا رب أنا تحت أمرك.
1: أنا قبلت. أنا قلت لا. نعم يا رب أنا همشي. يلا عشان نمشي بعد ده لازم ننتظر 4 سنة عشان نلقى السكولارشيب. 4 سنة ده ماشي السنين ماشي. فالناس بيقول انت ما تمشي الجامعة انت زول شاطر امشي الجامعة. فأنا كان منتظر حتى المطراني اتكلمت معه انه انا بقرا اي جامعة انا بقرا لكن مجرد ما انت تلقى فرصة والقروش نمشي نقرا اللاهوت.
0: انت اعلنت الكلام ده للناس المسؤولين منك انه انا ربنا يكلمني وانا جاهز انه انا اكون خادم ولا الله نفسه يتكلم برضه من خلال ناس تانيين؟
1: بعد ما انا قبلتها انا بعد ما قبلتها بطريقه شخصيه مع الله ما كلمت يزول لكن ربنا رسل خادم تاني قال يا اخي ما نحن نوديك اللاهوت وشاف الخدمه اللي انا بعمله قال يا اخي ما نوديك اللاهوت قلت له سامع قال انا برفع اسمك للمطران قلت له كويس فهو قدم نفسي والمطران شالني وبعد ذاك عملت زواج وزوجتي كمان انضم لك عشان تقرا
0: نجي لموضوع بتاع اختيار الزوجه
1: يا
0: متين قررت انه انا خلاص انا داير اتزوج وانت ذكرت قبل شويه انه انت عندك شروط وانت عندك نادى ليه اخترت الزوجه الحالي هل توفرت فيه شروط اللي انت فيه ومتين اتخذت قرار انه دي هو اللي متوفر فيه كل المواصفات
1: لا انا اتنزلت من الكلام ده كلام قبل الايمان انا الشخص الجديد الاشياء العتيقه قد مضت
0: نعم
1: الليست ده الاشياء العتيقه فانا حاولت ان القى زول متوفر فيه الحاجات ده
0: قال
1: في بيد واحده افتكر يعني 90% من الحاجات دي توفر عندها انا مشيت قدمت عليها هي وافقت لكن بعد الايمان
0: الامور اتقلبت
1: اتغير
0: ابسايد
1: انا ابن الله لابد ان اتزوج حسب قرار بتاع الله الخادم اللي يتكلم عن الزواج انه لازم نحن نصلي انا جيت صليت قلت لي ربنا اذا كان دي البيت اللي انت عايزني ازوجه انت تحت امرك انت لو قلت لا انا برضه بتبع كلامك انا كنت جاهز
0: امين
1: بعد 4 يوم ولا 5 يوم ربنا استجاب الصلاه
0: نعم
1: ونحن طبعا كلامنا الخطوبه كان في السر نحن بنتكلم مع واحد من الشباب قال نحن من الاسره دي ذاتها من اسره البيت قال نحن تكلمنا انه نحن نختار بنات واولاد لبناتنا والبيت دي نحن دارين نتزوجوها لدي وهم موافقين ودي البيت اللي انا عندي من الارتباط انا خلاص مشيت من المحل ده
0: عرفت انه ده ما كان اختيار
1: ده ما ده لا لسه انا مشيت عشان نسال الولد قال ايه ده نحن قاعدين في كنيسه وقت قال انا عندي معاونه ده قال لي انا قلت له انا عندي كمان ارتباط يعني بقى انه ليه البنت تقبل الكلام ده دي عاده ما حميده في
0: صحيح
1: القبيله بتاعتنا انا مشيت عشان اتاكد البنت قال اي انا عايز نتزوج ده انا قلت له انا عملت لك حاجه قال لا وليه قال انا ما اعرف أهل حال شنو؟ قال نخليها بس تزوج الرجل ده. أنا زعلت طبعا
0: أكيد.
1: أنا قلت إن ربنا قاعد يجربني ما كويس كده. أنا جاي من الخدمة الساعة 2 في النهار ربنا كلمني بصوت واضح مسموع. أنا ما نايم قال لي أنا ما بجرب يعقوب على الساعة 1 الآية 13
0: نفتحه
1: لقيت ربنا ما بجرب.
0: صحيح.
1: أنا شلت الآية دي مشيت لقسيس وشرح لي نفس الحاجة أنا ما وريته الحاصل أنا بقيت زعلان وقلت أن إحنا نمشي مع الولد ده نمشي كلنا الاثنين نطلع نرفع يدينا من البيت الولد ده قال لي خلينا نمشي الجنيت أنا نجي نمشي سوا لما نجا غير رأيه أنا مشيت برأي واتكلمت كلام ما كويس مع البيت حتى أمه يعني
0: ما كانت مبسوطة
1: ما كان مبسوطة قال لي يا أخي يا ولدي عملوا براحة أنا ما بنسى الكلام بتاع أمه هذا يلا لما جيت ربنا كلمني نفتح

0: أفسس الأساس أربعة، هو بيتكلم لا تخرج كلمة رديئة من أفواحكم. أن ربنا حذرني ما نعمل،
1: بل كل شيء للبنيان.
0: يا أنا جيت عملت الصيام نهار كله،
1: أمين،
0: ففقدت السلام اللي كان عندي. فأنا قررت لو ربنا داري يشيل البدة يا أخي بلاش من ربنا. أنا بشيل البدة لأن أنا فتشته،
1: مصر على
0: اختلفنا مع ربنا خالص. اختلفت مع ربنا
1: بالرغم من أنه أنت فقدت السلام والعلاقة الحميمة اللي كان بينك وبين ربنا، وده بالضبط اللي بيعمله معنا ربنا. ربنا ما بخلينا، ولكن العلاقة الطيبة والقعدة الكويس مع ربنا احنا بنفقده. زي أبونا الولد بتاعنا لما يعمل حاجة احنا ممكن نحرمه أنه يكون معانا في الصفرة مثلا، وده بالضبط اللي حصل معك.
0: يلا أنا حربت مع ربنا، فقدت السلام. يلا في يوم من الأيام أنا مستعجل ماشي الشغل، صوت عالي لما وقفت قال عموس الأسا ثلاثة. أنا وقت ده أنا زول جديد ما أعرف في كتاب اسمه عموس، لكن لما فتحتها ده كان في شكل السؤال، هل يسير الاثنان إن لم يتواعدا؟
1: ده عموس الأسا ثلاثة.
0: أنا قلت لا، انكسرتها وبكيت وصليت. من وقت ده قررت ان البيت انا هسيب لي حاله، وده ربنا هو المسؤول. انا مشيت قلت له يا اخي اسف، ربنا وينده كلام ده، انا هدعمك في اي حاجه. مشيت للولد برضه اتصالحت معه وقلت له انا بدعمكم في اي حاجه انتم محتاجين، واصلوا الزواج بتاعتكم.
1: امين.
0: يلا بديت بعد ده اصلي ان ربنا يديني الزوج اللي هو عايزه. صليت سنتين ربنا اداني الزوج الحالي.
1: امين.
0: جد مبسوط، يعني مبسوط انه ودي كلام لكل شاب، الصلاة دي مهم.
1: أمين.
0: مهم جدا تصلي إن ربنا يديك
1: في الاختيار.
0: في الاختيار، اختيار ده مهم. اخترت المرس الغلط ولا الشاب الغلط، أنت بتكون حياتك صعبة جدا على الأرض وبيعطل الخدمة بتاعك.
1: الآن حنواصل معك في حلقات أكيد قادمة. احنا نتوقف هنا، نحن ثبتنا أنه أنت ربنا في النهاية رجعتها العلاقة مرة تانية مع ربنا. زي ما داود بيقول، داود لما أخطأ هذه العلاقة مع ربنا انكسر، فهو كان بيصلي بيقول رد لي بهجة خلاصي. فربنا لما نحن نجي ونعترف لربنا، ربنا بيكلمنا. والحاجة اللي انت قاعد تذكره ممكن ذكرت ثلاثة شواهد أساسية وربنا كان بيكلمه من خلاله. يعقوب أربعة، عموس ثلاثة، في أفسس أربع يمين، ويعقوب
0: واحد.
1: يعقوب واحد، ربنا كان بيتكلمك بشكل واضح أنه أنت بعد ما اتكلمت وبعد ما صالحت وبعد ما عملت المصالحة وقدمت الاعتراف لربنا، بعد سنتين ربنا أدق إشارة وتم الاختيار. في الحلقة الجاية بنعمة المسيح هنتكلم عن الاختيار ده وكيف بدأ وكيف الأمور دي انتهت، ونحن هنبدأ الرحلة بتاعت الخدمة فعلا والدراسة، لأنه الرحلة ده بيبدأ من الزواج، ومنه بعد انتوا الاثنين بتنتقلوا لدراسة اللاهوت في يوغندا.
0: بالتأكيد
1: أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، ولكن سنواصل هذه الحلقات ونحن هنتكلم بالتسلسل عن حياة خادم الرب المبارك سعادة المطران أندودو آدم النيل، مطران أبرشية كادوغلي. فانتظرونا في الحلقات القادمة حتى أنه أنتوا تأخذوا الصورة الكاملة كيف الله بيتعامل مع كل إنسان زي ما ربنا هو قاعد يتعامل معه. ربنا قادر أنه يتعامل معك أنت شخصيا وأنت شخصيا، لأنه ربنا ما عنده مهابة. بنفس القدر ديه ربنا اللي احنا بنعبده، وديه ربنا اللي نحن مؤمنين إيمان قاطع أنه موجود في ظروفنا، موجود في كل الحاجة اللي احنا بنطلبه، موجود حتى في تفاصيل حياتنا احنا لما نحن نكون أمينين معه. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من ساعة القرار، أستودعكم نعمة القدير والرب معكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: كان في عندي سؤال تاني برضو، إن لو لاحظنا مثلا عندنا في دولة مثلا أغلبية مسلمة زي مثلا باكستان أو حاجة كده، هيبقى الأغلبية ممكن يعني قرب أكتر من 90% هتبقى مسلمة. لو لاحظنا مثلا في إسرائيل ممكن نلاقي الأغلبية يهودية، لو لاحظنا في دولة مثلا زي أمريكا ممكن نلاقي الأغلبية مسيحية. فدوت طبعا علشان الأهل أو الدين بتاع أهل الشخص بينفلونس أو بيغير كتير في الاختيار بتاعه عن هو هيعتنق دين إيه، لأن دوت هو اللي هو بيسمعه من وهو صغير. فهل دوت بيكورليت أو دوت بيأثر على الاختيار بتاعه إن هو يعتنق فعلا الدين دوت ويدخل سواء السماء أو يبعد عن ربنا؟
1: ده سؤال جميل جدا وسؤال عميق للغاية الحقيقة. بص، الدولة ما ينفعش نقول الدين بتاعها ايه، ما ينفعش. هو الدين حاجة شخصية، الدين هو علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله. وممكن نقسم ديانات العالم لمجموعتين، مجموعة الإنسان بيبحث عن الله فبيعمل مجهودات ويحاول يبقى كويس، بس للأسف دي مش بتوصلنا للنهاية، لأن الله قدوس وأنا بعمل غلط برغم أن أنا بحاول أبقى أعيش حياة صح. المسيحية بتقدم لنا الله اللي جال الإنسان عشان يدفع ثمن الخطية بتاعتنا، عشان لما تدفع ثمن الخطية أقدر أنا أتوب ويكون لي علاقة مع ربنا مرة تانية. زي ما انت قلت لي كده انه يسموها الاكسيدنت اوف بيرث، يعني ان واحد اتولد في منطقه مثلا فقيره او وات ايفر. بص، مش معنى ان انا اتولدت في منطقه فقيره ان انا هعيش فقير طول العمر، ده انا ممكن اتغير. وياما قصص في التاريخ بتبين لنا ناس بداوا بدايات بسيطه جدا جدا جدا ووصلوا لاعلى المراكز.
0: طبعا، بس هو زي ما في مثلا نقدر نقول 5% قدروا ان هم يعتنقوا دين اخر، سواء من المسيحيه لدين تاني او من الدين التاني دوت للمسيحيه، في برضو الاغلبيه العظمى اللي هي 95% مثلا بيفضلوا على الدين اللي هم اتربوا عليه. فازاي نقدر نقول ان كل واحد عنده نفس الفرص ان هو يعني يقرب من ربنا ويعرف ربنا ويعمل علاقه مع ربنا؟
1: تمام. أنا جاتني بنت صغيرة، عندنا مركز في المكان اللي احنا عايشين فيه في أوروبا، كان وقت الكريسماس وقت عيد الميلاد، فقالت لي الكريسماس ده انسى، يعني ايه يا

0: ده وكده، ده كله عن سانتا كلوز. تمام؟ فقلت لها انت لما كتبتي التاريخ بتاعك النهارده مثلا 17 ديسمبر 2005، اي رقم يعني، اعترفتي بميلاد المسيح من 2005 سنه، فقصدي اقول لك ان اعلان الله عن شخصه وعن مجيئه الى العالم ده قسم التاريخ لنصين. ما فيش حدث تاني زي مثلا لما نيل أرمسترونج وقف على القمر، دي حاجة عظيمة جدا يعني، عجيبة الحقيقة. تمام؟ ما قسمش التاريخ لما قبل وما بعد. لكن ميلاد الرب يسوع في قرية صغيرة في بيت لحم خلانا نحط التاريخ بناء على ميلاد الرب يسوع.
1: بس لو تسمح لي أقول حاجة في الموضوع دوت، هو دوت علشان إحنا يعني حصل adaptation أو إن إحنا خدنا الجريجوريان كالندر ديت أو التقويم دوت، إن هو التقويم اللي إحنا هنمشي عليه. فدوت كانت هي سياسية، أو يعني زي ما بيقولوا اللي بيكتب التاريخ هو اللي انتصر.
0: صح.
1: فهو كانت سياسية أكتر من ما هي يعني من ناحية الروحية.
0: بس الحاجات دي ليه استمرت 2000 سنة؟ ما هو ممكن أعمل أنا تواريخ جديدة زي ما أنا عايز يعني، وأنا التاريخ يكتبه المنتصرون. صح، كلامك مظبوط 100%. أنا هعمل تاريخ بس مين يمشي عليه؟ بكونها استمرت 2000 سنة دول ليها دلالة يعني، ما هياش حاجة إيه، مش حاجة وبس. تمام؟ فاللي قصدي أقولك يعني السيجنيفيكانس أو القيمة العليا لمجيء المسيح، ومجيء المسيح حدث غير التاريخ. فالفكرة بتاعت تغيير الحالة اللي أنا فيها ده شيء قائم، والله بيعلن ذاته بطرق مختلفة كتيرة أنا ما عرفهاش. عارف أحسن مثال أقدر أقدمه لك من الكتاب المقدس، النبي إيليا كان في أثناء حكم ملك اسمه أخاب، ومراته اسمها إيزابل، وبيعبدوا الأصنام وخلوا كل الشعب يبعد عن ربنا وبيعبدوا البعل وكده. فإيليا بيشتكي للرب وبيقول له أنه كلهم رفضوك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. فربنا أعطاله شوية تعليمات، وبعدين في النهاية بيقول له على فكرة أبقيت 7000 ركبة لم تنحني لبعل. فنسبة الخطأ في حسابات إيليا 1 ل7000. فأنا معرفش إزاي الله بيتعامل مع العالم كله، لكن في مسؤولية شخصية لكل إنسان قبل الرب يسوع المخلص أنه يقدم الأخبار السارة دي للآخرين علشان يتمتعوا بنفس الحرية اللي هو بيتمتع بيها.
1: تمام، بس إحنا عندنا نسبة واضحة جدا يعني، أنا أمشور إن حضرتك يعني أكيد تعرف كذا كذا عينة يعني ناس غيرت الدين بتاعها سواء قربت من ربنا أو بعدت، بس النسبة عندنا قليلة جدا يعني، قد تكون 5% زي ما قلت قبل كده. فهل هنا كل واحد فرصته قد التاني إن هو فعلا يدخل السماء، ولا ربنا حاطط معايير عالية قوي قوي قوي وهو مش مهتم قوي بالناس اللي لو كانت المعايير أقل كان ممكن تتعرف عليه دي؟
0: تمام، أنا هجاوب على حتتين. على النسبة اللي حضرتك ذكرتها 5%، أنا بقولك معرفش
1: طبعا،
0: ده الإجابة يعني. فإحنا ما نعرفش النسبة اللي موجودة قد إيه،
1: بس هي أكيد مش 50-50.
0: بص، انت بتؤكد حاجة احنا ما عندناش ارقام ليها، فصعب. تمام؟ ده حسب رؤيتنا البشرية شايفين ان ما فيش إكواليتي، ما فيش توزيع منتظم يعني. ده حسب نظرتنا البشرية، لكن حسب نظرة الله، الله لم يترك نفسه بلا شاهد حتى في الأدغال مثلا في إفريقيا، الحتة النائية اللي ما يعرفوش حاجة، في مفهومنا ما يعرفوش حاجة، الله بيعلن ذاته لكل هؤلاء الناس. فالنسبة مش هقدر أتكلم فيها لأني ما أعرفهاش، لكن الواضح إن الله بيقول إنه لم يترك نفسه بلا شاهد، فالله يعلن ذاته. وعلى فكرة يا يوستوس، أنا مرات لما في قضايا كبيرة مش هنقدر نجد لها حل واضح، المسؤولية الشخصية هي بقى المهمة هنا، إني أنا اللي عرفت محبة الله ليا وغفرانه لحياتي بموت وقيامة المسيح، علي أن يقدم ده للآخرين، ومن حقهم يقبله أو يرفضه، ده قرارهم الشخصي، لكن أنا مسؤوليتي أنه أقدم البشارة. أنت عارف الرب يسوع قبل الصعود لما قال للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، و لما تبص على الآية دي, دي يعني ميشن امبوسيبل, يعني مستحيل ان ده يحصل, لان ده شويه ناس ما عندهمش لا امكانيات ماديه ولا سلطه سياسيه ولا عندهم مواصلات ولا عندهم حاجة.

0: خالص. فبيقول لهم روحوا واعملوا ده كله، بس قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فوجود الله معنا بالروح القدس بيساعدنا إن إحنا نقدم بشارة الإنجيل للعالم كله، وناس تقبل أو ناس ترفض ده يرجع ليهم، لأنه في حرية شخصية، ودي شيء جميل جدا الله أعطاه لنا.
1: طيب هل إحنا نقدر نقول إن الناس اللي ما وصل لهاش البشارة، سواء مثلا في الصين في وقت معين أو مثلا في شبه الجزيرة العربية في وقت معين، دول يعني ربنا هيعمل معهم إيه في الآخر، أو ولا إحنا ما عندناش المعلومة؟
0: ما عندناش المعلومة دي. ولما الكتاب المقدس ما أعلن ليش عن حاجة أنا مش هفتي، لأن المشكلة في الفتوى أن كل واحد هيقول رأيه وغالبا هيطلع غلط. ففي أسئلة إحنا ما نعرفش إجابتها بالكامل، بس ممكن نعرف الأساسيات. الله إله عادل، الله إله محب، الله إله يريد أن جميع الناس يخلصون. إزاي ده هيحصل أنا ما أعرفش، بس أنا بشوف أني في مسؤولية شخصية علي كشخص قبل الإيمان المسيحي ومؤمن بالمسيح المخلص، أني أقدم هذه البشارة للآخرين، وهم من حقهم يقبلوا أو يرفضوا، دي قرارهم الشخصي. بس إحنا نكون نور للعالم وملح للأرض زي ما الرب يسوع طلب مننا.
1: لكن إحنا نقدر نستبعد إن هم مثلا هيروحوا النار، لأن إحنا عارفين إن ربنا إله عادل.
0: أنت كده بتجرني على السؤال تاني.
1: لا مش
0: عليك.
1: قصدي
0: لا قصدك وكويس. لا أنا مش هقدر أقول لك إيه اللي هيحصل، لأن الله إله عادل فهو اللي هيتصرف في الموضوع ده.
1: تمام.
0: وده حاجة مش هتشغلني، بمعنى أن أنا هقول ده رايح فين وده رايح فين. أنا اللي يهمني أن أنا أقدم رسالة المسيح. تمام. لو أنا بقدم رسالة المسيح ده هو اللي طلبه مني، وهو يتصرف في الباقي. لأني لازم نفهم حاجة، أني إحنا عندنا محدودية في كل شيء برغم الاتساع الكبير اللي الله أعطاه لنا. فرسول بولس مثلا بيقول إيه؟ أعرف بعض المعرفة. فإذا كان رسول بولس بكل الإعلانات اللي جات عنده بيقول أعرف بعض المعرفة، فأنا أعرف بعض بعض بعض بعض بعض بعض المعرفة. فالأمور دي أمور كويس إن إحنا نحكي فيها، بس القرار النهائي هو قرار الله، وأنا مسؤوليتي إن أنا أبشر بالكلمة الله.
1: لو تسمح لي أدخل في نقطة تانية، إحنا عارفين إن لو أي suffering أو أي يعني معاناة إحنا بنعانيها هنا فهي بتبقى نوع من أنواع التجربة، أو هي في الأول وفي الآخر من تدبير ربنا، مظبوط؟
0: أنت إيه رأيك؟
1: أنا شايف كده، إن إحنا لو إحنا كبني أدمين عندنا معاناة معينة هي ممكن تبقى تجربة، وربنا بيجربنا علشان يشوف هل إحنا فعلا هنثبت على إيماننا ولا لأ.
0: طيب إحنا هنقسم التجارب لمجموعتين، في حاجات أنا اللي بتسبب فيها، فأنا لو كسرت إشارة المرور وخدت غرامة فدي مش من ربنا
1: طبعا،
0: ده أنا غلط وباخد العقوبة بتاعتي
1: أكيد.
0: تمام. وفي حاجات تانية الله بيسمح إنها تيجي لحياتي عشان يمتحني، والامتحان هدفه إن يديني رتبة أعلى. فأنت في الجامعة بتدخل امتحانات عشان تطلع من سنة أولى لتانية وتاخد بكالوريوس وشهادات عليا وهكذا. فالامتحان ما هوش عقوبة، الامتحان ده وسيلة علشان يقول أنت وصلت المستوى ده وننقل على اللي بعده. وده اللي بيحصل في حياتنا. فمش كل تجربة في حياتي بيكون سببها الله. لو واحد مثلا بيشرب خمرة كتيرة وبوظت الكبد بتاعه ويدخل ونعالج ونطلع عينيه في العلاج، ما يقوليش دي تجربة من ربنا. تمام. فإحنا بكل وضوح دلوقتي عندنا مجموعتين، مجموعة التجارب اللي ممكن تيجي في حياتنا، وعندنا الامتحان اللي الله بيدهولنا عشان يرقينا ويغيرنا ويشكلنا، وده كله جميل. بس مش معنى واحد أني واحد جاله مرض نقول لك ده عمل خطية فربنا بيعاقبه، دي غلطة كبيرة جدا جدا جدا في مفاهيمنا، ولازم تتغير بالكامل. الإنسان المؤمن بتجيله أمراض، الإنسان الغير مؤمن بتجيله أمراض، ودي حاجة لأننا في الجسد، لأننا في الطبيعة الساقطة، لأننا في العالم اللي هو مش كامل. فدي حاجة لازم نفرقها في مخنا قوي قوي، ما نقولش إن واحد عشان عنده مرض يبقى معنى كده ربنا بيعاقبه.
1: طيب أنا سألت حضرتك سؤال الناس اللي إن إحنا بنعاني يعني في الحياة ديت، علشان أسألك على مثلا الحيوانات اللي سواء قدلها ملايين أو ألافات السنين، هنتكلم في الموضوع ده بعدين، بس هي في الأول وفي الآخر الحيوانات الفود شين بتاعتها أو سنة الحياة بتاعتها ماشية على إن هي بتاكل بعض، أو

0: ان هي يعني كل حيوان بيموت موتة صعبة جدا وبيتعذب. فليه ربنا هيخلق ايكو سيستم او هيخلق نظام في المبني على المعاناة والتعذيب والقتل دوت؟
1: ده سؤال جميل جدا. لازم نرجع للخليقة الأولانية اللي الله ذكرها في سفر التكوين أصحاح 1 و2. في الخليقة الأولانية ما كانش فيه موت خالص، فكان الأكل بتاع البشر كان

0: بتاكل بعضها، ما كانش فيه طيور جارحة. فتلاقي في تكوين أصحاح واحد من عدد 29 و30 بيقول: أعطيتكم كل شجر يبذر بذرا كجنسه يكون لكم طعاما، لكم وللطيور ولدبابات الأرض. فكان الأكل نباتي، فده ما فيهوش نفس، تمام، فما فيهوش قتل، فأساس دي الخليقة الكاملة. بعد آدم وحواء لما سقطوا في الخطية كل ده اتغير، لأن الأرض لعنت ولأن ابتدت تنتج شوكا وحسكا. فاللي احنا شايفينه دلوقتي، الطبيعة اللي حضرتك كلمتني عنها انه حيوانات بتاكل حيوانات وحاجة عنيفة جدا، ده ما كانش في خطة الله الأساسية.
1: بس تسمح لي، بس هو فين العدل لما آدم يعمل الخطية والحيوانات تتحاسب على
0: برافو عليك
1: الغلطة دي؟
0: تمام. هي الفكرة بقى ايه؟ ان آدم خلق على صورة الله وشبهه، فآدم هو رأس الخليقة، فكل اللي معمول ده معمول عشان آدم وحواء والنسل البشري. فلما سقط الرأس كله وقع. عشان كده في فكر الفداء، ان الله بيدفع ثمن خطيتنا. وبعدين بيقول في رؤيا اصحاح 21: هتكون في سماء جديده وارض جديده يسكن فيها البر. ففي عالم كامل ما فيهوش خطيه وما فيهوش قتل، في عالم ساقط اللي فيه كل الاوصاف اللي حضرتك ذكرتها، في عالم كامل هيجي مره تانيه سماء جديدة وأرض جديدة. فالله مش هيحسن في حياتنا القديمة. تمام؟ مش كده الحكاية.
1: مش كان أفضل أن ربنا يخلق الحيوانات ديت من غير ما هي تبقى بتحس بالألم أو كده، علشان يعني هو اللي مدبر دوت، يعني هو في الأول وفي الآخر هو اللي مدبر سواء سقوط البشرية أو أيا كان، فهو في تدبيره هو كل حاجة. فالحيوانات ما عملتش حاجة غلط، هي بالعكس ده ما عندهاش عقل أن هي تعمل حاجة غلط. فهي إزاي تحاسب أو تتعذب كل دوت علشان حاجة ربنا هو اللي مدبرها؟
0: تمام. هي عقوبة الخطية، مش ربنا مدبرها. مش مهم، مش هنختلف على التعبير.
1: كده
0: يعني
1: مدبر
0: بسيط
1: كل حاجة.
0: لا، فكرة مدبر كل حاجة دي قدرية. احنا بنتكلم على ان في مسؤولية للإنسان وفي علم الله السابق. فاكر الخطين دول؟ تمام. الفكرة انه الإحساس بالألم على فكرة دي نعمة كبيرة قوي، ده يسموه بروتكتيف ميكانيزم، يعني حاجة بتخليني أتحذر من الخطر. فلو إني ما عنديش مستقبلات للألم في إيدي ولمست النار، مش هحس بيها واتحرق كلي. تمام. فالألم في حد ذاته بنسبة مقبولة، ده وسيلة دفاعية عندنا. أنا قابلت واحد محاضر كبير في أمريكا، بعد ما عطى المحاضرة بتاعته أم جات له معها بنتها، والأم محوطاها كلها لأن عندها مرض مع بس مش بتستقبل الألم. فالأم محوطاها طول الوقت لأنها لو مشيت على مسمار مش هتحس بيه، خد بالك. فوجود الألم في حد ذاته بنسبة مقبولة طبعا، ده حاجة وقائية ممتازة. في سقوط آدم وحواء اللي هم على رأس الخليقة، كل ما تحتهم سقط. عشان كده الفداء هيكون فداء كامل، وهتكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. فإحنا في المرحلة المتوسطة بين خليقة كاملة وبين خليقة كاملة هتيجي، وإحنا في الخليقة الساقطة دي اللي شايفين فيها الألم والموت والمرض وكل المشاكل دي، لأن إحنا في المرحلة المتوسطة اللي فيها عندنا حرية الإرادة نقبل الرب المخلص عشان يكون لنا نصيب في الحياة الجديدة.
1: بس هو الحيوان مش بيجري من الحيوان المفترس بتاعه علشان حاسس بالألم في اللحظة دي، هو بيجري عشان خايف. الخوف دوت المسؤول عنه جزء في المخ اسمه الأميجدلم. فالجزء دوت هو لو كان ربنا أثر فيه إن هو برضو يأكاونت أو ياخد في حسابه يعني إن الحيوان يخاف من إن الألم، أو مش من الألم بقى يعني، إن هو يخاف إن هو يتعور أو إن يحصل له ضرر، فدوت كان هيخليه هو حاسس بالخوف من غير الألم ويقدر يتفادى الدمج اللي ممكن تحصل.
0: تمام. بس الحيوان ده لو في غابة وفيها أشواك، تمام،
1: هيبقى عنده خوف من الشوك دوت.
0: لا، مش خوف، هو لما يتلسع بشوكة منهم، لما يعدي على واحدة، الميموري بتاعته هتقوله انك لما تيجي تدوس على دي هيحصل لك ألم.
1: طبعا. فبيبعد بس عنها. احنا كده لازلنا ما حلناش مشكلة ان الحيوان بيتألم من غير سبب.
0: صح. لا، بص، في الألم وفي الخوف. انت كلمتني عن حاجتين الاثنين دي كلها بنسميها بروتكتيف ميكانيزمز، يعني حاجات تخلينا وقائية، تقينا من الشر. تمام. انت بتحاول تقول لي ان في منطق للموت وللالم. انا بقول لك الموت والالم دول دخلاء

0: دو. فالرب بيقول انه في كورنثوس عن لسان الرسول بولس بالروح القدس بيقول ان اخر عدو يبطل هو الموت. فالموت ده عدو، ده دخيل على خليقة الله.
1: بس حضرتك بتتكلم كأن ربنا ما يقدرش ان هو يمنع الحيوانات ان هي تحس بالألم.
0: لا لا لا، مش ما يقدرش، هو ربنا حط فيهم مستقبلات الحس بتاع الألم، دي مهمة ومطلوبة علشان تحميهم، لكن في النهاية في موت، في توحش، ده مش طبيعي، ده اللي دخل على الخليقة نتيجة سقوط آدم وحواء. وزي ما بقولك إحنا مش بندفع ثمن خطيتهم، إحنا لأن هم رأس الخليقة فكل شيء وقع. لما الرب قال لآدم وحواء يوم تأكل من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموت، الموت ليه اتجاهين، موت رأسي انفصال عن الله، وده حصل لحظة إن هم عصوا الله وعشان كده كانوا بيختبئوا من الله. في موت جسدي حصل، ده التخط الأفقي بقى، موت جسدي حصل في حياة آدم لما عمره انتهى عند 930 سنة. لو كان آدم وحواء ماتوا روحيا وجسديا في نفس الوقت لنا ولا أنت كنا هنبقى موجودين، مش كده برضو؟ لكن الله قرر أن الخليقة اللي هو عملها على صورته ومثاله تستمر بوجود بقى كل المتناقضات اللي حضرتك بتذكرها، الموت والألم والمشاكل والمرض والميوتيشن، الطفرات العشوائية، كل ده تمام. فالله سمح بده أنه يستمر علشان في خطة للفداء، الفداء اللي عمله الرب يسوع بالموت والقيامة دفع ثمن خطيتنا، فإحنا ممكن نتحرر وندخل لملكوت الله منذ الآن لحد لما تيجي سماء جديدة وأرض جديدة. فده الخطة العامة لله اللي بيعلن عنها في الكتاب المقدس.
1: تمام، شكرا يا دكتور.
0: شكرا ليك يا أستاذ.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات اللي عملها ربنا عن طريق النبي العظيم أليشع. والغرض من الحديث عن هذه المعجزات ليس التأمل فقط في هذه القصص الجميلة الرائعة المليئة بالدروس الحلوة لينا، ولكن لأنه مكتوب في العهد الجديد في سفر الرؤيا شهادة يسوع هو روح النبوة، أي كل العهد القديم بقصصه بأشخاصه الحلوين طبعا بالشرائع بالذبائح بتحكي عن شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح الذي مات لأجل خطايانا حسب الكتب وقام في اليوم الثالث، والعهد الجديد تحقيق لهذه الرموز والصور الرائعة. النهاردة معانا معجزة تبدو أنها صغيرة لكنها مليئة مليئة بالمعاني الجميلة، معجزة غالية على قلبي قوي، وأتمنى أنها تكون غالية على قلبك وعلى قلبك، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لنا. دعونا نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 42، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ملوك الثاني أصحاح 4 ومن عدد 42، وجاء رجل من بعل شليشة، بلد اسمها بعل شليشة، وأحضر لرجل الله أليشع طبعا خبز باكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابي، صويق يعني فريك، وقال اعط الشعب ليأكله. فقال خادمه اللي هو جيحزي، ماذا هل أضع هذا أمام 100 رجل؟ فقال أي أليشع، اعط الشعب فيأكله، لأنه هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه المعجزة معجزة بركة. كان في مجاعة، كان في المعجزة دي مرتبطة بمعجزة سابقة، بس دي واحدة من المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق أليشع رجل الله. المعجزة السابقة كان بنو الأنبياء اللي هم الناس اللي زي ما تقول يعني ناس جايين يدرسوا كلمة الله كده، وعددهم 100 حوالين أليشع، وفي مجاعة، مجاعة جديدة. ولكن أليشع قال للغلام بتاعه ضع القدر الكبير واسلق صليقة، وبعدين واحد جاب حنضل وحطها، وبعدين أليشع قال هاتوا دقيق وحط دقيق على الحنضل وبقت أكلة جميلة. بس كان في مشكلة إنه ما فيش عيش، فيش بيسموه العيش يعني ما يعاش عليه الخبز، فمثلا

يقال انه في الصين والهند يقال على الرز هو العيش، العيش ما يعاش عليه، وما كانش فيه عيش، والعيش رمز لربنا يسوع المسيح رئيس الحياة. هو قال عن نفسه: آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو خبز الخبز الحي، أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. المهم أنه ما كانش فيه خبز، ففي الوقت ده جاء رجل من بلد اسمها بعل شليشة وجاب 20 رغيف شعير صغيرين قوي في جراب، يعني واضح أنه شايلهم على صدره صغيرين كده، وشوية فريك، وقال لأليشة: أنا دول اللي عندي، طبعا مجاعة ونفس الشعب يأكل، يقصد 100 رجل. وبعدين جحزي شكاك، هل إيه أحط 20 رغيف قدام 100؟ ده ما يقضوش واحد جعان. فقال أليشة: هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم. فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. معجزة بركة، 20 رغيف شعير وشوية فريك قضوا 100 شخص. طبعا أكيد إذا حضرتك أو حضرتك قريت الإنجيل قبل كده تذكرت بسرعة معايا معجزات البركة الكتيرة اللي عملها الرب يسوع المسيح لما بخمس خبزات. طبعا فرق بين أليشع، ذكرت لحضرتك ولحضرتك إنه أليشع رمز باهت لرب أليشع، أليشع ربنا أمر عن طريقه بركة، العشرين رغيف شبعوا 100، لكن في أيام المسيح خمس خبزات وسمكتين أشبعوا 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، يعني قول مثلا 20,000 واحد، لو كل واحد معه مراته معهم ولدين هيبقوا 20,000 بخمس خبزات وسمكتين. دي القصة بتاعتنا النهاردة، وعايز أشارككم بثلاث أفكار أساسية. الفكرة الأولى عن رجل الله في الجوع، عايز أشجع كل واحد واحدة النهاردة من اللي بيخدموا المسيح، وبذكر لحضرتك إن اللي بيخدم المسيح مش لازم يكون بيوعظ أو حتى بيرنم، مع أن الوعظ والترنيم مهم، ممكن واحد يخدم ربنا بأنه يصلي لأجل الآخرين، أنه يقدم للناس الفقراء. هناك أنواع مختلفة من المواهب، الناس اللي بيسجلوا دلوقتي قدامي وراء الكاميرات في خدمة التسجيل التلفزيوني، أيضا هذه خدمة عظيمة للرب، وهكذا خدمات مختلفة، مواهب مختلفة، لكن يظل شخص الرب يسوع المسيح هو الهدف. رجل الله في الجوع، من الذي يستخدمه الله لإطعام شعبه؟ ثم الشك في قدرة يسوع. عايز أتكلم كلمة مش طويلة، لأني مش عايز أجيب سيرة جيحزي كتير، بس جيحزي كان شكاك واستهتر أليه ده، استخف بالعطية اللي جايبها الراجل بتاع بعل شليشة ده، وقال إيه ده، حط 20 رغيف صغيرين وشوية فريك قدام 100 رجل. ثم أخيرا البركة تغمر الجموع، هكذا قال الرب، مش أليشة حتى، هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضلوا عنهم حسب قول الرب. عايز أشارككم في بعض الأفكار عن هذا الرجل، في دروس كتيرة تحتاج وقت طويل، سأمر بسرعة على الرجل الذي أتى من بعل شليشة. أول حاجة أنه جاء ليقدم شبع لشعب الله. ما أحلى أن نذهب للنفوس المسكينة الجائعة ونحن لدينا خير. ما هو الخير الذي لدينا؟ الإنجيل، الإنجيل الذي يحكي عن المسيح. قال المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. علشان كده مكتوب مثلا في سفر أشعياء صح 58: أليس أن تكسر للجائع خبزك حرفيا وروحيا، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إن رأيت عريانا أن تكسوه، وألا تتغاضى عن لحمك؟ هذا هو الخدمة الحقيقية اللي من وراها يقودك الرب على الدوام، يشبع في الجدوب نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 11 وعدد 26 مكتوب: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. يعني اللي عنده خير وما بيقدمش للآخرين ده حاجة مش مباركة. فإذا كان عندنا خير 100% عندنا خير الإنجيل، شبع للآخرين. هذا الرجل أتى تلقائيا وكأنه بيسمع كلام المسيح لما قال: اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من في أشعياء 6: من أرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ رد أشعياء وقال: ها أنا ذا

ارسلني. اتمنى يعني اذكر حضرتك المثل الجميل اللي قاله الرب في انجيل متى صحيح 22، لما قال في اتنين، في اب معاه ولدين، قال للولد الكبير اذهب اعمل في كرمي، روح اخدمني. والولد الكبير قال له حاضر، يعني احلامك اوامر، انت تؤمر يا بابا. وطلع من الاوضه ولا عمل حاجه. والولد الصغير قال لا انا مش رايح، انا مش فاضي، انا عايز. ولما طلع ندم وراح خدم. والمسيح قال ايهما افضل، اللي قال ما روحش وراح، ولا اللي قال اروح وما راحش؟ طبعا الافضل اللي قال ما روحش وراح، والافضل منهما اني اقول امين يا رب ارسلني لأقدم من كلمة الله، من الخبز بتاعك لكل الناس المساكين يا رب. أقول أمين ثم أذهب. يذكر عنه أنه رجل، رجل مش يعني ميل وفي ميل، رجل وامرأة، رجل رمز القوة. يدينا رب أن نكون رجال. مكتوب طلبت من بينهم رجلا، الله قال كده، يقف في الثغر أمامي. مكتوب اسهروا اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا. يدينا رب في خدمة ربنا ما نبقاش نبقى زي بطرس لما قال له أنت بطرس، وعلى هذه بطرس يعني صخرة صغيرة، وعلى هذه الصخرة أي صخرة اعترافك وإيمانك أبني كنيستي. ثم لم يذكر اسم، كنت أتمنى أن يذكر اسم الراجل بتاع بعل شليش، بس لم يذكر اسمه. عارف ليه؟ عايز يقول أن الخادم الحقيقي للمسيح مش بيهتم أن اسمه هو اللي يشتهر. قال يوحنا المعمدان حينما قالوا له كثير يذهبون إلى المسيح، قال يوحنا المعمدان ينبغي إن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. هذا هو الخادم الحقيقي الذي لا يبحث عن مجده أو عن اسمه أو عن شخصه كما كان هذا الرجل. لكن الرجل ده من بلد اسمها بعل شليشة، وبعل شليشة مدينة في إسرائيل لم تذكر في الكتاب المقدس إلا في هذا المكان. وبعل يعني بعل يعني وثن، شليشة بالعبري يعني ثلاثة بالعربي، يعني البلد معناها بعل بالثلث، وثن بالثلث، يعني يعني اسم البلد عبادة الوثن بالثلاثة كده. تصور ان من بعل شليشة يخرج رجل يخدم الله ويأتي بالطعام لشعب الله. عايز اقول لك ربما تكون ظروفك يا اختي المسيحية يا اخويا المسيحي اللي بتسمعني ظروفك صعبة. بعل شليشة ساكن في بلد كلها شر، عندك أمراض ربما، عندك مشاكل مادية، يعني حواليك الأمور اللي حواليك كلها بعل شليشة. لكن ثق إن الله يستطيع أن يستخدمنا حتى في ضعفاتنا. قال للرسول بولس قديما تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف. في بعل شليشة في الظروف الصعبة في الضعف تكمل. بس كمان الراجل بتاع بعل شليشة لما أحضر لرجل الله أحضر خبز باكورة. يعني إيه باكورة؟ يعني الخبز بتاع أول الحصاد. ومكتوب في سفر الأمثال أصحاح 8 ينادي المسيح قائلا بروح النبوة، أنا أحب الذين يحبونني، اسمع، والذين يبكرون إلي يجدونني. عزيز الشاب، أختي الشابة اللي بتسمعني دلوقتي، عايز أقول لك حاجة. مكتوب أذكر خالقك في أيام شبابك. نفسي أتعلم وأعيش أني دايما أدي الباكورة لربنا. باكورة اليوم أول حاجة الصبح أقضي وقت معاه. زمان كان الباكورة الصبح يأكلوا المن، ولو واحد اتأخر مثلا راح الساعة 7 الصبح المن يكون داب علشان الباكورة راحت. باكورة اليوم للرب، باكورة المال للرب، باكورة الصحة للرب، وهكذا. ثم جاب 20 رغيف، ويمكن اللي بيعرف في لغة الأرقام في الكتاب 20 يعني 5 × 4، 4 رمز العالم صراحة، لأنه العالم فيه 4 فصول. مكتوب صراحة 4 أطراف الأرض، 4 رياح الأرض، ورقم 5 رمز البركة، زي 5 خبزات وسمكتين، 5 حجارة ملس أتى بهم داود وقتل بهم وكانوا جاهزين لقتل العدو، وهكذا يعني. فخمسة رق وخمس حواس، يقول لك أنت عندك الحاسة السادسة، فخمسة رقم البركة. 5 × 4 أي أني أشكر رب لأجل هذه القناة التلفزيونية. 5 يعني بركة، 4 يعني تنتشر للعالم كله. عايز أقول لك ممكن خدمة تقدمها بسيطة ربنا ياخدها وتنتشر في العالم كله.
قال المسيح أذكرك مرة أخرى.

ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. فين؟ أول حاجة في اليهودية المكان اللي هم فيه، ثم السامرة، ثم إلى أقصى الأرض، أورشليم اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض. لكن أقول حاجة كمان عن هذا الرجل اللي جه من بعد شليشة، إنه لما جاب الخبز ده جابه من شعير، ومعروف لدينا ان دايما الحنطه اغلى من الشعير، يعني امكانياته ضعيفه. هو اولا بلد اسمها بعل شليشه، ظروفه صعبه. الحاجه الثانيه انه ما عندوش لا شعير. قدم اللي عنديك. زمان لما مريم كسرت قاروره الطيب عند رجلين المسيح، يهوذا والتلاميذ اتضايقوا وقالوا ايه ده، ده اتلاف. المسيح قال عباره جميله، قال عملت ما عندها. اذا ما عندكش الا شعير، قدم شعير، قدم للمسيح، قدم بالإمكانيات البسيطة بتاعتك. مش لازم تبقى واخد دكتوراه علشان تقدم كلمة، ممكن تبقى بسيط جدا، قدم شعير. بس الله استخدم هذا الشعير، وزي ما هو مكتوب هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. أقول كمان حاجة، كان الراجل ده لابس جراب، جراب يعني عارفين زي الشنط اللي طالع جديد دي، بس مش من ورا تلبس، من قدام جراب كده. فلما حط الشعير الخبز اللي من شعير وحط الفريك، بقيوا على ايه؟ على قلبه. ممكن اتنين يخدموا، يخدموا المسيح، بس واحد تحس انه الخدمة بتاعته في جرابه، من على قلبه، تحس انه بيخدم من قلبه، والتاني بيأدي الامر مجرد تأدية واجب. لكن اقول كمان حاجة، انه لما جاب، هو عايز الشعب يأكل، اعطي الشعب اللي يأكله، لكن جاب العطية بتاعته لمين؟ لأليشع. أي خدمة بتخدمها، ما أحلى أن تقدمها للمسيح. عارف لما تحس أنك بتخدم المسيح مش بتخدم الناس، هتبقى متشجع جدا. إذا مدحوك هتفرح، وإذا ذموك فلن تخاف، لأنك أنت بتقدم للمسيح. أتذكر الرسول بولس كمثال جميل للخادم الحقيقي، اللي الرجل بتاع بعل شليشة رمز ليه، قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع. أقول كمان حاجة أخيرة، أنه من عظمة هذا الخادم الرجل بتاع بعل شليشة، أنه مرضيش يرد على جيحزي. يعني هو قدم الخبز وقدم الفريق، وعلى فكرة الفريق أيضا رمز المسيح. هتقول إزاي في تقدمة في لوين اتنين اسمها تقدمة الفريق؟ طبعا الفريق عبارة عن قمح بيتقطع في شبابه قبل ما يستوي، يعني لونه أخضر حتى، وده رمز المسيح اللي مات في شبابه. على فكرة في آيات نبوات عن المسيح، مثلا مزمور 102، أتمنى أنك تفتحه وتقراه وقارن بينه وبين عبرانيين 1، لأن الآيات اللي ذكرت عن المسيح في عبرانيين 1 مأخوذة من مزمور 102 اللي هي نبوات عن المسيح. ايه المزمور ده بيقول؟ نبوة عن المسيح بتقول ضعف في الطريق قوتي، قصر ايامي، اقول يا الهي لا تقبضني في نصف ايامي. سنه كان 33 سنة لما مات المسيح. يرد عليه الرب بالروح القدس يقول انت هو الله الى ظهر الدهور سنوك. هنا المسيح في لاهوته وفي ناسوته، مات المسيح في شبابه. بنات اورشليم كان بيبكوا عليه لانه شكله حلو، ومي يعني جلدينه وحاطين الصليب عليه وبيقع وبيشرب بكل وقاره، اقول بياخد من التراب وهو بيتنفس علشانك وعلشاني، بدل ما احنا نبقى زي الحيه اللي كانت بتسعى على بطنها. قال اكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموعي. هذا ما تشير إليه تقدمة الفريق. المهم أنه الراجل بتاع بعل شليشة لم يرد على جيحزي. وعايز أقول لك حاجة أختي، أخويا، ربما تكون أنت بتخدم وحد بيضايقك، إذا أنت رديت وعملت مشكلة وخناقة، ثق أن الرب يسوع مش هيرد. لكن إذا أنت مخلص ومظلوم، هو كمان المسيح الظلم، مكتوب عنه ظلم أما هو فتزلل، هيرد مكانك. هنا هذا الرجل بتاع بعل شليشة ما ردش على جيحزي، راح رد على طول أليشع اللي هو رمز المسيح، وقال له ما تستهينش باللي أقدمه، هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. برضو مريم لم ترد على يهوذا أو على

التلاميذ رد الرب وقال إنها عملت به عملا حسنا رجل الله في وسط الجوع. كان نفسي يكون في البرنامج وقت أطول علشان أكلمك عن رجل الله بتاع بعل شليشة، لكن مضطر أتكلم عن النقطة الثانية باختصار شديد، الشك في قدرة يسوع. رجل الله في الجوع ثم الشك في قدرة يسوع. مين ده؟ ده جيحزي. جيحزي شك وقال ايه ده؟ احط 20 رغيف شعير قدام وشوية فريق قدام 100 رجل؟ قال الرب هاك، قال إليشع هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. أتذكر مرة من المرات بجد بوعظ في أحد الأماكن البسيطة وبتكلم عن قصة الخمس خبزات والسمكتين، وبقول بحكي القصة قريتها من الإنجيل، وكان في حوالي 20,000 واحد واحدة، وبعدين المسيح جاب خمس خبزات وسمكتين وبارك وبدأ يكسر وأكلوا 1,000، 2,000. تذكر في ولد قروي كان حاضر ما كانش يعرف القصة قبل كده، وكان لابس طاقية على راسه كده واتضايق جدا، اعتقدني يعني عمل الطاقية كده وقال ايه انت بتضحك علينا، ازاي يعني خمس خبزات وسمكتين يقضوا 20,000 واحد، ده ما يقضوش خمسة. قلت له ما دي البركة. قال لي كيف بركة يعني ازاي بركة؟ قلت له المسيح اله كل بركة، لما يحط ايديه في الحاجة الصغيرة تلاقيها كبيرة. عدل الطاقية وقال لي طيب موافق. بس كملت المعجزة وقلت بعد ما اكلوا بقيوا 12 قفة. الولد اللي سمعني ما قدرش يقبلها ابدا، وعدل الطاقية تاني وقال لي انت بتضحك علينا، معتقدنا يعني ايه احنا ازاي يعني، طب انا مش متخيلها دي، دول الخمس خبزات والسمكتين لو حطيتهم في ربع قفة كلهم. قلت له دي بركة ربنا. قال لا لا لا لا انا موافق 20,000 ياكلوا، بس مش قادر استوعب انه 12 قفة هذه هي بركة الرب. ارجو الا تكون مثل جيحزي او مثل هذا الولد اللي مش قادر يصدق بركة الرب. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. البركة تحتاج إيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. رجل الله في الجوع ثم الشك في قدرة يسوع، وأخيرا البركة تغمر الجموع. قال إليشع هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. ربنا استخدم هذا الرجل بتاع بعل شليشة. أنا عايز أقول لك النهاردة بجد، يمكن في حياتك وانت بتسمعني في مشكلة مادية فعلا، ويمكن بتقول هو ربنا، زي ما في معجزة تاني من معجزات إليشع في جندي قال هو ربنا بيفتح كوة في السماء وبينزل دقيق. أنا عايز أقول لك آه بيعمل كده، ونزل المن 40 سنة كل يوم لمدة 40 سنة لهذا الشعب. ثق في الرب، ثق في الرب بالإيمان. أنا بعرف ناس، ودي معجزة، يعني إيه مثلا خمس خبزات وسمكتين يقضوا 5,000 رجل ما عدا النساء والأولاد؟ يعني إيه 20 رغيف من شعير صغيرين وشوية فريك يقضوا 100 شخص؟ دي معجزة البركة. في سفر اللاويين وأصحاح 25 في سنة اسمها سنة اليوبيل، طبعا أتكلم عنها بس الآية، سنة اليوبيل كانت راحة، الأرض ما يزرعوهاش، والسنة اللي قبلها راحة، والسنة اللي بيزرعوا يعني 3 سنين. فربنا بيقول لهم في لاويين 25 إذا قلت في قلبك ماذا نأكل إن لم نزرع أو نحصد، فإني هكذا قال الرب فإني أأمر ببركاتي يقول الرب فتعطي الأرض غلة ل3 سنين وتاكلوا ويفضل عنكم. هذه معجزة يا أحبائي. نفس الأرض السنة دي تجيب مثلا كذا شوال، لكن في بعد سنة اليوبيل وقبل سنة اليوبيل تجيب 3 أضعاف. مرة بركة ربنا جات على إسحاق، إسحاق أبو يعقوب أبو الأصباط. تخيل الأرض بتاعته أصابت كم ضعف؟ 100 ضعف. حتى اللي حوالينه جيرانه خافوا ترعبوا وقالوا لا اعمل معانا عهد. ازاي؟ طب نفس الأرض بتجيب نفس المحصول كل سنة، اشمعنى السنة دي جابت 100 ضعف بركة ربنا؟

انا ما اعرفش عزيز المشاهد، اخت المشاهده، هل تثق في بركه الرب؟ انا بثق في بركه الرب معجزه. ياما ناس ظروفهم الاقتصاديه صعبه جدا ويقولوا لي احنا بناخد مرتب ما يقضيش واحد فينا، واطلع العشور بتاع المرتب وكمان اخدم ربنا، وعلى اخر الشهر الاقي ان المرتب مقضي ومزايد. انا عارفك بتستهزأ وتقول ايه ازاي، طبعا ليك حق بالعقل والكالكوليتر ما تجيش، بس ببركه ربنا تيجي. هتقول انت لسه كلام التخلف ده موجود بالنسبه لك، لكن بالنسبه للانجيل خمس خبزات وسمكتين بيقضوا 5000، دي معجزه ربنا. بالنسبه للانجيل 20 رغيف من شعير، هكذا قال الرب، ياكلون ويفضل عنهم، فاكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. البركه الحقيقيه هي ان تاتي الى المسيح يملى حياتك بركه، يبارك في وقتك، يبارك في اولادك، صدقني يبارك في صحتك. انا مش بقول لك كلام، هذا ما تقوله كلمه الله. حينما تاتي الى المسيح تشعر ان الخير دخل بيتك. هكذا قال الرب، ياكلون ويفضل عنهم، فاكلوا وفضلوا عنهم حسب كلام قول الرب. وانا عايز اقول لك، يا ترى اشبعت بالخبز الحي؟ المسيح هو مصدر الشبع. ليه عايش في الجوع؟ الابن اللي كان ضال كان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فلم يعطيه احد. لما رجع بيت باباه لقى الخبز ولقى عجل مسمن مدبوح. وانا بتصور ان الابن اللي كان ضال لو جابوا له الخرنوب هيرميه ويقول انا شبعت بالخبز، ما اقدرش اكل مره تاني خرنوب. لو جيت النهارده واتمتعت ببركه المسيح، صدقني صدقني هتلاقي نفسك كريت المخدرات لوحدك، دي معجزه. انا عايز اقول لك حاجه، المسيح بيحرر من الهيروين بجد، وبيحرر من مختلف قوى ابليس في الاستعباد، من النجاسه، من الزنا، من نظرات الشريره. بيديك قلب جديد، بيشبعك. ولما المسيح يشبعك بتدوس على العالم، لانه مكتوب النفس الشبعانه تدوس العسل وللنفس الجائعه كل مر حلو. الا تصلي معي الان؟ اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، انا عايز اديك باكوره شبابي كما فعل الرجل بتاع بعل شليشة. يا رب انا عايز اشبع بيك لانك انت خبز الله النازل من السماء. عايز يا رب لما اقرب اليك ادوس على مغريات العالم، على عسل العالم. ارجوك افعل هذا واشبعني علشان ادوس على كل ما لا يرضيك في الحياه، لان لك كل المجد. امين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهارده، رفع راسي وراسي ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

يسوع له كل المجد، يسوع مستحق كل المجد. يلا نقف مع بعض وتعالوا.

يستحق كل المجد يسوع. كل ركبة تسجد ليك، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف ليك مستحق كل المجد يسوع. قللي الكيبورد في المونيتور بليز. يلا بينا سوا، قولوا معايا، صلوا معايا الكلام.

لحضورك يملى عنينا يا يسوع. وانت واقف مكانك اطلب هذه الطلبة بقلب صادق، خلي حضورك يملى عنينا. ولا أجمل ولا أبهى من هذا المشهد أن تمتلئ عيون إيماننا بالحضور الإلهي. أصلي من قلبي النهاردة ما فيش واحد فينا يطلع لم يتلامس مع هذا الحضور الإلهي. في اسم الرب يسوع المسيح بصلي، آمين. استريحوا.

من أروع مشاعر اللي ممكن تكون موجودة عند خادم، إنه يشعر إنه بيتعب للرب، وإنه يتمنى إنه يسمع ده، إنه تعبنا ليس باطلا في الرب. عندي ترنيمة كاتبها بيتكلم عن محبة الرب، لكن في الآخر بيقول له ثم هبني أن أضحي مثل ما ضحيت لي. أول الترنيمة يقول من أنا يا رب حتى تحملا عني الصليب. أنا ليه كتير ما رنمتش الترنيمة دي، بس اليومين اللي فاتوا دول جت قدامي ورنمتها للرب.

مع نفسي يعني. ايوه هات لي اخر عدد. بيقول له هو بيخدمه: ثم هبني ان اضحي مثل ما ضحيت لي، هل اصون نفسي عنك يا من امتلكتني؟ ها انا اتي مقدما لك ارادتي مثل ما تريد.

تشجعك لما تلاقي نفسك قادر تلينك كده، لان هي كلامها بسيط وملحنها بسيط. يلا جرب تقول النهارده هللويا مثلك لا يوجد يا يسوع. يلا من الاول اللي عارف يكون معاك.

أنا متشكر للرب ولحضراتكم جدا، يعني وأنا ببص على الوجوه وهي بترنم، مع أن أنا عارف الترنيمة دي مش متداولة، لكن إزاي إن إحنا بنحاول وقلناها حلو قوي، أنا بحييكم من كل قلبي. طيب عندي ترنيمة جميلة كاتبها بيقول نفس المعنى باتجاه جميل، بي فلات ماينر، بيقول له يلي مت بدالي. يلا نقف سوا.

حمل مذبوح عام. قولوا معايا ده كمان، ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا، هنفضل

عارف يعني ايه نقضي عمرنا تمجيد ولا يمكن ما فكرناش فيها كتير قبل كده؟ نقضي عمرنا تمجيد ده موضوع عايز العمر بحاله، مش يومين مؤتمر ولا إرسالية في مكان، لكن ده يبقى القلب والكيان والوجدان لي في ذهني. مجده اللي هعمله ده هينفع يكون لمجده ولا لا؟ وانا شجعنا من كل قلبي في الوقت اللي بقينا في المؤتمر المبارك ده، تعالوا النهارده ناخد كل كلمه عشان تساعدنا نقضي عمرنا تمجيد. خد عندك الترنيمه الجميله اللي جايه، واحد بيقول له ده الموضوع كله مجدك، ونفسي النهاردة أكون بشوف مجدك، وإن كان في عينيا قشور شيلها بيدك. أنا عارف إن في ناس ممكن تعلق على الكلام ده تعليقات خاصة، بس أنا اللي قصدي فيه، شوف عندك ترنيمة، عدد في الترنيمة دي بيقول له يا يسوع أنت احتياجي بتمسك بيك، وأنت فرحي وتاجي أنا

عيني عليك. وبعدين يجي يقول له في حتة كده جميلة قوي وهو بيتوب، يقول له أنا جاي وفي قلبي خطية ورعيتها كتير، أنا هضحك عليك؟ ما أنت عارف، ده أنت شايف اللي أنا مش شايفه، خلصني من العبودية بقوة تحرير، أنا بطلب مجدك. يلا تعالوا نتحد في الطلبة دي، كل واحد فينا عن نفسه ولنفسه بكل ما فينا من قوة. تعالوا النهاردة نقول له كده، أقضي عمري تمجيد.

دي اللي جاية تكون آخر ترنيمة أو اللي قبل الأخيرة، مش عارف. بس عظمة ما أعطى السيد لم يبخل بشيء. يقول الكتاب في آية من الآيات اللي بتأثرني، بيقول إن الله لم يبخل بابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، وهابنا أيضا معه كل شيء. وأجمل كلمة في الآية دي مش كلمة كل شيء، لكن أجمل كلمة فيها معه. أشكرك معه. أصل ليه الابن؟ ليه كل شيء. نقضي عمرنا تمجيد في شخصه، في مجده، في عظمته، في فعله، في قوته، في قيادته، في نعمته، في محبته، في سندته، في قوته، في رفعته. قول وأقول لكم بلسان مختبر، يمكن النهارده العالم محتاج أن يرى

مسيح في كل مكان تكون حضرتك أو حضرتك فيه. زمان كان في ترنيمة زمان على أيامنا كانت تقول يسوع يعمل منك مسيح صغير، والناس لما تشوفك تشكر وتقول أنت على طول. أنا ما كنتش عايز أرنمها بس طيب أنا كنت مجهز ترنيمة تاني بس خلاص، يعني ممكن ناخد الترنيمة دي الأخيرة وناخد واحدة بعد الأخيرة في اللي جاية نختم بيها كلامنا. أشجعكم من كل قلبي النهاردة، يعني هي أولها بيقول يسوع يعمل منك راجل غصب عنك، عارف؟ أنا أشجعكم من كل قلبي النهاردة، وحتى يعني بناتي وأخواتي، يلا تعالوا نكون رجال في الإيمان، تعالوا نقول زي ما هو عايز، عشان الإثمار والاستثمار بتاعنا في موضوعنا الجميل يبقى في مكانه والمجد، نقضي عمرنا تمجيد. والمكافآت ما احكي لكش عنها، عايز تسمع يمكن ما فيش وقت حكي كتير، بس عارف اقول قوي انه عنده استعداد الرب النهاردة انه يكافئ الايمان البسيط اللي مصدقه، ويكافئ الشخص اللي النهاردة بيتكلم عنه مش خايف، والشخص اللي عايز يظهر الهه، أزال مخاوفي مني ومنحني سعادة أبدية. ألا يحق لي عليا النهاردة إني أرنم له ده؟ يلا جربوا ده معايا. يسوع يعمل منا راجل رغم ويديك محبة ويبعد إبليس عنا. يسوع يعمل منا راجل رغم ويبعد إبليس عنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ممكن تدوا روحكم سقفة حلوة. برضه أقول لكم زي ما قلت لكم السنة اللي فاتت، يعني أنتوا في ترنيمة مدارس الأحد قلتوا يعني أحلى من ساعة ما جينا، من ساعة ما رنمت معاكم النهاردة دي أحلى ترنيمة النهاردة، يعني حاجة حلوة جدا يعني. طيب عندي ترنيمة أخيرة كاتبها بيقول له كده، ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع. فيها عدد الترنيمة دي كبير، يقول له أنا نفسي النهاردة أكون أسعى في سفارتي أطلب لأمتي، نفسي دي الناس تتغير تشكر وتتغير وأنا بقضي عمري تمجيد. تعالوا النهاردة نطلب الطلبة دي، ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع. لا نوقف آخر مرة.

تيأس، لا يملكني اليأس أي فشل، لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي. ربي اجعلني، ربي اجعلني، ربي اجعلني أشبه ابنك يا يسوع. ربي اجعلني، ربي اجعلني، ربي اجعلني أشبه ابنك يا يسوع. أيوة رب، أيوة رب، مش عايزين نكون غير زيك، مش عايزين نعجب الناس في اللي عايزينه الناس بطريقة الناس. لو كنا هنرضي الناس ما ننفعش، ما ننفعش نبقى عبيد ليك. عايزين نعيش اللي بنقوله كتير وبنرنمه واحنا ما بنقصدوش أحيان كتير. نفسي نعيش نقضي عمرنا تمجيد. آه يا رب، آه يا رب. أصلي لأجل كل واحد ووحدة من إخواتي ومن أولادي. يا رب حاضر في هذا المكان، جاي ونفسه يكون خادم حقيقي ليك، عنده الاستعداد النهاردة أنه يضحي بالغالي والثمين، وعنده استعداد يكون زي ما انت عايز مش زي ما الناس عايزها. كل مرة في المؤتمر ده في نفس الوقت نقول ما فيش مؤتمر أحلى من كده، وتبهرنا بأنك توجد لينا مؤتمر أحلى من اللي قبله. وأنا منتظر إنه كمان مؤتمرنا السنة دي يكون من أحلى المؤتمرات اللي قضيناها في دوام. أشكرك عشان إخواتي اللي حاطين كتفهم تحت الشيلة، وعندهم يا رب النهاردة الاستعداد إن هم يكونوا بيخدموك في إخوتهم. تعالى وبارك الكل في مراحمك وفي إحسانك. صلي بركة يا رب لخدامك اللي بيخدمونا من على المنبر أيضا. أشكرك عشان خادمك اللي هيكلمنا، واللي أنا مصدق قوي إنك كل مرة نيجي تكلمنا فيه بحاجات جميلة وجديدة. أنتظرك أنا وشعبك بأمور مجيدة وتعليم لينا وتوجيه عشان نعرف نقضي عمرنا تمجيد. مرة تاني بشكرك عشان المؤتمر، عشان ترتيباتك العليا، ليك السجود. كل شعب الرب يقول استريحوا.

مساء الخير، أهلاً بحضراتكم جميعاً، الحبايب اللي بيتابعونا من خلال البث المباشر لقناة الكرمة، اللي بنشكرها جداً على محبتها وتعبها، وحبايبنا الغاليين في فريق التصوير. أهلاً بحضراتكم اللي موجودين معانا في القاعة في مؤتمر أطباء لهم رسالة، دكتور زوزة ميشن دوام رقم 18. واحنا مكملين في سلسلة شعار مؤتمرنا تاجروا. عندما يمتزج العلم، فهو أستاذ بروفيسور للنيورولوجي والنيورو ريهابيليتيشن، وكتب أكتر من أو شارك في كتابة أكتر من شابتر عن النيورو في كتب علمية لها قيمة كبيرة، وكتب امتحانات الزمالة البريطانية MRCB. عندما يمتزج العلم مع محبة الرب والمؤمنين، اللي خلت البيت يبقى مفتوح للغرباء اللي ما يعرفوهمش، اللي ممكن يقضوا في البيت وقت طويل لدرجة انه ممكن يوصل سنة وهما ما يعرفوهمش، لان في حد كان متضايق وكان محتاج مكان. القلب اللي يبقى مليان بمحبة الرب والآخرين، اللي يهتم بمرسلين في الحقل ما يعرفهمش وما سمعوش عنهم. لما يمتزج العلم مع محبة الرب مع المعرفة الكتابية الصحيحة، الدراسة اليومية والخدمة من خلال كلمة الله، لما يمتزج ده كله مع الرؤية اللي تخلي حد يسيب المكانة الكبيرة والشغل الكتير ويجي لمستشفى هرم المنوف عشان يبدأ برنامج تدريب أطباء البطنة ويخلق من مستوى عالي من العلم، لما يمتزج كل ده بالإضافة للتشبه بالسيد ويتسربل بالتواضع، ينتج لنا شخص اسمه الدكتور ستيف ستورمان، اللي احنا بنشكره جدا لأجل وجوده معانا ومن أجل رؤيته انه يهتم بآخرين. احنا فرحانين بوجود الدكتور ستيف اللي الرب هيستخدمه وسطينا النهاردة في تكملة سلسلة تاجره. النهاردة تاجره بجدية. اهلا بيك يا دكتور ستيف، واهلا بالدكتور ميشيل اللي بنتعبه دايما في الترجمة. الرب يبارككم ويدينا من خلالكم رسالة واضحة.

0: Thank you, Dr. Ehab, for your generous words. What he didn't tell you was we've been trying to do it for 35 years and still only just getting started.
1: شكراً دكتور إيهاب على الفرصة دي. أنا بقالي 35 سنة باجي مصر وحاسس أنا لسه ببتدي.
0: So very slow progress.
1: ويعني تطوري في اللغة قليل قوي.
0: When you think of enthusiasm or diligence, what comes to mind?
1: لما نفكر في الحماسة أو الاجتهاد، إيه اللي يجي على بالنا لما نفكر في الكلمتين دول؟
0: If you're having any difficulty, just think about what happened in Egypt in the World Cup.
1: لو مش قادرين تميزوا إيه المعنى بتاع الكلام ده ونشوفوا بس وقت كأس العالم واللي بيحصل في مصر كان.
0: Night and day, they tell me the streets were full of enthusiastic people.
1: بيقولوا لي في الليل وفي النهار الشوارع مليانة بناس متحمسة جدا لكأس العالم.
0: Ashura became a household name.
1: عاشور بيقول بقى اسم شائع جدا في كل بيت.
0: And there was fist bumps.
1: Sorry. وكل الناس بتحيي يعني بدراعها كده ومتحمسة جدا.
0: So are we talking about that today?
1: فده بنتكلم فيه عن الحماسة أو الجدية. ده اللي بنتكلم عليه النهاردة.
0: Well, it's a great feeling, isn't it? It's a great feeling.
1: ده يعني إحساس ضخم جدا، مشاعر ضخمة جدا لما نحس الإحساس ده.
0: But we are talking about something a bit deeper today.
1: لكن هنتكلم عن حاجة بصراحة أعمق من كده شوية.
0: Something that

0: is life-changing.
1: حاجة هتغير الحياة.
0: Something that could take you all the way to the moment of death.
1: حاجة ممكن تاخدك في رحلة حتى الموت.
0: And means that you don't stop even though you can see what's coming.
1: وحتى وانت شايف اللي جاي عليك مش هتقدر توقف نفسك.
0: So it's quite serious.
1: الموضوع جدي جدا.
0: Now on the other hand, think about apathy.
1: خلينا على الناحية التانية نفكر في صورة اللامبالاة.
0: Think of the most apathetic person you can think of who isn't a teenager.
1: تخيل كده واحد فكر في حد يكون عنده لا مبالاة شديدة جدا يعني ما بيتحركش ما فيش أي مشاعر ما فيش أي حاجة خالص.
0: Now it might be that you've been in this conference the last 24 hours and you've been hearing about doing business for God.
1: يمكن خلال 24 ساعة الأخيرة دي احنا بقالنا في المؤتمر وبنسمع عن كلمة اعمل شغل ربنا أو تاجره.
0: But actually, you are quite lacking in enthusiasm about the idea.
1: لكن ممكن ما يكونش جوانا أي حماسة ناحية الموضوع ده.
0: In fact, you lost your drive quite a long time ago.
1: يمكن من مر زمن طويل قوي وفقدت الشغف ده وفقدت الدافعية اللي جواك إنك تبقى تطلع لقدام.
0: And what we want to do in the next few minutes is explore how we obtain diligence and enthusiasm.
1: خلال الدقائق اللي جايه دي انا عايز مع بعض نحاول نكتشف يعني ايه كلمه تحمس او يعني ايه اجتهاد.
0: What does the Bible say?
1: الكتاب المقدس بيقول ايه عن الموضوع ده؟
0: What does God want us to do to have that diligence and enthusiasm that drives us to do his work?
1: ورب عايزنا ازاي يبقى عندنا النوع ده من الحياه الحماسه والاجتهاد اللي تدفعنا ان احنا نعمل الشغل بتاعه.
0: So Jesus told parables about enthusiasm.
1: الرب يسوع ذكر لنا أمثال متعددة عن الحماسة.
0: Did you notice that the man who built his house on the rock dug deep?
1: هل لاحظنا أن الشخص اللي بنى البيت على الصخر حفر بعمق عشان يبني؟
0: So it wasn't superficial. He really had to do some work.
1: ما كانش بيبني على السطح بس كده لكن عمل شغل جامد عشان يدخل في العمق.
0: He needed enthusiasm and diligence.
1: كان محتاج نوع من الحماسة والاجتهاد عشان يبني على الصخر.
0: And you remember the son who said, "Oh, I'll go and do your will, master."
1: وفاكرين قصة الابنين اللي واحد قال انا هروح الكرم.
0: And he didn't go.
1: وما راحش.
0: He lost his drive.
1: هو فقد الدافع اللي جواه اللي يدفعه انه يروح.
0: Interestingly, Jesus says that was what the religious people were like.
1: ورب يسوع أشار للنموذج ده إن هم دول القادة الدينيين اللي ما عملوش مشيئة الآب.
0: And in the parable of the sower,
1: وفي مثل الزارع,
0: that the seed on the rocky ground sprang up with lots of enthusiasm.
1: البذار اللي وقعت على الأرض الصخرية نمت بسرعة وكان كأنه في حماسة كده فيها.
0: And then it withered away.
1: لكن ذبلت بسرعة.
0: So there's something here about diligence and enthusiasm being more than just an emotional response.
1: فهنا الحماسة والاجتهاد مش مجرد شوية مشاعر كده تجاوب في مشاعري فأنا يعني إيه خدت كأني خدت حبوب الشجاعة وهبتدي أعمل بقى.
0: Jesus, as we've heard already in many of the talks, gave us clear instruction and advice about the risk of lack of commitment, lack of enthusiasm.
1: الرب يسوع ادانا في تعاليم كتيرة هو ذكرها خطورة انه ما يكونش عندي النوع ده من الحياة الاجتهاد والحماسة.
0: And we're particularly warned that as time passes to get nearer to his coming, we will become at risk of our love growing cold.
1: وعلى وجه الخصوص هو حذرنا انه واحنا منتظرين مجيئه التاني وتأخر شوية في السكة نفقد حماستنا وتبرد محبتنا.
0: And as we've heard of our of the bridesmaids being asleep, of falling asleep because we've lost our enthusiasm and our diligence.
1: عاملة زي مثل عذارة مثلا أو إن هم ناموا العريس جاي بس هم ناموا أثناء كده وفقدوا الحماسة والشغف بتاعهم.
0: So rekindling our enthusiasm and diligence.
1: احنا محتاجين اعاده اشعاع

0: الحماسة والاجتهاد بتاعنا.
1: Growing and preserving our diligence and enthusiasm.
0: وننمي ونحافظ على الأمر ده جوانا.
1: Is something that we should be thinking about.
0: حاجة مهمة قوي محتاجين نفكر فيها.
1: Now, I want to ask you, why is this such a difficult area?
0: عايز أسألكم ليه الموضوع ده صعب شوية.
1: What are the problems that lead to a lack of drive, a lack of enthusiasm to do business for God?
0: ليه ممكن يبقى في مشكلة إن إحنا ما عندناش الدافع القوي أو إن إحنا عندنا الحماسة أو الشغف ده وإن إحنا نعمل شغل للرب.
1: And I want to put it to you that Satan will oppose you.
0: وعايز أقول لكم إنه أكيد إبليس هيقاومنا في الموضوع ده.
1: A tired, bored saint is completely ineffective.
0: القديس المتعب في ملل هو بلا فاعلية على الإطلاق.
1: The man who goes to open his shop in a morning, sits there and does nothing more, will surely do low business.
0: صاحب المحل اللي هيروح يفتح المحل بتاعه الصبح ويقعد على الكرسي مبلط كده في الخط أكيد مش هيعمل شغل كويس في المحل بتاعه.
1: Slowly, slowly, the business will rot.
0: وبالتدريج كده ببطء الشغلة بتاعته كلها هتبوظ.
1: But it's not enough to have lots of fun and enthusiasm.
0: لكن مش محتاج يعني مش كفاية إن يكون عندنا مجرد حماسة.
1: I want to explore some of the reasons why we lose our diligence and our enthusiasm.
0: وعايز أستكشف معاكم الأسباب اللي بتخلينا نفقد الاجتهاد والحماسة بتاعتنا.
1: First of all, there's the whole question of discouragement.
0: النقطة الأولانية هي الإحباط.
1: So, what leads to discouragement?
0: إيه اللي يخلينا ندخل في الإحباط؟
1: Discouragement can come about because of firstly persecution.
0: ممكن نعاني من الإحباط بسبب الاضطهاد.
1: And I don't say that lightly.
0: وأنا مش بقول الكلام ده بخفة يعني.
1: Many of us in this room will have felt under persecution.
0: أنا فاهم إنه البعض مننا هيحس إنه في وقت ولو اتمر في نوع من أنواع الاضطهاد.
1: And whilst we know that suffering produces endurance, endurance character, character hope, and hope does not make us ashamed.
0: ورغم إن إحنا عارفين إنه الاضطهاد أو الضيقات بتنشئ صبر والصبر ينشئ تزكية.
1: I don't think any of us would be volunteering to be persecuted.
0: ما افتكرش ان في حد ابدا هيتبرع او يتطوع ان يقول انا عايز اخش في الاضطهاد.
1: You can lose your enthusiasm because of oppression.
0: ممكن الواحد فعلا يفقد الشغف اللي جواه والحماسه اللي جواه بسبب التعرض لضغوط زي كده.
1: You can lose your enthusiasm because of exhaustion.
0: ممكن نفقد كمان الحماسة بتاعتنا بسبب الإجهاد تعب.
1: Burnout is not just for wimps.
0: الاحتراق مش بس للناس يعني اللي ممكن تكون بتعدي في ظروف صعبة.
1: You did that very well. The Egyptian word for wimp, I don't know what it is. Very good. So we can be guilty of taking so much on.
0: ممكن في ظروف حياتك تاخد أحمال كتيرة أو مشاغل كتيرة عليك.
1: That you cannot open another email.
0: لدرجة إنه أنا مش قادر أبص على إيميل جديد أفتحه وأراه.
1: You can't take another phone call.
0: مش قادر أرد على التلفون ده.
1: The patient becomes a problem.
0: المريض اللي جاي دوًا أو بصراحة هو مشكلة.
1: An object in the way of you doing your job.
0: هو في الحقيقة جاي يعطلني مش قادر أعمل الحاجات اللي أنا عايز أعملها.
1: You become depersonalized.
0: فتحس إن أنا فقدت إنسانيتي أنا إذا كأني بقيت مكنة.
1: And you become unproductive.
0: وطبعًا ما أقدرش أعمل إنجاز أو ما أقدرش أكون منتج كويس.
1: You are burnt out.
0: أنا اتحرقت يعني أنا استهلكت تماماً.
1: Just listen to these things, and if this is you, we're going to do something with this in a minute.
0: لو حد من القاعدين حاسس إنه هو بيمر في المشاعر دي، إحنا هنتناول الأمر دوًا فيما بعد.
1: And when you don't see fruit for your work.
0: حاجة تانية ممكن

0: صبني بإحباط لو أنا مش لاقي أي ثمر من الخدمة أو العمل بتاعي.
1: It was a curse in Israel for them to plant seed and see no fruit.
0: في الحقيقة في العهد القديم نرى إنه كان نوع من اللعنة على الشعب لما يزرع وما يلاقيش ثمر طالع من الزرع بتاعه.
1: And I want to put it to you that often you do not see fruit in God's work quickly.
0: وعايز أقول إنه كتير ما بيحصل معانا إنه ما نقدرش نشوف ثمار سريعة في عمل ربنا.
1: You can become very tired of waiting.
0: فممكن أبقى يعني متعب جدا أنا مستني ثمر مستني ثمر مش راضي يجي الثمر.
1: You can become discouraged because you haven't had any feedback about, well, is it worth it?
0: وأحبط كتير قوي لأنه مش لاقي رد فعل من الناس يشجعني يقول لي إن اللي أنت بتعمله ده ليه نتيجة حلوة.
1: Now, if this is you,
0: لو أنت كده,
1: just hold it there, and we're going to walk through with what the Lord says to do with that.
0: كملوا معايا إحنا هنتشارك إزاي نتعامل مع الأمر ده رب يعلمنا نعمل إيه.
1: So can I put it to you that there's another problem?
0: مشكلة تانية.
1: I heard about Talabat on the way here.
0: Talabat. في طلبات سمعت عن طلبات طبعا في بالابلكيشن بتاع طلبات.
1: I want it and I want it now.
0: أنا عايز الطلب الفلاني ده وأنا عايزه دلوقتي.
1: Egypt's contribution to world civilization.
0: يعني المشاركة من مصر في الحضارة العالمية ضخمة جدا.
1: And if you wait more than 5 minutes, you're deprived.
0: وفي خلال 5 دقايق تلاقي نفسك فقدت كل حاجة.
1: But you know, God's times are not our times.
0: لكن توقيتات الله مختلفة تماما عن التوقيتات بتاعتنا.
1: If you're hooked on instant answers, you'll find it quite difficult to have enthusiasm in God's work.
0: لو أنا كل طريقة تفكيري على إن أنا أدوس على الزرار الأمور تحصل في الحال التوجه دوًا هيصعب عليا جدًا إن أنا أنتظر الرب واستنى الشغل بتاعه والنتيجة اللي هو يعملها معايا.
1: The preacher who preaches on waiting for the Lord is unlikely to be popular.
0: والوعظ اللي بيتكلم عن انتظار الرب غالبًا مش هيكون له يعني مستمعين كتير.
1: But it can make you lose your enthusiasm, your diligence. It can make you lose the enthusiasm.
0: وده هيخليك فعلا تفقد الحماسة أو الاجتهاد في انتظار الرب.
1: Now, a lie to that is that thing where you remember you're going on holiday or coming here, and you've got the kids with you.
0: ممكن تكون جاي مثلا رايح في أجازة أو جاي هنا حتى ومعك الأولاد.
1: And the little voice in the back says, "Are we there yet?"
0: The little voice. ممكن حد يعني وانت جاي في السكة يعني حد من العيال يقول هو احنا وصلنا ولا لسه.
1: And you know, as believers, we can be just so impatient for God.
0: وممكن احنا كمؤمنين نفقد صبرنا خالص في انتظار الرب.
1: It is scriptural. How long they cry out, don't they? How long shall we wait, Lord?
0: وده حاجة كتابية نعرف المزامير. حتى متى يا رب تنساني أو أنا هستنى قد إيه تاني.
1: And you can be left thinking, "Come on, I want to get there."
0: هو يقول يا رب في إيه الحكاية ما تيجي بقى وتخلص القصة دي.
1: And you don't enjoy the journey.
0: وما نتمتعش بالرحلة اللي إحنا رايحين فيها.
1: You don't see the beautiful things that God is doing right now as we make the journey and we walk with Him.
0: بنفقد الاستمتاع بالرحلة ونشوف اللي الرب بيعمله معانا وإحنا في السكة دي لغاية لما نوصل.
1: The frustration makes us blind to His blessings.
0: فإحباطنا ده يعمينا على إن إحنا نشوف بركاته وتعاملاته معنا وإحنا في الرحلة معه.
1: A couple of quick tips if you feel like a child trying to get to the end of the journey.
0: بعض النقط اللي ممكن تساعدنا لو أنا حاسس إن أنا زي الطفل اللي زهقان أنا عايز أوصل بقى لنهاية الرحلة.
1: Number one, be thankful all the time.
0: رقم واحد خليك شاكر طول الوقت.
1: Be deliberately thankful.
0: خليك شاكر عن قصد. عن نية حقيقية أنا عايز أشكر.
1: It makes everything so much better.
0: لأن الشكر دوًا يغير كل حاجة يحسن كل حاجة.
1: And the journey will go much more quickly.
0: وفي الحقيقة إحساسك بالرحلة هيبقى إن الرحلة ماشية سريعة.
1: And ask the Lord number two.
0: نمرتين.
1: Show me the delights along the way. Show me the beautiful things that are happening.
0: نطلب من الرب يا رب وريني الحاجات الحلوة وأنا في الرحلة دي معاك.

0: اللي انت بتعمله معايا.
1: We were just singing about show me your glory.
0: كنا بنرنم عن يا رب وريني مجدك.
1: God's glory is seen in the things that he's doing all around us.
0: ومجد الله بيظهر في اعماله اللي بيعملها حوالينا طول الوقت.
1: So Lord, show me your glory and thank you for everything.
0: يا رب وريني مجدك وشكرا يا رب على كل حاجه بتعملها معايا.
1: Not are we there yet.
0: مش ان احنا وصلنا خلاص.
1: I will share this. There's a lady in our church who's very very old.
0: واحده في الكنيسه عندنا وهي عجوزه قوي.
1: And right now she's a bit preoccupied because she really wants to finish and go to heaven.
0: وهي كل فكرها دلوقتي هي عايزه تخلص بقى رحله حياتها وتروح السماء.
1: And she's a bit like the toddler. Are we there yet?
0: وهي يعني كانه زي طفله صغيره بتقول هو احنا ما قربناش نوصل السماء.
1: And she's at risk of missing still the beautiful things God still has in store for her.
0: ومعرضه طبعا ان هي تفقد كل الحاجات الحلوه اللي ممكن الرب يعملها معاها لغايه لما تسافر السماء.
1: So what are the things robs us of our enthusiasm and diligence?
0: ايه الحاجه اللي ممكن تسرق مننا الاجتهاد والحماسه بتاعتنا؟
1: Do you remember when you started out perhaps in nursing or medicine?
0: فاكرين لما ابتدينا التدريب او الشغل بتاعنا سواء في التمريض او في الطب او في اي مجال؟
1: Or you decided I'm going to serve the Lord and you did some mission.
0: وقلت انا هخدم ربنا واروح اطلع ارساليات واكون تمام.
1: Great, we have a plan.
0: فقلت حلو عندي خطه وانا هشتغل في الحكايه دي.
1: And then for those of us who are older in the room,
0: فلكل الناس الكبار شويه في القاعه دلوقتي,
1: we find ourselves in a wilderness.
0: لقينا نفسنا ممكن نكون في الوقت البريه.
1: And you end up saying, I think I might be lost.
0: واقول هو انا تهت ولا ايه؟ الطريق ضاع مني.
1: It's quite hard to have enthusiasm and diligence at that point.
0: صعب جدا في مرحله زي كده يبقى جوايا لسه الحماسه والاجتهاد زي ما هي.
1: And it isn't just older people that get this.
0: ومش بس الناس الكبار شويه اللي ممكن تحس الاحساس دون.
1: Your vision, the work God has for you, you can lose that vision.
0: ممكن افقد الرؤيه, رؤيه اللي الرب حطها على قلبي والشغل اللي عايز يعمله معايا.
1: Yeah. So remembering the vision God has given us and not losing it to maintain that enthusiasm.
0: فعشان كده انا محتاج افكر نفسي بالرؤيه اللي الرب ادهاني ولا افقدها علشان ما افقدش الحماسه والاجتهاد.
1: So I think that's some aspects of the problem.
0: انا بشارك بعض الاوجه للمشكله.
1: And I want us now to think about what does the word of God say to us about keeping rekindling our enthusiasm, our diligence, if we've lost it or where it's been knocked out of us.
0: كلمة الله بتقول إيه عن وضع لو الرغبة جوايا الشغف الحماسة الاجتهاد ده اتطفى إزاي ممكن أشعله مرة تاني؟
1: Now, believe it or not, this is big business.
0: خليكم تصدقوا أو ما تصدقوش بس ده الشغل الحقيقي بتاع الرب معانا.
1: Self improvement.
0: الناس حوالينا ممكن تفكر إنه إيه خش في موضوع التنمية الذاتية وإن أنت تحسن من نفسك.
1: Football coaches are paid a lot of money to make this happen.
0: ومدربين كرة القدم بيشتغلوا على الحتة دي جدا إزاي يحمس الفريق ويرفع من روحه المعنوية ويشحنهم جامد.
1: And some Christians will try and leverage enthusiasm out of you.
0: وممكن بعض المؤمنين أو القادة يحاولوا يشجعك ويشحنك ويملك بالحماسة في السكة.
1: Let's start by what doesn't work.
0: مش دي الطريقة اللي الرب بيشتغل بيها.
1: Willpower. Willpower.
0: القوة اللي مستمدة من العالم.
1: 80% of New Year resolutions are failed by January 31st.
0: 80% من القرارات اللي الواحد بياخدها في آخر السنة وأول السنة الجديدة يقول أنا السنة الجديدة هعمل كذا وكذا وكذا, 80% منهم بتنتهي في 31 يناير.
1: Fact.
0: دي حقيقة.
1: So just trying harder will probably help you have a weeny bit of enthusiasm for a little bit of time, but it doesn't work.
0: فلو أنا قلت لا أنا لازم أشجع نفسي وإزاي ومش عارف إيه وأحاول أشتغل أكتر واشتغل على نفسي اكتر, يعني الحكايه دي ممكن تمشيني شويه وتحافظ على شويه حماسه وشغف شويه, بس بعد وقت قصير هتموت.
1: Having more knowledge and information won't work very well either.
0: ونفس الحكايه ان يكون عندي معرفه شويه زياده, عندي معلومات.

0: مات شوية أكتر يعني مش هيفيدني كتير مش هيمشيني كتير في الرحلة دي.
1: You can probably do a test, one of those psychological tests, can't you? An apathy test.
0: ممكن نعمل فيه يعني استبيانات كتيرة بتقيس الحالة النفسية من ضمنها نشوف اللامبالاة في حياتنا نعمل الاستبيان ده.
1: If you can fill it in, you're not apathetic.
0: لو قدرت تملاه كله يبقى أنت تمام أنت صح ما فيش مؤلم ولا ما تقلق.

0: really help.
1: فالمعلومات الإضافية يعني مش هتساعد كتير في المجال ده.
0: And if you come to a conference like this and have an emotional encounter, a spiritual encounter, it's great.
1: لكن لو جينا المؤتمر زي ده واتقابلنا مع الرب فعلا مقابلة روحية بحق وحقيقي ده اللي ده الأهمية القصوى.
0: But by the time you're heading back down the freeway back to Cairo, that will be fading.
1: لكن لو خدت مجرد شوية مشاعر كده على الطريق وأنا مروح رايح القاهرة غالبا قبل ما أوصل القاهرة يكون المشاعر دي خلصت.
0: They're all good, but they won't solve the problem.
1: الأفكار دي كلها حلوة وكويسة لكن مش هتحل المشكلة بطريقة حقيقية.
0: Let me share a story.
1: خلينا أشارك معكم قصة.
0: My wife.
1: زوجتي.
0: Teaches English to women who come from all over the world to our city to learn English. It seems.
1: هي بتدرس إنجليزي لكل الناس اللي مش من خلفية إنجليزية من دول كتيرة من العالم موجودين في المدينة بتاعتهم.
0: And some learn really quickly, and some are a bit slower.
1: البعض بيتعلم بسرعة ويكتسب اللغة بسرعة والبعض ببطء شوي.
0: So Dee is very interested in how people learn languages.
1: فهي عندها يعني حماسة كبيرة أو إنها تساعد الناس تتعلم لغة.
0: There was a man in our church.
1: فكان في راجل في الكنيسة عندنا.
0: He came to work with us.
1: هو جاي يشتغل معنا.
0: And he fell in love with a lady who was Spanish.
1: وحب واحدة أسبانية.
0: And she spoke good English.
1: و...
0: she spoke good English.
1: هي كانت بتتكلم إنجليزي كويس.
0: But he knew that the only way into her heart was to be able to speak some Spanish.
1: لكن كان فاهم إنه عشان فعلًا يقدر يدخل قلبها كان محتاج يتعلم أسباني.
0: He was a true Englishman.
1: فهو يعني كان إنجليزي من القح يعني ها لو فاهمين كلمة قح ده.
0: He spoke only English.
1: هو اتكلم كان بيتكلم إنجليزي فقط يعني.
0: The English are not linguists.
1: الإنجليز عموما مش شاطرين في اللغات.
0: They just shout louder.
1: هما بس بيعلوا صوتهم شوية.
0: So he went to South America.
1: فراح جنوب أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية.
0: And he learned Spanish.
1: وابتدى يتعلم أسباني هناك.
0: He learned her culture.
1: اتعلم كمان شوية عن الثقافة.
0: And he came back fluent.
1: ورجع وهو بيتكلم بطلاقة.
0: And they now live happily together and speak English and Spanish with their little girl.
1: ودلوقتي هم مع بعض وبيتكلموا إنجليزي وأسباني مع بنتهم الصغيرة.
0: How did he? What made him have that passion?
1: إيه اللي خلاه يبقى عنده الحماسة دي والشغف ده؟
0: He loved that girl.
1: هو حب البنت دي.
0: It was an affair of the heart.
1: لأنه هو حبها بقلبه. الأمر تعلق بالقلب.
0: It's a matter of the heart.
1: فالموضوع في الحقيقة متعلق بالقلب.
0: Diligence, enthusiasm comes from the heart.
1: الحماسة والاجتهاد بيجوا من القلب.
0: Now let's just look at how that works through some scriptures.
1: وعايز أشارك معاكم من خلال آيات إزاي الأمر ده ممكن يحصل.
0: Okay. So first scripture, that's great.
1: Yeah, here.
0: We love because he first loved us.
1: احنا بنحب لان هو حبنا اولا.
0: So what do you have to do to apply that scripture?
1: What
0: do you have to do to apply that scripture?
1: ازاي نقدر نطبق الآية دي؟
0: You could memorize it.
1: ممكن نحفظها.
0: Very good.
1: حاجة كويسة أوي.
0: You could write it out 10 times.
1: ممكن نكتبها 10 مرات.
0: You can read a commentary on it.
1: ممكن نقرا تفسير عليها.
0: Now let me ask you a question.
1: خليني اسالكم سؤال.
0: A baby is born.
1: في طفل اتولد.
0: And it comes home with mom and dad.
1: وبيجي جاي مع بابا ومامته.
0: And grandparents. And everybody's going, "Oh, Azim."
1: فكل واحد بيقول ده ولد جميل، ده ولد عظيم، اي حاجه.
0: Wrong word. Never mind. And what does the baby have to do to be loved?
1: اللي الطفل ده ممكن يعمله علشان يتحب.
0: Nothing.
1: ولا حاجة.
0: This is not a command. It's a declaration.
1: ده مش أمر بياخدوه الآباء عشان يحبوا أولاده.
0: He loved you and gave himself for you.
1: رب يسوع أحبنا وأعطى بذل نفسه لأجلنا.
0: let it sink in.

0: خليها تدخل في أعماق قلوبنا.
1: Let it sink in that he loves you with an everlasting love.
0: خليها تدخل في أعماقنا إن هو أحبنا بمحبة أبدية.
1: You can't do anything.
0: ما تقدرش تعمل حاجة تخليه يحبك أكتر.
1: You can just be loved by him.
0: لكن ممكن تسيب نفسك يحبك.
1: Now, the privilege of being loved by the Father involves the process of rebirth.
0: امتياز ان الاب يحبنا بتشمل ان احنا نتولد ولاده جديده.
1: And we are born, we are reborn through the precious blood of Christ.
0: واحنا اتولدنا من خلال عمل الرب يسوع على الصليب، دمه المسفوك عننا.
1: For some of you here today, you may not be certain where you stand on this.
0: ممكن حد يكون موجود ومش متاكد هو فين، موقفه ايه من الامر ده دلوقتي.
1: You've heard about being reborn, a born again Christian, but is that you?
0: يمكن سمعنا عن انت لازم تكون مولود ولادة تانية، لكن ده مش حقيقي في حياتك او حياتك.
1: Because the right to be a child of God is given to those who trust in Jesus.
0: لانه السلطان او الحقية ان تكون ابن من اولاد الله معطى فقط للي بيحطوا ثقتهم في الرب يسوع.
1: And to have repented of our sins and received his forgiveness changes everything.
0: واللي بيتوب عن خطيته ويستقبل غفران من الله لحياته.
1: We become his children.
0: فنصبح اولاده.
1: That is going to make us very very excited.
0: ده هيملانا بالحماسة في الحقيقة.
1: My father is God.
0: أبويا هو الله.
1: We pray our Father in heaven.
0: واحنا بنصلي بنقول أبانا الذي في السماوات.
1: And if you have been born again through the blood of Jesus, he is your father.
0: وبالنسبة للناس اللي اتولدت ثانية هو أبوك أبوكي.
1: That will change everything with regards to diligence and enthusiasm in doing his work.
0: وده هيغير كل حاجة في الحقيقة بخصوص الحماسة أو الشغف إن إحنا نعمل شغل أو نتاجر زي ما الآية بتقول.
1: And then there is the virtuous cycle of where we invest our treasure, our heart follows.
0: والأمر الثاني إنه فين أنا أحط الكنز بتاعي لأن قلبي هيروح في المكان ده.
1: The more we invest in God's work, the more we find we have enthusiasm and diligence.
0: وعلى قد ما انا استثمر في عمل الله على قد ما يتولد جوايا الحماسه دي والشغف ده في عمل ربنا.
1: Where you invest your treasure, your heart will follow.
0: هتحط كنزك فين وقلبك هيروح في نفس المكان ده.
1: And finally, we promised the Holy Spirit as the counselor.
0: واخيرا احنا عندنا وعد بحضور وجود الروح القدس كالمعلم لينا.
1: Now, our understanding of the Holy Spirit will no doubt vary from person to person. Our understanding of the work of the Holy Spirit does vary from person to person.
0: فهمنا عن عمل الروح القدس في حياتنا والمجال بتاعه ممكن يختلف من شخص لشخص.
1: But I appeal to you to interact with God through His Holy Spirit.
0: لكن احنا بنتفاعل مع الله من خلال الروح القدس.
1: Jesus promised us the Counselor to be with us.
0: الرب قال إنه هيبعت لنا المعزي.
1: Imagine in my relationship with my wife that we decide to have a marriage enrichment thing.
0: Sorry.
1: A marriage enrichment thing.
0: فمرة فكرنا أنا وزوجتي. If you talk to me, it'll be better because I don't listen. فمرة فكرنا أنا وزوجتي إن إحنا نعمل زي نوع من الاحتفال لزواجنا يعني.
1: And instead of going to do a course or going to an office, we get a live-in counselor.
0: فقلنا بدل ما نعمل يعني حاجة نروح يعني فسحة ولا حاجة، إحنا نروح لشخص مشير نقعد معه.
1: Discreet and very private.
0: وتكون قاعدة خاصة جدا ويعني شخصية جدا.
1: And so I get up, have breakfast, and I'm about to walk out, and the counselor says, "Wash the crocks up."
0: فاحنا خلصنا الفطار ولسه هناخد بعضنا ونطلع فهي قالت لي طب اغسل المواعين.
1: And then I go in the garden and I come back in and take your shoes off.

0: He doesn't like you muddying the floor.
1: وبعدين رحت العربية ورجعت قالت لي لا اخلع الجزمة لأن أنت الجزمة مليانة طين.
0: And then I'm at work. Oh, I've got to finish this. I've got to finish.
1: فبعدين قلت أنا عايز أخلص حاجات الدنيا وقت زنق معي عايز أخلص بعض الحاجات.
0: You need to get home. She wants you home.
1: فجالس الصوت أنت محتاج ترجع البيت لأن زوجتك محتاجك في البيت.
0: Leave it now and go.
1: سيب اللي في إيديك وروح.
0: Oh, and on the way past, get some flowers. She needs to know you love her.
1: وانت راجع في السكة عدي على محل الورد هات شوية ورد لأن هي عايزة تستقبل محبة منك من خلال الورد ده.
0: What would that do for our relationship?
1: فممكن ده يعمل إيه في علاقتنا مع بعض؟
0: Fantastic.
1: هيخلي طبعا كل حاجة حلوة.
0: Especially if the counselor is working on my wife as well.
1: خصوصا لو المشير دوان زي ما بيشتغل علي أنا يشتغل على مراتي كمان.
0: I don't want to trivialize anything here.
1: أنا مش هدفي إن أنا يعني أقلبها هزار في أي حاجة هنا.
0: But God's Holy Spirit is given to us to lead us into all truth.
1: لكن الروح القدس معطى لينا عشان يقودنا في الحق.
0: And He wants to direct us so that we have that relationship, that heart relationship with Him. That means, yes, I want to do it. I want to serve Him.
1: وعايز يقودنا ويعلمنا بالنوع ده من العلاقة القريبة اللي يخليني في خطوات حياتي أقول أيوة أنا عايز أتبعه أنا عايز أخدمه أنا عايز أعمل لأجله.
0: So to summarize.
1: خليني ألخص معكم.
0: Diligence and enthusiasm are important in the service of God.
1: الاجتهاد والحماسة مهمين جدا في عمل الرب.
0: An apathetic Christian is a duffer.
1: Yes.
0: A duffer. Useless.
1: والمؤمن اللي يعني ما عندوش اي مشاعر ولا لا مبالاه تماما هو الحقيقه يعني ملوش اي قيمه او اي فايده في الحياه.
0: For many of us the enthusiasm has been knocked out of us.
1: فمحتاجين نستوعب انه الحماسه والاجتهاد دول مش هيجوا مننا احنا.
0: And I want those of you who feel oppressed, burnt out, overwhelmed to seek the comfort of God.
1: ومش عايز نحس ان احنا محملين ومجهدين وعلينا احمال عشان نحقق الشغل اللي ربنا عايزه مننا.
0: If we've lost our vision, ask him to renew it.
1: لو انا فقدت الرؤيه بتاعتي خلينا نطلب يا رب جدد الرؤيه مره تاني في حياتي.
0: And the answer to getting your heart in the right place is not more willpower, information or Christian activities necessarily.
1: وانه علشان اعيد اشعال الحماسه دي جوايا مش محاولات ان انا اجتهد شويه زياده او ان انا اشجع نفسي زياده او معلومات اكتر او كل الحاجات دي.
0: The answer is to get our hearts in the right place with God.
1: لكن الاجابه الحقيقيه انه قلبي يتظبط يبقى في السكه المظبوطه مع الله.
0: And we do that by firstly having a heart that knows God's love for us.
1: وبيحصل الحكاية دي إزاي؟ إن أنا استقبل محبة الله أولاً، فأعرف إن هو أولاً أحبني، أنا كمان أقدر أحب.
0: We do that secondly by being reborn.
1: ورقم اثنين إن أنا أختبر أنا نفسي أختبر الولادة الثانية والعلاقة مع الله.
0: We have a heart, thirdly, that is heavily invested in the relationship.
1: وعندي قلب القلب دوان بيتفاعل مع الله وفي يستثمر الحياة مع الله للملكوت.
0: And fourthly, we have a heart that is guided by the Holy Spirit.
1: وكمان قلبي يبقى الروح القدس هو اللي بيقود قلبي طول الوقت.
0: So let us pray.
1: خلينا نصلي.
0: Dear Father in heaven, we come before you.
1: أبانا السماوي نأتي إليك.
0: We pray for a renewed love for you through Jesus Christ by the Holy Spirit.
1: بنصلي تجدد يا رب محبتنا ليك في اسم الرب يسوع في عمل الروح القدس.
0: We pray, Father, for comfort for those who are discouraged by persecution, exhaustion, or fruitlessness.
1: بنصلي يا رب تشجع الناس اللي حاسة بالإحباط، اللي حاسة إن مفيش ثمر، اللي حاسة بنوع من الاضطهاد.
0: We pray for grace to learn to wait upon you, Lord.
1: بنصلي ان نعمتك تسندهم.
0: We pray that we might enjoy the immediate and present blessings and give thanks to you.
1: بيصلي انه يختبروا ازاي حضورك وازاي يقدر يقدموا شكر ليك.
0: Lord, please renew our vision of the love you have for us.
1: يا رب جدد رؤيتنا اللي اديتها لنا.

0: Lord, may we have true rebirth through Christ.
1: ودينا فعلا يبقى لينا العلاقه الحقيقيه الولاده الثانيه من الله.
0: Lord, help us to invest heavily in your work.
1: ونكون عايشين معاك.
0: And we pray, O Holy Spirit, Father, that your Holy Spirit will help us to guide us into all truth, to have your diligence and enthusiasm.
1: بنصلي ان الروح القدس ياتي لمعونتنا ويشجعنا في اسم الرب يسوع.
0: Amen.
1: امين.
2: لو انت واحد من الناس اللي بيملوا من انتظار الرب في امور او في اشياء او في الرحله زي ما كنا بنسمع، خليني اقول لك بلسان مختبر، الناس اللي بتعرف تستنى الرب للنهايه الناس دول بيوصلوا معاه بأنهم يشوفوا أمور مجيدة عجيبة غير عادية. ما تخافش من مفاجآت الله، ما تخافش من توقعاتك اللي أحيان كتيرة جدا إحنا بنرسم لربنا يعمل إيه وما يعملش إيه. كاتب الترنيمة الجميلة اللي جاية بيقول له علمني أنتظرك يا رب. افتح لي الأكورديون من فضلك. كاتبها بيقول له عرفني رؤيتك للدرب، فليس لي سواك أنت سندي، روحك يقودني كلامك سراجي. يقول له في عدد 2 حاجة جميلة قوي، يقول له أنا عايز أكمل الرحلة معاك مستمتع، لذذني بحبك الغني، قدني لنورك السني، حبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل أمالي في الحياة. آخر عدد جميل قوي بيقولوا أنه شغلك موجود وحاجتك موجودة وفعلك موجود، بس أنا عايز أشوفه بعنيني الروحية. افتح لي عيني، انر لي قلبي لكي ارى. هصلي من قلبي ان الكلمات اللي سمعناها في بساطتها تنطبع في حياتنا، مش عشان تتحول لحماس، ربنا يحميكم من حماس واللي بتعمله، لكن انا اشجعكم النهاردة تعالوا ناخد ده برؤية الجد والجدية، وتعالوا النهاردة نكمل مع الرب بفكر مختلف، انتظار الرب. تحبوا تستريحوا وتقفوا؟ يلا بينا. صلي معايا.

أنر لي قلبي يا ربي، أنر لي قلبي، أنر لي قلبي لكي

ما نرنم الترنيمة اللي جاية يمكن تكون الأخيرة، صدق أن القصة مش عشوائية عند الرب. أرجوك أرجوك مش زي ما تيجي هو يوم بيزق التاني وهي ماشية. صدقني صدقني، يلا جرب النهاردة تفتح إيديك وقلبك وعينيك تستقبل من الرب قيادة وهو بيمشيك في قصده ليك في الحياة. الترنيمة اللي جاية كاتبها بيقول له أنت ليك قصد في حياتي، ويمكن أخد عدد من ترنيمة بتقول له خطة عظيمة مضبط. أنا مصدقك، أنا مكمل معاك وأنا مصدقك. مش يا ترى الأيام مخبيالنا إيه؟ آسف آسف، الموضوع أعظم من كده بكتير مع ربنا. مش يوم بيزق التاني خالص. انت ليك قصد في حياتي، ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكه وخطه صالحه مش هتفشل. يلا تعالى قول من كل قلبك انا بصدقك يا رب من جديد ومصدق ترتيبك لحياتي. يلا قول معايا.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

ترك الإسلام هو أعظم قرار يمكن أن يتخذه المسلم في حياته، لكنه قرار ليس بالسهل. ترك الإسلام يغير حياتك تماما، لكن الخوف من السؤال، الخوف من الله، الخوف من المجتمع، الخوف من العواقب، كلها عوامل تجعل الكثيرين يترددون. في هذه الحلقة أريد أن أساعد من يريد ترك الإسلام كيف يتركه دون خوف. تابعونا كل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان كيف تترك الإسلام دون خوف. الخوف هو أكبر عائق أمام المسلم في ترك الإسلام، وأتحدث عن تجربتي الشخصية وتجربة المئات الذين التقيت بهم خلال هذه السنوات. حين تفكر في ترك الإسلام أول مرة ينتابك الخوف، تنتابك مشاعر الارتباك والحيرة. حتى لو بحثت، حتى لو تيقنت، حتى لو وصلت إلى قناعة، لأن الارتباط بالإسلام ليس فقط من ناحية فكرية محضة، بل أيضا من ناحية وجدانية، من ناحية عاطفية، من ناحية اجتماعية. الإسلام هو الأعياد، هو رمضان، هو اجتماع العائلة، هو المناسبات، هو الأفراح، هو العزاء، هو الدفن، هو الكلمات الدارجة اليومية مثل السلام عليكم، إن شاء الله، صلي على النبي. هذا الاختلاط بين الاجتماعي والديني يجعل مسألة ترك الإسلام من أعقد الأمور التي يمكن أن تحصل للمسلم. لقد مررت أنا شخصيا من نفس المراحل، من نفس المعاناة، من نفس الأسئلة، من نفس التحديات، ولذلك أود أن أقدم هذه الحلقة للمساعدة، لكي تكون مرشدا للذين يمرون من نفس الطريق، يجتازون نفس المراحل ويطرحون نفس الأسئلة. إذن كيف تترك الإسلام دون خوف؟ لنبدأ على بركة الله. بداية السؤال، ترك الإسلام المفروض لو بلدان حرة، لو في مجتمعات حرة، مجتمعات متشبعة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كانت يمكن هذه الحلقة لن تكون حاجة إليها أصلا. تخيل أنه واحد مثلا يقدم حلقة في فرنسا كيف تترك المسيحية دون خوف، لن تعني، أو في أمريكا، لن تعني أي شيء. لماذا هذه مهمة؟ لأنه لازلنا نعيش في مجتمعات متخلفة، مجتمعات ديكتاتورية. متكلمش عن الحكومات فقط، متكلم عن المجتمع أيضا، الجارك، بائع البقال، بائع الخضار، كل شخص. المجتمعات لا زالت مقيدة ومكبلة. فهذه الحلقات مهمة جدا بالنسبة للظروف التي نعيش فيها. البداية، كيف نبدأ بالأول؟ بداية ترك الإسلام هي طرح الأسئلة، هي التفكير النقدي، هي أن تفعل ملكة التفكير، الدماغ، العقل. لا تخف من الأسئلة. ليه أقول هذا؟ لأن أول شيء، أول حائط، أول شيء زرعه الإسلام، أول

الحيض وضعه على المسلم هو تحريم وتجريم السؤال. أنا تكلمت حلقات كثيرة عن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ده واحد من هذه آية قرآنية. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألتي، ده حديث. فإذا السؤال، طرح السؤال هو بداية الطريق لترك الإسلام. الإسلام لا يتعايش مع التفكير النقدي، التفكير النقدي مضاد للإسلام، أنتي إسلام هو المضاد للإسلام. وأنا لما أقول الأسئلة أقصد نوع خاص من الأسئلة، لأنه في الإسلام ممكن أن تطرح أسئلة لكن نوع آخر من الأسئلة، أتحدث بالتفصيل. الشيء الآخر، المسألة الثانية، وأي مسلم يشاهد هذه الحلقة، الأسئلة ليست من الشيطان. كنت وأنا مسلم كل ما أطرح سؤال فيه نوع من الشك، نوع من عدم اليقين، أول شيء كان يقال لي، ومتأكد كثير من المسلمين الذين يشاهدون هذه الحلقة سيشاركون من نفس الشيء، استغفر الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن في العقل الجمعي الإسلامي الأسئلة المتعلقة بذات الله، المتعلقة بوجودنا، المتعلقة بالخلق، المتعلقة الأسئلة الوجودية هي من الشيطان. فأنت بتقفل أول ما يفتح باب الأسئلة بتقفله على طول بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعود للقطيع. الإسلام خلق كمنظومة ليبقيك داخل القطيع وتفكير القطيع، لا تخرج عن القطيع. لو فكرت، لو خرج، لو سألت، أنت ممكن تتعرض حتى للعنف الجسدي، أنت هتكفر. فدي منظومة عاملة عشان تقفل السجن من كل جوانبه. ثم شيء آخر، لا شيء مقدس عن السؤال، ما فيش شيء خارج نطاق الأسئلة. ممكن تسأل عن الله وما تحس بتأنيب الضمير، لأنه أحيانا كنت لما بسأل عن الله وعن الرسول وأنا بسأل بقول استغفر الله. ليه؟ لأنه المنظومة اللي كبرنا فيها علمتنا أن السؤال جريمة، أن السؤال ذنب. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، لكن أعوذ بالله تسأل عن الله. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، أتوضى إزاي مثلا، لكن تسأل عن الرسول هو مرسل من الله ولا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت هتكفر. فلا شيء مقدس عن السؤال. محمد ليس فوق السؤال، الله ليس فوق السؤال، وهذا أقوله للمسيحيين والمسلمين بخصوص الله. الله ليس فوق السؤال. ممكن أن أتساءل عن وجوده، عن صلاحه، عن لماذا يسمح بالشر، عن كل شيء ممكن أتساءل عنه، لا يوجد شيء فوق السؤال. أنا من المؤمنين بأنه بداية المعرفة وبداية حتى الإيمان لازم تبدأ من الشك، زي ديكارت، لازم تبدأ من الشك، أنك تشك أولا مش تؤمن أولا. لأن لو تؤمن أولا يبقى ما فيش حد حيترك إيمان. وأنت لو تبدأ من التسليم أنه الإسلام صح، لا، دي بداية غلط. مفروض أنه كل شيء أشك فيه وكل شيء أسأله. إذن ثلاث أمور في البداية أعطيها تب، يعني لكل واحد يبحث. أنا مريت في هذه، أمضيت عشرات السنين في هذا الأمر، أعرفه عن ظهر قلب. ما تخافش من الأسئلة، ما تستعدش من الشيطان لما يجي لك سؤال، ما هدا مش من الشيطان، عقلك مش من الشيطان، الله أعطاك ملكة التفكير فمستحيل أنه جاي من الشيطان. الأسئلة هي بتساعدك في مسيرة البحث. لا شيء مقدس، ممكن تسأل عن أي شيء. فثلاث أشياء، ما تخافش. ولماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه في أحاديث بتقول هذا الأمر. أنا ممكن أعطيكم مثلاً

في صحيح مسلم، تخيل أنت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ها؟ ده كتاب عن الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجد الوسوسة، اللي هي أن الشيطان يوسوس لك، يدخل جواك ويبتدي يعطيك أسئلة. إيه هي؟ بيقول الحديث يأتي الشيطان أحدكم، شوف أن الشيطان اللي بيجي وهو اللي يبتدي التفكير النقدي فيك. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا؟ مين اللي خلق السماء؟ مين اللي خلق الأرض؟ مين اللي أوجد كذا؟ هل هي نظرية التطور أم الله؟ حتى يقول له، بيقول لك أن الشيطان بيستدرجك واحدة واحدة، يبتدي من السماء والأرض والإنسان لحد ياخدك لحد من خلق ربك. بيقول لك لما توصل هنا فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينتهي. لما توصل من خلق ربك اقفل الباب، خلصنا الموضوع، السلام عليكم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح بيتك ونام، خلاص ما فيش داعي للأسئلة دي، السلام عليكم. ده التفكير الإسلامي. تخيل أنت واحد بتعلمه أنه التفكير النقدي الكريتيكال ثينكينج مصدره الشيطان، وأنه حتى لو غشك وخدعك وقف، لما توصل لمرحلة الله وقف. ده التفكير الموجود على فكرة، ممكن تلاقيه حتى عند بعض المسيحيين متأثرين بالثقافة الإسلامية. بينما أنه المنطق والعقل والشيء أنه من حقك أن تقول من خلق كذا وكذا، وده مش من الشيطان. يعني وكأنه الشيطان بيقول، وكأنه الحديث بيقول لنا أن الشيطان كائن عاقل ومنطقي، وأن الله ما بيحبش المنطق، ما بيحبش العقل، وما بيحبش الأسئلة، وبيحب القطيع، بيحب واحد ضبع بيقول آه بس، ما بيحبش الإنسان المفكر، أن المفكرين إخوان الشياطين والعقلاء إخوان الشياطين. ده يعني لو على الحديث ده فكل الفلاسفة كانوا إخوان الشياطين، لو على الحديد ده، لأن الفلسفة كانت بتتساءل في كل شيء، كل علوم المنطق كانت تتساءل في كل شيء. فإذا كان يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، يبقى ديكارت وأفلاطون وسقراط وكل كل الفلاسفة اللي مروا عبر العصور كانوا مجرد شياطين، لأن كل أسئلتهم الوجودية نبعة من الأسئلة. على فكرة ما وصلت له البشرية اليوم لولا السؤال ما كناش وصلنا له. أي شيء في العلوم ينطلق من الأسئلة وإيجاد حلول لهذه الأسئلة، ما كناش نكون فيما نحن الآن فيه، ما كانش عندنا انترنت ولا فضائيات ولا أي شيء. فالسؤال هو اللي وصلنا لكل هذا بما فيهم الأسئلة الوجودية. يعني الأسئلة الوجودية كان الفلسفة هي أم العلوم، منها انبثقت علوم أخرى. أنا قلت في البداية أن الإسلام ما بيحرمش الأسئلة كلها. داخل الإسلام ممكن تسأل، لكن عن صحة الإسلام لا تسأل. مثلا في السنة اللي فاتت دار الإفتاء في مصر قالت لك وقرابة 1,000,000 فتوى، دي أسئلة يعني، ناس بتبعت تسأل 1,000,000 فتوى خلال عام. يعني هي أغلبها 99% هي أسئلة تافهة ما لهاش علاقة بالتفكير النقدي. هي بالحقيقة مش تفكير نقدي، هو تفكير قطيع، لأنك أنت ما بتفكرش لحياتك اليومية، أنت مسجون. أنت لو عايز تطلد فارك بتبعت فتوى هل طلاق الأظافر حلال ولا حرام، بتكلم عن امرأة مثلا، رجل، هل حلق الشارب ولأي حد حلال ولا حرام، اللحية هل حلق اللحية ولا تركها ولا تقصيرها ولا كذا بأي، ونتف الإبطين يعني أنتفه ولا أحلق بمكنة، إيه السنة، دي مجموعة من الأسئلة. أما في رمضان فخلاص ده بيصير الباب مفتوح مشرع للفتاوى، لو أخذت أنسولين أفطر ولا ما أفطرش، لو أخذت عطر عملت عطر، السيجار الإلكتروني

ولا ما بيفطرش؟ وقس على ذلك. فهي أسئلة لكن تافهة تافهة. مليون فتوى، مليون سؤال في سنة واحدة في بلد واحد، مليون سؤال. يعني لو قلنا المصريين شلنا المسيحيين منهم وسبنا المسلمين 100 مليون مثلا، يبقى عندك سؤال لكل مسلم في السنة، يعني سؤال لكل مسلم.

طلع ضربتني مش عارف ايه اديها الميراث لها حق اصرف عليه ولا ما اصرفش عليه، اصرف عليه عند الطبيب ولا لا، تاخد الاولاد ولا ما تاخدهمش، اللي هي مفروض تحل قانونيا يعني ما لهاش علاقه بدار الفتوى. اذا فالاسلام لا يمنع الاسئله التافهه او الاسئله اللي هي عن الطقوس. أنا مرة كنت بكلم والدي فكن من بين المشادات والمشاحنات بينا أن وريته مجموعة من الأحاديث اللي قلت له إيه رأيك في دي؟ طالما أنه إحنا بنتكلم عن الدين إيه رأيك في الأحاديث دي؟ فهل أنت بتجيبها منين يعني؟ أنا قال لي أنا أحدث الناس ولا مرة هذه الأحاديث أتكلم فيها ولا أجدها حتى يعني ما بحثش عنها. انت بتجيبها منين؟ قلت له عشان انا بفكر في مجال وانت بتفكر في مجال تاني. والدي كان بيجهز خطبة الجمعة مثلا بيتكلم عن زكاة الفطر، يتكلم عن صلة الرحم، يتكلم عن اشياء، وهذه اللي بيدور على نصوص تؤيد كلامه في الموضوع بس. لكن هل سيتحدث عن وجود الله؟ هل محمد رسول من عند الله؟ لا طبعا. لماذا تزوج عائشة وهي عندها 6 سنين وهو عنده 53؟ ولماذا ما أخذ زينب بنت جحش؟ ولماذا أخذ صفية وقتل عائلتها؟ ولماذا مثلا عامل اليهود بهذه الطريقة وأحرق نخلهم وسبى نسائهم وقتل أطفالهم؟ ولماذا حل زواج المتعة؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ كل هذه الأسئلة عشان أعرف هل هذا رسول أم ليس برسول. لكن والدي بيسأله واحد يقول له يا شيخ يعني هل يجوز أن أصوم عن والدتي المتوفاة، أن أحج عن والدي اللي مات من صار له 10 سنين، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أو مثلا كذا؟ فهذه هي الأمور التي يتحدثون فيها. إذا نعود لنصائح الذين يريدون ترك الإسلام. أنت عندك مجموعة من القيود، قيود تتعلق الخوف من الأسئلة، عندنا خوف من الله. كثير من المسلمين أعرف أنه بيصلوا إلى مرحلة في التساؤل بعد ذلك بيصيبهم خوف شلل، يقول لك أنا خايف ربنا يعاقبني، أنا خايف من ربنا. طب أنت توصلت أنه القرآن ليس كلام الله وتوصلت أن محمد ليس رسول من عند الله، برضو عنده شك أنه ربما أكون أخطأت، ربما عملت غلط في البحث، ربما عملت كذا، فأنا خايف من ربنا. وأنا أتكلم عن نوعية الإله اللي بيقدمه الإسلام. ليه بنخاف من الله في الإسلام خوف رهيب شديد؟ أسيبك من مخافة الله، لأنه في فرق بين الخوف الرعب، رعب أنت مرعوب، مش انك بتخاف الله يعني بتعمل اشياء يعني احتراما لايمانك بالله. مخافه الله هي هذا ما نقصده به، انك بتقول انت ما بتظلمش، انت بتعمل الخير. مخافه الله يعني انت حاطط ربنا كاوتوريتي، يعني هو الاوتوريتي. لكن الخوف من الله، من العقاب، من من من مونستر، من وحش. تعرف أنه الإسلام قدم لنا إله سايكوباتي، علاقتنا به مسمومة، توكسيك، عامل زي واحدة كنت بتحبها لكن تركتها في وقت من الأوقات فصارت تبحث عن كيف تؤذيك لأنك تركتها، عنده عقدة نقص. فأنت تبقى مسلم لو تركته هتحصل لك مصيبة. فهو العلاقة التوكسيك مع الله أنه ما بيحبش أنه حد يترك الإسلام، ولو تركته هيعمل لك مصيبة في حياتك. ده التفكير اللي تعلمناه، أنه أنت لو تركت الإسلام لو حصل حادثة سيارة بيقول لك لو حصل لك مرض يقول لك لو حصل لك مصيبة مالية مثلا اتحرق مكتبك فهم عاملين الله انه شخص سايكوباتي، مش اله ناضج
نتمنى

يتأكد من نفسه ما يحس بنقص لو حد تركه، ما يحس بنقص وانه لازم يؤذيك. ايه نوعية العلاقة؟ تخيل انت داخل في علاقة مع شخص ويقول لك لو تركتني هأذيك، ايه نوع ده في الاشخاص العاديين؟ فكم بالاحرى في الله. فالخوف من الله هو في الحقيقة انت لازم تتخلص منه. انت لو بتؤمن بإله بهذا الشكل وخايف منه وعندك معاه علاقة توكسيك، فأنت أحسن ما تؤمنش بيه. تانيا الخوف من الكفر. احنا علمونا انه ترك الإسلام واعتناق المسيحية او اي دين اخر هو كفر، بمعنى انه كل شيء مغفور ما عدا انك تشرك بالله، بمعنى انه السرقة اوكي يعني بتمشي، المخدرات تمشي، النصب والاحتيال ربنا غفور رحيم، لكن لا يغفر أن يشرك به. فأنت تدخل في دائرة اللا عودة اللي هي أنت هتدخل. فده الخوف اللي بيكون عندنا في في في في ذهننا وأنت بتفكر في ترك الإسلام، أنت خايف من الكفر. الخوف من العذاب مش الدنيوي، أنا حطيت الأول هو من الدنيا وأن تحصل لك مصيبة هنا، الخوف من العذاب الأخروي أيضا. في ناس كتيرة يقول لك أنا لو مت بكرة وأنا مش عارف وخاف من عذاب القبر. أنا من أكثر المقاطع اللي شوهدت في الإنترنت ليا يمكن 12 أو 13 مليون مشاهدة هي عذاب القبر. عذاب القبر في الإسلام المسلمين بيرتعدوا من عذاب القبر، ويحكى عن الصحابة أنهم كانوا بيبكوا من عذاب القبر. محمد كان بيستعيد عذاب القبر ليل ونهار، بيقول لك طب أنا لو مت ويحصل لي عذاب ويمكن أنه صح. في كل هذه العوامل تعرفوا أنه بيحصل نوع من الكونديشنين اللي هي التجين، بيتم كونديشنين لينا من واحنا صغار، فبتتعلم التخويف بالله، التخويف من الكفر، التخويف من عذاب القبر. فبيخلي المسلم حتى لو أدرك عقليا ومنطقيا بأنه واحد تساوي واحد هي اثنين، بأنه الإسلام مش من الله، حتى لو أدركها منطقيا بيبقى عنده خوف لا يتخلص منه إلا بعد مدة. أنا بتذكر أول رمضان لم أصمه، لأنه كان عندنا في المغرب فكرة أو من ضمن التخويف أنه لو ما صليتش ممكن تتدارك الأمر، لو ما عملتش أشياء كتيرة إسلامية ممكن، لكن أنك ما تصومش رمضان هتحصل لك مصيبة في حياتك. والحمد لله أو كم رمضان ما صمناش ولا حاجة، يعني ما فيش حاجة، هي عقدة عملوها فينا بس. فبتخيل انه هيجي لك شيء في المعدة، هتموت بتسمم، هيحصل لك شيء انتقاما من انك لم تصم رمضان وكفرت بالله. على فكرة انا تركت الإسلام واول رمضان كان عندي خوف، عقليا انا مقتنع لكن الخوف متملكني. ليه؟ لانه كبرنا عليه، فصعب انه بياخد وكانه دخل لك سم في ذاتك بياخد وقت عشان تتخلص منه. لازم تاخد وقت، مساله وقت وتدريب وديسيبلين. الشيء الاخر اللي عايز اشاركه مع الناس اللي بيبحثوا في الاسلام، تعلم بعض الاشياء دي منطقيه، البينه على المدعي دي سهله. الشيوخ وعلماء ما يسمونه بعلماء الإسلام عاملين الأصل هو اليقين، أنه محمد رسول من عند الله ده الأصل، القرآن كتاب من عند الله ده الأصل، الإسلام هو أن الدين عند الله الإسلام، أنه الدين الصحيح هو الإسلام، وبعدها نناقش. الأصل هو الشك مش اليقين، البينة على المدعي. انت بتدعي ان محمد رسول من عند الله، اثبت لي. انت بتدعي ان الاسلام هو الدين الحق، اثبت لي. الاصل هو الشك، المطالب بالبينة بالحجة بالاقناع هو الاسلام مش انا. فاذا فكرت ان الله سيحاسبك يوم القيامة

يا ما هو اقول لك ليه ما امنتش بالاسلام؟ ما انا ما وصلتنيش ادله كافيه مقنعه تقنعني بالاسلام. ما وصلتنيش ادله تقنعني بنبوه محمد. فمش انه لازم تؤمن وبعدها تبحث، لا. انت تشك اولا، واللي عايز يقنعك هو يبعث لك ويشرح لك ويبين لك. الاسلام يعكس المنطق. بيقول لك البينة على المنكر. لما تقول له محمد ليس رسول من الله بيقول لك ايه دليلك؟ لا، هو ليس رسول من عند الله الى ان يثبت العكس. الناس لا يولدون رسل من عند الله، الديفولت اللي بيخرج من الفاكتوري هو الطفل زي بقيه اطفال الناس. اذا انت عايز تغيره من الديفولت بيصير نبي، طيب لازم تثبت لنا. فالإسلام يعكس المنطق، يجي لعندك ويقول لك عندك دليل أن القرآن ليس من عند الله؟ لا، هو هي العكس. عندك أنت دليل أن القرآن من عند الله، البينة على المد. أنت بتدعي، مش كل كتاب هو كلام الله، مش كل كتاب هو نازل من عند الله. الأصل باي ديفولت أن كل كتاب هو كتاب بشري. إذا أنت عايز تنسبه لله، أنت المطالب بالدليل. الإسلام يدعي أن الأصل هو الإسلام، هو عايز يقفل لك كل شيء، بيقول لك أنت بتولد مسلم كده من الفاكتوري يعني. الله لما تقول له لا أنا ما بولدش، أنا بعرف رمضان، اللي بيولدوا في غابات مثلا ما بيعرفوش رمضان وبيعرفوا الصلوات وبيعرفوا، بيقول لك لا أنت غبي ما بتفهمش الإسلام. الإسلام هو التسليم لله. حتى دي مش كل واحد بيولد من بطن أمه وبيولد مسلم لله يعني. ازاي عرفت ازاي يعني؟ بيولد وتاني يوم بيقول الله اكبر؟ لا. فده اختراعات عشان ايه؟ عشان يقول لك انه انت اللي تثبت، عشان ينخل، بنسميها shifting the burden of proof، اللي هو تغيير عبء الدليل، عبء الدليل بيحطوه على الباحث، بينما عبء الدليل على المسلم اللي بيقدم الإسلام. ودي أنا بقدمها كتساعدك في النقاش. أنت ما تحسش أنك مذنب لو رفضت الإسلام، لأنه كان المفروض أنه القرآن يكون واضح، أو مفروض أنه الأدلة تكون واضحة، ومحمد يكون واضح، وأنه نقتنع به بسهولة. فدي من الأشياء اللي ممكن تساعدك. في أسئلة أنا كنت بطرحها على نفسي لما كنت ببحث، وهساعدكم بيها. فرضا أنه الإسلام طلع صح، أنا هفترض معاكم، بس بيقولك for the sake of argument، يعني إحنا بنفترض لأجل الحجة فقط يعني، مش أنا بؤمن بيها. فإحنا تعالوا نفترض أنه الإسلام طلع صح في الآخرة، وخلاص إحنا طلعنا غلطانين، وبرنامج بكل وضوح طلع غلطان، وكل الحلقات اللي عملها رشيد كان ملهاش أي لازمة، ماشي. طب لو سألني الله فرضا لماذا كفرت بمحمد، هجيب بإيه يا رشيد؟ أنا خلقتك مسلم في أسرة مسلمة، أبوه كان إمام المسجد، بيقرأ قرآن قدامك ليل نهار، أخذك على الجامع وأنت صغير، اتعلمت، حفظت آيات قرآنية كتير، صور قرآنية، أحزاب حتى، وكنت بتروح الصلوات، وكان كل شيء كويس، إيه اللي طلعك من الإسلام؟ معلش يا ربنا، أنا لما كبرت شوية وابتديت أقرأ وقرأت السيرة النبوية، ما قدرتش أقبل هذا الشخص أنه رسول من عند الله، لأنه أخلاقي أنا الإنسان الضعيف البسيط كانت أفضل من أخلاق هذا الشخص. فمعليش يا ربنا، مع احترامي الشديد لك، ما لقيتش حد تاني غير ده تبعته رسول، كنا اقتنعنا به، حد نقي طاهر، حد ما ياخدش مرات ابنه مثلاً، حد ما يطمعش في طفلة صغيرة عمرها 6 سنين، حد ما يهجمش على قبيلة تانية ويقتل العيلة كلها وياخد بنتهم، حد
אחד מ...

يستوليش على أموال ناس تانية ويقول عليها غنائم. حد ما يروحش يقتل الناس 600 إلى 900 شخص في يوم واحد، حد ما يسبيش الناس، كنا اقتنعنا بيه. لكن انت بعت واحد عمل كل المصايب دي، معلش دماغي ما سعفنيش، وانت اللي اعطتني الدماغ ده فاعذرني. انت اعطتني عقل وفكر بيه، واعطتني احساس احس بيه، حسيت انه ده مش رسول من عند، لما قريته عرفت خلاص نفسي تسدت منه. افهمته ولا ما افهمتوش؟ ما تستحيش يعني. انت احنا بنفترض كل الافتراضات. طب لو جاء وسالك يا فلان او يا رشيد، انت رحت المدرسه وشفت حلقات زغلول النجار، وشفت القنوات، وقريت كتب عن الاعجاز، وقالوا لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقالوا لك والشمس تجري لمستقر لها، وقالوا لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولقوا إنه فوق البعوضة في حشرة فوقها، وقالوا لك إنه الارتفاعات في الأكسجين اكتشفها الغرب الكافر وفي القرآن موجودة، قالوا لك عن الجنين وكيتمور وكذا. فليه أنت كفرت بالقرآن يا رشيد؟ حاضر هقول لك ليه. أنا لما دورت في القرآن ما اقتنعتش أنه كلام الله، لقيت أنه معلش أنت خالق الكون كله، بس ما دخلتش دماغي عامل راسك من راس أبو لهب وقاعد تشتم فيه هو ومراته، معلش ما قدرتش استوعبها. أنا بعرف إن الملوك بيترفعوا إنه يتكلموا مع الناس اللي مالهمش أي لازمة، وبعرف إنه الرؤساء بيترفعوا إنه يتكلموا مع أي حد بيعملوا قيمة لنفسهم. فلقيتك أنت رب الكون وعامل راسك من راس أبو لهب وتقول له تبت يد أبي لهب وتب، امرأته مالها يعني؟ امرأته حمالة الحطب، معلش. لا، ولقيت ان في القرآن ان النجوم بترجم الشياطين، وراحوا في المدرسة علمونا لا الشوتين ستارز دي هي نيازك بتخش الغلاف الجوي وبتشتعل فيها نيران بسبب درجة الاحتكاك، فعرفت انه دي، وقالوا لنا انه في المدرسه انه العلوم دي هي الصح وهي اللي بنطبع بيها للقمر وهي اللي بنكتشف بيها الدواء وهي اللي بنعالج بيها المرضى، فانا اقتنعت انه الكلام ده تخريف. فمعلش سامحني. ورحت وشفت كيف الناس بتولد وانه بيعملوا الايكو وبيعرفوا الجنين وبيعرفوا كل حاجه، ولا مره بيكون الجنين هيكل عظمي. وعرفت انه المعلومات دي منقوله من جالينوس الطبيب اليوناني. فمعليش سامحني يعني، انا عملت كل الامكانيات اللي حطيتها في ايدي فكفرت بالقران. طب لو سالني الله فرضا لماذا تركت الاسلام؟ معلش يا ربنا، انا ما تخيلتش في يوم من الايام هتبعت دين تحتقر فيه المراه، تجعلها مثل الكلب والحمار، هتعملها انه هي ناقصة عقل ودين، هتعملها انه هي تتضرب، هتعملها انه تارت النصف، هتعمل انه شهادتها نصف شهادة الرجل. معلش انا ما قدرتش اؤمن انه في اله بيبعت واحد يجعلنا نكره الناس تانية لمجرد انهم مش على ديننا، يجعلنا نهجم على اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يجعلنا نهجم على المشركين. معلش أنا عندي ألف حجة وحجة يوم القيامة حتى أواجه الله لو طلع الإسلام صح. فأنت رتب حالك، لو أنت بتبحث عندك ألف حجة وحجة تترك الإسلام. مش ممكن الله يعطينا عقل ويحاسبنا على استخدامه، مش ممكن الله يعطينا أدوات للبحث وفي الأخير لما نبحث

0: واحد ونطلع بنتيجة تطلعنا من الإسلام حيحاسبنا على النتيجة دي. مش ممكن. مين الإله اللي حيعمل هذا؟ فإذا عندك ألف حجة وحجة على ترك الإسلام. أنا بقول الكلام ده لكل باحث ولكل باحثة. ليه؟ لأنه بيحصل نوع من الجلد كده. مجتمعاتنا علمتنا أنه في جلد، أنه بتحس بنوع من الذنب وانت بتبحث، ما بتعملش شيء غلط وبتتساءل. والمفروض أنه التفكير يحترم، المفكر يحترم، بيبذل مجهود بيفكر. وعلى فكرة الناس اللي بتعتقد أن هذه الأشياء مش مؤثرة في حياتنا، لا، بتأثر. ففي ناس ما تقدرش تنام كثرة الأسئلة. هل خدعت؟ كل اللي تعلمته كان غلط؟ مجتمع كله رايح في اتجاه غلط؟ أشياء أيضا تساعدك في الخروج من الإسلام وترك الإسلام. استعد إنسانيتك. كل من يترك الإسلام يستعيد إنسانيته. أعطيك ثلاث أسئلة تعرف بيهم إنك بترجع إنسان لما تطلع من جسم، من سجن الإسلام. أنا ما بقولش إنه لما تكون مسلم أنت ما بتكونش إنسان، لا، أنت إنسان، وأي مسلم هو إنسان. لا، أنت درجة درجة تفقد إنسانيتك. على قدر ما أنك تتعمق في الإسلام على قدر ما تفقد إنسانيتك. معنا أخي يوسف من أمريكا، أهلا بك. تفضل أخي يوسف.
1: أنا متابعك من تقريبا أكثر من 10 سنوات، يعني بعجبني أسلوبك لشخص زي مثلا عايش بالغرب أنه بدي يفوت على الثقافة وينسى أنه مشاكل الثقافة الإسلامية. إحنا يا أستاذ رشيد أتوقع مشكلتنا التناقض، زي ما حكيت عندنا تناقض واسع، لأنه إحنا مثلا تربينا على شيء وصعب يعني نتركه، فيعني هو بضل عندنا العرق من جوا يعني متعصب للإسلام، لأنه هي حياتنا كلها. هذا إشي صعب لك أنت تحكي مثلاً مرة واحدة أترك الإسلام. هلا أنا مثلاً ببحث، بس أنا لست إنه مثلاً ضد الإسلام، يعني أنا مثلاً بدور على الفكر المعتزل، على الفكر الفلسفي، وبحاول إنه مثلاً أطلع من النص وللعقل، لأنه حتى بالإسلام في مذاهب مختلفة بتحكي إنه يعني اذهب للعقل، خاصة المذاهب القديمة، فمثلاً النص ما بتقدر تعتمد عليه. هلا مثلا انت يا استاذ رشيد مسيحي صح؟ طب هلا انا مثلا افرض بدي اصير مسيحي، هلا بالمنطق العهد القديم مثلا ما ذكر الاخره، ولا ذكر انه حتى انه مثلا المسيح ثلاث، انه الاله ثلاث، هذا شيء كثير مهم بالعقيده المسيحيه. فكيف العقيده المسيحيه لما اجى الكتاب العهد الجديد مثلا ركز على شغلات متناقضه بالعهد القديم؟ طب يعني مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان أول إشي مثلاً بحكي أنا واحد، وما ذكر إنه هو مثلاً في الإبن وكذا، وما ذكر الحياة الآخرة اللي هي أهم إشي، ومثلاً بلشوا بني إسرائيل.
0: هو على فكرة على فكرة الكلام اللي بتقوله مش صح، أنا بس سايبك تتكلم بس مش صح.
1: تفضل تفضل جاوبني.
0: مثلاً قلت مثلاً قلت أنت إنه في العهد القديم مش مذكور انه الله ثلاثة. كثير من شراح الكتاب المقدس بيقولوا انه مذكور الثالوث، مثلا الجمع اللي هو إلهيم، في البدء خلق الله السماوات والأرض، إلهيم، بيقول لك ده جمع، إلهيم هو جمع آلهة، وكأنك بتقول آلهة، فده بيقول لك بيذكر الثالوث. في مثلا سفر الأمثال، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنته، من سر المياه في ثوب، إلى آخره. ثم في الأخير بيقول لك ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. أنت بتقول إنه الابن غير مذكور على الإطلاق، وده غير صحيح.
1: طيب يعني ليش الديانة اليهودية أستاذ رشيد؟ هلا أنا وياك مثلا نقعد مع خام يهودي.
0: أنا مش عايزك تاخذني. شوف أنا واحد محاور بحب الحوار، بس دايما أنا ما بحبش شف

0: setting the topic يعني نغير التوبيك لأنه أنا الأسلوب ده أنا بارع فيه. أنا ممكن أكلمك دلوقتي في الكورة بسهولة وشفت الموضوع. الموضوع اللي طرحه أنا للنقاش هو إزاي نترك الإسلام. لو أنت عندك طريقة تانية، أنت بتقول إنه الإسلام عشان أتجنب تركه أنا بروح للتفكير المعتزلي والتفكير العقلاني. طب التفكير المعتزلي برضو مش هيحل لنا مشاكل كتير. يعني مثلا أنا الأمور اللي ذكرتها إزاي هيحل لنا التفكير المعتزلي فكرة أن القرآن بيتكلم عن أن الشياطين بترجم أنه بيحلل ظاهرة كونية معروفة ممكن نرصدها علميا، بيحللها أن هي ضرب للشياطين، هيحلها التفكير المعتزلي إزاي؟
1: طبعا انا بدي اسالك سؤال. هلا انت مثلا الاسلام مثلا خمسة القران نزل على قريش اللي هم يعني قبل 1500 سنه ناس ما بيفهموا بالمره، يعني ناس خيالهم محدود. فانت تقدر تحكي بالفكر الفلسفي والمعتزلي انه هاي تصورات وايات. يعني هلا انت بالمنطق اي واحد فيه مخ يعني يوم الاخره ما في نساء وخمر وكذا، بس هو عشان انه مخه صغير ايامها بتحكي تغريب النساء. وهي بالنهاية يعني الحياة الآخرة إذا وجدت، يعني إن شاء الله تكون في حياة آخرة، بتكون عبارة عن مثلا إنه راحة أبدية للكائن الحي. فربنا مثلا لو بده بالقرآن يترجمها للناس اللي مثلا ما بتفهم بحكي لك أنهر خمر وكذا، وترجم الشياطين نفس الشيء، لأن هم أيام زمان كلها بالخرافات عايشين. هلا أنا مش بكل صادق معك، أنا لست بباحث بالديانة المسيحية ولا اليهودية، بس أنا متأكد لو بدي افتح الكتب العهد القديم والجديد، انا مش ضدهم بالمره، يعني لو انا بحب اني استكشف انا متاكد انه بكون فيها ايات غير منطقيه، حتى فيها تشبيهات مثل هاي. صح ولا
0: لا؟ شوف، ما هو انت بتعمل اسقاط عشان جاي من الاسلام. مفهوم الوحي في المسيحيه واليهوديه مختلف عن الاسلام. المفهوم الحرفي للوحي في الاسلام خلاه ريجيد، يعني غير قابل ل مش لين، يعني مش فلكسيبل زي ما نقول، مش لين في التفسير. فهو ريجيد، يعني مثلا لما تقول كذا هي حرفيا غالبا بتكون أشياء حرفية، في أشياء مجازية لكن الغالب عليه هو الحرفي. بينما الوحي في الكتاب المقدس يعني عندك أساليب أدبية كتير بحسب الأسفار، في أسفار شعرية كلها أليجوري، في أسفار تاريخية، في أسفار كذا. فالوحي مفهوم الوحي بيخلينا نمشي في اتجاهات مختلفة. على العموم أنا بشكرك على الحوار ده، لكن أنا اضطر عشان ادي فرصه للناس ثانيه وايضا اكمل الموضوع.
1: في منتخب المغرب انا شفتك بعد ساعه
0: المباراه. بعد ساعه. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. اشكرك.
1: ما تركز على المسجد وما تركز على المسجد، خذ الامور يعني انه اكبر من موضوع السجود، خليها انه فرحه نحكي العالم الثالث.
0: لا انا مش ضد اي منتخب، موضوع السجود انه ما يبوظوا، انه انا قلت في الحلقه انا مش ضد انك تعمل اشاره تعطيك يعني نوع من القوه كده بتستلهم منها، لكن انك تحول الكوره الى نوع من الدعايه الدينيه ما تمشيش.
1: مو مشكله استاذ رشيد، انا كثير بنبسط بالحكي معك.
0: اشكرك.
1: الحوار المفتوح، احترامي للجميع. شكرا.
0: وانا ايضا اشكرك على هذا الحوار الراقي والجميل. خليني أرجع لبعض الأسئلة. وطبعا إحنا بعد الحلقة عندنا ماتش كبير، فنتمنى الفوز للفريق المغربي، مع مع مع علمي إنه الفريق الفرنسي فريق قوي جدا. على العموم نرجع للأسئلة. هل الإسلام يجعلك شخصا أفضل؟ دي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تساعد أي باحث. هل لما تكون أنت غير مسلم تتحول للإسلام، هل الإسلام بيجعلك شخص أفضل؟ مثلا من ناحية الأخلاقية، من ناحية التعامل، من ناحية يعني يعطيك نوع من الأفضلية على الشغل، على الإنتاج، على الفكر، على كذا. هل الإسلام، ما نتكلم عن الإسلام كمنظومة، بيحولك لشخص أفضل؟ يعني لما أكون أنا غير مسلم، واحد ياباني مثلا ما عندوش إشكال، ما لما يروح أمريكا بيكون عادي مع الأمريكان، لما يروح فرنسا بيكون عادي، لما يروح المغرب ما عندوش إشكال، لكن يدخل منظومة بتعلمه لا، ده أخوك في الدين وده عدوك في الدين، وإنه في عقيدة اسمها الولاء والبراء، هو تحول دلوقتي لشخص أفضل ولا صار

0: أسوأ من النسخة السابقة. ولما تصير أنت شخص مثلا كنت بتعامل الناس ما من غير أي إشكال، تدخل تلاقي آيات بتقول لك لا، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أضيق، أو بتلاقي مثلا يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بتصير مثلا أنت عنيف ضد اللي بيترك الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه. بتصير تتمنى الشر لواحد يموت لمجرد أنه انتقد نبيك، وتدعى عليه بالهلاك لمجرد أنه مثلا يهودي. فدي دي دي أسئلة. هل الإسلام يجعلك شخصا أفضل؟ لا طبعا. هل الإسلام يجعلك إنسانا حرا؟ سيبك من أفضل دلوقتي، هل لما تدخل الإسلام بتحس أنك حر عاقل، عندك حرية مسؤولة؟ مثلا أنا أقدر عندي خيارات مثلا في الصبح؟ لا، الإسلام بيعملك روبو أول ما تصحى، ده لازم تقول دعاء معين، ولازم تشيل الشيطان من على مناخيرك، ولازم تقوم ببعض الحركات في اتجاه معين وتقول بعض الأشياء معينة، ولازم تدخل برجل معينة وتخرج برجل معينة، ولازم لما تدخل التواليت بتقول حاجات معينة وتدخل برضو برجل معينة، ولازم تستخدم إيد وما تستخدمش إيد تانية، ولازم يعني لما تركب دابة وانت رايح للسوق مثلا لازم تقول دعاء معين، ولما تدخل السوق لازم تقول كلمات معينة. فأنت تحس إنك سكريبتد، مش ناتشورال، مش طبيعي، انه روبو حاطين لك سكريبت، حاطين لك كذا تتصرف كذا، آلة. الإسلام منظومة تستعبد الإنسان. انا ما بقولش انك تصير حر بمعنى انك تصير سايب يعني تعمل اي مصيبة، لا. الحر هو الإنسان اللي عنده، اللي يقدر يبدع. الإبداع يجي من الحرية، انك تقدر تقرر، انك تاخذ حريتك في امور كثيرة. يعني المسيحي هو متدين لكن مش لهذه الدرجة، مش لازم لما يصحى يقول دعاء معين ولازم يشيل الشيطان من على راسه، ويقدر يصلي وهو سايق سيارته ما عندوش إشكال، ويقدر يصلي وهو قاعد في مكتب ما عندوش إشكال. مش ضروري أنه يروح للحمام ويعمل يعني يخلي الدنيا كلها مليانة مية. ولما أنا رحت ملعب كورة رايح الحمام كأي الناس يعني، فجأة بلاقي واحد أعتقد مغربي بيغسل رجله في مكان غسل الإيدين، رفع رجله عايز يغسلها في مكان غسل الإيدين وفيها جوارب، وبعدين ياخد شوية مية ويمرر عليها كده، اللي هو أنا قاعد أقول له ده ما أنت عملت مكان للبكتيريا يعني، أنت عملت إيه؟ وبعدين حذاءه راح شوية، فهو رايح ماشي بالجوارب اللي لسه هو ماسحها بالمية، مشى شوية عشان ياخد حذاءه في في في محل هو تواليت يعني، فأكيد الأرضية مليانة حاجات. فبالأخير بقول هو عمل إيه دلوقتي؟ هو بيفكر إنه طاهر؟ بس الموضوع كله كوميدي يعني. أنت حطيت مية خليت بكتيريا أكتر، وفي الأخير مشيت فوق حاجة اللي هي مش نقية وحطيتها في حذاء عشان تصلي، عشان فاكر إنك كده أنت طهرت نفسك. فهو مستعبد لمنظومة حتى مش خلتوش طاهر، هو بس المنظومة بتقول له كده. هل الإسلام يجعلك مسالما؟ بتكون أنت إنسان عنيف وبتصير مسالم؟ لا، العكس، بتصير عنيف. معنا ساراي أمريكا، أهلا بك.
1: مرحبا أخ رشيد، أنا سارة من أمريكا.
0: أهلا وسهلا أخت سارة، تفضلي.
1: أنا كلش سعيدة جدا إنه قدرت اليوم أتصل بحضرتك. حلقاتك بالنسبة لي إدمان حقيقي.
0: أشكرك.
1: يعني أنا أقضي يومية ما يقل عن 6 ساعات أنا أتفرج بحلقاتك القديمة، ساعدتني جدا جدا جدا على تخطي مرحلة صعبة بحياتي وخلتني

0: أني أعرف الإيمان الحقيقي.
1: أنا سعيد بسماع هذا الكلام.
0: أشكرك أشكرك جدا من كل قلبي، أنت نقلتني نقلة كبيرة وغيرت حياتي وحياة عائلتي كلها.
1: الله يخليك، وأنت من العراق.
0: التغيير اللي عملت، نعم نعم،
1: تحية لأهل العراق.
0: وحاليا شكرا شكرا على رأسي. أخي رشيد، أنا هاي الحلقة مستني بشكل شخصي، يعني صدقني أنا سد أحكيك يعني أحس راح أبكي. مستني بشكل شخصي لأنه الخوف فعلا، الخوف واللي كان ساد دماغنا وساد قلبنا وساد عيوننا.
1: صح.
0: بس تخلصنا من الخوف، قدرت أضاوع الحقيقة، قدرت أشوف الشيء اللي كان قلبي يشوفه بس عيني ترفض يشوفه بعض الأحيان، وأحيانا كان عقلي يدليني عليه بس رافضة إنه أصدقه، رافضة إنه يطلع هذا النبي اللي آمنت به، النبي اللي كنت أحبه، إنه يطلع بهالصورة هاي.
1: صحيح.
0: حلقاتك وضحت لي هواية أشياء، بس عندي نصيحة.
1: نعم.
0: نصيحتي بالأحرى أحب أقدمها لكل الناس، وأنا دائما أذكر هذا الشيء بالتعليقات على اليوتيوب، على صفحتي، فعلا أحب أنصح الناس بهذا الشيء من تجربتي الحقيقية. أصدقني، أول إنسان نصحني بهذا الشيء ضحكت عليه، قلت هذا شو دي يحكي، هذا شنو المنطق اللي دي يتكلم بي. بس اكتشفت هذا الشيء حقيقي، وأحب أنصح الناس بي، احكوا مع الله بشكل مباشر. إذا أنت بموقع محتار بي، صدقني اتحدث مع الله بشكل مباشر ولا تخاف. احنا خاف نحكي مع الله بشكل مباشر بالإسلام
1: لأنه ما تعلمناش هيك.
0: صفي قلبك، نعم نعم، صفي قلبك وافتح قلبك وافتح عقلك واتكلم مع الله واطلب منه يرويك نفسه، اطلب منه قل له يا رب انت وين. إذا أنت فعلا صادق بطلبك هذا، والله ربي راح يجاوبك. ويا أخ رشيد، أنا عندي تجربة شخصية مع الأخ جعفر. صدقني أنا كنت بالكنيسة، وأول مرة أول مرة رب العالمين حكى وياي عن طريق الأخ جعفر، وهذا الشيء لقاء حتى مسجل على اليوتيوب. قال اسمي، قال اسمي واسم زوجي، يعني بطريقة سبحان الله يعني مرعبة مرعبة. يعني والمرة الثانية لما ربنا تكلم معايا كنت بمرحلة كلش حزينة حزينة، لأنه لما يعني واجهت أحد أفراد عائلتي إيماني رأسا قال لي أنا إحنا بالمنام شفناكي كافرة، شفناكي بالنار في أحد المنامات يعني السابقة. وكثير جرحني هذا الشيء، وبقيت أتكلم مع الله أتكلم مع الله إلى أن ربنا جاوبني جاوبني، وحسيت بوجوده، حسيت بروحه موجودة يعني.
1: أنا سعيد ليكي، أنا سعيد لك يا أخت سارة. والإنسان اللي بيتغير ويمر من تجربة روحية أنا بسعد لي، لأنه على الأقل أنه طلع من السجن اللي كان موجود فيه وأعطى لنفسه
0: فعلاً
1: يعني فرصة للحرية. يعني
0: فعلاً سجن أخ رشيد، أنا يعني الناس اللي مروا بهاي التجربة وياي أو اللي بدهم يمروا من الباب هذا، الموضوع مو سهل.
1: أنا أشكرك.
0: مو سهل، صعب صعب صعب.
1: أنا عارف إنه صعب، بس أشكرك أشكرك على هذا الاتصال الحلو، وخلينا رقمك. أنا أطلب من الإخوة بالكنترول روم إنه يأخذوا رقمك ونتواصل خارج البرنامج عشان نشوف هل ممكن تشاركي معنا تجربتك في بشكل أطول في مرة قادمة. أشكرك.
0: شكرا، مع السلامة.
1: بالنسبة لخطوات ترك الإسلام بعجالة، لأنه وصلنا لآخر 5 دقائق، فبعض المرات بيكون في الأول الدفاع الأعمى والمستميت عن الإسلام، واحد مش عارف أي شيء وبس بدافع الانتماء. ثم تيجي فترة، ومش بالضرورة بيكونوا بهذا الترتيب، وفي اللي بيبقى في واحدة منهم ستاك يعني بيقعد فيها طول الوقت، في فترة الترقيع والتراجع، تغيير المواقع، لا أنا مش بالحديث، أنا الحديث ضعيف، أنا صرت قرآني، أنا كذا، أنا مش بالتفسير، أنا صرت شحروري، واللي هي تغيير المواقع، التراجع من موقع لموقع. ثم فترة التساؤلات والحيرة، ثم فترة يا الاعتراف يا الاستسلام. في ناس خلاص دي جيف اب، يعني بيقول لك خلاص انا ما مش هطلع باي جواب، خلاص انا مع الغالبية، انا مع المجتمع. فاما يعترف ويترك، اما يستسلم ويبقى. في بعض الخصائص أنا شفتها في التاركين للإسلام، قوة الشخصية، اكتشفت أنه أغلب اللي تركوا الإسلام

عندهم قوة الشخصية، لأنه هم رغم التيار المضاد تركوا الإسلام. القدرة على مواجهة الذات، أنت قبل ما تواجه الآخرين أنت بتواجه ذاتك، بتواجه نفسك في المرآة، تواجه قناعاتك أنت الشخصية. والقدرة على التحمل، لأنه بيكون في ثقل رهيب نفسي روحي مادي اجتماعي من كل النواحي. ثلاث عناصر أنا شفتها في التاركين للإسلام، أنا بحيي كل واحد كان عنده هذه القدرة وهذه القوة والشجاعة على مواجهة الذات. نصائح، بعض النصائح لحماية أنفسكم. بداية، في البداية ابقي الأمر مع نفسك، ما تحاولش تشاركه مع كل حد لأنه فيه خطورة على حياتك. اختار جبهاتك بحذر، يعني ما تفتحش معارك في كل حتة، اختار جبهاتك بحذر. أنت عايز تناقش فين والمعركة عايزة تكون فين. الحفاظ على حياتك له أولوية، خاصة في المجتمعات المتخلفة اللي ممكن تقتلك. في فرق بين الجبن والحكمة، ما تبقاش جبان كل حياتك، لما تتغير الظروف امتلك الشجاعة عشان تتكلم. في ناس بيستمروا في الخوف وبيسميه حكمة، لا، في فترة لازم تحط حد لما يسمى بالحكمة، لأنه بيتحول إلى جبن لو ظروف سمحت وانت تطورت معرفيا. لازم يجي وقت انك تكون، لانه انتشار الباطل ليه؟ عشان الناس بتسكت، الناس اللي بيعرفوا الحق. فانت لو انت تركت وسكت والتاني ترك سكت مش هنعمل اي شيء. اخر حاجة انا ممكن اتكلم عنها هي صحتك النفسية كتارك للإسلام. تعامل مع الشعور بالذنب. في ناس كثيرة بتترك الإسلام وممكن تشعر بالذنب، تعامل معه، ما تنكروش، تعامل معه. حاول التعامل مع الضغط pressure، التعامل مع الرفض، والتعامل مع الستريس. حافظ على صحتك النفسية. كان بودي أنه أتوسع في هذا الأمر أكثر، لكن احنا وصلنا لنهاية الحلقة، وصلنا لنهاية هذا الموضوع، وأنا أشكر لكل الذين اتصلوا. اتركوا تعليقاتكم ونكمل التواصل، وموعدي معكم الخميس القادم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده من برنامج قهوتك. والنهارده يعني زي ما متعود اقول واحب ان انا يعني استمر اقول حقيقي قهوتك للبركه، قهوتك تتعزى، قهوتك تتشجع، قهوتك تسال لو عندك اي اسئله يعني بالذات في الحلقه، يعني قهوتك تفرح، جه وقتك النهارده تاخد كلمه من ربنا، جه وقتك تلمس لمسه شفاء، لمسه تعزيه، لمسه تشجيع. هو ده الهدف اللي احنا موجودين من اجله في هذا المساء. جه وقتك اقدم ضيوفنا الغاليين وارجع اقول لكم هنتكلم في ايه. معانا النهارده الدكتور اشرف دانيال. اهلا وسهلا بيك يا دكتور اشرف.
1: اهلا بيك حضرتك السيس، ومبسوط ان اكون مع حضرتك في الحلقه دي.
0: يباركك الرب. انا من زمان نفسي حقيقه تيجي معانا حقيقه من زمان يعني.
1: امين.
0: انت أمين. شخصيه جميله يعني.
1: شكرا.
0: رب يباركك. ومعانا مرنم الاخ المحبوب الاخ مارتن بشاره.
2: شكرا يا سيس، بركه وامتياز ان انا اكون معاك ومع حضراتكم، وربنا يعني يدي كلمات جديده في اسم يسوع في هذه الحلقه.
0: يباركك الرب يا مارتن.
2: شكرا.
0: ونسمعك بترنم وتعز المبارك كده. موضوعنا النهارده حقيقي من الموضوعات اللي انا اشوف ان احنا عايزينها. ما اعرفش حضرتك هتشوف كده معايا ولا لا. كتبنا في البوست اللي حطيناه على صفحات السوشيال ميديا التشاؤم، بس احنا مش بنتكلم على التفاؤل التشاؤم والحسد، لا لا لا، هنا تشاؤم اللغه السلبيه، تشاؤم من بكره. تقول لي احنا ناس شايفه الغيمه السوداء ومش شايفه مطر، ناس شايفه الايام اللي جايه ايام صعبه قوي، ناس شايفه ان احتمال ما نقدرش نسوق عربياتنا، ناس شايفه لا لا لا لا ده الوضع كده داخل على يعني على حته غريق هنغرق بين علينا. ناس الكلام تسمعه في السوشيال ميديا، تسمعوا لما تقابل حد، حتى ساعات بعض الاحيان يعني ايه يعني مش عارف اقوله لا، بعض الاحيان الواحد يعني حتى هو بيوعظ تلاقي يستعمل كلمه كده، يا جماعه بكره باين عليه ايام صعبه عايزين، يعني الكلمه دي ساعات بنقولها بنبقى مش قصدينها يعني، لكن اللغه السائده اللي غرقانين فيها لغه التشاؤم. انا بكلمك بجد بقى، انا هقول لك ايه، ده في اسعار متشائمين، في اكل وشرب متشائمين، في مش عارف ايه متشائمين، مش عايز اقول في ايه يعني، ها في دنيا متشائمين، في ايه، في جو مش حاجه كده مثل تعبنا منها. ايه رايكم؟ عشان كده النهارده نتكلم عن التشاؤم. نسمع تنيمه ونرجع مع ضيفنا نحكي.
2: وين بوادي الموت مشيت ليها خاف وانا معاك، خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه، ربي راعي وسلامي، عمري محتاج ليه سواك.

0: مجد للرب،
1: مجد للرب،
0: هاليلويا. تعجبني قوي الحته اللي في الترنيمه، حقيقي اختبر في كل يوم
1: هاليلويا
0: انك على قلبي
1: عزيز.
0: عزيز، انا غالي علي. هاليلويا. دكتور اشرف، احنا هنتكلم النهارده على التشاؤم. ممكن تدي للساده المشاهدين كده، قول لي كده، قول لي ايه يعني، عرف لي التشاؤم، وامتى اقدر اقول على الشخص ده متشائم والشخص ده لا مش متشائم، يعني اديني كده فرشه سهله كده.

0: بص، هذا أسيس لو دخلت على الإنترنت وحبيت تبحث عن كلمة التشاؤم هتلاقي يقول لك تعريف، وأغلب المواقع أو أغلب الناس قالوا ده شخص يتبنى وجهة نظر سلبية عن الحياة وعن الأحداث.
1: أيوه
0: هو ده الشخص متبني وجهة نظر سلبية، دايما بيقيس المخاطر، دائما يتوقع الأسوأ، شايف الشر في كل حاجة بتحصل حواليه، شايف المؤامرة في كل حاجة بتحصل حواليه. فهو ده معنى التشاؤم. في كل الديانات، في كل الثقافات، في كل المجتمعات هتلاقي تقريبا نفس المعاني دي.
1: اللي هو شخص
0: يتبنى وجهة نظر سلبية،
1: يتبنى وجهة نظر سلبية
0: للحياة والأحداث والواقع كل حاجة،
1: أو حتى على نفسه.
0: على نفسه طبعا،
1: مش شرط يكون على غيره كمان.
0: يقول لك أنا جالي الضغط، يبقى هيجي لي بعد الضغط أزمة قلبية، يبقى وجالي المرض اللي مش هصحى منه، ويجيب أعلى خطر، أعلى نسبة حدوث، عينه بتلقط الحاجة السلبية.
1: في كده، في ناس كده،
0: ده كتير كده.
1: طيب ازاي اعرف ده بقى متشائم وده لا؟ يعني
0: اقول لك حتى اسيس،
1: ما انا بتعامل مع بشر طول النهار.
0: صحيح.
1: اعرف ازاي؟
0: احنا كلنا في وقت من الاوقات عرضه في يوم من الايام ان احنا نقول كلمه سلبيه، طبعا عرضه. لكن ده توجه حياته، دي فلسفته، لانه بعد شويه هتكتشف ان حياته مترتبه على كده. انا خايف اتحرك، انا قلقان من بكره، انا مش ضامن اي حاجه، انا مش قادر يقبل تشجيع. ويمكن لو احنا كنا متشجعين، يمكن البرنامج ده لو شافه يقول لا لا لا لا، الناس دي مش عايشه في الواقع، مش عايشه في الدنيا. فلا، ده بيبقى توجه باقي ايام حياتي. انا افتكرت حاجه، في شاهد في سفر التكوين اصحاح 35، واحده جابت
1: تكوين اصح كام؟
0: 35. عن رحيل. رحيل دي ما كانتش بتنجب، جابت يوسف، وبعدين كانت حبلة وهتولد الابن الثاني اللي هو احنا عارفين اسمه بنيامين. في آية 17 و18 بيقول الكتاب هي تعثرت في الولادة، والولد بينزل ابتدت تموت. فقالوا هتسميه ايه؟ ده انت جبت ولد، افرحي. قالت لهم ايه لازمته؟ هنسميه ابن أوني، يعني ابن الحزن. تصور بقى ان انت جاي في الدنيا دي وماشي انت ابن حزن، مفيش فايده. عايز تقول ايه؟ مفيش فايده. هناك توجه، اشخاص اصبح لغتهم، حوارهم، اختياراتهم،
1: حتى اسامي العيال،
0: حتى اسامي اولادهم. ما الاسم ده بيعلق بيك كل ايام حياتك.
1: طبعا. لازم في بقى طول طول الوقت هو ابن الحزن يعني.
0: ايوه. وفي القصه الثاني اللي في اخبار الايام الاول اصح 4:9، الشخصيه المشهوره جدا
1: اصح 4:9.
0: الشخصيه الاشهر واحده نوعس فيها، يا عبيص. انت يا ستي سميتيه كده ليه يا عبيص؟ انا ولدت في حزن، فخلاص يبقى اسمه يعني حزن، يعني قدر، يعني الم، يعني وجع.
1: يا ربي.
0: فده
1: برضه اتسمى كده.
0: فعارف لما تتسمى كده، وهو طبعا يا عبيس اتضايق من الاسم، يعني بدليل انه بقى كده انا عايز اغيره، وصلى وربنا اداله بركه، او عايز اتنقل من حصار الروح اليائسه دي.
1: فاذا حضرتك بتقول المتشائم هو شخص يعني
0: فلسفه حياته،
1: يعني شايف دنيته كلها سودة.
0: ايوه، دنيته والدنيا اللي حواليه،
1: دنيته ودنيا اللي حواليه كمان.
0: النضاره، هو لابس نضاره سودة. يعني لو تقعد معاه هيجيب لك ان البلد دي ملهاش لازمه، هيتقعد معاه يقول لك الاسعار، هتقعد معاه زي ما انت قلت في المقدمه ان هنلاقيها منين ولا منين ولا منين. فكل الكلام سلبي، كتله سلبيه،
1: كتله من السلبيه. طب معلش، ما انت قلت كلمه برضه يا دكتور اشرف، خليني برضه ايه، خدني على قدي معلش. عشان افهم.
0: اتفضل.
1: دلوقتي انت بتقول الشخص السلبي ساعات يقول لك ما الواقع، الواقع.
0: ايوه للاسف.
1: طب معلش، طب ما برضه احنا نهرب ازاي من الواقع؟
0: انا احب الشواهد الكتابيه. ممكن اجيب شاهد كتابي؟
1: طبعا.
0: طيب،
1: وعلى بالك عشان
0: يطلعوا الشواهد، هيطلعوها
1: عشان امير يحطه على
0: في قصه حدثت في الكتاب المقدس. في سفر ملوك الثاني اصحاح 3 ومن ايه 9 ل 11. القصه دي جميله، انه جيوش طالعه تحارب، وبعدين هم طالعين يحاربوا عطشوا، ما فيش ميه يعني، وده طبعا خطر في اللغه الحربيه. ففي ملك فيهم قال ملوك الثاني اصحى

ثلاثة. في ملك فيهم قال الجملة المشهورة دي، فقال ملك إسرائيل، آية 10، أنت بقى تعرضت المشكلة. قال على إن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك لملك مواب. كلنا هنموت، ربنا عايز موتنا، هنخسر المعركة. طيب دي نظرة، تقدر أنت تقول لي دي واقعية، أقول لك لا ده مش واقعي، ده شخص

0: حتى أيوة فيهوشافاط أيوة. اللي هو واقعي قال اه احنا في مجاعه او في عطش، لكن يهوشافاط قال ايه؟ اليس هنا نبي للرب نساله؟ فيهوشافاط ما انكرش ان في مشكله، يعني في ناس عينها مش عايزه تشوف الحل ويعترف او يقول لك او اسف يعترف او يعني يتحجج بالواقعيه. يهوشافاط قال ايوه في مشكله بس لها حل، نسال ربنا ويطلعنا منها. فياللي بيقول انه انا واقعي، امتى تكون واقعي؟ عندما تبحث عن الحل. لكن لو انت متشائم غالبا ما بتدينيش حلول، ما بتدينيش افكار، غير استسلم، غير ما فيش فايده. فده الفرق، الشخصيه المتشائمه مش بيدي لك حلول، الواقعي اه يرصد المشكله.
1: يعني ممكن يكون يا دكتور اشرف الواقع سلبي. فعلا مش كويس يعني ممكن كده
0: أيوه.
1: لكن الشخص اللي مش متشائم
0: بيدور على الحل،
1: بيدور على الحل،
0: نقدر نسميه واقعي.
1: بحاول افهم
0: ايوه نقدر نسميه واقعي هذا الشخص.
1: اذا انت من النهارده مش هتورينا او مش هتعلمنا نهرب من الواقع؟
0: لا خالص، ازاي نتحدى ونغلب الواقع؟ لكن انك دائما بتقع قدام الواقع دائما متوقع الأسوأ من الواقع، دائما تقول اه هو ربنا ما بيحبنيش، هو قال كده بقى، انا انسان وحش واحنا خاطيين واحنا في حياتنا اخطاء كتيره وهنموت بقى، هنموت هنموت هنموت. يهوشافاط قال له ايه ده؟ لا فدول وجهتين نظر، متشائم وشخص واقعي. يا ترى احنا انه فيهم؟
1: يعني اذا حضرتك مره ثانيه عايز تقول لي يعني ان انا كشخص مش متشائم
0: هبحث عن حلول
1: يعني عينيا بتشوف الحل.
0: أيوه.
1: انا بقول الكلمه اللي حضرتك
0: تمام يعني. هبحث عن حلول، لكن الشخص المتشائم ما بيدورش. فانا نفسي اقول لكل حد شايفنا دلوقتي، ما تتحججش، انت متشائم، صدق احنا مش ضدك، احنا مش جايين نضايقك، انت متشائم وجايين نساعدك، وبدايه الحل ان تقر ان عندك مشكله. اللي جنبك بيدور على الحل، انت مش قادر تدور على الحل، وما ما تستخباش تحت كلمه الواقعيه.
1: طب انا يعني عندي سؤالين مش عارف
0: اتفضل
1: يعني مين ينط على مين؟
0: اتفضل
1: خلينا ايه؟ خلينا احاول ابسطها يعني.
0: ايوه
1: يعني انا سؤال عايز اعرف النتائج الشخص المتشائم، لكن في نفس الوقت عايز اسال سؤال تاني، هو الشخص المتشائم ده في دنيته نابش نظاره سودا وعينيه ما بيشوفش الحل اللي حضرتك قلته لنا ده كله، ده
0: تمام.
1: عايز اقول هو اتولد لقى نفسه كده ولا لقى ابوه كده ولا امه ما عندهاش غير اللغه دي ولا هو عايش في عماره كلهم كده ولا ايه؟ ولا في المدرسه يعني جابها منين؟ ولا هي جينات؟
0: كل ده حضر أسيس،
1: كل ده
0: حضر أسيس
1: تكلم جد؟
0: كل ده. في بعض الاشخاص للاسف اتولدوا عندهم هذا الميل، الاشخاص المثاليين قوي، الاشخاص العاطفيين جدا، بيتاثروا بسهوله، ولانهم مثاليين فبيشوفوا ان مفيش حاجه كامله وانا نفسي مش كامل فمفيش فايده، مش قابل الضعف. فدي في بعض الاشخاص مولودين كده، لكن في بيوت كده، في بيوت بتتكلم كلام سلبي على طول، فالاولاد بتشرب السلبيه، بتشرب الخوف. في شخص بيطلع في بيته خايف ياخد اي قرار، لابس النظاره السوداء من طفولته، شايف نفسه قليل والمجتمع قليل والواقع ما بيتغيرش، فدي التنشئه عامله كده. لكن كمان لغه المجتمع يا حضرة قسيس، احنا لما نيجي انا فاكر زمن كورونا كل الناس من كتر قعدتها في البيت وبتعد كم حاله عيت كم واحد وبالمضاعفات،
1: والواحد كان خايف يموت يعني،
0: فيقول لك لو انت قعدت هيجي لك الميكروب، لو خدت المصل لا المصل كله لا لا لا هيجيب لك السرطان، وشايف احداث 1 2 3 4، طب لو ما خدتش هتتعدي، طب اعمل ايه؟ انت سددتوها في وشي، ما خدش المصل اوعى تاخد مصل، ولو خدت المصل وهكذا. فهو شايف كل حاجه سلبيه. انا مش بتكلم في السياسه او في المشاكل، لكن انا لغه الحوار في الازمات بتبقى سلبيه جدا، في الحروب تبقى سلبيه جدا، في الاسعار ياه واحنا فين وايام زمان فين. فكل اللي انت قلته ده قسيس، انه انا في ناس بعض الاشخاص للاسف مولودين بهذا الميل، بعض الاشخاص اكتسبوه من البيت بتاعهم، بعض الاشخاص من المجتمع اللي هم موجودين فيه. بل ده ما انا اقول حاجه اخطر من كده، عشان مارتن قاعد معانا اهو، بالنسبه لمارتن الشباب يلجا الى لغه التشاؤم لاثبات ذاته. كلمة صح.

0: اه لا ده ما ده بسطها لنا يعني،
1: يعتبروه ترند دلوقتي. انا حد قال لي ده بقى ترند، ولادي قالوا لي يا بابا ده بقى ترند ان انا اقول كلام سلبي.
0: انك يعني تقول كلام سلبي ده ترند.
1: اه يعني انا قاعد في وسط اصحابي وقلت كلام ايجابي، لا لا تعالى كده انت بتاع ربنا وبتاع الكنيسه وانت مش عايش في الواقع. الشخص الظاهر اللي المجموعه تسمع له ان يقول كلام سلبي، اصبح دي روح العالم الموجود، ده روح الواقع الموجود لناس كتير. فابتدوا يتبنوا وجهات نظر سلبيه، تقعد تناقشهم على اي اساس هو كده. فكل دي عوامل مخليانا نقول كلام تشاؤمي، نظره سلبيه تجاه الغد، وشايفين اوحش حاجه ممكن تحصل لنا.
0: يعني انا سمعت من حضرتك، كنت بكلمك بالتليفون يعني احنا بنحضر الحلقه، حضرتك قلت انك عملت محاضره او ندوه
1: عن هذا
0: مع
1: الأمر.
0: الشباب عن التشاؤم. صح كده،
1: هو ده اللي حركني في الفكره دي.
0: طب ايه يعني ايه اللي شفته تاني
1: اللي
0: الشباب يعني محتاجين حاجه زي كده، عشان كده رحت مكلمهم. يعني
1: اللي شفته حتى قسيس ان اصبح، ما هو ايه نتيجه التشاؤم؟ اصبح حاله من حالات الشلل، حاله الجمود، ان احنا خايفين ناخد اي قرار، اصبح ان احنا مش قادرين، انه مش بنحلم لبكره، ما عندناش قدره على السعي، مش بناكل قدام. اصبح الشباب اللي هو بيحلم يكون نفسه، انت ما ارتبطتش ليه؟ يقول كلام سلبي، اصل ما حدش بيرتبط، هنجيب اسعار ازاي؟ مع احترامي لكل حد بيقول كده، لو حد سمعني دلوقتي هيتضايق مني. انت ما بتشتغلش، هشتغل ليه؟ ما بيدوناش فلوس كفايه. طب انت ما بتجيش للاجتماع، والاجتماع هيعمل ايه وربنا هيعمل ايه؟ اصل انا احنا عندنا حد تعبان في البيت ما بيصحاش، والقيود ما بتتحلش، وكلام سلبي سلبي. فلا انا حسيت،
0: انا قابلت شباب لك اتجوز ازاي لما
1: بالزبط.
0: ابويا هو اللي بيتجوزني وابويا مش قادر.
1: بالظبط بالظبط. واتجوز ليه؟ بيتخانقوا مع بعض. اتجوز
0: ليه؟
1: ما نجحوش في الجواز، يا عم بلاش جواز خالص.
0: والطلاق زاد
1: كتير. بيدوروا على اي حاجه سلبيه. فانا ده اللي حركني حتى قسيس، حاسس ان احنا المفروض نجري نلحق ننقذ نصح الناس.
0: طب معانا تليفون، ناخد تليفون؟
1: اتفضل.
0: ام بتول من القاهره، اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. الو الو، ايوه باسم، معانا ام بتول من القاهره. طيب معانا الاخت سيلا من اسكندريه، وبعد كده نرجع للاخت بتول. من جربي تكلمي تاني حضرتك، اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي اخت سيلا، اتفضلي.
2: سلام النجاح معك حضرتك الأسيس.
0: أهلا بيك.
2: ومع ضيفك المبارك الدكتور أشرف، ربنا يبارك حياته، والمرنم الجميل مارتن، صوته جميل قوي. لو إني أنا معارضة عنوان الحلقة التشاؤم، لأن في المسيحية ما فيش تشاؤم، لكن أنا هحط نفسي مع المتشائمين. إحنا لما بنصلي الصلاة الربانية بنقول خبزنا ككاسنا أعطينا اليوم. هل المسيحي يتشائم ونحن لنا وعد من الله إلا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر؟ ولو شاركنا أهل العالم في تذمرهم بالرغم إن معنا مشبع النفوس والأجساد؟ أرجو التوضيح، وربنا يبارك حياتكم وسهرة روحية.
0: شكرا لحضرتك، شكرا ليك. هو طبعا يعني الاخت سيلا، في ناس مؤمنين كتير يعني لك عيب.
1: ايوه
0: عيب تتشائم؟ لا عيب، ده مش كويس، فخلونا نتشائم اكتر. فاهم قصدي ازاي؟
1: خلونا هي متفقه، هي متفقه.
0: ما انا برضه عايز اسالك، هو ليه عيب؟
1: هي لانه الكتاب المقدس عكس التشاؤم تماما، الحياه المسيحيه تماما ده عكسها 180 درجه. المسيح بيقول امنوا الامن وخلي عندك رجاء، وانا هاجي واخدكم واعددت لكم مكان وافرح بالسماء والتعويضات. وده بيقول لك مفيش فايده ازاي يعني، يقول لك صلي كل حين ولا تمل. ما هو مفيش فايده هصلي ليه؟ هي كلامها مظبوط جدا، لانه ما ينفعش.
0: كلامها صح
1: جدا
0: جدا. عشان كده هو ده السؤال
1: اللي لا يعني ما يتقابلوش مع بعض.
0: يعني السؤال اللي لازم يطرح لحضرتك، لازم، هو انا كمؤمن معرض كمؤمن يعني سادة المشاهدين يمكن ما يعرفوش يعني في بيتفرجوا علينا ما يعرفوش يعني مؤمن يعني ابن لله مولود الميلاد الثاني بحسب انجيل يوحنا صح 3.

0: واختبرت نعمة التغيير ماشي أو نعمة الخلاص ده معنى كده. طب أنا كمؤمن أنا معرض إن أنا أتشام ولا ده الخطاة بس؟
1: بص حتى أسيس، طول ما إحنا موجودين هنا على الأرض معرضين لحروب وضغوط، تمام؟ أدي حضرتك شاهد مشهور في سفر أيوب أصحاح، الشخصية العظيمة جدا
0: أيوب.
1: أيوة ده هم أيوة. الناس كلهم بيقولوا لي جايبين لي أيوب في سكة، يعني وكأن أنت أيوة. أنت كده بتجدف على أيوب
0: في الكتاب، أيوب
1: في الكتاب معانا. فإنه تعرض لأزمة ضخمة جدا، تعرض لخسارة مادية وخسارة أولاده كلهم أسرته، كل اللي عنده راح أيوب. فالإناب بيقول الآية الغريبة دي أيوب أصحاح ثلاثة، كل أصحاح ثلاثة تقريبا، أقول له آية ثلاثة: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه. لغة تشاؤمية. والليل الذي قال قد حبل برجل، يعني اليوم ده ما يجيش. فأيوب اقرا بقى الأصحاح،
0: ليته ما جاش.
1: أيوه بس أنت أيوب عمل كده لما خسر. فإحنا معرضين في أيام في حياتنا إن إحنا نمر بكبوة تشاؤم، خلينا نسميها كده، ولكن دي تكون الاستثناء، دي تكون محطة قليلة نقف فيها ساعات ونجري، تكون أيام قليلة. أنا جبت لك أكتر واحد جرب وأكبر مثال لجرب قال الكلام سلبي، لكن آخر سفر أيوب الآية الجميلة، معلش هو مش لو يقدروا يطلعوها لنا، في أيوب 42 الآية الجميلة الجميلة، آية 10 42 10، أنا الآية عايز أحطها زي ما قال. أنا يا ريت اليوم ده ما كانش جه، ويا ريت ويا ريت ويا ريت كل حاجة وحشة ومتشائم، لكن قال: ورد الرب سبي أيوب. خلاص الفترة انتهت،
0: مجدا للرب،
1: هللويا هللويا، الفترة انتهت. فاحنا نقول لكل واحد: أيوة أنت معرض، أنت خزف معرض، إيليا طلب الموت لنفسه أيوة لكن ما ماتش. احنا معرضين لأيام فيها إحباط، لكن ما تكونش دي السمة الرئيسية لحياتنا. المؤمن سمته الانتصار، مش سمته الفشل والاكتئاب واليأس.
0: سمته الانتصار
1: طبعا طبعا،
0: لكن مش الفشل،
1: لا،
0: مش اليأس.
1: معرضين معرضين، لكن نقوم. إذا سقطت أقوم. يا رب كل واحد بيشوف البرنامج دلوقتي يقوم معنا.
0: آمين يا رب، اسم يسوع،
1: اسم يسوع.
0: طب نسمع ترنيمة، نسمع ترنيمة. طب أم بتول رجعت معنا، تفضلي. أنا وسهلا بحضرتك، تفضلي.
2: ازيك يا بني؟
0: أهلا بيك، تفضلي.
2: أنا عندي عملية في رجلي من 3 سنين والشديد مش راضي يقف. بدل ما أروح للدكتور يقول لي العظم بتاعك ثابت، ولازم يعني رحت كذا دكتور وجاي على البتر وكده. متعالج يعني مع الدكتور دلوقتي، وعايزه يعني تصلي لي يا بني ان ما تحصلش حاجه في رجلي، الصليب يقف ورجلي تبقى كويس.
0: يعني برضه هي الاخت ام بتول بتتكلم كلام واقعي شويه.
1: واقعي وطالبه بتصلي.
0: انت خدت بالك من اللي قالته؟
1: عندها
0: عمليه في رجليها والدكتور الظاهر عايز حاجه اكبر من كده، فيمكن تكون زعلانه هي.
1: بس جايه تصلي. لا اهلا
0: بس
1: بيها.
0: عايزه تصلي هي.
1: اهلا بيها طبعا، نصلي.
0: هنصلي معاها؟
1: امين، نصلي معاها.
0: كده يعني؟
1: يلا نصلي.
0: ام بتول يعني حتى لو قفلت التليفون عشان اخد تليفون تاني، ارجوكي خليكي عشان الدكتور اشرف هيصلي مع حضرتك. ربي يلمسك. الاخت نهال من انجلترا، اهلا بيك اخت نهال، تفضلي.
3: نعم وسلام يا حضره القسيس سمير،
0: ارحب
3: بحضرتك.
0: اهلا بحضرتك،
3: جميل.
0: اهلا بيك.
3: والمرنم المبارك مارتن اللي الحقيقه اول مره اسمعه، فالرب يباركه ويكون بالفعل بمثابه سهم في يد الجبار.
0: امين يا
3: رب. وتحيه خاصه كمان للاخ المبارك اشرف اللي انا شخصيا بتابعه عن طريق الفيديوهات القصيره اللي بينزلها على الفيسبوك، فالرب يبارككم جميعا ويباركك يا حضره القسيس لانك بجد بتباركنا بخدام امناء. وفي البدايه عايزه اشكر حضرتك على ان وضحت من المقدمة الأولى إن إحنا كمسيحيين ما عندناش ما يسمى بالتفاؤل والتشاؤم، لكن بالفعل الرب أمرنا إن إحنا نبتعد عن اللغة السلبية، لأن اللسان فيه قوة غير عادية. والآية اللي كلنا حافظينها باي هارت عن ظهر قلب إنه في يد اللسان الحياة والموت، وأحباؤه يأكلون ثمره. فبكلامك تتبرر وبكلامك تدان، ويكفي إنه يعقوب فرد للسان أصحاح كامل في رسالته، فده بيدل على الأهمية القصوى للي بيخرج من فمنا. فأنا مش هزود مع أني عندي

0: كتير، لكن عايزه استغل وجود الاخ اشرف واساله سؤالين.
1: أيوة.
0: السؤال الاول، في مثل عالمي بنتداوله يا اخ اشرف وبنردده كتير، وهو ان اللي يخاف من عفريت يطلع له، وده في الحقيقه مش متعارض مع فكر الكتاب، لان الايه في ايوب 3:25 بتقول لاني ارتعابا ارتعبت فاتاني والذي فزعت منه جاء علي. وهو ده اللي هيدخلني بجد للسؤال. بقابل ناس بيقولوا ده المرض الفلاني ده، وليكن السرطان ده، جه لامي ولجدتي والى اخره، فانا اكيد هيجي لي ومش هفلت منه. وبناء على قوه اللسان اللي انا ذكرتها، هل بالفعل ممكن يجي للاخت دي هذا المرض، ولا اذا حصل يبقى مجرد كوينسيدنت او صدفه؟ فنفسي اعرف راي حضرتك من الكتاب. والشق الثاني برضو من السؤال، علشان ده بيهمنا كاباء وامهات، بنلاقي ساعات والدين بيشوفوا ان اولادهم مش شاطرين اكاديميا في الدراسه، فمن وهو الولد او البنت صغيرين تلاقي الام والاب بيقولوا لهم بلغتنا المصريه ابقوا قابلوني لو فلحتم، ده انتوا فاشلين. فسؤالي هنا كمان مره، ما مدى قوه اللسان هنا؟ والسؤال الثاني والاخير بخصوص الايه اللي في امثال 8:18، بيقول الكتاب عندي الغنى والكرامه قنيه فاخره وحظ. كلمه حظ اللي جت في لغتنا العربيه دي، هل هي دقيقه؟ يعني هل احنا عندنا في المسيحيه حظ؟ وايه راي حضرتك في المؤمنين بقى اللي بيقروا حظك اليوم وممكن يفتحوا الفنجان عشان يشوفوا يقروا كل الحاجات عشان يشوفوا مستقبلهم؟ واخر حاجه هختم بيها كلامي، ده سبيشال ريكويست، طلب خاص من حضرتك، يا رب يا رب تعرفونا ايه علاقه درجه ايماني بدرجه تشاؤمي او مستوى لغه السلبيه، وما تسيبوناش حياره. يعني ببساطه، هل اقدر اقول ان كل ما زاد الايمان كل ما قلت النظره التشاؤميه؟ ايه راي حضراتكم؟ ارجو التوضيح وربي يباركوا.
1: طبعا دايما يا اختي نهال يباركك الرب. يعني بيعجبني انك بتسالي في الجون بصراحه، وده هو انا ده رايي، وربنا يبارك حضرتك. اسئله جامده صح ولا لا؟
2: صح.
1: لا ربي يباركك. ناخد سمير من القليوبيه. اهلا وسهلا بيك يا اخ سمير.
3: ايوه
1: اهلا بحضرتك. اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. اسمعني، بص يا اخ سمير، اسمع من التليفون وابعد عن التلفزيون. يعني
3: ايوه فندم. مساء الخير عبد العزيز.
1: اهلا بحضرتك اتفضل.
3: اهلا بضيوف الكرام، وليا مداخله بسيطه. المثال بسيط في متى 9:20-22. المرأة نزفت الدم، دي كان عندها رجاء وعندها امل ان هي لو لمست بثوب السيد المسيح هتشفى، وده كان يعتبر رجاء جميل ان هي عندها امل للشفاء. فما تشمتش، ما تعبتش، يعني ما بعدتش، لا كان عندها امل ورجاء للنهايه.
1: ربي يباركك.
3: وتعيش عبد العزيز، انا ليا في الصلاه.
1: اتفضل.
3: زوجتي بس تعبانه، عندها زوجتي تعبانه، عندها النساء، وبنتي هتعمل اشعه على الغدد. فرجاء انا بطلت صلاتك وطب طبها.
1: هنجمع طلبات الصلاه ماشي يا سمير، هنجمع طلبات الصلاه كلها والدكتور اشرف هيصلي معانا. حاضر حاضر. دلوقتي عندنا اسئله الاخت نهال وعايزين نتكلم شويه فيها لانها في الحلقه بصراحه. يعني نسمع ترنيمه؟
2: اتفضل.
1: نسمع ترنيمه، بس خلي بالك الاسئله دي انا كتبت شويه فيها. طيب يعني انا اخد رجاء الليل شكرا يا مرتك. مشينا كده الواحد يعني ايه، نطلع من الحلقه وعندنا امل، في امل في المسيح.

0: هاليلويا
1: هاليلويا.
0: أنا ماليش غير أحضانك.
1: هاليلويا
0: هاليلويا.
1: ندخل نحل الامتحان.
0: أيوه. شو بقى أسئلة الأخت نهال؟
1: الأخت ناهد قالت على حاجة مهمة. آسف. قالت على حاجة مهمة. قالت إيه؟ إنه أيوب كان بتجيله أفكار مفزعة. كان عنده توقعات، كان عنده فكرة بتيجي تقول له احتمال حد من أولادك هيغلط غلطة النهاردة. وده فعلا قاله في أيوب أصحاح واحد. فعشان كده أيوب يقول في أصحاح واحد إنه كان بيقدم محرقات وذبايح تكفيرا عن خطايا اولاده لالا حد فيكم يكون عمل غلطه، فكان عنده هاجس معين بيطرده. وده لما حصلت المشكله قال ايوه اللي انا كنت خايف منه جرى، اللي هي قالت باللغه العصريه او اللغه الدارجه اللي خاف من عفريت يطلع له. هو فايوب ايوه انا كنت خايف منه هو اللي جرى معايا. عايزين اقول لها حاجه، ما حدش يعرف المستقبل غير ربنا، وإبليس

0: مش من حقه يتدخل ويتمم خطة أو يحقق حاجة في حياتي إلا لو أنا خفت أو إلا لو أنا اديت له المكان، اديت له الحق. عشان كده بيقول لا تعطوا إبليس مكان. مش معنى إن أيوب في لحظات ضعف قال حصل لي أوحش كابوس في حياتي، أوحش كان بيطارده هذا الحلم في وقته، أنا عندي ضمانات غير عادية أقدر أعيش في أمان، مش في الرعب بتاع أيوب ده. أنا عندي ضمانات كتابية، يعني أنا في مصالحة بيني وبين الرب، أنا تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله. الرب يسوع الخراف في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفها مني. الرب يسوع قال لا تسقط شعرة من رؤوسكم. خد كل الوعود عن الضمان والأمان. أعتقد إنك أنت مش مفروض تصلي الصلوة بتاعة أيوب أو تقول الطاقة بتاع أيوب. أيوب كان في شخص عنده خوف، ودي مش حاجة إيجابية، مولود بالخوف. لكن وانت ماشي مع ربنا الخوف ده يقع، وانت في عشرتك مع يسوع تتغير، تتنقل، تتحرر. لكن هو رد الراجل الشارع أو الشخص الطبيعي، أنا الحاجة اللي أنا خدت خايف منها حصلت. إبليس مش من حقه يتدخل غير لو أنت اديت له الحق ده، فتحت له الباب من خلال الخوف. وأقول
1: إيه، ونسيما هو تقال فيه عفريت، خايف من عفريت.
0: هقول آية حتى أسيس تأكد الكلام ده، يعني محدش يعرف بكرة، لكن في قصة مشهورة في الكتاب.
1: أمال إيه لما أنا ما أعرفش بكرة يا دكتور أشرف؟ لما أنا ما أعرفش بكرة ماشي،
0: أيوه
1: يعني النهاردة دلوقتي الساعة كذا، مش عايز أقول الساعة كام، الساعة كذا دلوقتي، تبقى مثلا إيه بعد 5 دقايق أنا ما أعرفش.
0: أيوه خالص، محدش يعرف
1: كده. أمال إيه اللي بيخليني قلقان منه؟
0: أقول لك حاجة،
1: مش عارف برضه بصراحة.
0: أقول لك في نمط، في تكرار أحداث معينة. ما أنا الشاهد عايز أقوله هيجاوب على سؤال حضرتك وبتاع أختنا.
1: طيب،
0: إنه في سفر إستير،
1: سفر إستير
0: إستير أصحاح 6،
1: أصحاح 6،
0: أيوه، إنه مردخاي
1: عدد كام ولا
0: هقرا من عدد
1: الشاشة، يعني
0: من عدد 13،
1: 13
0: ربنا
1: 6-13
0: سمح إنه يعوض مردخاي ويرفع راسه. فرجع همان زعلان جدا، يحكي لمراته قرايبه وعيلته ايه اللي جرى النهارده، انا رايح يعني اشتكي على مردخاي ورايح اضره. يروح الملك معوضه، فعيلته قالوا له رد غريب خالص. مراته قالت له ايه؟ قالت له قال له حكماء وزرش زوجته، اذا كان مردخاي الذي ابتدات تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه، بل تسقط قدامه سقوطا. انتوا بتتنبأوا؟ لا، هم عندهم هذا النمط، ان احنا كاننا في معركه والعدو او عدوي خد مني جوله، يبقى غالبا هقع وياخد مني باقي الجولات. ابليس بيراهن على النقطه دي، انها توقعات بقيت سلبيه، اذا خسرت في حاجه هخسر باقي الحاجات. فمش ان الشيطان عارف بكره، ومش ان بعد 5 دقايق، هو قدر يربينا على النمط السلبي، بقينا مصدقين في الحاجه الوحشه،
1: خايفين من بكره،
0: وبقينا مصدقين في الحاجه الوحشه اكتر من مصدقين في الحاجه الحلوه. فلما نصدق في الحاجه الوحشه ندي ابليس المكان يحققها. فزرش قالت له، هما في الخطيه وفي العالم، قالت له ده انت هتقع قدام مردخاي. عرفت منين؟ حلم، رؤيه، نبوه، اعلان، الروح القدس قالت لك لا احنا متربيين على كده، احنا عايشين كده،
1: احنا متربيين على كده. في ناس متربيه على كده.
0: في طالب يبقى داخل الامتحان انه ما يحلش فيه كويس ما يخشش بيه المواد. ده ما مشهورة دي،
1: يقول انت ما حلتش في
0: خلاص هيبقى ضيع مفيش فايده.
1: في الكيمياء صح، يبقى خلاص اقفل،
0: مش هجيب اقفل بقى، اسيب كل حاجه وهكذا. فاللي قاله ايوب كان بيقول انا كان عندي احلام، كان عندي مخاوف، بس دي مش نصيبك انت النهارده. انت عندك تطمينات، ضمانات غير عاديه، انك معاه في حضنه وحارسك يشفع في السماء من اجلك النهارده. فانت لا، مش هيكون مراسك ما تعيش لو فعلا لو انت عشت هذه المخاوف، بتفتح الباب بتقول للارواح الشريره تعالي، هنا انسان يخافك، هنا انسان مصدقك، تيجي الشيطان ويعمل بس. وعلينا ان احنا الحلقه دي نخلي كل واحد وقف كلامك السلبي، وقف، اقفل الباب قدام الشيطان، امسك في كلمه الله، اقعد قدام ربنا. انا ليه يا رب واحد وإله واحد؟ تعالى وسلم حياتك للمسيح. المستقبل يختلف لأنه يبقى في إيد المسيح مش في إيد الشيطان.
1: أبقى أنا ضامن ومستريح
0: في إيده.
1: أنا مطمن دايما بوجودك زي ما كان بيرن مارتن. طيب خليني برضو

0: نهال قالت حاجة برضو تاني.
1: أيوه.
0: الوالدين الأب والأم.
1: أيوه.
0: الزوج والزوجة لما يبص على عيالهم يا ابني أنت مش نافع ابقى تعالى قابلني لو هتنفع.
1: أيوه.
0: أقول لك أحلقها. يبقى هو حلقها أوريدي
1: هم فاكر كده. بيستحسوا
0: إيه هم إيه في الأب والأم اللي بالمنظر ده
1: طبعاً.
0: اللي بيشوفوك دلوقتي
1: أنا متأسف إيه؟ ممكن أكون أنا عملت زيهم للأسف أو اتعمل فيا ده في وقت من الأوقات مدرسين في الفصل المجتمع حتى ممكن قائد الكنيسة احنا بنحاول
0: قائد الكنيسة
1: للأسف
0: يعمل ايه؟
1: أن يقول لهم بقابلوني لو أنتوا اتغيرتوا أو لو حصل نهضة في وسطيكم احنا معلش بنقول كلام سلبي عشان فاكرين نحس الناس لكن في مقوله مشهوره
0: حلوه دي حلوه دي استنى استنى
1: ايوه
0: ما تركبش الطلق لا لا يعني احنا مرات بنقول لغه سلبيه
1: فاكرين
0: على ان احنا بنستحسهم
1: بنشجعهم
0: بنحفزهم بنحفزهم مع ان هي غلط ها
1: غلط بسببين يعني في مقوله مشهوره ابليس is not a gentleman يعني مش هيخبط على باب قلبك هو معدي ليه الباب موارب هيدخل فانت بتقول كلام سلبي يقول ايوه دول تبعي دول مصدقني دول خاضعين لي دول عايزين يتمموا مشيئتي يروح داخل ويخلي الولد فعلا فشل لكن في حاجه ثانيه ودي حاجه كمان صعبه انك دائما هتوصل لابنك او اللي انت عايش معاه ان هو اقل وان هو مش نافع وهو مش كفء هتحسسه بالعجز وصغر النفس دائما فمش بس هتدي فرصه لابليس ده انت هتطلعه بتشوه نفسي الكلمه اللي فيها ايمان هتشجعه وتخليه واثق في نفسه وينجح بكره
0: يعني بتطالب حضرتك
1: نتوقف الان
0: يعني نتكلم لغه ايمان وليس طبعا. لغه تفشل اللي قدامي
1: او اقولها بطريقه ثانيه هل ربنا الاب الكبير ومثال عظيم للابوه بيحس ولاده بالطريقه دي بيقول لي كلام ان هكون معاك هنجحك هحفظك هقودك هرفعك بيقول بيوبخني لكنه بيطمني بعد شويه
0: طب ايه النتائج اللي ممكن تحصل لي لو انا دايما عندي اللغه اللي مش احسن حاجه دي
1: جميل السلبيه ايوه جميل بص بقى انا لو انا قلت لها من شويه ان الشباب هيبقى عندهم حاله جمود لكن انا مع نفسي لو انا كل حاجه وحشه ما انا هبقى تعيس انا مش فرحان هبقى محبط هبقى حزين هميل للانطواء هستخبى مش هبادر باي حاجه جديده هبقى انسان متراجع وهبقى غضوب كمان على المجتمع هبقى وعايز اقول لك حاجه كمان وغالبا هقولها بس للناس غالبا غالبا غالبا كل شخص متشائم عنده قدر من العناد
0: العناد
1: جدا عناد لانه انا
0: يعني شخص متشائم ده عنيد
1: طبعا طبعا لان اصبحت وحدت نفسي بالفكره السلبيه ولو الفكره السلبيه اتهزت يبقى انا اتهزيت لا لا انت غير الفكره دي انت غالي وليك قيمه عظيمه لكن فالعناد غالبا بيحمي المتشائمين يا رب احميني من العناد
0: امين
1: خليني خانع وسلس في ايديك واقبل انك تصلحني وتبنيني انا ما كبرتش على كده
0: طيب هناخد فريال الاخت فريال من انجلترا ونرجع نتكلم شويه يعني عايز اتكلم معاك على اني لو انا عندي تشاؤم فانا بخسر روح الفرح
1: بالظبط
0: كده صح
1: مش فرحان
0: مش فرحان.
1: ما فيش هات لي واحد متشائم سعيد
0: أبدا
1: الله كل حاجه وحشه فانت بتعيش في جو
0: ان الواحد عايش
1: الاكسجين بتاعك كله ياس وفشل
0: الاكسجين بتنفس لغه سلبيه
1: ومالكش اصحاب هنطفش منك
0: اصل يعرفني ليه
1: الا لو متشائم
0: لما كلامي كله دبش كده يعني كلامي كله سلبي هيعرفني هيحبني ليه يعني
1: ولو شاب متقدم لواحده يقول كلام سلبي انا مش عايز اعيش معاه ده نكدي او العكس
0: او العكس طيب اخت فريال اهلا بحضرتك
2: اهلا بك اخ سمير سلام على المسيح معاك ومع الدكتور اشرف ومع المرنم الاخ المرنم انا اعتقد اخ سمير من اختباري كلما يعني نزداد في الايمان بالرب يسوع المسيح له كل المجد المؤمن الحقيقي طبعا فيقل التشاؤم عند المؤمن وانا مريت في هذا

0: الأكبر. كان عندي ضيق وفعلا يؤدي إلى التشاؤم، لكن أنا متمسكة دائما بوعود الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال ادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. ففعلا هذا الاختبار الرب يسوع حل هذا الضيق وهذه الأزمة، وتمجد في حياتي، هو أوردي متمجد في حياتنا، وأشهد عنه عن هذا عن وقوفه معنا ويكون معنا إلى انقضاء الدهر. لأن الكتاب المقدس يقول واضح جدا، لا تفكر بالماضي، يكفي اليوم شره، سلم المستقبل أو الغد لله، أو إلقي على الرب همك فهو يعولك.
1: رب يباركك،
0: ملقيك كل همكم علي لأنه يعتني هو بكم.
1: بركة كبيرة فريال، حاجة جميلة يعني، إلقي على الرب همك فهو يعولك. طيب قبل ما نرنم تاني، يعني احنا عرفنا النتائج اللي ايه
2: اللي بيعيشها المتشائم،
1: اللي بيعيشها مرات.
2: عندي نقطة تاني بقى، مرات، معلش لو حد متشائم ما يزعلش مني، انا اخوكم وهدفنا احنا نساعد بعض
1: طبعا.
2: مرات المتشائم يحاول يخبي ده، احنا قلنا في نقطة اولانية ان هو يتكلم عن الواقعية، انتوا مش فاهمين الدنيا. مرات تاني بقى مش يقول بس الواقعية، يتكلم على فاكتس، احداث حصلت وبتتكرر، يعني بيقول للإحصائيات، كل واحد يقول للإحصائيات. مرات يتكلم عن الحكمة، الحكمة انك ما تكونش كده سايب الدنيا ماشية وما تاخدش قرار، او مرات يشوف نفسه هو الذكي المنسحب من العالم، فهكذا. فانت بتخبي تشاؤمك بعقلانية، بحكمة، بذكاء، بمسميات تانية غير هي، هو واقع في الآخر أنت تنظر نظرة سلبية عكس نظرة ربنا للحياة وليك بس.
1: ويخبيها في الحاجات دي كلها
2: طبعا، وهبقى أحكم منك.
1: طب إيه رأيك لو أنا مثلا سلبي، أنا سلبي بس ما بتكلمش، بس جوايا
2: مش متفاعل،
1: أقعد سرحان في سلبياتي،
2: مش متفاعل،
1: أسرح فيها يعني.
2: سوفي
1: إن أنا يعني ما ينفعش،
2: ما هو ده كتير مننا بيعمل كده. بس يعني بس الوقت بيجري يا حد أسيس، عمرنا بيجري. ربنا بيقول له ما تضيعش عمرك، انا اديتك وزنة تاجر بيه عشان فيه مكافآت هتاخدها. تعالى وربنا يحول الامر ده للخير، تعالى ربنا الحق الايام الباقيه من عمرك تخدم فيها، تفرح بربنا وربنا يتمجد من خلالك. انت موجود لهدف، انت نور للعالم وملح للارض، ما تجيبش الوزنة وتحطها تحت التراب وتخبيها لأنك متشائم، شايف إن السيد ده سيد قاسي وشايف إن أنت مظلوم. حط يعني، أنا مرات بحط تسميات كثيرة، الحكمة والخوف والحرص والأحداث، وشوف ده حصل له إيه، وشوف دول حصل لهم إيه، وشوف ده حصل لهم إيه. أول حاجة قصة صغيرة، بطرس لما طلع بره المركب ومشي، لما المسيح قال له تعالى مش هنطلع الشاهد، إيه نظرة باقي المجموعة اللي جوه المركب؟ باقي ال 11 تلميذ هيقولوا ما هو طول عمره بطرس مندفع، ويا اخي انت لازم تعمل الحركات دي. طب ايه اللي حسوا بيه اول ما بطرس ابتدى يغرق؟ قلنا لك ما تعملش، شفت يا هو اللي عمل كده. فالناس
1: غرقت.
2: ايوه، فالناس انت قاعد بقى تشوف اللي وقع واللي كمل واللي مشي، وانت في الاخر قاعد في مكانك.
1: يعني مثلا اقول للدكتور اشرف، حضرتك هل انت شخصيا ما مرتش باي لحظه سلبيه؟
2: كتير كتير كتير. لما تكون مضغوط،
1: عملت ايه يعني؟
2: مضغوط، اجل ربنا بقى، يعني نعمل ايه ده، تعالوا بقى نروح لربنا،
1: نروح ربنا. طيب لو مثلا حد بيسمعك دلوقتي او بيشوفك، يعني
2: ايوه
1: بيشوفك دلوقتي في بلد والشركه
2: بيصفوها ايوه،
1: والنهارده هو في يوم بليله بقى في الشارع،
2: ايوه،
1: وعنده مورجج بيدفع اللي هو الدين بتاع البيت،
2: اقساط،
1: اشترى بيت
2: اقساط،
1: بيسموها مورجج او بيسموها بالعربي القسط، يعني القسط الشهري ده. طب يتصرف ازاي؟ ده ما قاعد حزين اهو في البيت، اهو او بيتفرج عليك وهو ايده على خده.
2: يجي ربنا، يجي بس نمره واحد لربنا، يجي يسلمه حياته.

0: ده هو ده المفتاح الاولاني، ان الرب يجي يسود. انت سايب الشيطان يتحكم في حياتك، في مصيرك، في مستقبلك، تعال للرب. واقول لك حاجه، مرات احنا متدينين مش ولاد حقيقيين لربنا. مرات احنا الروح الكبيرة، انا بروح الكنيسه وانا وحش وانا مش بزني ولا بقتل ولا بسرق، لا تعالى اترمي على ربنا، تعالى قول له ملياش غيرك يا رب.
1: مجد للرب. تيجي نرنم ونصلي مع الأحبة. أنا نفسي قوي تتشجعوا الليلة، حقيقي بجد نفسي قوي إن الحلقة دي تاخدنا من اليأس للرجاء، من الفشل للنجاح، تاخدنا إن احنا نرمي حمولنا على ربنا أيا كانت الظروف اللي بنمر بيها. ما بنقولش إن احنا ما عندناش ظروف صعبة، مين قال الكلام ده؟ كلنا معرضين، لكن حلو قوي زي ما قال اخويا الدكتور اشرف، نجري عليه، نرتمي في حضنه عشان نقدر نلمس في محضر الله الرجاء والامل.
0: هللويا.

0: مجد للرب، مجد للرب. انسى واقول انه بينسان. طيب دكتور اشرف، في سؤال جه بسيط يعني. دلوقتي احنا يعني عايزين يعني ناخد خطوه عمليه. خطوه عمليه ازاي؟ يعني دلوقتي عندنا شخص مؤمن وبيمر بظروف صعبه وفعلا صعبه، وهو مؤمن وابن لله، يعمل ايه؟ السؤال بيقول لي كده،
1: اعمل ايه؟
0: اعمل ايه؟
1: بص حتى أسيس، البدايه انك تتفق معايا ان التشاؤم ليس بركه. النظره السلبيه ليست عطيه من الله ليا. النظره السلبيه هي تتميم خطه ابليس. نتفق على كده. لو انت متصالح مع النظره السلبيه احنا مش هنعرف نعمل حاجه. المسيح جه للراجل قال له اتريد ان تبرأ؟ فاعتبر هذا التشاؤم هو داء. نعتبر هذا التشاؤم مرض. نعتبر هذا التشاؤم وباء. فالبدايه انك تقول انا يا رب عايز اتحرر، عايز اتفك، تعالى اشفيني، تعالى فكني من التشاؤم. هذه البدايه. من غيرها اسف احنا بنضيع وقت. عشان قلت لك احنا عندنا قدر من العناد. عاند في الحاجه الصح، عاند او تشبث في مخافتك لربنا، في حبك لربنا، لكن مش في انك انت بتدافع باستماته ان وجهه نظرك، لدرجه ان في ناس يعني بيصلوا يا رب ما يطلع كلام الحلقه او البرنامج ده صح وخلي الدنيا تبقى كلها وحشه. عشان ايه؟ عشان نطلع احنا صح؟ لا، احنا عايزين مشيئه ربنا. الحاجه دي غريبه عن الملكوت، الياس والفشل. ايوب عدى بايام وحشه جدا، وانت حالتك اخف من ايوب 100 مره. فكر معايا واتفق معايا، نفسي كل واحد حاضر معانا الحلقه دلوقتي يتفق معايا ان التشاؤم ليس عطيه من ربنا، ليس بركه، ولكنه شيء مش كويس، واجي ربنا اقول له حررني منه. دي البدايه.
0: يعني اذا هو برضو الحل هو ان احنا نروح لربنا.
1: صحيح،
0: ده الحل.
1: الكتبه والفريسيين كانوا ملمومين حوالين يسوع وبيحللوا، والسبت والتلاميذ عملوا، ولا واحد فيهم قال له انا محتاجك. اللي كانوا محتاجين العشرين والخطاه هم اللي خدوا الخلاص، هم اللي خدوا الشفاء. فان ما كنتش تيجي متضع وطالب ربنا احنا مش قادرين نساعدك.
0: طيب ناخد مسعد من القاهره وارجع معاك في سؤال برضو عندي. طيب. كده الاخ مسعد اتفضل.
2: دكتور سمير ربنا يباركك،
0: وسيدي
2: الدكتور اشرف بنيان.
0: اهلا بيك.
2: في موضوع التشاؤم، التشاؤم بالتباهي دوت ممكن انه بيأدي عدم الايمان. وتقول عبد موسى بعد الاطباق شاف جثته في الارض.
0: مش سامعك قوي يا اخ، الصوت مش واضح شويه. مسعد اخ مسعد صوتك مش واضح شويه، ممكن تقف في حتة فيها شبكة وترجع تكلمنا مرة تانية؟ طيب خليني يعني أسأل سؤال بسيط. يعني دلوقتي يعني أنا شخص متشائم
1: وأقريت أقريت بهذا؟ أهلا بك.
0: خلاص
1: ربنا يقول لك تعالى بقى.
0: لا أنا خلاص اعترفته. انا متشائم. عايز اتخلص بقى من الحته دي بقى.
1: تمام. عايز اقول حاجه، ان الكتاب المقدس عكس التشاؤم. كلمه الله، الانجيل بنسميه الانجيل، يعني ايه بالانجيل بالعربي؟
0: بشاره
1: والاخبار، الجود نيوز
0: او اخبار ساره.
1: الاخبار الساره. مفيش حاجه في الكتاب بتقول لي استسلم. مفيش حاجه في الكتاب اللي معايا ده بتقول لي مفيش فايده. بيقول لي بيديني حلول، بيوبخني على الخطيه، بيظهر لي المشكله، بيظهر لي المرض، لكن بيقول لي انا معاك، انا هغيرك، انا هنقلك، انا هحول الامر ده للخير. فهقول لكل شخص ده، لو انت عندك مشكله في التشاؤم

0: اقعد مع كلمة الله. كلمة الله
1: يعني أول حاجة مع كلمة ربنا،
0: دي أول وآخر وأهم. طبعا في حاجات تانية هقولها لكن دي أهم نقطة، لأنه ممكن أطلع أي حتى أسيس
1: طبعا
0: روميا 12:2 نطلعها. روميا
1: رسالة روميا
0: أصحاح 12 آية 2 آية جميلة جميلة جدا جدا ومحفوظة جدا. بتقول تغيروا عن شكلكم بماذا؟
1: بتجديد
0: أذهانكم. أنا عايز أغير شكلي، سيرتي، حياتي اللي كلها تشاؤم وسلبية. إن ذهني ده محتاج يتجدد. تجديد يعني في فكرة سلبية تمشي وتيجي معاها بدلها فكرة تانية جديدة. هو ده معنى التجديد، فكرة تمشي وتيجي مكانها فكرة جديدة. طب أنت هتشيل أفكار التشاؤم وتحط مكانها إيه؟ أفكار الكتاب المقدس، أقوال الله. فعشرتك مع كلمة الله، قرايتك بالإنجيل، خضوعك للرسالة السماوية تعمل لك حاجة اسمها تجديد للذهن. تتغير أفكارك. انت دخلت في مشاكل كتير لكن ربنا عنده الايه المشهوره للموت مخارج. انت زرعت للشر كتير لكن المسيح دفع الثمن في الصليب. الاسعار غليت لكن الرب راعي فلا يعوزني شيء. انت الجميع ضدك يا ابو او الجميع تركوك ولكن الرب وقف معي. كلمه ولكن هتجدها كثيره في الكتاب. فالعشرة مع كلمة الله تجدد الذهن. لكن أقولها بصراحة، هناك أشخاص جم سلموا حياتهم للمسيح لكن ما زالوا محتفظين بالأفكار القديمة لأنهم مش بيقضوا وقت مع كلمة الله. يحضروا اجتماع ممكن يقولوا مثلا كلام كويس عن ربنا لكن بعد أو ما يخلص الاجتماع يتجمعوا كده يقفوا كده شلل ووقفات. شفتوا الأسعار؟ سمعت الأخبار؟ شفت اللي هيجرى؟ ومفيش فايدة. فبتستغرب انت من 5 دقايق كنت في الاجتماع بترفع ايدك او بترنم او بتصلي وطلعت بره بتقول الكلام السلبي. اصلك مش بتقرا، اصلك ذهنك ما تغيرش، ما تجددش. الافكار القديمة هي القديمة. فهي العشرة مع كلمة الله. مع الايام افكارك تبقى زي افكار الكتاب، زي ما بولس الرسول احنا لينا فكر المسيح.
1: يعني اذا حضرتك بتقولي العلاج ان انا اكون في المسيح
0: تمام
1: واقرا كتاب المقدس
0: وكلمه الله
1: واستعمل كلمه الله. عجبتني في حاجه دلوقتي قلتها حضرتك، قلت ان هتلاقي كلمه لكن كتير قوي
0: جدا.
1: انا انبسطت قوي العدد
0: جدا
1: فعلا. فمع انه لا يظهر التين لا يكون حمل في الكروم
0: ويكذب عمل الزيتونه والحقول لا تصنع طعام. ايه ده؟ جبت لي ياس.
1: لا غنم في الحظيره ولا بقر في المزاول.
0: ايوه
1: لكن
0: ليه؟ هللويا دي
1: هللويا.
0: ايوه فعلا.
1: لكن عجبتني جدا تقول لكن.
0: انا هفرح بالرب. كل مؤمن ناضج قوي هيقدر في يوم من الايام يقف قدام الاخبار لسه بيقول ولكن.
1: طب هو معنى ان انا ابقى مؤمن وبحب ربنا وبخدم ربنا خلاص معناته ان انا محمي من اي حاجه سلبيه تحصل في حياتي؟
0: يا حضرة القسيس انت عايز توصلني لايات خطيره جدا. الايات الكتابيه بتجاوب على سؤال حضرتك. طلع معايا روميا 8.
1: روميا 8.
0: روميا 8 في ايتين كبار في 8. ماذا يقول الايتين الكبار اللي في روميا 8؟ هللويا. آية 28 روميا 8 آية 28 ونحن نعلم أن كل الأشياء
1: كله
0: تعمل مع الخير. فأنت تقول ما تعرضش لحاجة سلبية. السلبي ده هيبقى لخيرك. صدق كده، صدق. الخشبة اللي عملها زي ما كنا بنقرا همان لمردخاي هيتصلب عليها همان. مش معقول السلبي ده لخيرك. تعب الكتاب يقول تعب الشعوب ورسوه. هتلاقي انه هيهددوك، الشركه هتتغير، هيجيبوا حد كبير عنك، هيجيبوا مدير جديد. اللي هيجي جديد ده هيفيدك انت، هينصفك انت، والتاريخ بيقول كده وحياتك انت بتقول كده. فكل الاشياء تعمل مع الخير، الحلو الوحش. ما ربنا ما وعدنيش في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. والآية الثانية اللي شبهها قوي في آية 37 في روميا 8 ولكن في هذه جميعها.

0: اللي هي بقى الشده والضيق والاضطهاد والجوع كل بقى حاجه وحشه في هذه جامعها ايه؟ مفيش فايده. فهذه جامعها دي احنا ضعنا خلاص، واللي بنيناه وقع، واللي كنت خايف منه حصل في حياتي. ايه رايك اروح يا رب اقول ايه قدام الاخبار الوحشه دي والتحاليل اللي سمعتها والدكتور قال ما فيش فايده والورم انتشر والمرض الموروث رجع، اقول ايه يا رب قدام الناس كلهم سابوني اقول ايه؟ يقول لي روح اقرا روميا 8:37 في هذه جامعها، حطهم جنب بعض، يعظم انتصارنا بالذي احبنا.
1: هللويا
0: هللويا فعلا. بيقول في نص
1: يعني انا لما ادعم نفسيا
0: اجري
1: اجري على كده. جميل قوي. طب ناخد مسعد رجع تاني.
0: امين يا مسعد.
1: اخ مسعد اتفضل. اتفضل يا اخ مسعد. الو اتفضل.
2: مكتوب بسيرفر عدد الحديثه بتاعت موسى لما بعت ال 12 اتجسدوا الارض وعشر جم منهم متشائمين، ده بسميه تشاؤم، ان ما نقدرش نقول القراءات عشان طوال وعشان اسمهم عشان مش عارف ايه، لكن حلاوه الحديثه دي ان في اثنين يشوع بن نون جلب بن يكون قالوا نقدر بالرب، احنا ما نقدرش لكن نقدر بالرب.
0: نعم.
2: وكانوا متفائلين بالرب، كانوا مستجعين بالرب، كان عندهم ايمان بالرب جامد. فهو التشاؤم بيبقى بسميه انا عدم ايمان، بسميه عدم ايمان. انا برضه احاول بعدد مضمون 112 بيقول ايه؟ لا يخاف من خبط سوء، لا يخاف. ده مين دوت؟ يقول لك هللويا طهر الرب المسرور بالرب اللي بيحفظ اللي يثبت الخيرات غنى ومجد في بيته. لا يخاف من خبط سوء، انا لو كان خبط سوء برضه انا مش هخاف وانا هتعب ولا هعمل، لان انا واثق ان انا بايد الرب. ما دام سلمت بايد الرب يبقى كل الاشياء تعمل مع الخير. ليه بقى؟ لان انا مولود كابن، والابن دوت ابويا ممكن يشكلني، ممكن يقول لي كده تعالى كده، بس هو في دماغه وفي مخه اللي عاوز كل ده الصالح. انا مش فاهم هو بيعمل ايه، لكن انا واثق بقوه ابويا ومحبه ابويا انه ممكن يغيرني، ممكن
1: يشكلني. يباركك يا رب يا اخ مسعد. جميل جميل.
0: هللويا.
1: يعني ناس داخله متشجعه
0: جدا جدا
1: وبتقول كلام مشجع جدا
0: جدا.
1: طيب معلش يعني خليني احنا للاسف الوقت بيجري، قدامنا 10 دقائق والحلقه بتخلص يعني، فنفسي اعرف بس من حضرتك بس في حاجه بسيطه، هو ممكن التشاؤم يؤدي لليأس؟ قلت لي يس. نعم
0: نعم.
1: قلت لي في الحته الجايه دي بقى هو ممكن يؤدي للانتحار؟
0: نظريا ممكن يؤدي للانتحار، بس عايز اقول لك حاجه، انا مش عايز اكون متشائم ان هشوف كل واحد فينا مضغوط هينتحر. انا عايز اكون مؤمن واشوف ان ليا ولي قوي، ان ليا راعي يسال عني. صحيح انا لو ما لياش راعي يسال عني من كتر التشاؤم ممكن الجا الى حاجه بشعه زي كده، وخطه ابليس تدفع الانسان.
1: يعني قضايا الانتحار بنسمع عنها دي
0: صحيح
1: نتيجه حاجه سلبيه في حياتهم.
0: للأسف.
1: اكيد
0: للاسف، بس احنا مدعوين ان نطمن انه حتى الافكار دي لن تنال منا، وان في الوقت المعين هيدخل الله، وزي ما وضع للبحر حد هيضع لهذا التشاؤم حد وهينقذني في الوقت المناسب. عندي قصة جميلة، بولس وسيلة جوه السجن وأبواب السجن بتتفتح والقيود بتقع، السجان قام من النوم، ليه الأبواب مفتوحة؟ تخيل أن كل المسجونين هربوا وسحب السيف، لأنه أنت في الوقت ده أنت نفسك مكانه، حد يهرب أنت هتموت مكانه. وحب يموت نفسه، فسمع صوت رائع من جوه ومن بولس، كانت الدنيا ظلمه، الله ارشده لا تصنع شيء رضيا بنفسك، كلنا هنا، اوعى تموت نفسك. طلب نور جري دخل. ايه ده؟ فربنا هيبعت لك هذا الصوت عشان ما تموتش نفسك. الله امين. اذا كان السجان لسه ما قبلش المسيح وربنا انقذه، ليه انا هشوف بعين الايمان حلقتنا النهارده تنقذ ناس كتير
1: هاليلويا
0: من انتحار، من ياس، من فشل، من تدمير زواج، من

0: من ان انت تسيب خدمتك، ان انت تتمم خطه الشيطان باسم يسوع.
1: طب ما تصلي معايا، ما تقوم تصلي معايا،
0: تعالى نصلي
1: الكاميرا بتاعتك وصلي معانا كده باسم الرب يسوع.
0: يا رب تعالى بقوه دلوقتي يا رب. المس كل نفس يا رب. انت قلت تعالوا الي وانا اريحكم.
1: أيوة.
0: اي حد تعبان،
1: أيوة.
0: اي حد عنده الحاح افكار ياس وفشل، الان باسم يسوع يجيلك يا رب، يتفك يشفى يا رب. ازرع الايمان في القلوب يا رب، يا رب ادي طمأنينة دلوقتي يا رب، يا رب ادي سلام داخلي.

الإنقاذ. نعم أن الجبل مليان بمركبات فرسان تحمينا من أي جيش للعدو باسم يسوع. نعم الرب يضمن حياتي الأيام الجاية باسم الرب يسوع. نعم خير ورحمة يتبعني كل أيام الحياة باسم الرب يسوع. نعم كل واحد لا تصنع بنفسك شيئا رضيا في اسم يسوع. الرب قال أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. يا رب تعالى حول كل لعنة إلى بركة دلوقتي. احنا بنصلي وشفاء للأخت اللي طلبت شفاء لجسدها وخايفة من رأي الدكاترة, وشفاء للأب اللي عايز بنته, وشفاء لكل واحد جسد مريض. يا سامع الصلاة يا رب امسح يا رب اجتماعنا بمسحة شفاء دلوقتي بلمسة قوة. المس كل جسد والمس كل نفس والمس كل بيت. اتعامل الآن مع احتياجات عميقة جدا في النفوس توصل دلوقتي يا رب. نحن نؤمن انك سمعنا وحاضر معانا, ونؤمن في أعمال عظيمة هتعملها الآن باسم الرب يسوع. أمين.

0: كلام فيه امل كبير قوي.
1: امين امين.
0: يعني بيقول ابدا مش هيكون الغد
1: استمرار
0: لامبارح.
1: هللويا.
0: يا يعني يعني المشكله يا دكتور اشرف برضو قول لي انا صح ولا غلط. يعني احنا معانا دقيقتين ثلاثه. هل ممكن امبارح يتحكم في بكره؟
1: لو انا ما عنديش ايمان، لو مش مسلمه لربنا. لكن لو انا جاي ملتصق، بص ابليس كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. فيا اما احنا في جيش المنتصرين اللي بنتمتع باللي سحق راس الحيه، يا اما احنا مصدقين كلام ابليس. انت ابن الرب مدعو ان تحيا في الانتصار مع المسيح. مدعو انك تعيش الراحه اللي قالها الرب. مدعو انك تجعل كل الاشياء تشوفها بعين الايمان تعمل معها للخير. بس انا افتكرت حاجه حتى عزيز لو سمحنا اقولها في وقت قليل. انه وهنصحها لكل واحد مضغوط، وكل واحد يقول لي انا بقرا الكتاب وانا حافظ الكتاب اكتر منك، اقول له انا معاك. بس احنا لما بنضغط بنقعد لوحدينا، لما بنضغط بنبعد عن الاجتماعات، لما بنضغط بيصطفى بينا الشيطان. فانا عايز اقول لكل واحد دلوقتي اذا كنت

0: مضغوط وإذا كنت حاسس إن الضغوط سلبية جدا، كل حاجة وحشة حواليك، روح الاجتماعات، اقعد في وسط الكنيسة، احضر أي أوقات تسبيح وترنيم، كلم ناس ليهم علاقة حقيقية بربنا. فالشيطان نجح أن ياخد ناس يقعدهم في البيت ويقفل على روحهم الباب ويكتئبوا وييأسوا وييأسوا. مش هو ده الحل. رسالة العبرانيين تقول غير تاركين اجتماعنا كما لقوم العاد. اوعى تسيب اجتماعك، اخواتك هيبقوا بركه ليك. انا محتاج الروح القدس اللي فيك حتى القسيس واللي في مارتن، محتاج الايمان اللي فيك، ومحتاجين البرنامج ده نسمعه نشوفه نقعد نحضر فيه. فالفحمه اللي هتطفي ترجع تشتعل من تاني، والايمان اللي خفت يرجع يتشد من تاني.
1: يعني بنقول مثلا حد اتصل بالتليفون بيك، اوكي؟
0: ايوه.
1: قالوا يا دكتور اشرف، اهلا وسهلا. بص يا دكتور اشرف، بيقول لك كده اهو. بص بقى حضرتك،
0: مفيش فايده.
1: انا لا لا الاوضاع اللي انا عايش فيها كده، اولا في البيت نكد، في الشغل فشل، في الحظ مفيش حظ.
0: ايوه،
1: في ناس كده موضوع الحظ ده عندهم
0: حاجه
1: يعني. وانا حتى من برج مليان كله غم،
0: ما عندناش ابراج في الكتاب المقدس.
1: هو بقى بيقول لك كده.
0: ما عندناش.
1: ما بيقول لك كده، قول لي في دقيقه كده تعمل لي معاه ايه ده؟
0: هقول له مش انا اللي هغير حياتك، لكن تعال نصلي سوا. تعال نقرا في كلمه الله، تعال نرنم ترنيمه مع بعض، تعال نردد وعود سماويه، هتلاقي الايمان اشتعل من جواك. هو مكلمني عايزني اقول له حاجه مختلفه، فما اكدلوش اللي جواه، انا هاكد صوت ربنا. اني اسمع ما يتكلم بها الله، بيتكلم بالخلاص بالنجاه بالتعويض، اللي بيحول اللعنه البركه هو الرب، اللي عنده للموت مخارج هو الرب، اللي قال الخير والرحمه هيتبعوك كل ايام حياتك هو الرب، اللي قال لي لا اهملك ولا اتركك هو الرب. فهصلي معاه فمعنوياته ترتفع، هلاقيه يتحول الى شخص اخر. اقول له قول معايا واقرا الاجزاء الكتابيه وحط الموضوع في ايد ربنا، هنختبر معجزات، ربنا هيساعدنا. انا عايز اقول ان ربنا بيصر بالبرنامج بتاع حضرتك ده النهارده. ربنا الروح القدس مسرور لان احنا بنقول كلام الله.
1: وبنشجع الناس يعني.
0: قنوات لربنا.
1: الرب يباركك دكتور اشرف. حقيقي كان وقت رائع جدا. ربي يباركك ويشجعك، انا اتشجعت بيك. انا ساعات بتجيني لغه سلبيه كده، وانا عندي كذا، مش عايز احكي، مش عايز
0: اقول. احضر حلقات برنامج جه وقتك.
1: احنا لا ساعات اقول يعني العيا ده ماله كده، مطول معايا ليه يعني؟ بجد فربي يباركك. لا شجعتيني جدا جدا جدا. مارتن اتشجعت بيك قوي، ترانيمك الحلوه حي يعني. ربي يبارككم حي. شكرا ليكم لاجل محبتكم، وربي يبارككم. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين الكرام لاجل حسن المتابعه، وقدر جدا متابعتكم. رب يبارككم. الحلقة هتبقى موجودة على يوتيوب الكرمة، هتقدر حضرتك تشوفها، وعلى يوتيوب برنامج جواتك هتقدر برضو تشوفها. السوشيال ميديا هتلاقي موجودة الحلقة، تقدر حضرتك تتفرج عليها مرة تانية. في إعادة إن شاء الله بكرة الساعة 2 الظهر على قناة الكرمة الشرق الأوسط، يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرمة عيلة، يوم السبت الساعة 9 بالليل على قناة التلمذة، ويوم الاثنين الصبح كمان تقريبا على قناة التلمذة. يعني أقولك على حاجة، أتمنى انك تاخد قبل ما نمشي امل جديد، امل جديد من ربنا، مش من دكتور اشرف ولا مارتن ولا انا. لا احنا ما بنديش، الرب بيدي امل، الرب بيدي امل. عشان كده الرب يشجعكم. الى ان تلتقي بكم الاسبوع القادم حلقه من برنامج جه وقتك، اترككم في رعايه الله.

0: أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحلقة جديدة وأطلبوا تجدوا. نشكر رب الأجل كل مرة مضت الروح القدس كان بيشجعنا، كان بيباركنا، وكان بيعمل معانا اختبارات حلوة، وكنا بنسمع منكم فعلا تشجيعات كتيرة جدا. وحنسمع النهاردة اللي عمله الروح القدس وهيعمله معانا ومع حضراتكم في الحلقة. واثقين جدا ان لينا بركه خاصه هيقودنا فيها الرب قياده خاصه. بيشرفني يكون معايا في الحلقه، طبعا انتم عارفين غني عن التعريف، الاسيس اليكس حنا، الدكتور الاسيس اليكس حنا، ورجل الله المبارك. اهلا وسهلا بك يا دكتور يا اسيس.
1: شكرا يا باشمهندسه الاخت سلوى.

0: لا
1: ربي يباركك.
0: أنا ولا حاجة.
1: وبشكر الرب لأجل استضافتك والكرمة وكل الفريق اللي معانا اللي بيتعب أثناء الحلقة بيصور وبياخد مداخلات.
0: أيوه.
1: الرب يبارك كل عمل فريق الكرمة ويستخدموا المجد اسمه والحلقة والمشاهدين والمشاهدات. نؤمن بقوة آيات وعجائب في اسم يسوع.
0: آمين. مبارك اسم الرب. أحبائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم على آيات وعجائب في اسم يسوع وتحت اسم يسوع. واثقين إن أي حاجة بتحصل رائعة مصدرها خالق الأكوان القادر على كل شيء. إحنا ما نقدرش وما نعرفش وما ننفعش نعمل أي حاجة، لكن زي ما قال الكتاب به نحيا ونتحرك ونوجد، فيه قوتنا وهو بيحول ضعفنا إلى قوة عشان يبارك الجميع ويعطيكم أيضا قوة في الروح في الإنسان الباطن عشان تمجدوا الإله والاسم الرائع الحسن اللي دعي علينا جميعا. هنشوف آيات وعجائب باسم يسوع، كيف صنع ولماذا صنع، وأنه هو وحده الذي يستطيع أن يصنع. عشان كده خلينا نقرأ بعض الآيات اللي جت في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع من عدد 23 لواحد 31، أعمال 4 من عدد 23، بتقول كده كلمة الله: ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب الباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يد للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. مبارك اسم الرب. كانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. النهاردة حتى الأسيس بتأمل في الآيات اللي حضرتك بعتها لي، فلقيتها إن السبب الوحيد في قوة الرسل هو ملء الروح القدس. وما ينفعش حد يتكلم بمجاهرة وبقوة وبمسحة إن لم يكن ممتلئ من الروح القدس. عشان كده في الأعداد اللي جت في الآخر لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. عارفين الكلام من غير الروح القدس كلام ضعيف، كلام باهت، كلام ملوش تأثير على الإطلاق، وبيجي على النفوس اللي قدامنا بلا معنى
1: أكتر.
0: لكن لما بيكون الكلام منقاد بروح الله،
1: نعم،
0: قدي الله بيأيد هذا الكلام بالآيات التابعة.
1: مجد.
0: صح كده؟
1: صحيح. يعني هو جسد بدون روح ميت.
0: بالظبط.
1: ممكن نتكلم كلام كتير ونوعظ وعظ كتير لكن كله يتنسي وكله يروح، لكن أهمية الآيات والعجائب إحنا أحيانا كتير بنهملها. دي كانت وسيلة الكرازة في العهد القديم وفي العهد الجديد. فيا رب إحنا بندخل لمحضرك في هذه الفرصة.
0: أيوة يا رب.
1: عيوننا إليك يا سيدنا الرب.
0: نعم.
1: لأن وعدك بيقول: ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الآب.
0: أيوة.
1: آيات وعجائب في أورشليم وفي كل الأرض. نشكرك.

0: رب، لأن أنت لم تدعونا لحياة عادية وطبيعية، بل أجسادنا هياكل روح الله.
1: يا حبيب.
0: وروحك يا رب الذي يملأ قلوبنا
1: بارك
0: من أفراحك ومجدك وعمل نعمتك، نشكرك يا رب لأنه هيكل الروح القدس، هيكل لقوة الله، هيكل لاستعلان مجدك، هيكل لاستعلان قوتك.
1: نعم.
0: ونحن نؤمن يا سيد الرب أن الآيات والعجائب ليست فقط للرسل، ولكن قال يسوع الذي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعظم منها.
1: نعم.
0: نشكرك لأننا على موعد مع البركة والخلاص والشفاء والحرية والعمل المتكامل لروحك القدوس يا سيد. قلت أبي يعمل وأنا أعمل حتى الآن. نشكرك يا سيد الرب لأنه مش عملنا لكن ده عمل الآب والابن والروح القدس الذي لا يكل ولا يتعب حتى يخرج الحق إلى النصرة. بارك الحلقة يا رب، وبارك النفوس وقنوات الكرمة اللي بتتعب معانا يا رب الليل مع النهار، وكل خدام الكرمة والسلوى وكل من معنا يا سيد الرب. أيدنا جميعا بالقوة بالروح حتى نتكلم ونتأيد بالروح بالقوة، ولا نتكلم ككلام أناس، لكن يا رب إن كان أحد يخدم فكمن قوة يعطيها الله. أعطينا جميعا قوة يا رب من الصغير للكبير فينا حتى نخدمك ونؤدي عملك بكل قوة وقدرة وآيات وعجائب. آمين.
1: هللويا. آمين. مبارك اسم الرب.
0: هللويا.
1: اسم يسوع مصدر كل شيء.
0: آمين يا رب.
1: اسم يسوع هو القوة ذاتها.
0: هللويا.
1: إزاي كان اسم يسوع مصدر القوة وعمل المعجزات في أيام حياته على الأرض؟
0: أيوة.
1: وما زال حتى الآن.
0: يعني شكرا على السؤال ده، لأنه الآيات والعجائب كانت وسيلة للكرازة في العهد القديم والجديد. وقبل ما أتكلم عن العهد القديم، لو المخرج يطلع لنا خروج 10 عدد 1 و2، خروج 10:1-2، عشان نفهم من أيام موسى وأيام الأنبياء كيف كان يستخدم الله الآيات والعجائب. خروج 10:1-2 بيقول: قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإنني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينها بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلت في مصر وبآيات التي صنعتهم بينهم، فتعلمون إني أنا الرب. شكرا. الآية موجودة قدامنا. يعني كويس ان احنا نحكي قصص، وكويس ان احنا نفهم اللي حصل، لكن الرب ادى وصية للشعب: تخبرون بعضك ابنك وحفيدك بما صنعته. عشان كده وانت قاعد مع ولادك، وانت قاعد مع احفادك، وانت قاعد مع الناس اللي تعرفها، الرب بيقول يعني مش بس هتقعد تحكي قصص وتقول كان وكان يا مكان، لا، أنا الرب يريد أن يظهر ذاته حيا بطرق وأنواع كثيرة، فتعلمون إني أنا الرب. كمان في سفر عدد 14 في تحذير إن إحنا إذا لم نسمع لقول الرب، من عدد 21 كده 22 و23 بيقول: جميع الرجال، عدد 14 22 و23 جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر، مش بس مصر، البرية 40 سنة لم تبلى نعالهم ولم تبلى ثيابهم.
1: أيوه.
0: وكان الرب بيعولهم بطريقة مجيدة. في عدد 14 22 و23 بيقول: جربوني الآن 10 مرات. يعني لو جيت كده وقفت وقلت لا، الموضوع ده انتهى والموضوع ده مش موجود وربنا بطل يعمل آيات وعجائب، وجرب الرب
1: انتهت. في ناس بتقول كده،
0: المواضيع دي انتهت، بينما الكتاب بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. بس حابب ننتقص من عمله، تقول أنت تقدر تعمل دي وما تقدرش تعمل دي، أنت تقدر تخلص لكن ما تقدرش تشفي وتحرر، أو أنت تقدر تخلص وتحرر، بس بلاش الموضوع ده لأنه انتهى. جربوني 10 مرات ولم يسمعوا لقولي، لن يروا الأرض التي حلفت

0: لآبائهم، والله يعتبر تقليل التقدير من عمل الرب إهانة، إهانة قد تحرم من المواعيد لا يرونها. طيب الأخت سلوى تفضلت وتكلمت عن عمل روح الله اللي بنكرز بيه، فإيه اللي بيفرق بينك وبين ناس بيقول لك الآيات انتهت، المعجزات خلصت، الشفاء ما فيش؟ ده بيقولوا كانوا في الأيام الأولى لتأييد الرسالة، بينها ما فيش أي حاجة بتتكلم كده. ونلاقي كنائس بالكامل بتحذف الأمر ده من قاموسها، واقفة عند حد الخلاص. لكن من أيام موسى والأنبياء الرب بيميز، يعني كان نسبة المؤمنين في شعب الله اللي خرجوا من أرض مصر 500,000، كم واحد بيؤمن بالآيات والعجائب؟ 1 أو 2، كالب بن يافنة ويشوع بن نون. ليه؟ لأن بيقول أما عبدي كالب من أجل أنه كانت معه روح أخرى، عدد 14-24، سهل أن احنا نحفظ الشاهد، وقد اتبعني تماما، ادخلوا إلى الأرض التي ذهب إليها وكمان إيه زرعوا يرثها. احنا مش بنورث المواريث لا بقدرتنا ولا بقوتنا ولا بشطرتنا، لكن بطاعتنا للروح القدس، لأن الطاعة أفضل من الذبيحة. يبقى مين اللي كان عنده نسبة إيمان 2.5 مليون أو 2 في مليون؟ نسبة ضعيفة جدا ونادرة جدا.
1: استأذنك يا حتى الأسيس أخذ مكالمة من مصر. نعم. قبل ما تقع بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو بنت الرب سامعانا؟ طيب ناخد الأخ مرقص من مصر. أهلا بيك يا أخ مرقص، تفضل حضرتك على الهواء.
2: ازيك أخ سلوى؟
1: وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون لو سمحت.
2: ازيك أخ سلوى عاملة ايه؟
1: لا مش سامعينك.
0: بيقولك ازيك أخ سلوى؟
1: الصوت
0: بيسلم عليك.
1: هو مش في الاستوديو، مش سامعين الصوت في الاستوديو. اهلا وسهلا يا اخ مرقص، اهلا وسهلا بيك، تفضل.
2: ربنا يبارك حضرتك وعلى البرامج الجميله اللي بتعمليها مع الدكتور عليك.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: ده هو الرب اللي هو بيباركنا. الرب يباركك يا اخ مرقص، تفضل.
2: ربنا يباركك ويستر
0: يبارك حياتك
2: اكتر من كل يوم اللي مضى، ويبارك الدكتور اليكس،
0: يباركك الرب،
1: يحفظك الرب. شكرا. اهلا وسهلا.
2: ليا طلب صلاه خاصه كده مع الدكتور اليكس. ايوه. رجلي الاثنين وجعني، وفي في البطنيه من فوق كده في ورم في رجلي الاثنين.
0: طيب انا عاوز ابشرك، يعني انا كان عندي اللي بتشكي منه دون في شهر يونيو ويوليو، وكانت يعني وصل أمر أنهم كانوا هيقطعوا لي رجلي عملية بتر، بس الرب بالروح القدس وبعمل نعمته بعد ما قالوا لي الالتهاب اللي في رجليك ده هينتشر ويطلع على جسمك وما فيش حل غير أن احنا نبتر القدم، لكن الرب في محبته وفي تأنيه استجاب. يعني كنت مضروب من راس الأخمص قدمية بحوالي 27 حالة مرضية، لكن من جميعها أقامني الرب، وعندي ده في الميديكال ريكورد. أنا لسه ما قريتهمش هما إيه، ولا عاوز أعرفهم، لأني بعرف الرب اللي أقامني ومشاني وأنقذني. فيا رب إحنا بنؤمن. الأخ مرقص بنشكرك يا رب لأجل إيمانه، بنشكرك يا رب لأجل محبته، وبنتفق كاتنين أو ثلاثة أنا وهو الأخت سلوى وإنت في الوسط، إنك تلمس قدميه الآن وترسل إليه قوة شافية، لا بتقوانا ولا بقوانا، لكن باسم يسوع اللي هو فوق كل اسم، يقيمه الآن ويشدده. وكما نتكلم عن المولود المفلوج الذي كان له 40 سنة، يا رب معاه الشلل لم يتحرك، لكن قال بطرس كلمة واحدة باسم الرب يسوع المسيح لك أقول قم. ونحن نتفق يا رب باسم الرب يسوع أن تجرى آيات وعجائب باسم فتاك. آمين.
1: أمين أمين.

0: رب يلمسك ويشفيك يا أخ مرقص.
1: أمين.
0: في اسم الرب يسوع. ومعانا الأخت مادلين من أمريكا. أهلا وسهلا يا أخت مادلين.
2: أهلا حضرتك. إزيك وإزاي الأسيس أليكس؟ ربنا يخليك يا رب.
1: أهلا أخت مادلين.
0: فضل.
2: أهلا بيك. ربنا يبارك ويبارك. سلام عليك. أنا ما أعرفش حكاية رجلك دي. ألف سلام عليك يا حضرة الأسيس.
1: أنا قلت الاختبار ده وأنا على الكارما من حلقتين موجود وفعلا الرب عاقبني من موت حقيقي. يعني أشكرك.
2: الحمد لله. ألف
1: الحمد لله. يباركك الرب. أشكرك.
2: يباركك. أنا طالبة معجزة كده برضو يا رب. احنا لسه في زمن المعجزات. ما حدش قال ان المعجزات خلصت.
1: هللويا.
2: انا طالبه صلاه من قبل تقول له ده دكتور في اخر سنه في كليه الطب كان عنده كانسر في الجلد واخد كيماوي من السنه اللي فاتت وكده وحالته ساءت بس دلوقتي عملوا له زرع نخاع. قاعد شهر في المستشفى. طالبه ربنا يكمل الشفاء دي.
1: امين.
2: يعمل معاه معجزه.
1: أمين.
0: أمين. أمين.
1: أمين. حاضر. هنصلي له في اتصالات تانية. طيب احنا بناخد كم اتصال.
0: حاضر.
1: وهنصلي للطلبات مع بعض.
0: هنصلي.
1: وأنا بكتب الطلبات وفاكرين.
0: أمين. أمين يا أخت مادلين. رب يتمجد معاه ونسمع. أمين. أخبار رائعة في اسم الرب يسوع. ومعانا أيضا بنت الرب من مصر. أهلا بيك. تفضلي حضرتك على الهواء.
3: محتاجة تلبس صلاة.
0: اوكي.
3: طلبت صلاه لبنت وجوزها.
0: اوكي.
3: بنت وجوزها بقالهم 3 سنين زعلانين من بعض.
0: أوه.
3: ومعاهم 3 ولاد وهي مش طايقه ترجع له. هي قاعده في شقتها وهو قاعد معاه عند مامته ومش طايقه ترجع له. وفي ناس
0: بيقولوا
1: هو حل الامور دي يا اختي ان هما الاثنين يقبلوا يقعدوا في محضر الله. هو اللي بيجعل اتنين واحد وهو اللي بيدينا روح المصالحة. وكلنا فينا اختلافات وكلنا فينا الجسد وفينا الروح. مفيش واحد فينا مفيش عيوب. لكن لما بنقعد في محضر الله وبندخل الى مقادس العلي بندخل كده ابواب البر. هو اللي بيدينا العطية الصالحة. هو اللي بيهدي النفوس. هو اللي بيصالح. فالمذبح
3: اللي غالب عليه.
1: ها؟
3: صلي له محبه الاسيس.
1: طيب انت يا بنت الرب قابلت الرب سيد ومخلص على قلبك وحياتك؟
3: امين.
1: الرب سيد.
0: طيب. امين. هو بيسال حضرتك. بيسالك انت. قبلتي الرب يسوع في حياتك ولا محتاجه؟
1: الرب
3: يسوع في حياتي ومحتاجه صلاه.
1: طيب صلي معايا بنت الرب.
3: امين.
1: قولي له يا رب يسوع.
0: يا يسوع.
3: يا رب يسوع.
1: بفتح قلبي اليك.
3: بفتح قلبي اليك.
1: انت تملك على افكاري.
3: انت تملك على افكاري.
1: وقلبي.
3: وقلبي.
1: وبيتي.
3: وبيتي.
1: وبنتي.
0: يا رب.
3: وبنتي.
1: وزوج بنتي.
0: يا رب.
3: وزوج بنتي.
1: تعطيهم قلوب جديدة.
3: تديهم قلوب جديدة.
1: وحياة جديدة.
3: وحياة جديدة.
1: وسلام الله الكامل.
3: وسلام الله الكامل.
1: أحسن حاجة يا بنت الرب لحل المشاكل الصلاة. يعني لما هنتكلم عن بطرس وكان بيصعد للهيكل في ساعة الصلاة تسعلي عندهم 3 في أورشليم بعد الظهر. وفي الوقت ده قال له ما فيش لا ذهب ولا فضة للأعرج بيت الجميل المفلوج لكن الذي لي إياك أعطيه. أحسن حاجة نقدمها في المشاكل باسم يسوع المسيح لك أقول قم. هو القيامة والحياة. فأحيانا لا بينفع مشورة ولا بينفع مجالس مصالحة لا بينفع حاجة لكن الرب اللي عنده الغنى والكرامة.
0: أيوة.
1: قنية فاخرة وحظ هو اللي بنلجأ إليه في المشاكل العائلية وفي الضيقات والرب يديهم روح سلام. وهنصلي.
0: أمين. أمين. أمين. أمين يا حبيبتي. الرب يتمجد معاهم ومع أولادهم أطفالهم ويحسن إليهم في اسم يسوع. حط الأسيس عندنا كذا مكالمة.
1: تفضلي.
0: فعايزين نصلي لأجل الكم مكالمة اللي عدوا واللي جايين.
1: حاضر.
0: ماشي. طيب معانا

0: بنت الرب من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي اتفضلي حضرتك على الهوا، ووطي وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. كل حد بيكلمنا يا جماعة يوطي التلفزيون قبل ما يتصل بينا لو سمحتوا. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي يا حبيبتي. الو، بنت الرب سمعانا؟ طيب عود الاتصال بينا بس وطي التلفزيون من فضلك. معانا الاخ مختار من مصر، اهلا بيكي اخ مختار، اتفضل.
1: مساء الخير حضرتك.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير حضرتك،
0: اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
1: عامله ايه صحتك؟
0: نشكر الرب زي الفل الحمد لله.
1: عظيم طب الصلاه من اجل ملف في ليبيا، دول 10 شهور ما نعرفش عنه حاجه. في ليبيا
0: ابنك اللي في ليبيا ملاك اللي في ليبيا ليه 10 شهور فعلا مش عارفين اخبار عنه. ايوه انا واخده بالي.
2: حاضر
1: صديق. الاسبوع اللي عدى برضه اتصلت بيكم، والاسبوع ده برضه ما متابعكم على طول.
0: لا هنصلي له. حاضر
2: بنديم الصلاه
0: هنصلي له يا اخ مختار، شكرا ليك. ومعانا الاخت سميحه من مصر، اهلا بيكي يا اخت سميحه، اتفضلي حضرتك على الهوا، اتفضلي.
3: لو سمحت عايزه اطلب سلام من القسيس.
0: ايوه.
3: بنتي في سلطنه عمان لها سنتين مش لاقيه شغل وعليها ديون كتيره خالص، عايزاه يصلي لها ربنا، هي دكتوره كمان. عايزاه يصلي لها ربنا يفتح لها باب.
0: بسم يسوع امين. عايزه تقولي اسمها بسمه؟ اوكي.
3: دكتوره هي.
0: يا رب يسوع امين امين امين. هنصلي لها. حاضر يا اخت سميحه، حالا هنصلي لها. طيب ناخد الاخ مينا من مصر، اهلا بيك اخ مينا، اتفضل حضرتك على الهوا.
4: الو.
0: ايوه اتفضل. اتفضل.
4: عاوز اقول لحضرتك لو
0: سمحت. هو سمع.
2: اتفضل اخ مينا.
4: حضرتك انا بقالي فتره ابونا تعبان وعنده ارواح شريره واصحاب واعمال وكده، وعلى طول عندي ضيق في التنفس وكحه
2: كل. طب أخ مينا تحب تصلي تاخد يسوع رب ومخلص وسيد ويبقى هو معاك أقوى من اللي عليك. قل له أدعوك، قل له أدعوك أيها الرب يسوع.
0: يسوع يا رب فك كل سحر.
2: تقدر تقول معايا أدعوك أيها الرب يسوع.
4: أدعوك أيها الرب يسوع.
2: أن تأتي إلى قلبي.
0: فك أسرار.
4: أن تأتي إلى قلبي.
2: وتحررني
4: تحررني
2: وتنتهر الأرواح الشريرة
0: باسم يسوع يا رب،
4: وتنتهر الأرواح الشريرة مني
2: عن نفسي وروحي وجسدي.
0: باسم يسوع.
4: عن نفسي وروحي وجسدي
2: أعلن قوة دم يسوع.
0: أيوة أيوة في اسم
4: يسوع
2: وقوة اسم الآب والابن والروح القدس.
0: دم الكريم يا رب
2: يخرج الشيطان باسم الرب يسوع الآن. أمين يا رب في اسم يسوع. بنتهر أرواح الشر اللي بتكح واللي بتمرض، وأخونا الآن تخرج قوة الله بروح الله وبسلطان اسم الآب والابن والروح القدس، تخرج وتترك جسده وتترك نفسه ويصير حرا الآن من الأمراض والشكاوى الجسدية والنفسية والخسائر الروحية وكل ربط الخطية وكل سحر وكل عمل عرافة وكل روح من تحت الأرض والأرض وفوق الأرض يسقط عنه الآن. كل سحر أسود يسقط عنه الآن. كل قيود الشر والخطية تفارق بيته ونفسه وفكره وجسده، ونعلن حرية مجد أولاد الله عليه الآن في اسم يسوع. نأمر كل الأرواح أن تفارق الجسد الآن. أمين
0: أمين أمين أمين. أنت معانا يا أخ مينا؟
2: الظاهر أنه طيب. الروح كان شديد وهو بيطلع.
0: أيوة.
2: فكح شديد كده وجسمه تعب.
0: هو ممكن يبقى تعب وفقد الوعي. أي نو. في اسم يسوع هنصلي تاني ان الرب يفوقه ويحرروا، بس عايزينك تقبل المسيح في حياتك مخلص.

0: بس عشان دم المسيح يغطيك ويحصنك ضد كل أعمال ومكايد إبليس في اسم
1: متابع
0: يسوع.
1: برامج الكارما وكل يوم لابد يكون لك خلوة وشركة
0: أيوة.
1: مع الرب تقرأ وراء أصحاح كل يوم
0: بالزبط.
1: حتى ممكن تصلي بيه وتثق ليه لأنه إحنا طردنا القوي فالأقوى شخص ربنا يسوع وحضوره أتى إلى حياتك لكن لابد أن إحنا نكون متسلحين باسم يسوع متقوين في الرب وفي شدة قوته حتى لا يعود القوي ومعاه سبعة أشرار
0: باسم يسوع أمين. لا الرب مش هيسمع. معنا الأخت ملكة من مصر. أهلا بك يا أخت ملكة تفضلي حضرتك على الهواء.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
2: إزيك يا مدام سلوى؟
0: إزيك حبيبتي؟
2: وإزي حضرتك الأسيس؟
1: أهلا بك أخت ملكة
0: تفضلي.
2: ليا قاعدة صلاة. ابني محمود بقاله 16 سنة ودلوقتي بقاله 10 سنين فاضل له 6 سنين فأنا طالبة صلاة إن ربنا يعمل له طريق يفتح طريق زي ما فتح لموسى.
1: آمين.
2: أمين. يحضروا من المخدرات وحاتم ابننا ربنا يحضروا من المخدرات
0: باسم يسوع.
1: طيب قولي له حريته مرتبطة أولا بالحرية الروحية لأن لما بنطلب ملكوت الله وبره على الحياة وحريته الروحية في المسيح حرية مجد أولاد الله بيقولك لما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس محدش يقدر يزعزع السجن ويغير السجن غير أنه يؤمن ويمتلئ من روح الله. أمين
0: أمين أمين. معنا بنت الرب من كاليفورنيا. أهلا بيك تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير. أهلا بيك.
3: ازيك يا مدام سلوم؟
0: ازيك حبيبتي. أهلا بيك.
3: الرب أشهد أمام الرب الأسبوع اللي فات اتصلت لأن أخويا كان بيشرب كتير وبطل خالص.
0: مجدا للرب.
1: بطل إيه؟
0: بيشرب.
3: بيشرب.
1: هاللويا.
0: خمور. بيشرب خمور.
3: لا بير أو حاجة كده يعني.
0: كحوليات.
3: ابن واحدة صاحبتي اسمه ريتشر برضو سمي لنا الأسبوع اللي فات بس لسه فمحتاجة صلاة من أجله.
0: باسم يسوع.
1: أمين.
0: اللي حرر ابنك يحرره. قولي يا حبيبي.
3: ابن صاحبتي.
0: أيوة أي نوع أنا عارف اللي أوكي. اسمه ريتشر.
3: واحدة صاحبتي عندها جلطة وهي في النيرسينج هوم اسمها عايدة. أنا بصلي من أجلها وراجع الصلاة من أجلها منكم.
0: أمين.
3: وأنا أصدق
1: إنه هيسمع. أمين. أمين. حلوة كلمة أصدق دي لأن تفعيل الإيمان إيمانكم مع إيماننا واتفاقنا مع اتفاقكم ده يصنع معجزات ويصنع آيات. اثنين خير من واحد والخيط المسلوس ده ينقطع سريع. أمين.
0: عايزين نصلي كل الصلاة دي عشان ناخد مكالمات تاني.
1: يا رب احنا بنرفع كرولوس يا رب اللي طلبوا صلاة لأجله لزرع نخاع انك انت تلمس يا رب الدم وتعطيه النخاع يعمل بكفاءة تامة ويخلق كرات دم تمام. بنت الرب من مصر اللي بتقول بنتي وزوجها 3 سنين في مشاكل ومنفصلين صلى يا رب لأجل كل المشاكل العائلية انك تحل بروحك القدوس بروح السلام والمحبة. بنت الرب من مصر اللي ما خدتش فرصة الاتصال بنصلي لها. مختار الاتصال من مصر لأجل ابنه ملاك اللي في ليبيا اللي مش عارفين عنه حاجة ليهم شهور في اسم الرب يسوع توجد مكانه وتوجد يا رب تطمن قلوبهم عليه وتوجده حي وترجعه بالسلامة. أختنا سميحة اللي طلبت من مصر عشان الدكتورة بسمة في سلطنة عمان يا رب افتح قدامها باب العمل وباب الشغل واعطيها يا رب انك انت تسدد كل عوز واحتياج بحسب غناك في المجد.
0: يا رب
1: بنأمن مينا وكل شخص يا رب حاسس بالسحر او عرافة او ارواح شريرة ننتهرها ننتهر كل عمل الشرير وكل عمل سحر وعرافة وكل روح لابس او لامس او كل روح عمل قيود يا رب احنا بننتهر القيود والأغلال، لأنك أنت الذي تطلق المأسورين من السجن

0: في اسم يسوع. الابن المحبوس هو محبوس في الخطية وفي المخدرات، يا رب اطلق نفسه في خلاص الله وفي حرية حقيقية داخلية، واطلقه من سجن السجن الخطية، واطلقه من السجن اللي هو محبوس فيه ليه 16 سنة. بنت الرب من كاليفورنيا، بنشكر الرب لأجل حرية الأخ من الشر، وبتطلب لأجل ريتشارد اللي لسه بيشرب كحولات. يا رب احنا بنصلي حرية من الإدمان، حرية يا رب من كل مادة متسلطة على جسد أو على نفس، فيها كحولات، فيها مخدرات، فيها سجاير. بتصلي يا رب أنه لا يكون اسم آخر غير اسم يسوع المسيح الذي ندعو به وأملك على حياتنا وعلى قلوبنا وأفكارنا. وأيضا بنصلي لأجل مع الأخت عايدة اللي بتطلب لأجل أخت عندها، عايدة عندها جلطة تقريبا، نثق أن الرب يسمع، وفي اسم الرب يسوع الأخت اللي عندها جلطة بنؤمن من كل القلب يا رب أنك تشفي كل أمراض القلب والشرايين والدم، وتعطي لنا أن نتمتع بحلقة يا رب نرى فيها مجدك بوجه مكشوف. أمين
1: أمين أمين. يا ريت الأخ مينا، مش عارفة اسمه، تكلمنا تاني عشان القسيس يصلي معاك، تقبل المسيح في حياتك فادي ومخلص عشان تتحصن يا ابني كل ضد كل أعمال إبليس وما يقدرش يجيلك تاني. لأن إحنا صلينا مع ناس وطلعت الشياطين، بس لما ما قبلوش المسيح رجعوا ومعاهم جروب تاني أصحابهم. فكلمنا تاني عشان القسيس يصلي معاك عشان تتحرر في اسم يسوع يمينة. أمين أمين. طيب عندنا كم مكالمة حتى القسيس ناخدهم على بعض. الأخ عاطف من مصر، أهلا بيك يا أخ عاطف، تفضل حضرتك على الهواء.
2: فأنا متاع معاكم.
1: أهلا وسهلا، ومعاك أيضا، تفضل.
2: يا رب تعبنا لدينا ثلاثة الباطة تلبى الأولى، تصلي من أجل زوجتي اسمها موزة عوض هنين كثيفة، أدينا 25 سنة مرتب فشل معايا نهائيا، عارفين يا رب الله يتمجد معها ويفتح لي عينيها.
1: يا يسوع أمين أمين أمين. وتاني طلبة
0: الخط.
1: طيب أخ عاطف، عود الاتصال بينا عشان ناخد باقي الطلبات بتاعتك. طيب معانا الأخت فكرية من مصر، أهلا بيك، تفضلي أخت فكرية.
3: أيوة
1: تفضلي.
0: تمام أخت فكرية، تفضلي.
3: بص، مرات أخويا في أمريكا عندها سرطان في الأمعاء، فكل أسبوع بتحوش مية كتيرة قوي قوي وبيسحبوها منها، فبتضعف جدا وجوزها عنده الانزلاق غضروفي، فالبيت كله في حالة ألم. احنا عايزين نصلي للزوج ونصلي للزوجة أكتر حاجة بسبب الألام اللي مسببولها السرطان ده. وأنا عشمانة في قوة يسوع وعشمانة في الصلاة من خلال حضرتك، والرب يستخدمك بأكثر قوة.
0: أمين. اسمها جهاد.
3: إن الرب يشفيها ويضع يده عليها بالإبراء.
0: والزوج اسمه إيه؟
1: وزوجها اسمه إيه؟
3: اسمه نسان شفيك.
0: ماشي
1: حاضر،
3: شكرا شكرا.
0: العفو.
1: الرب يتمجد الرب يتمجد. ومعانا بنت الرب من كاليفورنيا، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. بنت الرب سمعنا، طيب ناخد بنت الرب من مصر.
4: وصليني معلش لي علشان تديني تعبانة.
1: طيب حضرتك في كاليفورنيا مش كده؟
4: لا أنا في مصر.
1: في مصر. طيب عندك تعبت. إيه يا حبيبتي؟
4: أنا طلبة صلاة عشان عندي التهاب في المثانة.
1: ألف سلامة ليكي.
4: طلبت صلاة علشان عندي التهاب في المثانة، تعبانة
1: حبيبتي.
0: طب انت واثقه ان الرب ملك على قلبك وحياتك وافكارك، ولا تحبي تصلي معانا تاخدي يسوع نصيبك؟
4: احب اصلي معاك.
0: طيب قولي له يا رب يسوع،
1: باسم يسوع،
4: يا رب يسوع
0: افتح قلبي اليك

0: يا رب
1: افتح قلبي اليك،
2: تعال املك على حياتي،
0: يا رب
1: تعال املك على حياتي،
2: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطايا،
2: واعطيني حياة جديدة
0: باسم يسوع،
1: واديني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح،
1: بدم يسوع المسيح،
2: والمس المثانة واشفيني الآن، المس المثانة واشفيها الآن.
0: فقدنا الاتصال يا حد الأسيس.
2: حاضر
0: حبيبتي، ألف سلامة ليكي، وهنكمل صلاة ليكي حاضر بعد شوية. ومعانا بنت الرب تاني من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: ازيك يا ميس، ازي حضرتك وازيك يا دكتور؟
2: اهلا وسهلا.
3: انا عايزه تلبس صلاه لابني.
0: اوكي، ماله حضرتك؟
3: تلبس صلاه لابني، صلي له ربنا يرجعه يعني لبيت ربنا زي الاول، وربنا يبارك له في المرتب. هو متجوز ومعنده أولاد يعني، فصلي له إن هو يعني بعد عن ربنا دلوقتي، وبالنسبة لي أنا ينزع عني الخوف ويفتح باب الرزق الشغل.
2: طيب تحب يا بنت الرب
3: يعني يشيل مني الخوف والقلق؟
2: طيب يسوع ممكن يشيل الخوف والقلق لو طلبناه الآن. يملك على، قولي له صلي معايا يا أختي بنت الرب، قولي له تعالى يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع،
3: تعالى يا رب يسوع
2: إلى قلبي،
3: تعالى يا رب يسوع
2: إلى قلبي،
3: إلى قلبي
2: ونفسي،
3: إلى قلبي
2: ونفسي،
3: ونفسي
2: وروحي،
3: ونفسي
2: وروحي،
3: وروحي
2: وجسدي،
3: وروحي
2: وجسدي،
3: وجسدي
2: أعطيني حرية،
3: وجسدي
2: أعطيني حرية،
3: حرية
2: من الخوف،
3: أعطيني حرية
2: من الخوف،
3: من الخوف
2: والقلق،
3: من الخوف والقلق.
2: أطلب سلامك الكامل،
3: أطلب سلامك الكامل
2: وخلاصك،
3: وخلاصك
2: يشفيني،
3: وجسد
2: ويحررني،
3: ويحررني
2: ومحبتك،
3: ومحبتك يا رب
2: تطرد الخوف إلى خارج،
3: تطلب الخوف الى خارج يا رب.
2: امين. بص يا بنت الرب، عاوزك دايما كده كل يوم تعرف كلمة الله في مواعيد كتيرة جدا وآيات تطرد القلق والخوف. كان الله معنا فمن علينا، سلام الله الكامل، آيات كتيرة. انت بس حط موضوع الخوف والقلق، اكتبي قدامه آيات الكتاب المقدس اللي ضد الخوف والقلق، هيطلع لك ولا 200-300 آية. كل يوم احفظي واحدة منهم وردديها بالإيمان، والرب يحفظ قلبك. واصبي على برامج الكارما، واطلبينا في الصلاة لو في أي طلبة تاني، وتعليم الكتاب. الرب يبارك.
0: أمين أمين أمين. طيب رجع لنا الأخ عاطف، أهلا بيك يا أخ عاطف، حضرتك سمعنا؟
4: أنا سامعاكم.
0: طيب
4: أنا سامعاكم،
0: تفضل. انت
4: اسيب الولد صلوا لما تاني كذيبة دي 25 سنة لا بتسمع ولا بتشوف، والطب بس ان وعاوز الرب يسوع يتمجد ويفتح لي عينيها
0: وتسمع. امين
4: امين. تشوف وتسمع.
0: طيب
4: الطب الثانية ان اني ابو عماد عاطف عنده مية بيضة على عينيا الاثنين، وعاوز الرب يتمجد معاني ومعملش عملية، ورب يشيل المية في عينيا بدون عملية. الطلبة الثالثة أبو روح يوسف ثاني مطروح على الفراشة دي وسنة وأربع أشهر ما بيتحركش نهائي، وعاوز ربي يعمل له موجزة وزي ما هو المريض بيتحدى يقومه ويقوم يمشي ثاني، وربي قادر على كل شيء. النتيجة هيتمجد معنا، وأنا عندي ثقة وإيمان بإن الرب يسوع عيش في مرتي ويفتح لي عينيها وتسمع
0: باسم يسوع.
4: امين
0: امين.
2: بنتفق يا رب مع الاخ عاطف الان.
4: بتابع قناه الكارما، بتابع البرنامج
2: بتروح
4: بس مش عارف
2: اوصل
4: معاه، اول مره اوصل مع حضراتكم.
2: طيب اخ عاطف انت
4: اسمعني، انا عندي فكره في ابونا الاسيس، لو صار ان ربنا يستجيب للطلب،
2: ربنا يستجيب لنا كله
4: باسم الرب يسوع.
2: اخ عاطف عاوز اسالك، هل واثق الرب ملك على قلبك وفكرك وحياتك، ولا تحب تصلي تاخذ

0: يسوع الأول سيد وملك على قلبي.
1: أنا عايش مع الرب طول حياتي مع الرب.
0: ممتاز. أمين. نصلي معاك دلوقتي. يا رب بنصلي لأجل الزوجة الكفيفة التي لا تسمع والتي لا ترى وقد يؤثر هذا على الكلام أيضا. نؤمن يا رب وبنتفق مع الأخ عاطف وإيمانه أنك أنت تلمس يا رب العيون وتلمس الأذن وتلمس اللسان وتلمس العقل وتعطيها قدرة يا رب بنورك أن ترى النور وتعود إليها الحواس تعمل بدون مانع وبدون توقف. أيضا يا رب بنصلي لك لشفاء المية البيضة اللي على عينيه في اسم الرب يسوع. المسه يا رب وأعطيه البصر وأعطيه النظر في اسم الرب يسوع. أيضا الأخ المطروح على الفراش الذي لا يتحرك وله فترة طويلة قادر يا رب بيك نحيا ونتحرك ونوجد أن تلمس أعصابه وتلمس عقله وتلمس نفسه وتعطي يا رب نعمة يقوم الآن. آمين.
2: اسمك أمين. أمين. طيب معنا الأخت مرسى من مصر. أهلا بك يا أخت مرسى. فقدنا. كلمينا تاني يا أخت مرسى لو سمحتي. معنا الأخ سامح. أهلا بك يا أخ سامح. تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا. تفضل.
3: حضرتك أنا عندي جلطة من المخ كانت مأثرة عليها من سنة كده. لحد الآن مأثرة على يدي ورجلي.
0: سلامتك. حاضر.
2: ألف سلامة.
3: أنا كان عندي كانسر في 2017 ل 2018 خدت إشعاع وقماوي والحمد لله أنا خفيت منه بس مؤثر عليا جاتلي جلطة من حوالي سنة مؤثر على يدي ورجلي.
2: يا رب يسوع. حاضر.
3: وعملت ضغط في سمعة برضه.
2: حاضر. هنصلي لك يا أخ سامح. الرب يتمجد.
0: أخ سامح واثق الرب ملك على قلبك وأفكارك وحياتك ولا تحب تصلي معانا تاخد يسوع نصيبك النهاردة؟
3: هو يسوع نصيبي. أنا ما بسموهوش أصلا.
0: مجد. هللويا.
3: أنا أتبع على طول
0: أمين.
3: الإنجيل وعلى طول بقرا إنجيل وبصلى عليه عليه على طول.
0: ربنا يبارك.
2: ماشي شكرا. ربنا يباركك يا أخ سامح وهنصلي لك يا عزيزي. ومعانا بنت الرب من مصر. أهلا بيكي. تفضلي. طب ناخد الأخ شنودة وبنت الرب.
4: تعالي معايا.
2: تفضل.
4: عاوز حضر جسيس يصلي لي.
2: أيوة تفضل.
0: صلى عشان إيه أخ شنودة؟
4: عاوز حضر جسيس يصلي لي.
0: أيوة عاوز صلى عشان إيه؟
4: أنا غلطت في حق ربنا كتير وعاوز ربنا يغفر خطايا كده.
0: طيب محتاجين نصلي عشان ربنا يغفر الخطايا. تصلي معايا؟
4: انت صلي انت وانا صلي وراك.
0: ماشي. قول له يا رب يسوع.
4: يا رب يسوع
0: أدعوك بالإيمان.
4: أدعوك بالإيمان.
0: تعال إلى قلبي.
2: اسم يسوع.
4: تعال إلى قلبي.
0: واغفر خطاياي.
4: واغفر خطاياي.
0: واعطيني حياة جديدة.
2: يا رب.
4: واعطيني حياة جديدة.
0: بصليبك.
4: بصليبك.
0: ودمك.
4: ودمك.
0: وأنسى كل ما هو وراء. يصير الكل جديد.
4: يصير الكل جديد.
0: تجدد أفكاري.
4: تجدد أفكاري.
0: وحياتي.
4: وحياتي.
0: وأصبح خليقة جديدة في المسيح.
2: اسم يسوع.
4: وأصبح خليقة جديدة في المسيح.
0: أمين. بص أخ شنودة.
4: أمين.
0: الرب يسوع جه وسفك دمه عشان يعطينا حياته. حياة جديدة وغفران كل خطايانا الماضي والحاضر والمستقبل بقوة دمه وبعمل صليبه. وقلت تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه عرف اسمي من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. فاحنا ملناش غير الرب في غربتنا وفي حياتنا. هو الأول والآخر والألف والياء. أحب أنك تواظب على برامج الكارما ويكون لك علاقة شخصية مع الرب من خلال كلمته وطلب شخصه كل يوم لأن ده زي الأكل والشرب اللي احنا بنحتاج إليه في كل يوم. فهو الخبز النازل من السماء وبيدينا كمان مياه كلمة الله والروح القدس تحفظ حياتك.
2: امين امين مع

0: معانا الأخ ريمون من مصر. أهلا بك أخ ريمون، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا تفضل.
1: أنا أتابع حالك كل يوم.
0: حالة إيه يا عزيزي؟
1: حالة سيد.
0: إيه؟ قول تاني.
1: ما تقول لا

0: اللي بتجي لك كل يوم. ها
1: تشنج.
2: طيب تشنج.
0: سلم معاه سلم معاه. تعرف تسلم معاه يا ريمون؟ سلم معاه.
1: ماشي.
0: قول له اؤمن يا رب يسوع.
2: يا رب يسوع.
1: اؤمن يا رب يسوع.
0: تعال الى قلبي الان.
1: تعال يا رب قلبي الان.
0: حررني.
2: افتح قلبي.
1: حررني.
0: وفك اسري.
2: اسمي يسوع.
1: اسري.
0: واسكن في قلبي.
2: يا رب. يا
1: ربي.
0: وعيش في التشنج.
2: يا رب.
0: اعطيني قوة.
1: قوة
0: وحرية
2: باسم يسوع. يا
1: حرية.
0: وانتهر
2: يا رب
0: كل أرواح الشر في قوة دم يسوع وفي قوة اسم الآب والابن والروح القدس. نعلن سلطانك يا رب على ريبون الآن.
2: يا رب.
0: يا رب تفك قيود الفكر، قيود الأعصاب، كل قيود يا رب موضوع على حياته.
2: يا رب
0: انت اللي قلت توبوا وارجعوا تمحوا خطاياكم. تاتي اوقات الفرج افرجها عليه يا سيد الرب. فك عقده اللسان وفك عقده الاعصاب
2: يا رب.
0: والتشنجات العصبيه اللي بتيجي هدئ نفسه وهدئ قلبه امامك، لانه امامك شبع سرور وفي يمينك نعم تدوم الى الابد. نأمر الآن أن تأتي عليه كل بركة وخلاص في اسم يسوع.
2: أمين. أمين. أخرمون. والأخت مرسى رجعت لنا. أهلا بك يا أخت مرسى، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا. مساء النور. كلمينا من التليفون مش من السبيكر لو سمحت.
0: أهلا وسهلا
2: بك، تفضلي.
3: عايزة تطلب من ديانا أنه من ورق العسكرية.
0: ماله في العسكرية؟
3: أمام ورق البيت يعني ما من فعلته يرجع.
2: مش فاهمة.
0: مش إيه ورق العسكرية فيه إيه يعني؟ اتكلم من التليفون مش من السبيكر، لأنه السبيكر.
2: من التليفون مش من السبيكر عشان نسمعك كويس.
3: ما لما قلت أمام ورق العسكرية يعني.
0: ماله ورق العسكرية يعني ماله؟
2: يعني
0: طيب
2: في ان الرب يعفيه من الجيش يعني او يعفيه.
0: طيب.
2: ومعانا الاخ ناصر من مصر. اهلا بك يا اخ ناصر، تفضل. أيوة. حضرتك على الهواء.
4: ايوه
2: تفضل.
4: ايوه معاكي
2: سامعينك.
4: عايز كلمه صلاه لشفاء الامراض الاسره كلها، انا واولادي وزوجتي. عايزين طلبة صلاة للرزق، لأن أبواب الرزق مقفولة، عايزين الرب يفتحها. وعايزين الرب يفتح أبواب الرزق ويكرمنا من عنده، سد الديون ويكرمنا من عنده باسم يسوع. حررنا من كل قيود العدو، من كل أمور شريرة
2: باسم يسوع.
0: أخ ناصر، كنت عاوز أسأل، هل الأمراض اللي أنت بتتكلم عنها دي أمراض وراثية في العيلة، يعني جينية ليه علاقة بالجدود بالآباء ولا لا؟
2: ممكن يقول لك أمراض زي إيه ممكن يكون.
0: هو معانا لسه ولا الاتصال؟
2: أخ ناصر سمعنا؟
0: طيب هنصلي لك عشان طيب. لو في أمراض متوارثة
2: عاود الاتصال بينا يا أخ ناصر عشان نعرف إيه الأمراض اللي عندك ويصلي لك القسيس أليكس.
0: أمين.
2: أمين. في معانا الاخ عبد الله من مصر. اهلا بيك يا اخ عبد الله، تفضل حضرتك على الهواء.
5: الو مساء الخير.
2: مساء الخير، اهلا وسهلا بيك، تفضل.
5: ربنا يباركك اخت سلوى وحضرتك قسيس أليكس.
2: شكرا لك.
5: كنت بطلب طلب السلام من اجل جوز اختي بولس. ربنا يتمجد ويشفيه، يكون لمسة شفا دي باسم يسوع، لانه في المستشفى وحالته حرجة.
0: عنده ايه؟
5: وبطلب صلاة لي انا ايضا عشان عندي خشورة جامدة في العظام والركبتين والظهر.
0: عنده ايه بولس؟
5: ربنا يبارك ويبارك عمله في حياته.
0: بولس عنده ايه في المستشفى؟

0: نعم.
1: بوليس عنده ايه يعني، ايه سبب دخوله المستشفى؟ المرض ايه؟
0: هو عنده سكر عالي وعنده في بكي في رجوله وكده، ف الكلى برضه تعبه، وكان عنده جلطه من حوالي اسبوع. وربنا يتمجد وشفاه من الجلطه، بس لسه حاليا في المستشفى.
1: طيب
0: ويتعالج وطالب الصلاه عشان ربنا يتمجد ويشفيه.
2: امين يسوع.
1: صلي له. حاضر،
2: هنصلي له حالا يا اخ عبد الله. طيب ناخد الاخت نهال من لندن. اهلا بيك يا اخت نهال، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: نعمة وسلام.
2: اهلا وسهلا بيك
3: يا سلوى، برحب بحضرتك وبحضره القسيس اليكس.
1: اهلا بيك.
3: وعظم اسم يسوع الحي في داخل حضراتكم انتوا الاثنين.
2: ربي يباركك حبيبتي.
3: وعجبني جدا ان الحلقه من اولها كانت سخنه بصراحه، بتحس كل واحد فينا كمؤمنين اننا نتكلم بكلام الرب بكل مجاهره.
2: نعم.
3: يعني دور الكرازه واجراء المعجزات والعجائب ليست قاصره على الرعاه او الكهنه.
2: نعم.
3: او الخدام ذوي الاسامي البراقه، لا، ده ممكن يكون مننا احنا مدعوين بل موعودين باننا نقوم بكل الاعمال بالسلطان المعطى لنا. بس النداء النهارده اللي بيوجهه لينا الرب اننا نكون في طاعه كامله للروح القدس. بس انا عايزه انوه على حته خطيره شويه بخصوص المعجزات. في ناس بنشوفها يا اخت سلوى وحضره القسيس بتعمل معجزات، وانا مفروض اكون بالحذر الكافي اني ما احكمش على هذه الاشخاص ولا أدين اللي بيعملوه، لأن الرب وحده شايف وعارف وكاشف الأعماق والنوايا من الداخل. عشان كده بسيب الحكم ليه وحده، إن هو في اليوم الأخير هيقولوا له الناس ديت: أليس باسمك صنعنا قوات كثيرة، وباسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، و إلى آخره. لكن هيكون رده: اذهبوا عني يا فاعلي الاسم، أنا لم أعرفكم قط. عشان كده تساؤلي النهاردة تريكي شوية يا حضرة القسيس، مش ستريت فورورد. ازاي اقدر اميز ان هذه المعجزات جنوين وحقيقية وبتمجد الرب، وفي نفس الوقت ما بقاش بحكم على حد وقع في خطية الادانة؟ والشق التاني الشائك برضو عن اسم يسوع، لو اتفقنا ان اسم يسوع مش مجرد تعويذة بستخدمها، فسؤالي: هل اسم يسوع بيحمل القوة في ذاته، ولا لازم انا يكون عندي ايمان قوي بهذا الاسم عشان يطبق علي كلمات الكتاب: كل ما تطلبونه من الاب باسمي فانا افعله؟ فنفسي اعرف التوضيح والرب يبارككم.
2: شكرا
1: اخت نهال، يعني السؤالين احلى من بعض. هو ربنا لما كلمنا في الكتاب المقدس،
2: ممكن بعد التليفونات يا حضره القسيس علشان بتقع مننا، هنجاوب في اخر الحلقه. معانا الاخ ناصر، اهلا بيك يا اخ ناصر، اتفضل حضرتك على الهواء.
4: ايوه انا كنت معاكم معاكم على الهواء، وسالتوني هو الاغراض وراثيه ولا.
1: ايوه الاغراض.
4: انا بصراحه ما اعرفش.
1: الامراض متوارثه، ما بقول الامراض متوارثه يعني في زيها.
2: هو بيقول عن سكر وحاجات.
1: طب هي ايه الامراض؟
4: انا ما عنديش فكره، لكن انا عندي سكر وعندي ضغط، واقل دور برد او اي دور كده بيأثر فيا، بينيمني في البيت، بيخليني ما اروحش الشغل 10 ايام 15 يوم. فانا اتشكك ان الامور دي تكون روحيه مش جسديه يعني.
1: طب انتوا في البيت بتصلوا مع بعض وتنتهروا روح المرض وفي طلب و...
4: بنصلي
1: كويس،
4: بنصلي ونصوم، بنصلي ونصوم. يعني كان كم يوم ابونا نسان وكلت البلح، كان نادى بصوم 3 ايام، واحنا صمنا 3 ايام. ده كان يوم قبل يوم 8 8 او 7 8 وصلنا، واحنا لغايه دلوقتي صايمين وبنصلي عشان الرب ينتهي ارواح المرض والامور الغريبه اللي بتحصل دي، والفقر والنحس والامور دي.
1: انا حاسس اخ ناصر من مكالمتك ان في حاجات متوارثه من اجيال قبل كده، فاحنا هنصلي في اتجاه انتهار اي لعنه او اي وراثه علشان الرب يفك يعني من ذنوب الآباء ومن ذنوب الأجداد، ويدي انطلاقة من أي قيود متوارثة.
2: هنصلي لك يا أخ ناصر بعد ما ناخد كم مكالمة الأخت.

0: مرسى من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي.
1: ازيك يا حسين ووحشانا.
0: ازيك حبيبتي، انا كويسه زيك انت.
1: ازيك يا بنتي سلام.
2: اهلا اختي مرسى،
1: صدقني انا فرحانه ان انا ما كلمكم.
2: اهلا وسهلا،
0: ربي يباركك حبيبتي، اتفضلي.
1: انا بقول لك يا اختي سلوى، عندي ديانه، راح الجيش وعمزه ياخد اختها.
2: لا قولي كده بالراحة تاني، مش مسموع.
0: مش فاهمة، بتقولي ايه يا مرسى؟
1: هو نعمل ورا بالجيش وعايزين ياخد اختها.
0: ابنك حاضر، هنصلي له يا مرسى.
2: ايوه ابنك في الجيش وعاوزة.
1: هتجيب على الشاشة.
2: ايوه هصلي لكل الطلبات، وانا كتبتها مرتين.
0: كذا طلبة عشان مكالمات كتيرة. بناخد كذا طلبة وهنصلي لهم على بعض يا مرسى.
2: عشان مكالمات كتيرة، معلش.
0: حاضر. طيب معنا الاخت مريم من مصر.
1: ايوه يا شبيهه شبيهه،
0: اتفضلي وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. اتفضلي يا اخت مريم.
1: زي حدا تاني.
0: اتفضلي حبيبتي وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
2: لو اتصلت قبل كده احنا كاتبين الاسم وهنصلي بالاسم والطلبه، علشان ندي فرصة لناس تانية لو عاوزة تتصل.
0: اتصلت قبل كده؟
2: أنا سمعت حاجة زي كده، لكن
0: طيب
2: يعني ما تخافش على دورك ولا حاجة، أنا كاتب كل الطلبات والنمر وكل حاجة هنصليلها بالاسم
0: بعد ما ناخد.
2: بس انتظروا عشان ندي فرصة لناس تاني.
0: أيوه، عشان المكالمات بتقع مننا من كتر الضغط على التليفونات. الأخ مختار من مصر، اتفضل حضرتك على الهواء.
3: أيوه حضرتك، أيوه مختار حضرتك، معاك حضرتك، ليه صحتك؟
0: ايوه ما احنا صلينا لك.
2: اتصل اخ مختار، مش اتصلت قبل كده؟
3: انا عاوز طلب الصلاه من 9 من 10 شهور. طلب الصلاه على الاقل جسد تصلي معايا، ولا تكتبي له طلب الصلاه حضرتك.
0: مش من اجل ملاك ولا ايه؟
3: من اجل ملاك.
0: حاضر حاضر يا عزيزي، حاضر. احنا بص،
3: خمس مرات انا برن على الجسد تفصل.
0: اخ مختار، احنا بناخد كذا طلبة وهنصلي لهم على بعض، لان الخطوط مليانة والخطوط من كترها بتقع، فاحنا عارفين قصة ملاك
2: كاتبين كل حاجة وهنصلي لها بالاسم.
0: صدقني استنى كده بس دقايق وهتلاقينا بنصلي له. حاضر،
2: وصلينا له كمان، تفضل.
0: واحنا كل اسبوع بنصلي له. ومعانا الاخت فيبي، اهلا بيكي يا اخت فيبي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
4: اهلا يا اخت سلوى، ازي حضرتك؟
0: ازيك يا حبيبتي، اهلا بيكي.
4: انا عندي حصوه جديده في الكلى اليمين، تعبني قوي.
0: صعبه دي.
2: ايوه،
0: الف سلامه ليكي، الف سلامه ليكي. هنصلي لك.
4: انا
0: عايزه تقولي طلبه تاني ولا هي دي الطلبه؟
4: ايوه.
0: طيب
2: هنصلي لك. حاضر.
0: طيب ناخد بنت الرب ونصلي لاجل كل الطلبات يا حات الاسيس.
2: طيب
0: بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء. ايوه
2: اتفضلي بنت الرب،
0: هو سامعك يا حبيبتي، اتفضلي.
2: اهلا وسهلا بيك، اتفضلي.
5: يا هنا انا عايزه اسالك واقول لك ان انا عندي مشاكل كتير، مشاكل يعني ما لهاش حل من ساعه ما يعني عايشه في حياه دمار. انا بسبب نفسي يعني نفسي احكي مع حضرتك شويه.
2: اتفضلي.
5: يعني عايزه اقول لك ان بمر بمشاكل نفسيه ومرضيه وجسديه وكل حاجه. فبالنسبه لجوزي مشاكل انه هو على طول نحن ناس كبار في السن برضه، وإن هو مريض سكر وكسر في رجليه ووجعه تعبان ومشاكل مادية وحالة صعبة خالص، ومعايا ابني مش لاقي شغل خالص، 21 سنة، فمش لاقيين، وحالتنا تعبانة وكلنا مشاكل يعني، فأنا مش عارفة.
2: طب بص يا بنت الرب، حل كل المشاكل دي يتلخص في يسوع، لأن الحاجة هي إلى واحد، لشخص الرب.
0: نعم.
2: فأنا عاوز أصلي معاك تاخد الرب نصيبك وخلاصك وحياتك.

0: حصلت خطوط، بس انا بضعف كتير وبصلي كتير، بس في نفس الوقت مش بلاقي استجابه في حاله الصراع بيني وبين رب.
1: ايوه، ليكي علاقه وشركه مع ربنا كل يوم، تطلبي ربنا في حياتك وبتقري كلمته، وفي صلاه بينك وبين زوجك وابنك علشان مشاكل تتحل، ولا مفيش؟
0: لا مفيش طبعا.
1: طيب احنا عاوزين ربنا مش يدخل بالكلام، ولا يبقى ربنا سوري في التعبير جرسون بنطلب منه طلبات ويجيب لي الطلب لغايه البيت. احنا عاوزين يبقى رب وسيد وإله على حياتنا، ونقول له يا رب حياتنا بين إيديك، نعبد نحبك من كل القلب والنفس والقدرة، ونعبد ربنا لأجل اللي عمله لأجلنا ومحبته. وبعدين وإحنا بنطلب ملكه على قلوبنا وحياتنا، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. يعني إحنا علاقتنا مع الرب مش مجرد هات الطلبة دي واعمل دي وما تعملش دي، لكن حتى يعني لما بيقول انه اختار الشعب اللي اختاره، اختاره بتجارب عظيمة وآيات عظيمة. في تجارب بتصيب المؤمنين، قال علشان يخبر انه قدام التجارب العظيمة في آيات عظيمة. امتى بتحصل؟ لما نطلبه ولما نتمسك بيه ويكون رب وسيد حقيقي. ليه؟ لانه بدون ما يكون هو قائد مرساة النفس والمؤتمنة ما قدرش يقود المركب في بر الأمان. فعاوزك تصلي كده معايا صلاة إيمان، قولي له يا رب يسوع،
0: يا رب يسوع،
1: أنا بطلب ملكك
2: يا رب،
0: أنا بطلب ملكك
1: وخلاصك
2: يسوع
0: وخلاصك
1: على حياتنا
2: يا رب، افتقد
0: البيت
1: وعلى الزوج،
2: افتقد البيت كله
1: والأولاد يا رب. يا رب احنا عاوزين ملكوتك، بنطلبك انت اولا
2: يا رب،
1: بنخضع ليك، بنعبد الآب والابن والروح القدس، ونسجد امامك. آمين. عاوزك يا بنت الرب لو تقدري، ما دام يعني التعب بيزيد والمشاكل بتزيد، خدوا 10 دقايق ربع ساعة، اجمعي زوجك وابنك، اقروا أصحاح من الكتاب وصلوا بعضكم، بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. كويس إن احنا نصلي لكم، بس أقوى صلاة ليها تأثير إن كل واحد من أهل البيت يصلي لأجل التاني.
2: بسم يسوع.
1: شوفوا قناة الكرمة.
2: امين. معانا الاخ مجدي من مصر، اهلا بك يا اخ مجدي، اتفضل حضرتك على الهواء.
3: عامل ايه حضرتك؟
1: نشكر الله، اتفضل اخ مجدي.
3: ربنا يباركك.
1: يباركك.
3: انا جاتلي جلطة بالمخ.
2: يا يسوع.
3: انا يعني جاتني جلطة في المخ، فالحمد لله ان انا بدأت اتكلم، بس ايه انا شلل كان وكده. بس انا اشكر رب يسوع المسيح لان هو امس واليوم والى الابد. انا عاوزك تصليلي، عاوزك تصليلي، لان انا واثق في الرب يسوع المسيح.
1: امين.
3: لعندي
2: يا رب.
1: ايوه
2: فقدنا الاتصال.
1: طيب. حاضر اخ مجد، انا كتبت الطلبه ونصلي لك. حاضر.
2: طيب معانا الاخ منير من مصر، اهلا بيكي اخ منير، اتفضل حضرتك على الهواء.
4: اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك.
2: شكرا ليك، اتفضل.
4: انا متشكل ربنا يديكوا نعمه ويزيدكوا نعمه يا رب. ربنا
1: يباركك يا رب. شكرا.
2: اتفضل.
4: شكرا. انا بنتي بس تعبانه، بنتي كلارا منير عندها حادثه جامده قوي بعيد عنكم، عربيه خبطتها ومع الاسف كسر في الفقره الثانيه وشروخ في الحوض، وعندها بث في الاذن مع الاسف. والحمد لله نشكر رب المجد اتعامل معجزه وبنتي.
1: حاضر. هنصلي لكلارا، ربنا يمسها ويشفيها.
2: امين يا اخ منير، نصلي لاجل طلبات الصلاه عشان

0: نطلع بريك حط الاسم تفضل.
1: يا رب احنا بنرفع كل هذه الطلبات بين ايديك في اسم الرب يسوع
0: يا رب.
1: بنشكرك يا رب لاجل نطلب لاجل سامح وشفاء جلطه في المخ وانك تشفي يا رب ايديه ورجليه واي ضعف في الجسد. بنطلب يا رب لاجل ريمون بيطلبوا منك يا سيد الرب انك تتدخل والتشنج اللي يذهب عن حياته وتعطيها رب سلام وراحه كامله. الاخت اللي طلبت لاجل ابنها في العسكريه ومرثى وطلب الاعفاء قادر يا سيد الرب انك تعطيه نعمه وتعطيه يا سيد الرب اعفاء ايضا. صلي مع ناصر لاجل ابواب الرزق ولاجل راحه لي وشفاء من كل الامراض في اسم الرب يسوع وتعطيه سيد الرب نعمه لكي ما يكون في اسم الرب كل الاسره اللي ابواب الرزق اللي مقفوله انت اللي عندك مفاتيح داود تفتح ولا احد يغلق. والامراض في اسم الرب يسوع لو في امراض متوارثه او لعنات متوارثه تنفك في قوة الدم وفي عمل الصليب. أي مرض وراثي أي مرض يا سيد الرب يكون موروث بسبب ضغطة أو بسبب أي لعنات أو بسبب أي شيء يا رب منقول من الأجداد للأبناء للأحفاد ينفك بقوة الدم وبعمل الصليب. ننتهر كل مرض وراثي أي لعنة أي كلمة قيلت عليهم أو على الأزواج أو على الأبناء أو الأحفاد تنحل يا رب كل لعنات على كل الجنريشن وعلى كل النسل. عبد الله من مصر بنطلب لأجل بيقول جوز أختي بولس شفاء من السكر والكلى والجلطة والأمراض التعب الجسدي. ويا رب بنطلب أيضا هو عبد الله كمان طالب لأجل خشونة العظام أنك تعطيه مفاصل جديدة سليمة يقدر يتحرك بيها. الأخت نهلة شكرا لأجل السؤالين. هو الجواب في نفس السؤال حضرتك قلتي أنه في أنبياء كذبة كثيرين هيجوا يعملوا آيات ومعجزات ولكن الكتاب ما سبناش تاهين قال من ثمارهم تعرفونهم. لا تستطيع الشجرة الردية أن تثمر ثمارا جيدة. فالثمار يعني في حياة الكنيسة الأولى كان بيقول عنهم الكتاب خوف الله على كل نفس. ولما حنانيا وسفيرة حبوا يكذبوا على الكنيسة ويكذبوا في العمل بتاعهم الروح القدس كشف لبطرس وهما الاثنين فقدوا حياتهم. فالله سار على كلماته لا يجريها لا بيعد عليه غش ولا بيعد عليه ثمار كاذبة. لكن يعني عدة حاجات بتوضح لنا النتائج. ثمارهم تعرفونهم. الشجرة الجيدة تخرج ثمرا جيدة. والتينة الرديئة أو الشجرة الردية بتخرج أثمارا ردية. ناس كتيرة بدأت هذا العمل لكن بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. ونهايتهم كانت حسب أعمالهم. لأنه زي ما حضرتك ذكرتي أن الشخص الساهر على كلمته. سار يعني ايه ما بيفوتش. سار يعني هو اللي دفع لي كل دينونة هو اللي بيجازي حسب الأعمال. وطبعا لابد يكون في إيمان لأن إصحاح عبرانيين 11 بيورينا كل أنواع الإيمان إنه الناس اللي حصلت معاهم معجزات وآيات إنهم كانوا يعيشون بالإيمان أطفاء قوة النار بالإيمان أخذت نساء موتهن بقيامة. فالإيمان ده هو أتفضل.
0: أستأذنك معلش الأخ مختار طلب كذا مرة لأجل مينا ابنه.
1: أمين.
0: والأخ مجدي لأجل جلطة في ابنه كتبه. ملاك سوري. والأجل الأخ اللي طلب دلوقتي مجدي عنده ثقة في الرب عنده جلطة في المخ.
1: كتبهم.
0: فعايزين نصلي لهم عشان نطلع فاصل.
1: صلي يا رب لأجل مينا إنك يا أنت يا رب توجد مكانه وتطمن أهله عليه وتدينا أخبار طيبة. لأجل أخت في باللي عندها حصوة على الكلى اليمين
0: يا رب.
1: تلمسها وتقيمها وتفتت الحصوة، وبنت الرب اللي عندها مشاكل ملهاش حل

0: اسم يسوع.
1: والمشاكل الجسدية والنفسية والزوج والسكر والابن والمشاكل يا رب العائلية تحلها
0: يا رب.
1: في قوة دمك وفي عمل صليبك. مجد يا رب لطلب لأجل جلطة المخ، يقول هو بدأت يتكلم لكن لسه في شلل وضعف. قادر يا رب انك تلمس كل ضعف جسدي وكل أثار الجلطة، وهو عنده ثقة انك انت تقيمه. منير من مصر بنصلي لأجل الابنة كلارا في حادثة العربية اللي خبطتها، والفقرة التانية والشروخ والحوض. يا رب كل اللي تأثروا بحوادث سيارات أو وقوع، نؤمن يا سيد الرب انك تبرئهم وتشفيهم. جالنا اختبار حلو بمناسبة الحوادث، أخ كان في فلسطين وسقط من ارتفاع والرأس اتفتحت، وكان عنده كسور في الفقرات وحالته ميؤوس منها، لكن طلبنا الرب مع بعض وقال ازاي ان الرب اتنازل اليه وشفى كسور الجمجمة وكسور العمود الفقري، والان يمشي ويتحرك. فانت يا رب اللي شفيت وبتبدد كل خوف وبتبدد كل مرض بحسب غناك.
0: امين. أحبائي المشاهدين، هنطلع فاصل نسمع ترنيمة ونجيب تلبات صلاة من كنترول روم، ونرجع نكمل معاكم باقي الحلقة. اسمعوا معنا الترنيمة الرائعة دي. أمين.

0: أهلا بكم أحبائنا المشاهدين. وفعلا أعمال عجائب وآيات باسم الرب يسوع المسيح، وده اللي بنشوفه باستمرار. لسه بحكي مع القسيس وبقول له عندنا كشاكيل اختبارات عن عمل الله العظيم اللي بيعمله من خلال تليفونات الكرمة ومن خلال قناة الكرمة وبرامج الكرمة. لأن الرب لما قال للتلاميذ اشفوا مرضى، ده فعل أمر.
1: طهر برص.
0: أقيموا موتى، ده فعل أمر. أخرجوا شياطين، ده فعل أمر. أعطيتكم سلطان، ده فعل أمر. وإحنا بنعيش بالروح القدس من خلال أفعال الأمر اللي ذكرها الرب يسوع معنا. طيب معنا تلبطلة، معنا على التليفون تلبطلة، بس هناخد الأول بنت الرب من مصر. أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. فقدنا الاتصال. ناخد ستو من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي.
2: سلام ونعمة.
0: سلام ونعمة، تفضلي يا حبيبتي.
2: ممكن أكلم حضرتك في سنة؟
0: هو سمعك يا روحي.
2: سلام ونعمة يا أختي.
1: سلام ونعمة أختي.
2: أنا في ثانية من السودان.
1: أهلا وسهلا.
2: وعندي طلبة بتاعة الصلاة لابني. ابني قبض عليها ومبارك بالليل. وأنا أصلا أنا افتكرت هو قبضنا عليه عشان الإقامة. طبعا نحن السودانيين مقيمين في القاهرة. وأنا لقيته أصلا، وبعد أنا رحت الإسم قالوا لي يتهم بتاعة السرقة. ويعني أنا يعني في حالة ما إبليس تجيب ويتأثرت جامد. يعني أنا متأثر شديد وبطلب الطلبة بتاعت الصلاة حتى ما ربنا يقدر يدخل، لأنه هم قالوا لي ننزل محامي وأنا مش معايا فلوس يعني ننزل محامي. وإبني أصلا مش عامل حاجة، أنا بعت الدكان وفي سن صغير. أنا بطلب منكم الطلبة بتاعت الصلاة ربنا يدخل.
1: اسمه إيه يا ست؟ اسمه
2: أندرسون. أندرسون نبيل.
0: أندرسون.
1: أندرسون. حاضر.
2: أندرسون.
0: ألبرتسون.
1: ألبرتسون.
2: أندرسون نبيل.

0: يا رب احنا بنرفع الصلاة لأجل البيرسون
1: رب.
0: في اسم الرب يسوع. نفوس كتيرة مظلومة في السجون، اطلق نفسه يا رب وتكلم إلى السلطات. أنت قادر يا سيد الرب، زي ما بولس وسيلة كده كانوا في السجن وكانوا يصلون ويسبحان الله وتزعزعت أساسات السجن. يا رب زعزع الأساسات لأجل كل مظلوم. أنت وحدك يا رب الذي تستطيع أن تطلق المحبوسين والمأسورين. ناس كتيرة يا رب مظلومة في السجون علشان اسمه ألبرتسون أو علشان ديانته أو علشان اتهامات باطلة. تبطل يا رب كل رياسة ويبطل كل سلطان، ونعلن سلطان اسم الآب والابن والروح القدس فوق كل رياسة ظالمة وفوق كل قضاء غير عادل وفوق كل قاضي
1: يا رب.
0: وفوق
1: يا
0: كل رياسة وسلطان ليس منك يسقط الآن في اسم يسوع، وتحرر أبنائك وبناتك في قوة الدم.
1: آمين. على فكرة أنا عندي كذا طلبة لحد دخل السجن، يعني زور وافتروا عليه وجابوا شهادات باطلة. يعني قلبي بيوجعني على الناس اللي دخلت السجن عن طريق الافتراء.
0: ما أنا بصلي، مش بصلي لأجل حالة فردية، أنا بصلي لأجل الرياسات والسلاطين العليا، أن الرب يبطل كل رياسة وقضاء غير عادل
1: بالظبط
0: في قوة الدم.
1: يعني فعلا دينونة. في البطصلة توجع القلب يا أسيس.
0: لا، هنشوف دينونات جاية على رياسات وسلاطين، دينونات خطيرة جاية.
1: أيوة.
0: يعني وأنا بصلي الرب لما الحق عند إلهي
1: صح،
0: والرب شارعنا والرب قاضينا
1: طبعا،
0: قضاء هيجي على أكبر الرياسات
1: طبعا طبعا. يعني فعلا في البطصلة الواحد قلبه دايب عليه.
0: ما تخافيش، إلهنا حي.
1: يس. طيب معانا الأخ يوسف من مصر. أهلا بيكي أخ يوسف، فضل حضرتك على الهواء. فضل.
2: إزاي ساعتك؟
1: نشكر رب. إزايك أنت؟
2: إزايك يا مونة؟
0: أهلا أخ يوسف.
2: إزايك يا مونة؟
0: أهلا وسهلا بيك.
1: فضل.
2: عامل إيه؟
0: الحمد لله. إزايك أنت؟
2: ربنا يحفظك لينا.
0: ربنا يبارك حياتك، أشكرك.
2: كنت محتاج طلب الصلاة يا ابونا لأخويا أخويا ومراته، كان لهم فترة ربنا اداهم، ربنا يحفظ الطفل اللي بطنها يعني.
0: ايوه حاضر.
1: امين
0: امين.
1: هنصلي لأجله يا اخ يوسف، الرب يحفظ البيبي ويجي بالسلامة. معانا الاخ عماد من مصر. اهلا بيك يا اخ عماد، تفضل.
3: اهلا بحضرتك اخت سلوى وجناب الجسيس الدكتور اليكس. اهلا بحضرتك وجناب الجسيس، الرب يأيدكم بالقوه في كل مره. انا مش هاخد من وقت الحلقه، بس انا نفسي بجد باسم الرب يسوع دايما اصلي ان النفوس تتعرف على شخص الرب يسوع تبارك اسمه. ويجي بايات وعجائب ويجي بزياره الهيه في ايام اخيره بنعيشها. ربنا بيعلن اسمه وذاته من خلال كل احداث بتحصل حوالينا، من خلال نفوس اللي بترقد بطريقه غير عاديه، من خلال ان راجل بسيط يفقد في حادثة الإسماعيلية 6 من أولاده. لا، الرب بيتكلم ويقول العالم التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. وأنا نفسي النفوس تندع لإله الحقيقي، تجيله بصلاة من قلبك، قول له يا رب اعلن ذاتك مين أنت، هيجيلك بزيارة إلهية ويقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة. اطلبه من قلبك واطلبه إيمان، قول له اعلني ذاتك. ما عادش في وقت أيام أخيرة بنعيشها النفوس تحتني في المسيح، تحتني في قوة الصليب. المسيح وعد وقال من يقبل إلي لا أخرج خارجا. فاتح يديه لكل العالم، هنقاوم ابليس وهنعيش نشهد عنه في حياتنا، وطول ما احنا في العالم نقول نشهد مع الكتاب ونقول امنت لذلك تكلمت.
1: امين يا اخ عماد، شكرا ليك يا عزيزي، شكرا ليك، ربنا يباركك. علشان المكالمات اللي عندنا معلش اسفين ما قدرناش نكمل معاك. معانا بنت الرب من مصر. اهلا بيك يا بنت الرب. وعايزه اقول للاخ مختار، احنا صلينا لابنك كذا مره وهنكمل صلاه، وكل أسبوع بنصلي له، ما تقلقش عليه.
0: لو ما سمعتش الصلاة راجع الحلقة هتلاقي أن احنا صلينا له أكتر من مرة.
1: أمين، ما تخافش يا أخ مختار، هنكمل صلاة لحد ما نسمع أخبار رائعة منه، الرب يحميه ويحفظه في اسم يسوع. تفضل يا بنت الرب حضرتك على الهوى.
4: سلام يا أم. سلام يا حبيبتي.
1: أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
4: انا بنت الرب، طالبه بس طالبه يصلي لي ابونا عشان رجلي مش بقدر امشي،

0: كعب رجلي وجاني جامد وظهري ورجلي يصلي لي.
1: حاضر.
0: وطلبة تانية ان ربنا يغير جوزي.
2: امين. ايوه سامعينك يا حبيبتي، سامعينك يا ماما.
0: بس رجلي مش قادرة امشي بظهري.
1: ايوه كده.
0: وجوزي يتغير وكل بيتي يتغير.
2: حاضر.
0: انا عندي اختبارات كتيرة الرب عملها معايا. أشكر ربنا وأشكركم على الصلوات الحلوة اللي بنسمعها.
1: يباركك الرب،
2: نصلي له. ربي يتمجد معاكي، وهنصلي لك بعد كام مكالمة كده علشان عندنا طلبات صلاة كتير. ومعانا الأخ عاطف من مصر، أهلا بيك يا أخ عاطف، تفضل حضرتك على الهواء، تفضل.
3: عايز أكلم دكتور أبو.
2: هو سامعك، أنت بتتكلم في الاستوديو، فالأسيس سامعك، تفضل.
3: عايزين تلبطلة والله.
1: من غير والله، تفضل.
2: تفضل.
3: تلبطلة قدمنا 24 سنة متجوزين ما فيش أولاد.
2: الرب يديلك.
1: طب أخ عاطف.
3: وعملنا حطم مشاريع كتير.
1: طب أخ عاطف، عاوز أسألك، تحب تاخد يسوع نصيبك ومالك على بيتك وعلى حياتك؟
3: ايوه نعم.
1: طيب المدام جنبك؟ المدام معاك؟
3: المدام معايا.
1: طيب حط التليفون على السبيكر وصلوا معايا عشان الرب عاوز يزوركم النهارده.
2: أمين.
1: ويدخل البيت ويملك على حياتكم.
2: اسم يسوع.
3: اتفضل
1: يا ابو الهدى. ندعوك ايها الرب يسوع.
3: ندعوك ايها الرب يسوع.
1: تعال ادخل قلوبنا.
2: يا رب.
3: تعال ادخل قلوبنا.
1: غير حياتنا.
3: غير حياتنا يا رب.
1: اعطينا حياة جديدة.
3: اعطينا حياة جديدة.
1: واغفر كل خطايانا.
2: اسم يسوع يا رب.
3: واغفر كل خطايانا.
1: بدم يسوع المسيح.
3: بدم يسوع المسيح.
1: المس ارواحنا. ونفوسنا واجسادنا.
2: يا رب.
1: وتعطينا قدرة على انشاء نسل.
2: يا
1: امين. يا رب انا بصلي لاجل اخويا عاطف وشريكه حياته الان، لمس على اجسادهم. حط ايدك على راسك، وانت حط ايدك على راسك، قولي نؤمن ايها الرب يسوع انك حاضر في ملء القوه والبركه، تعطينا حياه جديده واجساد جديده لكي ما تعطينا نسل وزرع بشر. لما بنكون نسل الرب اخونا المحبوب عاطف، والرب يدخل حياتنا بيغير مجريات الامور. عاوزكم انتوا الاثنين يكون ليكوا وقت قدام عرش نعمه الرب، تصلوا وتقروا كلمه ربنا، وتشوفوا قناه الكرمه فيها برامج حلوه لبناء المؤمنين، وتطلبونا لو في اي طلبات صلاه. واحنا دخلنا في عيله جديده اسمها عيله الله، ومبروك عليكم الولاده الجديده
2: باسم يسوع. امين. معانا الاخ يوسف من مصر، اهلا بيك يا اخ يوسف، تفضل حضرتك على الهواء.
1: اهلا اخ يوسف. اهلا وسهلا.
4: كنت كلمتك من فتره ان اخويا متجوز ليه 3 سنين وربنا ما اتجوزش.
1: ايوه.
4: فدلوقتي ربنا اتمجد يعني معاه بصلواتك. وربنا اداله، كنت محتاج صلاه منك ربنا يحفظ الحمل كده
1: امين.
4: ما تحصلش حاجه كده يعني.
1: حاضر.
2: امين.
4: وكنت محتاج تلبس بدلة لي انا وخطيبتي.
1: ايوه.
4: ربنا يتمم لنا على خير ويشيل كل المعطلات ويسدد كل الاحتياجات اللي احنا محتاجينها.
2: امين.
1: اخوك اسمه ايه؟
4: اخويا؟ سالم.
1: حاضر. امين.
2: امين. هنصلي لكم يا اخ يوسف انت وخطيبتك ولاجل الاخ سالم في اسم يسوع. ومعانا بنت الرب من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
5: ازيك يا اخت الوزيره؟
1: اهلا بيكي بنت الرب.
5: عايز تلبس صلاه لابني. بيشرب سجاير، ربنا يحرره منها. وهو تعبان من ساعه ما اخوه توفى، سمع هو اتصدم من اول واحد، هو اللي سمع بيقوم بالليل يخبط في السراير ويرضي من حاجات مش كويسه.
1: طيب ما قولي له على احد بينك

0: ومشقات فليصلي. كلنا بنمر بلحظات وأوقات صعبة وبنفقد أحباء لينا، لكن الرب هو أبو اليتامى وقاضي الأرامل
1: بسم الله،
0: وهو اللي بيرسل الروح القدوس يعزي ويقوي.
2: بتقلب السما ليا، انا ما بنامش لغايه الصبح
1: يا
2: على طول عياط.
0: طيب اختي، خدت يسوع ملك وسيد على حياتك ولا تحبي تاخدي يسوع نصيبك يلمس قلبك
2: وين؟ انا اخده نصيب، صلي لي هو نصيبي بس. صلي،
0: طيب صلي معايا، قولي له يا رب يسوع،
2: يا رب يسوع
0: تعال املك عليا الان،
2: تعال املك عليا الان
0: واغفر كل خطية،
2: اكسر كل خطية
0: وامسح كل دمعة
2: وافتح كل دمعة
0: واعطيني روحك القدوس،
2: واديني روحك القدوس
0: يقويني ويشددني
1: يا رب،
2: يقويني ويشددني،
0: واطرد روح الحزن،
2: واطرد روح الحزن،
0: واعطيني روح فرح.
1: ايوه يا رب،
2: روح فرح.
0: امين يا رب. احنا بنصلي وبنثق يا رب انك صرفت كل روح حزن ودموع من قلب اختي، والابن يتحرر من السجاير، والاخ اللي صدم في فقدان اخوه
1: أيوة.
0: ترسل لي الروح المعزي.
1: امين امين. احنا بنصلي لابنك ده باستمرار يا حبيبتي، مش ناسينه. ومعانا بنت الرب تاني من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: اهلا بحضرتك،
1: اتفضلي.
3: انا محتاجه اطلب الصلاه لابني، هو بيتقدم للجيش، وفي يعني في بعض الحاجات اللي تمنعه يعني، وبعد كده مش عارفين ناخد الاخه يعني بسهوله. احنا محتاجين نصلي ان ملائكه الرب بتكون بتقدمه باسم يسوع، والامر يحسن يعني في اسم يسوع. احنا بقالنا ثلاث مرات بنكشف يعني كده.
1: امين.
0: شفت كنت طلبت الاعفاء لاجله؟ طيب صلينا له عشان الاعفاء.
3: امين. هو امين، حد هيكون بيتحدد كل حاجه يعني في اسم يسوع.
1: ما تخافيش عليه يا حبيبتي، الرب ضمنه بكل المقاييس، وعشان كده الهي ضمني، وعشان إلهنا ضمنه، فما تقلقيش عليه، الرب يحفظكم. معنا نيفين من إنجلترا، زيك يا نيفين، اتفضلي حضرتك على الهواء.
4: ألو ألو، سلام المسيح يا أخت سلوى، الرب يباركك كل البركات.
1: الرب يحفظك ويباركك يا نيفين، اتفضلي يا حبيبتي.
4: سلام المسيح للأسيس أليكس، وبنشكرك جدا يا أسيس أليكس إن حضرتك فتح تليفونك 24 ساعة ودايما بتصلي لي وواقف جنبي في كل الضيقات والمشاكل. ربنا يخليك يا رب، بنصلي من أجلك.
0: ربي يبارك حياتك ويستخدمك في لندن.
1: هو بيصلي وهو
4: بياكل. أسيس أليكس، ممكن حضرتك تصلي لواحدة اسمها أم فادي، ابنها توفى، مات، اتنيح من حوالي يومين، كان في بكالوريوس هندسة. والست مش قادره تتعزع جامد، واتنقلت للمستشفى، الخدام قالوا لها ده راح السما، لان كان انسان طقي وجميل وبيشتغل ويدرس، فراح السما وفي حضن الاب وعايش في قصر دلوقتي جنب المسيح. كان هي مش قادره تتعزع وقالت انا عايزه اموت جنبه، واتنقلت للمستشفى لانها مركزه وتعبانه جدا جدا جدا، فعايزين نصلي ان هي تتعزع. دي اول حاجه. تاني حاجه، تصلي من اجلنا اسيس قالت، لان عندي مشكله في الشقه من حوالي مده طويله. الشقه كنا ساكنين في وان بيدروم فلات، وكان فوقينا الجيران مزعجين جدا جدا، وسايمون كان في الكوليدج، فسايمون عي والقلب تعب جدا، ونقلناه على المستشفى وعملنا له اكس راي، ودلوقتي بنمر بضيقات برضه في الشقه الجديده دي، وفي مشاكل، فمش عايزين الموضوع يتكرر تاني، والرب يحط البحر حد يعيش في هدوء وسلام. امين يا رب، صلي لي لو سمحت.
1: امين
0: امين،
1: هنصلي لك يا نيفين. يا ترى في مكالمات تانية؟ طيب ناخد طيب. بعض طلبات صالحة الأسيس،
0: طلبات كتير، حاضر،
1: نصلي لأجل كل الطلبات اللي عدت.
0: يا رب احنا بنرفع بنت الرب من مصر اللي اتصلت، وأيضا أختنا من السودان اللي ابنها مظلوم في قضية سرقة، وكل المظلومين أيوة. وكل اللي في السجن ظلم. أيوة. في اسم الرب يسوع تتغير الرياسات وتتغير السلاطين.

0: يا من دفع عليك كل السلطان في السماء على الأرض، أنت يا رب قلوب الملوك كجداء المياه. أي ظلم يا رب واقع على شعبك، أي ظلم يا رب واقع على البرتسون اللي هو في أمه بتقول متهم في قضية سرقة ظلمة يا رب، ولا تستطيع أن تجيب محامي والإمكانيات ضعيفة، لكن أنت يا رب اللي تطلق المأسورين والمحبوسين بقوة دمك وعمل صليبك. أخونا يوسف من مصر، صلي لأجل أخوه وزوجته، بنشكرك يا رب لأنك استجبت الصلاة وهي حامل في طفل.
1: يا رب
0: تمم يا رب حملها على خير الآن، واعطيها سيد الرب نعمة أن يكمله ويجي البيبي بألف سلامة. وبنصلي يا رب أيضا لأجل بنت الرب من مصر اللي هي بتقول لا إصابة في رجلها ولا تمشي، وظهرها ورجلها، ويا رب في اسم يسوع المس كل فقرة، والمس يا رب العضلات، والمس الأعصاب وأقمها. عاطف من مصر بنصلي لأجل الرب يدي أولاد ويدي قدرة على إنشاء النسل في اسم يسوع، وربنا يحفظ العمل للأخ سالم ليوسف، يبارك العمل ويعطي له نعمة ويتمم له على خير هو وخطيبته، وتمم جوازهم في المسيح يسوع. بنصلي أيضا لبنت الرب من مصر، حرية للابن من السجاير والإدمان، الرب يفك أسره ويفك قيود الإدمان عن أي شخص مستعبد لسجارة أو كاس أو دخان أو مخدرات أو مروانة أو كوكايين. بنصلي يا رب كل أنواع الإدمان وكل شياطين الإدمان اللي متملكة على الأرواح والنفوس والأجساد، تبطل قوة أرواح الإدمان وعمل الإدمان في اسم يسوع. وأخو اللي بيقول لا ينام بالليل بسبب وفاة أخيه، كل نفس متألمة على حبيب أو فقدت يا رب شخص عزيز، عزيها بالروح وبحضورك الإلهي. الإبن اللي عنده مشاكل في الجيش و عنده جلسة استماع يوم الأحد، يا رب أنت قادر أنك تعمل خير إليه، أنت إله كل عطية وإله كل بركة. أختنا نيفين يا رب طلبت لأجل أم فادي اللي ابنها توفى في بكالوريوس هندسة، يا رب كن معاها وعوضها وعطيها نعمة يا رب تقف على رجليها. أنت تألمت مجربا في كل شيء، مستنى بلا خطية، قادر أن تعين المجربين، اشفيها من الألم والحزن وفي العناية المركزة، وارسل ليها تعزية. وأيضا المشكلة بتاعت الشقة اللي عندها، يا رب بتقول السكان مزعجين والجيران مزعجين، وسيمون مرض من كتر التعب، لكن يا رب المسها هي وسيمون واديهم يا رب أفضل سكن وأفضل مكان ممكن يعيشوا فيه في اسم الرب يسوع. طلبت الصلاة جت من الكنترول لأجل الست أم جورج، هتعمل عملية في عينها والسكر يتظبط. طلبت صلاة لأجل حد عنده تعب في الكلى والسكر ولا استجيب للأدوية، أعطي يا رب كلى جديدة واضبط السكر. أشرف من مصر، صلاة الرب يشفي الحساسية والكحة، الرب قادر يوسع الشعب ويشفي الأزمة. و بنت يسوع needs prayer for her daughter, healing for her teeth, hair, nails and the immune system. الرب يشفي كل نظام المناعة ويشفي كل أمراض الأسنان والرأس والأظافر ويعطيها نعمة جديدة. مايكل جات، الرب يفتح الأبواب ويقدر يشتري بيت في أورنج ويديله الرب نعمة. أورنج كاونتي was good and fair price. يا رب كل الذين يحتاجون بيوت أو مساكن، نصلي يا رب أنت اللي كنت بتلتمس المسكن والمأكل والمشرب لشعبك، أنك يا رب توفر كل هذه الأشياء. ابن عمر 21 سنة طلب صلاة الأم المنهارة، هي خايفة عليه ورافض يسمع كلامها، هي والابن في النيفي وكل الأقرباء بتبقى

0: على طول وبتاخذ ادويه مهدئه. طيب بدل المجهود اللي بنصرفه في البكا وبدل المجهود اللي بنصرفه في الادويه والمصاريف دي كلها، ما نيجي قدام الرب ونطلع كل مشاعر الخوف وكل بيقول بقوه الله محروسين، وبركه الاباء بتنتقل للابناء بصلاتنا وبطلبنا لاجلهم. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، يترك الشرير طرقه وافكاره ويتوب الى الرب فيرحمه. فلا البكاء ولا الدموع ولا الندم ولا الادويه المهدئه تنفع، لانه في بلسان، في طبيب وحيد اسمه الرب يسوع. يا رب احنا بنصلي لاجل كل ام منهاره على اولادها بسبب تجارب مره، سبب اشياء صعبه، ان كل الاباء والامهات يا رب يعرفوا ان الحاجه الى واحد، انت يا رب وحدك اللي تقدر تجفف الدموع وترد قلوب الاباء للابناء وترد القلوب المنهاره اليك. صلى لاجل هاني من مصر، الرب يشفي المشاكل النفسيه والمشاكل اللي بينه وبين زوجته، وكل عندهم مشاكل في المحاكم تنازل اليهم يا رب. فك انت اسر المشتكي وقدره المشتكي والمحاكم يا رب اللي بتوصل لطريق مسدود. قادر رب انك تنصف شعبك وتعطيهم راحه. طلب صلاه لاجل ابن ليهب الرب راحه لنفسيته واجعله اكثر اتضاعا. نصلي لابن يحصل على وظيفه ثابته ومباركه من يد الرب، وصلاه وظيفه لي انا كمان، بقاله سنين مش عارف يشتغل، وبيقول حروب كثيره لعنات في العيله على الرزق. في اسم الرب يسوع بننتهر كل لعنه سواء متوارثه او بكلام من الشرير او باعمال او اسحار او ضربات. صلاه عشان شفاء اخت من انجلترا من الروماتيزم، الرب يلمسك ويقويك ويشددك. عاشور prayer for his mother للأم عندها القلب وعندها رجليها والباك وكف problems. الرب يشفي الكحة وكل المشاكل والضيقات في قوة الدم. صلى لأجل الطفل دميان زكريا، عنده 10 سنين، الرب يشفيه من ضمور العضلات، يحميه ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ويمشي ويطلع السلم. الرب يلمس دانيال ويعطيه قوة وقدرة انه يقوى ويتحرك باسم الرب يسوع. صلى لاجل بنته واولادها، الرب يشفي ويحافظ عليهم ويدبر امر الابن والاسرة. الرب يدبر ويسدد كل احتياج ويشفي ويعطي نعمة في الحماية. صلى لاجل ديفيد وامه، بحاجة شديدة لمسة شافية، الرب يبرئ ويشفي ويضمن سلامتهم شفاءهم. صلى لبنت الرب، الرب يرسل لي زوجة صالحة قريبا ويشفي مشاعر الوحدة والتخلي عندها ويسهل حياتها
1: يا رب،
0: ويعطيها يرسل ليها زيجة صالحة ويعطيها مهابة في أعين الناس اللي بتقابلهم ويسيك حولها. الرب يديك أولا نعمة خلاص ونعمة الحياة الأبدية، ومشاعر الوحدة ممكن تشفى في الرب يسوع اللي قال لا أترككم يتامى، أرسل الروح المعزي. هو بيعد أنا أنه هو والآب والابن والروح القدس يستطيع أن يأتي إلى حياتنا. وفي يوحنا 17 كان بيصلي بيقول أيها الآب أريد أن يكون هؤلاء واحد كما أنا والآب واحد. فالرب يقدر يوحدنا في علاقة إلهية. لو أنت حاسس بوحدة، كنت كده بار عن دانيال قال بقيت أنا وحدي وما فيش حد معايا، فالرب قال له لا أنت مش لوحدك، ده في 7000 ركبة لم تنحني لبعض. لو أنت شايف وحدة قول له يا رب اكشف عن عيني وافتح عيني وريني أن أنا مش لوحدي. ممكن يوريك بدل الوحدة 7000 شركة.
1: اسم يسوع. أمين. في على التليفون عندك يا حط الأسيس
0: أخ مجدي؟ أيوة.
1: وأنا عندي كم طلبة صلاة برضو، هتصلي لأجل كل الطلبات.
0: في هنا طلبات اللي جت النهارده.

صل يا رب لأجل واحد هنا بلبل، الرب يشفي،

0: الابن في اسم الرب يسوع يبطل كل سحر ويبطل كل عمل وكل قوة أجناد الشر الروحية، تبطل في قوة الدم وعمل الصليب، ويشفي الرب كل مرض والأبناء من كل مرض لا علاقة بالسحر والأعمال الشريرة. نعم رب، كنا بروح الله نخرج الشياطين، يقبل ملكوت الله في اسم يسوع
1: يا رب.
0: الباب بيبو بنصلي لأجلك، سلوى إبراهيم صلي لأجلك وأولادك وأحفادك، الرب يحفظكم من كل ظالم وتجارب الشديدة في الحياة، الرب يسمح مع كل تجربة يعطي المنفذ لا يتركنا يتامى. صلى الرب يدي طفل للأخت سالي، الرب يفتح الرحم ويعطيك باب مفتوح ويشفي كل شيء مانع وينمسك لمسة إلهية. نعمة سمير نفسي في طفل يا رب، ومنتظرة فرح قلبنا الحزين وعيوننا المكسورة. كويس ان احنا ننتظر طفل وننتظر ولد او بنت، لكن مش الطفل اللي بيدي الفرح. الرب يسوع قال كل الذين رأوا استناروا وجوهم لم تخجل. فرح العالم ده الى وقت، ممكن نفرح بالواد والبيت 10 سنين 20 سنة 30 سنة، لكن فرح الرب ابدي، الذي وان لم ترونه اللي هو يسوع لكن تؤمنون به تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. نشكر الله الابناء والبنات عطيه من عند الرب، بس العطيه الابديه اللي بتفضل معانا في الحاضر والمستقبل هو يسوع المسيح. نعم أراكم فتفرح قلوبكم، فرح أبدي ومحبة أبدية أحببنا لذلك أدام لنا الرحم. إيمان جون صلي لأجل بنت وجوزها، عندهم مشاكل مع بعض. أنا بدعو كل قبل، كل زوج وزوجة وأولاد، كل مشاكل أسرية. أكبر تحدي بيقابل الأسر نحن نيجي نصلي مع بعض ونقرأ كلمة البعض. تعالوا إليها جميع نقرأ كلمة الله، تعالوا إليها جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صلي من أجل أندي وكل اللي عندهم قضايا، ربنا يتمجد معاهم وتخلص على خير، والرب قاضينا وشارعنا يوجد طريق في القضايا والمحاكم. ريم فارس منتظرينك يا رب تعمل في الشغل عمل غير عادي وتفتح الأبواب وتكسر كل مكايد إبليس في اسم يسوع. إيمان أنور نصلي لأجل أندرو، رب يفتح باب العمل وإتمام زواجه، ونثق في قدرة يسوع. حلو نثق في قدرة يسوع. نعم بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لكن بنفعل الإيمان يا رب في حياة أندرو وفتح باب العمل وإعطاء شقة وإتمام زواجه. و كمال عطية الرب يتدخل ويمد إيده على البيت وعلى الشغل ويرحمنا ويغفر ليا. كل واحد بيطلب الغفران اطلب الرب الآن، قل له أشكرك يا غافر كل الخطايا، يا من أتيت لكي ما تخلصني وتحررني وتعطيني حياة جديدة ويقبل التوبة. رمزية باتو سلام المسيح، الأخت مباركة سلوى والأسيس أليكس نصلي لأجل الأخ أديب أصيب بمرض السرطان في الأسنان وحالته صعبة جدا، ونصلي ونطلب الرب يمد يده القديرة ويلمسه لمسة شافية. بنصلي يا رب لأجل كل مرضى السرطانات، ونؤمن يا سيد الرب أن عملك يتعظم ويتمجد على حياتهم وعلى مستقبلهم، ويبرأ من كل مرض في قوة الدم وفي عمل الصليب. اكتبي معاكي طلبات ولا
1: في كم طلبه عندي؟ صلاه لطفل سنه 7-8 سنين ليس لديه ذهن ولا قابليه للدراسه، ما يحبش يذاكر ومش عارف ومش فاهم، وهو وحيد لابويه. من سنين طلبوا هذا الطفل والرب ادهولهم هديه. صلاه لاجل هاني، اتهموا اشخاص مسلمين انه ضرب ابنهم وعايزين يعملوا له مشاكل وقضية وشكاوي، كلها ظلم في ظلم. أبنوب صايغ و

0: يريد شاب اشترى ذهب قديم من ناس، وبعدين اتهموه ان الذهب ده مسروق ومتعرض للمحاكمة، وهو بريء كل البراءة، اشترى الذهب وهو ما يعرفش حاجة، وبعدين قالوا الذهب ده مسروق وهو عنده محاكمة. I think كان النهاردة القضية بتاعته أو كده. شخص اسمه ثروت أصيب بتسع جلطات أدت إلى الشلل في الحركة والكلام، وصلات لأجل بيوت كتيرة العدو وضع انقسامات فيها. طلبات صلاة كتيرة حق الأسيس.
1: طيب أنا شايف باقي دقيقة على الوقت، فإحنا نضع كل هذه الطلبات أمامك يا سيد الرب. هاني وأبانوب وثروت والبيوت اللي فيها انقسامات والطفل اللي عنده 7 سنين، يا رب قادر إنك تبارك الأطفال الكبار والصغار، الذي باركنا بكل بركة روحية. نعمة الله الآب، محبة الابن الوحيد، نثق يا رب إن شركتنا في السماويات تأتي تبارك قناة الكرمة، وكل الطلبات اللي جت نضعها أمامك، واثقين إنك سامع الصلاة إليك. يأتي كل بشر لا تردنا فارغين، لكن كل ما نطلبه بالإيمان واثقين أن ناله يكون لنا في اسم الرب يسوع.
0: أمين أمين. في أنبوبة هيليوم انفجرت في مول وعملت إصابات لناس كتيرة
1: في مصر،
0: في مول من المولات، فالناس تعبانة. أحبائنا المشاهدين، احنا عارفين ان طلبات الصلاة مش بتخلص، والمشاكل والعدو يعني واخد راحته في العالم، لأني فعلا له زمانا يسيرا، والرب قرب يجي ويريحنا منه ومن وشه ومن القرف اللي بيسببه الأولاد الله. واثقين إن لنا النصرة، وأن الذي فينا أعظم وأقوى من الذي في العالم. نشكركم لأجل المتابعة، هنكمل صلاة لأجلكم بلا شك، بنصلي لكم باستمرار، وانتوا صلوا من أجلنا. نحتاج إلى صلاتكم أيضا لأجل الحفظ والحماية وتسديد احتياجات الكرمة. شكرا لك يا أسيس أليكس.
1: شكرا لك،
0: ربي يباركك ويكافئك ويعوضك في اسم الرب يسوع. نلتقي بكم إن تأنى الرب في الأسبوع القادم. ليكم كل بركة ونعمة، وفك قيود وحل مشاكل وشفاءات ومجد من غير حدود يأتي على حياتكم جميعا، وإلى اللقاء. أمين
1: أمين.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

سفر ملاخي أصحاح 2 وعدد 17 بتقول كلمة الله: لقد أتعبتم يهوى بكلامكم. تخيل ربنا يبقى تعبان من كلامك. لقد أتعبتم يهوى بكلامكم وقلتم: بما أتعبناه؟ بقولكم: كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني يهوى وهو يصر بهم. أو بتقولوا حاجة تانية: أين إله العدل؟ أين إله العدل؟ تأملنا الليلة هو ده عنوانه: أين إله العدل؟ أين إله العدل؟ حد جرب الظلم قبل كده؟ ما تقوليش ما عداش عليك في الحياة، يعني ما تقوليش ما عداش عليك في الحياة. الظلم عدى عليك إن كنت مستلم ليه وإن كنت فاعله. أنا وإنت اتظلمنا واتظلمنا كتير وما زلنا بنظلم، ودون أن تدرك ودون أنك تاخد بالك مرات غصب عنك بتظلم، غصب عنك بتظلم، لأنه في قوانين، هذه القوانين بتتكسر مننا من غير ما ناخد بالنا، فبيقع ظلم على حد تاني. الله هو واضع القانون. من بداية الخليقة ما كانش فيه غير قانون واحد أوحد، ما فيش غيره، قانون واحد بس. تخيل الحياة كلها بكل اللي كان هيكون فيها من بشر كان فيها قانون واحد بس. الله على الجمال يا أخي، قانون واحد بس. وهذا القانون مش موضوع علشان يخنقني أو يخنقك، علشان يعاقبني أو يعاقبك. هذا القانون موضوع لحمايتي وحمايتك، لحماية آدم وحواء ونسلهم من كل شجر الجنة. هذا هو القانون الوحيد: من كل شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. القانون بيقول أنه آدي الحدود اللي أنا حطتها لك، ولما تطلع برا الحدود دي

ده اللي هيحصل لك، ده اللي هيحصل. من أول لمحة نفهم أنه الله لم يظلم آدم. ليه؟ لأنه قال له مصبة، مش زي ما احنا بنربي عيالنا. مرات عيلي حد مني يعمل حاجة فروح على طول ما قلتلوش إيه القانون وما قلتلوش إيه المعطيات اللي مفروض تكون لو هو تعدى هذا القانون. الله في رحمته لأنه قاضي عادل، لأنه قاضي عادل بيحط القانون وبيحط عقاب القانون للإنسان قبل ما يكون بيكسره أو ما يكسرهوش. الشيء اللي عايزك تعرفه أنه إلهنا بيكره الظلم، بيكرهه جدا. والظلم في حد ذاته شعور قاتل، شعور قاتل، شعور ممكن ينشف حياتك، يألمك، يوجعك، يجلب ليا وليك لو بلعنا منتجاته كتير من الألام والأوجاع والأحزان والخصام والخلاف وحاجات كتيرة جدا. الظلم شعور قاسي بالذات لو اللي ظلمك، اسمعني، أقوى منك. لو اللي ظلمك أقوى منك تبقى بتاكل في نفسك أكل. عارف يعني بتاكل في نفسك؟ بتاكل في نفسك ومش قادر إنك لا تدافع عن نفسك ولا تعرف تجيب حقك بإيدك، لأنه اللي ظلمك ممكن يكون مفتري، اللي ظلمك ممكن يكون معوج وليه طرق غريبة، اللي ظلمك ممكن يكون في سلطة، ممكن يكون في مكان رياسة في حتة ما، وإنت مش قادر تاخد حقك. ظلم، كلنا عندنا توقع فطري، توقع فطري ان الله عادل. حد عنده نفس التوقع بتاعي ده؟ اوكي، ان الله ماله، الله عادل. لكن الناس دول في زمن ملاخي كانوا بيقولوا جوه قلوبهم اين هو إله العدل؟ فين ربنا؟ فين ربنا مش مادد إيده ليه؟ فين ربنا مختفي ليه؟ أقول لك على حاجة. في حياتي الشخصية، في حياتي أنا ومراتي، في خدمتنا، في سنين العمر اللي عدت علينا، قابلنا قدامنا إن كان في حياتنا الشخصية ظلم أو في حياة ناس بنخدمهم حوالينا ظلم كتير قوي. وإنت بتصلي عشان ربنا يمد إيده ويظهر حقه لأنه هو قاضي عادل، لكن أوقات كتيرة تعرفني كده لما حك في رقبتي إنه سلامتك مش حاصل حاجة. أوقات كتيرة لما تصلي يزداد الأمر سوء، يزداد، والعلامة الاستفهام تبقى موجودة، وزي الناس دي أين هو إله العدل؟ وأوقات كتيرة لو إحنا مش شايفين الصورة ومش مصدقين لغاية الآخر، أوقات كتيرة أنا وأنت بننهار، بنقع، ولما نقع مش بقول لك إيه، مش فارقة، ما أنت حلو وكويس بتحب ربنا وبتخاف وماشي عدل، برضه هتاخد على دماغك. وابن اللذينة اللي وبيعمل وبيسوي ماشية معاه، الله ينور يعني، والدنيا كويسة، فتبقى جواك يا إما عايز تتعامل بنفس الطريقة اللي الناس والعالم بيتعاملوا بيها، أو عندك غضاضة جوه قلبك من ربنا. وعند المؤمنين هذه الغضاضة غير معلنة، اسمعني الله يخليك، هذه الغضاضة غير معلنة، لأنه ما يصحش نقول على ربنا أنه ظالم، ما ينفعش خلاص. لكن في كلامنا وفي شكوانا وفي تصرفاتنا في أتيتيودنا بنقول عليه أنه ظالم، أو أين هو إله العدل. حاول كم نقطة بسرعة وأصلي وانت على الشاشة شايفها فتبقى مستوعبها. أولا، إن كنا بنحكي أين هو إله العدل، أولا هو قاضي عادل، هو قاضي عادل. كلمة الله مليانة بالصفة دي، مليانة بهذا الإعلان. لسه شعرنا كل هذه السنة أنه سيد الأرض كلها، سيد الأرض كلها هو الجالس على العرش، والحي اللي جالس على العرش ده كرسي قضاءه، ده الكرسي اللي كل شيء خاضع تحت قدميه. الرب هو من

أن يلتصق بهذه الصفات، أنه يحكم، أنه يدين. يدين يعني يصدر دينونته أو قضاء أو الحكم بتاعه. هو اللي ينسب إليه أنه هو بيقضي، هو اللي بينسب إليه أنه ينصف، أنه يجازي. كلمة الله مليانة بهذه الصفات عنه. بس في سفر المزامير، سفر المزامير لأن كل مزمور حدوتة، لأن كل مزمور كأنه سفر لوحده بيحكي في حاجة يعني، وهو كبير بزيادة. أقول لك بعض الآيات السريعة، خذ بالك. مزمور 7 وعدد 11، لما تروح من فضلك لو تعرف تعمل الهومورك ده، على كل آية من دول اقرأ الأصحاح هتلاقيه لب الموضوع بيتكلم عن كده. مزمور 7 وعدد 11 بتقول كلمة الله: إلهيم قاض عادل وإله يسخط كل يوم. يسخط كل يوم يعني يصدر حكمه على الشر وعلى الظلم اللي موجود. أصحاح 9، الأصحاح اللي بعديه عدد 4، تقول كلمة الله: لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي، أيوة، قاضيا عادلا. عدد 9 بيقول: ويكون يهوى ملجأ للمنسحق. ملجأ فين؟ في أزمنة الضيق. عدد 7 بيقول: أما يهوى فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين للشعوب بالاستقامة. صحاح 11 عدد 7 تقول الكلمة: لأن يهوى عادل ويعمل إيه؟ ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. النهاردة وأنا بصلي اكتشفت يعني، معلش، غصبا عنهم الجماعة اللي قسموا لنا الكتاب أصحاحات وآيات وحاجات كده، في حتة كده وقعت. أنا خدت بالي النهاردة وأنا بصلي، عادة لما بنقول، كنا لسه بنقولها الأسبوع اللي فات: بارك يا نفس الرب الذي والذي والذي والذي، وآخر حاجة في الذي، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شباب. في حاجة تانية لنفسي أنا كنت حضيفها لو أنا حشكل الكتاب من أول وجديد. عدد 6 كلمة الله تقول إيه؟ يهوه مجري العدل والقضاء، أيوة، لجميع المظلومين. الرب عنده قلب ناحية المظلومين والمغلوبين على أمرهم. هو عنده قلب تجاه كده. كلمة الله بتقول في مزمور 35، عشان بس أنا بقول لك بس شوية حقائق عنه في كلمة الله. كلمة الله مليانة مليانة، أنا واخد بس حاجات صغيرة تفتح عيني وعينيك. مزمور 35 من 9 ل 10 بتقول كلمة الله: أما نفسي فتفرح بيهوي وتبتهج بخلاصي، جميع عظامي تقول يا يهوي من مثلك، أيوة، المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. سليمان الحكيم كان ملك، والملك في عصره كان هو القاضي، كان حيث كلمة الملك هناك سلطان. كانوا بيجيبوا له المشاكل علشان يقضي بين الناس. سليمان الحكيم قال حاجة عجيبة عجيبة عجيبة وهو قاضي وملك. قال في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 8، بيقول: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في الشغل في البيت. لا، ده كبرها على الآخر. نزع الحق والعدل فين؟ في البلاد. فلنقم بصورة علشان ناخد حقوقنا ويسمعونا. فلا ترتاع. ليه؟ لا ترتاع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ، أيوة، والأعلى فوقهما. حد مصدق ان ربنا يا مصدق؟ انا مصدق، صدق ابصم لك بالعشرة انه قاضي عادل. انا مصدق انه بينصف المسكين. انا مصدق انه بينقذ المسكين من سالبه. انا مصدق انه بيسمع صراخ المساكين. انا مصدق انه كلمة الله بتقول: الان اقوم لانصف المساكين، يقول الرب. انا مصدق ده. أنا مصدق أنه مهما اللي حصل فوق العالي فيها عالي. بس ممكن أقول لك على حاجة، معلش معلش معلش،
الوقت

الواقع. في مرات كتيرة هذه الصورة والقناعة مخفية، مش موجودة، مش قايسها، مش شايفها، مش انت قاضي عادل وانا التجأت اليك وترميت عليك وانت حبيبي وحميني وحضني وانا ماشي معاك وانت وانا بيتك وانت ابويا، لكن رغم كده انا شايف ضحك واستهزاء الظالم والشرير. انت فين؟ اللي انا عايز اقوله لك بس انه الظلم علامة استفهام على مر العصور في كلمة الله، عند مؤمنين اشد واجدع واكبر واعظم مني ومنك بكتير. ناخد ثلاث امثله سريعه. ابراهيم بيتساءل وهو بيتحاجج مع الرب عن سدوم وعمورة. بيقول ابراهيم اديان انيل ذيرزن ايكو انيل هلو ذيرزن ايكو اديان حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع. ده مش حوار كده جميل، ده واحد مخضوض، واحد ماله إبراهيم قبل ما يعرف أنه ما فيش ولا حتى عشرة أبرار جوه سدوم وعمورة مع ربنا. لا لا لا، تهلكها ازاي؟ هو انت كده؟ لا، انت إله عادل، ما يصحش، ما يكونش انه ديان كل الأرض لا يصنع عدلا. أساف واحد من الناس اللي قال انه، تعال معايا كده، أساف 73 يقول أساف: انما صالح إلهيم لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطوات. ليه يا عمي؟ لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. معلش، عدد 13 يقول إيه؟ بيعد كتير قوي الأشرار عايشين إزاي. بسم الله ما شاء الله، الدنيا مرتاحة ومتهنيين زي الفل. يقول عدد 13: حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. مالوش معنى العيشة اللي أنا عشتها، ملهاش معنى الحياة اللي أنا كنت فيها بخاف الله. ليه؟ لأنه في النهاية الشرير أحسن مني 100 مرة. إرميا عنده نفس التساؤل، عنده نفس الهلع، عنده نفس الصدمة الشديدة جدا. بيقول في إرميا 12 عدد 1: أبر أنت يا يهوي من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. ما أحكامك دي خاصة بالقاضي. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. أنا عندي سؤال، معلش: غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا، أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. ده اللي أنا شايفه قدام عيني. بالنسبة لي أنا بقى، بالنسبة لي أنا اللي حاسس بالظلم، أقول لك إيه؟ وأنت يا يهوي عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك. انت عارف انا بالنسبة لك ايه وانت بالنسبة لي، لكن انا بسألك على دول، انا بسألك على الغادرين، انا بسألك على الشرير وعلى ظلمه اللي بيخليني اقول نفس السؤال اللي قالوه الناس في ملاخي: اين إله العدل؟ نفسي اقول لك على حاجة بس قبل ما اكمل كلامي. سؤالك، حيرتك، استغرابك في محله وفي مكانه، أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. قديسين كتير عاشوا وبيعيشوا ومروا بنفس الإحساس وبنفس الشعور وفي نفس الاختبار. أين إله العدل؟ نمرة 1: إلهنا قاضي عادل، لأن كلمة الله بتقول كده. نمرة 2: واحنا صايمين الاسبوع ده وانا عمال اصلي بالذات الوقت اللي بعد الظهر مش الصبحيه، وحاجه عماله تيجي في ذهني، معرفش كده، يعني جمله بالانجليزي عمري ما سمعتها في حته، وبعد كده النهارده الصبح ربنا ترجمهاني ففهمتها.
اسمها

Jonah, resentment, متلازمة يعني سندروم. Jonah resentment syndrome. سندروم ده اللي حد يكون عنده متلازمة، مرض اسمه يعني يقول لك متلازمة ده معاه بهذا الشكل. فجونا ده اللي هو يونان، يونان النبي. النهاردة اكتشفت ان يونان عنده متلازمة. ما هي المتلازمة؟ المتلازمة اللي عند يونان هي الغيظ. لكن الغيظ ده شكله ايه؟ كتير من الناس مصابة بمتلازمة يونان، وإن كان بصورة مكتومة. إيه هي متلازمة يونان اللي أنا بقول عليها دي؟ هي مشاعر الغيظ والاستياء حين يحسن الرب للأشرار، وبالأخص من أساء إليك وأزوك. النهارده كنت بقرا سفر يونان كاني بقرا السفر اول مره في حياتي، اول مره في حياتي اقراه، وانا بشوف هذه المتلازمه وروح الله بيفتح عينيا ازاي كانت مأثره في حياه يونان بشكل غير عادي. المشكله مش بس، اسمعني، مش بس انك تحس ان ربنا بيحسن للاشرار، لكن بيحسن للاشرار اللي اذوك واساءوا اليك. اسمعني بقى في اللي جايه دي، والغيظ الاكبر انه يستخدمك انت علشان يباركهم. ده يونان. يونان بتقول كلمة الله في عدد واحد، صار قول يهوى إلى يونان ابن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. خلاص، دي أول آية. وتاني آية، ثالث آية: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. عمرك سألت هيهرب ليه؟ ليه يهرب؟ ده نبي الرب، نبي الرب اللي الرب بيكلمهم. في وقت من الأوقات، يونان كان عايش في مملكة إسرائيل، وكان في واحد في المملكة الشمالية اسمه يربعام ابن يؤاش. ده ربعام الثاني، ربعام الأول، ربعام ابن نباط. تقول كلمة الله عنه: الذي جعل إسرائيل يخطئ. يا ربعام الثاني ده بعد سنين طويلة جدا مشي بالضبط في خطايا يا ربعام الأول وجعل إسرائيل يخطئ. لكن الرب بعت أخونا يونان ده في هذا الزمن، تنبأ لهذا الرجل، لهذا الملك الشرير، وقال له إن الرب يتضايق لضيق إسرائيل وسيحامي عنهم ويخلصهم من يد أعدائهم. تمام، والرب عمل كده فعلا. تاب عمنا يا ربعام، رجع عمنا يا ربعام، ولا الهوى، ما حصلش ولا حاجة. لما جه الرب بقى يكلم يونان انه يروح لنينوى. نينوى هي عاصمة أشور. أشور دي المملكة اللي سبت السبي الثاني لإسرائيل بعد مملكة بابل. كانوا متوحشين، حصروا إسرائيل 3 سنين، قطعوا المية والنور والأكل والشرب. كانوا لما بيخشوا في مكان بيشقوا بطون الحوامل، ياخدوا الأطفال يضربوا بيهم الصخ. آدي بشاعة هذه الناس. رب قال يونان: روح نادي لهذه الأمة ولهذه المدينة وقول لهم يتوبوا، وإلا أنا جاي أعلن قضائي عليهم. يونان عنده غيظ. غيظه مش من دول في الأول اللي عدو، عارف غيظه من مين؟ من الرب. عشان كده نينوى الناحية دي هو أخذ مركب عشان يروح لترشيش الناحية التانية. ترشيش حسب ما بيقول يعني العلماء أنها أسبانيا دلوقتي، مركب رايحة أسبانيا. بدل ما يروح العراق أخذ مركب رايحة أسبانيا. ليه؟ لأنه متغاظ جواه من الرب نفسه. إزاي هتحسن لدولة اللي عملوا فينا وعمل ده؟ إحنا مستنين قضاءك، إحنا مستنين إعلان عدلك، إحنا مستنين مجازاتك عليهم، وإنت جاي تستخدمني أنا تقول لي أروح أنادي ليه؟

هم بالتوبة أنا مش هعمل كده. أنا عارفك إنك عادل، بس أنا عارفك رحيم، أنت هتديهم فرصة تانية، وبسبب غيظي أنا مش عايزك تديهم فرصة تانية. أنا عايز عدلك بس، أنا عايز عدلك بس، عايز عدلك. أخدوه في المركب والدنيا هاجت، كلنا عارفين القصة، وكل حد من البحارة بيصرخ لإله وصاحبنا مرمي نايم. يا عم قوم اصرخ لإلهك لو ليك إله عشان ينقذنا. اليوم أنا عارف ده بسبب مين. أول مرة أخد بالي النهاردة إنه اختيار بسبب غيظه. عارف إيه الاختيار اللي بسبب غيظه؟ إنه ينتحر. عمرك فكرت فيها؟ احنا زمان كنت شايف صورة زمان عندنا، انا كان فيها يونان في بطن الحوت، في ترابيزة وشمعاية وكتاب وقاعد بسم الله ما شاء الله في بطن الحوت. لا حضرتك، يونان لما رموه في البحر مات. اختار بسبب غيظه انه يموت. شوف، اموت ولا المركب دي ترجع تاني؟ لو قال لهم خلي المركب ترجع تاني، لانه بعد ما هو قال كده ارموني في البحر، الناس دول قالوا ده الراجل ده مجنون، لا خلينا نحاول ان احنا نعمل ايه، نرجع بالمركب للبر تاني، ده الحل الطبيعي. رجعوني للبر، هاخد المركب المخالفه للناحيه التانيه، ساعتها الريح هتهدى، ده اللي الرب عايزه مني. يونان بسبب الغيظ اختار اني اموت ولا اروح لاولاد ال ماشي. نزل في عمق الهاوية، مات صاحبنا، مات وهو في عمق الهاوية، شاف البحار والأمواج والتلال عليه وعلى نفسه وقبضت عليه، ومفروض أنه تهز، مفروض أنه في حاجة تحركت، مفروض أنه شاف يد القدير لما أقول لك تنفس حاجة تعملها. لكن غيظه كان مليء بشكل بشع. الحوت أخده ورماه للبر، دخل إلى نينوى. بتقول كلمة الله إنه نينوى كانت مدينة عظيمة مسيرة 3 أيام. يعني عشان تجيبها من أولها لآخرها أنت محتاج تمشي 3 أيام. عم يونان مشي في المدينة بسبب الغيظ يوم واحد بس. يا أرجع صفر، يوم واحد بس ما كملش الباقيين اليومين التانيين. بقول لك ايه، اللي عايز يخلص يخلص، اللي ما خلصش ان شاء الله عن اللي جابوه ما خلص، ان شاء الله يا رب لا يتوب ولا يسمع. متلازمه، الغيظ ماليني. بتقول كلمه الله. هتلاقي انه في كتابنا المقدس ما فيش مدينه صام فيها الناس والبهايم وكل ما فيها غير نينوى. ما حدش لا ياكل ولا يشرب، والملك قام عن عرشه قلع اللي عنده، مسك لبس مسوح هو والناس اللي حواليه، ولعل إلهيم يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. صحاح 3:10، فلما راى إلهيم أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم إلهيم عن الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. صحاح 4، فغم ذلك يونان غما شديدا، وعمل ايه؟ فاغتاظ وصلى إلى يهوى وقال آه يا يهوي، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بدرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. من كتر الغيظ أنا حاولت أنتحر وموت، منفعش، وإنت قمتني من الموت من تاني، خذ نفسي. أنا مش قادر أتحمل إن الناس دولة أنت عفيت عنهم، أنا مش قادر أتحمل إنك أحسنت إليهم، أنا مش قادر أتصور إنك باركتهم، واللي هيحرقني واللي هيفقعني واللي هيموتني إنك استخدمتين أنا. مش قادر أتخيل ده بيحصل.
تقول كلمة

الله فالآن خذ نفسي مني لأني موتي خير من حياتي. فقال يهوى هل اغتصت بالصواب؟ أنت متغاظن لأن أنا عملت الصح؟ متغاظن. خرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وضع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد يهوى الإله يقطينة، اليقطينة ما بتطلعش في يوم، يقطينة عاملة زي القرع كده، يعني حاجة تاخد وقت. أعد الله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن إلهيم أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل. المرة الخامسة طلب لنفسه الموت وقال موتي خير. العايش حاسس بالظلمة أقرب ما يكون إليه أفكار الانتحار وإن الله ظالم، لا أريد إني أكمل الحياة. أكمل الحياة مش بنروح ننتحر، بس بنقول أوقات كتيرة أنا مش قادر أكمل، مش قادر أكمل، أنا زهقت، أنا تعبت، أو بنفخ وفش وأقول طهقت وكفرت، أنا مش قادر أكمل. فقال إلهيم ليونان هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتصت بالصواب حتى الموت. عايزك تاخد بالك انه من اول السفر لغايه اخره الكلمه المحوريه هي اغتصت. انا متغاظ، انا متغاظ. فقال يهوى انت شفقت على اليقطينه التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت، افلا اشفق انا على نينوى المدينه العظيمه التي يوجد فيها اكثر من 12 ربوة، 120,000 يعني، من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. الغيظ. متلازمة يونان انه مهما ربنا عمل في حياتك انت لسه متغاظ. متلازمة يونان انه حتى لما ربنا يستخدمك انك تمد ايدك عشان تساعد حد تاني من اللي حواليك انت لسه متغاظ. كأن الغيظ مش بيفرقك، كأن الغيظ موجودة يعني نمط في حياتك أنت متمسك بيها. كلمة الله بتقول أنه في أفسس 4:27 لا تعطوا إبليس مكانا ولا تغرب الشمس على غيظكم. يا عم ده مش الشمس تغيب، ده بقى لها 6 سنين غايبة بتروح وتيجي. الغيظ بتاعي مش ضد بني آدم، الغيظ اللي عندي يا لهوي ضده هو. في وقت من أوقات حياتي، كويس أنا افتكرت الاختبار ده، في وقت من أوقات حياتي بعد ما خلصت كلية لاهوت كنت بشتغل في كلية لاهوت اسكندرية، ومرت في حياتي مأساة 2-3 صعبين عليا، وأنا كالمعتاد كاتم ساكت واخد الأمر جوايا وبممارس حياتي الطبيعية العادية، بقود تسبيح وحد طلبني في خدمة أعملها وبقوم باللي عندي. كان ليا صديق قريب جدا ليا، وبعد كده كان سافر في ميشن في مهمة، قعد سنة ورجع، وبعد كده لما رجع جه أنا وهو وحد تالت كان معانا في شقة أحد الأصدقاء كده، فهناخد وقت إن إحنا نصلي، متعودين إن إحنا نقعد مع بعض نصلي ونسبح وبتاع، فسبحنا شوية وبعد كده صلينا. مين أول واحد يصلي؟ مين أول واحد يصلي؟ فريرة أدوس علي أصلي على طول. فأنا رحت مصلي وقايل والحكاية والرواية وموضوع كده يعني خلاص. وبعد كده أنا قاعد فتح عيني وبصص في السقف، لقيت أشرف صديقي ده قام من على الكنبة اللي قدامي
وجه مكان من قاعد

وحط ايديه الاثنين على ركبي وصلى صلاة كانت أغرب صلاة سمعتها في حياتي. يا رب ادي نبيل يطلع اللي في قلبه. كأنه كان في بالونة منفوخة على الآخر ومستنية إبرة. هي مفيش 30 ثانية أنا لقيت بتكلم لي هو كم لما أتكلم في حياتي. أنت عملت فيا وأنت سويت فيا وأنت وأنا عملت علشانك وأنا سويت علشانك وده اللي أنا أديته أخذ وعمل وسوى وده عمل وسوى وأنت جيت لك وصمت وركعت وطلبتك أنت ما عملتش ولا حاجة أنت كسفتني أنت كسرتني أنت بهدلتني. أنا النهاردة بفكر لو تاخدني أحسن من الحياة أحسن من الحياة اللي أنا أعيشها بهذا الشكل وأعيط وأشرف ماسك ركبي وأنا أعيط وأبكي ما أعرفش أخذ وقتها قد إيه. بس فاكر أنا كأنه آسف كأن حد كان بيرجع بس رجع مرار وألم ووجع وإحساس بالظلم وإحساس بالظلم مش من الناس إحساس بالظلم من القاضي العادل. بعد ما طلعت السم ده لمدة أسبوع كان ربنا بيطبطب عليا ويفهمني أنا ما ظلمتكش في حاجات كتيرة في اللي أنت قلتها دي كانت اختياراتك أنت اللي ظلمت نفسك. أصلي من كل قلبي الليلة قبل ما نطلع من المكان ده ربنا يكون ادالك مفتاح انك تفهم في حاجة اسمها متلازمة يونان وتقول للرب اللي فداني وفداك انت هتشفيني من هذه المتلازمة. انا مش هكمل اني اعيش بالغيظ والاستياء بياكل في حياتي وفي نفسي يوم بعد يوم بسبب الاحساس بالظلم. الحاجة الثالثة اللي عايز اقولها لك قبل ما اقول الكلمتين الاخرانيين بتوعي اعرف طرقه. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعل. اعرف طرقه إنه هو مش ظالم لكن عنده مبدأ هو مش ضعيف هو مش ظالم ولا مطنش لكن عنده مبدأ. المبدأ بيقول ايه؟ انا عايزك تفكر بطريقته. هو عارف طريقته زي ما قال يونان كده انت زعلان على حتة يقطينة النهاردة عملتها لك بكرة راحت منك متغاظ وانا ليا شعب دول خلقتي دول صنعتي لا اشفق عليه ما ادهمش فرصة حتى لو ازوك حتى لو مرروك حتى لو عملوا الشر ده الموضوع راجع ليا انا اعفو عنهم او لا اعفو لكن لو رأيت توبة فيهم انا هعفو عنهم. هو عنده مبدأ. المبدأ بيقول في حزقيال 18:23 هل مصرة اصر بموت الشرير يقول يهوي أدوناي ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. أنا مش بتبسط ولا فرحان إن الشرير يموت بشره ويموت بطرقه المعوجة. نمرة واحد ده اللي بقولها لك هو عنده مبدأ إنه مش عايز الشرير يموت بشره. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك هو بيتأنى وبيطول باله عليا وعليك وحتى على الشرير. اه ما ده اللي فارسني فارس يطول باله عليا انا خير وبركه يطول باله على الشرير. ليه يطول باله على الشرير؟ ما ياخد حقنا دلوقتي ما يجيب العقاب اللازم وهو يقدر هو يستطيع هو مش سامع صراخ المساكين. هو بيطول باله ولما يطول باله استني ان اللي صنع الشر قبل ما يصدر عليه الحكم لو رجع في حاجة هتتغير. تقول كلمة الله بطرس الأولى 3:9 تقول الكلمة لا يتباطأ يا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. قول معايا بما فيهم الظالم. لا انت مش يعني متغاظ باين عليك. بما فيهم الظالم هو عايز الكل يتوب بما فيهم الظالم.

بيعمل كده. اللي عايز اقولها لك وانت بتعرف طرقه عشان تفهمها. الوحيد اللي بيعرف ازاي يتحكم في غضبه. انا وانت ما بنعرفش نتحكم في غضبنا. هو يعرف يكتم غضبه. هو يعرف يخليه لغايه الوقت المعين اللي فيها يجازي. روح معايا كده لسفر حول شاهدين. سفر الخروج اصحاح 34. انتوا لسه معايا؟ متغاظين مني؟ آمين. خروج 34 عدد 5. فنزل يهوى في السحاب فوقف عنده ونادى باسم يهوى فاجتاز يهوى قدامه ونادى يهوى يهوى إله رحيم ورؤوف ماله بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية ولكنه لن خد بالك من دي حرجع لها تاني لن يبرئ إبراء مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. مزمور 145 عدد 8. يهوى حنان وكمان ورحيم ماله طويل الروح وكثير الرحمة يهوى صالح للكل ومراحمه على كل أعماله على كل خليطه على كل الناس اللي صنعه زي ما بنطلب رحمته زي ما بنطلب عفوه علينا لازم نقبل إنه هيعمل كده مع غيرنا حتى اللي ظلمونا مش معنى يعملها معايا انا بس اصل احنا اولاد الرب احنا حبايبه احنا الحلوين انت نسيت ان هو صانع الكل هو خالق الكل ان دول خلقته دول صانع دول اللي ظلموك دفع فيهم نفس الثمن اللي دفع فيا وفيك حد مصدق ده نفس التام ده عم ما يعرفش رب دول نفس يعرفوا رب دول يتولع فيهم دول ما يعرفوش لا يعرفوا يمنهم من شمالهم زي ما بيقول الرب لكن هو لسه في رحمته في حنانه عارف انه يخلي غضبه لكن بيدي فرصة واثنين وثلاثة ومية علشان الناس ترجع وتتوب. الحاجة الرابعة اللي عايزك تعرفها عنه وتفهم طرقه لما بيطول باله لما بيطول باله بزيادة بزيادة بزيادة بزيادة ليه مطول باله بزيادة ليه لأنه غني جدا ولأنه غني في كل شيء ومن ضمن الحاجات اللي هو غني فيها وعظيم فيها جدا بتقول كلمة الله في رومية أصحاح 2 بتقول كلمة الله عدد 4 أم تستهين بإيه بغنى لطفه وإمهاله وطول غنى غنى لطف وإمهال وطول أنا غير عالم أن لطف الله لي غرض لطف الله لي سبب لطف الله في غنى لطفه ليه قصد إنما لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة طول أنا الله علشان الإنسان يتوب عشان يغير مواقفه علشان يرجع من تاني. طب يا عمي في ناس ظلمت ولا تابت ولا رجعت وماتت. فين بقى إله العدل؟ أنا عارف أنه هو طويل الروح وكثير الرحمة ومطول أناته جدا بس الناس اللي هو طول أناته دولة أقول لك باللفظ بتاعنا البلدي غاروا في مصيبة راح جيت له زي ما بيقولوا بلدياتنا جيت له خلاص اتكلوا على الله مين يجيب لنا حقنا مين يجيب لي حقي من دول اللي ظلموني دي الحاجة الأخيرة اللي هقولها لك وانت بتفهم طرقه ايه هي حقك مش ضايع ليه حقك مش ضايع لأن حياتنا سلسلة متواصلة من جيل إلى جيل أنت مت

أنا مت، الظالم مات، القضية أمامه لسه حية. طب وبعدين؟ حق ما أنا مت خلاص ورحت وانتهيت، لأن أنا وإنت في ميراث في حياتنا، هذا الميراث بيورث من جيل إلى جيل. الرب بيقول إنه ده اللي قاله، اللي أنا قلت لك عليه وإحنا بنقراه، إنه لا يبرئ تبرئة، لكنه بيفتقد ده في البنين وبني البنين. لو في حد جه من البنين، من بني البنين، في الجيل الأول، في الجيل الثاني، في الجيل الثالث، جه وقف وأدرك الظلم وتاب ورد المصلوب، أنا حصفح وارحم. لا، أنا لو منك أقول هللويا، أنا هرحم، أنا هرحم. ولو ما كانش أنا هعرف إزاي أجازي وأطلق كلمة حقي. خروج أصحاح 20، الكلمة اللي أنا قريتها لك بتقول في الوصايا العشر، خروج أصحاح 20 بتقول الكلمة أنه أوعى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. عدد 5، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا يهوى إلهك إله غير. أعمل إيه؟ أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. ده طول أنات وده صب. قضيتك ما انتهتش، قضيتك لسه قدامي، جيل بعد جيل القضية حيحكم فيها. وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. أشكرك لأنك بتقضي، أشكرك لأنك بتحكم. في مزمور 103 وعدد 17، معلش ده مش موجود، أنا هقراها، بتقول كلمة الله: أما رحمة يهوي فإلى الدهر والأبد على خائفيه. اسمع الكلمة اللي جاية: وعدله على بني البنين. رحمته على خائفيه، لكن عدله حيصدر وحيفضل وحيكون حتى لو مات الجيل الأولاني، وعدله على بني البنين. عايز أقول لك كلمة في ودنك الليلة، هاللويا، قضيتك في السماء هتفضل منظورة، وهو حيجازي عليها، مش هتموت القضية. ليه؟ لأن واحدة من حاجات إلهنا ومن صفاته أنه إله التعويض. حد مصدق؟ حد مصدق؟ أنا مصدق أنك حكيم بكفاية، أنا مصدق أنك قاضي عادل، وأنا أعرف أحط ثقتي فيك. أنا مصدق أنه عندك إحسان إلى ألوف. أنا مش هقول في وسط حيرتي أين هو إله العدل، لأن أنا فاهم طرقك وعارفك، عارف أن أنت بتتأنى، عارف أن أنت بتطول بالك، عارف أنك أنت بتصبر، عارف أنك بتدي فرصة واثنين وثلاثة، عارف أنه حتى لو الظالم ظلم وانتهت حدوتة عندي أو عنده، القضية عندك أنت ما تقفلتش، حيجي في يوم من الأيام وحتنطق فيها وحتحكم فيها. مش بس في الجيل الثاني والثالث والرابع يا جماعة، عارفين المسيح راجع تاني ليه؟ من ضمن الحاجات اللي راجع عشانها المسيح، علشان يملك ويكون ملك الملوك ورب الأرباب، أنه يقضي للمسكونة بالعدل. كل الفايلات هتتفتح، كل اللي حقه رايح، واحنا كنا خلاص بقى قمنا كلنا، كل واحد هياخد بحسب ما صنع وعمل بسبب الرب اللي جاي يقضي في وسطينا. اخيرا عندي 3 كلمات اخرانيين عايز اقولهم لك. مع الإحساس بالظلم من السهل جدا زي كل اللي قريتك عنهم في كلمة الله إنك تقع في ربنا، تقع فيه يعني متعصر فيه. الشكل من بره ربنا، احنا برضو عندنا الشكل من بره كنيسة وروحة وخدمة وعطاء واحتياجات وناس ووقفة، مش هو ده الرب. الرب هو ما في القلب، في علاقة بيني وبينه في الداخل. الحاجة اللي عايز أقولها لك النهاردة: اوعى تقع في الرب. تقول كلمة الله في مزمور 78 عدد 19: فوقعوا في ألوهيم قالوا هل يقدر. وكمل بقى: هل يرتب مائدة في البرية.

هو ضرب الصخرة قبل كده، هيقدر يعمل دي؟ هيقدر يسوي دي؟ يا ترى ربنا حي، يا ترى ربنا. اوعى تقع فيها. افتكر ان كل اللي افتكروه ان هو ظالم، ان كان ابراهيم، ان كان داود، ان كان اساف، ان كان ارميا، ان كان ايوب، ان كان يونان، افتكر فيهم جميعا. حتى لو انت مش فاهم، صدق ان فيه اله قاضي عادل.

بتضحك انت بتقول نكته. ما انا بقول لك مرات كتيره بحس لما الوم عليه ولما اقول له ما عملتش سويت انا احكم منك، انا فاهمها احسن. انا لو منك كنت شط، عارف انا لو ربنا اداني الحكم مده 24 ساعه بس بكل حنيه قلب اللي فيا دي مش هتلاقي حد موجود في العالم خالص. فتحوا لي الفيلات كده، ده دبح وده اقطع وده شيل، والأمة دي نحرق فيها ونولعها بنار. ابني الرعد كانوا كده، يعقوب ويوحنا. رب يسوع داخل مدينة للسامريين، فما تجيش عندنا، اتكل على الله، امشي امشي، روح من ناحية تانية. اوكي، فالاتنين بقى، يا رب هنطلب أن تنزل نار من السماء وتولع فيهم وفي أهليهم زي ما إلي عمل. شفت لو احنا قاعدين على كرسي القضاء وعندنا الإمكانية نعمل ايه؟ لستما تعلمان من أي روح أنتما، إن ابن الإنسان لم يأتي ليدين بل ليخلص. مع أنه ليه حق الدينونة، ده الوحيد الديان اللي حيكون، لكن هو قلبه مختلف. هو أحكم مني ومنك، ولأنه أحكم مني ومنك أنا بصلي النهاردة ربنا يشفيني ويشفيك من متلازمة يونان، متلازمة الغيظ اللي موجود. لو قعدت مسك وقلم هتحس بأنه أنا متغاظ من أبويا اللي زقني أتجوز بنت عمي. قصة بقى لها 35 سنة، بس صدقني لو رجعت بيا خدت بالك، وامي اللي اقنعتني مش عارف اعمل ايه، متغاظ ولسه جوه قلبي ولسه بحكي ومتغاظ من اللي عمل في. صدقني انا سامحته وسامحته غفرت له، الله لسه قاعد شايلها ليه؟ لسه قاعد متاثره فيك ليه؟ لسه وجعاك ليه؟ لسه محدده اختياراتك تثق في مين وما تثقش في مين ليه؟ الا اذا كانت المتلازمه لسه موجوده. المتلازمه لسه موجوده، وبقول ساعات اوقات انه يا عم اسكت بقى لا يطلع العتيق. كم واحد مننا بيقول لا احسن يطلع العتيق ويطلع اطلع لك غيظي من جوه شكله ايه؟ ثق انه حكيم بكفايه. لو هتقرا سفر ايوب، تقرا سفر ايوب، ثلاث اصحاب بتوع ايوب، انا ثلاث اصحاب بتوع ايوب بيقولوا شعر، انا بالنسبه لي بيقولوا شعر، بيقولوا حاجات عن الرب حقيقيه جدا جدا جدا. ايوب ساب القصه دي كلها، مالك انت في ايه؟ انت حاططني غرض قدامك انك يعني تبلج علي، خليني ابلع ريقي ضربه ورا الثانيه باللي بتعمله باللي بتسويه فيا. انت لو جربتني على فكره انا هخرج كذاب. انا شايف نفسي بهذا النقاء، انا شايف نفسي اني ما غلطتش في حد، انا شايف نفسي اني ما عملتش حاجه في حد. عرفش كم سؤال في ايوب؟ 500 سؤال، ما اعرفش. إلهي الحكيم الجميل، بعد ما كله اتكلم وكله قال، كل واحد حكى، كل واحد قضى، كل واحد قال وجهة نظره في الحدوتة إيه، الظلم اللي واقع مش ظلم، ده قضاء الله عليك لأنك خاطئ، جه الرب ظهر واتكلم، قال لأيوب حاجة، قال الآن قم على قدميك أنا أسألك فتجاوبني. فضل حضرتك، لأنك فاهم أكتر مني ولأنك حكيم أكتر مني أنا هسألك وإنت تجاوبني. كنت فين لما، قول معايا كنت فين لما، ميل على جنبك قول له كنت فين لما كنت فين لما، لما إيه؟ لما أنا صنعت وصنعت وصنعت. وكده في وسط الصناعات دي رح واخد كم مثل كده بسيط يشرح فيهم هو صنع إيه بالضبط، ورح راجع تاني لأيوب. قم لأنك أنت تعلم، علمني لأن قديم الأيام، أنت فاهم عني كتير قوي، عشان كده أنا هسألك وإنت تقول لي. وكل يسأله سؤال عمره مدار في ذهن أيوب، إنه القصة والحياة أكبر بكتير قوي من أزمتك ومشكلتك والحتة اللي أنت موجود فيها، لأنه حكيم. إيه اللي بيقوله أيوب في الآخر؟ أنا مصدق أنك حكيم جدا يا رب، بتقول كلمة الله. فأجاب أيوب يهوى فقال قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟

قضاء، خد بالك بتكلم على قضاء بلا معرفة. أنا عملت كده وصحابي عملوا كده، أنت لأ، ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، مش أنت اللي تسأل. وأنا أعلمك، اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني، بسمع الأذن قد سمعت عنك. والآن النافذة بس اللي أنت فتحتها لي دي شفت فيها حاجة مختلفة، لذلك هو ده التوبة، أرفض وأندم في التراب وفي الرماد. أنا مصدق فيك. آخر حاجة أقولها لك، آخر حاجة أقولها لك، مع مشاعر الغيظ اوعى تنتقم لنفسك، صدق ان في قاضي عادل، صدق ان في قاضي عادل. رب يسوع كان مصدق انه ابوه هو قاضي عادل، عشان كده لما كان يتشتم لم يكن يشتم عوضا، ما كانش بيهدد، لكن بتقول كلمه الله في بطرس الاولى 3:18 بتقول كلمة الله الذي الشتم، عدد 23، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدله. أين هو إله العدل؟ حول قضيتك للرب، سلم لمن يقضي بعدل. لما تحول قضيتك للرب ما تجيش بالنغمة المعتادة اللي هي نشكرك يا رب إلهنا لأنك، سيبك من الحدوتة دي الله يخليك دلوقتي، سيبك من القصة الديباجة دي واللي هي وأنت وقد صنعت والآيات، سيبك من الحدوتة دي، طلع وطرش اللي جواك، اطرش اللي في داخلك. يا رب أنا جاي لك مفقوع فقعة الدنيا من فلان وفلان واللي عملوه فيا، أنت شايف ولاد الذين دول عملوا فيا إيه؟ أقول لك الحق كمان، أنا متغاظ منك إنك صابر عليهم، ده أنا بقالي 9 شهور عمال أخبط لك على الباب، عمال اقول لك انقذني، مد ايدك الحقني، هيبلعوني ولاد عملك واللي انت حطيته فيا واللي انت اعطيتهوني، هيضيع هيروح، وكانك خايف على الرب اكتر ما هو خايف على عمله وعلى حياتك. لكن انا هاجي لك زي ما انا يا رب، انا هاجي لك باللي في قلبي، انت وكيلي وأنا وكلتك، وكلتك عني، تحامي عني، وجبت قضيتي ليك، وأنا مصدق أنك أنت قاضي عادل. يا جماعة يا جماعة، القاضي العادل مش محتاج حد يعمل له تحريات، مش محتاج حد يجيب له ريبورت. ليه؟ لأنه عيناه تخترقان، هو شايف وعارف، فاحص القلوب ومختبر الكلى. ما في حاجة بتحصل في حياتي، في حياتك، في حياة الغير إلا مسجلة أمامه، وكتب الرب أمامه سفر تذكرة، في كتاب ليا وليك، في ملائكة موجودة عشان تسجل أمامه كل صغيرة وكبيرة بتحصل، وبالذات اللي انت اتظلمت فيها. انا حكيت على الناس، انا حكيت عن البشر، انا حكيت عن الرب انه بيظلمني. ما في واحد ظالم في الارض اكتر من ابليس، ما فيش حد ظالم اكتر منه، جدا جدا وحقود للغاية. وانا عايز اقول لك النهاردة، الرب يدوس إبليس تحت أقدامك سريعا، وما تدلوش فرصة أن يشتكي على إلهك أنه مش إله عادل، ما تدلوش فرصة أنك أنت تنتقم لنفسك لأنه غيظك طال بيك وضاع منك كتير وراحة. ضاع مني ومنك كتير. أقول لك على حاجة، النهاردة بعد ما هو فداني وخلصني، مهما ضاع مني هنا على الأرض لا يحسب شيء، فداء للحياة اللي هو ادهاني، وسجل اسمي في سفر الحياة، أكون معاه إلى الأبد. ولا حاجة تستاهل، ولا حاجة تتحسب، ولا حاجة تكون موجودة، لكن حاجة واحدة بس، إنك أنت تفضل صالح وللأبد رحمتك يا رب. حنادي بيها، هشكرك عليها، ارحمني ما كنش ظالم يا رب،
وعلمني مع الظالم بدل مرمي الطوب وحدف وتملي بالغيظ أعرف أسلم بين إيديك وأصلي لك وأقول وانت

اصدر حكمك في الغضب اذكر الرحمه، في الغضب اذكر الرحمه. ده اللي انا مستنيه ليا، ده انا مستنيه ليا لما بقع، ده اللي مستنيه ليا لما اكون في حكم هيصدر عليا. انا مستني رحمتك، واللي انا مستنيه لنفسي انا مستنيها لغيري، وهتغنى بيك وهقول حتى لو اتظلمت مره وعشرة وعشرين واربعين. ايوه الهي صالح، الهي امين، يشهد عن امبارح وكل السنين انه في قاضي عادل في الارض. ارفع قلبك معايا وقول له اشكرك من كل قلبي يا رب، لسه بتكلمني، لسه بتوجه حياتي، لسه عايز تشفيني، لسه عايز تخلصني. اوه هللويا هللويا.

نوع من الأرانب، لكنه أصغر في الحجم والشكل من الأرانب، وإله كمان إجرين مدورين ناعمين لينين، ما بقدرش يحفر في الأرض زي باقي الأرانب. عشان هيك الكتاب المقدس قال عنه: الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. فهي عارفة ضعفها، عشان هيك بتحتمي في أأمن مكان اللي هو في الصخر. وأنا وإنت زي الوبار بالضبط، ضعاف، إمكانياتنا محدودة، ما منقدرش نضمن حياتنا ولا نضمن مستقبلنا ولا نضمن كمان صحتنا. عشان هيك أحسن إشي إلي وإلك اليوم إنه نلتجئ ونكون حاطين أمنا وضمننا في شخص واحد اللي هو صخر الدهور، يسوع المسيح. اوعى اليوم تكون حاطت أمانك على فلوسك ولا على نجاحك ولا على شهرتك ولا على مكانتك في المجتمع أو على عائلتك، كل هذا زائل. لكن حط أمانك وضمانك على شخص واحد اللي هو الرب يسوع المسيح، وابني بيتك في الصخر وعلى أساس المسيح. وبسيب معاكم الآية اللي بتقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.

تبقى معضلة الألم هي من أصعب الأسئلة التي تواجه العقل البشري. بيرتسم قدامنا السؤال الكبير، لماذا يتألم الإنسان؟ والسؤال الأصعب، لماذا يتألم المؤمن البار أمام نظر الإله القدوس المحب؟ معضلة الألم هي معضلة كل البشرية. كتاب تضحك على الزمن الآتي هو كتاب قصة جوليا شحادة، إنسانة تحدت الألم بصبر وشجاعة، إنسانة واجهت الموت فقدان الأحباء بكل صبر ومحبة، تمسكت بسيدة، تمسكت بيسوع اللي كان له في الموت مخارج. والكاتب سهيل مدنات بيقول في آخر هذا الكتاب، ليست جوليا بطل هذا الكتاب، بل هو ذاك الذي ملأ قلب جوليا ووجنتيها، وهو ذاك أيضا الذي يريد أن يملأ قلبك ووجنتيك أيضا.

قالوا عن العبادة، في عملية العبادة يوصل الله محضره للناس، قالها سي اس لويس.

انا من ضمن المؤمنين اللي ليا فرصه الاختطاف والتمتع ببركه مجيء الرب واني اكون مع القديسين، وخاصه الاخ ايليا كورولوس حكى عن المشهد ده بشكل جميل جدا وبشكل رائع، دفعني ان انا اتشوقت قوي ان انا اكون ضمن الناس القديسين المؤمنين اللي ممكن يكونوا بيتمتعوا بالبركه دي. خفت قوي ان انا ممكن اكون من ضمن الخطاط الاشرار اللي ممكن يفضلوا في الارض، اللي ممكن يكونوا هيقابلوا المصير ده. الحقيقه ان في الليله دي صرخت للرب وصليت، قلت له يا رب انا نفسي اكون من ضمن المؤمنين، نفسي اكون ولد من ضمن اولادك، نفسي اكون ابن ليك تقبلني وتغفر خطاياي وابدا معاك بدايه جديده يا رب، وتكون البدايه دي لحد ما تيجي ولحد ما اقابلك في السماء ونكمل الفرح اكتر لما نكون مع بعض في السماء. الحقيقه ان انا بعد ما صليت شعرت بفرح غير عادي غمر قلبي، وفي كمان اخ بعد الصلاه قعد معايا وقال لي مبروك انت قابلت الرب في حياتك، ومن ساعتها بدات بدايه جديده وفرح حقيقي، وانا بشكر الرب من اجل المؤتمر ده.

يسوع على الأبواب. افرحوا يا أحباب، يسوع على الأبواب. افرحوا يا أحباب، سنخطف على السحاب.

خلينا نقرأ الكلام ده ونشجع نفسنا بكلمة رب في روميا 8. خلينا نفسي نقرأ كلنا مع بعض روميا 8 وعدد 31. شجع نفسك بالكلمة

0: دي، ده الوقت اللي نمسك فيه الكلمة ربنا، ده الوقت اللي نقعد نلهج فيه بالكلمة وننطق كلمات الحياة، كلمات نشجع بعض بالكلام. أنا بشجعكم إنه بلاش نبعت لبعض الرسائل المزعجة، خلينا نبعت لبعض آيات نشجع بعض، نكتب حاجات تشجع بعض، خلينا نقوم بعض، نسند بعض، وكلنا كده نقف جسد واحد. يلا خلينا نقرأ مع بعض بصوت واحد رومية 8 عدد 31. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ الشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم الذبح. خلينا نقول مع بعض: ولكننا في هذه جميعها يعظم. خلينا نقولها كمان مرة: ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أشكرك لأنك واقف تشفع فينا.
1: أمين. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك أنت مفيش حاجة رب تفصلنا عنك وعن إعلانك الكامل لمحبتك لينا في المسيح. أشكرك يا رب أنه حتى أنت علنتها لا موت ولا حياة ولا كورونا ولا أي حاجة تقدر تفصلنا ولا قلق ولا خوف. يا رب النهاردة بنعلن تشبثنا وثقتنا في محبتك لينا يا رب، والمحبة دي تضمن لنا خيرنا حتى يا رب لو مرينا بوقت صعب، نآمن بيك ونصدق فيك يا رب.
0: المحبة الكاملة تطرح كل خوف إلى الخارج، وإحنا كمان عايزين نصلي كده زي ما مكتوب في أفسس 3: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. قلوا يا رب افتح عيني كده عشان أعرف المحبة الفائقة. يا رب يا رب خلي كل خوف جوايا محبتك تطرح، تصديقي في محبتك يطرح كل خوف جوايا. أنا بصلي يا رب إنه كل حد سمعنا حاسس بالخوف يا رب يصدق ويشوف محبتك، يشوف صليبك. يا رب افتح عينينا، افتح عينينا يا رب، نزل القشور اللي على عينينا فنشوف الصليب يا رب، ونشوف ان انت حملت خطايانا وحملت احزاننا وحملت امراضنا على هذا الصليب. انت حملت اللعنه، اشكرك لانك تحول اللعنه البركه، اشكرك لانك تخرج من الجافي حلاوه ومن الاكل اكلا.
1: يا رب غني اغنيات محبتك على قلوبنا. الكلمات اللي فاتت دي بتقول من سيفصلنا عن محبة الله، عن محبة الله لينا، واحنا عايزين يا رب نتشبع بالحب ده يا رب، الحب اللي يضمن لنا ان احنا بأمان، والحب اللي ضمن لنا الحياة الأبدية في يسوع للي يآمن باللي هو عمله. يا رب عشان كده غني أغنيات محبتك